مجدا للرب. استحق هذا فرح حقيقي. هذه مش هيصة، مش زنبليطة، مش طن ورني، هذا احتفال بالملك العظيم، ملك الملوك ورب الأرباب، القائد الأعلى، الطبيب العظيم في الكنيسة، رأس الكنيسة. رح أختم بترنيمة قبل ما نسمع صوت الرب. تقول كل إناء مكسور، متشقق، متدشدش، مفروم، ربي جمالك فيها يبان. لكن هذا الإناء إذا اؤتمن على كنز المسيح، على الكنز الصالح، سيشع النور من خلاله. إن شف الإناء يظهر النور والبريق. يلا نسمع ونسمع لصوت الله خلال الإنجيل.

صلي معانا من فضلك، صلي معانا. قوله شكلني، غيرني، كلمني. وإذا كنت بعيد قوله يا رب قربني. كنت لست في المسيح، هناك فرصة اليوم أن يدخل الرب إلى قلبك.

0: ليحمل بيتك ولحياتك ويجعلك إنسان جديد يقلب الموازين عقبا على رأس ويعدل الدفة ويعطيك مكانة ويعطيك مركز ويصالحك مع شخصه والآب والروح القدس. أصغي إلى صوت
1: الرب. أمين أمين. حقيقة أنا شغلني الرب أقرأ لكم آية واحدة بس من سفر أعمال الرسل والإصحاح الرابع. اسمع ماذا يقول. يقول: ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله مجاهرة. أنا أحط هذه الآية بين إيديكم أرجوك اسمع. ولما صلوا أنا ما أريد نخرج عن الأجواء. أنا كنت حاسس أنه إحنا في السماء، حاسس أنه القلب اللي صلينا وقلنا رح نرنم للرب من قلوبنا هذا اللي صار. أقولكم شيء واحد قبل ما نسمع كلمة الله. مريض بركة حزدة كان يصرخ ويقول: ليس لي إنسان يلقيني في البركة، ليس لي إنسان يلقيني في البركة. لكن عندي خبر حلو لجميعكم اليوم: لنا إنسان يلقينا في حضن الآب اليوم، لنا إنسان اسمه الرب يسوع يلقينا في حضن الآب. تعالوا نتحضر ونسمع كلمة الله. هيأ قلبك لبذار كلمة الله التي ستثمر. لا أطلب 30 ولا أطلب 60، لكن لن أتنازل عن 100. أمين أمين. تفضل حبيبي أسيس قرقس، الرب يباركك.
2: اتفضل. امين. عايز اشكر الرب لاجل الليله العظيمه دي. امين. حد من الحبايب بيهيئنا انه يصلي لاجل العطاء وبعد كده علشان نجمعه ونبدا كلمه الله. شكرا من القلب يا رب من اجل كل عطيه انت بتزرعها علشان خدمتك وعلشان عملك. بصلي من قلبي لاجل خدمه العطاء يا رب، باركنا واحسن الينا ودينا كلمة خاصة من عندك في اسم المسيح. آمين آمين. عايز أتشجع بيكم كده وإحنا بنجمع العطاء. مين فرحان بالرب في الوقت ده؟ هللويا. مين لامس حضور ربنا في الوقت ده جدا؟ مرة تانية عايز أقول أشكر رب لأجل الصوت المميز العظيم، صوت الرب يعني وهبه لكنيسته أخويا زياد، وأصلي من قلبي إن الرب يباركه بقوة. ومرة تاني من قلبي صدقوني عايز أقول يكمل الرب خدمة الطبيب العظيم. وأنا شايف في الثلاث أيام دول كأنه الرب بيصنع استرداد للخدمة في الأرض دي باسم يسوع. والمرة الجاية يبقى كده مفيش مكان لحد وربنا مدي أمور عظيمة. أنا مصدق كمان حاجة عظيمة النهاردة. مين مصدق أنها ليلة غير عادية باسم يسوع؟ هجتهد بنعمة الله فعلا النهاردة أني أكون مهدف جدا في كلمة الله علشان نفسي نرجع نسبح الرب تاني ونفرح بالرب تاني وناخد وقت جميل عبادة مع أخونا زياد. أمين. يعني احنا عايزين النهاردة ناخد نصيبنا منه قبل ما يمشي، وعايزين نقول بكل قلبنا كده أنه الليلة اليوم الأخير العظيم من العيد. مين فاكر الآية؟ في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا مشيرا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين مزمعون أن يقبلوا. أنا مصدق النهاردة إن ليلة عظيمة. خليني في بسرعة كده أفكر حضراتكم. ربنا باركنا أول ليلة وتكلمنا عن يسوع النور اللي جه علشان ينير العالم، وقال الكلمات الجميلة دي في كلمته لما قال: الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبكم لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. لكن عايز أفكرك قوي بالإعلان الجميل بتاع بطرس الرسول الثانية 1:19. قول معانا: وعندنا الكلمة

النبوية وهي أثبت الذين تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار. يلا شاور على قلبك قول ويطلع كوكب الصبح فين؟ طب ما تقولها عن نفسك تبقى جميلة في قلبي باسم الرب يسوع. النهاردة الرب شاور علينا وقال أنتم نور العالم، أنتم نور العالم. لكن النهاردة عايز أختم مع حضراتكم بأعظم إعلان. لما الرب وقف وقال مش هينور، لا ده وقف وقال إعلان عظيم، أنا هو نور العالم. تعالوا مع بعضنا نقرأ الإعلان الجميل في إنجيل يوحنا أصحاح 8 بداية من عدد 1. تعالوا احتراما لكلمة الرب ونحن وقوف نقرأ كلمة الله. إنجيل يوحنا صح 8 في كلمة الله، وأقرأ مع حضراتكم من آية 1. تعالوا بصوت عالي نقول الكلمة دي. أما يسوع فمضى إلى، لأن الآية اللي قبلها بيقول مضى كل واحد إلى بيته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون، ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم، وقدم إليه الكتبة والفريسيون. امرأة، قولوا معايا، أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له يا معلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بأصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأما هم، ما تمناش يحصل في حياتك كده، قولوا معايا، وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. الكتاب بيقول في عدد 10، فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. يلا آيتنا العظيمة النور، يلا نقولها عدد 12. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له. قول مرة تاني معايا. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له. بارك كلمتك لنا يا رب لكل المجد. آمين آمين آمين. اتفضل استريحوا حبايب. من قلبي بحب الإعلان ده، ومن قلبي بحب إنجيل يوحنا أصحاح 8، لأنه الحقيقة أصحاح كنت هندم جدا وازعل جدا لو ما كانش موجود. وللأمانة الأصحاح ده يوحنا 8 بداية من عدد 1 لعدد 11 واحد من الأصحاحات الملهمة ليا، لأنه بيكلمني عن مين هو إلهي ورقة قلبه في تعامله مع البعيدين عنه. حبايب خلوني أقول بصدق أمام الله، زعلان جدا زعلان جدا على أشخاص رسم إبليس قدام عينيهم ربنا كأنه الجبار المتجبر الغضوب، ويحط قدامه 20 اسم كأنه قاضي، يعني مش عادل لكن قاضي، يقول له يعني ربنا هيفرمك. وأنا مش عارف الحقيقة جابوا الكلام ده منين، لأنه لما أقرأ الكتاب المقدس صحيح إن إلهنا قاضي عادل،
لكن كمان

إلهنا كلي الحب. ليه؟ الكتاب بيقول إنه الرب ليه كل المجد، وهو في المجمع جابوله امرأة، ومش عايز أقول عن الست دي أكتر من كلمة واحدة: الخطية فرمتها، دمرتها. والكتاب لما بيقول عن المرأة دي أمسكت في زنا، ويكمل ويقول إنها أمسكت في ذات الفعل، بيقولوا إنه كلمة أمسكت دي كلمة جاية بالمضارع المستمر، بمعنى إنه مش مرة أمسكت، ولا يعني هي في الوقت ده أمسكت، لكن واضح إن حياتها كانت عايشة في الزنا، بس المرة دي بالذات اللي هي فيها أمسكت. والحقيقة وأنا بدرس القصة أفكر مع نفسي في اللي كانوا بيعملوه الكتبة والفرسين الوقت ده، هل هم فعلا يعني تربصوا ليها لغاية لما عملت الخطية، ولا هم اللي رتبوا الأمر علشان تسقط في الخطية علشان يحاوروا المسيح؟ anyway سواء هذا أو ذاك، لكن أمسكت المسكينة وهي تزني، وجابوها في الوسط، وقفوها كده معرض، يا لقسوة قلوب البشر، وبصوا للمسيح وقالوا له: قل لنا بقى، احنا الست دي لا تفرق معانا ولا تهمنا. اسف التعبير، في مصر كده بيقولوا لفظ سيء، يقول لك يعني تولع بجاز. ده مش مصريين بس، ده واضح ان برضه المثل في العراق، يقول لك تولع بجاز وسخ، مش فارقه معاهم. فجابوا المسكينه وحطوها في الوسط، وما كانش الا القصد انه يمسكوا المسيح، وقالوا له: هذه المراه امسكت وهي تزني في ذات الفعل، الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم، ماذا تقول انت؟ هم بيقولوا الفكره دي كانوا عايزين يوقعوا المسيح. ليه؟ لانه حطوه بين حجري الرحى، علشان لو قال المرأة دي لا ترجم يبص عليه مباشرة يقولوا له: يبقى أنت ما بتحترمش موسى ولا الناموس، إزاي تبقى من الله؟ ولو قال المرأة دي ترجم ياخدوه على طول للمحاكمة عند الرومان ويقولوا له: مين أنت اللي تحكم بيه الرجم، ومين أنت اللي تحكم بيه القضاء؟ فسواء رد بأي من الردين كانت تبقى أزمة. في حكمة عظيمة الكتاب المقدس بيقول الرب ليه كل المجد صنع هذا الأمر العظيم. في البداية ما ردش، انحنى وبدأ يكتب بأصبعه على الأرض، لكن الكتاب بيقول لأنهم أشرار، قول معايا، استمروا يسألونه، قعدوا يلح عليه ويقولوا له: قل لنا، قل لنا نعمل معها إيه. الكتاب بيقول انتصب المرة الثانية، كتب مرتين وبعد كده انتصب وقال لهم الجملة العظيمة دي، قولها معايا: من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. كملوا معايا جدا، لأن القصة عظيمة، وبنعمة الرب نفسي يعني أشوفها كده بقوة. من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. يقول: فلما سمعوا، اسمع الكلمة الجاية، وكانت ضمائرهم تبكتهم. سمعوا والضمير بدأ يتبكت، عملوا إيه بقى؟ ياريتهم قعدوا في محضر المسيح وتغيروا. لا لا لا، الكتاب المقدس بيقول ايه؟ خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ الى الاخرين، لغاية لما الموقف يكرر ويقول: وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة. في البداية في الوسط، ودلوقت في الوسط، بس الرب بص عليها وقال لها الاعلان الجميل ده: يا امرأة يا امرأة، اما دانك أحد؟ فقالت: لا يا سيد. فقال لها: اذهبي ولا أنا أدينك. لا، ما قالهاش بسلام، لكن قال لها: يا امرأة أما دانك أحد؟ قالت: لا يا سيد. فقال لها: ولا أنا أدينك. وبعد كده قال لها إيه؟ مش اذهبي بسلام، لا، أقوى من كده: اذهبي ولا تخطئي أيضا. روحي، بس مش عندي وصية، لا، ده في إعلان لقلبك، هتطلعي من هنا بس الخطية مش هتسودك فيما بعد. وهشوف مع حضراتكم الكلمات دي. بعد ما أعلن الإعلان الجميل ده، وقف بفخر، وقف في المجمع بفخر، وقف وسط الناس بفخر، وكأنه فرض إيديه كده، وقال الكلمات دي: أنا هو نور العالم، أنا هو نور العالم. يا جماعة يا جماعة، 4000 سنة والعالم مظلم تحت ضغط الناموس، 4000 سنة والناس مظلمة تحت ضغط

ظلمة الخطية. أنا جيت للعالم علشان أكون نور. أنا هو نور العالم. قل معايا: من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. قل معايا الجملة الجاية: بل يكون له نور الحياة. قلبي مليان بالإعلان النهاردة علشان أتكلم كده في بعض مناطق بسيطة بنعمة الله في الإعلان الجميل ده وأكمل معكم. أول فكرة نفسي أتكلم عنها النهاردة سريعا عن عار الخطية. أحبائي أقول لكم من قلبي: أكبر عار في الوجود وأكبر أزمة في الوجود في حياة البشر هي الكلمة البشعة اللي اسمها خطية. ليه؟ لأن الكتاب المقدس قال في أمثال 14-34، أتمنى أخواتنا اللي على الباوربوينت يساعدونا، عايز أقرأ معاك الإعلانات الجميل ده. بيقول إيه؟ البر يرفع شأن الأمة. احفظها، أمثال 14-34، البر يرفع شأن الأمة. إنجاز التعبير، صدقوني البر يرفع شأن البيت وشأن الدولة وشأن العالم. البر يرفع شأن الأمة. قولوا معايا: وعار الشعوب الخطية. ليه الكتاب بيقول عار الشعوب؟ وأقدر أقول من قلبي عار. حبايب، في عار أكتر من إن المسكينة دي أمام الله مسكينة. كل مرة بقرأ القصة دي بقول في قلبي الجملة دي وسامحوني عليها: لولا الرب غيرها ياريتها ما اتولدت، ولولا الرب اداها حياة جديدة ياريتها، آسف في التعبير، ماتت قبل الموقف ده. تخيلوا معايا يعني إيه واحدة وهي حتى مش قادر أقولها بالعربي، هي بلا كلوذس كده، ويعني في منظر في منتهى الخزي، وفجأة يجوا يفصلوا الاثنين عن بعض. يعني حقيقي منظر، مش أقول إنه خادش للحياة، ده منظر يخلي الإنسان يقول بالمصري كده، بيقولوا الجملة دي: أرض تشقي وهلكيني وبلعيني وضيع. ده حقيقة، لأن الخطية بتعمل إيه؟ أكتر حاجة بتنكس رأس الإنسان هي الخطية. صديقي، مش هاخد وقت طويل في الفكرة، لكن أقول لك راجع الكتاب المقدس واسأل نفسك: إيه اللي خرج آدم من الجنة؟ الخطية. وإيه اللي أسقط الملاك الأعظم من محضر الله وتحول إلى شيطان؟ الخطية. وإيه اللي أفقد شمشون رجل الله عينيه؟ الخطية. الخطية الكتاب لما يجي يوصفها ما لقيش وصف أبشع من الخطية يوصف فيه الخطية، فقال عن الخطية إيه؟ قولوا معايا: الخطية خاطئة جدا. يعني إيه؟ ما لقيش لفظ أبشع من كلمة الخطية، فراح وصف الخطية وقال إيه؟ الخطية خاطئة. هي ما تسماش غير كده، إنها إيه؟ خطية خاطئة. لكن يقول عنها، اسمع معايا: طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. والمسكينة واقفة وسط الاتهامات، وسط الاحتقار، وسط الخزي، وسط الأزمة. بس عايز أقول لحضراتكم، كانت المشكلة الأكبر إنها اتقابلت مع أشخاص في منتهى القسوة. يا على قسوة البشر، يا على البشر القساة القلوب في هذا الموقف البشع. كان نفس الحقيقة الكتبة والفريسيين في الوقت ده اللي بيعبدوا ربنا، كان نفس حد يجيب مدام وكده، ويجيب، أسف في التعبير، يعني ملاية غطى لبس ويغطيها. كان نفسي حد كده، يعني إذا كانوا بيقولوا عن نفسهم رجال دين يسترها، كان نفسي حد يعمل المنظر الجميل اللي عمله. فاكرين أحبائي الموقف بتاع حام وسام ويافث؟ فاكرين الموقف الجميل؟ وليه الرب قال عن حام عبد العبيد يكون؟ لأنه الحقيقة واحد شهر، عرف قوي شهر بأبوه، بس في اتنين محترمين. أتمنى أن الرجال دول كانوا بنفس الطريقة. عملوا إيه؟ إدوا ظهرهم للأب في عري، وهو مسكين سكران، وغطوا الأب. لكن للأسف بلا رحمة وبقسوة الرجال دول. ليه القسوة؟ خلينا أحط مع حضرتك كده الأفكار دي وأقولك إيه اللي خلى البشر قساء. وبالنسبة لي في الموقف ده، رقم واحد، اعتبروا الست دي مش إنسانة، لكن اعتبروا الست دي إيه؟ حالة. يعني حالة؟ إحنا عايزين نوقع المسيح. طب نوقعه إزاي؟ نجيب حالة من البشر، حالة من الناس علشان نوقع المسيح. وأنا كأن النهاردة عايز أقف قدام إخواتي اللي موجود قدامي وأقول لك: حبائي، الناس في نظر الناس حالة، بس الناس في نظر ربنا أشخاص وبشر. لكن الكتاب بيكمل ويقول ايه؟ الكتاب بيكمل ويقول، او هم يقولوا، بصوا اللفظ ده: امسكت

في ذات الفعل. بجد هم مسكوها ولا أمسكت؟ عارفين ليه؟ لأن كل واحد عايز يهرب من الموقف، وكل واحد عايز يهرب من الاتهام. وبنفس الطريقة إلى هذا الوقت بيلاطس بيكرر نفسه، بيعمل إيه؟ يغسل إيديه ويقول إني بريء من دم هذا البار. لكن عايز أقف قدام قسوتهم حاجة تانية.

الفكرة الواضحة دي. أحبائي عايز أسألكم، مسكوا الست. طب ممكن أسأل سؤال لإخوات الحقيقة؟ هو كانت يعني لمؤاخذة، يعني لمؤاخذة مع نفسها ولا؟ طب فين الراجل؟ فين الراجل؟ لو انتوا نفسكوا حقيقي تنفذوا الناموس، الناموس بيقول ان اللي يرجم الاثنين، لكن حضراتكم جيتوا على ايه؟ مش على الست، على الغلبان. البشر دايما بيحطوا كل حنقهم وغضبهم على الغلبان. لا لا، ما تقولش الست، لان في اوقات لا مؤاخذه، بس الحقيقه انهم حطوا طاقتكم كلها على الغلبانه، وشاوروا على الغلبانه بالاسم وقالوا الجمله دي. بصوا معانا، انا بستغرب جدا وعايز الحقيقه حضرتك تبص في القصه وتقرا معايا في يوحنا 8 عدد 3 و4 و5 الجمله دي. يقولوا ايه؟ احبائي، ما اقصى البشر لما يقوموا نفسهم على بعضهم قضاء. كنت اتمنى يقف ويقولوا موسى اوصى في الناموس، كان يبقى جميل. لا لا، ما قالوش موسى اوصى، لكن قالوا ايه؟ موسى اوصانا في الناموس ان مثل هذه ترجم، يعني نحن حماة الدين، نحن حماة العالم، نحن الحماة اللي موجودين على دي. حبايب، مش لغاية دلوقتي اقدر اقول اللي اقاموا نفسهم حماة على الدين وحماة عن ربنا؟ ويا اخي حاجة غريبة قوي، بقلبي نفسي اقف قدام عشرات من البشر واقول لهم بامانة قدام الرب الجملة الرهيبة دي: مين اقامك علشان تقتل باسم ربنا؟ ومين اقامك علشان تقضي باسم ربنا؟ ومين قومك علشان تمسك في البشر وتصنع في البشر كل المصايب اللي موجودة في العالم دي باسم مين؟ باسم ربنا. حبيبي، ربنا مش محتاج لك تدافع عنه. ليه ربنا مش محتاج لك تدافع عنه؟ لان ربنا بيعرف يدافع عن نفسه. موسى اوصى ان مثل هذه ترجم، لكن مين قال ان موسى او صاك؟ على فكرة اللي انت بتعمله ده غلط، لكن كملوا معايا القصة الحقيقة المذهلة. يقف الرب يقول ايه؟ هم بيعملوا القضية ليه؟ ليوم سكوه. يعني يمسكوه، كل الهدف انهم عايزين يمسكوا المسيح. بس للأمانة انا عايز اقف قدام الفكرة دي حبايب. نفسي اعيط على بشر بيعملوا كده مع بعضهم واقول لهم الجملة دي. عارفين ايه الازمة؟ عدد 9 يوجعني قوي. ممكن تقرأ معايا؟ لا، اقرأ معايا. اما هم فلما سمعوا، قولوا معايا الكلمة جاية، وكانت ضمائرهم تبكتهم. ليه الكتاب بيقول كده؟ أنا عايز أقول للكل الإعلان الفظيع ده، أخويا أمام الله، مفيش قلب يقدر يقف قدام تبكيت كلمات المسيح ويقول ربنا ما بكتنيش. هو في أقصى من كده من بشر؟ في أصعب من كده من بشر؟ بس الكتاب يقول وأما هم فكانت ضمائرهم تبكتهم. بمعنى إيه؟ صديقي، أقف النهاردة بجرأة وأقول الإعلان اللي قاله الكتاب لكي يستد كل فم. هنقف قدام ربنا وكل فم هيستد، والرب هيقول لكل البشر إيه؟ مش ضميرك اتبكت؟ بس كان نفسي لما ضميرهم يتبكت يقعدوا قدام ربنا ويركعوا يقولوا للرب إيه؟ متأسفين. كانت بسيطة. لو وقفوا قدام الرب وهم ضميرهم بتبكت ويقولوا للرب أنا آسف يا رب غلطت، كان الموضوع انتهى. بس إيه الأزمة في القضية؟ القضية أن لما كانوا ضميرهم تبكتهم عملوا إيه؟ خرجوا. أخويا، عايز أقول لك الجملة دي في علاقتك مع ربنا. ربنا نور ومش هيوافقك على الخطية على الإطلاق. وكل مرة هتقابل ربنا وانت بتعمل خطية هيحصل في حياتك الامر ده، انه لازم تتبكت. بس لما تتبكت هيبقى لك رد فعل.

ما فيش لهم تالت. الرد الاولاني تعمل زي الناس دول، تعمل ايه؟ ها تمشي. ايه الازمه يا جماعه؟ ايه الازمه؟ ما تخلصونا من البشر دول اللي عمالين يقفوا وينادوا ويقولوا لهرودس لا يحل لك ان تاخذ امراه اخيك زوجه لك. هل عايز اسال سؤال؟ هرودس حضرتك قتلت يوحنا المعمدان. مال يوحنا المعمدان؟ يوحنا المعمدان المسكين ده قال، يوحنا المعمدان بيقول لك ايه؟ ربنا قال لا يحل لك، حضرتك عايز تتجوزها براحتك. بس الازمه مش في يوحنا المعمدان، الازمه في مين؟ المشكله بتاعتك مع ربنا. وانا عايز اقول لحضراتكم، الناس الايام دي بتعمل نفس المصيبه، وارجوك ركز معايا جدا. الناس بتعمل ايه؟ هقول لك في منتهى البساطه. صديقي التدخين خطيه. لا لا لا لا لا، احنا ندور على كنيسه حلوه وجميله وتقول لنا دخنوا براحتكم. حبيبي صدقني الارجيله مصيبه سودة وهتوديك الجحيم الابدي. لا لا لا لا لا، احنا ندور على خادم يقعد كده ويرجل معانا ويستمتع معانا علشان ضمايرنا تسريح. يا جماعه السكر خطيه. ليه السكر خطيه؟ ده ربنا خلق العنب والعنب جميل، بس الحقيقه احنا عايزين خدام يعملوا ايه؟ اسمع معايا يا صديقي، قالوا في سفر اشعيا الجمله الرهيبه دي، قالوا ايه؟ كلمونا بالنعمات، قولوا لنا مستقيمات، ابعدوا عنا، اعذلوا عنا قدوس اسرائيل. يا جماعه إله إسرائيل قدوس، وإحنا مش عايزين نعيش في القداسة، طب نعمل إيه؟ ابعدوه عنا علشان نعيش براحتنا. فعشان كده الناس عملوا إيه؟ قولوا معايا، خرجوا واحدا فواحدا. وأنا عايز أقول لحضرتك الجملة دي، أنت النهاردة في الاجتماع هيبقى لك رد فعل من الاتنين. رد الفعل الأول أنك لما تسمع الكلمة والخدمة والترانيم والعبادة هتعمل إيه؟ هتقعد وتقول الدنيا جميلة، بس في الحتة اللي هيجي ربنا يقول لك عايز دي تتغير، عايز أسلم، عايزك تسلم حياتي ليا، في بعض هيعمل إيه؟ هياخد نفسه وهيخرج وهيروح، والمدام بتاعته أو جوزها يسأل يقوله أخبار الخدمة دي إيه؟ يقول الحقيقة بصوا قابلتهم أمام الله من كل قلبي، قابلتهم من كل قلبي. يقول بص الترنيم كانت جميلة قوي، والراجل اللي بيوعظ ده حلو جدا، بس الحقيقة الأزمة الكبيرة حبايب، رحت واحد من المرات أمام الله وأنا في صعيد مصر، صدقني يا أخويا بيتر، وكنت لسه بدأ الخدمة ومليان بالرب من قلبي، ومش هقول الحق وهقول الحق من كل قلبي لو على موتي. دخلنا في نهضة جميلة، شيخ الكنيسة كده يعني ايه، راجل كبارة وجميل وزي الفل، بس حب من اول ليلة يقول لي لايمة تلات اربع ليالي بتوعك يعني واتكلم كده كويس علشان ما تمشيش. فأول ما دخلت على طول راح بصلي، قال لي يا أسيس ازايك؟ قلت له نشكر ربنا. قال لي انا فرحان قوي انك جيت، بس الحقيقة كان عندنا خادم الله يسامحه. فبقول له ليه يا محبوب؟ قال لي كل ليلة يقف ويقول يا بتاع الشيشة هتروح جهن، ويا بتاع الشيشة هتولع فيك النار زي ما داي موجودة فيه. أنا بيني ما بينك لما قال الجملتين دول رحت ضارب عيني في الأنتري اللي أنا موجود فيه، فلقيتها مشرفة في الكورنر، مش مراته، لا لا الشيشة مراته برضو. قلت له وصلت. رحت الحقيقة الاجتماع بالليل وأنا بخدم، وقفت من كل قلبي وقلت لهم هقول لكم جملة، وانا عارف ان شنطتي جاهزة في الاستراحة وهخلص وهروح، بس اخونا اللي كان قبلي بيقول لك الشيشة بتزعل ربنا وبتوديك الجحيم. انا عايز اقول لك كلام مختلف، الشيشة بتغيظ ربنا وهتوديك 100% الجحيم، وشنطتي جاهزة. اسمعني يا صديقي، حضور الرب كان مذهل، البشر هم البشر في قساوتهم، بس عايز اخد نقطة ابعد من كده. حبايب البشر بيعملوا كده، بس الناموس بيعمل ايه؟ الناموس كان عنده ازمة ولازم حضرتك تعرفها، والنهاردة عايز اقرأ معاك اية او اتنين كده نحفظها.

متخرجين تبقى بتشكر ربنا من قلبك لأجل النعمة. الناموس صالح. حبايب قلب اللي موجودين هيجيبوا لنا رومية 7:12. بصوا حضراتكم الكتاب المقدس بيقول عن الناموس لفظين في رومية 7:12 ورومية 7:14. يا جماعة هي الأزمة في الناموس؟ لا الناموس عظيم. عشان كده الكتاب المقدس بيقول في رومية 7:12-14 ولكن الناموس مقدس والوصية صالحة عادلة. مين قال لكم الناموس فيه مشكلة؟ الناموس مقدس والوصية صالحة وعادلة. لكن اسمع عدد 14 يقول كمان ايه؟ نعلم ان الناموس روحي. يا جماعة لما الناموس مقدس وعادل وصالح وروحي وجميل، امال الازمة فين؟ مش الازمة في الناموس، الازمة فيا. ليه؟ لان الناموس قال لي ازمتي بس ما عالجنيش. الناموس اداني المشكلة بس ما حلهاش. فلما الكتاب المقدس بيقول ان مثل هذه ترجم، عايز اقول لك من قلبي يا ريت تترجم في الارض، اسف ان اقول، وهي بتتوب وتروح السماء افضل ما انها تعيش في الارض وتروح الجحيم. فالناموس صالح والوصيه صالحه والوصيه مقدسه، بس ايه الازمه رغم ان الناموس صالح؟ بص لي الله يخليك، لا وركز اني بقول لك كلام مهم النهارده. امام الله نفسي اوصل لك اعظم رساله، مش الازمه في الناموس. امال الازمه فين؟ في البشر. ليه؟ أخويا لو جيت لك النهاردة قلت لك حضرتك عندك سكر بس ما اديتلكش علاج، ولو أنا دكتور قلت لك ضغطك 400/200 بس ما اديتلكش العلاج، لو النهاردة قلت لك كوليسترولك 800 بس ما اديتلكش العلاج، لو أنا النهاردة قلت لك في كورونا بتموت البشر ما اديتلكش علاج، إيه الفايدة؟ عارفين إيه أزمة الناموس؟ الناموس وصفني بس ما عالجنيش. الناموس شاور على الست دي وقال لها انت زانية وتستحق الرجم، بس الناموس معرفش يغيرها. بس انا عايز اقولك بقى اشكر الرب جدا جدا جدا لاجل زمن النعمة. ليه؟ لان زمن النعمة عمل معايا حاجة عظيمة. عارف ايه هي؟ النعمة وصفتني والنعمة غيرتني. اقرأ معايا تيتوس 2:11. بحب العدد ده من كل قلبي أحبائي، أنا لا أعيش في الناموس، أنا أعيش في النعمة. ومش وبشكر ربنا أني مش بخدم الناموس، أنا بخدم النعمة. ليه؟ بص الرسول بولس يقول في تيتوس 2:11 الكلمات العظيمة دي، قد ظهرت نعمة الله. قولوا معايا المخلصة. مخلصة لمين؟ مش لبعض ولا المعظم، قولوا مع احبائي مخلصة ايه؟ ارجوك اسمعني لجميع الناس، بس اسمع الجاي، لو خلصتني تبقى مشكلة. لاني انا شايف اخواتي زي ما بيقول اخويا زياد في لبنانيين، في لبنان يقول لك مشكلة وجملة صعبة، يقول لك ايه؟ اتجدد وتمدد. يعني اتجدد وتمدد؟ وقابلتهم يقول لي يا محبوب مش انتوا بتوع هللويا اللي بتقولوا الواحد يسلم حياته للمسيح ويعيش براحته؟ قلت له لو احنا بنقول الواحد يسلم حياته للمسيح ويعيش براحته ما تبقاش دي نعمه. ليه؟ قولوا معايا ظهرت نعمه الله المخلصه لجميع الناس. اسمع معايا الجمله الجايه، معلمه عدد 12 يقول معلمه ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالمية. كمل معايا ونعيش بالتعقل والبر. اخواتي اللي على الداتا الله يخليكم ساعدوني في الآيات. يقول ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. قولوا معايا ونعيش بالتعقل والبر والتقوى. يعني إيه؟ أخويا عارف يعني إيه؟ النعمة تعلمك تقول لا. النعمة تخرج شخص بيعرف يقول لا. النعمة تعيشك بالتعقل والبر وإيه؟ والتقوى. عشان كده عايز أقول لك بص صديقي، البشر قالوا تترجم والناموس قال تترجم، بس في واحد عظيم اسمه يسوع بحبه من كل قلبي، وعايز النهاردة أقف معاك وأقول لك من كل قلبي أتمنى الليلة تتقابل مع أفضل وأروع وأجمل وأرق شخص في الوجود، يسوع حبيبي. إخواتي
يا شعب، يا شعب المنطقة الجميلة دي.

روي ميتشيغان، اسمعوني من قلبي، انا مش بخدم وصايا ولا بخدم كتاب ولا بخدم ناموس ولا بقدم للناس كتاب وناموس ووصايا، انا بقدم للناس من كلمة الله حاجة مختلفة، شخص اسمه يسوع، شخص يتقابل مع الناس فيقدر يغير حياة الناس ويبدل حياة الناس. هذا الشخص اقدر اقول لك على الاقل عنده ثلاث صفات انا عايز اقف معك من قلبي واقول لك ربنا عمل في الست دي اربع تغييرات واختم معك. ايه الثلاث صفات؟ اول حاجة عن الهي، حكيم، حكيم، الحكمة اتجلت فيه. ليه؟ وقفوا هما بيقولوا له ترجم ولا لا ترجم، تنفذ الناموس ولا ما تنفذوش. وقف السيد الرب وعمل حاجة جميلة، ابتدى يكتب بأصبعه على الأرض، وانحنى مرة تاني وابتدى يكتب بأصبعه على الأرض. وهو بيكتب بأصبعه على الأرض كان قصده يقول لهم جملة، يقول لهم ايه يا جماعة، انا ما اقدرش اقول انها مش خاطية وما تستحقش الرب، وكمان ما اقدرش اقول انها تترجم لاني انا جاي ارحم. وما اللي عايز تقول ايه؟ قال انا عايز اقول حاجة واحدة، انا اسمعني الله يخليك في اهم جملة، انا جاي ادين الخطية وابرر الخاطي. تاني اسمعها، المسيح جاي وقال انا جاي ادين الخطية بس اعمل ايه؟ يعني ايه ادين الخطية وابرر الخاطي؟ جاي اقف الخطية اقولها ايه؟ يا جماعة الرب جاي يدين الخطية، يقول للبشر السجارة بتموتك والزنا بيقتلك والخطية بتدمر حياتك والبعد عن الله بيدمر عمرك، أنا جاي بقولك الخطية خطية ورديئة ومدمرة ليك، بس أنا جاي أقولك حاجة أعظم، اللي يقدر يبررك هو يسوع. عارف ليه يقدر يبررك؟ لأني مش لاقي أقولك الكلمات دي حبايب. الرب لما واقف قدام الست دي كأنه بياخد إيديها الأعظم مشهد ويقول لها أنا عايز أروح بيك الأعظم منطقة في الوجود للجلجسة، وهناك في الجلجسة أقولك الجملة العظيمة دي، أنت خاطية بس أنا مت من أجلك في الصليب علشان أحمل كل خطاياك. هي خاطية خاطية بس المسيح جه علشان يبرر، مش يبرر الخطية لكن يبرر الخاطي. حبقى شعب متشام، سيد الرب مش بس مات علشان يبرر البشر، أعظم ما صنعه السيد الرب إن بعد الموت قام ومات من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا. فأقدر أقول عنه الحكيم، بس الحاجة الثانية أنا مش بس عايز أقول عنه الحكيم لكن عايز أقوله الرقيق. ليه؟ بصوا يا إخوة، سجل المنظر ده اللي عايز أعمله معاك من قلبي. سيد الرب الكتاب المقدس بيقول عنه ما بصش للست وانحنى وابتدى يكتب بأصبعه على الأرض. سألوه تاني وقالوا له قل لنا، فرح مرة تاني قال لهم من منكم بلا خطية، ورح مرة تاني انحنى وبدأ يكتب بأصبعه على الأرض. اتكتب كتب ومجلدات وتفسيرات. هو الرب لما بدأ يكتب على الأرض كتب إيه؟ لا أنا عايز أعرف، ولو كان مهم بالنسبة لي كان الرب قال لي، بس أنا عندي قناعة عظيمة عايز أقولها لك. عارف الرب انحنى وكتب بأصبعه على الأرض ليه؟ لأنه كان عايز يعمل حاجة عظيمة، مش عايز يبص في عينين المسكينة دي فيهنها. يا إخوة ده أنا نفسي أكتب مجلدات عن يسوع حبيبي اللي أنا بحبه من قلبي. أقول لك أصعب موقف ما انساهوش لوالدي، إن في الأوقات اللي أنا كنت صغير فيها وأنا غلطان ما كنتش بخاف من إيده لما بيضرب ولا بالعصاية لما بيضرب، كنت بخاف أكتر من الوقت اللي يوقفني فيه قدامه ويحط عيني في عينه وكأنه بيقول لي أنت مذنب. البرب كان بيأذي الجلد لكن الحقيقة النظرة كانت بتكسر كل الكيان. سيدي ما بصت لهاش ليه؟ قال إن أنا الحقيقة جاي علشان أقول لها شيء أعظم من الخطية. إيه هي؟ أنا مش عايز أزلك ولا هينك ولا أكسرك. انحنى ونظر وكتب بأصبعه على الأرض علشان لا ينظر ليها. بس الحاجة الثالثة الجميلة

نفسق فيها على السيد رب، مش بس انه الرقيق. حبايب ارفع ايدك وقول حبيبي يسوع، ارفع ايدك وقول حبيبي يسوع. وراح واقف على طول وقال لهم الجملة العظيمة دي، مش من منا، هاو مش من منا يبكتكم او يبكت، لا لا قال ايه، اسمع، من منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر. طب سؤال، هو حضرتك بلا خطية؟ قال وده اللي محدش في الوجود زيه. اقول لك، ممكن لما حد يقابلك تسأله السؤال البسيط ده، تسأله السؤال البسيط ده اللي عايز احطه قدامك. يا جماعة، في حد في الشرق الاوسط لما بيتسمى بيتسمى باسم امه؟ يعني حد من حضراتكم لما يقعدوا عليه يقولوا فلان ابن فلان ابوه؟ طب سؤال، ليه يسوع الوحيد اللي لا قال كتب قال عنه عيسى؟ عيسى حلو زي ولا يهمك، عيسى مريم، لانه ده الوحيد اللي لما اتولد ما اتولد بشر يعيش، ابن آدم الخاطي، لكن روح اتولد. قال الكتاب المقدس، قلنا الروح القدس يحل عليك وقل عليك

مصلوب على الصليب هو ما كانش فيه خطية، لكن كان عليه خطية. لو كان في خطية ما ينفعش يبقى الفادي، لكن سيد على الصليب ليس فيه خطية، لكن حمل في الجلجسة كل خطايانا. خلينا أقولها لك من كل قلبي، احفظ إشعياء 53:6 من كل قلبك. ده واحد من أعظم الجمل. أخويا ممكن تواجه نفسك الليلة أمام الرب، أنا مش جاي وعظ يا إخوة، أنا جاي أصلي معاك من كل قلبي علشان تتغير. ليه؟ اوعى تفكر لما بشاور على واحد وأقول له حضرتك خاطئ، أنا بشاور على فلان، أنا بشاور على نفسي، لأن إشعياء 53:6 إشعياء 53:6 أخواتي هيجيبها لك، يقول لك إيه؟ كلنا كلنا كلنا كلنا كلنا كلنا بمعنى كلنا كلنا كأن من قلنا معها الجملة الجاية ملنا كل واحد إلى آسف إن النهاردة بقول حبة أمثال، بس أنا قاصد أقول الكلام ده. كم مصري يفتكر المثل البسيط ده، يقول لك إيه؟ يا ابن عم لا تعيرني، ده وصل العراق أهو. طب قولها معايا، قولها معايا، يا ابن عم لا تعيرني ولا عايرك أصلي. لا لا مش الهم، قولها صح بقى، أصلي الخطية والضعف طايلني وطايلك، فالحقيقة احنا مش حضرتك الخاطئ، الحمد لله احنا ايه؟ كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه. بس شاور معايا بأعظم اعلان على سيدي يسوع، بحبه بحبه وهحبه.

وهعيش أخدمه من كل قلبي وأقول الكلمات دي. حبايب، من غير يسوع مفيش سما، من غير المسيح مفيش تبرير، من غير المسيح مفيش خلاص. وبيكذب عليك اللي يقولك في بشر يخلصك. قول معايا، كلنا كغنم ضللنا، كل واحد إلى طريقه. قول معايا الإعلان الجميل ده، والرب وضع عليه، وضع عليه إثمه جميعنا. والسيد الرب راح بص للستة وقال لها أربع جمل أنا عايز أقولهم لك الليلة. أخويا اسمعني، اسمعني، عايز أقرأ معاك الكلمات دي. أنت مش في اجتماع النهاردة، أنت في مستشفى. أنت مش في اجتماع النهاردة، أنت في مستشفى. أنت مش جاي تاخد جملتين، أنت جاي تاخد شيء إلهي عظيم. حبا اسمعوني، أثق بنعمة الله. النهاردة 31/5 26 في ناس هتتغير الليلة، واللي الرب عمله مع الممسكة في ذات الفعل هيعمله معاك النهاردة. بس أنا عايز أقولك الجملة دي ليه قصدت أن أقولك كلنا كغنم ضللنا وقريت الآية دي بالذات؟ عشان عايز أوصل لك جملتين أخويا. لا لا، بص لي من فضلك، سيب الموبايل وانتبه لي، عايز أقولك كلام من الرب. ما هي الأزمة عندها في الزنا؟ بس ممكن تبقى عند الأزمة، وممكن يبقى أزمتي في بس واحد تاني الأزمة. فأنا عايز أقول لك النهاردة، إحنا كلنا نحتاجين له، وعايزين زي الست دي ناخد الأربع حاجات دول. إيه هما؟ أول حاجة عظيمة نفسي أقولها لك من كل قلبي، أول كلمة الرب قالها للست دي قالها إيه؟ لا لا قبل، لا لا قبل، أمام الله اللي يقولها لي أخونا بيتر النهاردة هيباركه ويصلي له مش هيه. أول جملة، فقال لها يسوع، لا أنا عايز أقرأ 10، لا أنا عايز أقرأ 10 دي الأهم. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها، حط 1000 خط تحت اللفظ ده، يا امرأة. واو، أعشقه من قلبي. عارفين ليه؟ في كل العهد الجديد اللفظ ده ما ذكرش غير مرتين، مرة في يوحنا 2 ومرة في يوحنا 8. والمرة الأولى قالوا للقديسة العذراء مريم، مالي ولك يا امرأة لم تكن ساعتي بعد، أو لم تأتي ساعتي بعد. والمرة الثانية في يوحنا 8 قالوا للمسكة في ذات الفعل. والمعنى بتاع كلمة يا امرأة معناها يا فاضلة. واو، مش بقول لكم بحبه من كل قلبي وبموت فيه، مش بقول لكم بحبه من كل قلبي. وقف قدام الست دي وقال لها ايه؟ يا فاضلة، يا إنسانة. وكأن عايز أقول لإخواتي اللي في الاجتماع، أحبائي، يسوع مش بس بينقذني من جهنم، وكان بيعمل كده لما أقول كده بعد دقائق، لكن أعظم ما بيعمله المسيح يسترد إنسانيتك، يسترد إنسانيتك. يقف النهاردة لكل واحد ويقول له استرد إنسانيتك الليلة. شعب ميتشيغان، من قال سيدي خلقني خاطي ولا شرير ولا زاني ولا مكسور؟ سيدي خلقني إنسان. يعني إنسان يعني أحترم نفسي، حياتي وقراراتي. هستأذنك، ارفع إيدك وقول أنا إنسان، أنا إنسان. سلم على اللي جنبه قوله أنت إنسان، والرب يسترد إنسانيتك الليلة. التانية، يا امرأة، لكن بصوا التانية الجميلة قوي قوي قوي، قال لها ايه؟ يا امرأة، أما دانك أحد؟ قالت له لا يا سيد. قول معايا الجملة الجاية، ولا أنا أدينك أيضا. يعني ولا أنا أدينك أيضا أخويا وأختي؟ لا لا، أنا لازم أصلي معاك. سيدي رب السماء والأرض النهاردة عايز يعمل معاك حاجة عظيمة يا إخوة. أجرة الخطية هي إيه؟ وعقاب الموت هو إيه؟ عقاب الموت، عقاب الخطية والموت هو إيه؟ الجحيم الأبدي. يعني إيه الجحيم الأبدي؟ أخويا بيتر، يا أسيس، وفي ناس النهاردة نفسها تسمع من من من من القلب صرختي، إن النهاردة يوم 31/5/26 لو جه المسيح وانت قاعد دلوقتي وانت بعيد عن المسيح وشايل شيلة خطاياك من غير المسيح،

حضرتك رايح الجحيم الابدي، حضرتك فايق. انت ليه محتاج السيد الرب اللي يقف قدامك ويقول لك اعظم اعلان؟ قل نعم من قلبك، ولا انا ادينك ايضا. اقرا روميه 8. اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع. اسمع الثالثه اللي لازم اقولها لك من قلبي، الثالثه العظيمه اللي الرب قالها لها. قال لها ايه؟ اذهبي. قل معايا الجمله دي، ولا. يعني اذهبي ولا تخطئي ايضا. يعني انا عايز اقول لك النهارده، لو اديت قلبك ليسوع النهارده الخطيه لن تسود حياتك. احفظ معايا روميه 8:4، روميه 6:14 اقراها. هقول روميه وبعد كده اقول لك نور العالم في دقيقه واصلي معاك. لو سمحت هات لي اخويا روميه 6:14. اسمع في روميه 6:14 بيقول ايه، وانا عايز اقف معك اقولها. اذا لا تسودنكم الخطيه. روميه 6:14، اذا لا تسودنكم الخطيه لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمه. قول معايا النهارده الخطيه ما تسودنيش. انا عايز اسلم عليك النهارده واسلم عليك، الخطيه ما تسودكش النهارده باسم الرب يسوع. لا سجاره ولا نجاسه ولا ارجيله ولا برونوغرافي ولا ادمان ولا اي نوع من الشر، لان النهارده مش تحت الناموس، لكن النهارده تحت ايه؟ النعمه. عدهم معايا، قول معايا. رقم 1، انا انسان. رقم 2، قولوا معايا، انا بلا دينونه. رقم 3، انا ما تسودنيش الخطيه. بس الحاجه الرابعه، وقف الرب وقال انا هو نور العالم علشان يقول النهارده تروح لبيتك نور. اقف معايا لو سمحت، اقف معايا وارفع ايدك على 4 وقول معايا الاربع كلمات دول. قول باسم الرب يسوع، قولهم. رقم 1، قولوا معايا، انا انسان، انا انسان، انا انسان. رقم 2، قول معايا، انا بلا دينونه. يسوع حمل دينونتي. قول الثالثه، انا لن تسود الخطيه على حياتي، لن تسود الخطيه على حياتي. لكن الحاجه الرابعه، انا نور للعالم. غمض عينك النهارده وهيجي اخواتي يصلوا، بس صلي معانا لو سمحت. غمض عينك، غمض عينك لو سمحت، عايز اصلي معاك من كل قلبي. يلا من فضلك غمض عينك قدام الرب معايا وصلي. الليله ليله عظيمه باسم الرب يسوع المسيح، والهي ناوي النهارده يوصل لناس ويغير قلوبهم. انا عايزك النهارده من قلبك، من قلبك، من قلبك، صدقني من قلبك، من قلبك، غمض عينك قدام الرب وصلي معايا. اخويا، ايه اللي جاي النهارده بيه من خطيه؟ كفايه بقى، كفايه بقى. ممكن يا اساس نهدي النور حبه لو امكن؟ خلينا نهدي النور اللي وراه احنا بنصلي. انا عايزك تصلي الليله. لا لا، من فضلك صلي ارجوك. عارف يعني ايه بعد دقيقه لو جه المسيح هتبقى في الجحيم الابدي؟ وانت ما اتخلقتش للجحيم الابدي، الجحيم الابدي اتخلق لابليس وملائكته. امال الرب عايز يعملوا معاك ايه النهارده؟ رب عايز يعمل معاك اعظم معجزه، عايز اصلي بيها معاك من قلب النهارده. ما تقوليش انت خاطئ قد ايه، ما تقوليش ايه اللي عملته قبل الاجتماع، ما تقوليش بدخن، ما تقوليش مشكلتي اني بعيد عن ربنا، ما تقوليش انا صديقي. سيبك من الماضي وخلي الماضي ماضي. امال ايه اللي عايز تقوله لي النهارده؟ عايز اقول لك، ما تتقابلش مع الناس هيلوموك، ولا تتقابل مع الناموس هيدينك. عارف النهارده انت محتاج تتقابل مع مين؟ قول معايا، عايز اتقابل مع المسيح. عايز اتقابل مع المسيح. قول معايا، عايز اتقابل مع المسيح الليله، عايزه يغير قلب الليله، عايزه يديني حياه النهارده، عايز ابقى انسان جديد في المسيح النهارده. غمض عينك وقول انا نفسي اتقابل مع ربنا علشان ربنا يخلق ليا قلب جديد. وانت بتصلي الصلاه دي غمض عينك وقول باسم الرب يسوع يسترد لي انسانيه الليله. ارجع انسان النهارده، ارجع خليقه جديده الليله، ارجع ملك للمسيح النهارده، ارجع انسان جديد في المسيح يسوع. صلي من فضلك احبائي. نفس المؤمنين الليله يصلوا من اجل كل نفس بعيده عن الرب. نفس المؤمنين اللي في القاعة يغمضوا عينيهم. مين احبائي عنده دموع النهارده عايز يصلي معايا؟ لكل، على فكره انت جاي النهارده علشان ربنا يصنع معاك اعظم شيء. ترجع انسان الليله، ترجع نضيف الليله، ترجع نضيف الليله، ترجع نضيف الليله. لو عايز تسالني تقول لي ازاي ابطل ادمان، اقول لك يسوع. لو عايز تسالني ازاي ما اعش في الخطيه تاني، اقول لك يسوع. لو عايز تقول لي ازاي احب مراتي، اقول لك يسوع. لو عايز تقول لي ازاي بيتي يتغير، هقول لك يسوع. لو عايز تقول لي ازاي ابطل ادخل على البورنو، اقول لك يسوع. لو عايز تقول لي ازاي اطلع من الازمات اللي انا فيها، اقول لك يسوع. لو عايز تقول لي ازاي النهارده اتحرر واتغير، اقول لك جمله واحده، يسوع يسوع.

كل اللي عايزك تعمله النهارده ارفع ايدك معايا للسما وقول للرب حط ايدك عليا الليله، وقف قدام الليلة بقوة، حط ايدك علي يا رب، المس لمسة مختلفة الليلة تغير حياتي النهاردة وتغير قلبي باسم الرب يسوع المسيح. مين النهاردة الابن الضال اللي عايز يجي للرب؟ مين الابن الضال اللي عايز يجي للرب النهاردة والرب يخبط على بابه الليلة وانت بتقول للرب الكلمات الجميلة دي؟ سامحني الليلة يا رب، سامحني الليلة يا رب، سامحني الليلة يا رب، اغفر قلبي الليلة من فضلك. ينفع تقف قدام الرب تقوله بخبط بابك الليلة، هل أطرق بابك بعد ضياع الكل النهاردة؟ ينفع تلمس قلبي وتغير حياتي وتديني قلب جديد الليلة حبايب باسم يسوع؟ أؤمن الليلة أمام الرب إن في كم من الناس النهاردة أقدر أقول من قلبي أنت مش ممسك في ذنا، بس ممكن قبل الاجتماع اتمسكت ومسكت نفسك في خطية، في سجارة، في نجاسة، بعد عن ربنا والخطيه كلها واحده. عارف اللي انت محتاجه النهارده؟ تقف قدام الرب وانت بتسمع معانا الكلمات دي، واخويا زياد بيرنم في الوقت ده، ترفع قلبك للرب وتقول له غيرني، افتح قلبي، اديني قلب جديد، اديني حياه جديده. قولها من قلبك النهارده باسم الرب يسوع، تطلع من الاجتماع شخص جديد حبايب. ولا حد باسم الرب يسوع ليه حق يضيع نفسه ويروح الجحيم. مش من حقك تهلك نفسك، من حقك اللي تيجي للرب والرب ينقذك. اسمع معنا الكلمات دي وصليها. ربي افتح قلبك الليله.

0: حبايب كل القاعة لو سمحتوا الليلة بالذات غمض عينك معايا. الليلة ليلة فيصل في حياتك حاسمة باسم الرب يسوع. عايزك ترفع ايدك للسماء قول انا مش لجهنم. لا لا قول قول قول معايا انا مش لجهنم. انا مش للدينونة. انا انسان. انا مش للخطية تسود عليا وتدمرني. عايزك ترفع ايدك وتقول فضلك غمض عينك وصلي وقول معايا باسم الرب يسوع المسيح الليلة الليلة الليلة مش بكرة. مين قالك انك ضامن تعيش لبكرة؟ ومين قالك انك ضامن تكمل لبكرة؟ بكرة مش بتاعك، الليلة بتاعتك علشان تدي حياتك للرب. امام الرب امام الرب كفاية تدين كفاية تدين كفاية. اللي بيطبطب عليك ويقولك وانت بتدخن وبعيد عن ربنا وانت في الخطيئة بيقولك كويس انت احسن من غيرك. كفاية النهاردة حط حد قول للرب انا عايز اتغير. واحنا مغمضين عنينا ولا واحد في القاعة لو سمحت مفتح عينه. اللي عايز يدي حياته للرب الليلة يرفع ايده للسماء. بس لا لا ارفع ايدك بوضوح مكسوف او مش عايز نزلها نزلها. لكن لو النهاردة عايز تقابل مع المسيح عايز تقابل معاه عايز تقابل مع اللي تقابل مع الممسكة في ذات الفعل وغيرها وبيت انسانة جديدة ارفع ايدك معاه للسماء. ارفع ايدك للسماء قول انا عايز اتغير الليلة، عايز ابقى انسان جديد النهاردة، عايز قلب جديد الليلة يا رب، عايز حياة جديدة الليلة. وبكل قلبي لو جد لو جد لو جد لو انت جد النهاردة 100% وعايز الامر ده لو سمحت سيب مكانك وتعالى امسك في ايد النهاردة. تعالى نصلي مع بعض. انا مش هجبر حد ولا عايز حد يجبر حد الليلة ولا عايز حد يزقك. لو عايز الليلة تبقى للرب سيب مكانك لو سمحت من ورا وسيب مكانك. تعالى امسك ايدك معايا وصلي كده معايا. اقف جنبي وقول له الرب انا عايز النهاردة اتغير، عايز اجي قدام الصليب واتغير. لو عايز تعالى الليلة يلا تعالى النهاردة تعالى للرب. اللي عايز يجي للرب تعالى الليلة. اللي عايز يجي للرب لو سمحت سيب مكانك وتعالى. تعالى ما ترجعش تعالى صلي معانا. تعالى تعالى تعالوا تعالوا نقف نحط عينينا على الصليب. يلا يلا تعالى تعالى تعالى يا كبير تعالى.
1: ضيعت انا فرحتي من
0: اللي عايز يتغير يجي للرب الليلة. عايز يدي حياته للرب تعالى الليلة. تعالى تعالى تعالى تعالى, تعالى. تعال للرب لو سمحت تعال للرب الليلة تعال للرب الليلة.
1: ولا بيدي إلا الوعد يسترني.
0: تعال للرب
1: قلب بالأحشاء يناديك اشكرني.
0: تعال تعال ما تتكسفش تعال
1: ويحبني الآب عطفه يطلب.

0: تعال للرب.
1: هو يصلح أن أقترب إليك بذلي.
0: تعال للرب اللي يقدر يغيرك.

0: يبقوا للرب النهاردة.
1: وتركت تلاكني أعود فترحمني.
0: يلا نصلي نصلي نطلع.

لو سمحت اسمعني، دم يسوع مش هيدعهجر، صليب يسوع مش هيضيع. لو محتاج الرب الليلة لسه في فرصة، تعالى ما هنصلي. أخويا بيتر تعالى صلي مع الناس. فضل يا سيس، في ناس بتصلي حقيقي، وانت كمان بلاش تقف ورا. لو عايز الرب يغيرك تعالى، ما إما لأنك مؤمن ورافع إيدك بتصلي من أجل الناس، أو أنت محتاج لخلاصه. لو محتاج لخلاص المسيح تعالى تعالى، أو تعالى صلي مع حد. أيوة تعالى، مكسوف ليه؟ تعالى تعالى للرب الليلة، نادي عليه، قل له أنا عايز أتغير الليلة، عايز قلب جديد، عايز حياة جديدة، افتح قلبي. يلا لو سمحت تعالى للرب يومك النهاردة. أيوة الرب يقدر يغيرك. أيوة الرب نفسي كل خدام الكنيسة يجي يصلوا مع الناس باسم الرب يسوع، يجي الرب يلمس قلبك الليلة، يلمس قلبك الليلة. قل له افتح قلب الليلة يا رب، غيرني النهاردة، اديني قلب جديد يا رب، اديني حياة جديدة الليلة باسم الرب يسوع المسيح. الرب يلمس قلبك النهاردة، الرب يلمس قلبك الليلة. يلا يلا يلا كده، غمض عينك وصلي، وهنيجي نصلي معاك في الدقيقة دي باسم الرب يسوع المسيح.

يلا حبايب تعالوا كل اتنين تلاتة جنب بعض كده، كل عيلة زي ما كان بيرنم أخويا زياد في البداية. امسك ايدك في دي اللي جنبك وصلي معاه الليلة، صلي معاه، يمكن ربنا يقودك تصلي مع واحد بعيد مع عيلتك، بس امسكوا ايديكوا فين بعض. يلا نصلي بصوت عالي وقول للرب أنا محتاج لك الليلة يا رب، أنا محتاج لك تغير بيت الليلة يا رب، أنا محتاج لك تتقابل معايا الليلة، أنا محتاج لك توقع الخطية اللي على كتف الليلة يا رب، أنا محتاج لك النهاردة تقولي ولا أنا أدينك أيضا، أنا محتاج لك النهاردة تقولي إني إنسان، أنا محتاج لك النهاردة تقولي أنا هو نور العالم. حباي نفس الخدام يرفعوا ايديهم، نور في بيوت الليلة يا رب، نور في بيوت الليلة يا رب، نور في قلوب الليلة يا رب، نور في قلوب وبيوت الليلة يا رب. حول حول حول حول المجرى المر الليلة، حول المجرى المر الليلة. تعال بالصليب النهاردة اعلن اعلن ذاتك في قلوب الليلة وفي حياة الليلة، تبقى ملك للمسيح، تبقى ملك للمسيح. قول أنا للرب الليلة، أنا للرب الليلة، أنا للرب، أنا للي مات من أجلي واللي دفع حياته علشاني علشان أبقى ملكه الليلة.

عشان ابقى من كل ليله للرب. انا للرب، انا للرب. سأزنك حاجة صليك، ارفع ايدك للسماء لو سمحت، قول معايا للرب اشكرك من كل قلب الليله. قول بكل صوتك اشكرك من كل قلب الليله. انت بتديني الخطيه لكن بتبررني انا الخاطي. انا جاي لك عند الصليب الليله، بحتمي فيك من الدينونه، بحتمي فيك من الدينونه يا رب، بحتمي فيك من ابليس، بحتمي فيك من الخطيه باسم الرب يسوع المسيح. الليلة 31/5/26 أنا مروح بالرب الليلة، أنا مروح بيسوع النهاردة. أعظم هدية هروح بيها يسوع، بره، صليبه، دمه، باسم الرب يسوع. مفيش ملك على حياتي إلا يسوع، مفيش رب على حياتي إلا المسيح، مفيش سيد على حياتي إلا المسيح. من النهاردة أنا خليقة جديدة. قل معايا لن تسود عن الخطية، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أنا للرب الليلة، أنا للرب الليلة، أنا للرب الليلة. سلم على اللي جنبك وقول له اللي بدا معاك هيكمل معاك. سلم على اللي جنبك، سلموا على بعضكم، اللي بدا معاك هيكمل معاك، اللي بدا في بيتكم هيكمل معاكم، اللي بدا في حياتك هيكمل معاك. مبروك عليك يسوع ونعمته وخلاصه. اهتف للرب وانت بتقول غيرك واداك قلب جديد وحياه جديده باسم يسوع.

مبارك اسم الرب. فعلا اقدر اقول حقا قد راينا الرب، حقا قد راينا الرب. قبل ما نكمل مع الاخ زياد ويختم لينا جناب القسيس الفرصه دي، انا بشكر الرب جدا لان فعلا اقدر اقول بملء الفم حقا حقا قد راينا الرب. انا بشكر الرب اللي رتب لينا الفرصه دي. بس انا عايز اسيب معاكم حاجه، كلمه صغيره في نص دقيقه، لو كان الرب تلامس معاك او تلامس معاكي، او اسيب معاك خمس وصايه النعمه. نمره واحد، من فضلك ابدا صلي، مش تتلو صلوات. بولس اول ما عرف الرب وعينه اتفتحت ابتدى يصلي في صله بينه وبين الله. كلمه الله، كلمه الله بتحفظك بعيدا عن الخطيه. الخطيه بتبعدك عن كلمه الله، كلمه الله بتحفظك بعيدا عن الخطيه. الحاجه الثالثه، عايزك تكون بنعمه الرب، تكون ليك شركه مع المؤمنين هنا. الطبيب العظيم

خدمة غير طائفية، لكن بنشكر رب من أجل الكنيسة هنا، تكون عضو فعال فعلا في الكنيسة. الحاجة الرابعة أنك تقطع كل ما يتعلق بالماضي زي ما سمعنا. الحاجة الخامسة والأخيرة، شايفين في كل مرة بتيجوا هنا بتلاقوا الكنيسة بلا أسوار. أنا بشكر الله من أجل الشعار ده اللي محطوط قدامكم في كل مرة، كنيسة بلا أسوار. اسهب وخبر بكم صنع الرب بك ورحمك. بشكركم يا أهل ديترويت، بجد غمرتونا فعلا بمحبة.

هنا بجد انا اقول الصدق في المسيح لا اكذب واقعد معاكم هنا عابد في الكنيسه دي. انا بشكر ربي جدا, انتوا فعلا محظوظين. كمان بشكر القسيس امجد بشاي, الراجل الحلو ده شجعوه, بشكر رب منه. ومن اجل مراته الاخت ايمان بجد فعلا يعني فعلا هو تعب كتير قوي قوي قوي وقعد يرتب سنتين واستحملني واستحمل تقال دمي وان انا ما بردش على التليفونات لمدة سنتين. الراجل فرق مين موافقين ان انا بقول ان انا تقيل الدم؟ الرب يباركه, شكرا كتير قوي يا حبايبي. كمان بحب اشكر جناب القسيس جرجس, هو فين؟ ورا خالد. قسيس جرجس شكرا لوجودك معانا, شكرا حبيبي, رب يبارك. انا حبيتك جدا وزي ما قال اخويا فادي في اول مره, دي اول مره تكون معانا في الطبيب العظيم, بس بنعمه الرب مش اخر مره, وهنشوفك بنعمه الرب مره ثانيه. شكرا قسيس جرجس.

امين امين. هو بص انا عايز اقول لكم حاجه، بما ان زياد رنم الترنيمه دي وهو جاع وعايز يمشي، بس علشان ياكل بنفس ما نسيبوش. انتوا بصوا انا عارفكم بكره عندكم اشغال، لكن ممكن ناخد 10 دقايق تاني نسبح فيها الرب.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات صلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين إن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة إنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بإنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها إن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.
0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين إن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة إنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بإنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها إن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال

اتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

في إنجيل يوحنا وإصحاح 6 في عدد 60 يقول كده: قال كثيرون من تلاميذه، هذا الكلام صعب، رجع كثيرون من تلاميذه فقال يسوع للإثنى عشر. كلمة تلاميذ في الكتاب المقدس دي عايز ألفت انتباهك لكلمة الإيمان. مثلا الكتاب لما بيتكلم أنه إحنا محتاجين يبقى عندنا إيمان، بيتكلم أن إحنا محتاجين يبقى عندنا إيمان قلبي، يعني قلبي سلمت قلبي للرب، فتحت قلبي للرب، قبلت الرب مخلص، رب سيد على حياتي. ليه؟ لأنه الكتاب بيتكلم عن إيمان تاني، بس مش إيمان قلبي، لكن إيمان إيه؟ إيمان معرفة ذهنية، زي ما بيقول الشياطين تعمل إيه؟ بتؤمن وتقشعر. يبقى في مؤمنين إيمان بالقلب، بس في إيمان تاني اللي هو مجرد المعرفة إيه؟ الذهنية. بنفس الطريقة عايز أقولك أنه كلمة تلاميذ الرب قال للأمنه في يوحنا 15، قال أنه قال لليهود الذين أمنوا: إن ثبتتم في كلامي وثبت كلامي فيكم

بالحقيقة تكونون إيه؟ تلاميذي. يعني في حاجة اسمها بالحقيقة إيه؟ تلاميذ. فهنا يقول إنه في تلاميذ رجعوا، بس ليه؟ لأنه في حاجة اسمها تلاميذ لأنهم بيتبعوا الرب، في حاجة اسمها تلاميذ لأنهم تلاميذ إيه؟ حقيقيين للرب. ودول العلامة بتاعتهم إيه؟ الكلمة. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم بالحقيقة تكونون تلاميذي. عشان كده في فرق، إنه زي ما في فرق بين إيمان عقلي وإيمان قلبي، في فرق ما بين تلاميذ كثيرون ورجعوا، وفي تلاميذ قالوا له إنه إلى من نذهب؟ إحنا معاك مهما قلت، مهما كان الكلام، إحنا معاك ومكملين. والآية أو الحاجتين المفتاح ليه عملوا كده؟ ليه استقبلوا الكلام حياة؟ لأن ببساطة في حاجة حقيقية في حياتهم، والحاجة الحقيقية دي بتقول في عدد 69: ونحن قد أمننا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. الجملة دي عبارة عن إيه؟ عن اعتراف إيمان، بتعلن أنه في إيمان من القلب. أنه بطرس بيقول أنا بقلبي أمنت، والقلب يؤمن بي والفم يعترف بي، أمنت بقلبي وبعترف بفمي أنه أنت المسيح ابن الله الحي. أنا مآمن بقلبي، في لمسة إلهية، في تغيير جوايا حقيقي حصل. فدي حاجة حقيقية. الفرق أنه في حاجة عميقة حقيقية في القلب حصلة، خلت أنه الرب لما يتكلم أي وقت، الكلام اللي بيتكلم بيه الرب هو روح وإيه؟ وحياة. فكل لما الرب يتكلم أنا بستقبل روح وحياة، بستقبل، مش بتعامل بذهني الجسدي لكن روح وحياة. تاني حاجة أن الرب قال كده، مش بس أنه عنده إيمان قلبي، لكن في عدد 70 يقول كده: أجابهم يسوع: أليس أنا اخترتكم 12 وواحد منكم شيطان؟ أنا إيه؟ اخترتكم. يبقى إيمان قلبي، وتاني حاجة أن الرب إيه؟ اختارهم. دول الرب اختارهم. حاجة عايز أشاركك بيها، أنه الرب لما لقى تلاميذ كتيرة رجعوا، الرب ما قالش أنه خلاص خليكم هغير الوعظة، خلاص خليكم هنرجع الوعظات الإيه؟ القديمة، خلاص هنتراجع عن الكلام ده ونبتدي. الرب ما عملش كده، ده بالعكس الرب قال للـ12 أنتم كمان عايزين تمشوا. ليه؟ لأن الرب فاهم أنه الحياة الروحية، لو أنا جوه القلب في بزار جوايا، في سيدز، في أتيتيود جوايا هتمنعني من أني أكمل مع الرب، sooner or later هسيب الرب، sooner or later مش هكمل مع الرب. فالرب بيقول أنه كأن الرب بيقول أنه المهم الحاجة تبقى حقيقية. الرب مش بيدور على الشكل. فعشان كده لو في أي حاجة كان جواهم حاجة أنه لما يستقبلوا كلام الرب، إحنا مش عايزين الكلام ده، مش هيقدروا يكملوا مع الرب، هيمشوا شوية وبعد كده هيتراجعوا ومش هيكملوا مع الرب. تاني حاجة، لأنه الحاجة الحقيقية، اللمسة الحقيقية هي اللي بتثبت وتكمل. اللمسة الحقيقية، الاثنى عشر معادة يهوذا كان إيه؟ عندهم لمسة حقيقية. فالحاجة الحقيقية، الحياة الحقيقية هي اللي بتخليني أكمل مع الرب، مش الحاجة اللي هي شكل. الحياة مع الرب مش شكل، مش حاجة مفتعلة، لكن الرب بيدور على انتوا جواكم حاجة حقيقية، انتوا مكملين معايا علشان من جواكم، من قلبكم. الرب ما قالش انه انا عايز العدد الكبير وعايز المنظر وعايز، لا، الرب عارف دول جواهم حاجة حقيقية ودول مش جواهم حاجة حقيقية. فمهما عمل، الحاجة اللي جواهم دي مش هتخليهم يكملوا. حد عارف انه عشان كده الرب قال انه ان اراد احد ان ياتي ورائي ويعمل ويبغض اباه وامه، امراته، اولاده، يترك، لا يقدر ان يكون لي ايه؟ تلميذا. ليه؟ لانه الرب عارف انه عند نقطه معينه هيحصل انه الحته دي هتبقى مفترق طرق، هتيجي عندها وهتتراجع. فالرب من البدايه واضح عايز تيجي معايا، مهم لمسه حقيقيه، مهم مش حاجه بتفتعلها، لكن اللمسه الحقيقيه اللي جواك دي بتخليك انه انا يا رب مش فارق معايا الكلام اللي انت بتقوله صعب ولا لا، يا رب انا مش فارق معايا انه التكلفه قد ايه واسيب ايه واعمل ايه، الموضوع مش معادلات وحسابات، لكن لمسه حقيقيه في القلب بتخلي الواحد انه يا رب انا معاك للاخر مهما كان الطريق ومهما كان. فده الفرق، دي الحاجه الحقيقيه. الرب بيدور على الحاجه الحقيقيه، على اللمسه الحقيقيه، مش الحاجه

مفتعلة. في رسالة العبرانيين، وهقرا معاك جزء كده في عبرانيين 3، يحكي نفس المعنى، معنى قريب. يقول كده: لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر، حيث جربني أبائكم اختبروني أبصروا أعمالي 40 سنة. لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم لكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الإله الحي. هو ده التحذير. بل عزوا أنفسكم كل يوم مدام الوقت يدعى يوم، لكي لا يقص أحدكم بغرور الخطية. الجزء ده بيتكلم في نفس الموضوع، لأنه بيقول انظروا عشان محدش يتراجع، ارتداد عن يعني يتراجع عن الله الحي. إيه المفتاح اللي في القصة دي؟ الحاجة اللي عايز أشاور عليها، هركز على 3 آيات. اليوم إن سمعت صوته لا تقصوا قلوبكم. تاني جزء أنه انظروا ألا يكون، عدد 12، ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي. عدد 13، عزوا أنفسكم كل يوم مدام الوقت يدعى يوم لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية. الجزء ده بيتكلم على أنه في حاجة المؤمن محتاج ينتبه ليها، هي اللي ممكن تقوده بعد وقت أنه يتراجع، أنه يبتدي قلبه بالتدريج. ده قصة مختلف عن يوحنا. يوحنا كان بيتكلم هذا الكلام صعب، هنا بيتكلم عن جزء تاني، حاجة في القلب. إيه اللي بيخليني ممكن أتراجع عن أني تبعيتي للرب؟ أنه قلبي تدريجيا من غير ما أشعر بالتدريج يبتدي يحصل له، أنه القلب ده يحصل له إيه؟ يتقصى. يتقصى معناه أنه يبقى هارد، يبقى ناشف، والقلب يتكلس كده. عارفين القلب لما يتكون عليه طبقة سميكة، الطبقة دي بتفقده الإحساس وبتفقده الشعور وبتفقده بالتالي التجاوب. والقلب في الحياة الروحية محتاج دايما يبقى لحمي، يبقى بيشعر. افتكر كلمات الرب لما قال لإلا يشعروا بقلوبهم فيتجابوا ويرجعوا فأشفيهم. القلب اللي بيشعر، القلب الحساس بيتجاوب مع الرب. لكن في خطورة إنه القلب يحصل له، إنه يحصل له إيه؟ ينشف، ما بقاش بيشعر، ما بقاش بيشعر. عارف لما تلاقي إنه مؤمن لكن بعد فترة كان بادي بيحب الرب جدا، بيحب الاجتماعات، بيحب حضور الرب، فرحان بعمل الرب في حياته، لكن مع الوقت ابتدى إنه يحضر الاجتماعات مش شاعر بأي حاجة خالص، مش حاسس، الكلمة مش فارقة معاه، تسبيح وحضور الرب مش فارق معاه. ليه؟ لأنه القلب فقد إنه يبقى حساس لحضور الرب. القلب فقد الحساسية دي. والحياة الروحية هو عبارة ببساطة على إنه أنا حساس لحضور الرب، أنا بشعر بحضور الرب، وحضور الرب بيغيرني. زي الآيات اللي احنا بنسمعها دايما، بنتغير من مجد إلى مجد، بنتغير من الرب الروح، بنتغير إلى تلك الصورة عينها. فحضور الرب، حساسيتي لحضور الرب هي اللي بتحفظني من أني أتراجع في الحياة الروحية. الجزء ده بيحكي في الأمر ده، إني محتاج دايماً أبقى سنسيتيف وأحافظ على قلبي، لأن حاجة ممكن تحصل بالتدريج من غير ما أشعر إنه القلب يحصل له إيه؟ القلب بيبتدي يتقصى تدريجياً تدريجياً تدريجياً لغاية لما بقيت شخص مش بشعر بحضور الرب، لا في خلوتي ولا في الاجتماعات، ولا أنا برنم ولا أنا بسمع الكلمة، مش شاعر بحضور الرب. عشان كده الكتاب بيقول فوق كل تحفظ اعمل إيه؟ فوق كل تحفظ احفظ قلبك، احمي قلبك، لأن قلبك محتاج يشعر بالرب دايما، يشعر بحضور الرب دايما. لأنه لما بتشعر بحضور الرب هو ده الحماية ليك من أنك تتراجع في الحياة الروحية. القلب بيشعر، القلب بيحس. إيه الحاجات اللي في القصة دي؟ حاجة مش عايز أخد وقت طويل، بس القصة دي بتقول أسباب ممكن يخلي القلب يتقصى. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. لما بسمع صوت الرب، إيه الحاجات اللي ممكن تخلي قلبي يتقصى؟ إني أسمع صوت الرب وما تجاوبش مع صوت الرب. الرب يكلمني في أمور، الرب يكلمني في غفران، الرب يكلمني في عطاء مادي، الرب يكلمني في خطوة في خير.

في أي دايرة الرب يكلمني في حاجة وما تجاوبش مع الرب، لما بتسمع صوت الرب وما تتجاوبش مع الرب يحصل إنه يبتدي القلب إيه؟ يتقصى. دي أول حاجة. تاني حاجة يقول كده، كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر. يبقى تاني حاجة بيدي مثل ليها، إيه القصة دي بتقول إيه يوم الإسخاط؟ بيكلم عن شعب إسرائيل في البرية، يقول إنه شعب الرب عدى بمواقف في حياته، وفي المواقف دي اتقصوا. ليه؟ كما في يوم الإسخاط. ليه؟ إيه اللي حصل؟ إنه عدى بمواقف والمواقف دي ما تعاملش معها بإيمان وبثقة في الرب. عدى فجأة لقى احتياج، فجأة عدى بموضوع صعب، فجأة عدى بخسارة ضخمة، فجأة عدى خسرت شخص قريب، فجأة أمور عديت بيها أنا مش متوقع، أزمة مشكلة أنا بعدي بيها، وبدل لما يبقى رد فعلي ثقة في الرب، ابتديت أحس هو ليه يحصل معايا كده؟ إزاي أنا يحصل معايا كده؟ أنا عمري ما كنت أتوقع أبداً في تفكيري إنه ده يحصل في حياتي، إزاي وأنا مع الرب يحصل معايا كده؟ بدل لما أتجاوب بإيمان وثقة في الرب في الأمور اللي أنا بعدي بيها، يحصل إني أبتدي أعمل إيه؟ إني أبتدي أتذمر، إني أبتدي أشتكي، إني أبتدي رد فعلي عدم إيمان، ومش مدرك إنه الرب أوقات بيسمح زي ما سمح للشعب كده إنه أجاعك وأذلك وأطعمك لكي يطعمك الإيه؟ المن. الشعب كله يفكر فيه ده أنا سبت أرض مصر، ده أنا مشيت ورا الرب، ده أنا عملت ده أنا ماشي مع الرب، ده أنا مش زي بقية الناس، إزاي يحصل معايا اللي أنا بعدي بيه الوقت ده؟ إزاي أمر؟ إزاي المشكلة دي ما تتحلش؟ إزاي يحصل الخسارة دي في حياتي؟ إزاي يحصل كده؟ ده نقطة تانية. ثالث نقطة بنشوفها في الجزء ده برضو، إنه وبده بتحكي على العبرانيين، إنه العبرانيين ابتدوا حياتهم مع الرب. وانتبه، لأنه انتبه الجزء ده بيقول لهم كده إنه صرنا شركاء المسيح، انت مسكنا ببداية الثقة ثابتة إلى النهاية. يعني بيشجعهم إنه بداية الثقة، بداية حياتكم الروحية محتاجين تحافظوا بيها. حد فاكر بداية حياته الروحية؟ فاكر كان فرحان بالرب قد إيه؟ فاكر كان واثق في الرب إزاي؟ كان فاكر كان مش فارق معايا حاجة ازاي؟ فبيقول لهم اتمسكوا ببداية الثقة دي. ليه؟ لأنه انتوا يا عبرانيين عرفتوا الرب، لكن اتعرضتم لضيقات كتيرة، لمشاكل كتيرة، لاضطهادات كتيرة، لسلب كتير، عديتوا بمشاكل كتيرة، فالحاجات دي ممكن تقعد تتراكم وتعمل علي أحمال أحمال أحمال أحمال أحمال، ونتيجة ده كله إني أفقد بداية الثقة. عشان كده تلاقي كذا مرة ويكلمهم في إصحاح 10 يقول لهم كده تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم، ابتدى يقول لهم لا تطرحوا ثقتكم، إنه أنتم كنتوا بادين بقوة، بس من كتر المقاومة، من كتر المشاكل، من كتر الأحمال اللي جت، من كتر الطريق ما هو مليان حاجات، أنتم سبتم إنه حاجة جرادولي تحصل في القلب، موقف ورا موقف، إنه القلب يتقصى، القلب يتقصى. لو أنت عايز تبقى في مناعة روحية، لو أنت عايز إنه فخ العثرة ما يأثرش فيك، إنه القلب يتقصى وبعد كده أتراجع عن الرب، المفتاح بيقول لهم كده إنه انظروا ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد، التراجع عن الرب. عزوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى يوما لكي لا يقصى احد منكم بغرور الخطيه. كي رائع جدا، ولو انت ما انتبهتش لكل الوعظه اللي فات عايزك تطلع بالدرس ده. ايه اللي هيخلي قلبي، ايه اللي هيحمي قلبي من انه يتقصى؟ يقول كده عزوا انفسكم، يعني معناها في الاصل عزوا بعضكم بعض كل يوم ما دام الوقت يدعى يوما. عزوا بعضكم بعض، حط جنبيها آية علشان الصورة تكمل، وهو بيكلم في نفس الموضوع بس بعديها بكذا إصحاح يقول كده فعشرة وعدد 24، ولنلاحظ بعضنا بعض للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين، نفس الآية هو نفس الإكسبريشن، واعظين بعضكم بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. وتقدر تحط، لو عايز تحط الآيتين مع بعض جنب بعض، يبقى

0: وعظين بعضكم بعض موجودة في عبرانيين 3 وموجودة في عبرانيين 10. فعبرانيين 3 يقول كده إنه ما دام الوقت يدعى يوما، طالما النهاردة، طالما أنت بتقول النهاردة اليوم موجود، وهنا يقول بقدر على ما ترون اليوم يقرب، إنه مجيء الرب والنهاية عمالة تقرب. يبقى طول ما النهاردة يدعى يوم وطول ما أنا شايف إن يوم الرب بيقرب، أنا محتاج الأمر ده، وعايزين بعضكم بعض. الاثنين يحطوا وعايزين بعضكم بعض، لكن هنا يضيف غير تاركين إيه؟ اجتماعنا كما لقوم عادة. إيه الرسالة؟ لكي لا يقص أحد. عبرانيين 3 وعايزين بعضكم بعض لكي لا يقص أحد. إيه اللي بيحميني؟ ببساطة وجودي وسط المؤمنين، غير تارك اجتماعي، العلاقات اللي في المؤمنين. الرب قصده إن المؤمنين يتكلم عنهم في أفسس وفي كلوسي. أفسس يقول كده إنه ما بنسكرش بالخمر اللي فيه الخلاعة، بنمتلئ بروح، مكلمين بعضكم بعض بإيه؟ مزامير وتسبيح. يبقى مؤمنين مليانين بالروح. في كلوسي يقول كده لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة مكلمين منذرين بعضكم بعض برضو بمزامير. نفس المعنى. إيه الرسالة؟ إنه جسد الرب، خطة الرب اللي تحمي، اللي تحميك أنت وتحميني وتحمي كل حد فينا من العصرة، هو إيه؟ إنه شعب الرب شعب مليان بالروح القدس، شعب بتسكن فيه الكلمة بغنى، شعب لما بيتكلم بعض بيتكلم لأنه مليان بالروح ومليان بالكلمة. ووجودي في وسط الجسد ده وسماعي للكلمة من خلال إخواتي وفي الاجتماعات الروحية، هي بقدر ما بشوف اليوم بيقرب، هو ده الكي اللي بيحفظني من أني قلبي يتقصى. إيه الرسالة اللي عايز أقولها؟ أنه أنت محتاج إخواتك، أنت محتاج الاجتماعات الروحية. أكتر حاجة بيحاربها الشيطان إيه؟ العلاقات. أكتر حاجة بيحاربها إيه؟ حضور الاجتماعات. تلاقي أنه أنا مش قادر أبقى وسط الناس دول، أنا اتجرحت، أنا عملت بلوك، أنا قفلت، أنا هكتفي بعلاقتي أنا والرب. طب ما الشيطان عارف، لأنه بيرسم خطة كبيرة، لأنه لو عايز يوصل بيك أنه تبقى يعزلك، لأنه المناعة هي في وسط الجسد وفي وسط المؤمنين وفي وسط الاجتماعات، أكيد هيحط خطة أنه أول حاجة قبل ما يهاجمك من برة هيعمل إيه؟ هيبني حواجز بينك، هيبني زنون، هيبني أفكار، هيبني أوفنسز في العلاقات، هيبني إن أنا قفلت من الناس، إن أنا مش عايز أبقى في وسط الناس دي تاني، أنا مش عايز أروح الاجتماعات دي تاني، أنا قفلت من الناس. بنى ده ليه؟ لأنه تاني حاجة هيعملها إنه هيعمل إيه؟ إنه على طول هيقوم محاربك ومهاجمك، فالنتيجة إنه هتقع في الفخاخ ده وتوصل لنقطة في الآخر إني أنا بتراجع في علاقتي مع الرب. رجع كثيرون إلى الوراء أو يقصى أحد. هي دي الرسالة اللي على قلبي أشاركك بيها، إنه انتبه، لأنه الكتاب بيدي مفاتيح، بيدي مفاتيح. ولو الشيطان بينجح إنه يبني حواجز بينك وبين إخواتك، بينك وبين الاجتماعات الروحية اللي أنت بتحضرها، النهاردة لازم تقول إنه أنا مش هسمح إنه ده يحصل. ليه؟ لأنه الكتاب بيقول إنه أنا محتاج الجسد، أنا محتاج أسمع كلمة الرب في الاجتماعات ومن خلال إخواتي. لا يقصى أحد بغرور الخطية.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

بنرحب بيكم في برنامج بنت الملك. كل الأسئلة وكل المشاكل اللي بنناقشها في البرنامج مبنية على الجوابات اللي بتجيلنا منكم، عشان كده يهمنا قوي ان احنا نسمع منكم. اي مشكلة، اي استفسار، يا ريت تكتبوا لنا وتبعتوا لنا. تعالوا مع بعض نشوف النهاردة ربنا هيعلمنا ايه.

0: من أكتر المقاطع المحببة للمرأة المسيحية الجزء في كتاب مقدس اللي بيتكلم على المرأة الفاضلة. أنا بتكلم على سفر الأمثال أصحاح 31، أكيد كتير مننا يعرفوا الآيات دي. هيا النهاردة هنتأمل فيها. الكتاب المقدس بيقول ابتداء من عدد 10: امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها، تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين. بقية الآيات في الأصحاح بتتكلم على كل حاجات المرأة دي هي اللي بتعملها، شغل كتير جدا من كل الأنواع. لكن عدد 28 بيقول يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها، يعني بيتها كمان بيباركها. النهاردة هنتأمل في الآيات دي هنا ونتعلم منها مبادئ مهمة لحياتنا.
1: لي اليوم نريد أن نتحدث عن المرأة في أمثال 31 وكل النصوص التي تحكي عما فعلته وما ميزها. نود أن نتعلم مبادئ مسيحية لحياتنا، فماذا تعني هذه النصوص؟
2: العديد من النساء عندما يقرأن هذا الأصحاح يشعرن بالارتباك والإحباط، إذ يبدو لهن أن هذه امرأة من طراز سوبر، فهي تستيقظ مبكراً

0: وتنام متأخرا وتعمل باجتهاد وعندها أطفال وهي تساعد زوجها ويبدو وكأن لا وقت لديها للراحة. ولكن في الحقيقة هذا نموذج مركب، فهي ليست امرأة واحدة ولكنها صور لنساء مختلفات، وكل عدد يمثل جانبا من حياة امرأة منهن، وفي النهاية نجد صورة جميلة لما يمكن أن تكون عليه المرأة المسيحية. ليس مطلوبا من كل امرأة أن تفعل كل ما جاء بالأصحاح، فلكل امرأة قدرة خاصة، ولكن ما لدينا هنا الإمكانيات الكامنة بداخل امرأة تعرف نفسها وإلهها وهي أيضا حرة، فهذه صورة للمرأة المتحررة، امرأة تعرف إلهها وهي تقية ولها شخصية منتجة. البعض استخدم هذا الجزء كدليل على ضرورة بقاء المرأة في البيت لتكون فقط شخصية منزلية للطهي والتنظيف، ولكن عندما نقرأ هنا نجد أنها امرأة لديها أعمال، فلديها تجارة، هذه المرأة تبيع وتشتري ولديها أعمال داخل منزلها، إذ تصنع منسوجات لتبيعها وهي تربح بذلك مالا وفيرا. وأعتقد أن هذا مثال لم نره كثيراً بعد، ويوماً ما سنرى تلك الإمكانيات الكامنة في المرأة المسيحية التي تعرف إلهها، وستكون ناجحة ومثمرة في مجال عملها، وستؤثر في عالم التجارة، وستكون قائدة في مجال الأعمال دون حدود. فالله لم يفرض أبداً أي قيود على المرأة، بل نحن فعلنا هذا بالمرأة في مجتمعنا، وأحياناً يحاول الرجل أن يحد من مواهب المرأة وقدراتها، لكن في نظر الله المرأة مليئة بالإمكانيات، وهذه المرأة عندما أطلقت إمكانياتها لم تؤثر فقط على مجال الأعمال، بل امتد تأثيرها للحكام، فمكتوب أن زوجها يفتخر بها بين مشايخ الأرض، فهي صارت معروفة لديهم. فمع أن تأثيرها ملموس في بيتها وفي عنايتها بأطفالها، إلا أنه امتد أيضاً ليصل حتى إلى علية القوم في مجتمعها، وهذا ما يحدث في الواقع عندما تعرف المرأة قدرها وتطلق إمكانياتها.
1: وشيئاً آخر في النص هو أنه لم يذكر أن المرأة تخلت عن بيتها وأولادها، بل بالعكس يقول أولادها إنها مباركة وزوجها سعيد معها، فهذا لا يعني أن بفعلنا هذه الأشياء فسوف نترك بيوتنا وأزواجنا ونركز فقط على المهنة.
0: بالتأكيد، فما نراه في هذا الجزء هو امرأة أمينة مع الله، فالله يهبنا ما قد يبدو صغيرا وقليلا في بدايته، ربما أعطاها أطفالا فاهتمت بهم وكانت أمينة في هذا ولم تقصر، ولم تجري وراء أعمالها وتهمل صغارها، بل كانت أمينة تجاه مسؤوليتها تلك، وبسبب أمانتها وسع الله في تخومها ونجاحها، فدخلت مجال الأعمال والمجتمع. ومكتوب أيضاً أنها مدت يديها إلى المسكين، مما يعني انشغالها أيضاً بالخدمة، إذ مكتوب في لسانها سنة المعروف، مما يعني أنها بصورة ما كانت تخدم وتشهد للآخرين، ليس فقط بمد الفقير باحتياجات مادية ولكن أيضاً روحية. فما يقوله الله للمرأة الآن: كوني أمينة فيما وهبتك إياه، ودعيني أنمي المواهب والقدرات التي وضعتها فيك. وعندما تدرك كل امرأة حقيقة إمكانياتها، فسوف نرى العالم يتغير.
2: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: سؤال النهاردة لمدام ابتسام قعوار، وزي ما قلنا في حلقات قبل كده، مدام ابتسام عايشة في الأردن متزوجة، وهي وزوجها فارس بيعملوا في مجال التعليم والإرشاد الأسري. سؤال النهاردة ليها بيقول: عمري 30 سنة متزوجة وعندي طفلين، بشتغل خارج البيت علشان أساعد في إعالة عيلتي، والحمد لله بحب شغلي. بالرغم أن زوجي بيساعدني شوية في شغل البيت، دايما بحس بالإرهاق وبفقد أعصابي معاه ومع الأولاد. مش عارفة إزاي أرتب أولوياتي وأعمل كل اللي عليا وكمان ألاقي وقت لنفسي. زوجي بيقترح عليا ترك الشغل والتفرغ للأولاد، أنا حائرة، تنصحيني بإيه؟
1: أكيد إنه موضوع تركها للشغل هو موضوع مكلف، يعني بده يكلفها عملها، بده يكلفها دخلها، وبده يكلفها كمان ارتقائها في سلم المهنة وتحقيق هويتها المهنية. لكن بقائها في العمل كمان بده يخسرها أشياء كثيرة في البيت، السلام اللي موجود في عائلتها، التوازن العاطفي، الهدوء اللي موجود في العائلة، تربية الأولاد عاطفيا ناحية كثير مهمة، أكيد أنها راح تخسره. هلأ في أي قرار من قرارات حياتنا الجذرية مضطرين يكون في تكلفة، فهي قرارها بيعتمد على كيف هي بتشوف الأولويات. أول شيء بدها ترتب أولوياتها، بعدين بدها تأخذ قرارها. ولو سألتني هاي الأخت شو الأولويات عند الله في هذا الموضوع، بأكد لها أنه أولويتها الأولى هي عائلتها، زوجها وأبنائها. مش معناته أنه الله بيقول مش لازم المرأة تعمل أبدا، المرأة الفاضلة في أمثال 31 كانت تعمل، لكن منشوف أنه احتياجات عائلتها الجسدية والنفسية والروحية كانت مسددة. لأنه كتير مرات السيدة العاملة بتفكر أنه إذا أنا طابخة ومجهزة الأمور أنه خلص، أو بجوز عندي شخص

0: بيساعدني في البيت، لكن التوازن العاطفي لمين بدنا نعطيه إذا الأم ما كانت موجودة حتى تشرف على هذا الموضوع؟ الله بيقول إنه هاي هي الأولوية تبعتنا. سؤالي إنه هل هي فكرت بقديش العمل عم بياخذ من طاقتها النفسية؟ لأنه أنا بأكد لك الإجهاد هو أكبر عدو للهدوء وللصبر وللتعامل بطريقة صحيحة مع العائلة
1: وكمان للصحة.

0: العاطفي. هي بدها تعمل ميزانها صح. أنا يعني مبسوطة إنه زوجها قدر يقدر دورها بدل ما يقولها لا اسمعي، عم يعني عم بقدر إنه دورها في البيت مهم وعم بدعوها إنه تكون في البيت. عارفة وين الخطر أخت هالة؟ وهذا الإشي بحب كمان أوجهه للمجتمع بشكل عام، بحب أوجهه للسيدات العاملات. حلو كتير إنه المرأة تكون قادرة إنها تعمل، المرأة عم تعمل تغيير في المجتمع رائع، المرأة الله أعطاها قدرات حتى إنها تأثر في الغير، تأثر في المجتمع. لكن الخطر اللي أنا بحب أقوله إنه إذا المرأة تبدأ تبحث عن هويتها وقيمتها في العمل، وبتبدأ تقلل من قيمتها كأم وتقلل من قيمتها كزوجة، هون بيبدأ الخطر على عائلاتنا وبيبدأ الخطر على أبنائنا. أنا بشجع كل السيدات إنهم يطلعوا على دورهم كأم، على دورهم كزوجة بحقيقي قلب مثل قلب الله، يعرفوا قديش تأثيرهم على الأولاد، يعرفوا قديش تأثيرهم في البيت، يعرفوا قديش قيمتهم في البيت. البيت مش بس إنه أسلك الأشياء اللي فيه وأضلني ماشي، لا، عطائي العاطفي في البيت كتير مهم. قبل أسبوعين كنت أنا شوي متضايقة، ابني إجا لعندي بيقول لي إنه ماما بتعرفي إنه مزاجك، بيقول لي حتى يشجعني طبعا، مزاجك هو مزاج كل البيت. لما انت بتكوني متضايقه بنكون احنا كلنا حاسين انه مش مرتاحين.
1: ده كلام سليم.
0: الام كتير دورها في البيت شيء مهم، وضروري انها يكون عطائها في البيت، عطائها برا ما ياثر على عطائها في البيت. وبحب بس اركز على شغله واحده، لو المراه تبدا تفكر بحياتها كمواسم، الرجل يختلف عن المراه في هذا الموضوع. الرجل وكانه بيبدا في سلم العمل ويرتقي وبيكون زي بارتفاع دائم بثبات في التقدم، لكن المرأة حياة عائلتها، اختلاف المواسم في حياة عائلتها بيأثر على عطائها برا. يعني لما بأولادها بيكونوا صغار بيطلبوا عطاء من نوع مختلف، لما بيكونوا 15 العطاء مختلف، ففي مواسم. إذا المرأة ما حسبت هذا الموضوع، حسبت العمل مظبوط، إذا يعني عملها هو فوق الكل بطريقة غير محسوبة، رح تخسر هاي المواسم بعائلتها، وهاي المواسم ما بتتعوض.
1: هتفوت عليها أوقات مش هتقدر تقدر قيمة الأوقات دي هات مع أولادها أو مع زوجها.
0: سؤالي لهاي الأخت، لما يتركوها أولادها في يوم من الأيام شو رح يتذكروا؟ لو هي فكرت في هذا الموضوع أنا متأكدة إنه راح تأخذ بعين الاعتبار. لو وقفت عن العمل شوي ما راح تروح الدنيا، العمل موجود بأي وقت ممكن إنها ترجع له، فما تخاف من البقاء في البيت. وبلاش ناخذ كل الرسائل اللي عم تجينا من المجتمع إنه المرأة اللي في البيت بلا هوية. المرأة اللي في البيت إلها دور كأم وكزوجة، دور يؤثر على المجتمع. عائلة واحدة تتربى وتعيش في طريقة صحيحة بتأثر على عائلات كتير.
2: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.
3: الناس دايما بتتكلم عن لغة العيون، انا بقى بتهيالي ان في لغة الايدين، ويمكن يعني مش لغة بس حكايات.

قبل الفرح قعدت يجي شهر بلبس كم طويل وجوانتي كل ما اخرج. كنت عايزة ايديا يبقى لونها ابيض وشكلها حلو قبل الفرح. انا كنت حتى بسوق العربيه وانا لابسه جوانتي عشان ايديا ما تسودش من تحت الازاز. كنت خايفه قوي لحسن اكسر ضوافري ولا حاجه.

ده كان زمان، وقتها كانت ايديا مهمة، كانت بتتمسك بتتصور، دلوقتي ما عادش. بس يعني عادي، هي دي الدنيا، الناس كلها كده. زمان لما كنت برجع من بره كنت بقلع الجوانتي واغسل ايديا، احط كريمات ودلع نفسي.

بس لما بقى باجي انضف فرخه ولا انضف البيت بشيل الجوانتي. ولما بتلسع وانا بطبخ ولا بتعور وانا بعمل السلطه يعني بيهمنيش قوي. بس انا بقى عندي حاجات اهم كتير في الدنيا. يهمني مثلا ان بنتي تبقى مبسوطه، يبقى عندها اصحاب كتير، وانها تبقى شاطره في المدرسه. بس هي كبرت، مبقتش محتاجاني زي الاول.

انا ساعات ببص في المراية بجد ما بصدقش ان دي انا. انا ما عنديش وقت افكر في نفسي قوي يعني، بس لما بفكر بتخض ان العمر جري كده وان انا قد كده اتغيرت.

ساعات لما بغسل ايديا بتفرج عليهم بفتكر ماما، كان دايما ريحه ايديا صابون، كانت دايما متعوره. انا حتى مش فاكره شكل ايديا من غير بلاستر زي كده. لا يمكن انا اللي زيها، بس انا ايديا بقت شبه ايديها قوي. يا ترى وهي صغيرة كانت بتلبس جوانتي عشان تحمي ايديها؟ كانت بتحلم زي ما انا كنت بحلم؟

أول نقطة بالنسبة للبري منسترال سيندروم أو الستات كتير بيشتكوا إنهم قبل ميعاد الدورة الشهرية بيبقى فيه بالإضافة للأعراض الجسمانية شعور بالتوتر والضيق والزهق والعصبية. دي معروف إنها موجودة بنسبة الحقيقة كبيرة أوي، تتراوح من 30 لـ80%. والحقيقه في ناس كتير بيعتقد انه ملهاش دخل الحقيقه بالمساله الدوره الشهريه، على قد ما ليها دخل بالانطباع اللي عند الست نفسها عن فتره الدوره الشهريه واللي حواليها، وممكن تكون رد فعل لبعض الاعراض الجسمانيه. فيعني وجود حاله نفسيه معينه ليها دعوه بفتره ما قبل الدوره مشكوك فيها، لأنه في نسبة مش قليلة من الستات ما بتحصلش عندهم خالص. لما بتحصل بيكون أعراضها التوتر، بيكون أعراضها العصبية، بيكون أعراضها الشعور بالضيق والحزن والزهق وقلة الصبر. وفي بعض التفسيرات اللي بتحاول تشرحها بأنه بيحصل تغير في مستوى الهرمونات في الجسم، وزاد هرمون البروجستيرون، وممكن يكون الانخفاض المفاجئ في البروجستيرون بيسبب بطريقة أو بأخرى أعراض الاكتئاب. وده وارد، لكن يعني لغاية دلوقتي ما هوش مؤكد هل دي حالة نفسية معينة في حد ذاتها، ولا دي نتيجة للأحوال الجسمانية ورد فعل ليها. بيجربوا علاجات كتير، بيجربوا أوقات هرمونات بروجستيرون، بيجربوا أوقات بعض أنواع حبوب منع الحمل في الفترة دي، بيجربوا أدوية تانية، بيجربوا المديرات البول زي الموديوريتك واللازيكس والحاجات دي، وأحيانا بيجربوا أدوية الاكتئاب، وكل واحد من دول له نتائج محدودة.

وعشان كده برضو لما نقول انه في علاجات كتيرة لحالة واحدة ده بيبين لنا انه مفيش علاج واحد ناجح تماما للمسألة دي. بالنسبة لفترة الولادة والأوقات اللي حواليها دي فعلا من الفترات الحرجة، وفي ثلاث أنواع من المشاكل النفسية بتصيب المرأة في الفترة دي. الثلاث أنواع دول في واحدة منهم بيسموها الماترنيتي بلوز أو الاكتئاب اللي هو في أول أيام ما بعد الولادة. دي شائعة قوي، يعني بتحصل في حوالي 50% من الستات إنه في أول 3 4 أيام وخصوصا على اليوم الثالث أو الرابع يبقى في حساسية زيادة، عياط كتير، درجة كده من الحزن ملهاش تفسير مع إن البيبي كويس، الولادة ماشية كويس، العيلة حوالين الست وكل حاجة، إنما تلاقي إنه في درجة من الضيقة مش مفهومة. ودي غالبا مرتبطة فعلا بالتغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل في الجسم وتغيرات الهرمونات وكل الحاجات دي. دي بسيطة لأنه دي بتنتهي في خلال أيام، عادة ما بتحتاجش العلاج، ويكفي أنه الست نفسها تبقى عارفة المسألة دي. عادة الممرضات والدكاترة بيبقوا عارفين الحكاية دي، وقليل من اللي يعني الرياشورنس والطمأنة بيعدوا الثلاث أربع أيام دول وبتنتهي المسألة. إذا ما انتهتش المسألة دي بنتكلم عن حاجة تانية اسمها البوست نيتال ديبريشن أو اكتئاب ما بعد الولادة، وده أخطر لأنه ده ممكن يظهر في أي وقت في خلال الشهر الأول للولادة، ومرتبط مش بس التغيرات في الهرمونات، مرتبط بالتغير في شكل الحياة نفسها، في دور الست والأدوار والعباء الإضافية اللي عليها، وده بيصيب حوالي 10% من الستات اللي بيولدوا، فبرضو نسبة مش قليلة. ده أهم وأخطر لأنه ده ما بيخفش في خلال كام يوم، ده ممكن يستمر شهر واثنين وثلاثة، وفوات كتير بيحتاج لعلاج لأنه بيأثر قوي على الست، بيأثر على قدرتها على العناية بالطفل، على بيموت المشاعر من ناحية الطفل، فبيأثر على البوندينج المفروض يحصل بين الأم والبيبي، بيخلي الست تحس بشعور بالذنب شديد قوي لأن قدامها البيبي ومفيش مشاعر خالص، تبقى حاسة أنها مش قادرة لا تحبه ولا عندها صبر ترضعه ولا أي حاجة من الحاجات دي. فده عشان كده مهم أنه يتعالج. النوع الثالث من المشاكل اللي تصيب المرأة حوالين فترة الولادة حاجة اسمها البيربرال سايكوزيس، وده أخطر وأخطر، بيصيب نسبة قليلة قوي حوالي 2% من الستات بعد الولادة، بس ده عيب انه بيبقى فيه تغير تام في مشاعر الست وفي تصرفاتها وفي أفكارها، وبيعتبر من نوعية الأمراض اللي احنا بنسميها الزهان في الطب النفسي، اللي هي بيبقى فيها تهيؤات مش مظبوطة، أفكار مش مظبوطة، تصرفات اندفاعية. ودي الحالة اللي بتسمعه انه أم ولدت وبعد كده رمت البيبي مش عارف منين، خنقته، عملته، فبالتالي في خطورة حقيقية على البيبي في اللي بيصيبهم البيربرال سايكوزيس ده، ودي عادة تستدعي دخول المستشفى علشان يبقى الأم في أمان والبيبي في أمان. بنفضل نخليهم قريبين من بعض، لكن دايما بيبقى فيه ممرضة بتعتني بالبيبي وممرضة بتعتني بالأم، والبيبي بيروح للأم تحت إشراف يعني لصيق قوي كذا مرة في اليوم لغاية ما الأم بتاخد علاجها وبتتحسن. الحالة دي بتتعالج وبتتحسن، لكن لازم نهتم بيها لأنه ليها مخاطر جامدة قوي على الأم وعلى البيبي. الحاجة الثالثة هي المشاكل النفسية اللي حوالين فترة انقطاع الدورة الشهرية، ودي برضو مسألة فيها أولان. الفترة دي في بعض الناس عندهم تصور انها فترة محددة خالص، يعني بتيجي كذا شهر او بتيجي سنة او بتيجي حاجة، انما الحقيقة فترة المينوبوز دي بتمتد من الاربعينات او اخر الاربعينات لاوائل الخمسينات، منتصف الخمسينات، وما بيحصلش فيها حاجة مفاجئة ولا حاجة، دي حاجة ممتدة على مدار كذا سنة، بتقل بعض الهرمونات، بتتغير بعض الوظائف عند الستات، وكتير من الستات بيحسوا ان الفترة دي فترة يعني مجرد انها unpleasant، انما مش بالضرورة يكون فيها اعراض نفسية جامدة. لكن ال unpleasantness بتاع الفترة دي برضو مرتبط بتغير دور الست، بان الولاد كبروا واكتر واكتر، لو اخر طفل او طفل الصغير اتجوز وساب، مش الطفل بقى، الصغير من الابناء اتجوز وساب البيت،
وتغيرات السن وتغيرات الظروف وتغيرات العلاقة الزوجية، كل الحاجات دي بتؤدي لنوع من اللي بيسموه unpleasantness، لأنه ما هوش مرض، ما هوش اكتئاب بالفعل، إنما في شيء من عدم الارتياح بيحصل.

0: لنسبة معينة من الستات يقال أنها بتوصل ل50%، إنما ال50% التانيين مفيش أي حاجة، بيعدوا المرحلة دي زي أي مرحلة تانية، ما يحسوش بأي حاجة غريبة، بالعكس يبتدوا يستمتعوا بحياتهم، لأنه يعني بقى في درجة من الحرية، بقى في درجة من الاندبندنس، الولاد كبروا مش محتاجين إنهم يشتغلوا زي ما كانوا بيشتغلوا قبل كده، يبتدوا يستمتعوا بحياتهم. فمرة تانية مسألة المينوبوز وإنه ضروري يحصل فيه تغيرات نفسية، لا مش ضروري، ومش كل الستات بيحصل لهم، ويقال إنها مرتبطة بدرجة كبيرة بطبيعة الست قبل المينوبوز، إنه الست اللي حياتها يعني متكاملة بدرجة كبيرة قبل المينوبوز بيجي المينوبوز ما بيفرقش معها قوي، في حين لو حد حياته أصلا فيها مشاكل المينوبوز ممكن يزودها بحكم التغيرات اللي حوالين الفترة دي.
1: نشكركم جدا على متابعتكم للبرنامج النهارده، وزي ما قلت في اول الحلقه نحب قوي ان احنا نسمع منكم اي اسئله او استفسارات او مشاكل تحبوا ان احنا نناقشها، يا ريت تكتبوا لنا. كل شخص هيبعت لنا جواب او هيتصل بينا عن طريق الاس ام اس او هيسيب رساله على التليفون اللي هيبان على الشاشه، نحب ان احنا نديله هديه عباره عن كتيب فيه تعاليم اتناقشنا فيها في برنامج بنت الملك. نشكركم مره ثانيه ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.
2: استناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا كل مكان في العالم من خلال قناه الكارما. حلقه جديده بنعمه الرب. في البدايه سعدني وشرفني يكون موجود معانا حضره الاسيس نبيل ابراهيم، هو معد ومقدم معلم ومحاضر في هذه الاكاديميه وهذا البرنامج. انا بشكر ربي جدا لاجل كل التواصل اللي بيحصل، بشكر ربي جدا لاجل كثير من الخدام كمان المتفرغين في بلادنا العربيه بيشجعونا وبيتابعوا البرنامج وبيتابعوا المحاضرات اللي موجودة على الموقع، وشجع كل إخواتنا العابرين استمروا. أنا عارف إن في كم كبير مستمر، لكن شجعوا آخرين للانضمام إلى هذه الأكاديمية. أنا واثق أنها هي سبب بركة للكثيرين. برحب بك حضرة الأسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، ربنا يباركك على المجهود الرائع والإعداد اللي بتقوم به في كل أسبوع، وأصلي أن تكون هذه البرامج سبب بركة وانتعاش ونمو لكل مؤمن مسيحي لكي يستطيع أن يجيب كل من يسأله عن سبب الرجاء الذي فينا.
0: أنا عارف أنه وصلت لي رسالتين، رسالة من حد يتكلم يعني إيراني اللغة الأصلية فارسية، ورسالة من حد في تركيا بيطلبوا بترجمة البرنامج بالطريقة اللي بتقدم بها بعض البرامج هنا للغتهم، وقالوا ان دي هتفيد كتير جدا قطاع من العابرين اللي موجودين في البلاد دي، وما فيش عدد كنايس كافي ولا خدام ولا مواد روحية قوية تؤهل اخواتنا العابرين اللي موجودين في البلاد دي. فبنصلي ربنا
1: امين
0: يدي نعمة.
1: دي طبعا دي واحدة من الامور الهامة اللي هتؤدي إلى نمو أكثر ومعرفة أكثر بحقيقة وأسس الإيمان المسيحي.
0: أمين. بعيد عن البرنامج، في كلمة، 2 مليون النهاردة واقفين على جبل منتظرين بصيحتهم الغفران. كلمة تقولها للي بيتفرجوا علينا.
1: أقول أن الغفران يبدأ ليس من داخل الإنسان لكن من قلب الله.
0: قلب الله من فوق.
1: من فوق، هذا أول شيء. الشيء الثاني، الغفران لخطايا الإنسان ومحو كل ما ارتكبوا واقترفوا من ذنوب أمام الله لا تأتي ولن تتوفر لأي مخلوق ابن آدم بالأعمال. الشيء الثالث، أننا أمام الذبيحة الكاملة العظيمة، شخص الرب يسوع المسيح الذي ناب في محبته وموته وتقديم حياته، قدمها نيابة عن كل العالم، مش بس المسيحيين أو مش بس للشرق أوسطيين أو مش بس لليهود كما يظن البعض، لكن هكذا أحب الله العالم. فالدعوة مفتوحة للجميع، والغفران الذي ترنو إليه النفس البشرية لن يأتي إلا من قلب الله، إذ يرى الذبيحة التي قدمت والكاملة والتي رضي عنها وبها، ومن خلالها تستطيع أن تتمتع بال

0: الغفران ليس بشيء تفعله، وليس بتقديم تقدمه، وليس بأموال تضعها أمام الله كأنك تشتريه. فالغفران الإلهي لا يمكن أن تشتريه، ولا يمكن أن تقتنيه، ولا يمكن أن يمنحه لك إنسان، ولا يمكن أن تحصل عليه بطريقة أخرى غير طريق المسيح الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وكل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. يمكن أن تذهب ثم تعود، وبعد هذا ربما تدعي أنك نلت غفرانا، لكن هذا كله لن يتحقق إلا حينما تنال الغفران من الله ذاته من خلال ابنه شخص ربنا يسوع المسيح. فكل من يؤمن بالابن له حياة، ومن لا يؤمن بالابن فقد دين.
1: أمين أمين أمين. النهاردة المحاضرة الأخيرة في الوحدة الخامسة عن شخص المسيح، النهاردة أمجاد المسيح.
0: نعم.
1: ماذا ترى في أمجاد المسيح، وما معنى كلمة مجد الكتابية؟
0: يعني أنا الحقيقة أخ أندرا أكون صريح معك ومع كل الأحباء المشاهدين، لما بدأت أدرس وأروح تحت أعماق السطور الكتابية لأرى العمق الإلهي، شعرت بقلة حجمي وأحسست بعدم كفاءتي، وهذا أقوله لا مجاملة ولا اتضاعا مزيفا ولا اتضاعا حقيقيا، لكن هذا هو الواقع. أنني أنا نبيل إبراهيم لا أستحق ولا أستطيع أن أقف لأصف هذا المجد الإلهي العظيم الذي يتحدث عنه الوحي ويصفه الروح القدس، لأنه أكبر مني وأكبر مننا كلنا ومن طبعا. كل بشر.
1: أصلي
0: من كل قلبي أن الله يتكلم بروحه القدوس من خلالنا حتى نستطيع أن نعطي ولو وميض عما يشرحه ويسرده الكتاب المقدس عن مجد الله ومجد المسيح الذي انعكس من الله على المسيح، ومن المسيح رأيناه في الله. أقول في البداية أن كلمة مجد في الثلاث لغات الحقيقة أنا أو أربع لغات حاولت أشوفها في الدراسة وفي التعليقات اللي حضرتك كتبتها كانت بالعبري وباليوناني، لكن ذهبت إلى السريانية وذهبت أيضا إلى الآرامية، بس حب استطلاع أشوف ما هي، لأن دي كانت اللغات الأصلية أيام شخص المسيح وهو على الأرض. ففي العبرية تعني خابود، وخابود وحتى الكلمة موجودة معربة، إخابود زال المجد. فكلمة خابود هي المجد، وكلمة خابود باللغة العبرية تعني ثقيل أو كثيف. هذا هو المعنى الحرفي لها. أما في اللغة اليونانية فتعني دكسة، وكلمة دكسة جاء منها كلمة دكسولوجي، وكلمة دكسولوجي تعني تقييم، احترام، تعظيم، تسبيح. والعجيب أن في اللغة الآرامية والسريانية جاءت الكلمة بمعنى تسبوحاته. أي جاءت منها كلمة حمد وتسبيح. فالمجد هو العظمة والتسبيح والإجلال الذي نقدمه لله من خلال هذه المعاني الموجودة في أربعة لغات على الأقل. وحتى نحن لما نقول مجد الله، نحن نمجد الله بمعنى أن نعليه ونعظمه ونرفعه. فإذا كلمة مجد في يعني معناها تشير إلى إعلان مرئي ومنظور محسوس. إذا مجد الله ليس مجرد حضور تشعر به، لكن يمكن أن يكون معبرا عنه كما سرد لنا الوحي المقدس في على الأقل أربعة أمور محددة يمكن أن تتحول وتكون منظورة ومرئية
1: معبرة عن كلامها.
0: بالضبط كده، كل هذه الأمور تعبر عن عظمة وعن جلال وعن قداسة الله وبهاءه وإشعاع النور الخارج منه، لأنه الإله العظيم الجليل القوي المبارك الذي جلاله يملأ السماء والأرض. الحقيقة هذا التعبير جاء في الكتاب المقدس، كلمة يمجد أو مجد جاءت 600 مرة. وكلمة مجد مرتبطة فقط بدون أي كلمات أخرى، كلمة مجد منفردة وحدها جاءت 400 مرة. وكلمة مجد مرتبطة بحضور الله جاء

0: جاءت في الكتاب المقدس 200 مرة. إذا نحن نتحدث، إذا جاز التعبير، عن أن الكتاب جزء منه يتحدث عن مجد الله من بداية سفر التكوين وحتى النهاية سفر الرؤيا.
1: نعم.
0: فدي ملحوظة تانية. الملحوظة الثالثة هي أن هذا الإعلان المنظور والمرئي والواضح والمعلن لبهاء وجلال وقداسة الله هو ظاهر، وهو يتحدث عن الذات الإلهية فقط، ولا يجوز أن ننسب كل ما نقوله عن مخلوق أو خليقة أو أي شيء
1: مهما على شأنه.
0: أشكرك جدا بحق مهما على شأنه.
1: هذا مجد يختص بالله وذاته.
0: أمين. بالضبط كده. فمجد الله ليس فكرة مجردة، لكنه إعلان حقيقي مرئي ومنظور. ثلاثة، الإعلان المنظور عن عظمة الله وكمالاته هي تعبير عن ما هو غير منظور، فالله الغير المنظور الروح معلن لنا في صورة مرئية، ونراه أيضا في خليقته. فمزمور 19 يتحدث ويقول أن الخليقة كلها
1: السماوات.
0: تعلن السماوات تتحدث بمجد الله، تتحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يده. إذن حتى الخليقة تتكلم. لكن المظاهر التي نرى فيها هذا الإعلان مظاهر مختلفة وموجودة. أولا، جاء الإعلان الإلهي أو المجد الإلهي إذ يرى كسحاب أو ضباب كثيف، ورأينا هذا في سفر الخروج أصحاح 16 عدد 10، وأيضا رأيناه في اللي يرجع لسفر الخروج يلاقي الإعلان في كل مرة يأتي حضور الله والحدود، الحضور الرهيب كضباب وكدخان أيضا موجود في جبل سيناء لما كان موسى يطلع على الجبل وكانت هناك نار ورعود وبروق. هذا ليس الله ليس يعلن هذا ليرعب الشعب، لكن هذا كان إعلان مجد وحضور الله. إذن يأتي في صورة ضباب أو ضباب كثيف أو سحاب، ويأتي في شكل نار. وهذا أيضا رأيناه في خروج 3 أصحاح 3 عدد 1 و2 في العليقة التي كانت تحترق لكنها لم تأكلها النار.
1: صحيح.
0: أو كانت مشتعلة لكنها لم تكن تحترق. الصورة الثالثة نراها إن حضور الله يأتي كنور كلمعان الشمس، وتسمع ده في حتى في بعض الناس اللي أعلن الله من خلال المسيح ذاته لهم، قالوا إن إحنا كنا بنشوف نور لا نستطيع أن نراه يعمي العيون حرفيا.
1: صحيح. صحيح.
0: وهذا ما حدث في اختبار شاول الطرسوسي
1: بالضبط
0: في أصحاح 9 من أعمال، وفي أصحاح 22 وفي أصحاح 26. في أصحاح 22 يتحدث عن أنه ظهر له نور كلمعان الشمس وما قدرش يشوف وسقط على الأرض. هذا هو إعلان الحضور والمجد الإلهي يمكن أن يأتي في هذه الصورة. أيضا الله مجده معلن في الخليقة كما أشرنا. فإعلان مجد الله في كسحاب أو كضباب كنار يعلن في الخليقة، وأيضا كلمعان أقوى من لمعان الشمس ويمكن أن يعمي العين. كل هذه عبارة عن إشارات عن مجد الله المعلن. الحقيقة يعني أنا وقفت أمام كل هذا وقلت يعني ليه إحنا لا نختبر هذا المجد الإلهي ولو لمحة منه في هذه الأيام؟ لأننا نراه من خلال يسوع المسيح الذي قال عنه الوحي المقدس في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس، قال إنه الله اللي أضاء بنوره قال إننا نرى مجد الله في وجه يسوع المسيح. إذن المسيح له كل المجد، هو انعكاس مجد الله. وفي عبرانيين أصحاح 1 عدد 3 يقول عن الابن عن المسيح الذي هو بهاء مجده. يعني إيه بهاء مجده؟ يعني كل عظمة النور الإلهي تراها في شخص المسيح. ورسم جوهره أي ذاته كيان الله يرى في المسيح، وحامل كل الأشياء وممسك كل الخليقة بكل

0: نظرياتها بكلمة قدرتي. هذا هو الذي به خلق العالمين وبغيره كما يقول يوحنا
1: لم يكن شيء مما كان. في يوحنا 1:14 إنجيل يوحنا.
0: نعم. والكلمة صار جسدا.
1: ورأينا مجده.
0: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. وكلمة حل هنا كما تعرف حضرتك وأغلب المشاهدين، قلنا أن كلمة حل بيننا، الكلمة في أصل معناها أي خيم بيننا أو نصب خيمته بيننا. وكأن الله الذي أراد أن يعلن ذاته للشعب في القديم فكانوا يخافون ويبتعدون، فكان حضور الله يأتي في وسط خيمة الاجتماع ليتكلم من خلال قدس الأقداس ويعلن كلمته للشعب. هنا في العهد الجديد نرى أن المسيح نصب خيمته. هو مش نصب خيمة، الجسد الذي جاء فيه كان الخيمة،
1: بمثابة الخيمة
0: التي أقامت بين الناس، صار بيننا، أكل معنا، تعب، خدم، شفى، أجرى معجزات. هذا هو المجد الإلهي الذي حل على هذه الأرض الملعونة لكي يغير اللعنة إلى بركة، ولكي يشفي الإنسان المريض، ولكي يحيي الميت. هذا ما جاء المسيح له كل المجد، بمجده وباتضاعه وببشريته، ليعكس لنا حقيقة ما في قلب الله الآب، أن الله محبة.
1: هللويا.
0: وهو الله المحب، وهو الله الذي بحياته نرى الحب. هذا هو الثالوث.
1: هللويا.
0: الله محبة.
1: نعم.
0: الله المحب. الله الذي يعلن الحب محبة بحياته. هذا هو الله الآب.
1: نعم.
0: هذا هو الله الإب. هذا هو الله الروح القدس. نحن نتكلم عن الكينونة الثلاثية.
1: نعم.
0: وليس ثلاثة آلهة. نحن نتحدث عن الله التعبير. ونتحدث أيضا عن الله الموجود بالذات. إذن الذات والتعبير والتطبيق. فالذات هو الله القائم بذاته.
1: نعم.
0: والتعبير كل ما يعبر به بكلمته هو المسيح الابن. والحياة التي تطبق هو الروح القدس مانح الحياة. هذا هو الثالوث. إذن يا أحبائي، نحن لا نتحدث عن ثلاثة آلهة، ولا نتحدث لما نقول ثالوث أننا نعبد الله الآب أو الله الابن والله الروح القدس وهؤلاء الثلاثة ثلاثة آلهة، نهائي مش بنقول كده، لكن بنقول الكيان الإلهي الجوهري الذاتي الواحد المثلث الأقانيم. يعني المثلث الأقانيم يعني المعلن في ثلاثة صور مختلفة لذات الله، لأن الله غير محدود ولا يستطيع الإنسان أن يفهمه بلمحة واحدة. لذلك نحتاج إلى ما هو فوق العقل لنفهم في عقولنا المحدودة حقيقة هذا الإله، الكائن الذات الإلهية الذي يعبر بكلمته وبعقله الناطق عن حقيقة ما يريده وما يفعله ومحبته للناس، والذي يطبق كل هذا الحب بحياته. هذا هو الثالوث في أبسط المعنى.
1: أمين أمين. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. الكلمة حل، حضرتك قلت خيم، والمسيح أشار إلى تعبير مهم جدا في متى 12:6 لما قال إن هنا أعظم من الهيكل.
0: نعم.
1: بيكلم عن مين؟
0: بيكلم عن شخص المسيح يسوع الذي هو في واقع الأمر رب السبت.
1: نعم.
0: عشان كده اليهود كانوا فاهمين كويس جدا كيف كان يقول أنه هو الله. النهاردة الفتاوي الكتيرة طلع اثبت لي ديني آية بتقول أن المسيح قال أنا هو الله فاعبدوني. هذه بصراحة يعني عبارة عن
1: تسطيح،
0: تضيع وقت بصراحة، ومجادلات عقيمة لا معنى لها. لكن اللي عايز يعرف الحق ادرس العهد القديم أيضا كما كان يفهم اليهود ما كان يقوله المسيح، زي ما شرحنا قبل كده عن يوحنا 8:58 لما قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، فأخذوا حجارة ليرجموه. ليه؟ لأنه هنا بيقول لهم أنا الله الموجود قبل أن يوجد إبراهيم في بداية الخليقة.
1: صحيح.
0: ففهم هو بيقول إيه؟ إحنا النهاردة ناس بتطلع يعني سوري في التعبير تزعق وتعمل نفسها أنها فاهمة الإيمان المسيحي وأن هم اللي هيشرحوا لنا ويفسروا لنا يعني إيماننا، وهم لا يفقهون شيء، هو بيقرأ جزء أو حتة صغيرة يعلق عليها.

0: عمل فكر نفسه انه لانه قرأ بعض المقتطفات او اقتطف بعض الامور من كتب اخرى انه صار العلامة اللي هيفهمنا حقيقة الايمان المسيحي. لكن احبائي مرة اخرى اؤكد ان ايمان المسيح الاقدس اعلان الهي مبني على الكلمة المقدسة، الكتاب المقدس بعديه القديم والجديد. وهنا نتحدث عن مجد الله المعلن والذي يمكن ايضا أن تراه من خلال كلمة الله، لأنها أنفاس الله، وكل ما تنفس الله وكل ما قاله الله يعلن المجد الإلهي لحقيقة القائل.
1: هللويا. مجد المسيح في يوحنا 12 من 37 ل 41 يوحنا بيستشهد بأشعياء في أشعياء 6.
0: الحقيقة أشعياء 6 دي محتاجين نقف عندها لو يعني قدرنا. أعتقد أنها لها فريم معينة على على الشاشة بيتكلم عن المجد الإلهي الذي أعلن ورآه أشعياء النبي في أصحاح 6.
1: نعم.
0: وكانت هناك الصاروفيم والملائكة التي كانت تطير، وحضور الله البهي جعل أشعياء يقول: ويل لي لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وأسكن في وسط شعب نجس الشفتين، أي أن الحضور الإلهي يفضح سريرة القلب.
1: نعم.
0: ويكشف أننا كبشر لازلنا في هذه الأرض لازلنا في حالة تحتاج إلى التقديس المستمر. وهنا العجيب لكل من يقرأ هذا الأصحاح فهو يتخيل أنه يرى فقط حقيقة الله المعلن لذاته في هذا المجد الإلهي، لكن من يقرأ ويدرس ويربط الكتاب المقدس، وده جزء من الدراسة إنك تعمل مقارنة وتربط أجزاء الكتاب المقدس سواء كان في القديم الذي كان صورة للجديد، وكان الجديد معلنا أو مخبأا في القديم، وجاء الجديد ليشرح لنا ويكشف لنا القديم. هذا هو الترابط الإلهي الذي لا يمكن أن تفعله يد بشرية أو قلم إنسان.
1: صحيح.
0: فنرى هنا بعد أن قال هذا، نقرأ في إنجيل يوحنا أصحاح 12 كما ذكرت حضرتك، بعد أن عبر عن هذا المجد يقول مع أنه تحت ثانيا على الشاشة، مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات، شكرا جزيلا، آيات هذا عددها لم يؤمنوا به ليتم قول أشعياء النبي الذي قاله: يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن أشعياء قال أيضاً.
1: نعم. أيضاً. يوحنا
0: بالضبط. بالضبط. لأن أشعياء قال أيضاً كجزء إضافي لأقوال أشعياء، وهنا هيرجع لأصحاح 6. قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. يعني إيه؟ يعني مرات كتيرة في ناس بترفض مرة واثنين وثلاثة وتغلق الأذان وتغلق العيون وتصر على أن تسير في طريقها. هؤلاء مرات كثيرة بيجي عليهم وقت الله يسلمهم إلى الذهن المرفوض.
1: بالضبط. زي رومية واحد.
0: بالزبط. اعمل بقى اللي انت عايزه ما دام انت اخترت هذا الطريق.
1: مصر على هذا الطريق.
0: ومصر ورفضت مرة واثنين وثلاثة بالعقل والسمع والمنظر والفهم. فالله لن يجبرك أن تعرفه بالعافية أو بلوي الدراع أو بسحد السيف، لن يفعل هذا. لكن يوما ستدفع الثمن يوم الحساب ويوم الدينونة، أنك كان أمامك الحياة وقبلت الموت ورفضت الحياة.
1: حليلو.
0: هذا هو الواقع الإلهي. لكن الجزء اللي جاي بقى بيقول إيه؟ قال أشعياء هذا
1: حين،
0: قال الكلام ده حين رأى مجده وتكلم عنه. بيتكلم عن الشخص اللي شافه مجده وتكلم عنه، هو هنا يتحدث عن المسيح.
1: إذن يعني الفقرة كلها يوحنا بيشير للمسيح.
0: بالضبط كده. إذن اللي مش واخد باله زي حالاتي إن أشعياء 6 بدأت بالله الآب الخالق الذات الإلهية وانتقل إلى مجد المسيح. هنا يؤكد ذلك يوحنا في أصحاح 12

0: عدد 41، هذا الذي قال عنه أشعيا حين رأى مجده وتكلم عنه. هنا يتكلم ويتحدث عن المسيح له كل المجد. إذن أشعيا 6 مرتبط بحقيقة المسيح الذي ربط بحلقة الوصل الكتاب المقدس عن طريق الروح القدس الذي استخدم يوحنا في أصحاح 12 عدد 41 أن هذا هو شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد.
1: يوحنا عمل ترابط، لم يؤمنوا به أي المسيح كده. رأى مجده تكلم عنه.
0: تمام.
1: الثلاث كلمات دي المقصود بها شخص الرب يسوع المسيح.
0: نعم.
1: له كل المجد. يبقى المسيح هو رب المجد، وده ظاهر إذا كان الله في أشعياء 42 على 8 مجدي لا أعطيه لآخر.
0: بالضبط كده.
1: وعندما يظهر مجد الله في المسيح.
0: إذن إن كان الله لا يعطي طبقا لأشعياء مجده 42 لا يعطيه لآخر، فلو كان المسيح آخر وليس الله
1: بالضبط
0: لكان هذا شرك.
1: بالزبط.
0: ولا كان هذا تناقض للمكتوب،
1: يبقى اختلس المجد الإلهي،
0: ويبقى اختلاس للمجد. بالزبط. لكن الكتاب في فيلبي 2:6 يقول الذي إسكان في صورة الله لم يحسب خلسة،
1: لم يختلس، لم يغتصب،
0: نعم. لم يأخذ شيئا من ليس من حقه. إذن هنا إذا كان يقول فهذا أعظم دليل على أن المسيح يسوع هنا هو ذات الله الذي يتحدث عن مجده، لأن مجده لا يعطيه لآخر. ده مش بس مجده، ده الدينونة أعطيت للمسيح.
1: بالزبط.
0: ده غفران الخطايا أعطي للمسيح. ده السجود والعبادة أعطي للمسيح. فهل الله له شريك؟
1: إطلاق.
0: حاشا. نحن لا، إحنا كمؤمنين وكمسيحيين لا نؤمن بأن يوجد شريك لله. تقول لي مال إيه والمسيح؟ المسيح هو صورة الله، هو انعكاس صورة الله. لأننا لا نرى الله لا نستطيع أن نفهم الله، فجاء المسيح اللغة المترجمة لنا بالأسلوب البشري لنفهم ونعرف من هو الله.
1: هو الله الظاهر في الجسد.
0: مبارك اسم الرب.
1: الله هو إله المجد، مزمور 29:3.
0: ده أنا بس عايز أقول في أشعياء 6 اللي موجودة ممكن ننزلها على الشاشة من 1-10. لا ننسى أيضا أن الملائكة اللي كانت تطير وتنادي قدوس قدوس قالت قدوس قدوس قدوس 3 مرات.
1: نعم.
0: هذه ليست مصادفات.
1: نعم.
0: وكلمة الله ليست مبنية على الصدفة أو واحد قصد أنه يكتب كلمة فحطها بهذا الأسلوب فأنتوا هترجموها بقى على هذا الأسلوب. لو كان هذا الكتاب كتاب إنساني كنت أتفق
1: من
0: معك.
1: المحتمل.
0: ومن المحتمل تمام. لكن إن كان هذا الكتاب هو أنفاس الله فكل كلمة لها
1: مقصودة.
0: حسابها وثقلها في وسط الوحي المقدس. هنا كانت الملائكة تنادي، واحد ينادي ذكر، وكانوا يعبدون ويشيرون إلى الحقيقة التي كنا نتحدث عنها، قدوس الله الآب، قدوس الله الإب، هو ذات الله.
1: نعم.
0: قدوس الروح القدس. إذن الله ليس ثلاثة آلهة نقدسها وكل قدوس، لكن الله الذات التعبير الحياة، هذا هو الله المثلث أو الكينونة الثلاثية الجوهرية الواحدة الذاتية. إذا مش بنتكلم على ثلاث ذوات ولا ثلاثة جواهر ولا ثلاثة آلهة وكل واحد بنقول له قدوس، لكن هذا لتأكيد طبيعة الله التي هي أنه التعبير والذات والحياة.
1: أمين. الأخ مصطفى بيقول هل كل الطوائف المسيحية متفق على ألوهية المسيح ولا في اختلاف؟
0: كل الطوائف المسيحية، ونحن لا نعتبر أن شهود يهوى واحدة من الطوائف المسيحية، لكن نعتبرها أنها واحدة من
1: ولا السبتيين
0: مش كلهم، لأن السبتيين في البعض منهم بيؤمن بلاهوت الإب.
1: نعم.
0: والبعض الآخر لا يؤمن، لكن إحنا بنتكلم من كل من لا يؤمن بأن المسيح جاء في الجسد وأنه هو الله كما يقول الرسول يوحنا، فهو روح ضد المسيح.
1: صحيح.
0: وهذا روح ضد المسيح لا يمكن أن يكون مسيحي. باختصار. نعم. شديد جدا.
1: يعني بالمعنى يا أخ مصطفى أنه الطوائف الكبيرة اللي هو الطائفة الأرثوذكسية الكاثوليكية،
0: نعم، أغلب الإنجيلية،

0: 99%
1: بالضبط يؤمنون ان الرب يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد، متفقين على الوهيه المسيح. امين. نرجع انه الكتاب المقدس بيؤكد ان الله هو اله المجد، واستفانوس في صح 7 اعمال عدد 2 بيقول برضو عن الله هو اله المجد اللي ظهر لابينا ابراهيم.
0: هو الحقيقه مش يعني الكلمه المجد كما أشرت في بداية الحلقة،
1: نعم،
0: التي تتحدث غير مرتبطة بأي تعبير آخر ومرتبطة مجد الله، جاءت 200 مرة في الكتاب المقدس، يعني لا حصر لها.
1: نعم.
0: في أعمال في أعمال الرسل وفي رسالة أفسس، ومرات يطلق عليه أبو المجد، ومرات كثيرة مجد الله الذي يعلن، يعني ابن الإنسان متى جاء في مجده. الكتاب المقدس مليء بتعريف مجد المسيح المساوي لمجد الله.
1: أمين.
0: لأننا لا نؤمن بالتراتبية،
1: نعم،
0: ولا نؤمن بالتعددية،
1: نعم،
0: ولا نؤمن بالشرك أن الله له شريك.
1: أمين. لا، احنا بس بنوصل لنتيجة سنة بسنة لشخص باحث أو شخص قارئ أو شخص حابب يتعلم. إن كان الله يشار إليه أنه رب المجد وإله المجد، وده متفقين عليه.
0: نعم.
1: قلت إن في 200 شاهد،
0: نعم،
1: بيؤكدوا على كده. إذا قيل هذا بشكل واضح عن المسيح، فهنا يكون دليل من ضمن مئات الأدلة اللي بتؤكد أن المسيح هو الله،
0: نعم،
1: وأنه يستحق المجد.
0: نعم.
1: في يوحنا 1 قال ورأينا مجده. لكن أتوقف قدام شاهد مهم جدا في لوقا 9:32.
0: ده اللي بيتكلم على جبل التجلي.
1: بالزبط.
0: وده تكرر في متى 17.
1: بالزبط. بس في لوقا
0: اتكلم عن المجد.
1: مكتوبة جملة مهمة جدا. وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده.
0: نعم.
1: في يوحنا يقول رأينا مجده.
0: نعم.
1: وفي لوقا يقول رأوا مجده.
0: إذن المجد معلن بالإعلان الإلهي. أنه في المسيح، ومن يرى مجد المسيح فهو قد رأى مجد الله. وأيضا بإثباتات فردية من تلاميذ المسيح ومن الوحي المقدس والروح القدس.
1: نعم.
0: على أن المسيح له المجد، هو أيضا مساوي لله الآب. يعني عايز أي إثباتات أخرى تريد أن نقدمها حتى تدرك أن المساوي للمجد الإلهي لا يمكن أن يكون إلا الله؟
1: في لوقا 24 المسيح نفسه بيأكد لتلميذي عمواس، لوقا 24:25 و26،
0: إنه كان ينبغي أن يدخل إلى المجد،
1: يدخل إلى مجده
0: أو إلى مجده.
1: فهنا المسيح بيتكلم عن مجد.
0: نعم.
1: في متى 25:31 ومتى جاء ابن الإنسان
0: في مجده
1: وجميع الملائكة القديسين يجلس على كرسي
0: مجده.
1: نفس الشاهد.
0: نعم.
1: في مجده يجلس على كرسي مجده. ودي متفقة مع مزمور 102:16، إذ بنى الرب صهيون يرى بمجده. وهذا.
0: نعم.
1: هو المسيح. مزمور 24 يتكلم موضوح عن
0: خالص.
1: أن المسيح هو رب المجد.
0: وشوف قوة التعبيرات والحقيقة الترجمة الجميلة البديعة العربية في مزمور 24 من 7-10 لما يقول ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات.
1: للتوضيح بس، في بعض المسلمين بيشاهدوا إيه العبارات دي المقصود بإيه؟
0: كلمة الأرتاج يعني قمة الباب. لترتفع، أي أن الداخل
1: سقف الباب.
0: أيوة، أي أن الداخل أعظم من كل ما يمكن أن يحيط به،
1: لا يحد
0: ولا يحد حدود بحدود.
1: نعم.
0: تمام. وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات. هنا بيتكلم على الدخول إلى المجد الأبدي.
1: أبدي.
0: نعم.
1: نعم.
0: فيدخل سماه مش ملك بس، ملك المجد. وهذا هو الذي قيل عن المسيح أنه ملك الملوك.
1: نعم.
0: هنا يتحدث ويضيف إلى ملك الملوك أنه ملك المجد.
1: وهنا بيسأل سؤال، من هو هذا ملك المجد؟
0: نعم. وده اللي ممكن يسأله أي واحد تاني. قال لهم الرب القدير الجبار. الرب الجبار في القتال. ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن،

0: وارفع عنها أيتها الأبواب الدهريات فيدخل ملك المجد. كأن كل شيء لازم أن يفتح أمامه حينما يأتي، لأنه ليس ملكا عاديا،
1: نعم،
0: وليس فقط ملك الملوك، لكنه أيضا ملك المجد الذي يحيطه المجد السماوي الإلهي، نعم، حينما يأخذ خطوته.
1: إذا كان مزمور 22 يتكلم عن الصليب، ومزمور 23 يتكلم عن الرعاية
0: ما النهاردة
1: البرية، ومزمور 24 يتكلم عن المجد،
0: نعم، و23 بالظبط
1: 23 الرعاية في البرية اللي هو المسيح معنا، الله معنا
0: بالظبط. يعني
1: تقسيمة عجيبة.
0: الكتاب المقدس الذي يدرس الكلمة المقدسة ويتخطى حدود القشرية السطحية، صدقني أخي أندرو، وهذا أقوله ليس عن شيء قرأته لكن من واقع حياتي، كلما قرأت ودرست أكثر في كلمة الله كلما شعرت بقلة حجمي وقيمتي، نعم، أمام هذا الإله وهذه العظمة الإلهية. لكل كمال قال صاحب المزمور
1: رأيت حدا.
0: أما وصيتك يا رب
1: فواسعة جدا. في كورنثوس الأولى 2:8 بولس الرسول بيحسمها عن المسيح التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الله، لأن لو عرفوا لما صلبوا
0: رب المجد. برضو سماه رب المجد.
1: هو ملك المجد.
0: ملك المجد. الحقيقة يعني كلمة المجد لما قلنا إنها تكررت في العهدين أكثر من 600 مرة، لا عجب لأنك تقدر تطلع شواهد لا حصر لها عن مجد المسيح، أنه رب المجد، أنه ملك المجد، أنه المجد ذاته،
1: نعم،
0: الذي يأتي في مجده، يعني نعم، هو ذاته الذي هو بهاء مجد الله.
1: تيموثاوس الثانية 4:18 رسول بولس بول وسينقذني الرب من كل عمل رديء، أن الرب مقصود به رب يسوع، ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى دار الدهور.
0: إذن إحنا مرة تانية كل هذا لما بنتحدث عن مساواة الإبن مع الآب، هذا يقودنا،
1: نعم،
0: أردنا أو لم نرد، ونحن نتحدث عن المجد الذي هو انعكاس مجد الله. انعكاس إزاي بقى؟ الله لا يعطي مجده لآخر زي ما قرينا في إشعياء 42، وبعدين المسيح
1: له رب المجد وملك المجد
0: وله المجد الإلهي،
1: نعم،
0: ومن ينظر إلى وجه يسوع يرى مجد الله. لا، يبقى في حاجة، بص، واحدة من الاثنين، أما أنت مصر أن ترفض الحق الموجود أمامك،
1: نعم،
0: أم أنك يعني لا تريد أن
1: تستهين بحياتك الأبدية في يعقوب 2:1 يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح
0: رب المجد. يعني ملك المجد ورب المجد.
1: بطرس الثانية 3:18 ولكن إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد.
0: أمين.
1: يعني كل الشواهد دي، حتى في رسالة يهوذا يقول كده أنه والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفهم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة.
0: يعني
1: من كل الرسائل ما فيش حد يقول لي أصل دي فكرة بولوسية
0: بالضبط كده،
1: لكن بطرس اتكلم، يوحنا اتكلم،
0: نعم،
1: حتى رسالة يهوذا.
0: والربط بين العهد القديم أخ أندرو والعهد الجديد كما قرأنا في أشعياء ويوحنا 12، أشعياء 6 ويوحنا 12. إذن الكتاب كله نسيجه يتحدث عن إعلان مجد الله الذي يرى في المسيح.
1: نعم.
0: ليه؟ لأننا لم نرى الله، والله لا يرى، والله روح. طب أنا أعرف إزاي؟ أنت عرفت إزاي؟ يعني أنت كنت طلعت عند ربنا مرة، واحد سألك أنت يمين الله، أنت يعني كنت طلعت شفت يمين ولا شمال؟ وهذا هو قمة المادية التي يعني يقف الإنسان أمامها في حيرة، ولا يستطيع أحد، لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب اللي بنقول عليه رب المجد إلا بالروح القدس. يعني بالروح القدس يعني ده عمل إلهي
1: بالضبط،
0: والعمل الإلهي ليس رخيصا
1: إطلاقا،
0: ولن يلقى لكي تطؤه الأقدام،
1: نعم،
0: لكنه يعطى فقط للنفس الباحثة عن الحق الحقيق بكل قلبها.
1: هللويا. حتى المسيح بنعمته يعطينا مجد،
0: نعم،
1: في يوحنا صلاة جميلة صلاة الرب يسوع في تجسده
0: 17
1: وأنا قد أعطيتهم المجد

0: الذي
1: أعطيتني.
0: أعطيتني ده كرر إيه في 22 وكرر في البداية خالص إن أنا أريد أن الذين أعطيتني إن هم يعني ياخدوا المجد الذي لي.
1: نعم.
0: يعني اتكلم عن المجد أكتر من مرة في الأصحاح، مرة في البداية ومرة في النهاية.
1: في 17 بالذات.
0: نعم.
1: والرسول بولس في روميا 8:29 الذين سبق فرمت

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في نتغير إلى تلك الصورة عنها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح.
1: وفي رسالة يهوذا
0: نعم.
1: والجزء اللي أنا دايما بحب أختم به في البركة الرسولية والقدر أن يحفظنا غير عاسرين ويوقفنا أمام
0: مجده
1: بلا عيب في الاتهام.
0: له المجد
1: في الكنيسة.
0: في رومية 8:30 والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم والذين بررهم هؤلاء مجدهم أيضا. ففي الحاضر الله المسيح يدينا المجد، وفي المستقبل سنتغير على شكل جسد تواضعا على صورة جسد مجدي.
1: إذن أخ أندرو، يعني رغم أننا نتحدث عن مجد الإبن المساوي لمجد الله، والله لا يعطي مجده لآخر، فإذا كان الإبن له مجد الله فإما أمامك اختيارين: أن تؤمن أن الإبن، أن المسيح هو صورة الله غير المنظور الذي جاء في شبه جسدنا، لكنه في الداخل في الجوهر في اللب هو الله.
0: صحيح.
1: لذلك لما نزل إلى القبر اللاهوت أقام الناسوت الميت، لذلك الموت لم يؤثر في الجسد الميت فتعفن.
0: صحيح.
1: فجسده لم يرى فسادا محققا ما قاله كاتب المزامير.
0: نعم.
1: إذن نحن نتحدث عن إله واحد.
0: نعم.
1: يعلن ذاته بطرق مختلفة في كينونة ثلاثية.
0: نعم.
1: أنا عجبني هذا التعبير لما قرأته في أحد المقالات، أنها كينونة ثلاثية، وكلمة كينونة كائن واحد.
0: نعم.
1: إذن الذات الله، وبعدين التعبير الابن هو الذي أعلن لنا عن ما في قلب الله. إذن ما هو كل ده، خلي بالك، يعني لو قلنا أن الله واحد أحد صمد هيحطنا في مشكلة كبيرة.
0: صحيح.
1: لأن الله إذن يمكن أن يكون إله متغير.
0: صحيح.
1: بمعنى أنه
0: يكتسب فيما بعد،
1: يكتسب اكتسب صفات لم تكن موجودة قبل خليقة.
0: بالضبط.
1: فقبل الخليقة إذا كان الله يتكلم،
0: صح،
1: مع من كان يتكلم؟
0: صحيح.
1: وأرميا يقول في آية من الآيات الجميلة في أصحاح 23 عدد 18: من وقف في مجلس الرب ورأى وسمع كلمته.
0: صحيح.
1: مجلس الرب، يعني إيه مجلس الرب؟ يعني هو ربنا عنده مجلس في ذاته.
0: صحيح.
1: الذات الإلهية.
0: صحيح.
1: عشان كده هو يقرر ويقول، وزي ما قلت هو الله محبة.
0: نعم.
1: وهو المحب من خلال الابن، هذا هو الله ذاته أيضا.
0: نعم.
1: ونتائج هذا الحب يعلن في الحياة، هذا هو الروح القدس.
0: صحيح.
1: إذن بنتكلم على الله في الكينونة الثلاثية، ذات الجوهر الواحد.
0: نعم.
1: والذات الواحدة.
0: هللويا.
1: مهم ان احنا ندرك هذه الحقيقة.
0: نعم.
1: احنا مش بنتكلم على ثلاثة رؤوس في جسد.
0: لا.
1: ولا ثلاثة أقانيم منفصلة عن ذاتها وجوهرها، ولا نتكلم عن ثلاثة أسماء: الله الآب والله الابن والله الروح القدس، وهم متساويين لأنهم ثلاثة إله.
0: نعم.
1: نهائي.
0: نعم.
1: نحن نتكلم عن الله الواحد الذي لا شريك له، فهو إله لأنه الخالق المبدع الذي يفعل كل شيء بنظام وتدقيق وترتيب، فهو في ذاته يقرر، وفي مجلسه الذاتي الإلهي.
0: نعم.
1: يتحدث ويتكلم ويعد. إذن هو منفصل عن خليقته.
0: صحيح.
1: وليس جزء من الخليقة لأنه هو الخالق.
0: نعم.
1: وليس مخلوق.
0: صحيح.
1: إذن الله الخالق هذا منفصل عن خليقته، عشان كده كل ما نتحدث عنه يتعلق بالله، ومجد الله مرتبط بالله وحده جل جلاله ولا شريك سواه.
0: أمين أمين. المجد مرتبط بالثالوث.
1: نعم.
0: لأن الثالوث جوهر واحد وطبيعة واحدة.
1: تمام.
0: قيل عن الله الأب أنه إله المجد.
1: نعم.
0: قيل عن المسيح أنه رب المجد وملك المجد وله المجد وإله المجد.
1: تمام.
0: وقيل عن الروح القدس في بطرس الأولى 4:14: روح المجد والله.
1: تمام.
0: فما فيش انفصال هنا خالص. نروح لجزء مهم جدا، وهو البعض يرى أن المسيح ثلاث

0: أنواع من المجد، مجد أزلي، مجد ذاتي، أو ومجد فيما بعد ملكي.
1: هو طبعا احنا دي احنا بنحاول ننوعها للتسهيل
0: بالظبط
1: ولتوضيح عمله
0: بالظبط مرتبط بعمله
1: تمام فاعمال الله التي ظهرت في المسيح كلها الهدف منها اعلان مجده وحقيقه ذاته وكينونته. فالمسيح جاء وقال كما ذكر لنا الرسول يوحنا في اصحاح 20 عدد 30 اعتقد لما قال ان كل هذه قد كتبت لتؤمنوا. ايه كل هذه؟ دي من معجزات وايات وكلمات وحياه وافعال واقامه موتى وغفران خطايا وقبول عباده وامر الطبيعه وسياده فوق القوانين الطبيعيه وقوانين الجاذبيه. كل هذا فعله المسيح. من هو هذا؟ هذا هو خالق الكل. هذا هو خالق الطبيعه. هذا هو مبدع الوجود الموجود قبل الوجود. هذا هو المسيح الذي دخل إلى عالمنا في شبه جسدنا. إذن نحن نتحدث هنا عن مجد أبدي أزلي. لأن يقول الكتاب في يوحنا، ويوحنا وضح لنا أن الكلمة اللي به كان كل شيء الأول أكد أن هذا هو الخالق. يقول في عدد 14 في 1:14 والكلمة صار جسدا، هنا التجسد أي دخل إلى عالمنا. وصار جسدا وزي ما قلنا حل هنا أي أنه أقام بيننا. والنتيجة أننا ما قالش كده على موسى
0: إطلاقا،
1: وما قالش ده قال أن موسى لما كان بيتقابل مع الله كان بيغطي وجهه
0: ما يقدرش يتحمل
1: لأن نور الحضور الإلهي كان يأتي عليه فكانش الشعب يقدر يبص على وشه. ده واحد بينعكس عليه هذا المجد. أما المسيح فهو أبو المجد ذاته، هو رب المجد، هو ملك المجد، هذا الذي هو مصدر المجد وليس. وده اللي كان دايما يقوله الكتاب زي ما أشرنا قبل كده على الكهنة في العهد القديم، كانوا يلبسون ما يسمى بثياب المجد والبهاء. ليه؟ ليه بيقول ثياب المجد؟ لأنها مش بتاعتهم، لأنها حاجة بتتحط عليهم عشان يبقوا منظرهم مجيد.
0: صحيح.
1: إذا نحن أحبائي كمؤمنين تقول لي هل هذا المجد الإلهي يأتي علينا؟ نعم، الله يمجدنا، الله يباركنا، الله يضع ويطبع صورته علينا، لكن شتاني ما بين نأخذه وبين ما يتحدث عنه الكتاب من مجد للمؤمنين لمجد المسيح، لأننا الآن لازلنا في هذا الجسد الفاسد الترابي.
0: له مجد أدبي من خلال حياته العظيمة الفريدة اللي عاش على الأرض.
1: هنا لما بنقول المجد الأدبي معناها روعة وبهاء وقداسة ما كان يقوله ويعيش به ويسلك به ويتكلم به. والعالم لحد النهاردة لما
0: العالم كله منشد المجد المسيح الأدبي، يعني شايفين فيه إنه ما فيش زيه.
1: يعني أنا سمعت عن واحد من أتباع الجولاني الذين آمنوا بالمسيح وأعلن على الملأ وعلى يعني وسائل الميديا بكل صراحة، قال أنا قتلت وسفكت دماء المسيحيين.
0: ظهر معي من 6 سنوات.
1: واو واو. إذن من الذي يغير الإنسان؟ هذا التغيير لا تحدثه نزوة عاطفية
0: إطلاقا
1: خالص. ده واحد بيقدم حياته لأنه عرضة الآن للقتل والذبح.
0: بالضبط.
1: من يستطيع أن يفعل هذا إن لم يتغير قلبه تغييرا حقيقيا؟
0: صحيح.
1: أحبائي، المسيحية ليست دعوة لقيم ومبادئ تجعلك شخص أعظم من الآخر أبدا.
0: صحيح.
1: لكن الإيمان المسيحي يخلق في داخلك إنسانا جديدا. نبيل القديم يموت ويأتي نبيل الجديد، والجديد لا يمكن أن يعيش كالقديم أو يسلك كالقديم أو يفعل كالقديم. هذا العتيق يموت. دي طريقة الله، ما بيرقعش.
0: صحيح.
1: زي ما في بلادنا نعمل الرفة والترقية، يعني نجيب حتة جديدة، ما تجيبش والكتاب

0: أتكلم بكل وضوح، لا يأخذون ثوبا جديد ويضعونه على ثوب عتيق عشان يغطوا رقعة معينة لألا الخرق يصير أردأ.
1: بالزبط.
0: الله ما بيرقعش.
1: بالزبط.
0: الله لا يرمم، لكن الله يخلق
1: يصنع وعاء آخر،
0: يصنع وعاء كما سمعنا كما يحسن في عينيه الفخاري أن يفعل أن يصنعه. أحبائي، أمامكم الصورة الواضحة أننا لا نتحدث عن إنسان كباقي البشر، أو أعلى من البشر لكنه كان نبيا فقط، لكننا نتحدث عن الذي جاء نبيا وأعظم النبي. نتحدث عن الذي كان ملك الملوك وأعظم من ملك الملوك، هو رب المجد وملك المجد. نتحدث عن الذي جاء كاهنا، كان كاهنا وأعظم الكهنة ورئيس الكهنة العظيم الذي لا يموت إلى الأبد. جئنا نتحدث عن المسيح هذا الذي وقف أمامه الفقيه اليهودي وقال له ماذا أفعل لكي أدخل إلى السماء؟ قال له ينبغي أن تولد من فوق. قال له يعني أنا رجل كبير شيخ وتقول لي أدخل بطن أمي مرة أخرى فأولد؟ قال له المولود من الروح روح هو، والمولود من الجسد جسد هو. قال له لا، ده في ميلاد جديد. مرة تانية مفيش ترقيع، لكن ميلاد جديد، مفيش رفة، مفيش علاج، مفيش تغطية، لكن خليقة. ويقول لنا الوحي المقدس في كورنثوس الثانية 5:17 إن كان أحد في المسيح
1: فهو
0: خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا كله قد صار جديدا. تقول لي امال المؤمنين واللي بيقولوا ان هم مسيحيين مرات كثيره بيعيشوا حياه يعني فيها اخطاء كثيره ومشينه؟ اقول لك لانه اذا ترك العتيق الذي مات واعطى له حياه مره اخرى سياتي العتيق وسوف يدمر كل شيء. لكن اذا اردنا اننا الجديد يعيش علينا ان نغذيه بكلمه الله ونهتم به ونضعه في داخل الزنزانة في كل وقت، فنحيا لا نحن بل المسيح يحيا.
1: في الوقت خدنا، لكن في جزء كبير يعني أطلب من إخواتنا يتابعون من خلال القراءة، كيف يظهر مجد المسيح في حياة المؤمن؟
0: الحقيقة لكي يعلن مجد المسيح، وأنت في اتفاق كامل مع كنت ما أقوله، علينا نعم. أن يكون إناء حياتنا إناء نظيفا مقدسا.
1: نعم.
0: يعني إيه مقدسا؟ مش يعني عليه هالة من النور،
1: لا
0: يعني منعزلا منفصلا لأجل واحد شيء واحد فقط.
1: نعم.
0: وهو خدمة الله.
1: نعم.
0: زي ما كنا بنقول الأواني المقدسة، الأواني المقدسة عملت إيه عشان يبقى عليها هالة من النور؟
1: ولا حاجة.
0: مش ده المقصود، لكن
1: خصصة
0: أن لا تستخدم إلا داخل الهيكل اللي عمل الله.
1: نعم.
0: وهكذا لما يتحدث الكتاب عن قداستنا أن لا تستخدم أيدينا أو أعيننا أو ألسنتنا أو سلوكنا أو مشاعرنا في اتجاه خاطئ لألا يتدنس، لكن القداسة أن ننعزل عن كل ما يبيع العالم ولا نشتري منه شيئا، وأن نقدم أنفسنا كآنية مقدسة نافعة للكرامة، مش مستعدة بأنا المستعد، مستعدة أي أعدت لكل عمل صالح. هذا ما يدعونا الرب إليه. أصلي أن تكون هذه صلاتك وتكون هذه صلاتي دائما. أمين. وعلى الدوام.
1: أمين. في رسالة بس الأخت أمال أيوب، أحلى كلام سمعته، البركة كلها الأسيس نبيل إبراهيم، ربنا يبارك فيك.
0: أشكركم.
1: في 30 ثانية.
0: في 30 ثانية مرة أخرى أقول لا يمكنك أن تشتري ما نقدمه، ولا مال الدنيا كله يمكن أن يعطيك ما نتحدث عنه.
1: نعم.
0: ولا يمكنني أنا أن أعطيك إياه، ولا الأخ أندرو مع احترامنا للجميع، ولا
1: نعم.
0: كاهن ولا أسيس.
1: نعم. نعم.
0: لكن الذي يعطي الغفران ويمنحه ويعطي لك الضمان الأبدي أنك بعد الموت تذهب إلى السماء لا إلى جهنم النار، هو الإيمان بما فعل المسيح على الصليب، أنه صار كفارة من أجلك، أي مات هو.
1: نعم.
0: وقدم حياته لكي لا تموت أنت. إذا قبلت هذه البدلية بكل بساطة منحك الله غفرانا وبعد الموت حياة أبدية. أصلي أن تكون هذه هي قراراتنا كلنا في كل مكان إذ لم نعرف الرب بعد. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة من برنامج شوية صراحة. معنا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نسأل اليوم سؤال جديد. إلى أي مدى بتفضل أو ما بتفضل تحتفظ بواحد دمه تقيل في الشلة تبعتك؟ يعني واحد عن جد هو دمه تقيل، دمه مش خفيف، بس إلى أي مدى بتفضل إنه هذا الشخص يطلع من الشلة؟ لو أنت بتقول يقعد في شلتك، معناته أنت بدك تعطيني إجابة صفر. لو أنت بتقول رح أطلعه من الشلة أو أحاول أطفشه من الشلة، يبقى بدك تعطيني 100%. تعالوا نفكر في السؤال مدة 20 ثانية وبعدين ناخذ الإجابات. أوكي، نشوف إجاباتكم. أوكي، معانا أجوبة متضاربة. تامر رح يخلي الشخص تقيل الدم بالشلة، كويس يا تامر. بينما نرمين ومارك وروز بتفضلوا إنه هذا الشخص يطلع من الشلة. تعالوا نسمع رأي تامر.
1: بصي، لو هو شخص دمه تقيل بس طيب، ايه اللي هيضرني؟ يعني مش مطلوب ان كل اصحابي يبقى دمهم خفيف، يعني مش مطلوب ان هو لازم طول ما هو واقف يضحكني. طول ما هو انسان طيب وانسان كويس، ممكن يكون دمه تقيل بس هو محترم وكويس، ما فيش مانع انه يفضل في الشله.
0: اوكي،
1: انما اللي يستحق فعلا ان هو يخرج من الشله ممكن يكون شخص دمه خفيف جدا جدا جدا بس من جوه وحش وخبيث، فده فعلا اللي يستحق 100%.
0: حلو، اوكي. نرمين.
2: لا انا بتخانق، معلش تقطعنا، انا
0: ما تقدريش حتى لو واحد من الشلة. مش كل الشلة دمهم تقيل، واحد برضو ما بتستحمله. اوكي، مارك.
3: لا يعني انا احاول استحمل بس الليمت معين، بعد كده مش هقدر. يعني على الاقل يعني ممكن هو اللي خرجني من الشلة مش انا اللي اخرجه،
0: بس المهم ما تكونوش موجودين في نفس المكان. طيب روز.
4: لا، شو لازم يخرج من الشلة عشان هو دمه تقيل هيخلي الشلة كلها دمها تقيل؟ يعني
0: انت مش مفترضه انه بما انتم كلكم دمكم خفيف رح تخلوه دمه خفيف يوما ما، لا، انت مفترضه انه هو رح يخلي كل الشله
4: متقيلة تطلع انا دمه
0: تقيل. طب يا تامر رد عليهم.
1: بس كده يبقى انتم مش اصحابه، او يبقى هو فعلا مش صاحبه. يعني الصاحب مع الاحترام الشديد لراي اي حد، الصاحب لازم يصبر على صاحبه طول ما صاحبه ما بيأذيهوش. يعني هو دمه تقيل بس هو ما بيأذينيش يا جماعه، يعني ايه دمه تقيل؟ ايه الغلط في كده؟
0: وافترض يا تامر انه انت اللي كنت في الشله دمك تقيل، يعني ما هو وارده انك تكون انت اللي دمك تقيل في شله. ما هي الموضوع نسبي، يعني انت ممكن تكون خفيف دم بس رحت على شله جديده كلهم ألذ منك. طب ايش موقفك؟ يعني هل بتحب يطلعوك من الشله عشان انت اقل دمك خفيف اقل منهم؟
1: ما هو انا عشان كده بتكلم ان انا لازم اعمل كده مع صاحبي عشان الناس الجديده اللي هتعرفني اللي هتشوفني دم تقيل ساعتها هيعملوا
0: تتحملك،
1: يعني زي ما عامل الناس اكيد هستنى ان هم يعملوني.
0: ايش رايكم؟
3: يعني انا شايف ان احنا برضو بني ادمين، يعني انا طبعا الراي ده محترم جدا ورايي صح، يعني بس هاجي عند وقت انا هبقى
0: مخنوق،
3: هبقى متضايق، يعني هاجي في وقت انا اللي هخرج من الشله مش هو. يعني
2: بعدين خفه الدم دي مش بتاعتي اساسا، هي الرخامه اللي بتاعتي.
0: الخامة اللي بتاع دي مش خفة الدم.
1: أو يمكن يكون هما ما عندهمش الثقة في نفسهم إن هما يقدروا يغيروا صاحبهم على الرغم إن هما يبقوا كتير. يعني مثلا لو هما خمسة أكيد أربعة يقدروا يغيروا واحد، إنما لو إحنا ما عندناش الثقة في نفسنا هنسيبه يمشي عشان

0: احنا مش هنقدر نغيره، او يمكن يكون ما عندناش وقت نغيره،
1: او خايفين على صورة الشلة زي ما روز كانت بتقول، خايف انه الشلة كلها يصير اسمها تقيلين دم.
2: انا يعني انا قصدي بال 75% ديت ان يعني مش واحد دمه تقيل تطلعه بره الشلة، يعني الموضوع مش خفة دم وتقل دم، احنا مش بنمثل سكتشات يعني، لكن هي القضية يعني انا هفضل مستحمل واحاول اصبر عليه على قد ما اقدر، لكن هاجي في وقت انا هتعب علي نفسي تعبت يعني.
1: اوكي،
0: بس مع الاحترام الشديد هو مش المطلوب من كل اصحابك انه يحط كرة حمراء في مناخيره وينزل لقدامك نمرة عشان يشوف سيرك. انا ما قصدتش كده، انا بقول انا مبدئي ان انا احافظ عليه واحاول اخليه كويس لو هو في نظري مش كويس، لكن انا هاجي في وقت هبقى تعبت فهيبقى خلاص.
3: ابني دمه تقيل يعني رخم
1: اصلا. طيب تعالوا بليز نسمع مع بعض راي شخص تاني مختلف.
4: لو معاك في الشلة واحد من الأصحاب غلس بايخ دمه تقيل، نعمل فيه ايه؟ ناخده كده ونشيله هيلا بيلا ونرميه؟ هو ملوش مكان في وسطينا؟ هل عمرك فكرت كده في نفسك وفي شخصيتك وفي الانطباع اللي انت بتسيبه على أصحابك؟ انت كامل مما جميع ومفيش ولا حاجة فيك بتضايق؟ وهل مطلوب ان الأصدقاء كلهم لازم يكونوا كاملين مفيهمش أي صفة غير مقبولة علشان يكونوا شلة؟ انا بعتقد انه احنا لازم نقبل بعض زي ما احنا، لانه ممكن جدا انا اتحط في نفس الموقف ده. الكتاب بيقول كما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم هكذا. لو انا رفضت البني ادم ده عشان غلس، مش يمكن انا اتحط في الموقف ده نفسه في يوم من الايام وحد مثلا يقول البني ادم دي حنبليه زياده عن اللزوم نطلعها من الشله؟ انا هقبل الموقف ده تفتكروا؟

0: اهلا بالاصدقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد
1: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
0: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
1: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟

هيلا حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه الشعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف وهنسمعه بعد الفاصل.

0: سؤال حلقتنا الثاني بيقول قدام الإنسان خيارات كثيرة بيعملها، بيصحى الصبح بيختار إيش بده يفطر، بيختار إيش بده يلبس، بيختار يروح على شغله بسيارته ولا بالمواصلات العامة. بس في أشياء ثانية كثير الإنسان مش مخير فيها، زي مثلاً بأي بلد انولد، مين أبوه مين أمه، كم سنة رح يعيش. فالإنسان على بعضه، كاعتقادكم هل هو مسير ولا مخير؟ على فكرة المصريين بيقولوا مسير من مصير، لكن هي مسير من إنه حد بيسيره. فهل الإنسان مسير ولا مخير؟ لو أنت بتقول إنه مسير أعطيني 100%، لو أنت بتقول إنه مخير أعطيني 0%. معنا 20 ثانية عشان نجاوب. سؤال صعب؟ تعالوا مع بعض نشوف الإجابات. طيب، اثنين أعلنوا استفلاسهم وكانوا محايدين مش عارفين 50%، لكن روز ومارك بيقولوا إنه الإنسان مخير، يعني ممكن يختار الآه ولا. نسمع رأي روز.
1: الإنسان أساساً حياته كلها اختيارات، بيختار كل حاجة، فتشور إنه بقى الإنسان مخير، يعني بيختار كل حاجة، لبسه، لون شعره، مكان بيته، مدرسته، شغله، بيختار كل حاجة يعني، فشور يبقى الإنسان مخير.
0: أوكي، مارك بتقول إيه؟
2: الإنسان مخير 100% طبعاً، لكن إحنا حتة اتولد فين ومن مين وشكله إيه وفي أنهي بلد، دي أنا مش يعني حتى لو أنا مخير فيها أنا مش هقول رأيي فيها، دي بتاعت هي كده.
0: في كتير أمور الإنسان مش هو اللي بيختارها، عشان هيك نرمين وتامر قالوا محايدين. في عندكم رأي تاني؟
3: هو الإنسان مخير جوه فريم مسير.
0: مسير بالسين.
3: مسير يعني قدامه عدة اختيارات، ربنا هو اللي حاططها له. طبعا ربنا عارف هو يختار ايه، بس الاختيارات دي مفيش اختيارات غيرها، ده معناه ان انا عندي 3 اختيارات بس، يا A يا B يا C، انا هختار واحد من الثلاثة، انما مفيش اختيار رابع، مفيش D. ده دليل على ان انا جوه فريم مسير انا فيه، فاهم قصدي؟
0: اوكي، يعني انت بتقول هو مسير بمقدار ما هو مخير.
3: بالظبط.
0: انت بتقول هو الاثنين مع بعض.
3: بالظبط.
0: نرمين.
4: وانا برضو بقول ان هو مخير ومسير، يعني مسير اللي هو انا ما اعرفش بابا وماما اتولدت لقيتهم هم دول، ديني اتولدت لقيته هو كده، لكن مخير بقى ده مسير. ثانية واحدة كده.
0: مسير ان هو ناس اختار له ابوه وامه.
4: مخير بقى مثلا ان انا فعلا بختار لبسي، بختار لو انا هشتري حاجة انا اللي بختارها، انا اللي بقول رايي فيها.
0: يبقى انتوا عم بتقولوا لمارك روز انه
4: بس برضو سوري، بس برضو مسير في مثلا ان انا ممكن جبت مجموع معين هو يدخلني كده، يعني مش شرط برضو ان انا اختار الحاجه اللي انا هخشها، هو انا جبت المجموع ده لازم اخش كده.
0: مارك روز حد عنده اعتراض؟
2: لا انا شايف يا ربي جبت مجموع 0%، انا مخير عيد السنه ولا اخش معهد ولا ما ادرسش خالص، انا مخير.

0: انا ما زلت مخير يعني.
1: روز
2: داي مارك برضه
1: رايك انك انت مخيره. طيب تعال نشوف حد يحسب لنا الموضوع.
3: موضوع الإنسان مسير أو مخير، أنا عايزة أقول لكم رأيي. في حاجات كتير قوي في حياتنا بتحصل وإحنا مسيرين فيها، زي نتولد في عيلة فقيرة، زي يحصل لنا حادثة وإحنا سايقين عربية، أو يبقى عندنا مدير بايخ في الشغل. لكن في كمية مواقف إحنا فيها عندنا اختيارات كتيرة. خلينا أديكم مثل صغير. مثلا واحد اتولد في عيلة فقيرة جداً وعنده ثلاث اختيارات. واحد يقرر انه يا انا اتولدت في عيلة فقيرة فيفضل طول حياته متذمر وزعلان من ربنا. واحد تاني اتولد في عيلة فقيرة بس قرر انه هيكافح وفضل يطور نفسه لغاية لما فعلا وصل لحاجة كويسة. واحد تالت قرر يسرق عشان بأي طريقة يطلع من الفقر اللي هو فيه. التلاتة كان عندهم اختيارات مختلفة والتلاتة وصلوا لنتائج مختلفة تماما، والنتائج دي كانت نتيجة الاختيار بتاعهم. فبدل ما نقعد نفكر احنا مسيرين في ايه ومخيرين في ايه، ياريت كل اختيار انت عندك تاخده اختيار يوصلك لأحسن نتيجة انت تبقى راضي عنها بين ضميرك وبين ربنا، وتوصلك في الآخر بدل ما تقعد دايما ترمي الشماعة على ربنا وتقول اصلا انا مسير ومش هقدر اعمل اي حاجة.

لما ربنا بيكلمني عايز يفتح عينيا اشوف حاجه ما شفتهاش قبل كده، جايز بطريقه اعمق، جايز اخد بالي من حاجه بتعدي عليا لكن اول مره اقف عندها. مش انه عايز يأنب لي ضميري ولا انه عايز يحرك مشاعري فاخد خطوه انفعاليه لانها مش بتكمل. في جزء غريب في سفر ملوك الاول 3 صح 3 عدد 16، قصه غريبه قوي قوي. بتحكي عن ايه؟ بتحكي عن ستتين مخلفين اطفال قريب، يعني الاطفال ببهات صغيرين قوي في السن، وهم نايمين الاثنين واحده منهم صحيت فوجئت بان الطفل بتاعها مات، فعملت ايه؟ بدلته مع الثانيه واخدت العاش وصحي الصبح. وحصل القصه الشهيره بتاعه انه الاثنين راحوا للملك سليمان، والقصه دي فضلت تحكي عن حكمه الملك سليمان، وقعدوا يقولوا له لا دي تقول ده بتاعي ودي تقول ده بتاعي، بس انا مش هركز في الملك سليمان حكمته عملت ايه، عايز اركز على الست دي. انتوا مركزين الست دي عملت ايه؟ ركز، ما تكملش قصه، اقف هنا. متخيلين عملت ايه؟ انا همثل، صحيت لقيته مش بيعمل حاجه كده، مش فركزت كده لقيت انه مش بيتنفس، قعدت تحط لقيته مش بيتنفس، فبدل ما تصرخ

بدل ما تصرخ. قامت مشيت بشويش كده وراحت مديه الطفل الميت للست اللي جنبها، واخدت الطفل اللي عايش ورجعت السرير وحضنته ونامت. بعدين لدرجه انها ممكن في وقت تقول ايه، اه فعلا ده ابني، ده اكيد ابن جه، ده احنا اتلخبطنا، انا خدت ابنها وابنها اللي مات، اكيد في لخبطه. عارفين القصه دي قصه ايه؟ الانكار. بدل ما واجه انه مات البيبي، مات الحد ده، مات الحاجه دي، ماتت، اضحك على نفسي وتبدل وتروح بقى قدام ملك سليمان تقول له ده ابني، ده ابني حتى يشبهني، ده بتاعها اللي مات. بضحك على نفسي. احنا بنعمل كده. حاجه في حياتي ماتت، علاقه ماتت، سواء هي اصلا ما ابتدتش او كانت موجوده وماتت، حلم مات، كان عندي احلام ان انا ابقى كذا بس مات الحلم، ومش عايز اواجه نفسي، مش عايز اواجه انه الحاجه دي، ان البيبي مات، وعمال اضحك على نفسي وعمال ادافع وعمال اجاهد واحارب اللي جنبي انه لا حلمي عايش. طول ما انا متمسك بان هو عايش، طول ما انا مش هعرف اخد اللي ليا من ربنا. عارفين احسن حاجه كان ممكن تحصل للست دي ايه؟ انها تصرخ وتقول مات الغالي، الحاجه الغاليه دي ماتت، وتواجه الحقيقه متها. اجمل حاجه في القصه دي ما حصلتش، كان ممكن تحصل، هتستغربوا قوي، تعمل جنازه وتدفن البيبي. في اللحظه دي تقدر تاخد اللي ربنا عايز يديه لها، لانها بطلت تضحك على نفسها وتضيع وقتها ماسكه جثه ماشيه بيها. تخيل واحد ماشي بجثه، نقول ريحه غريبه في الاوضه، ايه في ايه، هو ماشي بالجثه بس هو مش عايز يقول انها ماتت، ومصمم ومحافظ عليها وبقاله سنين، ناس بقالها سنين ماسكه ميت ماشيه بيه. حلم مات، علاقه ماتت. الجميل قوي مع انه مؤلم قوي ان انا ما اقولش ان البيبي ده او الحاجه دي عيانه، اواجه الحقيقه، الحاجه دي ماتت بكل الالم، لكن احسن حاجه ادفن الحاجه دي واقول له يا رب انا الحاجه غاليه قوي عندي راحت، وانا بقول لك ايوه ماتت، مش حوارب الباب انها عيانه او انها ممكن ترجع، ماتت، ومش هنشغل بليه ماتت وليه راحت، هنشغل بانها فعلا راحت. اديني يا رب الحاجه التانيه، عايز حاجه تانيه لاني متالم جدا، عايزك انت في حياتي، عايز حلمك لحياتي، عايز علاقتي بيك، عايزك انت. انا بعيط وتعبان ومش عايز اضحك على نفسي وبقول لك اني متالم وبقول لك انا محتاج لك، انا محتاج لك. ينفع تكون انت حلمي؟ ينفع تكون انت العلاقه اللي انا اعيش بيها؟ ما يبقاش حد ولا حاجه. ادفن البيبي، ادفن الميت، ادفن الميت اللي مات بقاله فتره، ما توربش الباب، ما تسالش ليه، قول له مات مع الم يا رب الشديد، اديني اللي على قلبك اللي ما يموتش، العلاقه اللي ما تموتش والحلم اللي ما بيموتش. اعمل كده.

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

أحبائي، مشتاء مرة أخرى أن نأتي أمام كلمة الرب الحية في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. أقرأ معكم من إنجيل يوحنا والإصحاح

الإصحاح العاشر والعدد 27 تقول كلمة الله: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. رب يسوع في إنجيل يوحنا والإصحاح العاشر يتكلم أنه هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. هو الراعي الصالح وإحنا خرافه، إحنا خاصته، إحنا غنم مرعاه. وكلمة الله تقول أنه الله دعوتك باسمك أنت لي. الكلمة أيضا تقول يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. فالله بيعرفني وبيعرفك بالاسم، والله يحبنا بالاسم. من أجل هذا الله يعرفنا بصورة شخصية وينادينا بأسماءنا، ويريد أن يكون لنا علاقة شخصية معه. رب يسوع يريد أن يتكلم معك أنت بطريقة شخصية. يسوع هو مخلصك الشخصي، هو مخلص العالم صحيح، هو أحب العالم صحيح، ومات على الصليب لأجل كل الناس صحيح، لكنه أيضا يحبك أنت شخصيا، ومات لأجلك أنت شخصيا. والعلاقة بينك وبين الرب أيضا هي علاقة شخصية، مثل علاقة الراعي مع الخروف. الله يتكلم، الله يكلم كل الناس، لكن شو أخبارك أنت اليوم؟ الله يريد أن يصل إليك أنت شخصيا. ربما أنت ما سمعتش صوت الرب قبل هيك، ربما ما تعودتش تسمع صوت الرب، لكن هو شايفك، هو عارف وضعك، هو عارف ظروفك، هو عارف حيرتك، هو عارف أمالك وأحلامك وأفكارك، هو عارف كل شيء عنك، ويريد أن يصل إليك، ويريد أن يتكلم معك. ربما أنت ما تعودتش تسمع صوت الله، أو بتحس الموضوع هذا غريب شوي، لكن اليوم بشجعك أنه الله يريد أن يتواصل معك، لأنه يقول خرافي تسمع صوتي. إذا أنت من خراف الرب، إلك حق أنك تسمع صوت الرب. مرات كثيرة إخوتي الأحباء نعتقد أنه الله يتكلم فقط للأسس، للخدام، للقادة الكبار، لكن الله قادر أن يتكلم مع كل شخص فينا، حتى مع الأطفال. صموئيل لما سمع صوت الرب كان طفل أو كان ولد صغير. حتى أولادنا الصغار قادرين يسمعوا صوت الله وقادرين يعرفوا دعوته لحياتهم. الموضوع فقط يتطلب إيمان، يتطلب ثقة، ويتطلب تصديق. كلمة الله تقول إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. عندما يتحدث عن الأطفال يتحدث عن الثقة، يتحدث عن بساطة الإيمان، يتحدث عن التصديق. الله يريدنا أن نثق فيه ونصدق فيه بإيمان كالأطفال. كثير من الخدام الله دعاهم في سن صغير، وعرفوا دعوة الرب لحياتهم في سن صغير، وسمعوا صوت الله في سن صغير. في مرة سمعت عن خادم الرب دعاه للخدمة، ودعاه لخدمة الوعظ، وكان ولد صغير في هذاك الوقت، وشاف الموضوع كتير كبير وصعب عليه. والشخص هذا كان ساكن جنب محطة سكة القطار، وكان بينزل كل يوم هو ولد صغير، بياخد مسامير من الأرض وبدقها في الخشب، وكان يتخيل هدول المسامير ناس ويوعظهم. كان يحط المسامير قدامه، يدقهم في قطعة من الخشب، ويتخيلهم ناس ويوعظ لهم. وبعدين كبر هذا الشخص، والرب استخدمه بطريقة عظيمة في أماكن مختلفة في العالم. الله ممكن يتكلم إليك حتى من سن صغير، ممكن يتكلم لأطفالنا من سن صغير، لأطفال صغار الله ممكن يتكلم، إذا إحنا بنصدق، إذا إحنا بنفتح قلوبنا، إذا إحنا بنسمح لله أنه يتعامل معنا ويتكلم لحياتنا. يمكن الرب في وقت من الأوقات كلمك في حياتك في الماضي، ربما أحيانا الله ربما كلمك بشيء صغير. لا تستهين بالأمور الصغيرة ولا تحتقر الأمور الصغيرة، واطلب من الرب أنك تسمع صوته أكثر وأكثر في حياتك. أحيانا بكون قدامنا تساؤل كبير، ما هي خطة الله لحياتي؟ ما هي مشيئة الله لحياتي؟ خليني أقول لك، أنت لازم تعرفها. أنا مش موجود هون حتى أقول لك شو خطة الله لحياتك. أنت ابنه، والرب يقول خرافي تسمع صوتي، أنت من خرافه، ولأنك من خرافه إلك حق تسمع صوته، وبالتالي الله سيتكلم إليك. لكن سوف أشارك معك في هذا الوقت عن بعض المبادئ لتساعدنا في سماع صوت الله. واحد من الأمور الهامة اللي يساعدنا في سماع صوت الله هو قضاء وقت مع الله، قضاء وقت مع الرب. كثير من الناس يفشلون في سماع صوت الله لأنهم لا يقضون وقت مع الله بكل بساطة. نحن نحيا في عالم مليء بالمشغوليات، الناس مشغولة بطريقة كبيرة، وإحنا بدنا كل شيء بسرعة، بدنا حلول سريعة لكل الأمور، حلول جاهزة ومختصرة لكل شيء. وبنعتمد على كل شيء سريع في حياتنا، في بيوتنا، بنعتمد على الميكروويف في تسخين الأكل، فبدنا الأكل يكون جاهز في دقيقة، بنعتمد على الأكل

الجاهز، بنعتمد على التوصيل الدليفري، بنحاول نعتمد على أشياء تخلي الحياة سريعة، وكل شيء عندنا بكبسة زر مع كثرة وجود الإلكترونيات في هاي الأيام، كل شيء بكبسة زر بدنا إياه بسرعة. وأحيانا نعتقد أنه سماع صوت الله بنفس الطريقة ممكن يكون بسرعة بكبسة زر، لكن بحاجة أن ننتظر أمام الرب حتى يتكلم إلينا، بحاجة نقدر صوت الله حتى الله يتكلم إلينا. إذا أردت أنك تسمع صوت الله، عليك أن تأتي لمحضر الرب بقلب مفتوح، بذهن مفتوح، بكتاب مفتوح، وتقول له يا رب أنا مستعد أسمع صوتك. كلمة الله تقول في مزمور 27 عدد 14، انتظر الرب ليتشدد ويتشجع قلبك، وانتظر الرب. بحاجة انتظر الرب حتى أسمع صوته. انتظاري أمام الرب بصفي ذهني من الأشياء اللي موجودة فيي واللي علقت فيي من العالم. إخوتي إحنا عايشين في هذا العالم، في أشياء كتير في العالم ضد فكر الله وضد مشيئة الله. لما أجي لمحضر الله بحاجة أخذ وقت من الانتظار، بحاجة أهدي قلبي وأصفي ذهني من كل الأمور اللي شفتها واللي سمعتها واللي علقت في ذهني. أنا بتكلم مش بتكلم فقط عن الخلوة الشخصية، لكن بتكلم عن وقت بقضي أمام الله، عن علاقة شخصية مع الله فيها صلاة وفيها انتظار وفيها تسبيح وفيها عبادة قدامه. لما أكون في محضره ولما قلبي وذهني يكون صافي قدامه، بكون على استعداد أنه أسمع صوت الله. فالمبدأ الأساسي أنه يكون عندي علاقة مع الله، أقضي وقت معه، أصرف وقت معه. مزمور 32 عدد 8 بقول أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. هذا وعد، هذا وعد من كلمة الله بتقدر تتمسك فيه لحياتك. أعلمك، الرب بقول لك أعلمك، بقول لك أرشدك، إذا أنت بحاجة لإرشاد هو بقول لك أنا أرشدك، وأنصحك وعيني عليك، يعني أنا معك، أنا بقودك، أنا برشدك وأنا بنصحك، وأنا كمان مراقبك وعيني عليك في كل الطريق. المبدأ الثاني من المبادئ اللي بتساعدنا في سماع صوت الله، كن منفتحا لما يريد أن يقوله الرب. كن منفتح. لما أجي أسمع صوت الرب علي أن آتي بذهن صافي ومنفتح ومتقبل لما يريد الله أن يتكلم فيه لحياتي. أنا ما باجي عند الرب حتى يوافق لي على مشيئتي الشخصية وعلى رغباتي الشخصية، وهذا أمر هام جدا جدا. مرات أنا بقول للرب أنا قررت يا رب كذا وكذا وكذا، وأنا عايز الموافقة بتاعتك، عايز الختم بتاعك، الإمضاء بتاعك، لكن لا تتم الأمور بهاي الطريقة. يجب أن آتي إلى الرب بذهن وقلب منفتح ومتقبل لمشيئته، ولا أكون قررت ماذا أريد أن أفعل مسبقا. في مرة من المرات أجى عندي شخص وقال لي أنا قررت أعمل كذا وكذا وكذا، فكنت عم بسمعه بعدين بقول له هل سألت الرب؟ قال لي آه الأسبوع الجاي رح أصلي. قلت له بس أنت ماشي في الموضوع، كيف رح تصلي وتسأل صوت الرب وأنت ماشي في الموضوع؟ بالتالي علينا نكون محايدين، علينا لما بنسمع صوت الرب بنقول له يا رب مشيئتك وليس مشيئتي، فكرك وليس فكري. يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ حتى لو أنا عندي ميل شخصي لجانب معين أضعه على المذبح وأقول له يا رب أنت كلمني. في حياتنا أنا وزوجتي فيبي قبل 3-4 سنوات تقريبا كان قدامنا قرار مهم كتير كبير في حياتنا، وكنا بنصلي حتى نسمع صوت الرب، وما كناش مشاركين كتير حدا حتى ما نتأثر بالأراء المختلفة الممكن تيجي من الناس اللي حوالينا. كنا بنقول له يا رب إحنا محايدين، سواء حدث هذا أو حدث ذاك، أنا مبسوط في الحالتين، أنا مرتاح في الحالتين، بهمني مشيئتك وبهمني أكون في خطتك. لما تيجي للرب بهذا القلب، الله قادر يتكلم إليك وقادر يوصل فكره لحياتك. صعب كتير تصلي وإنت مش محايد، لأنه مشاعرك هتتدخل في الموضوع. إذا أنت ما كنتش محايد مشاعرك هتتدخل في الموضوع. على سبيل المثال لما شاب بده يصلي لأجل موضوع ارتباط، فإذا كان بشوف البنت كل يوم وبحكي معها في التليفون وبعدين بده يصلي يسمع صوت الرب، مشاعره هتتدخل في الموضوع. عشان هيك أنا بنصح كل شخص بده يصلي لأجل موضوع ارتباط ما يكونش في تواصل أو كلام أو اتصالات خلال الفترة هاي، حتى الشخص يقدر يسمع صوت الرب بكل صفاء ذهن وبكل وضوح، بعيد عن أي تشويش وبعيد عن أي مشاعر بتتدخل، لأنه أحيانا مشاعرنا الشخصية ورغباتنا الشخصية بتتدخل في سماعنا لصوت الله. كل ما كنت محايد كل ما ساعدني أسمع صوت الله بصورة أفضل.

المبدأ الثالث اللي بيساعدنا أثناء سماع صوت الله أن أعمل ما يقوله الرب. بعد ما أكون منفتح لما يريد الله أن يقوله، علي أن أعمل، أن أطيع ما يتكلم فيه الرب لحياتي. كيف تطلب من الرب أنه يكلمك إذا لم تعمل في الأمور اللي الرب بتكلم فيها إليك؟ أو خليني برضو أسألك سؤال، إذا الرب كلمك بشيء في الماضي، كيف تتوقع أنه يكلمك مرة أخرى إذا أنت ما طعته في الشيء اللي كلمك فيه في الماضي؟

وقبل ما أطيعه ما أتوقع أنه يكلمني بشيء آخر بدون ما أطيع الكلمة الأخيرة اللي الرب تكلم فيها لحياتي. خليني أعطي لك مبدأ أهم في سماعك لصوت الله. إذا أنت بتصلي لأجل أمر معين ومش قادر تسمع صوت الله فيه، ابحث في حياتك عن آخر شيء واضح الرب كلمك فيه وأنت لم تطيعه، وارجع وطيع الرب في آخر أمر تكلم فيه لحياتك. هناك فارق كبير إخوتي الأحباء بين أن نريد ما يريده الرب وبين أن نعرف ما يريد الرب. يعني في ناس بده يعرف مشيئة الله، لكن هل فعلا يريد أن يعمل مشيئة الرب؟ فرق كبير بين أنه نريد ما يريده الله أو نعرف ما يريده الله. نعرف أو نريد، بمعنى أن الله لا يكشف إرادته لنا حتى نعرفها فقط، لكن الله يريد أن يكشف إرادته لنا ويريد أن يعلن إرادته لنا حتى نطيعها، حتى نطبقها ونعيش فيها في حياتنا. وهناك في مبدأ في كلمة الله، في أمر واضح في كلمة الله، في شيء اسمه المشيئة العامة وفي شيء اسمه مشيئة الله الخاصة. المشيئة العامة أو مشيئة الله العامة هي معلنة في كلمة الله. مثلا مشيئة الله العامة، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، هذه مشيئة عامة. اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، هذه مشيئة عامة. إرادة الله قدستكم، لأن هذه هي إرادة الله قدستكم، هذه مشيئة عامة، هذه كلمة الله العامة. لكن هناك أيضا مشيئة خاصة أو إرادة خاصة، مشيئة خاصة تتعلق فيي في ظروف حياتي اليومية، هذه مشيئة خاصة الله يريد أن يتكلم فيها ويعلنها لحياتي. الموضوع يتطلب أن أطيع مشيئة الرب العامة قبل طلب المشيئة الخاصة. إذا الله تكلم في أشياء واضحة في الكتاب المقدس وأنا لا أطيعها، بعرفها وتكلم فيها وأنا لا أطيعها، كيف أتوقع أنه يتكلم إلي في أمور خاصة؟ موضوع سماع صوت الله بينطبق أو بيطلع من رغبة قلبي أنه أكون في طاعة كاملة للرب وأكون في علاقة مع الرب. هذا هو أساس الموضوع. الموضوع مش أسمع صوت الله حتى لا أخطئ الاختيار، الموضوع مش أنه أسمع صوت الله حتى ما أخذ ارتباط غلط وأدبس فيه، لكن الموضوع أنه أسمع صوت الله لأني بحب الله، لأنه عندي علاقة معه، لأنه عندي علاقة معه وأنا بحبه وبحب أسمع صوته وأريد أن أطيعه. يأتي سماع صوت الله من هذا المنطلق، من هذا الدافع. في ناس يريد أن يسمع صوت الله فقط حتى لا يخطئ الاختيار، لكن نحن نريد نسمع صوت الله لأننا نحب الله ونريد أن نطيع الله. من أجل هذا الله بيطلب منا نطيعه في الأمور العامة المعروفة المعلنة في الكلمة، ثم لما نطيعه فيها بيعرف الله أنه إحنا بنحبه ونريد أن نطيعه، فسيعلن لنا عن مشيئته الخاصة لحياتنا. المبدأ الرابع اللي بيساعدنا أنه نسمع صوت الله، علينا أن نعرف فكر الرب، بمعنى أن يكون لدينا نظرة الله نفسه للأمور. وكيف نستطيع أن نعرف فكر الله؟ بنعرف فكر الله من خلال كلمته، من خلال كلمة الله. من خلال الكلمة نستطيع أن نرى وندرك نظرة الله للأمور، نظرة الله للحياة، للناس، للأمور من حولنا. نستطيع أن نعرف موضوعات كثيرة تهمنا، بحاجة أنه نمتلئ من فكر الله حتى فكر الله يكون فينا، لو فكر الله معلن في الكلمة. وبالتالي إذا أردنا أن نمتلئ بفكر المسيح علينا أن نعرف كلمة الله جيدا. الكتاب المقدس يتحدث في كثير من الأمور. الكتاب المقدس بتحدث عن كيف أعمل زوجتي، كيف أربي أولادي، كيف أتعامل مع الموظفين اللي معي، بتكلم عن المال، بتكلم هل أقترض هل أقرض، بجاوب على أسئلة كثيرة موجودة في كلمة الله. بحاجة أنه أعرف كلمة الله وأقرأها جيداً وأمتلئ منها حتى أمتلئ من فكر الله.

برحب بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة بندعوك فيها للقاء شخصي حقيقي بينك وبين ربنا. هو عايز يكلمك ويقولك هو مين، هو عايز يديك فرصة انك انت كمان تعرف تكلمه.

من قلبك وتتقابلوا مع بعض، وإذا ده حصل لن تعود كما كنت. عشان كده اسمع معايا الترنيمة اللي جاية، هتساعدك إنك تفتح قلبك وذهنك وروحك للصوت الإلهي اللي بيكلمك النهارده.

كان دايما شخص يسوع المسيح بيحاول يفهم الناس مين ربنا. صورة الله اتشوهت عند الناس بكل اللي شافوه وسمعوه من أكاذيب ومن ضلال. المسيح حاول بكل إمكانية أن يقول لهم ربنا مين، واستخدم عبارات زي أنا هو، أنا هو، عشان اللي يشوفوه في المسيح يفهموا أن ده ربنا اللي بيدعوهم للحياة وللشركة معاه. النهاردة العنوان بتاعنا أنا هو القيامة والحياة. والغريبة أن العبارة دي تبدو مقلوبة، أنا هو الحياة والقيامة، لكن الحياة بتبدأ بعد القيامة. والقصة اللي احنا هنروح لها مع بعض النهاردة قصة إقامة من الأموات. عشان كده المسيح استخدم العبارة دي، لأنه قال الكلمة دي عند قبر، قبر شخص اسمه لعازر كان بقاله ميت 4 أيام. القصة دي مثيرة جدا، لكنها مش قصة لعازر لوحده، لأن المسيح استخدم القصة دي عشان يقولك، عشان يقولك يعني إيه أنا هو القيامة والحياة. أنا اللي أقدر أقيمك من قبرك مهما كان بقالك سنين في القبر ده. تعالوا نروح مع بعض للقصة دي زي ما حدثت، لأن دي كانت قصة تاريخية في حياة المسيح على الأرض. في إنجيل يوحنا أصحاح 11 بيقول الكتاب أن لعازر ده وأختيه مريم ومرثا كانوا أصدقاء للمسيح جدا ومن المقربين إليه. وسمع المسيح وهو عن بعد أن لعازر مريض. والغريبة أن بعد ما سمع الحكاية دي بدل ما يجري عشان يروح له عشان يشفيه انتظر 2-3 أيام. وبعد 2-3 أيام من غير أخبار قال لتلاميذه تعال بينا نروح للعازر لأن لعازر حبيبنا قد نام. فافتكر التلاميذ نام يعني مرض النوم ده اللي مشهور ومعروف حتى وقتنا الحالي، فقالوا له إن كان قد نام فأنت تقيمه، يعني مش صعب عليك إن واحد مريض هتخففه. فقال لهم لعازر مات وأنا مبسوط إني ما كنتش هناك، أنا مبسوط إني اتأخرت لأنك ما هتشوفوا حاجة لا تخطر على بالكم. ذهب

المسيح وجد الجنازة بقالها 4 أيام، ومرثا بتبكي أخته الكبيرة، ومريم ما كانتش موجودة. ومرثا قالت له: يا خسارة يا خسارة، لو كنت ها هنا لم يموت أخي، لو كنت هنا كان خف. اتأخرت ليه علينا؟ ليه عملت فينا كده؟ أكيد غصب عنك، لكن هنعمل إيه؟ لعازر مات. وفوجئت بالمسيح بيقول لها: أخوك هيقوم. قلت له: أنا عارفة أنه هيقوم في اليوم الأخير. لا لا لا لا، بتكلم عن النهاردة. النهاردة أنت مهما كنت ميت، ممكن النهاردة تبقى الإقامة. قال لها: أنا هو القيامة والحياة. أنا مش مجرد بشفي أمراض جسدية، أنا بقيم أرواح ماتت وتعفنت في قبورها. يا مرثا، وريني حطتوه فين. قالوا له: تعال تعال تعال وانظر. فراح إلى القبر، وهناك التقى بمريم وهي برضو عمالة تبكي، وقالت له نفس الكلمات: لو كنت هنا لم يموت أخي، اتأخرت ليه؟ فقال لها نفس العبارات: أنا القيامة والحياة. وبعدين حصل مشهد جميل قوي، ومش عايز أفوته المشهد دوت، لأنه بيعبر عن مشاعر الله تجاهك وتجاهي وتجاه كل إنسان حالته زي العازر. بيقول الكتاب: بكى يسوع، بكى يسوع. قد إيه ده؟ قد كده غالي عندك؟ آه، وإنت كمان غالي عندي. قد كده يفرق معاك مشاعر الناس وأحاسيسهم؟ جدا، فوق ما تتخيله. وبكى يسوع، والناس كلها انبهرت، والناس كلها اتخضت. ياه، ايه الحب الصادق ده؟ ايه المشاعر الفياضة ديت؟ بكى يسوع. النهاردة يمكن يسوع بيبكي عليك، على الحالة اللي انت وصلت لها، على الطريقة اللي عشت بيها ودمرت بيها نفسك. لكن برغم الدموع اللي بتجري من عينيه، هو إله القيامة. أنا هو القيامة والحياة. فجأة قال لهم، دحرجوا الحجر. نعم، احنا فاكرينك جاي يعني تصلي عشان تعزينا، انت فاكرين جاي توسينا وتطيب خاطرنا. فدحرجوا دحرج الحجر: يا سيد، قد انت الريحة هتبقى خيالية، محدش، الناس كلها هتجري من هنا، يعني ما يعني حتى نبش القبور لا يليق. وبعدين انت عارف برضو ان احنا من خلفية يهودية، وده ما يصحش. يعني مرثا، ألم أقل لك، بص العبارة اللي جاية دي، ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله. أرجوك افهم الكلمات ديت، لأن ده السر عشان تكتشف في المسيح رب القيامة والحياة. الإيمان، إيمانك برب القيامة مش بس هيطيب مشاعرك، لا لا لا، هتخليك تشوف. مريم، تقدروا تعملوا ايه في الحالة دي؟ انت تقدروا تدحرجوا الحجر، انتوا تدحرجوه. انا هعمل اللي انتوا ما تقدروش عليه. اللي انتوا ما تقدروش عليه اني انا اقيم لعازر. طب يا رب، اذا انت تقدر تقيم لعازر من الاموات بعد ان انت 4 أيام، يبقى انت اكيد تدحرج الحجر. انت دحرج الحجر وقوم العازر. بس احنا لو دحرجنا الحجر والريحة طلعت والعازر ما يقومش، هتبقى فضيحة بجلاجل. ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله؟ لو أنت مصدقاني يا مرثا، لو أنت مصدقاني يا مريم، دحرج الحجر. دحرجت الحجر تعبير إيمان وثقة، إنك تعرفي أنا مين وأقدر أعمل إيه. أنا مش بس أقدر أشفي الأعمى منذ ولادته، أنا مش بس أقدر أسكن العاصفة، أنا مش بس أقدر أشفي المفلوج، أنا مش بس حتى أقيم شاب مات منذ ساعات أو فتاة طبيصة ماتت منذ ساعات، لكن أنا أقدر أقيم ميت أنت في القبر بعد 4 أيام. عملوا اللي قالوا له عليه، دحرجوا الحجر. انت متخيل السسبنس، الإثارة بتاعت الموقف دوت؟ حاجة لم تحدث في التاريخ من قبل، لم تحدث في التاريخ من قبل ولا في كل العهد القديم. وقف المسيح أمام القبر ونادى لعازر. تخيل، لعازر لعازر هلم خارجا. تخيل تخيل

ده اللي بيأمر الميت أن يقوم من الأموات؟ مين ده صاحب السلطان أن يعطي الحياة لميت قد أنتن؟ لعازر هلما خارجا. ده نفس الصوت اللي ربنا ممكن ينادي بيه روحك اللي ماتت فيك وحياتك اللي تعفنت جواك، ويقول لك هلما إلى الحياة فتختبر القيامة، وبالقيامة تستطيع أن تعيش الحياة. أنا هو القيامة والحياة. حصل إيه؟ دي المفاجأة بقى. المفاجأة لعازر جوه ملفوف، لعازر الأكفان، احنا عارفين الأكفان ده مربوط بالأكفان كده. فبصوا لقوا الميت خرج ويداه ورجلاه مربوطتان. دي الطريقة الوحيدة اللي عرف يعمل بيها انه ينط لانه مربوط. لو انت واقف يوم هتعمل ايه؟ انا متهيألي لو انا واقف هقع من طولي، مش هفرك في عينيا، انا هفضل اقرص في كل حته فيا، لان مشهد لم تشهده البشريه من قبل في تاريخها. فقال لهم حلوه ودعوه يذهب، فكوه. لعازر قاعد معانا شويه كمان، هيقضي معانا كم سنه كمان. لعازر رجع الى الحياه. أنا القيامة وأنا الحياة. المعجزة دي بتقولك وبتقولك إن مفيش عنده مستحيل. مش بس اللي مات، اللي تعفن. عارف يعني إيه تعفن؟ تحلل، تهرأ، ريحته بقت كريهة. مهما كانت حياتك ماتت وتعفنت، مهما كان روحك فسدت، مهما كان أخلاقك، مهما كنت وصلت، مهما كانت النار حرقتك وتفحمت وبقيت رماد، بيقولك أنا لو ناديت عليك هتخرج للحياة. أنا أقدر أقيمك من قبرك الروحي فتقوم، وساعتها ترجع تعيش. أنا القيامة والحياة. الصورة اللي حصلت في المعجزة ديت بتعبر عن مشهد مادي حقيقي، دي قيامة حقيقية، لكن في نفس الوقت بتعبر عن رسالة روحية، روحية بتكلمك أنت. واللي حصل وقتها كمبدأ إن آمنت ترين، هو نفس الحاجة اللي ممكن تحصل معاك أنت. إن تؤمن، إن كنت تؤمن ترى. إحنا دايما عايزين المعادلة بالعكس. عايزين إيه؟ عايزين إن رأيت أؤمن، إذا شفت أصدق، أشوف أصدق، ما شوفش ما صدقش. ده ما اسموش إيمان، ده اسمه عيان. قانون الإيمان بيقول عكس كده. قانون الإيمان إن آمنت ترى. بعض الديانات بتقولك أنت لازم تؤمن من غير ما ترى. أنت تؤمن ما فيش حاجة هتحصل، بس أنت تصدق. ربنا بيقولك صدق ولا هتختبر ولا هتشوف ولا هتلمس ولا حاجة هتتغير، ولا أنت هتتغير ولا الظروف هتتغير ولا حاجة هتتغير، بس لازم تؤمن. المسيح ما بيقولش كده. المسيح مش بيبيع أوهام. المسيح بيقول لمريم ومارثا إن أمنتي ترين. أنت هتشوفي، أنت هتشوفي معجزة إقامة، أنت هتشوفي اللي لم يخطر على بال بشر. إن أمنت ترى، ترى مجد الله لحياتك، ترى عمله فيك، ترى قدرته في حياتك أنت الشخصية. ربنا بيدعونا لحياة حقيقية مش وهمية، وعود صادقة وأمينة. المشهد عند القبر بيورينا إيه هو الإيمان. الإيمان كان بالنسبة لمريم ومارثا في ذلك اليوم دحرجوا الحجر. اعمل اللي تقدر عليه، تحرج الحجر، مش انت اللي جبته كده، اعمله الناحية التانية. تقدر يا مرثا؟ انا اقدر، بس هو ده الايمان. لما اعمل اللي اقدر عليه، ربنا يعمل اللي هو يقدر عليه في حياتي. انا اقدر ابطل خطية؟ لا. انا اقدر ابقى حر من الادمان؟ لا. انا اقدر ابطل عاداتي؟ انا اقدر ابطل العادات السيئه اللي انا اتعودت عليها زي العاده السريه؟ تقدر تبطلها من قدرتك؟ ما تقدرش. ده العفانه، دي العفونه، ده التحلل اللي حصل في ده الموت اللي حصل في حياتك. ربنا يقدر. بس في حاجه انا اقدر عليها. اللي اقدر عليه هو الايمان، هو الحجر.

والإيمان إني أروح له وأقول له أنا هو جاي لك بموتي، بضياعي، بقيودي، جاي لك ولعازر اللي جوايا مات مش 4 أيام، يمكن 14 سنة، يمكن 24 سنة، يمكن 80 سنة، بس مش هيفرق معاك. نادي عليا يا رب، نادي على الموت اللي جوايا، وفي اللحظة اللي هتنادي فيها يا رب أنا هقوم للحياة. صدق صدق، عندك فرصة النهاردة إنك ترى مجد الله، بإنك تدحرج الحجر، بإنك تعمل القليل المطلوب منك، إنك تروح لربنا بالعفونة، بالموت، بالقيود، بخيبة الأمل زي ما أنت، وتفتح قلبك وتشيل الحجر على حياتك وتشيل الغشاوة على عينيك، تقول له يا رب أنا عايزك ومصدقك، أنت رب الحياة، أنت خالق الحياة، أنت تعدني للحياة. نادي على يا رب، هتسمع صوت في أعماقك بيناديك وبيأمر الحياة أن تعود إلى قلبك. أنا هو القيامة والحياة. القصة دي تاريخية، القصة دي تاريخية، وكان شهود كتير قوي شاهدنا، مش مجرد إحنا قصة ألفناها، ده شهود كتير قوي كانوا شايفينها في ذلك الوقت. وقصتك ممكن تكون تاريخية أيضا، ويكون معادها النهاردة. النهاردة المسيح واقف على قبرك، واقف على قبرك اللي جواك، وانت اللي تقدر تشيل الحجر، تشيل عدم الإيمان، تشيل محاولاتك الفاشلة انك تجمل هذا الذي قد مات وأنتن، وتقول له انا عايزه يعيش يا رب، انا عايز اعيش، انا عايز الاقيك وعايز الاقي الحياة، انا عايز الاقي نفسي، انت تقمني من قبري الروحي. نادي عليا النهاردة يا رب. اللحظات اللي جاية دي عايز أصلي معاك، أنت تقدر تقف مع المسيح عند قبرك الليلة ديت، تقدر تقف وتقول له أنا جاي أدحرج الحجر، أنا جاي عايز لمسة منك، لمسة واحدة منك أبرأ، لمسة واحدة منك ترجع لي الحياة. المرأة نازفة الدم قالت كده، لو مسست هدب ثوبه برئت. هو ده الإيمان، إيمانها انتزع قوة الحياة. ده اللي حصل عند قبر العازر، إن أمنتي ترين، إذا صدقت هتشوف وهتختبر تغيير جذري في حياتك، النور يدخل إلى قلبك، الحياة تعود إليك. صلي معانا كلمات الترنيمة دي، أنا بطلب لمسة يا رب، أنا جاي النهاردة لمسة، صوت إلهي نادي علي، وبصدق أن فيك النجاة، بصدق أنك تشفيني، أنك تحررني من قيدي، أنك تغسلني من خطيتي، أنك تقيمني من قبري.

المرأة دي قالت كده، قالت أنا مجرد لو لمست هنال. كان ممكن تقف من بعيد، لكن الإيمان خطوة أنت بتعملها، خطوة بتعبر عن ثقتك، خطوة أنت بتروح فيها لربنا، أنت بتعمل الجزء الصغير اللي مطلوب منك عشان هو يعمل الجزء الكبير اللي أنت ما تقدرش عليه. صلي معايا.

صلي معايا اللحظات ديت، صلي معايا صلاة تعلن فيها إيمانك بربنا. وإن آمنت ترى وتختبر قدرة الله المعجزية في حياتك. بجيلك بجروحي، بجيلك بأثامي، بجيلك بقيودي، بجيلك بالموت اللي جوايا ورائحة الموت اللي في أحشائي يا رب. وبقول لك لمسة منك تحييني، كلمة منك يا صاحب السلطان تقمني. أؤمر يا رب النهاردة، أؤمر بقيامة، أقوم من موتي وعيش معاك. نادي علي أخرج من قيودي ومن قبري المظلم اللي أنا عايش فيه، أخرج للحياة معك، أشوف نور الحياة، أختبر حضورك وحبك، أختبر غفرانك ونعمتك. تعمل مني إنسان جديد، تعمل مني إنسان جديد حي، ترجع لحمي لحم صبي صغير يا رب. أنا بعمل اللي أقدر عليه النهاردة أني أنادي عليك، عشان أنت تعمل اللي تقدر عليه وتنادي علي يا رب بقوة القيامة. أشكرك يا رب، أشكرك. العدد الثاني بيقول أنا باجي بجرح في قلبي، أنا باجي بألام محفورة جوايا سنين سنين يا رب سنين، بس أنت ما يفرقش معاك السنين دوت، أنت فيك الكفاية، أنت فيك الشفاء، أنت فيك الأمان.

القصة بتاعت النهاردة ديت قصة بتقول لك مهما كانت حالتك متأخرة هو رب القيامة والحياة. مهما كنت بعت، مهما حالتك ميؤوس منها خالص، ما تفرقش معاه. هو تأخر عشان الحالة تتأخر، عشان أنا وإنت نعرف إن لينا رجاء فقط في المسيح، عشان هو رب القيامة. كل اللي مطلوب منك في يأسك، في ضعفك، في بعدك، في ضياعك، في حالتك المدهورة، ارفع عينيك على الصليب وشوف المسامير، شوف الجراح، وشوف اللي صنعه عشانك، وشوف التمن. ولو صدقت، لو صدقت الحب والقدرة الإلهية دي، هتقوم النهاردة من الأموات. رن معانا العدد الأخير دوت، ده هيشجع إيمانك.

إن آمنتي ترينا مجد الله. إن صدقت النهاردة هتشوف مجد ربنا في حياتك. السلام والفرح والطمأنينة اللي هتغمر قلبك. إن كنت عملت كده بصحيح شجعك دور

لناس وجدت قيامتها في المسيح. عيش معاهم، دور على كنيسة صغيرة أو كبيرة لكن المسيح موجود فيها عشان تقابله هناك. دور على كتابك المقدس، افتحه اقراه، اقرا من إنجيل يوحنا وهتلاقي القصة دي في أصحاح 11، وهتلاقي عشرات القصص. حياة الناس اتغيرت لما لمست المسيح، لما سمعت صوت ابنه.

اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده تصالحوا مع الله. في يوليو 2011 واحنا جوانا مخاوف من سيطره التيار الاسلامي على مصر، ربنا بكل امانه بعت لنا رساله وقال لنا فيها انه لن يحكم الاسلاميين مصر، ولن يطبقوا شرائع العنف فيها، ولن يحدث اضطهاد علني للاقباط. وقتها اتمسكنا بوعود الله. صحيح عدت سنة وكانت

0: تبدو الأمور عكس الكلام اللي ربنا قاله، لكن كنا متأكدين أنه يا رب أنت أصدق حتى من الواقع اللي عينينا شايفاه. وفعلا شفنا ربنا بيحقق وعوده بالكلمة. بعد 30/6 و3/7 بعد 26/7 بعد كل الأفراح اللي عمت مصر بانتهاء حكم كان أبسط حاجة تتقال أنه كان ضد مصر وضد مصلحتها، كان عندنا تساؤلات. طب يا رب الدنيا هتتصلح إزاي؟ ده الاقتصاد حالته صعبة قوي، ده بيقولوا أكتر من 4000 مصنع قفل، ده بيقولوا أنه البطالة عمالة بتزيد وصلت 13.3% ودي الإحصائيات الرسمية، ده يا رب السياحة عمالة بتنزل بترجع لورا، الكلام ده كله يتصلح إزاي؟ وربنا جه تاني وبكل الأمانة بعت لنا رسالة تانية على لسان أب مبارك، وقال لنا كده ربنا في الرسالة إنه شمس الخير بالنص سوف تشرق شمس الخير المادي على مصر تدريجيا، وسوف تستمر صلاتكم في الفترة المقبلة من أجل خير مصر الاقتصادي. قال لنا ربنا هبعت لكم مطر مبكر ومتأخر، وإنه الشباب هيلاقوا شغل والمرضى هيلاقوا دواء والشابات هيلاقوا فرص زواج والفقراء هيلاقوا أكل. ربنا طمنا على اللي جاي وشدد إيدينا عشان نكون بنكمل صلاة، بس الوقت ده هنصلي الخير مصر الاقتصادي. كمان في الرسالة اللي شاركناكم بيها في الحلقات اللي فاتت شفنا أفراح السماء ورصد السماء لكل عمل صغير وكبير اتقدم من أجل مصر ومن أجل بعض، من أجل كل صلاة كل ركبة انحنت، وفرحة السماء بنفوس كتير رجعت لله في الوقت اللي فات. وبنكمل حلقتنا النهاردة، واسمحوا لي أرحب بضيفنا مهندس ألفرد الدرك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: أهلا مساء.
0: في آخر جزء من الرسالة بيقول أنه بعد ما ربنا قال لنا أنه أنا كتبت قدامي سفر تذكرة لكل حد اشتغل أجل خير مصر بأمانة وبقلب وبتصديق لوعود الله قبل ما يشوفها، قال بقى أني بالبركة والإكرام أكافئهم وأريدكم بهذه الخبرة الجديدة. بيكلم كل مؤمنين مصر أعتقد على قد ما أنا فهمت.
1: طبعا.
0: أنه بكل بهذه الخبرة الجديدة التي انتصرتم بها في معركة مصر، بل لقد أصبحت صلواتكم رعبا لجنود العدو في كل مكان. أريدكم بهذه الخبرة الجديدة وهي قيادة أمة بالروح بالإيمان المسبق بالوعود أن تبدأوا ثاني معارككم وهي خير مصر الاقتصادي كما أخبرتكم. طيب هو طبعا كانت بقية التشجيع حتة أنه أصبحت صلواتكم رعبا لجنود العدو في كل مكان، ربنا عمال بيشجعنا تاني صح؟
1: فكرة أنه ولاد ربنا وجنود ربنا ورجال ربنا الأتقياء وكنيسة الله أصبحت رعب لإبليس، فكرة مش بعيدة عن فكر الأباء وفكر الكنيسة. أنا أرى لك بعض حاجات توضح الموضوع ده. يعني في إحدى المراجع بيقول فتاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية حافل بمثل هذه الأمثلة اللي بتتكلم عن كده، كما أنها واقع حي معاش تراه كثيرا عندما ترى رعب الشياطين من الصليب وهو في يد رجال الله الأتقياء، وتسمعه عندما تسمع صرخهم وويلتهم عندما يرتفع الصليب عليهم. والكلام ده كتابيا موجود في أشعياء بشكل رمزي، بيقول من أطراف الأرض سمعنا ترنيمة مجدا للبار. فقلت ده نهكاء يعني نكاية عن إبليس، يا تلفي يا تلفي، يعني يا تلفي يعني إيه؟ يعني يا خرابي يا فشلي،
0: كل ما ليه بينتهي يعني بيتلف.
1: ويل لي، نفس الكلمة، ويل لي، الناهبون نهبوا، الناهبون نهبوا، ده إبليس بيقول كده أمام تسبيحات وترنيمات رجال الله الممتلئين بالإيمان وبالقوة. إبليس أصبح النهاردة في رعب، في عدد 17 عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض. أجيب لك بعض الأقوال قالها كمان القديس أثناسيوس عن القديس أنطونيوس مؤسس الرهبانة في مصر. وانت عارفة ان كانت البرية زي ما بيقولوا كده بيظن روحيا انها مكان لإبليس، ازاي واحد اقتحمها وايه خبراته في اقتحام هذه البرية وايه مواقفه مع إبليس وجنوده. أقولك بعض أقواله يعني. فبيقول إذن وجب أن نخاف الله فقط ونحتقر الشياطين ولا نرهبهم. يقول حتة تاني وإن كان إبليس قد اعترف بنفسه أن قواته قد تلاشى، وجب أن نحتقره وشياطينه احتقارا تاما.

0: إبليس في رعب شديد جدا جدا أمام رجال الله الأتقياء اللي وضعوا أمامهم كلمات الله، ووضعوا أمامهم زي ما قلنا قبل كده ثقة في هذا الإله العظيم. وما ينفعش أبدا إبليس ولا أولاده ولا أتباعه يرجعوا يلعبوا فكرة الترهيب والتخويف لأولاد ربنا ولا لشعب مصر تاني أبدا.
1: ربنا بيأكد زي ما حضرتك قلت إنه إحنا وصلواتنا بقينا مصدر رعب ليه.
0: بالظبط، ده الشيء لازم يبقى موجود جوانا بدل شيء تاني كان موجود جوانا زمان. ان يدوب احنا بس احسن حاجه ان احنا ما نخافش من ابليس. ده يعني منظور اخر نفسي كده يتخلل قلوبنا ويتخلل ارواحنا، ان مملكه الله وكنيسه الله اصبحت رعب للعدو مش العكس تماما. واصبح العدو قبل ما يدخل بيت في حد من رجال الله يخاف بره. قريت قصه عن احد الاباء المباركين، الله كان اداله نعمه انه يرى الامور. فشاف في رؤية يعني رئيس لمجموعة شياطين، والشياطين بتوعه بيدي لهم تعليمات، روحوا بيروحوا روحوا، فبيقول لهم روحوا لفلان ده اللي بيخدم ربنا. قالوا له لا ما نقدرش. ازاي ما تقدرش؟ قال احنا كل ما نروح هناك بيحرقنا. كان في رعب جاي عليهم. وهكذا نفسي ان احنا كلنا كأولاد ربنا نشعر بالكلمة اللي قالها ربنا كده لينا: أعطيتكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. يعني أنت لو ماشي كده وفي حشرة صغيرة، تعال نبص من عينينا الحشرة وهي شايفة عملاق ضخم جاي بيدوس عليها. إبليس مرعوب أمام أولاد الله. نفسي المعنى ده يبقى جوه كياننا الروحي وإحنا بنصلي وبنصارع، مش بسببنا ولا برنا ولا بتقوانا ولا بشيء، ده سلطان ممنوح لله من الله لأولاده ولكنيسته بسبب اللي عمله رب المجد على يسوع الصليب. ولينا ان احنا نبص بوجهة النظر دي، لان دي وجهة نظر حارقة لإبليس وأعماله،
1: سواء على مستوى حياتي الشخصية او حياتي الأسرية او على مستوى مصر.
0: بالظبط، بيتي وأسرتي وولادي، وزي ما قلنا قبل كده كنيستي بلدي، انا واخد سلطان إلهي، وكل ما يعمل حركة أطلب من إلهي يحولها للخير، وكل ما يعمل موقف إلهي يحول الشر إلى خير، وأنا واقف له بنعمة ربنا. أنت وأنا وكل واحد من أولاد الله، كل السادة المشاهدين المدركين الأمر ده واقفين له لغاية ما ياخد عزاله ويترك مصر ويبعد، لأنه كفاية كده، كفاية على مصر كده. تيجي أيام مشرقة وأيام جميلة بعد ما إبليس يعرف أنه مهزوم وملوش مكان في أرض مصر.
1: أمين. طيب، هو هنا كان ربنا بيقول: أريدكم بهذه الخبرة الجديدة التي انتصرتم بها في معركة مصر، وبيقول أنه إزاي صلواتكم أصبحت رعب. أريدكم بهذه الخبرة الجديدة، وهي قيادة أمة بالروح بالإيمان المسبق بالوعود.
0: كلام متداخل كده،
1: كلام متداخل، بس يعني الإيمان المسبق بالوعود إحنا اتكلمنا كتير قوي عليها في الحلقات اللي فاتت، أنه إزاي أن ربنا بيدينا وعود بنمسك بيها وبنصدقها وبنصلي وبنشوفها بتتحقق.
0: صح،
1: بس قيادة أمة بالروح دي كانت كلمة غريبة شوية.
0: لا، وحتة الخبرة أنا برضو يعني وقفت كده عند كلمة الخبرة دي. وخبرة يعني إيه؟ أريدكم بهذه الخبرة الجديدة.
1: بالخبرة الجديدة.
0: قعدت أقلب برضو في الكتاب المقدس، فلقيت بعض الآيات بتوضح الموضوع. بتتكلم في سفر الأخبار: ومن بني يسكر الخبيرين بالأوقات لمعرفة ما يعمل إسرائيل. يعني ناس عندهم خبرة روحية لاختيار التوقيت المناسب للعمل. يعني في حاجات كتير بتتعمل حلوة لكن جاز مش في وقتها فبتبوظ. ففي خبرة روحية، وده اللي الله بيدهلنا بقى بقيادة الروح القدس. امتى نصلي لكده وامتى نستنى، وامتى نصلي لكده وامتى نستنى، وامتى دي تبقى قبل كده. دي عايزة قيادة من الروح القدس، وناس أصبحت عندهم خبرة، وزي ما بيقول الكتاب المقدس الحواس مدربة، الحواس الروحية مدربة.
1: يعني زي مثلا ما كان في الرسالة دي في جزء بيقول إنه لا تنشغلوا بالسياسة والمهاترات. هل دي خبرة جديدة إن أنا في وقت بصلي للسياسة وبصلي لمجلس الشعب وبصلي للدستور، وقت تاني يبقى لأ اهتمامي أكتر بالاقتصاد وبخير مصر الاقتصادي؟
0: ودروس بقى استفدناها كتير. مثلا إن لما إحنا فاكرة لما قبل بقى بتاع مجلس الشعب والقوانين والفردي، وكنا قاعدين متضايقين وبيضحكوا عليكم بيستغلوكم ظبطوا الدستور. يعني فاكرة الكلام ده كله؟
1: طبعا.
0: اللي احنا عرفناه قبل كده بعد كده لا، خليهم يعملوا اللي هم عايزينه. الذين بغوا فيه سقطوا، اللي هم عملوه ده جه بالشر عليهم، لانهم يعني طلبوا امور وطلبوا مغالبه وطلبوا ان هم يعني ياخدوا حاجات مش من حقهم. فبقي الواحد بعد كده اكثر هدوءا لما يرى امور تبدو من الظاهر مش ايجابيه، بيهدأ وبيثق في الله وبيعلن ايمانه. دي خبره.

0: يعني الخبرة، خليني أقول تاني، الخبرة هي إنه فهم شوية من خلال تعاملات الله طول السنتين اللي فاتوا. إحنا فعلا خدنا خبرة جديدة إنه ننتظر شوية، إنه ما ناخدش العيان بشكل هو ده الواقع، لكن إحنا عندنا واقع تاني. وبحتة الأفضلية، أنا بصلي لده دلوقتي وبستنى شوية وأصلي لحاجة تانية، هي دي الخبرة الجديدة ولا في حاجة تانية؟
1: خلي بالك كمان من نقطة مهمة.

0: هل الحال هيفضل زي ما حصل كده تعبنا سنة وخلصنا من هم، ولا كان هيفضل الهم ده يرافقنا باقي الأيام؟ فالواحد لما بيبص المفاضلة دي رغم أنه ما كانش ساعتها يتمناها، لكن يقول لا يا رب أنت عرفت إزاي تحول الشر الخير، وعرفت إزاي تخرج من زي ما قلنا من الأكل أكل. فبقيت الواحد عنده يعني مش أنا، يعني كل رجال الله اشتغلوا وخدموا وصلوا، بيبقى عندهم دلوقتي إدراك روحي متسع، ما يتهزوش من خبر، مش حاجة تيجي في الجرايد الحق ونخاف ونترعب ونتخض، لا، اليد الله الحاوية المحتوية، ودي الخبرة الروحية تقدر تحتوي حتى لو خطة إبليس نجحت بعض الشيء. فدي كل دي خبرات روحية الله مدهلنا ننتصر بيها ونحقق بيها التكليف التاني اللي هو خير مصر.
1: هتأكد تاني أنا فهمت صح، الخبرة الجديدة معناها كده أنه زي فهم أكتر لتعاملات الله. أيوة. باتساع أكتر، فده يعلمني إزاي أدخل بقى المعركة اللي جاي
0: المرة التانية. فهم واتساع، ومش فهم إدراكي لكن فهم اختباري، جربت مش سمعت، لا ده أنا جربت وشفت، فأصبح يقين جوايا.
1: طيب هرجع لسؤالي اللي قبل كده عن قيادة أمة بالروح. يعني هل أفهم من كده، أنا هستأذن حضرتك هنخرج بفاصل بس هسأل السؤال الأول، إنه مؤمنين مصر هم اللي بيقودوها؟ عزيزي المشاهد خليك معنا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. هانس ألفريد، هو مين اللي بيقود مصر؟ مش في قيادات؟
1: آه هو
0: ربنا جاي بيتكلم إنه أنا أريدكم بهذه الخبرة الجديدة وهي قيادة أمة بالروح.
1: القيادات في الدنيا الروحية غير القيادات في الدنيا المرئية. الدنيا المرئية في رئيس جمهورية وفي رئيس وزراء وفي وفي وفي، لكن في دنيا الروح وفي دنيا الصلاة أمور أخرى زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، يحتاج الله أن يستخدم أبناء المؤمنين لتحقيقها في دنيا الروح. البركة، مقاومة الأعداء، الحرب الروحية، إعلان وعود الله، التمسك بالوعود، تأكيد الوعود، الخبرة الروحية، الصلوات المهدفة، كلمات الله، كل دي أمور بتحصل في دنيا الروح وتحصل على مستوى الأرض. يعني أوضحها لك باختصار كده، زي ما قلنا قبل كده أيام دانيال. دانيال ما كانش بيستخدم صلاحياته في المملكة لأنه ده كان بيشتغل لأجل شعب الأعداء في الوقت ده، لكن كان دوره في الروح أنه بيصلي وبيفهمه الكلام وبيقوم بالأمور وبيحقق أمور في الدنيا الروحية. وأقول لك بعض الآيات يمكن من سفر دانيال تدي نور. بيقول لك إيه؟ حتى جاء القاضي الأيام وأعطى الدين لقديس العلي، وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. فامتلك القديسون المملكة، مش معنى كده أن ده هيبقى وزير أو أحد رجال الله مثلا مطلوب منه لو عرض عليه، ليه لا، لكن مش ده المقصود بكده، أنه يكون في وضع تنفيذي أو في وضع إداري، لكن في دنيا الروح الأمر أن القديسين يمتلكون المملكة. يقول كده: أما قديسي العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الأبدين. طول ما إحنا كأولاد الله المؤمنين واقفين ومسكين زمام الأمة وواضعين مصر في يد الله، وموقفين إبليس عن أن يقوم بأي نشاط، وموقفين إمكانياته أنها تبقى تحت أقدامنا باستمرار، نيراننا تبقى شديدة عليه باستمرار، طالبين كلمات الله، طالبين بركة الله، طالبين رجوع البعيدين والقريبين، طالبين خلاص كل نفس موجود على أرض مصر، خيرها المادي وخيرها الروحي وخيرها المعنوي. هذه الأمور هي الريادة وهي القيادة،
0: ودي أنا ليه دور فيها. أنا وأنا صغير كده بس بحب ربنا وبحب بلدي قوي.
1: ليه دور مهم جدا وانا صغير وانا كبير. ده بل بالعكس، اللي فينا بيشعر انه ضعيف زيه وزي حضرتك يقول كده: ليقل الضعيف بطن انا بالرب، ويثق ان الله بيستخدمه، لان قوه الله في الضعف تكمل. الله مش محتاج، صدقيني، اللي يظن انه هو قوي. الله محتاج اللي يصدقه ببساطه، ويمكن خير امه بواسطه البسطاء
0: وعلى قد النور اللي ربنا بعته لنا عشان الحركة، على قد أمانتنا في الحركة دي، على قد ما أنه فعلا مصير الأمة دي فعلا في إيدين ولاد الله اللي بيحبوها.
1: طب تخيلي كده أن الله يستأمن مين أن يحط مصير بلد في إيديهم غير ولاده والمؤمنين بيه اللي واثقين في كلامه؟ مين تاني يستأمنهم تفتكر؟
0: طيب بيشجعنا، بيقول تاني: أن تبدأوا ثاني معارككم. إحنا داخلين معركة، وهي خير مصر الاقتصادي كما أخبرتكم، وسوف أرسل لكم التوجيهات اللازمة تباعا. أنا وقفت شوية عند التوجيهات اللازمة. إحنا فاهمين إن إحنا خلاص إحنا السياسة هنحطها على جنب شوية بمهاترتها، يعني أساسا مهاترتها، وهنركز على خير مصر.

0: العصر الاقتصادي، عارفين دي المعركة اللي لينا فيها نصرة، داخلينها ولينا فيها نصرة. بس التوجيهات اللي زي ما قلت رب، يعني أنا لا وزيرة اقتصاد ولا وزيرة سياحة، فتوجيهات لازمة، هنعمل إيه؟
1: إحنا لما بنسمع الحاجات دي بنصلي ونقول إيه رأيك يا رب في التوجهات دي؟ إيه رأيك في القرارات اللي هتتاخد دي؟ ونشعر جوه قلوبنا بمشاعر روحية ونصلي في الاتجاه اللي الله يدهرنا. أفكرك قبل 30/6 ما كنا بنصلي، تفتكري الآيات اللي ربنا بعتها؟ يوم 26 ويوم 24/6 والكلام ده؟ أقول لك بعض الآيات. ويكون في ذلك اليوم إن حمله يزول عن كتفك ونيره عن عنقك ويتلف النير بسبب السماء. وعد تاني، لأنه هكذا قال رب الجنود هذه المرة بعد قليل. لا، بعد قليل كلام. أيوة. ده أنا فاكر كان 26/24/6 في الحدود دي، فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، وبعدين يقول فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود. ده في وقته، وزي ما قلنا الشاهد التاني في وقته، وده في وقته، وده في وقته. فلما نسمع أخبار هيعملوا كذا نصلي ولنرتاح ليه جوه قلوبنا زي ما يقودنا الله من خلال الآيات ومن خلال عمل الروح القدس. نصلي بيه في أمور نشجعها وفي أمور روحية نجد أنها مش لخير بلدنا، نقول له لا يا رب بلاش منها.
0: حضرتك بتتكلم عن قرارات يعني على مستوى التنفيذ، يعني مثلا قرارات سياسية أو اقتصادية مثلا؟
1: كل القرارات اللي بنسمع عنها، سمعنا مثلا فلان الفلاني هيجعلوا منه مثلا خلوه رئيس وزراء، ومثلا نشهر مش ده التوقيت المناسب، فلان ده كذا، بنشهر بأمور روحية وبنصلي لها وبنتدرب، بقى نسمع ونتدرب، وبالطريقة دي الله يستخدمنا ان احنا نصلي في تحقيق خطته. احنا مش لازم نكون خبراء في السياسة والاقتصاد وهذه الأمور، لكن يمكن اللي بيحبوا مصر أكتر واللي مفتوح على ربنا أكتر الدنيا بتنور معاه جاز أكتر من السياسة والعلم، لأنه ملوش مصلحة ومش طالب حاجة وملوش توجه وملوش حزب وملوش فايدته مصر ومصلحته مصر وبيحب مصر.
0: يعني احنا لينا انه لما نسمع القرارات اللي جايه، بالذات لما تكون قرارات كبيره مصريه، اني ارجع لربنا اقول يا رب انت ايه رايك؟
1: ايوه صح.
0: ان كان فعلا دي حاجه من السماء فاحنا بنامن عليها نقول له امين، وان كنا شايفينها حاجه مش من السماء لينا هتكون بنوقف وبنواجهها.
1: صح. في حاجات بنتمناها انها تحصل، بنتمنى يكون مثلا في خبرات جديده بتطلع، بنتمنى مثلا يكون في طاقات بتتفتح، نصلي ونتكلم ونتكلم مع الله ونجعل ملائكته المقتدرين قوه الفاعلين امره عند صوت كلامه يقوموا بعمل عظيم في داخل ارض مصر، محتاجين لكده.
0: ودي من ضمن الخبره اللي خدناها في الحرب اللي فاتت، المعركه اللي فاتت.
1: بالظبط.
0: طيب اخر جزء هو كان مشجع برضو الى حد كبير، يعني بيقول انه كيما تتحول، انه سوف ارسل لكم تباعا التوجيهات اللازمه كيما تتحول مصر الى اللون الاخضر. بفكر اعزائنا المشاهدين ان احنا حطينا الخريطه دي وبنقول يا رب احنا مصدقين ان مصر هتتحول للون الاخضر، وكيما تعمل آلة الخير العظيمه اللي ربنا اتكلم فيها في الرساله الاولانيه.
1: ايوه،
0: بدموع الحب ومياه الايمان. فربنا بيشجعنا نتحرك في الاتجاه ده. وبعدين ندي تنبيه بيقول لا تلتفتوا إلى غلمان بني أشور وكلامهم وصوتهم العالي لأنهم صوت فقط مثل سيدهم صوت بلا قوة، فليس لهم أي مدى في القوة بعد أن كسرتم شوكتهم بالحب الشديد الخالص لمصر. مين غلمان بني أشور؟
1: هو برضو كتابيا نقرأ الكلام ده في أشعياء، بيقول فقال لهم أشعياء هكذا تقول لسيدكم هكذا يقول الرب لا تخف بسبب كلام الذي سمعته والذي جدف علي به غلمان ملك أشور. يعني كلمة قريبة جدا جدا من النص اللي موجود في الرسالة. وفعلا اللي عملوه دلوقتي تسمعي اللي حصل ساعتها حوالين مدينة أورشليم مدينة الله، إنه حاولوا يخوفوا بكلام، يخوفوا هل أنقذت أحد آلهة الأمم من يدي، وقعد يخوفوا الناس، لأن ده شيء مهم جدا. احنا في معركة ومعروف ان في المعركة الحالة المعنوية للجيش هي سبب اساسي في نجاحه، وده اللي بيعمل عليه زي ما بقولك العدو باستمرار الفترة اللي فاتت ودلوقتي، يخوف، يهد معنويات، يدي اخبار وتسريبات وشائعات كلها الغرض منها التخويف، وانه ياخد من معنويات وايمانيات المؤمنين ومعنويات الشعب. فالله بيقول دول غلمان بني أشور، زي ما قال لك كده بعد كده أشعياء احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنة صهيون، وسمعنا إن ملك طلع من عند الرب وقضى على 185 ألف من الأشرار اللي كانوا هيدمروا شعب الله بدون

0: أي سبب غير كل شر وكل حقد. والله بيقول لنا كده، دول ما تسمعوش لكلامهم لأن صوتهم عالي على الفاضي، يعني مش عايز نفس التأكيد إن إحنا ننشغل بهذا الصوت العالي.
1: وكل هددوا بيه ما يعني ما حصلش منه ولا حاجة،
0: ولا يقدروا يعملوا حاجة، لأن زي ما قلت لك هما مكانهم كقوات شر وكجنود إبليس تحت أقدام رجال وسيدات الله.
1: ومهما كان الصوت عالي، ربنا بيقول لنا خلي بالكوا ده صوت بس،
0: ودي مهمة الحتة دي، احنا ما نتخدش بالصوت ولا نتخدش بيه،
1: ولا الجمعة الكتيرة ولا في الأربع ولا الكبار اللي هتقف ولا
0: جمعة النفيل،
1: ولا المدارس اللي مش هتكمل، ولا كل الكلام ده، ده الصوت العالي.
0: احنا سمعنا جمعة النفير العام طلعت جمعة ايه؟ جمعة اليتيمة، محدش طلعها، وهكذا. بس لازم تكون يدنا قوية على إبليس وجنوده، لأن هو اللي بيحرك الأشرار الحقيقة.
1: طيب بعد كده بيقول بعد أن كسرتم شوكتهم بالحب الشديد الخالص لمصر وبالإيمان الإيجابي بوعودي بدون خوف. هو أنا بس ملاحظة تاني أنه تاني ربنا بيتكلم كتير على حتة، على جزء الإيمان الإيجابي بوعودي، أنه قد كده ربنا بيشدد على قد ما أنا فاهمة على أنه بناخد الوعد وبنصدقه قبل ما يتحقق.
0: لا، ومش بنصدقه بس، زي ما اتفقنا كده وسمعنا في قصة بولس الرسول لنا موقف إيجابي، نفسنا لو كان في وقت تاني
1: الإيمان الإيجابي بوعود،
0: يبقى مش بس أن أنا أصلي لأجل مصر، ممكن في شغلي يبقى لي موقف إيجابي، أنا بصلي مثلا من أجل أن الكفاءات يتم تعليتها، جايز أنا مدير في شركة وفي شاب طالع جديد عنده كفاءة مش عندي، الطبيعي عندنا هنا ان احنا بندفنه،
1: اكيد طبعا،
0: يا بنحوله وبنحجمه يا ناخد الريبورتات بتاعته ونحط وبنقول البلد عايزه انها تتقدم. لازم يبقى لي موقف، يعني لازم اصلي واعمل حاجه، لازم اشجع الشاب ده، لازم اشجع الدكتور الجديد اللي طالع ده، لازم اشجع المهندس ده، لازم اقف وسط الناس دي، لان الامم بتنجح بشبابها وبطاقتها وبمواهبها مش بأدمياتها، ودي أكبر ثروة موجودة في مصر، ومن غير ما نقصد ضيعناها مننا كتير. عايزين نشجع، وإذا كان لك دور أنت في وظيفتك أنك جاز مش بترقي مثلا أو مش ما تقدريش ترقي، شجعي وسندي وقفي ودي فرصة للكفاءات أنها تطلع، تخلي الكفاءات دي بدل ما تهج وتسافر برا طلعت وأدارت مصر. مصر حالها دي قد كده عشرات المرات لقدام، ده شيء عملي من ضمن الحاجات اللي نصلي ونعملها. في مثلا دلوقتي صندوق اللي هو 30/6/30/6 كثيرين بيتحركوا فيه، فوجئت وانا في البنك ست فقيرة واقفة قصادي في الدور بتصرف فلوس معاشها، معاش يعني انا ما عدتوش، بس لما شفته يعني في رأيي من بعيد كده ما يعملش 500 جنيه في رأيي من عدده، بصيت لقيت راح مطلعها 50 جنيه واديتها للصراف، قالت له من فضلك حطها في 30/6/30/6. انا وقفت وراها يعني مكسوف من نفسي الحي. سمعنا مثلا عن عملية أنه المدارس هتبقى بدون مصاريف، فوجئت أن كذا مدرسة خاصة عملت نصف مصاريف، عجبني الكلام ده، فرحت بيه. بعض الشركات الكبيرة اللي عندها سوبر ماركت قررت كمان زي الجمعيات تعمل تخفيضات في الأسعار، بعض الشركات اللي هي بتعمل النقل قالت احنا نخفض شوية في مصروفات النقل. موقف إيجابي، عارفة، وإن كان الموقف مش رقم كبير لكن معنى أكتر منه رقم، روح جديدة، روح بدل جديد. ما الناس كان عايزة تاخد من البلد، عايزة تاخد من البلد، جه وقت بتبص بصة جديدة، ودي الإيجابية اللي نفسنا نعيشها نصلي بيها، ونفسنا توجد وتنتشر وتطلع من حضرتك، وده وده وده وتوصل لينا كلنا، ومصر تاخد موقف جميل. احنا لما حصل ثورة 25 يناير بعد ما استقال الرئيس أو بعد ما سلم الأمور للجيش، بصلي الشباب نازلة بتنظف الشوارع موقف جميل، موقف جميل، بلدنا وانتمائنا وإيجابية وحضارة وموقف حلو، وندي مش بس ناخد، كل ده شيء مهم جدا لو كنا بنصلي لأجل خير مصر الاقتصاد الحقيقي.
1: فإحنا بنصلي وبنتحرك
0: بإيجابية،
1: بإيجابية. أفرح بكم وأعد لكم إكراما عظيما لكل من شارك في معركة مصر، وسوف أوزع النياشين بيدي، قائدكم المحب. أنا عايزة جملة ختامية من حضرتك على سوف أوزع النياشين بيدي وأكرمكم إكراما عظيما لكل من شارك في معركة مصر.
0: وحلم وأمل وشوق، واحد من الخدام كان بيقول كده أنا عمري كله مستني أسفع في كلمة واحدة بس، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. حلم لرجال الله ولاد الله أنهم اليوم الأخير يسمع هذا الصوت المبارك.

0: من إلهنا الصالح.
1: يعني لينا في معركة مصر نصرة، هنفرح قوي هنا، بس الفرحة فوق بتهيألي ده إيه؟ ده اللي هو ما لم ترى عين
0: أشمل وأكمل وأجمل
1: تسمع به أذن لم يخطر على بال الإنسان ما أعده الله. هو بيقول هنا أعد لكم إكراما عظيما لكل من شارك في معركة مصر، زي ما ربنا يبارك أبونا مكاري بيقول هنا بنتمنى وهناك هنتهنى ونشوف المدينة. احنا بنشكر حضرتك جدا، نشكر حضرتك على الرسالة اللي جبتها لنا.
0: أنا ما جبتهاش، أنا وصلتها
1: بالضبط اللي حضرتك وصلتها لنا، لأنها كانت سبب تعزية الحقيقة ليست بقليلة. نشكر حضرتك جدا. عزيزي المشاهد، معركتنا اللي جاية معركة الخير الاقتصادي لمصر، معركة محسومة لصالح السماء ولصالح مؤمنين مصر ولصالح خير مصر. هنفرح هنا وهنكمل فرحتنا باللي ربنا بيعمله وحيعمله، وهنفرح كمان في السماء متأكدين، فرحة ما يتحكيش عنها ولا تتوصف. يوم ما رب بنفسه يضع النياشين لكل حد شارك في المعركة دي وانتصر فيها. ربنا معك.

علشان بنحبك منتظرينك. تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك. تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

أحبائنا مشاهدين قناة الكارما، أهلاً ومرحبا بيكم مرة ثانية في حلقة جديدة النهاردة من برنامج إرسالية المسيح. في الحلقات السابقة اتكلمت مع حضراتكم في ضرورة وأهمية إطاعة أمر الرب، زي ما بولس الرسول فهم وقال إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. وقلت لحضراتكم مع بعض فهمنا إنه ده أمر إلهي، وأمر إلهي واجب على الكل، كل من يحب الرب هو واجب أن يطيع الأمر الإلهي، اذهبوا إلى العالم أجمع. وبعدين قلنا نمرة 2، أنتم شهودي، الرب محتاج أن نشهد عنه، ادانا الكثير وعمل الواجب اللي عليه، بينتظر مننا الواجب اللي علينا، هو أخبر، هو خلص، هو علم، محتاج إذا جاز التعبير إن إحنا كمان نقوم بدورنا، نشهد للآخرين عن محبة هذا الإله العالي الكبير القدوس الذي بحث عنا والذي تنازل إلينا أيضا. وقلنا في ضرورة تانية، إنه شهوة قلب الرب أن الجميع يخلصون، فإذا كنا عايزين نفرح قلب

بالرب بناس إبليس ضحك عليهم، عايزين نرجعهم تاني للرب عشان مصلحتهم ينقذوا من النهاية المرة اللي بينتظرها إبليس وجنوده مع بعض. وبعدين قلنا إن في ضرورة تانية، إنه ده الله أعطانا شرف أن نكون صوت صارخ في البرية، إن إحنا ننقل رسالة محبة الله إلى كل الناس، وإدانا هذا الامتياز إن تكون الكرازة بالإنسان، مش بأي خليقة أخرى، مش بملائكة، مش بحاجة من تحت الأرض ولا من فوق الأرض، بالإنسان. امتياز لينا وبركة لينا. الرب إدانا هذه البركة مش عشان نحتفظ بيها، لكن عشان نبارك أيضا الآخرين. هو قال أباركك وأجعلك بركة. عايزين نبارك الآخرين، إحنا مش رايحين نديهم عشان ناخد منهم، إحنا مش عايزين نروح نقول لهم إحنا لينا فضل عليكم، لا ملناش فضل، ده خير ربنا اللي عندي الكتير اللي ادهولي بهدف إن أنا أباركك كمان وديك من الخير اللي موجود عندي. الكرازة بالإنسان. قلنا تاني إنه حسنات الرب كترت قوي علينا، فيض خيره والنعمة اللي احنا عايشين فيها، وطول النهار بيحمي وبيعتني وبيرعى، على الرغم من تقصيراتنا، على الرغم من وحشتنا، على الرغم من جهلنا، على الرغم مننا حتى أحيان كتيرة ما بنسمعش الكلام، لكن يشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار، بيمطر على الصالحين والطالحين. خير الرب فاض علينا كتير، مش عارفين نقول ايه، وبنردد نفس كلمات المزمور 116: ماذا أرد للرب العلي من أجل كل حسناته؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعوه. وبعدين قلت لحضراتكم في ضرورة تانية، إن النتيجة الطبيعية للإيمان الكلام، آمنت لذلك تكلمت. إذا ما كنتش بتتكلم من فضلك راجع إيمانك، لأن النتيجة الطبيعية للإيمان أن تتكلم، أن تخرج ما في داخلك. أنت بتدي خير لآخرين، أنت مش رايح تشتم، مش رايح تهين، مش رايح تقلل احترام للآخرين، لا لا لا لا خالص، ده بعيد عن أفكارنا تماما. أنا عندي بركة، أنا عندي حاجة حلوة، أنا عندي حاجة غيرتني 180 درجة، نفسي كل الناس يبقوا زيي، يبقوا متغيرين، يبقوا حلوين، يبقوا كل خير موجود عندهم. أنا عندي، أنا بديك، مش عايز منك حاجة. قبلت أهلا، ما قبلتش أهلا وسهلا. إلهنا مش بيلوي دراع حد، لكن إلهنا بيترك الحرية لينا. هو إله الحرية اللي أعطانا حرية الإرادة منذ البدء، ولا يمكن أن يأخذها منا مرة أخرى. الخروج والدعوة للخروج هي لكل محبي الرب، كل من آمن بالرب وما عمله في المسيح يسوع واجب عليه. ويقول مع بولس الرسول: إن كنت أبشر فليس لي فخر، ده مش جميل أنا بعمله، ده مجرد إن الرب اداني بركة أنا طالع، وإذا ما عملتش فويل لي إن كنت لا أبشر. عشان كده عايز أنتقل مع حضراتكم في اللي موجود، التساؤلات الكتيرة اللي موجودة والأسئلة اللي مطروحة واللي نتجت عن إما جهلنا، إما عدم شرحنا لما نعتقده، اللي خلى الآخرين يفهمونا غلط، أو استخدمنا لمصطلحات مش مفهومة، خدنا كلمات لاهوتية كبيرة الآخرين مش فاهمها، وما بنشرحش ماذا نعني بهذه الكلمات، للدرجة إن إحنا تفهمنا غلط، ونتيجة الفهم الخاطئ اتقال علينا كلام واتهمنا باتهامات نحن منها أبرياء. عشان كده في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة بمشيئة الرب سأطرح مع حضراتكم بعض الأسئلة اللي بنسمعها في الشارع، واللي بتجيلنا، واللي ساعات بتواجهنا وما بنعرفش نشرح إيماننا في بساطة الإيمان وفي المحبة المعهودة من المسيحيين وفي الوداعة زي ما علمنا
الكتاب

مقدس، أن تكونوا مستعدين أن تجاوبوا كل، ومن فضلك حط تحت كل 100 خط، يعني اللي يجي يسألك أيا كان أيا كان جاوب، جاوب في محبة. هو بيسأل مش فاهم، من فضلك عرفه. مش بيسأل مش فاهم فأنت تقول له لا مالكش دعوة، أنت عندك حاجتك وأنا عندي حاجتي وكل واحد يعيش في حاله، مش هو دي. خلينا في محبة، يقول اللي عنده وأنا أقول اللي عندي، ونسيب النتيجة دي مش بتاعتنا، النتيجة لله سبحانه وتعالى. هو اللي ينير البصيرة، هو اللي بيميز الغس من السمين، هو اللي يقنعني بالحق ويبعدني عن الباطل. دي مش مسؤولية من يتحدث مع الآخرين. أنت مش زي ما بيقول المثل البلدي كده، مش مغسل وضمن جنة. أنت قول اللي عندك ومالكش دعوة بالنتيجة. ما تجبرش حد على أنه يعتنق ما تعتقده، في حرية. بس قول إذا جه حد يسألك من فضلك جاوبه، وعشان تجاوب لازم تبقى عارف، اوعى تضحك عليه، جاوبه بالحق اللي أنت تعرفه. ما تعرفش قول له مش عارف، هروح أذاكر وأجيب لك تاني يوم الحل. لكن ما تفتيش وما تخترعش وما تدمرش الناس معاك، خاف من الله. عشان كده كان بيقول لنا الرسول انك تجاوبوا كل اللي عايزين يسألوكوا في وداعة وفي خوف. وداعة يعني ما تتكبرش عليه، وداعة مش انت الأستاذ وهو التلميذ، وداعة يعني مش انت اللي عارف وهو اللي بيجهل، لا ده انا عايز اوضح فكري عشان ما تفهمنيش غلط، عشان ما تقولش عليا تعبيرات خاطئة انا ما قصدتهاش نتيجة الكلمات اللي استخدمتها اللي بتعني معاني كثيرة. أنا عايز أوضح لك النهاردة المعنى الواحد الوحيد اللي أنا بقصده. هاخد أول سؤال النهاردة. دعوة كتيرة وتشكيك كتير في كتاب الله اللي بين إيدينا، في الكتاب المقدس، دعوة تحريف الكتاب المقدس. كتيرين بيقولوا إن كتابكم ده مش كلمة الله، الكتاب ده أنتوا اللي عملتوه، أنتوا اللي كتبتوه، أنتوا اللي شلتوا وأنتوا اللي حطيتوا فيه، مش هو ده الأصل اللي ربنا نزله من السماء. أمام ادعاء زي ده أنا أرد وأقول إيه؟ في محبة، في خوف من الله ما اضحكش عليه، ماليش دعوة بالنتيجة اقتنع أو لم يقتنع. عايز أسأل اللي بيجي يسألني كده بيقول لي كتابك محرف، أقول له عناي حاضر، أين التحريف؟ حضرتك بتقول لي كتابك محرف، طب محرف فين؟ هل كل الكتاب اتغير؟ الكتاب عندي بيحتوي على 66 كتاب، أنه كتاب فيهم اللي شملوا التحريف؟ ولا كلهم شملهم التحريف؟ ولا في الكتاب الواحد في جزء منه اتشال وجزء اتحط أو اتغير أو اتبدل؟ أين التحريف؟ الحقيقة لما بنسأل كده محدش بيجاوبنا، ومعظم الإجابات تيجي تقول إحنا ما قريناهوش، إحنا ما شفناهوش، ده بيتقال لنا كده. عشان كده دعوتي النهاردة لكل من يدعو هذه الدعوة ويقول إن كتابك محرف، بقول له من فضلك اتعب واشتري لك كتاب مقدس. معلش هتتكلف شوية، لكن التكلفة اللي فيه تستاهل، لأنك عايز تعرف الحق. فلو دفعت فيه فلوس ما تستخسرهاش، لأن دي حياتك الأبدية متوقفة على 10-15 جنيه اللي انت بتدفعهم. لا قيمة للفلوس قدام القيمة اللي هتاخدها الآخر، إذا كان ده حق ولا ده كان باطل. من فضلك هات كتاب اقرأ فيه، ولما تقرأ فيه خليك محايد، ما تدورش فيه على أين الأخطاء، ما تدورش فيه فين الحاجات المشقلبة اللي أنا مش فاهمها فأنا أدعي إنها هي خطأ. تعالى بروح أمانة، وروح عشان أنت نفسك تعرف الحقيقة، اقراه بكل إخلاص، والآخر ادعي سبحانه وتعالى. هل اللي بقراه ده دي كلماتك؟ دي إعلاناتك؟ ده حقك اللي موجه للبشرية كلها؟ ولا الناس دول عملوا فيه وشالوا وحطوا وغيروا وعايزين يضلوا الكثيرين؟ أنا ممكن أضحك عليك وأقول لك ده صح، وممكن تروح لواحد تاني يقول لك لا ده غلط،

0: وتحتار ما بين الرأيين، لأن الاتنين متخصصين والاتنين كبار والاتنين فاهمين. أمشي ورا مين؟ أنا بدعوك بأمانة ما تمشيش ورا حد، ولا ورايا اللي بقولك ده صح، ولا ورا غيري اللي بقولك ده غلط. لكن تعالى أنت بتفهم اللغة، الكتاب المقدس النهاردة موجود ب2700 لغة ولهجة. يعني أيا كانت لغتك، أيا كان لهجتك، هتلاقي كتاب بيخاطبك بأسلوبك. من فضلك اقرأ، وآخر النهار تعالى ادعي سبحانه وتعالى، قل يا رب يلي شايف ويلي فاحص القلوب والكلى، يلي عارف إعلانك فين، يلي عارف الصح من الغلط، تعالى اهديني سواء السبيل. إذا كان هو ده صح ريحني، إذا كان هو غلط من فضلك حتى اللي قريته امسحه من دماغي تماما. عارفين لما بنعمل في الكمبيوتر ديليت، يا رب اعمل ديليت، امسح كل اللي على الهارد ديسك اللي عندي وكأن شيئا لم يكن. بس ساعتها هكون عملت اللي عليا، هكون مطمئن، لأن الحاجة اللي الناس بتقول عليها صح أنا اكتشفت خطأها مش من نفسي، ده الله سبحانه اللي أعلنها ليا. بأسيب معاك ديت، وقتنا خلص، معلش هنكمل بعد الفاصل في النقطة ديت، فتابعونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

برحب بيك تاني عزيزي المشاهد بعد الفاصل، وعدنا ليك. قلت قبل الفاصل وسبت معاك سؤال: أين التحريف؟ فين التحريف؟ ودعيت لكل واحد بيدعو بأن كتابي محرف: من فضلك اقرأ الكتاب بنفسك، ما تسمعش كلام حد، لا كلامي ولا كلام غيري، لأن احنا نقدر نضحك عليك بسهولة جدا. احنا عارفين أكتر منك، احنا متخصصين أكتر منك. من فضلك اقرأ أنت، هتلاقي الكتاب موجود بلغتك، اقرأ والآخر ادعي سبحانه وتعالى هو اللي يشاور ويقولك ده غلط اقفله، ده صح كمله. لأن الهدف بتاعنا مش ننتمي إلى فريق، لا لا لا خالص. أنا عايز أعرف الإله الحقيقي اللي في دنيتي دي مفروض أعرفه عشان هروح له بعد كده أقعد إلى الأبد معاه. يبقى لازم أعرف من هنا الحق. اوعى تفوت فرصة حياتك هنا، لأن هي اللي هتعمله هنا هو اللي هيتوقف عليه أنت رايح فين بعد كده. فما تزهقش من التعب والمصاريف إنك تبحث بنفسك وتطبخ لروحك وتتأكد بنفسك. إحنا ممكن كلنا نكون مغرضين، لكن الله الوحيد اللي بيحبك واللي عايزك تعرف حقه فين، وهو الوحيد اللي مش ممكن يكذب عليك. أنا ولادي أربيهم صح وعرفهم كل الحق، ولاد الجيران ما يفرقوش معايا، ما يهمونيش، عرفوا الحق أو ما عرفوش. الله سبحانه كده، أنت ابنه، هو عايز يعرفك حقه بالحق، فهو أكتر واحد هيشاور لك. أنا تلاقيني فين؟ اللي أنت بتقراه ده غلط، لا اللي أنت بتقراه صح. بعديها أنت تقرر. عايز أسيب مع حضرتك سؤال تاني لأي حد بيجي بيدعو إن كتابي محرف. عايز أقول له: أين صاحب الكتاب؟ كل كتاب له مؤلف، ما فيش كتاب كده طلع من الهوى. وكتير بنؤمن ان هناك كتب سماوية، في كتب الله هو مصدرها. واللي بيدعو ان كتابي محرف بيؤمن ان الله

هو اللي أرسل هذه الكتب. يعني الصاحب بتاع الكتاب بتاعي أو بتاع اليهود اللي هو التوراة اللي بنسميه العهد القديم أو العهد الجديد اللي بنسميه الإنجيل، الخبر السار، البشارة المفرحة، الصاحب ربنا. طيب أنا عايز أسأل اللي بيقول لي كتابك محرف، أين الله ساعة ما أنا جيت وبدأت ألعب في كتابه اللي ألفه؟ أنتوا عارفين دي تخليني أشاور على ربنا وأقول إيه؟ أقول هذا الإله ضعيف، استغفر الله العظيم. ليه ضعيف؟ لأن أنا لعبت في حاجته وما قطعش إيدي، ما قاليش لأ، لأن أنا أقوى منه وهو ما قدرش يمنع أي تغيير أو تبديل في كتابه. يبقى أنا دعوة التحريف بتنسب لله صفة مش موجودة فيه. حاشا لله أن يكون ضعيف، ده هذا الإله كلي القدرة، ده هو الإله القوي اللي بيستطيع أن يحفظ كلمته مهما كان الزمن ومهما كان المحرفين والمزورين. فين الصاحب؟ بنسب ليه تاني تهمة تانية، صفة مش موجودة فيه، بقول عليه هذا الإله غير محب. يعني غير محب؟ لو أنا قاعد جنب حضراتكم وقصاد مني كوباية مية بتغلي، ودي أمر الابني قاعد قدامي، أقول لي يا ابني ما تجيش تشرب من ديت، معناه إيه؟ معناه إن أنا بأعلن إعلان حب لابني ده، اوعى تيجي تشرب من المية، لأن النتيجة أنا عارفها، أنت مش عارفها، أنت متعرفش دي سخنة 100 درجة ولا مش، فبديله إعلان محبة إنه ما تجيش تشرب من هنا لأن أنا عارف النتيجة. تفتكروا حضراتكم هسيب أي واحد منكم يجي يروح غامز ابني كده وقول له فلان النهاردة الدنيا حر قوي، درجة الحرارة 50 درجة مئوية، الكوباية اللي قدام بابا دي متلجة، روح اشرب لك منها شوية، وتكون النتيجة لتغيير هذا الإعلان إن ابني يجي يشرب من المية دي والنتيجة يموت. لو أنا سكت وسبت أي واحد من حضراتكم يغير الإعلام بتاعي، يبقى أنا مش بابا، أنا مش همبني ابني، أنا يسمع الكلام ما يسمعش الكلام، سمع كلامك وسمع كلامي، النتيجة هو يشيلها، يبقى أنا مش بابا، يبقى أنا مش محب. الإله كده، الإله أعلن إعلان محبة لينا. آدم أخطأ، آدم سقط، آدم طرد من الجنة، والرب خلقه على أحسن تصوير، أبدع في تصميمه وخلى تصميمه رائع للدرجة إن هو نفسه جلاله الحسن جدا، كل الخليقة قال عليها حسن، لكن جه في آدم وقال له حسن جدا. الله أبدع، أبدع في خلقتنا وفي تكويننا. معقول عشان الغلطة دي تكون النتيجة الرجل ده يتبهدل؟ لا لا لا لا، حرام، لا حرام، أنا هوريله إزاي يرجع تاني إلى هذا الفردوس المفقود. وبدأ الله يعلن عن ذاته وعن خطته لعودة آدم وعيلته تاني للمكان اللي فقدوه بمعصيته. أعلن إعلان في الطبيعة، أعلن إعلان مع الأنبياء يروح يبلغوا آدم ونسله إزاي يرجعوا تاني لطريق الفردوس. أعلن في الكتاب المقدس إزاي نرجع تاني، إدانا الدستور اللي بيه نقدر نصلح نفسينا تاني ونرجع إلى الفردوس المفقود. يعني إعلان حب، يعني اللي فيه ده بحبكوا وعايزكوا ترجعوا لي تاني، اتفضلوا امشوا على الكتالوج ده. تفتكروا أي حد يجي ويغير في الكتالوج ويقول له بدل ما تستعمله كده استعمله كده، وتكون النتيجة يبوظ الجهاز اللي معايا، وتكون النتيجة دمار الجهاز اللي معايا؟ معقول لصاحب الجهاز يسيبه يتدمر وما يهموش؟ يبقى إله غير محب. أديكم مثال، كلنا بنسافر وبنسوق عربيات وبنمشي في المواصلات

وفي إشارات للمرور، وساعات لما بنسافر بنلاقي في إشارة كده سهم يقول لنا الاتجاه بتاع البلد اللي جاية وكم كيلو. فخلاص أنا لو مش عارف الطريق بمشي على حسب السهم، السهم بيقول الاتجاه هنا ومكتوب اسم البلد اللي أنا عايزها ومكتوب تحتيها عدد الكيلومترات اللي أنا هسوقها، بحسب وقتي وبعرف زمن وصولي إمتى، فبمشي على حسب الإرشادات ديت. هل ممكن لأي كائن من كان إن يجي يغير الإشارة دي ويروح عاملها كده ويبقى مكتوب البلد اللي أنا رايحها اللي هي كان أصلها كده أصلها كده، ويضيع عليا وقت ويصبني بالإحباط ويمكن أتنرفز وأصرف بنزين وفلوس كتير، وكنت رايح أستمتع في البلد دي ضيع عليا الوقت بتاعي والاستمتاع بتاعي؟ بس النتيجة هنا سهلة، ممكن تتعاد وتتغير وتتعوض، الفلوس اللي بتروح بتيجي تاني ما جراش حاجة، الوقت اللي راح ما جراش حاجة، الويك اند التاني ممكن أو الأسبوع القادم ممكن نعمل فيه اللي احنا عملناه. لكن كلمة ربنا اللي بتشاور ان كده ترجع الى الفردوس المفقود، ويجي واحد تاني يروح عاملها كده، يعني كده الى الجحيم والى الهلاك، ما فيهاش عودة. دي تذكرة رايح بس. لو انا مشيت في الاتجاه الغلط عشان الاشارة عملت كده وانا بسلامة نية اتبعت الاشارات، هبص الاقي النتيجة ان انا رايح في الجحيم. طب ارجع تاني؟ ما عادش ينفع، دي اللي بيطلع ما برجعش. يبقى اذا هذا الاله استحالة يكون اله محب، لانه ازاي ما حفظ اعلانه؟ والنتيجة بتاع تغيير هذا الاعلان ان انا فقدت، ان انا رحت الى الجحيم، ودي مش ارادته ولا دي مشيئته ولا دي شهوة قلبه. ازاي يسيب واحد يغير الاشارة دي؟ إذا كانت إشارة المرور اللي نتيجتها هايفة ما فيهاش دمار ما فيهاش ضياع، ما حدش بيجرؤ يغير، محل كلمة ربنا اللي فيها النجاة بتاعتنا، ولأنه إله كلي المحبة يبقى هو اللي يحفظ هذا الكلام من أي تغيير، من أي تبديل، من أي إضافة، من أي حذف منها. لأن النتيجة قاتلة قاتلة، من ملكوت ومن جنة، إذا خلينا نقول جنة عشان نفهم، أو نار للناحية التانية، الاتنين 180 درجة. معقول هذا الإله يسيب الواحد يضيع ويقول لي ما أنا قلت لك وانت حر، أنا علي أن أنا أعلنت لك وانت بقى انت حر اعمل زي ما انت عاوز، تغير تبدل تشيل تحط، أنا ماليش دعوة، أنا عملت اللي علي. ده الكلام ده احنا اللي نعمله كبشر، احنا اللي نقول انا عملت الحاجه وانت حر وسيبك واشوفك قدام عيني بتغير وبتزور وبتضيف وبتنقص وحر. لو اي كاتب بشري كتب كتاب وجاله منتج سينمائي وقال له اخد الكتاب ده اعمله فيلم، يقول له اوكي خد الكتاب حافظ على الفكرة اللي فيه لأن دي أحشائي، اللي معاك ده ابني، خده وحافظ على الفكرة، كتر خيرك أنك تعمله فيلم. الكتاب ناس ما بتقراش دلوقتي، لكن الفيلم مشاهدين كتير هيشاهدوه، فحلو خالص، هتوصل الفكرة بتاعتي لجموع كثيرة. لو هذا المنتج مع المخرج اتفقوا سوا انهم يغيروا في الفكره ولو حته صغيره هتخل بالافكار كلها اللي مكتوبه، صاحب الكتاب هذا الكاتب هيرفع دعوه قضائيه على طول قدام المحكمه، والمحكمه تدي له حق ان يوقف عرض الفيلم لانه غير في الفكر اللي مكتوب. انا مش كاتب كده، انت غيرت فكرتي واضفت، او غيرت فكرتي بالحذف، أو غيرت بدل ما نقول يمين حضرتك قلت شمال، مش هو ده اللي أنا قصدته، من فضلك ما تزعش هذا الفيلم. والمحكمة تدي له حقه وتحكم ليه بإيقاف عرض الفيلم.
ده كاتب

أرضي، وده إنتاجه اللي بيعتز بيه، ودي سمعته مع الناس. أنا ما قلتش كده، أنت ليه غيرت فكري؟ أنت ليه غيرت اللي أنا عايز أقوله؟ أنت راجل غير أمين، أنا همنعك بالقانون. محال الله سبحانه وتعالى اللي قادر أن يحفظ كلمته عبر العصور، لأنه إعلان محبة، بيحب كل واحد فينا منذ القديم وحتى منتهى أيامنا. محبته مستمرة وثابتة، وهيدنه طول الوقت طول الوقت يراعي الكلمة ويحفظها من أي تحريف ومن أي تبديل، لأن دي لو اتغيرت بتغير فكره وبتغير إعلانه. أنا ما قصدتش كده، يبقى ما حدش يغيره. هيقف الله بجلاله وبقدرته وبعظمته وبمحبته اللي بلا حدود قدام أي من تسوي له نفسه إنه يغير بالتبديل أو التنقيص. عزيزي المشاهد، سعدت بيك في الحلقة دي، وقتي خلص، لكن لينا مرات تانية هنتقابل فيها بمشيئة الرب لنكمل حديثنا عن السؤال المهم: هل كتابكم محرف؟

أحباء المشاهدين، إحنا بنصلي لأجلكم باستمرار ودايما بطلب الصلاة لأجلنا، لكن في اسم الرب يسوع إحنا بنطلب معددين شهريين، لأن اللي بيتبرعوا للكرمة قليلين جدا ومش مكفيين شهريا الطلبات اللي مطلوبة من الكرمة. عشان كده أنا بصلي إن الرب يبعت لنا معددين شهريين كل شهر. طلع زي ما بتطلع الفواتير بتاعتك، طلع فاتورة لإلهك تعدد بيها قناة الكرمة عشان نقدر نسد الفواتير اللي علينا ونكمل الخدمة اللي مطلوبة مننا من الرب. ربنا يبارككم. أنا واثقة في محبتكم للكرمة وفي أمانتكم على عمل الله، وإن أنتوا هتعددوا الكرمة بقلوبكم وبصلواتكم وبالماديات أيضا. رب يبارككم ويحفظكم ويتمجد معاكم في اسم الرب يسوع. أمين.

Hi, and welcome to a new episode of White Coat. As a continuation for our last episode on ADHD, today we'll welcome back Dr. Kirthi Sundar to talk about ADHD treatment and psychostimulant dependency. Your feedback about last episode was extraordinary. And the phone calls I got from everywhere, like Cairo, Dubai, and California, asking about different cases and the latest lines of treatment will be answered in today's episode. ADHD, as I mentioned last episode, is a very extremely important topic because it touches a lot of our families and a lot of our kids. And I mentioned last episode that 11% between the age of 7 to 16 years old of our kids have ADHD. That means one of every 9 kids have ADHD. For interaction with us today, you can message us on our official Facebook page, White Coat, that will be shown on the screen now. Please like and share our page to get the updates and the latest episodes of White Coat. Also, you can call the phone number that will be shown on the screen to talk with our guest today if you have any questions about our topic today. أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة من White Coat. تكملة لموضوع حلقتنا اللي فاتت عن موضوع الـ ADHD أو زيادة نشاط الحركة ونقص التركيز في الأطفال وفي الكبار كمان، النهاردة بنكمل عن علاج الـ ADHD، وبنكمل كمان إنه في side effects أو بعض من الأعراض الجانبية للأدوية اللي بتستخدم في الـ ADHD في الأطفال والكبار، جزء منها بيسبب التعود والإدمان، فهنتكلم كمان على إدمان النوع ده من العقاقير بشكل عام في الأطفال وفي الكبار. بيسعدنا أن النهاردة يكون معنا التاني دكتور كيرثي سندر عشان يكلمنا عن الموضوع ده. الحقيقة تفاعل

لكم معانا الحلقة اللي فاتت كان رائع جدا. أخدت تليفونات بنفسي واتكلمت مع ناس من يمكن القاهرة ودبي وناس هنا في كاليفورنيا بيسألوا عن الـ ADHD في أولادهم، التشخيص كتير ناس سألوا عن العلاج الجديد للـ ADHD وأحدث طرق العلاج. النهاردة هنجاوب ده في حلقتنا. زي ما حضراتكم عارفين لو عندكم أي أسئلة وللتواصل معنا هيبقى عن طريق صفحتنا الأساسية على الفيسبوك White Coat، هتبقى قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي. كمان لأي أسئلة أثناء الحلقة عن موضوعنا وللتواصل مع ضيفنا دكتور ساندر ومعنا دكتور سايمون كمان تقدروا تسألوهم على الهوا لايف. جهزوا كل أسئلتكم، ابعتوها لنا على الفيسبوك أو كلموا أرقام التليفونات اللي هتظهر دلوقتي على الشاشة. ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة.

للتعبير عن مشاعرك، ولكن ان احنا ممكن نعلمهم مهارات الحل. واديت لحضراتكم امثله انه لو طفل اتضايق من لعبته مش عارف يشغلها، بدل ما يكسرها اعلمه ازاي يحاول يشغلها، واحاول اديله اوبشنز او اختيارات مختلفه، ان احنا لو عملنا كده هيبقى الوضع افضل، او لو كنا عملنا كده. فاحاول اعلمه مهارات حل المشكلات. الحاجه الرابعه المهمه جدا ان انا دايما يبقى عندي ستاندرد او مستوى معين اتعامل بيه مع طفلي، بمعنى انه لو طفلي غضب من حقه يغضب، وفي بسيب له مساحه للغضب، ولكن في حاجات ما بتعدهاش، زي فكره العنف او ان انا امد ايدي على اللي قدامي سواء بابا او ماما او اخواتي. الحاجه الثانيه ان انا ما اكسرش لعبتي، اي نوع من اشكال العنف لازم اكون متفق انه ده مرفوض تماما مع طفلي، وانه ده عمره ما هيقابل بشيء من التشجيع. الحاجه الخامسه المهمه انه بدل ما سياسه التايم اوت اللي احنا بنستخدمها دايما مع اطفالنا، او ان انت تحطه في مكان لوحده، احنا بنحاول نعمل الكومبينيشن ده ما بين ان انا احاول اقعد معاه وافهمه ايه المشكله، وبين ان انا اديله تايم اوت، لانه التايم اوت على طول الخط قلنا هيقلل من ثقته في نفسه جدا. النهارده هنناقش الحاجات اللي ما اعملهاش مع طفلي بالذات لما يكون غضبان. رقم واحد، زي ما بنقول باللغه السهله بتاعتنا، ان انا ما نجرش لملعبه، بمعنى انه لو طفلي غضبان ما تجرش للغضب انا كمان، لانه ده هيعمل نقطتين سيئين جدا. النقطة الأولى إن أنا بحاول أقول له ما تغضبش عن طريق إن أنا بغضب عليه، فده الحقيقة بيعمل له كونفيوجن جامد جدا، بيلخبطه، لأنه أنت بتقول له ما تغضبش في الوقت اللي أنت فيه غضبان، فده بيلخبطه جدا. الحاجة التانية إن إحنا لازم نفهم إنه أطفالنا وقت الغضب بيبقى معاهم، الغضب بيبقى معاه نوع من الخوف من رد الفعل اللي قدامي. وبالتالي لما أنا بكون هادي بقلل مشاعر الخوف اللي موجودة مع الغضب ده، وبالتالي بقلل موجة الغضب عند طفلي. الحاجة التانية المهمة جدا انه دايما لما اتكلم مع طفلي افهمه ان انا متفهم مشاعره تماما، وما اقعدش زي ما بيقولوا يعني اقابل الشكل ده بنفس الشكل، ولكن اقول له ان انا لو كنت في مكانك الموضوع ده كمان كان هيضايقني جدا، وكنت هغضب، وكان ممكن كمان يخليني اعيط. الفكره دي بتخلي الطفل نفسه يحس ان انت متفهمه، وبتزود مساحه الثقه بين الطفل وابوه وامه، لانه لازم نبقى فاهمين نقطه مهمه جدا، ان الثقه ما افترضش وجودها في الطفل، ولكن دي ببنيها مع طفلي واحده بواحده، وطرق الحل اللي زي دي بتبني الثقه ما بين الطفل وما بين ابوه وامه، وبتساعد على حل مشكله الغضب جدا. النقطه الثالثه المهمه جدا اللي ما اعملهاش، ان انا زي ما انا قلت ان انا ما كافئش اي سلوك سيء من الطفل. لو الطفل عمل سلوك سيء يبقى عارف انه هيبقى فيه تايم اوت او نوع النوع ده من العقاب، ولكن اذا غضب بس من غير الستاندردز اللي احنا متفقين عليها ان هو ما وصلش لدرجه العنف، دايما ممكن اقعد معاه واكلمه في الموضوع ده. الحاجه الرابعه، لا تتجاهل مشاعر طفلك، ودايما تحاول تعلمه ازاي يتحكم في غضبه. انا عارف ان النقطه دي صعبه جدا على الاباء والامهات، لانه احيانا بصراحه بيوصلوا لمرحله ان يخلوك انت كمان تبقى متغاظ وغضبان، ولكن لازم نتحكم في مشاعرنا ونعلم نفسنا حاجة اسمها الثبات الانفعالي، انه في عز ما انا منفعل ابقى عندي ثبات انفعالي داخلي، ان انا ما اوصلش لدرجة العنف مع طفلي، واحاول اعلم طفلي فكرة الانجر مانجمنت واحدة بواحدة. ده هيساعدنا جدا. النهاردة دي كان بس كل فقراتنا اللي في البداية، وهنبتدي موضوعنا عن الـ ADHD وعلاجه وكل الانواع الادمان عن الـ Psychostimulant Dependence، ودي هتبقى اول فقرات برنامجنا النهاردة. ابعتوا لنا اسئلة طول أي وقت في الحلقة، هنحاول نستقبل أسئلتكم. كونوا معانا عشان نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة.

0: associated with pregnancy and postpartum depression and perimenopausal disorders, conduct research and develop treatment protocols, but also have the good fortune of being recruited by the University of Pittsburgh School of Medicine in the US to perform research and participate in a research track of residency training. Today, I'm delighted to be a guest on this show and very happy to be able to share my story and my passion, as well as what we would love to accomplish at the Mind and Body Treatment Institute.
1: أعزائنا المشاهدين أهلا بكم مرة تانية في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة عن نقص التركيز وزيادة النشاط الحركي في الأطفال. اتكلمنا عنه بالتفصيل المرة اللي فاتت عن كل أعراضه, كل حاجة عن المرة تقريبا اتكلمنا عنها. كان ناقص لنا التريتمنت, اتكلمنا بس على الأدوية, واحنا اتفقنا انه العلاج هيكون على ثلاث مراحل مهمين جدا. اول حاجة ان احنا الأدوية جزء مهم جدا. الحاجة التانية ان احنا هنعلم الأهل أو الفاميلي الأسرة إزاي تتعامل مع ده. ثالث نقطة مهمة جدا وهي أحدث طرق العلاج للـ ADHD اللي هي فكرة النيورو فيدباك أو الأجهزة الجديدة اللي بنقعد الأطفال عليها عشان نقدر نعالج النوع ده من المشاكل. مبسوط جدا بكل التليفونات اللي أخدتها من حضراتكم طول الأسبوع. النهاردة كمان زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي الخطوط التليفون, حضراتكم كلمونا في أي وقت للتواصل معنا. سعداء جدا جدا أنه النهاردة حيكون معنا دكتور كيرثي ساندر. It's such a pleasure and honor to have you back. Dr. Sander, welcome back to White Coat. My co-host, Dr. Simon.
2: Thank you for having me back. Dr. Sander, welcome.
3: Thank you indeed, both of you. Totally looking forward to the show this morning.
1: As a continuation for the last episode, we talked about ADHD and all the symptoms and signs and how to the criteria for diagnosis. Today, we'll just talk about the treatment of ADHD. We discussed part of it the last episode. And actually, I want to start from this point. What is the treatment for ADHD? Now I got diagnosed according to the criteria that you explained the last episode. How would we treat ADHD?
3: Absolutely. Thank you, Dr. Tema, and welcome, audience. You know, we talked about this, that the treatment of ADHD has to be comprehensive.
1: Right.
3: And that means that there is a component of education of the child and the family. There is also a psychological intervention. Mm. There are medications, that's a pharmacological treatment. And then there are natural remedies or non-pharmacological interventions that have also been proven to work.
1: Right.
3: In terms of educating the child and the family, I think what is important is to recognize that this child who's got this impairment is going to get better. However, it is important for the family to have a compassionate approach towards the child.
1: Right.
3: Be non-judgmental, set the right kind of boundaries, you know, and provide the atmosphere for the child to be able to make the errors, however, be able to learn from that by setting the appropriate, you know, guidelines for the child to actually grow. And that also means that the psychological interventions would need to include a trained child psychologist, for mm-hmm. example, to provide the help and support for the family to learn about what to do, but also address the child. And primarily, cognitive behavioral therapy, for instance, is a wonderful way that has been proven to help with trying to set the cognitions and the thought process and so forth in a way that behavior actually does change.
1: سؤالي كان عن فكرة التريتمنت بشكل عام للـ ADHD. زي ما قلنا المرة اللي فاتت, في أدوية معينة هنستخدمها في علاج الـ ADHD, ولكن دكتور ساندر كمان قال لنا النهاردة إنه فكرة السايكوثيرابي أو الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي مهمة جدا في العلاج, ونحن إزاي نستخدم سايكولوجيست أو راجل أخصائي نفسي مع العلاج عشان يعلم مش بس الطفل, عشان يعلم الطفل ويعلم الأسرة كمان معاه. وتعليم الأسرة إزاي تتعامل مع المرض ده مهم جدا جدا جدا. مش بس إن إحنا نعلمهم إزاي يتعاملوا مع الطفل دايركت, ولكن في حاجات لازم يعملوها عشان يتعاملوا مع الطفل بتاع الـ ADHD. أهمهم على الإطلاق إن إحنا لما ندي الطفل ده التركيز بتاعه قليل. فلما أجي أديله أي نوع من التعليمات, ما أقدرش أقول له هتعمل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا. لازم التعليمات تبقى قصيرة جدا, بسيطة جدا وسهلة وواضحة قدر الإمكان. لو أنا عايز أقول لطفلي كذا ما اديلوش برنامج يومي، اقول له هتذاكر

0: السوائل نقدر ندوبها لهم فيها بيحتوي على نوع من البروتينات. ده اللي انا كنت بقوله لحضراتكم، الاسيتيل الكارنتين. ده نوع من البروتينات بيساعد المخ جدا وبيساعد الاعصاب بشكل عام في المخ. زي ما انا قلت لحضراتكم تقدروا تشتروه من www.drsunder.com او من على amazon.com، لانه البرودكت ده بيساعد جدا كنوع من انواع البروتينات اللي بتساعد جدا في الحالات دي. Back to the pharmacological treatment. Can we explain what is the pharmacological treatment very quick, just to remind them with the CNS stimulants or non-stimulant that we use for the ADHD, and to explain to them what are the CNS stimulants?
1: Absolutely. Thank you again, Dr. Thema. There, you know, we know that the brain in ADHD essentially requires a certain amount of optimization so that it can feel alert, mm-hmm. and it can get focused, and that the attention is sustained,
0: right.
1: you know, and the impulsivity is diminished.
0: Okay.
1: So, you know, we are addressing all of it, and the hyperactivity is diminished as well.
0: Right.
1: So this is where the concept is to use either stimulant medications that essentially increase alertness and cause the person to feel more energized, and they are medications such as Adderall, Ritalin, Vyvanse, and so forth. You also have non-stimulant medications that go in a different way in the brain and produce neurotransmitters that also help without causing the side effects of stimulants,
2: right.
1: such as Strattera, Wellbutrin, and Clonidine, and so forth. And those are essentially the components that we have addressed even earlier that help with ADHD.
0: And what are the other stimulants, especially those like they use them for weight loss and
1: absolutely.
0: The illegal drugs, the illegal.
1: Yeah.
0: So we can go over everything, then we can talk about yeah. How
1: thank you
0: work.
1: For that as well. So then you have, you know, several others that are stimulants, but assist with other, if you like, off-label, you know, indications, right. such as obesity, such as increasing alertness recreationally, if you like. And so you have medications such as phentermine mm-hmm. that are approved overall to help with weight loss, but then used excessively or beyond what is prescribed, they can cause dependence and all the other problems. You also have illicit stimulants
0: right.
1: that are in the similar category as the amphetamine salts and so forth, such as methamphetamine and cocaine and so forth, that essentially produce similar effects, but as we will be discussing in the future, they cause not only dependence, but serious impairment and functional distress across a lifespan.
0: سؤالي كان عن ان احنا نفكر حضراتكم تاني بفكرة العلاج او الادوية المستخدمة في ده. زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت بنستخدم للـ ADHD stimulants او محفزات نفسية بنسميها الريتالين او الادرال او الفايفانس. حاجات تانية ما بتشتغلش بفكرة تحفيز البرين زي الستراتيرا. من ضمن كل المحفزات النفسية اللي هنستخدم النهاردة اللي هنتكلم عنها دلوقتي وفكرة إدمان الأنواع دي من العقاقير أو الدرجز، كل العقاقير اللي بتستخدم في الـ ADHD بالذات اللي بتسبب تحفيز للمخ زي ما احنا بنسميها الـ CNS stimulants، وهكررهم تاني، زي الـ Adderall والريتالين والفايفانس، كتير جدا بنلاقي طلبة الجامعات بيتعودوا على النوع ده من المواد عشان بتساعدهم على التركيز لفترة أطول. بخاطب كل الاهالي اللي موجوده بالذات هنا جوه اليو في امريكا انه كتير من اطفالنا في السن ده بالذات سن الكليه بيتعود على النوع ده عشان بيخليه يذاكر فترات اطول، ولكن على اللونج ران بيسبب لهم تعود كبير جدا. النوع تاني من الاستيمولنس اللي بتسوي تعود كبير جدا كتير من السيدات بيستخدموه عشان فقدان الوزن، وهو دواء مشهور جدا اسمه الفنترامين. ده بيسبب برضه نوع من التعود، ولكن الستات بتحب تستخدمه كتير جدا لانه بيسبب فقدان للوزن بشكل كبير جدا. وعندنا طبعا الكاتيجوري الثالث او الجزء الثالث من السايكوستيمولنت اللي هو الـ الـ الـ الـ الحاجات الغير مسموح بيها قانونا طبعا، زي الكوكين او الكوكايين في مصر بنسميه، غير كده بنسميه الكريستال ماث اللي هو الباودر الموجود. كل دول طبعا القانون بيجرمهم تماما، ولكن الجزئين الاولانيين ممكن تلاقوهم تاخدوهم بروشيتا او بريسكريبشنز زي ما بنقول. فدول الثلاث حاجات اللي هنتكلم عليهم النهارده، الادويه بتاع الاي دي اتش دي وازاي بيتم التعود عليها، النوع الثاني الادويه اللي بتستخدم لفقدان الوزن وازاي بيتم التعود عليها زي الفينترامين، النوع الثالث هو لكل الشباب.

0: nourishing the brain, comprehensive approach. However, we have to recognize that this has to be monitored on a consistent basis because there is always the risk of developing abuse and tolerance and dependence and all the side effects that come with it. So you must monitor with the help of, you know, a good trained doctor and a good trained psychologist. So it is not about it being bad, but it's about really recognizing the balance that is necessary. Right.
1: And we get the same question also from the ladies who's prescribed phenytoin for weight loss. So it's the same question.
2: Same question, right? And then the follow-up question usually is that now that my son or my daughter is on Adderall, is he going to be or is she going to be on Adderall for the rest of his or her life?
1: Right.
2: Is this a lifetime commitment? How would you respond to that?
0: Yeah. You know, this again, you know, is a very important question with regard to, you know, how long should this treatment right. be administered and so forth.
1: And we'll divide them to like 3/3 last time. Like one of them, they last for it till the age of 16. And the other one, the other third, they last for it till the age of 23. And some of them, it lasts forever, so they have beyond treatment. So I think that's how we explained it last time.
0: That's true, that you know, that you have a proportion of folks who experience this that might have resolution of the symptoms to the extent that they can functionally perform without the need of medications. Mm-hmm. Still others might on and off need medications and psychological intervention and neurofeedback. And still others might, you know, not have these symptoms resolved in adulthood and might need the benefit of it. Now, what is important, and we'll be touching upon this, to recognize is that there are contraindications to the use of psychostimulants,
1: right.
0: you know, and that there are medical contraindications, there are psychological contraindications towards the use, and that is why it's extremely important to recognize that use of psychostimulants has to be done in the hands of a trained psychiatrist, trained physician who understands this, and it has to be done across the lifespan. You know, if there is a medication that has to be taken over a long period of time, it also means that a long-term monitoring has to be done, just as you would do with diabetes or with hypertension. You know, if you're insulin dependent, you're going to need it for life and so forth. You are going to be in the hands of a good doctor, and you're going to measure that what needs to be measured across the span.
1: سؤال كان رائع جدا جدا جدا وهو ايه الخط الفاصل ما بين كتير قوي من الاباء والامهات بيسالوا طب انا لو ابني على ريتالين او ادرال او فايفانس او كل النوع دي من العلاجات بتاع الاي دي اتش دي وكتير من الستات بيسال نفس السؤال لو هم على فنترامين عشان يفقدوا من الوزن في دكاتره بتحط بعض السيدات على النوع ده من الدواء عشان يفقدوا وزن ازاي اعرف ان انا ما بقتش في تعود تام عليه وان انا افصل ما بين احتياجي لده وان انا ابقى متعود عليه المهم زي ما قال دكتور ساندر المهم ده يتم عن طريق دكتور متخصص وانه يديكي الجرعات اللي ما تسبب لكيش النوع ده من الادمان والسؤال الثاني اللي كان وراه انه طيب انا لو النوع ده بدات اتعود على الادويه دي مش بس زي ما انا قلت ادويه الويت لوس ده الفينيترامين او ادويه الاي دي اتش دي زي الريتالين والادرال ولكن كمان شبابنا للاسف يعني ربنا يعني ما يسمحش ان معظم شبابنا يتحطوا على النوع ده ولكن في شباب كتير بيبقوا على الكوكين بيبقوا على الكريستال ماث ايه هي اعراض اللي بتظهر عليهم زي ما احنا قلنا زياده في ضربات القلب زياده في الضغط وكل الكلام ده ناقشناه ولكن اعراض الانسحاب من الادويه دي بتبقى عباره عن ايه زي ما شرح دكتور ساندر انه احيانا انه الناس دي لما بتبتدي تبطل الادويه دي بيحصل نوع من الجوع الشديد جدا جدا بعد ما انت توقف الادويه دي عشان كده بنقول للسيدات اللي على فينيترامين بالذات مهم جدا ان انت تغيري ستايل حياتك عشان تاكلي بشكل افضل عشان بعد ما توقفي الفينيترامين لفترات هتبتدي يعني تحسي بجوع شديد جدا وهترجعي تكسبي الوزن اللي انت فقدتيه النقطه الثانيه بيحسوا بقلق شديد جدا نتيجه اعراض الانسحاب لكل الثلاث انواع من دول النقطه الثالثه المهمه انه هيبتدي يحسوا بهلاوس سمعيه وبصريه وكتير منهم بيحسوا انه في حاجات ماشيه على جسمهم شايفين حاجات على الحيطه والحاجات اللي بنسمعها من كل البيشنتس دي رابع نقطه مهمه جدا انه بتحس باكتئاب ديبرشن شديد جدا جدا بعدها في منهم وبالذات الاسر لازم تلاحظ ده على الشباب نلاقي الشباب بيبتدي ينام يومين ثلاثه على بعض نتيجه اعراض انسحاب الدراجز دي من جسمهم وبالذات مع الكوكين والكريستال ماث بنشوفها كتير جدا بيبتدوا يحلموا احلام سيئه جدا كوابيس يعني زي ما بنقول وناقشنا البارانويا والديبرشن كمان بيبقى عندهم نوع من العنف الشديد جدا بعد انواع الانسحاب دي بعد انواع انسحاب الدراجز دي من جسمهم. دلوقتي هنقف وناخد فاصل، ولكن مستنيين كل اسئله حضراتكم سواء عن طريق الفيسبوك او عن طريق التليفون، ان انتوا تبعتوا لنا كل الاسئله عن علاج الاي دي اتش دي او التعود على النوع ده من المحفزات النفسيه وطرق العلاج بتاعته. هنرجع لكم ولكن بعد الفاصل.

اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مره تانية. واحد من الاسئله اللي جت لنا دلوقتي، حد من الاباء بيسال في اي كونترا انديكيشن او تضاد من ان انا احط ابني على ريتالين او ادرال، او في فحوصات معينه لازم تتم قبل ما احط ابني على ريتالين او ادرال، وايه هي الاعراض الجانبيه بتاعتهم؟ Actually my question will be very specific now about ريتالين and ادرال. Is there any contraindications for them to put our kids

0: مت على ابنها وايت كوت هيحاول يساعد ويبعت لمصر النوع ده من الدواء اللي حضرتك طلبتيه. فايوه هنحاول نجيبه لك ونبعته مع حد نزل مصر ونبعته لحضرتك, فما تقلقيش من الموضوع ده. Usually the last question and I want to start the treatment. Now we got to the point of dependence of the psychostimulant. What is the treatment and lines of treatment for psychostimulant? And I want you to mention the neurofeedback and how it works in this treatment, since you're one of the pioneers of using neurofeedback in that treatment.
1: Sure, thank you, Dr. Thema. Indeed, you know, the final question really is, so you have this problem, you've been diagnosed.
0: How to solve it.
1: How do you solve it, right. You know? And fortunately, today, we have the benefit of science and technology, as well as all the approaches that we can combine in order to essentially get you back into recovery and get you back into wellness, you know? So again, as we talked earlier, it's a comprehensive approach. You know, if you have become dependent to a point that, you know, you're not able to
0: stop it
1: on your own with the help of outpatient, you have to get into an inpatient treatment, you know. So you'll have to have medication-assisted treatment that has to happen in the hands of trained doctors and a good center that, you know, you might have to stay in a residential.
0: And that would be the answer for, we have another question. A lady is asking, she gets depression after she stops phenytoamine. So
1: yeah.
0: Medication-assisted treatment would be the answer for her. Yes. Right?
1: That is true. You know, if the person is really experiencing depressive symptoms, that fundamentally means that they need to be in a setting where they can be monitored and medications could be utilized in order to assist the entire process so that they can come off of it safely and effectively.
0: I'll get back to the neurofeedback. Let me translate. أنا كنت بسأل على إدمان, بما إن أنا وصلت لدرجة الإدمان ومش قادر أوقف لوحدي النوع ده من الدرجز. بأكد تاني الـ الأدوية اللي أنا بتكلم عليها هي أدوية الـ ADHD, Ritalin, Vyvanse, Adderall. لو أنا واصل لمرحلة إن أنا ابتديت أستهلك أكتر مش قادر أوقفها, الفينترامين كعلاج لزيادة الوزن بشكل عام, أو الناس أو الشباب والشابات اللي يعني بيبتدوا يدمنوا الكوكين أو الكراكوكين أو الكريستال ماث. كل دولة إذا مش قادر تبطل لوحدك, دكتور ساندر قال إن أنت أيوة في علاج, لازم تدخل المستشفى يعني inpatient unit ولازم تتعالج, لازم كمان يبقى فيه psychological counsel, جزء نفسي بنتعامل معاه, والنيورو فيدباك اللي هو الأجهزة الجديدة اللي بنستخدمها في علاج النوع ده من الإدمان, وكمان بنستخدمها في علاج الـ ADHD. هوريها لحضراتكم في فيديو دلوقتي لمدة 55 ثانية وإزاي دكتور ساندر بيتكلم عليها, ونرجع نناقش آخر جزء في العلاج.

0: published a review research article that can be, you know, sort of accessed at our website and so forth, about the benefits of neurofeedback. Neurofeedback is a technological aid that helps the brain to witness its own activity. So we are capturing the brainwave activity, and then through feedback, we are presenting the brainwave activity back to the brain. And there are different protocols that have been designed specifically to target conditions such as anxiety and insomnia and depression and so forth, attachment trauma, you know, post-traumatic stress disorder, even amongst the returning war veterans, for example. And, you know, targeting different parts of the brain that are associated with, we talked about it, you know, executive function and so forth, which is what gets affected both in children where there is ADHD and adults who have executive function deficits that develop later on. Or for peak performers like athletes and so forth who want to improve their performance and recognize that it has to be done without the use of stimulant medications and recreational drugs and so forth. So it's almost like a natural way to enhance the brainwave activity and perform that. It's almost like a brain gym, except that the computer is performing the gym activity for your brain, if you like. So you're exercising the brain.
1: سؤالي كان عن فكرة العلاج بالبرين اوبتمايزيشن أو النوع ده أو النيورو فيدباك الأجهزة بتاعة النيورو فيدباك. دكتور شندر قال إنه شايف نتائج كويسة جدا جدا عليها زي ما إحنا في الفيديو شفنا patients. لو إحنا كنا الفيديو طويل لو كنا كملناه كنا سمعنا كل المرضى بيكلموا هم إزاي يتحسنوا. زي ما أنا قلت بينفع أطفالنا بالذات في السن اللي قبل 7 سنين لما إحنا ما نقدرش نديهم ميديكيشن زي ما اتفقنا قبل سن 7 سنين بينفع في المرحلة العمرية من سن 4 لـ7 سنين وكمان بينفع بعد كده إنه يساعد الميديكيشن. شفنا أطفال هنا اتحسنت عليه من غير ميديكيشنز خالص لأنه هي الفكرة كله إنه زي ما أنت بتروح الجيم عشان تنمي عضلاتك هو ده الجيم بتاع المخ هو ده اللي بيدرب مخك إزاي تقعد تركز لفترات أطول وبيهدي كل الاكتيفيتي او النشاط الذهني اللي موجود في المخ عن طريق انواع معينه من السوفت وير او البرامج اللي بتشتغل على المشكله دي. كمان لكل المدمنين للنوع ده من الادويه زي اللي شرحناهم اللي هم السايكوستيمولانت او المنشطات النفسيه اللي احنا شرحناها كلها بانواعها النوع ده من العلاج بيبقى مفيد جدا جدا جدا. Is there any pharmacological treatment for specific pharmacological treatment for psychostimulant dependence?
0: You know, it's a great question you bring up that, you know, there has been a tremendous search to actually address this from the pharmacological standpoint. In particular for cocaine, there has been a search for cocaine vaccines that essentially create a way to prevent the, you know, euphorific effects of using cocaine and so forth. Specifically, you know, the target really is to decrease the cravings that a person experiences. So medications that fundamentally decrease cravings can sometimes be off-label utilized in order to really address relapse prevention and recurrent cravings and so forth. But there are no specific treatments for methamphetamine dependence or cocaine dependence overall, or for that matter, stimulant
1: And of course, take care of the blood pressure, right?
0: Before yes, anything. Symptomatic relief in terms of, you know, addressing the blood pressure, anxiety, insomnia, paranoia, and so on and so forth. But really, the issue is if you've got acute problems, then you need to be in an inpatient setting so that you can be tapered off very slowly and so forth, if not in an outpatient setting and so forth, so that, you know, a combined approach could be used.
1: الحقيقة أنا سألته إذا كان في أي نوع معين أو دواء معين للنوع ده من الإدمان قال لي لا إحنا بنعالج بس الأعراض زي إن إحنا بناخد بالنا من الضغط العالي بنحاول نوطيه في أدوية بتستخدم off label عشان بس نقلل الكريفينجز أو إن أنت تحاول تستخدم تاني الأمفيرامين. دي كانت حلقتنا النهاردة للتعامل مع الـ ADHD وأحدث طرق العلاج لي كمان التعود على النوع ده من المنشطات النفسية. بنشكركم ان انتوا كنتوا معانا النهارده هنستناكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده من وايت كوت.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما TV App على Apple TV اذهب إلى App Store. استخدم قائمة Search للبحث عن الكارما TV Live. اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت اذهب إلى القائمة الرئيسية ثم افتح الكارما TV Live App واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على Apple TV بأعلى جودة ممكنة.

0: فرحان جدا بالخدمه بتاعت الكارما. هم يعني بصراحه ارساليه واصله لكل العالم، واصله لكل مكان في مصر وبره مصر. ربنا يباركهم كتير قوي ويستخدمهم في كل مكان. احنا فرحانين بيهم في سنابل وهم بيخدموا معانا في حدث كرازي اسمه اياه مصلوبا. ربي يباركهم ويستثمر مجهودهم في كل واحد فيهم لمجد ربنا.
1: بشكر ربي كمان من اجل قناه الكارما انها بتنقل الاحداث المهمه ديت. القناه المتواجده دايما حيث يوجد عمل الرب تجد قناة الكارما بكل جهدها وبكل قوتها بتوصل للناس نبض العمل الروحي في مصر. مجد للرب، مننتظر المزيد والمزيد والمزيد من عمله العظيم يشمل كل أرض مصر بل يشمل العالم كله في اسم يسوع.
2: أنا فريق معايا وجود قناة الكارما لأنها قناة مميزة جدا بالنسبة لي، بتوصل رسائل كتير قوي للناس ما بتقدرش تروح الكنيسة، ما بتقدرش تتواجد، ما بتقدرش تتحرك. أنا شخصيا باخد منها وقت روحي بيفرق في حياتي جدا وبينقلني لما بسمع بعض الاجتماعات المميزة جدا. لما بكون مش قادرة فعلا حقيقي أنزل في أي كنيسة بيكون اجتماعي مفضل على قناة الكارما. شكرا ليكم.
3: عايز أشكر قناة الكارما على الحاجات الجميلة اللي هي بتقدمها، ونفسي أشوف فيها الترانيم أكتر وحاجات أطفالي أكتر.
4: بيفرق معايا برضو يعني قناة الكارما، ممتنة جدا للعمل بتاعهم وممتنة أنهم موجودين معنا في الحدث ده. بيفرق معايا الاجتماعات اللي بتبقى شغالة من اتجاهها. يعني
5: نشكر قناة الكارما أنها بتذيع الحدث المهم ده. ربنا يبارك خدماتهم ويبارك كل القائمين على العمل، حقيقي عمل ممتاز وجبار. ونشكر رب من أجل انتشار كلمته واتساع ملكوته بسبب كل الخدمات اللي بتقدمها خدمة الكارما. رب يباركهم كل القائمين عليها.
6: أكتر اجتماع بحب أتفرج عليه اجتماع كنيسة الرسولية بالشرابية يوم الأحد الصبح.
7: وأكتر برنامج بحب أتفرج عليه هو برنامج ساعة ونص مشهورة مع الدكتور مجد سحاب.
8: اكتر حاجه بحب اتفرج عليها على قناه الكارما هي اوقات التسبيح.
9: انا بحب اتفرج على قناه الكارما تسبيح، ونفسي اشوف حاجات اكتر لمدارس احد.
0: نفسي اشوف افلام مسيحيه عربيه، تبقى حاجات كده تتصور وتتعمل وترانيم مصوره ينفع يتكرس بيها.
8: أحب الفترة الجاية يكون في برامج تهدف للأطفال أكتر ولسن الشباب بالذات لأن هم أكتر سن محتاج.
10: أحب أشوف برضو ونهضات أكتر وخدمات توصل لنا كلنا والرب يستخدمها لمجد اسمه.
7: أكتر حاجة أحب أتفرج عليها الفترة الجاية هي خدمات للشباب أكتر وخدمات طبية برضو وبرامج طبية.
2: أنا بتمنى كمان أن يكون في قناة للأطفال مميزة توصل تسبيح طول الوقت للأطفال، توصل تعليم مهم للأطفال، توصل اجتماعات خاصة للأطفال، وده اللي هينقل حياة الأطفال. ربنا يبارككم ويستخدمكم دايما.
11: أحب الفترة الجاية أشوف على قناة الكارما يعني عظات تعليمية أكتر للشباب، ندوات، حاجات بتكون يعني بتواكب لغة العصر. كل ما هو معطلات عند الشباب، كل ما هو معطلات عند الأسرة في مصر تحديداً يعني يكون بيتناقش على قناة الكارما من خلال ندوات بسيطة جداً جداً، ومحاضرين كتير بيكونوا مؤثرين في مصر وبره مصر.
4: أحب أشوف فيها الوقت الجاي حاجات تخص الشباب أكتر، مسابقات مثلاً أو حاجات يعني برامج شباب أكتر يعني الوقت اللي جاي.
5: أحب أشوف على قناة الكارما مجال التسبيح أكبر. أنا عارف أن أنتم مميزين جداً في المجال ده، نحب نشوف اتساع أكبر في مجال التسبيح. بركة عظيمة لشعب الكنيسة في كل مكان. ربي يبارككم ويبارك عملكم.

0: مساء الخير والبركة، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة جميلة من برنامج ليك تسبحنا. سعداء نكون معاكم النهاردة على الهواء مباشرة من الكارما تسبيح والكارما عيلة، زي ما احنا متعودين دايما كل يوم جمعة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا. وكل أسبوع احنا بنتقابل معاكم على الهواء، وبنكون واثقين في كل مرة انه الرب وحضور الرب ووجود الرب وبركة الرب بتوصل اولا زي ما كنت بقول لحضراتكم كتير لينا هنا في الاستوديو، ومن هنا بيفيض كمان الحضور الالهي والبركه لحضراتكم كل واحد في مكانه. واحنا واثقين النهارده في بركه عظيمه لنفوسنا، لانه النهارده عنوان حلقتنا موضوع مهم جدا جدا، يكاد يكون هو الموضوع الاهم في كلمه الله، وهو محور الكتاب المقدس. عنوان حلقتنا النهارده حب أعظم من أعظم حب. عنوان محتاج يتفصص كده ونحكي فيه ونتكلم ونرنم ونسمع، فالموضوع جميل وعميق. أدعوكم النهاردة أنكم تستمتعوا بالكلام الجميل اللي ربنا عايز يوصله لنفسنا من خلال الترنيمات والتعليقات. سعيد جدا النهاردة يكون معايا أخويا المرنم أيمن منير. أهلا بيك.
1: أهلا بيك يا دكتور.
0: أنا سعيد بوجودك معانا، واثق إن من خلال وجودك ربنا هيباركنا ويكلمنا ويلمسنا.
1: أنا سعيد جدا، وسعادتي دي لثلاث حاجات. نمرة واحد إن أنا معاك، وحضرتك غالي عليا جدا، وكل الكوكبة في البرنامج الرائع ده، أخويا المخرج الجميل ومهندس الصوت الرائع، مجموعة العازفين المهرة، مجموعة المسبحين الجمال، فده أكتر حاجة بسطاني. اتنين إن أنا على الكارما المحبوبة، على البرنامج الأكثر مشاهدة وكل الناس بتنتظره. ثالث حاجة بقى، النهاردة أنا اليوم ده غالي عليا جدا، النهاردة ذكرى ميلادي الروحي بالظبط. فأنت لما قلت لي 29/5 أنا كنت سعيد. النهاردة أنا أكمل مع الرب 45 سنة في حياة روحية، اللي جابتني للرب أمي، وإحنا قاعدين في الصالون كده وقالت لي في حاجة اسمها تسلم حياتك، سلمت حياتي، من ساعتها أنا سعيد جدا. فاليوم ده بركة مضاعفة.
0: ربنا يباركك. أنا مبسوط بالكلام الجميل ده، مبسوط بالمفاجأة اللي انت فاجئتني بيها، دي حاجة حلوة قوي. يعني أنا نادرا ما بتفاجئ على الهواء، بس فاجئتني بمفاجأة حلوة قوي ان النهاردة كمان ذكرى قبولك للرب وميلادك التاني، دي حاجة جميلة قوي. رغم عدم ترتيبنا وعدم معرفتنا بالتاريخ، لكن بالتأكيد الرب قصد حاجة. كمان عايز أقول لكم حاجة، انتوا لاحظتوا انه اخويا ايمن

0: اول ما ابتدى يتكلم كده قال انا سعيد، ده لسه بس بيبتدي كده ايه بنرحب يعني، انا سعيد لسبب بسبب ثلاث نقاط، فهو واضح انه منظم.
1: شكرا.
0: وانا ببسط من الافكار المنظمه يعني، حتى وانا بعرض فكره عاديه زي انه سعادتي بوجودي في برنامج، سعادتي بحد بقابله، حتى دي بتبقى واضحه، وده يريحنا في الكلام اللي جاي انه الكلام هيكون مرتب منظم، ربنا هيوصل من خلاله فكرة. أنا سعيد كمان بوجود إخواتي الغاليين العازفين المباركين والكواير الجميل، كل إخواتي اللي ورا الكاميرات، برحب بالكل الموجودين في الاستوديو، وبرحب ترحاب خاص بحضراتكم النهاردة، وحلقة جميلة أنا أثق أن ربنا من خلالها هيكلمنا ويباركنا كلنا عن حب أعظم من أعظم حب. تعالوا في الأول نبتدي ترنيم وإحنا حاطين عينينا على إلهنا الجميل، وبنقول له بنشكرك لأن حبك كبير يلي حبيتني. حبيتني ليه؟ أنا فيا إيه تحب؟ لكن حبك كان عظيم وكبير تخطى كل الحدود. تعال اسمع ورنم معانا الكلام ده.

0: أمين أمين، حبتني ليه؟ كان فيا إيه؟ رغم إني مفيش ولا حاجة فيا حلوة تتحب، لكن الله حبني حب عظيم. وإحنا بنجهز للحلقة دايماً أنا بعمل كده مع كل ضيوفي، بقول له هل في عنوان مقترح بتفكر فيه؟ ولو أنتم لاحظين إحنا تقريباً كده إحنا في السنة الخامسة لبرنامجنا ليك تسبحنا، لو لاحظتوا هتلاقوا عناوين الحلقات اللي بقدمها لا تزيد بحد أقصى عن كلمتين، ولو وصلوا لتلاتة أنا بعتبر ده عنوان زاد قوي، وأحيانا بحب تكون كلمة كلمة كلمتين بالكتير خالص تلاتة. ففوجئت بأخوي أيمن بيقول لي عنوان الحلقة حب أعظم من أعظم حب، خمس كلمات. فإيه ده عنوان طويل قوي بس عجبني، فما قلتلوش ولا حاجه. انا بقول الكلام دوت، هو اول مره يمكن يسمع الكلام ده، ما قلتلوش. قلت له حلو، عجبني التناغم اللي فيه، عجبني الفكره كلها، حب اعظم من اعظم حب. علشان كده انا عايز اسالك، لما حطيت العنوان ده كان ايه اللي في بالك، وليه اخترت العنوان اللي في وجهه نظر انا طبعا طويل لكنه حلو معبر؟
1: هو الكتاب بيقول في يوحنا: ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع الإنسان نفسه من أجل أحبائه. فالكتاب سمى أن ده أعظم حب، أن الواحد يضع نفسه من أجل أحبائه. بس أعظم حب بقى أنه يضع نفسه من أجل، مش من أجل أحبائه، من أجل أعدائه. الرب حب حتى أعدائه، حب اللي صلبوه على الصليب، يقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. حب اللي باعوه، حب يهوذا، غسل له رجليه، وكمان أول ما شافه قال له يا صاحب. فحب حتى اللي باعه، وحب اللي خانه، حب بطرس جدا. يقول لمريم كده: قولي للتلاميذ ولبطرس. ده ليه محبة خاصة يا رب، ده خاين، يقول أنا بحبه، ده بتر، وعلى هذه الصخرة أبني الكنيسة. كتاب يقول كده: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. حب بلده، حب أورشليم، رغم ان هم رفضوه وطعنوه لكن بكى عليها. فهو ده حب اعظم
0: من اعظم
1: من اعظم حب.
0: أأكد على كلامك تماما. لما الرب يسوع قال الكلام ده: ليس لاحد حب

0: أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه؟ هو ورنا الحب الأعظم
1: حقيقي.
0: يعني أأكد على كلامك ده
1: حقيقي.
0: أنه مفيش حب أعظم من هذا
1: حقيقي.
0: أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه. رح ورنا هو بنفسه الحب الأعظم
1: بالضبط.
0: أنه وضع نفسه مش من أجل أحبائه بس
1: أيوة.
0: لكن من أجل اللي عدوه
1: حقيقي.
0: وكانوا بيصرخوا أسلوبه
1: حقيقي.
0: ده ما هو علينا
1: حقيقي.
0: وعلى أولادنا. هرجع معك حاجة صغيرة كده لأن الاختبار اللي أنت قلته ده أثرني
1: أيوة.
0: وانت بتقبل الرب في حياتك ايه اللي اختبرته من ربنا شفت فيه حب اعظم من اعظم حب؟ ايه اللي شدك يعني من من من اللي وصلته مامتك ليك؟ يعني ماما جابتك للرب ايه اللي جابك؟ ايه اللي شدك؟ ايه اللي جذبك؟ ممكن يكون حاجه غير الحب ممكن يكون حب المسيح يعني انا ما اعرفش اختبارك فايه اللي شدك للاله اللي مليان بالمحبه ده؟
1: زي ما حضرتك قلت هو ده أعظم رسالة بيقدمها الرب. محور الكتاب كله هو المحبة. حتى اسأل أي طفل ماشي في الشارع قل له أنا عايزك تقول لي آية هيقول لك على طول الله
0: محبة.
1: دي كلنا حافظين دي الأيدل بتاعتنا. شدني للرب الآتي شدني أن أنا مستاهلش. أنا دي كانت لمساني على طول أن أنا مستاهلش ودخلني ورعاني وحبني وكل يوم الصبح أجمل حاجة أصبح عليه وأتلاقى معايا. ده أكتر اختبار في حياتي إنه ليه دخلة وطلع عليه إن أنا أقدر أكلمه أقدر أقول له يا بويا وأقدر أقول له حبيبي. ده رسالة حب إنه ليك دخلة وطلع على بوك.
0: طيب تستاهل الكلام ده؟ أنت
1: لا خالص
0: أخويا أيمن الغالي
1: لا.
0: أنت شايف إن أنت تستاهل الحب
1: لا.
0: ده؟
1: لا خالص.
0: وتستاهل ان ربنا يعني انا بحب ان نتكلم كده على التضليل
1: ايوه
0: اوكي
1: معي.
0: تستاهل ان ربنا يبذل نفسه من اجلك؟
1: استاهل لا واستحق
0: في نفسك.
1: لا
0: ما انا بتكلم
1: لا خالص
0: في
1: خالص بس هي ده الحب اللي اعظم من اعظم حب.
0: بالظبط. وده اللي هنرنمه دلوقتي.
1: اقول لك حاجه حلوه في صميل الاولى في قصه جميله جدا. ألد اعداء داود مين؟ شاول تمام. لكن الرب يشغل داود في يوم ويقول كده هل أحد بقي من بيت شاول أصنع معه معروف؟ ويدور على واحد اسمه مفيبوشس. مفيبوشس ده مفروض أنه ابن أمير وجده ملك لكنه عايش في حتة اسمها لودابار. لودابار دي ترجمتها قفر بلا مرعى. واحد أمير بس عايش في حتة قفر بلا مرعى. بس بص حاجة حلوة بقى داود يجيبه من القفر للقصر مش لاقي ياكل. يقول الكتاب يأكل خبزا على مائدتي كل يوم. فرق معايا العبارة الجاية دي. أول ما مفيبوشس ده شاف داود يقول له كده قال الكلب ميت مثلي تلتفت وأنا فيا إيه؟ فدي اللي فرق معايا. وأقول مع المرنم جبتني من المزابل وصنعت لي اسما جديد.
0: أمين. تعالوا نرنم مع بعض لا يمكن أبدا أستاهل تغير قلبي من الداخل وأكون ابنك الغالي عليك. بعد الترنيمة دي هبتدي استقبل تليفونات حضراتكم. تليفوناتنا هتكون موجودة على الشاشة. اهلا وسهلا بتليفوناتكم. بعد ما نرنم الترنيمة دي تعالوا شاركونا بافكاركم مشاركاتكم اسئلتكم حتى اختباراتكم اي حاجة عايزين تشاركونا في موضوع الحلقة حب اعظم من اعظم

0: تحن عليا، تهتم بيا، ترعاني، واخر جملة كنا بنقولها يا ابويا السماوي. وده يخليني اروح لسؤال مهم قوي قوي قوي، وعايز اسأله من قلبي لاخويا ايمن. ازاي ممكن اكون انا كابن لله وبقول بيحبني والكلام الكبير اللي قلناه من شوية، حب اعظم من اعظم حب، وانا ربنا سامح لي بظرف صعب، سامح لي بألم، سامح لي بمرض، سامح لي بضيقة. مش أبويا السماوي مفروض الأمور تكون يعني أبويا السماوي بقى
1: أي.
0: فيدلعني
1: أي.
0: وبيحبني حب من أعظم حب.
1: أي.
0: إزاي المعادلة دي؟
1: السؤال ده جميل جدا، وكتير قوي من الناس الشيطان بيضحك عليه ويقول له مش بيحبك مش بيحبك. لو بيحبك يديك طفل، لو بيحبك يولدك في مكان كويس، لو بيحبك يبقى وظيفتك كويس. في آية بتلخص كل ده جميلة.

0: جدا. بيقول كده في روميا: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ ده ادانا ابنه أغلى حاجة عنده. هيصعب عليه يديني طفل صغير أو شقة صغيرة أو عجلة أو عربية؟ عايز أقول لك حاجة، لما يبقى أبوك الأرضي اداك بيت وعربية تيجي تقول له ما اديتنيش باكو شوكولاتة؟ صعب. بس عايز أقول لك حاجة، اللي بيعدي في تجربة زي كده عايز أقول له قلبي معاك، والتجربة قاسية والحرمان قاسي، أنا قلبي معاك، بس عايز أقول لك هو بيحبك، هو بيحبك. كتاب بيقول كده: لأنه هكذا أحب الله العالم. هو بيحب كل الناس، بيحب المسيحي وبيحب غير المسيحي، بيحب الأبيض وبيحب الأسود، بيحب كل الناس. هقول لك حاجة، أنا عجبني دكتور قال الكلام ده: اللي أنت شايفه تأخير هو شايفه تدريب. بمعنى هو وعد إبراهيم بطفل، بس قعد مع إبراهيم 25 سنة لغاية ما تحقق. الناس شوفوا تأخير، هو شافوا تدريب. قعد مع يوسف 13 سنة، هو حلم إن كل إخواته بيسجدوا ليه، اتحقق بعد 13 سنة. البير والسجن ما كانوش من وراء مشيئة الله، كانوا في مشيئة الله. أخويا وفيق رمزي قال حاجة حلوة قوي: بدل نظارتك هتعرف تشوف. بمعنى الله شايف وهو بيعمل صح. هديلك مثال حلو في لوقا، تلميذي عمواس كانوا شايفين انه الرب ده نبي وانسان مقتدر في القول والفعل، بس هو اسلم حسدا. بس هو لما جه معاهم بقى ابتدى يشرح لهم، ابتدى يفهمهم. يقول كده الكتاب: ألم يكن قلبنا ملتهب فينا حين كان يفهمنا ويعلمنا؟ مرة تانية يقول: انفتحت أعينهما. ما هم نفس الناس ونفس الموقف، بس لما يسوع في المشهد تتغير الرؤية. انت شايف انه تأخير، انت شايف انه حزن، لكن هو ويقول له المرنم كده: انت بتعمل كل الخير، ترتيبك افضل بكتير، حتى لو انا مش فاهم حاجة، ثقتي في أمانتك يا قدير. هقول لك حاجة شخصية، في ثانوية عامة أنا كنت أخاف الله، مثلا مش عايش عيشة بالطول والعرض وسجاير لا عشت أخاف الله، وكنت مجتهد. طلبت من الرب طلب صغير: يا رب أنا نفسي أدخل صيدلة. جت النتيجة وأنا ما دخلت الصيدلة، فأنا قلت للصبح للرب: أنا مخصمك، أنت ما اديتنيش اللي نفسي فيه. بس ما كملناش ساعتين وقلت للرب: أنا ما أعرفش خصمك، أنت حبيبي بس اضمن مستقبلي، أمانة الله. أنا سمعت الصوت جوه وديني قوي جدا: أفضل مستقبل. هقول لك حاجة، أمانة الله. أنا كان عندي موديل كده ومثل أعلى صيدلي بحبه جدا، جاري وقائدي في الاجتماع، والرب دربني واشتغلت وخدمت وعشت عيشة حلوة جدا. بعد 25 سنة أمانة الله يا أخويا مايكل، الصيدلي ده أنا ماشي في الشارع فينادم عليا أخويا أسامة سليمان، دكتور أسامة سليمان، بيقول لي: أيمن، أنا الصبح كنت بشوفك في الكارما بترنم، وبالليل كان في إعادة شفتك في اجتماع تاني. قلت من قلبي: أيمن يجي ياخد الصيدلية وأطلع أنا أخدم مكانه. فالرب قال لي: مش ده اللي أنت كنت عايزه تاخده؟ قلت له: لا يا رب، اختيارك أحلى، أنا بحبه، بحب أعيش معاه، بحب الخدمة، بحب أبقى داخل وطالع عليه. فعلا رائع، ترتيبك افضل بكتير.
1: بالظبط، حتى لو في اوقات انا مش فاهم
0: حقيقي،
1: حتى لو انا في حاجات شايفها حرمان
0: حقيقي،
1: لكن ده ما يقللش ابدا من حبه، لانه حبه ثابت
0: حقيقي
1: ناحيتي. طيب تعالوا ناخد تليفونات. اخد تليفون. الو، مين معانا؟ احنا راكنين التليفونات لينا فتره. هل لسه معانا ولا الو؟ اخويا ساهر. طيب مين اللي معانا؟ مين اول تليفون معانا؟ طيب خلونا، واضح التليفونات لما اتاخرنا عليها، وقعت التليفونات مننا، ارجعوا اتصلوا بينا تاني، احنا منتظرينكم. هاخد ترنيمه وبعد كده هنرجع نستقبل على طول. هاخد بعد الترنيمه تليفونات حضراتكم على طول. لم ترى عين الها غيرك، مفيش احلى من شخص حبنا حب عظيم. يقول: كم تألمت على عود الصليب كي تعدني للمجد يا ودود. يلا رنم من قلبك وانت بتقول له اشكرك

0: طيب خلونا ناخد تليفونات مع بعض. الو، مين معانا؟
1: مساء الخير.
0: مساء الخير والبركة. الأخ محب من المنيا،
1: أنا
0: أهلا
1: أخ
0: بيك،
1: محب من
0: اتفضل. اتفضل يا أخي محب.
1: حقيقي برنامج جميل جدا ليك تسبحنا بكل قواتي، الضيوف والمصادفين والعازفين كمان.
0: الشبكة متقطعة عندك، اتفضل.
1: حقيقي بعنوان جميل، بحب أعظم من حب كل الشعار اللي داير، كل الترانيم حوالين شخص حب المسيح، مفيش حب أعظم من حبه. ولولا حبه لولا ده أبقى لنا وجود على الأرض. حابب أشكر كل من قعد في البرنامج وتعب، حابب أشكر كمان كل قوات العازفين، حابب أشكر قناة الكرمة بصفة عامة إنها بتقدر في تسبيحات نقدر نستمتع بيها على مدار طول اليوم. كمان كنا بنشارككم الصلاة لليوم ولاد الرب في يوم طيب، إن تكون رسالة بتوصل لكل حد بيشوف قناة من خلال برنامج في تسبيحنا.
0: امين امين. اشكرك جدا يا اخي محب، الرب يباركك، شكرا لمحبتك. انت اسم محب وقلبك محب، والحلقه عن حب اعظم من اعظم حب، فالموضوع كله حب في حب يعني. اشكرك جدا من اجل محبتك، ربنا يباركك، وداوم على الصلاه من اجلنا. ودي دعوه لكل اخواتنا المشاهدين الغاليين، احنا مكملين بصلاتكم صدقوني. احنا يعني تحدياتنا كبيره قوي، ومسؤوليات واعداد

0: وكل اللي ورا البرنامج تقيل وصعب قوي، ودايما بقول الشيلة أتقل من كتفنا، لكن بصلوات حضراتكم ربنا بيدينا معونة للاستمرار. شكرا ليكم. أخد تليفون تاني. مساء الخير والبركة، مين معانا؟
1: ألو ألو،
0: أهلا يا أخت سيلة، تفضلي.
1: ألو،
0: مساء الخير يا أخت سيلة، إحنا سامعينك، تفضلي حضرتك على الهواء.
1: سلام المسيح معك أخي الحبيب.
0: أهلا بيكي.
1: أخ أيمن وفريق العازفين كلهم، العنوان رائع كالعادة. لا ننقص من وجود الحب في هذا العالم، ولكن حب مصالح. ولكن يوجد محبة ذكرها الكتاب المقدس منفردة، زي مثلا حب رعوش لحماتها والتصاقها بها بالرغم من موت الزوج، حب نسان ابن شاول بالرغم كره شاول لي وحاول أن يقتله أكثر من مرة حتى مات شاول في الحرب، حب مثلا فوتيفار ليوسف بالرغم أنه عبد. كلها محبات منفردة، إلا شخص الرب يسوع له كل المجد، حبنا ونحن خطاة بعض، مات المسيح من أجلنا. سهرة روحية جميلة وربنا يباركها.
0: شكرا لحضرتك يا أخت سيلة، يعني مقارنة جميلة بين أي نوع حب في الدنيا. يمكن أنا من خلال البرنامج ده أنا قلت الكلام ده كذا مرة، إنه كل حب في الدنيا حب في جزء، حتى لو الحب جميل. أنا حتى مرة استخدمت التشبيه ده، حتى الزوج والزوجة طبعا المفروض ان احنا نكون بنحب بنفس نوع محبة المسيح، بس كل حب في الوجود يعني في جزء من المصلحة. أنا بستفاد إيه من الطرف الآخر، أو مثلا الطرف الآخر حلو معايا قد إيه. لكن حب المسيح الحب المطلق بالكامل اللي فيه نوع محبة ليس لها أي شروط. ربنا يباركك يا أخت سيلة. هل معنا تليفونات تاني؟ ناخد تليفون تاني وبعد كده نكمل حوارنا وهرجع للتليفونات مرة تاني. ألو، مساء الخير والبركة، مين معانا؟
2: مساء الخير.
0: أهلا يا أخت جاكلين.
2: معانا. أهلا وسهلا. ربنا يبارككم. الحلقة رائعة طبعا.
0: الأخت جاكلين مرات الأخ أيمن صح؟
2: ايوه مظبوط.
0: طب يعني انا كده انا هحول التليفون على الاخ ايمن على طول، ماشي؟ يعني انت خدي راحتك بقى مع الاخ ايمن.
2: جميله ربنا يبارك.
3: جاكلين شريكه الخدمه سبب البركه.
2: ان كل كلمه بتوصل، كل كلمه بتوصل من ورا الكلام ده هي مش صدفه، من ورا طلب كتير جدا. يعني كان نفسي اقول لكم بقى ايمن رائع قد ايه، وده حقيقي طبعا، وقد ايه هو مصلي قد ايه، لكن ورا كل خدمه ورا كل تعب هو كل كلمه بيتكلمها صلاه وصوم كتير جدا جدا، علشان ربنا هو اللي يتكلم مش ايمن بيتكلم. فعلا الكلام قد ايه هو بيبقى واضح، قد ايه هو بيبقى بسيط وعميق من روح ربنا. فبجد الحلقه مميزه جدا وربنا يبارككم، وانا مستمتعه ان بحضر الحلقه.
0: أمين أمين.
3: شكرا الغالية البركة، مراتي الغالية سبب البركة الداعمة في كل صلوات في كل السفريات، مستحملة كتير في البيت. ربنا يباركك يا جاكلين، انت هدية من الرب ليا صدقيني.
2: وانت البركة بتاعتنا وانت اللي منور بيتنا كله.
3: ربنا يباركك حبيبتي.
0: الرب يبارككم، الرب يبارككم انتوا الاثنين اخويا ايمن.
3: يعني
0: تليفونات من المنيا كتير.
3: ايوه
0: يعني حتى في تليفون مش قادر اسيبه معانا، هاخد تليفون تاني من المنيا. تليفونات المنيا كتير قوي النهارده عشان اخويا ايمن من المنيا. ده طبعا زي ما بقول، غير ان فريق العازفين معظمهم من المنيا وكده، والكورال. طيب ده حلقه منيويه بحته. وانا من المنيا اساسا.
3: ايوه.
0: طيب اخد الاخت نرمين، مساء الخير والبركه. اخت نرمين هل لسه معانا على التليفون؟ يا اخت نرمين احنا انت دلوقتي دخلتي معانا على الهوا، اسمعينا من التليفون مش من التلفزيون. الو. طيب مين اللي بعده؟

0: ممكن اخت نرمين تبقى ترجع لنا مره تاني. الو، مين معانا؟
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الخير والبركه.
1: ربي يباركك ويبارك حياتك يا رب. وأنا مصطفى أحمد، فلسطيني اللي بيتصل حضرتك من أمريكا، وأنا واحد من الناس اللي متعود يسمع قناة الكرمة يوميا، وأنا بستفيد من مشاركة مع قناة الكرمة. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، هل الحب العظيم هو محبة بين الله والإنسان؟ والسؤال الثاني، هل محبة وحدها تكفي للخلاص في المسيحية؟ وأتمنى إجابة على هذه السؤال
0: خليك
1: على
0: معايا
1: هذه
0: لحظة
1: الأسئلة.
0: أخ مصطفى عشان أستفسر أكتر من السؤال التاني. يعني السؤال الأول واضح جدا، هل الحب الأعظم ده حب الله للإنسان؟ ده السؤال الأول. لكن تقصد إيه بالسؤال التاني؟ ممكن توضحه أكتر أو تعيده وأنا
1: يعني هل
0: ممكن أعيد
1: محبة
0: صياغته؟
1: ممكن أعيد أنا ممكن أعيد هل محبة وحدها تكفي للخلاص في المسيحية؟
0: هل المحبة، ماشي، ده سؤال برضو حلو على فكرة. هل المحبة وحدها
1: مظبوط.
0: تكفي للخلاص في المسيحية؟ ده سؤال جميل. طيب، ده حلو. أخويا مصطفى، بالمناسبة أنا بحب أسئلتك على فكرة، وأسئلتك بتثير حاجات حلوة في موضوع الحلقة، شكرا ليك. أنا بس أهم حاجة أتمنى زي ما كل مرة بقولك إنه تبحث بإخلاص، وكل إجابة بتتجاوب تكون بتحط رجلك على مسار حاجة أنت بتبحث عنها، وتوصل للإجابة اللي ربنا عايز يفتح عينك عليها. أمين. طيب، نقدر نجاوب أسئلة أخونا مصطفى وبعد كده نرجع لفكرتنا، ولا سيما أنها مرتبطة بالمحبة اللي احنا هنتكلم عنها.
2: هو الكتاب بيقول كده، لأنه هكذا أحب الله العالم. فالحب هو كان الكافي، الحب خلاه بذل ابنه، ولما بذل ابنه بموت الابن احنا كلنا نجونا. هقول لك حاجة حلوة. أخويا زكريا حنا عنده عبارة دايما يقولها، يقول ما فيش حاجة اسمه حد بيحب حد حب موت. موت يعني يموت مكانك، فما فيش بشر هيموت عن بشر. بس الله لما قال أحبك حبني موت، لأنه بمحبته مات عشاني، ولما مات عشاني أنا اتخلصت. ففعلا المحبة كافية للخلاص. ده سؤال أخويا الفاضل.
0: آمين. وده حتى في موضوع كلامنا اللي احنا عايزين نتكلم فيه عن دليل حب.
2: حقيقي.
0: دليل حب هو الصليب.
2: أيوه.
0: عايز تكلمنا عن هذا الدليل العظيم، الصليب وعمل الصليب وفداء، وحتى الآية الجميلة اللي انت ذكرتها، لأنه هكذا أحب الله العالم.
2: بص، في حاجة حلوة قوي في موضوع الصليب ده. رب على الصليب آخر كلمة قالها قد أكمل، It's finished، كل حاجة خلصت. حد فسر تفسير ده بطريقة جميلة جدا، بيقول إن في كلمة يوناني معناها تتلستي. تتلستي إيه؟ تتلستي دي معناها أكمل، بمعنى لما أكون مستلف من واحد سلفة وسدد الدين تتختم كده الكلمة دي تتلستي، معناها الدين سدد. لما أكون عندي عقوبة ونفذها وانا طالع من السجن يتختم كده تتلستي، العقوبة نفذت. ففي الصليب الدين سدد والعقوبة نفذت والخطية محت. هقول لك حاجة حلوة قوي. في كلوسي في قصة بيقولها بولس، القصة دي مشهورة قوي. كان في البلد في كلوسي لما حد يستلف من حد حاجة يفضل منكس راسه لغاية ما يسدد الدين ده. أول ما يسدد الدين ياخد حاجة اسمها صك. صك صك دي حتة خشبة كده، ويجي يرفعها فوق سطح البيت، يحط الأبلكاشة دي على عمود كبير عشان كل اللي يعدي قدام البيت يعرف أنه الدين سدد، فيحق له يرفع راسه. بولس قال ده اللي حصل بالظبط في الصليب زي ما حضرتك قلت. يقول كده في كلوسي، ازمح الصك الذي علينا الذي كان ضدا لنا في الفرائض. طب عمل ايه؟ مسمرا اياه في الصليب، رافعا اياه في الوسط. ففي الصليب خلاص اتمحت كل الخطايا اللي عندي، احزاننا حملها، اوجاعنا تحملها. افضل اقول تاني، تتلستي، الدين سدد، العقوبه نفذت، الخطيه اتمحت.
0: نعم نعم. احنا معانا تليفونات كتير، وانا هاخد بسرعه
2: أمين.
0: تليفونين
2: أمين.
0: وبعد كده هختصر اجابه صغيره قوي كمان لاخويا مصطفى، اضافه لكلام اخويا الغالي ايمن، عشان الامور تكون محطوط قدامك ونقط على الحروف وواضحه قوي قدامك. باختصار شديد هوصلك فكره واضحه من سؤالينك اللي انت سالتهم.

0: بس اخد التليفونين بسرعه وبعد كده هنرنم عن المحبه.
1: ايوه
0: محبه ابديه وفك من العبوديه. اخد التليفون الاول. الو، مساء الخير والبركه.
2: الو،
0: مساء الخير الاخت منال.
2: الو، مساء الخير. ايوه منال،
0: اتفضلي انت على
2: ربنا يبارككم ويستخدمكم، من اكتر البرامج اللي انا بحبها.

طيب ارجع لنا مره تانية يا اختي منال، لان انا متشوق اسمع النقطتين اللي انت عايزه تشاركينا بيهم. اخد التليفون التاني. مساء الخير. طيب صديق البرنامج اتفضل. الاخ وديع معانا. طيب واضح برضو التليفون فصل. ارجعوا لنا مره تانية، احنا هنستقبل تليفوناتكم بعد الترنيمه اللي جايه. اخويا مصطفى، هل الحب اللي احنا بنتكلم عنه النهارده حب اعظم من اعظم حب؟ احنا بنتكلم عن حب الله للانسان. نعم نعم، لان الله اظهر محبته لينا بوضوح شديد. صعب قوي ان العقل البشري يتخيل ان الله العظيم يحب الانسان الغلبان. انا زمان حصل معايا موقف، يعني مش عايز اضيع وقت الحلقه في اني احكي تفاصيله، بس كان مختصر ان حد بيسالني وهو يعني خلفيته غير مسيحيه، يقول لي معقول ربنا يحبك انت مين في الدنيا دي كلها؟ وكلامه صدقني منطقي، لكن اعلان الله لينا من خلال كلمته المقدسة ومن خلال شخص الرب يسوع المسيح يعرفنا إن الله حبنا حب عظيم. فنعم، حب أعظم من أعظم حب هو حب موجه من الله إلى الإنسان. وخلي بالك أنا بقولك كده، مش من الإنسان لله، لا، اللي بادر بالمحبة هو الله. الله هو اللي حب الإنسان، حب مبادر من الله للإنسان. لكن سؤالك التاني، هل المحبة كافية للخلاص؟ أجاوبك إجابة صادمة، المحبة ككلمة غير كافية للخلاص. على فكرة المحبة بس غير كافية، يعني أنا بحبك يا فلان، وصلنا لإيه؟ المحبة إن لم تكن مضحية، المحبة إن لم تكن باذلة، المحبة إن لم تكن عاملة، فليس لها أي قيمة. قياس المحبة هو الفعل، وما فعله الله كبير يا حبيبي. اللي عمله ربنا وضح قد إيه هو بيحب الإنسان. فما فعله الله ما كانش كلمة حب، ما كانش حبنا بالكلام واللسان، لكن حبنا بالعمل والحق، حبنا بأنه بذل نفسه من أجلنا. يقول الكتاب المقدس في روميا 5:8، لكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. هو ده إعلان الحب. علشان كده الحب ككلمة مش هي دي اللي خلصتنا، يعني ربنا يقولك بحبك يا فلان، هو ده اللي خلصني. اللي خلصني هو موت المسيح على الصليب، اللي خلصني هو سفك المسيح لدمه على الصليب، علشان من خلال هذا العمل العظيم يحمل خطاياي، ومن خلال هذا العمل العظيم يخلصني من خطاياي، فأتمتع بالحب اللي أعظم من أعظم حب. يلا نرنم ونقول محبة أبدية وفك من العبودية.

0: طيب رجعت لنا اختنا منال، مساء الخير والبركه. يلا عايزين نسمع النقطتين اللي انت عايزه تشاركينا بيهم. اتفضل.
1: ربنا يبارككم ويبارك حياتكم ويبارك خدمتكم.
0: يباركك الرب.
1: عنوان الحلقه بجد فعلا روعه. كنت بتكلم على نقطتين. النقطه الاولى ان حب اعظم من اعظم حب، حب العالم مهما كان قوي لكن مع شروطه، في مقابل، في تزيين، لكن حب الرب هو حب مجاني، حب الرب هو من غير شروط ومن غير مقابل. فده كان اعظم. وشكرا على حبه الغالي ده بجد حقيقي. الحاجه الثانيه اللي كنت بتكلم فيها حب الرب، حب الرب انا شفت في الاخ ايمن، بذات الرب شفتها في الاخ ايمن، ممسوح متواضع. شفنا في محبه الرب حقيقي اللي بتتجسد في تعامله معانا. فانا حابه بس اقول له شكرا على محبتك، شكرا على تواضعك، شكرا على بساطه قلبك، لان احنا شفنا الرب يسوع ومحبته الغاليه من خلال تعاملنا معاه. ربنا يباركك ويستخدمك ويكثر بيك ويتمجد من خلالك في كل مكان تتواجد فيه. ربنا يباركك يا خيمه ويبارك الحلقه وتكون مثمره ومغيره لنفوس كثيره. يجعل حب الرب دايما بيظهر من خلال الاخرين، مش بس كلام لكن فعل.
0: انا عايزك كمان تسمعي الاخ ايمن. خليكي معانا الاخ ايمن.
2: شكرا يا منال لمكالمتك، مشاركتك منال خادمه رائعه جدا، قلب جميل. شكرا، كلماتك شجعتنا وفرحتنا وكمان علمتنا. ربنا يباركك ويبارك حياتك. شكرا جدا يا منال.
1: ربنا يباركك ويستخدمك.
0: الرب يباركك. شكرا ليكي يا اخت منال. معانا تليفون تاني.
1: معانا
0: الاخت نرمين، اهلا بيك، اتفضلي.
1: حقيقي
0: اخت نرمين من المنيا. كل التليفونات منيا. طيب التليفون برضو فصل تاني. طيب ربنا يباركك، ارجع لنا مره تاني. اخويا ايمن، عايز اسالك بقى في حاجه شخصيه.
2: اتفضل. يعني
0: انا دايما بقول لضيوفي بحب انه نكون بنتكلم كمان بحاجات ربنا لمسنا بيها في حياتنا.
2: ايوه.
0: انت قلت لنا ان الرب لمسك وغير حياتك من 45 سنة، لكن كمان في حياتك بالتأكيد في اختبارات كتيرة بتحكي عن امانة ربنا معاك. أيوة. حبه ليك في وقت ضيقة، في تجربة. أيوة. عندك اختبار تشاركنا بيه؟
2: عندي اختبار وعندي كمية اختبارات، واعتقد لو سيبنا المايك لكل الناس في الشوارع واخواتي في الاستديو يحكوا قد ايه الرب مراحمه كبيرة ومراحمه كتيرة وجديدة في كل صباح. بس أنا هقول لك اختبار لسه سمعه عجبني جدا، مرنمنا الجميل ماجد شفيق. لسه أي الاختبار أنا لمس قلبي جدا. ماجد كان بيخدم في مؤتمر وجاله كذا تليفون ورا بعض وانزعج، فمحتوى الرسالة كان أن مراته وبنته في مركبة رايحين رحلة في النيل، وللأسف المركبة دي خبطت في مركبة كبيرة واتقلبت المركبة بيهم في قلب النيل. لكن مراحم الرب أن اتقلبت، هم كل الناس طارت من المركبة إلا مراته وبنته، علقوا في البوتوم كده في قعر السفينة أو المركبة دي، بس ربنا نجاهم. وفي نفس الوقت المية النيل تقيلة وكانت ممكن تشدهم لتحت، لكن ربنا حماهم. كمان ادى نعمة لمراته ان هي تطلع وتشد بنتها ويطلعوا من المركبة دي. جايين يطلعوا كانوا هيخبطوا في السفينة الكبيرة.

0: كان طالع منها سيخ حديد وربنا حماهم للمرة التانية. وهم كانوا سامعين كده زوارق جت تنقذ الناس، فناس عمالة تشاور لهم ان ورا السفينة كبيرة في واحدة وبنتها، واحدة وبنتها، وراحوا للمكان ده وانقذوا بالتمام. ماجد لما عرف القصة دي قال انا هسيب المؤتمر ودور العربية واجري بسرعة نحو مراتي وبنتي. بس الرب قال له هو انا معرفش اعمل العمل كامل؟ قال له لا يا رب تقدر. حماهم وحفظهم، كان ممكن السيخ يدخل فيهم، كان ممكن يغرقوا. دي ما رحمه اللي احنا بنتكلم عليه، دي احساناته. وكل واحد لو هيحكي يحكي كتير، يقول له المرنم كده كل ثانية في عمري لو هتحكي تقول كتير فعلا. على الأمانة والرعاية والعناية. أيوه. إله أمانة. أيوه. لا جور، أنا بحبه مش من فراغ. أيوه. وكلنا بنحبه. أيوه. إله صالح. بص أقول لك حاجة علمهاني حد في مدرسة أحد جميلة، ربنا يقدر على كل شيء كل شيء، بس قال لي في حاجة الرب ما يقدرش عليها، وأنا استغربت. في حاجة لا يقدر أن ينكر نفسه، ما يعرفش يشوف واحد تعبان ويدور عنيه. أنا يؤثر قلبي الرب في بستان جسماني، رايح يتصلب على كل العالم، واخد كل الخطايا. حتى الكتاب بيقول إن عرقه كان يتصبب كقطرات دم. لكن في اللحظة دي يجي بطرس يعمل 7 رجالة ويقطع ودن ملخص. ملخص ده حتة خدام، عبد رئيس للكهنة، بس جاي ومفروض إنه جاي عدو للرب، بس الرب الحنين ما يهونش عليه ويرجع ودنه. أنا لمستني قوي دي، لمستني قوي. هقول لك كمان حاجة، واحدة رجعت للرب من خلفية مش مسيحية، فبتحكي اختبارها واختبارها أثرني. اختبارها كانت لما سمعت قصة المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل. كان بتقول احنا تربيتنا الشرقية لما كنا نغلط حد يقول بابا كده عيني في عينك، ما نقدرش نفتح في عينين بابا عشان احنا غلطانين. الرب له كل المجد ما فتحش في عينيها، مرضيش يبص لها عشان ما يجرحهاش. ايه حنية القلب دي؟ حد قال حاجة ولمستني قوي، الرب ابتدى يكتب زي ما بيقول الكتاب، وابتدوا ينصرفوا من الكبير للصغير، وهو رد لها كرامتها وطلعت. طب اقول لك حاجة، تاني يوم وهم طالعين من البيت، رؤساء الكهنة دول او اللي كانوا ماسكين عليها الطوب مش قادرين يطلعوا لان حاسين بالعار، وهي اللي عملت الغلط فخورة لان الرب رجع كرامتها. كل دي مش مراحم، كل دي مش احسانات، كل دي مش رعاية وعناية، زي الفل.
1: ربنا يباركك. يعني يباركك. انا عارف حبيب. ان لو سكت وسبتك كده
0: ايوه دي الموضوع ده بالذات
1: في الموضوع. أيوة. يعني مش أيوة. هنخلص
0: حقيقي.
1: بس لازم نرجع علشان نكمل كلامنا وترنيماتنا وتليفوناتنا. سوري احنا النهارده بنقطع تليفونات كتير، التليفونات بتقطع بسبب طول المده. هل التليفونات لسه موجوده؟ فصل التاني، انا بعتذر لكم معلش بسبب طول مدة الحوار التليفونات بتقع مننا، معلش ارجعوا اتصلوا بينا مرة تاني. يلا نرنم مين يعدل لك مراحمك؟ مراحمه كتيرة ومراحمه لا تعد ولا تحصى. إله حلو، قلبه حلو، بيحب حب كبير ومراحمه كتيره.

0: قبل ما نطلع على الهوا قلت لي حاجة كده أنا مستني أسمعها بصراحة أثناء البرنامج. قلت لي عن فيلم كده أجنبي من خلاله هسألك السؤال ده وأنت أنا متشوق أسمع أنت عايز تقول إيه في الفكرة دي يعني، وأنت وضح لنا إيه وجهة نظرك. هل في حب، هل في حد في الدنيا دي ينفع ينطبق عليه إنه بيحب حب عظيم بهذا المقدار اللي احنا بنتكلم عنه، أو ينفع نقول حب أعظم؟ هل في حد في الدنيا دي ينفع ينطبق عليه؟
1: أبدا أبدا، ما حد حب حد قد الرب. أنا أولا سعيد جدا بالحلقة، أجواء الحلقة غير عادية، كمية المسحة والحضور الإلهي والعزف الجميل رائع. هقول لك حاجة حلوة، أنا في فيلم أجنبي متأثر بيه جدا، فيلم مسيحي اسمه In the Time، فكرته عبقرية جدا وغريبة جدا. الناس بتتعامل بدل البيع والشراء بالمال بيبيعوا وبيشتروا بعداد عمرهم. يعني ايه؟ كل واحد لابس ساعة، الساعة دي فيها ميجرمنت، هو عشان ياكل يدفع ساعتين من عمره، عشان يسافر يدفع ساعتين أجرة التاكسي، عشان يأجر يدفع 4 ساعات الأجرة. فالقصة جميلة جدا بتحكي كده ان ام البطل كانت بقيلها ساعة ونص ينتهي في عمرها، فاتصلت بابنها، فابنها قال لها أنا هسلفك واشحن لك البطارية بتاعت ساعة عمرك ب10 ساعات. فركبت الباص ورايحة لابنها، أول ما جت تدفع هي كان باقي ليها ساعة ونص بس، فالكمساري قال لها اللي معاكي ما يكفيش، الأجرة 2 ساعات، قد تنتهي حياتك قبل ما توصلي لابنك. وصلت لابنها وابنها حضنها وابتدى يديها العداد، بس للأسف كانت بطاريتها نفذت وماتت وانتهت حياتها. اللقطة المهمة جدا في الفيلم ده انها وقفت تسترجي الناس، كل الناس معاها ساعات، معاها عداد كبير في 20 ساعة و200 ساعة و1000 ساعة، هي كانت محتاجة نص ساعة، لو النص ساعة دي خدتها كانت قابلت ابنها وابنها كمل لها وعاشت. حقيقي مفيش انسان بيحب قد الله، اللي يحمق يعني ملعون من اتكل على ذراع بشر، وياما ناس خذلت اعز الناس ليها لان كانت منتظره انها تحبها او تقدم لها، لكن للاسف.
0: علشان كده تعالى نرنم واحنا بنقول شلت عيني من الناس.
1: أيوه.
0: هحول عيني من الناس.
1: أيوه.
0: عيني خلاص حاططها عليك.
1: أيوه.
0: ده ما فيش حد بيحبني الحب العظيم ده، احنا الوقت أيوة. بيجري مننا كده، حتى بعد الترنيمة دي عايزك تقول لكل مشاهد ايه الرسالة اللي على قلبك توصلها ككونكلوجن، كمختصر للفكرة بتاعت الحلقة النهاردة.
1: امين.

0: شكرا علشان ما رمتنيش، شكرا علشان حبك ليا كبير، شكرا لانك شفت فيا امل وكان عندك استعداد يا رب انك مش بس تقول بحبك لكن توريني الحب ده بشكل عملي، انك تموت على الصليب علشان تحقق المعادلة الصعبة دي. على فكرة واحنا بنقول عن موت الرب على الصليب، الموضوع مش بس بيوريني انه بيحبني، لكن علشان يحقق المعادلة الصعبة انه يدفع دينونة خطاياي. ازاي ربنا يكون عادل ومحب في نفس الوقت؟ عادل لانه لازم الدينونة تدفع، فهو دفع الثمن، ومحب فهو اللي خد مكاني ودفع الثمن مكاني. وهناك على الصليب اتحققت المعادلة الغريبة دي، انه العدل والرحمة التقيا، البر والسلام تلاسما. عشان كده اخويا ايمن يعني احنا خلاص وقتنا بيجري، عايزك يعني يلا للكاميرا كده ووصل رساله على قلبك النهارده اللي عايز تقوله من الحلقه دي للمشاهدين في الدقائق الاخيره دي.
1: عايز اقول لكل واحد بيحبك، بيحبك، اوعى تصدق انه مش بيحبك، بيحبك، يروح للرب ويقولوا له داوود ده زيني، يقول لهم لا لا لا لا، ده رجل بحسب قلبي، يشوفه هو راجل رغم ان هو خاطي. يروح الرب ويقولوا له شمشون ده بيجري وراء اهوائه وشهواته، لكن الكتاب يقول انه في اخر ايامه لما صلى واسترحم الرب عاد شعر رأسه ينبت، سمعوا واستجاب لي. وبطرس لما رجع نادم قبله وعمل بيه كرازة كبيرة، الخاين اللي ما كانش قادر يقف قدام خدامة قدر يقف قدام 3000 و5000. بيحبك، بيحبك، عارف لو أدركت ده هتعيش ملك. الشيطان كل همه يبعد عينيك عن محبة الله، عن محبة الله، ويحسسك الله ده قاسي، الله المنتقم المذل الجبار. لا، ده الله الحنين، الله الرحيم، الله المحب، إله أمانة لا جور البتة فيك. اقبل ده. كل إخواتي اللي بعاد عن الرب صدقني هتستمتع أحلى استمتاع لو عشت معاه. حبك انت كفاية يا رب، حبك انت كفاية. بولس كان عنده شوكة في الجسد وشوكة صعبة جدا، وتضرع للرب 3 مرات ما شالش الشوكة، بس رفعوا فوق الشوكة هتف وقال تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمن. في ست قالت كده طول ما أنا كنت ماشي على رجلي كانت عينيا في الأرض، عينيا في التراب. سمح ليها إنها تدخل في شلل

0: وعاشت على السرير بقت عمرها. كل الناس قالوا لها انتي مش متضايقه، انتي مش بتلومي الله، الله ما بيحبكيش. قالت لما كنت ماشيه على رجليا كانت عينيا في التراب، لكن لما نمت عينيا في السماء، عينيا في السماء.
1: امين، ربنا يباركك يا اخويا ايمن. عايز اقول كلمه على قلبي قبل ما هنكون بنرنم الترنيمه اللي جايه دي. حب اعظم من اعظم حب. هذا الحب تميز بشوية مواصفات هقولهم بسرعة معاك وإحنا بنختم حلقتنا. محبة المسيح يقول كده في غلاطيا 2:20: أعيش في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. حب المسيح حب مضحي. هذا الحب الأعظم من أعظم حب. أول حاجة عايز أقولها ليك النهاردة إنها محبة مضحية. لكن تاني حاجة، محبة المسيح محبة غير مشروطة، مش مرتبطة بحالتي، مش مرتبطة بوضعي. يقول الكتاب في رومية 5:8: لكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه. لو كان بيحبنا عشان حاجة حلوة فينا كان يقول وإحنا مؤمنين وإحنا كويسين وإحنا بتوع ربنا، لكن ونحن بعد خطاه، محبة غير مشروطة. لكن عارف كمان محبته زي ما قلنا إنها محبة مضحية، محبة غير مشروطة، لكن محبة مبادرة. تتعرف إحنا اتعلمنا الحب من حبه. يقول الكتاب في يوحنا الأولى 4:19: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، فمحبته مبادرة. وأنا قلت قبل كده الأصل اليوناني لكلمة نحبه نحب. إحنا اتعلمنا الحب أساسا لأنه هو حبنا محبة أولا. لكن أشجعك بحاجة حلوة، الآية اللي جاية على فكرة إحنا بنقراها بسرعة وبنفهمها مش بدقة قوي. محبته ما بتتغيرش، محبة أبدية، محبة مستمرة للأبد. إحنا دايما بنقرأ الآيات اللي جت في رومية 8 من بداية عدد 35 لغاية 39 اللي هي بتبتدي: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم اضطهاد؟ الآيات دي لما بيجي للآخر بيفهمنا حاجة مهمة قوي، الموضوع مش مني أنا، الموضوع في حبه هو. عشان كده يقول إنه لا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. فمحبته فيش أي حاجة، ما فيش أي حاجة تأثر فيها، لأنها محبة ثابتة مستمرة. لكن أقولك حاجة بقى جميلة قوي في الآية اللي جاية دي وهختم بيها الفكرة دي، وبعد كده نقول له إحنا بنحبك يا رب. محبته كمان محبة ملهاش حدود. حاول تقيسها كده، ما فيش حدود. يقول الكتاب في أفسس 3:17 يقول: لتكونوا متأصلين ومتأسسين في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. محبة ملهاش حدود، ما تقدرش تقيسها، محبة عدت كل الحدود. وده يرجعني لعنوان الحلقة، إن هذا الحب هو حب أعظم من أعظم حب. دعوة من قلبي ليك النهاردة، اتمتع بالحب ده، الحب اللي كلف المسيح تكلفة كبيرة قوي. وصدى الحب ده رنم معنا الترنيمة اللي جاية وقول له أحبك يا رب، أحبك معنى كل وجود، أحبك والكلام محدود، وحبك عدى كل سدود. ايه الحب ده الفائق المعرفة، الحب الابدي، الحب غير المشروط، الحب اللي يوصل لواحد زيي ومفيش اي حاجة تأثر فيه. عشان كده انا النهاردة عايز اقولك من كل قلبي انا بحبك.

شكرا جدا أخوي أيمن على الحلقة الجميلة دي، شكرا إخواتي على مشاركتكم، شكرا لكل مشاهدينا على متابعتكم لينا كل يوم جمعة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، منتظركم في حلقات جديدة جميلة. تعالوا نختم مع بعض ترنيمة في ترنيمة وهنسبح بهتاف، ربنا معاكم ونشوفكم في حلقات جديدة.

0: مع القس الدكتور جون نمور.
1: الله يبارككم بنعمة الرب يسوع المسيح. رح ناخد خدمة بعنوان قال هذا هذه العبارة قالها أيوب، يقول وبعد أن يفنى جسدي هذا بعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله. بنعمة الرب رح بقرأ، قبل ما أقرأ من أيوب رح بقرأ من تثنية الإصحاح الثامن 8-1 حتى أعلق على موضوع وبعدين أدخل على موضوع أيوب. بتثنية 8-1 بيقول جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لتحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم، وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القفر، يعني في البرية الموحشة. سار بك في القفر ليذلك. كيف يذلنا؟ معقول الرب يذل الإنسان؟ لا، قصده يشد عليه ليذلك ويجربك، يعني بمعنى عم يمتحنك من خلال ظروف الحياة والتحديات، ليذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك، ليعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لم تبلع عليك، هيدا في البرية، في برية سيناء وبرية سين وغيره، بيقول له ثيابك لم تبلع عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة. فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك، واحفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه. لأن الرب إلهك، وهون اللي بدي أعلي عليه تعليق، لأن الرب إلهك آت بك إلى أرض جيدة، أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال، أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، أرض زيتون زيت عسل زيت، أرض زيتون زيت وعسل، أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء، أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا. عم يقصد كان فيها أرض الموعد. فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، لئلا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكترت وكترت وكترت وكترت الأملاك بتنسى الرب. بدي أوصل على نقطة أنه الرب خليهم يمروا بالبرية وطلعهم ونزلهم وجربهم بأشياء وامتحنهم بأشياء، وكان كل ما منقول نحن مثل بالعربي الدارج ما بقى بتقولوه، كل ما دق الكوز بالجرة، كل ما صار شيء عندهم في البرية بتلاقيهم دغري بيتزمروا. وفي مرات يقول لك هلما نقيم رئيسا غير موسى، ها علينا نقيم رئيسا علينا ونرجع على مصر. هذه إشارات بتدل على أنه الإنسان مش متعلق إلا بالأرضيات، ولأنه متعلق بالأرضيات بسبب الضيقة اللي عم يمر فيها بيقول لك بلا هالبركات. بس لو متعلق بوجه بشخص الرب نفسه، مثل ما قال بولس الرسول برومي 8، بمر بظروف صعاب صعاب صعاب صعاب صعاب، جوع عروي خطر سيف إلى ما هنالك، بيقول لكن في هذه جميعها مش تعظم تذمراتنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا بالمسيح الذي مات لأجلنا. فإذن الإنسان لما بيكون عينه على الأرضيات والبركات والخيرات الأرضية، أي شيء بيصير معه من شدة من ضيق من خلال امتحانات الله للإنسان ممكن يتخلى عن كل شيء ولا قال بدي أرجع على مصر. ومصر بالكتاب روحيا رمزيا تشير للعالم، للأمور العالمية. لكن الشخص اللي بيكون متعلق بالمسيح بالرب نفسه ونفسه أنه يكون مع الرب إلى أبد الأبدين، بيقول لك مثل ما قال بولس الرسول لأن خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. فأسأل أنا لا أرى الضيقة بأني أراها زي ما تقول حافز أو دافع أو سبب.

إني أرجع إلى العالم، إني ما أمشي مع الرب. لا، مهما تكون الضيقات، هذه ضيقات سماها الكتاب خفة ضيقتنا الوقتية. هي شيء مؤقت وبرضه هي خفيفة مع أنه مؤلمة. في ضيقات مؤلمة جدا، لكن بسميها بولس الرسول ضيقات خفة ضيقتنا الوقتية. فالشخص اللي بيكون عنده رغبة أنه يعيش مع الرب مهما يواجه من ظروف صعبة، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم عري أم خطر أم سيف أم جوع أم سيف، بكل هالأمور ما رح أرجع عنك يا رب، لأن محبة المسيح تحصرنا. وبتذكر هذا الموقف الذي وقفته رعوث المؤابية، مات زوجة في مؤاب، زوجة يهودي وتزوجها بأرض الأردن يعني في مؤاب، ومات سلفها ومات حماها، بقيت حماتها نعمة، وبدأت ترجع على بيت لحم نعمة لأنه هم أصلا كانوا يهود وتركوا المنطقة، منطقة بيت لحم، بسبب الجوع. فسمعت أنه صار في أكل ورجعت، بدأت ترجع كنتيها قالوا بنرجع معك، قالت له لا يا ولاد يا بنتي ما عنديش، إني بعد ما عنديش مجال أحبل وجيب لكم أولاد وجوزكم إياهم، لأنه كان في مبدأ أنه إذا بموت الأخ الثاني الحي يتزوج الأرملة، أرملة أخوه، ويقيم للميت نسل، روحوا رجعوا. واحدة منهم رجعت والثاني ما رجعت، عرفة رجعت، قبلتها يعني قبلت حماتها وعم تبكي ورجعت. ليه؟ لا، ما فيش عندها هالعاطفة القوية المتعلقة فيها بحماتها. بحب حماتي أنا طبعاً، عم بحكي حما، الحما يعني ما بتنحبش بسهولة إلا إذا كانت كويسة كتير، فكونوا يا حموات كويسات حتى شو الكنات يحبوكم، وابتدوا أنتوا فيه بالمسؤولية، لأنه الكنة بعض صغيرة فبتزعل بغري، فأنتوا الأوسع، أنتوا الأرحب، أنتوا صرت عندكم صدر رحب وعندكم فكرة عالي، يعني عالي مستوى عالي. فالمهم رعوث لأنها بتحب حماتها، بيقول لك وأما رعوث فالتصقت بحماتها، قالت لرجعي يا بنتي مثل ما رجعت سلفتك، قالت لا لا لا لا تلحي علي، مش رح أتركك. ليه؟ لأنه ما أينما بدتي أبيت، وأينما ذهبتي أذهب، وأينما بدتي أبيت، إنما الموت يفصل بيني وبينك، إلهك إلهي، شعبك شعبي، إنما الموت يفصل بيني وبينك. شو معناها؟ يعني معلق فيها ومعلق بإله هذه المرأة نعمة أي حماتها. هون ما مش بسهولة بقى بيرجع الإنسان. ليش في فكرك كتار بيمشوا مسافة مع الرب وبعد ما بده يتركوا الرب؟ ليه؟ ما فيش هدف حقيقي، العطايا الهدايا خلال لا أنا بلاقيها بالعالم. بينما إذا الهدف الحقيقي هو الله في المسيح، لو مهما يصير الأمور إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ وأهم أمر شو بيفعل؟ بيتمسك بالرب، مثل ما قال المرنم بمزمور 17، تمسكت خطواتي بآثارك فما زلت قدماي، أنا متمسك فيك يا رب. أو مثل ما قالت عروس النشيد لما كانت مضيعة على المسيح بروح النبوءة، يعني صورة، بيقول لك أمسكته ولم أرخه، خلص كنت مضيعته. الفكرة وين؟ لما منحب الرب وهدفنا الرب مش السماء والحوريات أو الأرض، هون لبني إسرائيل الأرض كنعان، ما هو لما دخلوا الأرض نسيوا الرب. ليه؟ لأن الهدف مش الرب، الهدف الأرض. ولما بيكون الإنسان عينه على الأرضيات مش الكبيرة، بيقول لك بولس الرسول بيقول لك كثيرون ممن كانوا يسيرون، الذين كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم لكم باكيا، شكرا، وهم أعداء الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات. لأنه بيفتكروا في الأرضيات وإلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم مش رح يثبتوا مع الرب. ليش بده يثبت مع الرب؟ ليش بده يكمل الرحلة مع الرب؟ عشان هيك بنو إسرائيل دخلوا شبعوا، دخلوا على مدن كاملة جاهزة لأنه الرب كان عم بدين الشعوب اللي قبلهم، ودخلوا وصاروا يأكلوا شبعوا. وبيقول عنهم الكتاب المقدس بسفر التثني مسبقا بالنشيد اللي الرب قال له لموسى اكتبه، قال له شعبك بده يقوم بكرة ويفجر وراء
آلهة الأجنبيين فيحمى غضبي عليهم وأرسلهم إلى ما وراء النهر. وهذا اللي صار. قال له بيقول لك سمن يشورون فرفس وغبي عن صخرة خلاصه، عن إله خلاصه، غبي عفوا. فلما الإنسان بتعلق بالأرضيات بيشبع، شبع، بطل عنده روح شكر، بطل عنده روح امتنان. أنا ليش بدي أشكر؟ أنا بشكرك لأنك عطيتني هال100 دولار، بشكرك لأنك عطيتني هال1000 دولار، بشكرك لأنك عطيتني بيت وسيارة وبعدين خلصنا. بس لما بتكون علاقتي مع الله علاقة مباشرة دائمة دائمة دائمة، أنا ثابت في الرب، أنا ثابت في إيماني، أنا ثابت لأنه عيني على إلهي، عيني على إلهي. وهذا ما قاله أيوب بأيوب 19:25. أيوب 19:25 أيوب 25:29. لا أنا ليس كنت 19، أنا حاطط غلط عند العنوان هون أو المرجع، ليس كنت 19 أوكي خلي 25 مظبوط، لكن فإذا 25:19 أنا قلبت معي أوكي. أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم، هو الحي القيوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي وعيناي تنظران وليس آخر، إلى ذلك تطوق كليتاي في جوفي. أنت على شو عم بتطوق يا أيوب؟ أنا أطوق أن أرى الله. بس أنت في بلية، أنت في مصائب، أنت الكل محيط بك، أنت محاصر، أصدقاء اللي معه عم بيضايقوه، وجلده عم يفنى، وجلده عم بيحكه بصدفه، ولاده خسرهم، بناته، أملاكه، عبيده قاموا عليه، لكن عينه على الرب. ولأنه عينه على الرب مش فارقة معه أي شيء آخر، علما أنه قال بيقول أنه ليته يسحقني وليته ليته، لأنه تعبان من وجعه، بس عارف حاله أنه إذا بغمض عيونه رح يكون مع الرب. وهذا أمر مهم جدا. ليه؟ لأن عينه مش على أرضيات ولا أملاك طبعا، ولا عيني أنه أنا بدي أطلع لعند الله وهناك في حوريات. هذا كله ما بيجيب نتيجة حقيقية في التعامل مع الله. لهذا لما بتشوف بلدد الشوحي صديق من أصدقاء أيوب اللي كانوا جايين عزوه بالبداية، قعدوا معه 7 أيام و7 ليالي على الأرض، وهو قاعد على على على الرماد وبيحك جلده بصدفه وحزين جدا جدا وما فتحوا تمهم، قعدوا معه 7 أيام و7 ليالي. لكن بعدين أيوب تزمر لأنه تعبان، بس هذا لا يعني أنه كان فاقد الرجاء. بيفتح تمه بلدد الشوحي أيضا من خلال عبارات متنوعة، كل واحد منهم يعلم درس لأيوب. بس بعدد بصح 18 بعدد 1 بيقول لك صديقه لأيوب بيعطيك نظرة، مع أنه بيعرف عن الله، بيعرف عن الله، بس بيعطيك نظرة تشاؤمية، ما بيعطيك نظرة فيها الرجاء الحقيقي للإنسان في الحياة. ما أنت عم تعلم أيوب، علمه بالطريقة الصحيحة. لهذا قبل ما نقرأ، في ناس يعرفون عن الله، وفي ناس لا يهتمون بمعرفة الله، وفي ناس يعرفوا الرب شخصيا. في عندك 3 أنواع: شخص يظن أنه يعرف الله لكن هو لا يعرف الله، هو يعرف عن الله، وشخص مش مهتم يعرف، لكن في شخص بيعرف الله. بولس اتعرف على شخص المسيح لما ظهر له المسيح على طريق دمشق، لكن مع أنه تعرف عليه ظل عنده رغبة يعرفه أكثر فأكثر فأكثر. وهذا دليل على أنه حب الرب. لما بتحب الرب بدك تعرفه أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. ساعتها بيكتب برسالة فيليبي بيقول لك لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات.
شو رأيك؟

بدي أعرفه. ليه؟ يعني عندي رغبة أعرف الرب من قلبي، من قلبي. هذا دليل على أنه في علاقة قوية جدا في قلبي. يعني كلنا مرينا بظروف صعبة ولا ما مرينا؟ كلنا مرينا بظروف صعبة. وهيدي الظروف، المرض، تعرف لما واحد بيمرض؟ تعرف لما واحد بيقول له أنت بدك تموت بعد سنة؟ بيفشل ولا ما بيفشل؟ لكن المؤمن لا يفشل، بالعكس يتقدم أكثر فأكثر في الرب.

لأن هو بيعرف الرب. والكتاب بيقول لك تعرف به واسلم بذلك يأتيك خير. وفي ناس ما بدوا يتعرفوا، بس في ناس بيعرفوا بيفكروا حالهم بيعرفوا، وفي ناس بيعرفوا الرب وبيحبوا أنه يزدادوا في هذه المعرفة لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، متشبها بموته، بدي أعيش حياة الموت المعنوي في خدمتي، في عبادة، في علاقتي مع الرب. ها؟ فبلدة الشوحي بيقدم رسالة قاتمة، بيقول لك: فأجاب بلدة الشوحي: إلى متى تضعون أشراكا للكلام؟ تعقلوا وبعد نتكلم. عم يحكي مع الجميع، مع أيوب ومع الصديقين الباقيين، يعني هو أفهم. شو بدك يا أستاذ؟ بيقول: أنا حطيت عندي هون حتى أوفر الوقت، بس إن شاء الله لاقيهم، لأن بدي صح طويل شوي، بس إن شاء الله لاقي العبارات، لأن عندي كثير صفحات أنا هون. أوكي، مش راح أعرف لاقيهم، إن شاء الله لاقيهم. أوكي طيب، لأنه إذا بلاقيهم بلاقيهم بختار الآيات اللي أنا اخترتها. أوكي، بلدة الشوح يعني، أيوب 18:1 بيقول بعدد 5: نعم نور الأشرار ينطفئ ولا يضيء لهيب ناره. أوكي، نعرف هالشيء هذا، فري جود. 11 بيتكلم: ترهبه أهوال. مين هيدا؟ هيدا الشرير. ترهبه أهوال من حوله وتذعره عند رجليه. عدد 13: يأكل أعضاء جسده، يأكل أعضاءه بكر الموت. يعني صورة قاتمة. ينقطع عن خيمته، عن اعتماده، ويساق إلى ملك الأهوال. يساق للشيطان، لو ملك الأهوال هو الموت، يساق يعني الموت وبعد يروح على الشيطان. بعدين: ذكره يبيد من الأرض. عدد 17: ولا اسم له على وجه البر، يدفع من النور إلى الظلمة ومن المسكونة يطرد. أنا عم بحكي مقتطفة ليه؟ صورة قاتمة. بينما المتألم أيوب كما قرأنا بيقول لك: وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله. وبعدين بيقول لك: إلى هذا تطوق كليتاي. أنا أطوق، أنا مشتاق. يا عمي أنت مجنون، أنت عم تحكي بعقلك؟ لا. ليه؟ لأنه هو عرف الرب، عرف الرب، الرب تكلم معه، بعدين تكلم معه كمان. لأنه بيقول لك: وكلم الرب أيوب من العاصفة. بس كان تقي ويحب الرب. طيب إذا طارت الأملاك برضو أحبه، طارت الصحة برضو أحبه، طاروا الأولاد، الزوجة قامت عليه قالت له: بعدك متمسك بكمالك؟ بارك الله، يعني إلعن، اشتم، اشتم الله. بارك الله وموت، يعني اشتم الله وموت. هاي معناتها بالفكر اليهودي، هيك بيقولوها. وبعدين إذا طار منك كل شيء، إن لو بتطير كل شيء، المهم أنا ربحان المسيح. شفت إني أنا إني أكون مع الرب، مثل ما قال بولس الرسول: ذاك أفضل جدا. ذاك أفضل جدا. أفضل من شو يا بولس؟ أفضل من خدمتي، أفضل من كل اللي عملته ونجحت فيه، أفضل من كل صيتي وشهرتي، وأفضل أفضل أفضل أفضل من، أفضل من كل شيء. وبولس الرسول بيعدد وبيقول: أنا كنت كنت كنت كنت كنت كنت، لكن ما كان لي ربحا هذا حسبت لأجل المسيح خسارة ونفاية. لي أربح المسيح وأوجد فيه. أنا ما إلي بر، كان عنده بر كبير بالناموس، أنا ما إلي بر، ما بدي شيء، أنا لي بر الذي من الإيمان بيسوع المسيح، إيمان يسوع المسيح. فشفت الشخص لما بيتعرف على الله عنده قابلية يتخلى عن كل شيء ويتمسك بالرب. موسى أمير ذهب ليفتقد سلامة إخوة وقاموا عليه، ما فهموه، هو جاي يخلصهم. بعدين بيقول لك: هرب وترك مصر، ورايت غير خائف من غضب الملك، بس بيقول لك إنه لأنه كان عم بتشوف عيونه بالإيمان شخص المسيح، بس شاف أيضا عار المسيح. الكتاب المقدس بيقول لك بعبرانيين، بيقول لك بعبرانيين 11، بيقول لك: حاسبا عار المسيح. أنت بدل ما تقول حاسبا مجد المسيح، غنى أعظم من جميع خزائن مصر، أوكي، بس بيقول لك حاسبا عار المسيح. ليش؟ شو عرفك بالمسيح يا موسى؟ موسى قبل المسيح بزمن، زمن طويل. شو عرفك؟ شايف الله. شفت لما أنت بتكون عندك غاية مقدسة، تحب الرب وتعبد الرب وتخدم الرب، الرب بيكشف لك، بيكشف
بتشوف أسرار ما حدا بيشوفها إلا طبعا الأتقياء.

0: بيكشف لك امور انت بتتعجب كيف بتشوفها. طبعا بيكشف لك بذهنك بالايمان باعلانات كتابيه، بيشوف لك برؤى، عنده طرق الرب يكشف. راى موسى المسيح اللي حامل العار لاجل خطايا البشريه. بيقول لك موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون، مفضلا بالحري ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه، حاسبا عار المسيح غنى اعظم من جميع خزائن مصر، لانه كان ينظر الى المجازات الى الجائزه، واعظم جائزه شو هي؟ شخص الرب نفسه، مش الاملاك ولا الغنى، كله بطير وكله بدنا نتركه ونمشي، كله بدنا نتركه ونمشي. عشان هيك ايوب لم يكن خائفا من الموت، لكن لما بتجيب سيره الموت قدام الناس اللي مش ما عندهم اطمئنان وسلام داخلي بيرتعب. بالخيمات ما تجيب سيره الموت، خلونا بشيء حلو، خلونا بشيء حلو، بخاف بيرتعب. بينما ايوب عم يحكي كانه بشيء بسيط، وبعد ان يفنى جلدي هذا وبدون جسدي ارى الرب، وانا راح انا اراه انا بنفسي، انا راح اشوف الرب. لا، هو عم بيقول لك انا راح اشوف الرب بنفسي. شو يعني؟ مش راح اشوف الله من خلال وسيط او وسطاء، انا راح اشوفه، انا راح اكون معه. اعظم بركه انت راح تكون مع خالق السماء والارض والاكوان، البدايه الذي لا بدايه له ولا نهايه له، هو كل شيء، هو الكل في الكل، هو اله الالهه، هو ملك الملوك، رب الارباب، انت راح تكون معه. ساعتها نفسي لا تأسف على كل ما في هذا العالم. أنا عم لكم أمام الرب، الإنسان المتعلق بالرب ما بيعود يهمه شيء. فكرك بولس لما قال برؤى فيليبي 1:23 بيقول لك لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. ليش أفضل جدا؟ أفضل من كل شيء. ليه؟ لأن النفس تعلقت بالرب، تعلقت بالرب. الرب أعطانا نماذج في الكتاب المقدس عن قديسين وأنبياء، وعن رعوث مثل ما قلنا. رعوث لأنها تعلقت بحماتها، التصقت بحماتها، قال بدي أترك دياري وبلادي وقبيلتي وشعبي، بدي أترك كل شيء. كافأها الرب ولا ما كافأها؟ جاي تلم السنابل القمح والشعير وراء الحصادين بحسب الشريعة المسوية، أنه ما بتحصد زوايا حقلك، واللي بيسقط من الحصادين كهن عم يحصدوا لازم يتركوه حتى يجي الغريب واليتيم والأرملة يجمعوه ويعيشوا. هيدي مراحم الرب من خلال شريعة موسى. ما عنده شيء، مش جاي وما معه شيء، يعني يا دوب مع الزوادي، بتقول زوادي زودتها اللي بتاكلها هي وحماتها، جاي مسافة الطريق وصلت ما في شيء، كانت وصلت بوقت حصاد الشعير. بعدين قالت لنعمة شوفي يا بنتي روحي اجمعي ورا الحصادين، ما عنا شيء ناكله. لك انت يا مجنون يا عم، ليش جاي؟ ما خليكي ببلاد مؤاب. ما هيدي المرأة نعمة اجت على بلاد مؤاب لأن سمعت انه انتوا عايشين مرتاحين، شو بدك تروحي على ابا؟ قال لا، انا تعلقت نفسي بحماتي، وانا بدي ايه؟ الرب، بدي الرب اله اسحاق اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. الرب يبارك الشخص اللي بيتعلق فيه. طب هو ممكن الرب يباركك بس انت مش شايفين جيبك مليانة، ولا عندك بيت احلى من الاخوة، ولا عندك سيارة احلى من سيارات الاخوة، كيف الرب مباركك؟ صدقني بركة الرب الروحية أعظم من كل بركات الأرض. ماذا تنتفع، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أهم شيء تربح الرب، تربح الرب. إجت لك ما في شيء، بس لما شافها بوعز صاحب الحقول وقال من إيه هالبنت هيدي، من هالبنت؟ قالوا له هيدي رجعت مع نعمة وكذا وكذا، وسمع بسيرتها. قال أنا سمعت انت شو انت امراه فاضله، انا سمعت شو عملتي مع حماتك، وكيف انت ساعد يعني دبرتي امور دفن الموتى اللي ماتوا هونيك، زوجها وحماها وسلفه، كانت يعني وجاي حتى تحتمي تحت جناح اله اسرائيل ليكافئ الرب عملك. كفاها ولا ما كفاها؟ شوف حبيبي، نهايه امر خير من بدايته. يا ما ناس بتنظر الى الناجحين، لكن الكتاب المقدس بيقول لك لا تغر من سلامة الأشرار، لا تغر إذا نجح الأشرار، ما تغرش، خلي عيونك على الرب، لأنه الجائزة العظمى للذي طلب الرب، اللي طالب الرب هو ربحان الجائزة، جائزة الجوائز، هي أعظم جائزة.
1: لا.

لو اعطاك بيوت بدك تتركهم، سيارات، اموال، كله بدنا نتركه. ما تحطش قلبك على عالم ثاني. ليه؟ لانه الارض هذه ستحترق، الارض والمصنوعات التي فيها، وكل شيء راح يدوب. كل هيدي كل شيء على الارض، الذره بيحكي عنها بطرس الرسول، بيقول لك انه كله بدها تنفجر بانفجار، هيك انفجار كوني بسموه، وبتنحل العناصر محترقه تذوب، كله راح يروح. طب مين الباقي؟ حتى بسفر اشعيا، اشعيا 24 بيقول لك انه الارض تترنح، تتدلك العرزال. حطها هيك، حط نقراها على الاواخر 24 على الاخر، اخر كم ايه. صحقت الارض انسحاقا، تشققت الارض تشققا، عم يحكي هاي على النهايات. تزعزعت الارض تزعزعا، ترنحت الارض ترنحا كالسكران، وتدلدلت كالعرزال، وثقل عليها ذنبها فسقطت ولا تعود تقوم. يعني كل شيء حاملته الارض راح يروح، صح ولا لا؟ اجمع مهما جمعت، ابني مهما بنيت، اركض اركض اركض اركض، انت مش هيطلع لك شيء. فاذا انت تتعب في عالم يشيخ، وسيضمحل. بينما انت اذا طلبت الرب، الرب مش هينسى تعبك ومحبتك، بيقول لك نحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع. الملكوت اللي احنا داخلين عليه ملكوت لا يتزعزع. نحن عندنا ميراث سماوي لا يفنى، لا يتدنس، لا يضمحل، محفوظ في السماوات لاجلكم، انتم الذين بقوه الله محروسون، لإيمان مستعد أن لخلاص مستعد أن يستعلم، أن يعلن في الزمان الأخير. كل شيء لك، بس شو؟ عينك مش على الميراث ولا عينك على العطايا. أعطاني أمين، ما أعطاني أمين. الرب بيعرف. ليه؟ لأنه الرب أعطى لبني إسرائيل كل شيء، بس دخلوا شبعوا نسيوه. أنت بدك، أنت بتحب تنسى الرب؟ لا حاشا. طيب ما هو الرب عارف شو بتعمل، عارف قلبك أنه بس يصير عندك بدك تنساه. وطوبى لمن لم ينسى الرب إلهه في وسط غناه، لأنه بتبه الغنى الكبير جدا جدا بخوف. بيصير الإنسان راكد ورا شو؟ ورا مصالحه، راكد ورا مصالحه. بينما الشخص اللي متعلق قلبه بالرب، الرب أولا ثم أولا ثم أولا ثم أولا، ما فيش حدا قبله. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل قوتك ومن كل قدرتك ومن كل نفسك، وتحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. لكن إذا عيني على أنه بمشي مع الرب، ما في ناس مرة، مش مرة واثنين، كتير بيجي عم بشرهم، بيقول لك شو بتعطونا بمشي معكم. تصور تقول أنت عم تحكي عن روحيات وعن أبدية وعن سماء وعن موت المسيح ومحبة المسيح العظيمة الفائقة المعرفة وإهانات تحملها المسيح والعار اللي حمله المسيح، وهو رب الحياة ومات لأجلنا حتى يكون فادينا يفتدينا. بعد شو بيقول لك؟ مرة قاعد واحد، هاي بلبنان القصة صارت، قاعد واحد جاي من الضيعة، يعني واحد جاي من الضيعة عم بزور ناس أقرب أو أولاده أو شيء، بتعرفوا شوارب كبار هيك وحاطت هيك عقال وقعدوا هيك، بيبقوا خشنين جدا هلو أهل القرى. فقاعد واحد عم يبشره، مش هقول اسمه لأنه بلكي شي نهار حدا، المهم قاعد هيدا عم يبشره، وهداك يقول له إنه عم يسمع له وسمع له شي ساعة ونص يمكن. بالأخير هو عم بغمض عيونه شوي على الآخر اللي صار، بيقول له في طحين في مؤمنين، ما في طحين ما في مؤمنين. يعني بتعطونا طحين أبو معنى أقصد، بتعطونا نمشي معكم. وبئس الرحلة وبئس الإيمان إذا كان الإيمان بهذا الشكل. نعمل بارجن، نعمل مفاوضات مع الرب، صدقني لو حطني على الأرض يا حكم أنا راضي، لأنه مثل ما قال له أذلك وأجاعك وأشبعك لكي يعرف ما في قلبك ولكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
بالسفر التثنية 8 بيقول لك كل ما يخرج

من الله. ها اوكي. لكن بسفر متى 4 ولوقا 4 بيقول لك كل كلمه تخرج من فم الله، لان كلام الله محيي، كلام الرب هو حياه. بينما ايوب بيقول لك انا اذا بموت 100% راح لعند الرب. كنت مجنون لك، انا واحد مثلك، انا لو صابني نص اللي اصابك بقعد بسب بسب بجد في بشتم، بحتاج بحتاج بحتاج تأشبع. انتبه، اللي بيحتاجوا كتير كتير كتير كتير يخشى عليهم انه ما عندهم الرجاء المسيح الحقيقي. لانه الشخص اللي عنده الرجاء المسيح الحقيقي بيكون شاكر، بيكون عنده روح شكر، بيكون عنده روح امتنان، بيكون عنده روح الرضا والتسليم. الذين شو بيقول لك؟ بيقول لك الذين يتألمون ليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. هو أمين. من أجل ذلك بتشوف واحد، يعني أنا مرة واحد بالقرية وأبوه رجل دين، هو جاي من زمان، كنت صغير أنا شفته، جاي على القرية وأبوه مات، بس مات والعالم كلها مجمعة. وصل هيك لقط برنايطه وطاخ رماها بالفضاء وصار يسب لله. أبوه رجل دين، أبوه رجل آدمي كان. لك مش عيب أنت عم تجيب سيرة عاطلة على أبوك على هالتربية؟ رجال كبير جاي من الشرطة وهيك، لقط البرنايطه تبع الشرطة وطاخ رماها بالجو هيك وصار يسب. لا لك ليش عم تسب؟ مش عارف إنه الموت حق على الجميع؟ لأ، بدل ما تقول يا بابا أنت عشت وجاهدت إلى ما هنالك ونحن بنشكرك يا رب لأنك إلى ما في. فالله يعطينا نعمة، عيننا على شو؟ عيننا على الطحين على الأرض. يا بني إسرائيل، ما هو لما تكلم معهم قال له انتبه، بس تفوت بدك تنسى، تنسى الرب إلهك، إياك تنسى. عيني على شو؟ على الطحين، أو عين بعض المسلمين على الحوريات، أو عيني على الرب المسيح الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. عيني على مين؟ على شو عيني أنا؟ اللي عينه على العطايا بلحظة بطير، بيترك إيمانه، بيترك الرب، بقعد يعرف الرب. لكن اللي عينه على أنه الرب الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، ساعتها هذا إنسان مستعد أنه يمشي مع الرب لو مهما صارت الأمور والظروف. ما بعرف الرب عم يذكرني اليوم بقصص. حدا منكم قرأ الكتاب الأحمر؟ عن الشيوعية لما كانوا يطهدوا المسيحيين، مين قرأوه؟ العذاب الأحمر. ربي باركك، ربي باركك. قريتي كمان حضرتك؟ أنا مش قادر أتذكر التفاصيل، بس بتذكر هالحادثة. أب عم بيعذبوه وابنه عمره 14 سنة عم بيعذبوه الشيوعيين في ذلك الوقت حتى يقر عن المسيحيين اللي عم يعبدوا المسيح بالسر. كان في كنائس بالسر، حتى كانوا يودوا أحيان رجال دين يكونوا هم استخبارات ويعملوا يدخلوا بسلك الخدمة ويعملوا رجال دين، ولما يجوا الناس يعترفوا عندهم يعرفوا أسراء. ما كان في كنيسة ظاهرة بس مش كنيسة حقيقية، وكان في مسيحيين عم يعبدوا الرب بالسر بشكل قوي جدا جدا. هودي كان عليهم اضطهاد، مثل هلأ بالصين كان بالماضي، مش هلأ، بالماضي كانوا يعملوا الكنيسة الظاهرة وفي الكنائس الخفية. الكنائس الخفية كل الخدام وكل بيحاولوا يحبسوهم، بيحبسوهم وبيضربوه، كانوا يعذبوهم. ما بعرف إذا بعدهم عم بيعذبوهم. المهم هذا الرجل عم بيعذبوه، سوري، عم بيعذبوا له ابنه قدامه، فقالوا له رح نضل نضرب ابنك لحد ما يموت. شو بيقول له ابنه؟ ابن 14 سنة بس مملوء من روح الرب. قال له أبي لا تعترف ولا تقول شيء، أنا رح موت رح موت، خليك ثابت. الولد عم بيقول للبي، لأنه الأب احترق قلبه وعم بتعذب ابنه قدام عيونه، ومات ابنه قدام عيونه ما حكي. بس قصة رهيبة بتقعد بتقرأها بتبكي. أين نحن من هذه الأمور؟ أين نحن من هذه الأمور؟ كل ما بنخسر شغلة بدي أترك الله. لا، ما بتركش الله. لا يا رب ساعدني اثبت فيك، ساعدني زيد إيماني بشخصك، ساعدني يا رب، ساعدني أنه في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. ساعدني يا رب. عيني مش على الحوريات، ولا عيني على الطحين، ولا عيني على الأملاك، ولا على الأرض، أرض تفيض لبن وعسل. لأنه بس شدت الأمور عليهم قالوا يلا هات نرجع على مصر، يلا بلا بلا.

موسى ولا هارون. الإنسان اللي بيكون عنده علاقة شخصية مع رب المجد يسوع المسيح مش ممكن. لك أحيان كثير بيجي بدي هيك بحس حالي بدي اتذمر واتعب نفسيا، بقول يا عمي تعبت نفسيا يا رب ساعدني، أنا بعرفك أنت حي وأنت في قلبي وأنا بحبك، بس ساعدني يا رب ما خونك، ساعدني ما اتذمر، ساعدني وقويني. مش هددك، بقويك، لكن أنت عارف لأنه عندك علاقة مع الرب. بس الشخص اللي ما عندوش العلاقة الحقيقية بل جاي مثل بقوله ماشي مع الناس بالطوفة، هذا شخص ما بيقدر يكمل رحلته. وقلت أنا مثل ما قال بولس، كثيرون كانوا يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا كثيرة، والآن أذكرهم لكم باكيا. عم يبكي عليهم ليه؟ ما كانوا ماشيين مع بولس، وهم أعداء صليب المسيح الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات. إذن في فرق بين الذي يعرف عن الله مثل بلدد الشوحي عم يحكي عن الله وصوفر النعماتي، ومين بعد التالت هلا بتذكروه؟ بلدد وصوفر وواحد تالت بعد أليفاز التيماني، هذا أكثر واحد حكي أليفاز التيماني. أليه شخصية رائعة، بس إنه هودي حكي كتير عن الله. بالآخر الرب ظهر يعني تكلم مع أيوب وقال لهم لألون حمي غضبي عليكم لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب، روحوا جيبوا ذبائح حتى يقدمها عنكم أيوب ويصلي لأجلكم وإلا بضربكم. معناتها ما بيعرفوا، بيعرفوا عن الله بس ما بيعرفوا الله. المعرفة عن الله شيء ومعرفة الله شيء آخر. وفي ناس الجزء الثالث ما بده يعرف شيء، بس تفتح تمك بدك تحكي معه عن الرب لك خيه ما بدي اسمع، بدي ما بدي اسمع، بدي اسمع، هذا مغلي على حاله خالص. الرب يفتح له قلبه. فالرب يعطينا نعمة. أنا كيف أتبع الرب؟ أتبع الرب لأنه بيعطيني بيعطيني بيعطيني. وإذا وقف إذا قناة الماء وقفت خلاص أنا لا لا لا, لا. أعطيتني يا رب أو ما أعطيتني بهمني مثل ما قال بولس الرسول، فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. بتصور كورنثوس الثاني 9:15، شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. ربي أنت أعطيتنا المسيح، المسيح مات لأجلي، مين أنا حتى يموت المسيح لأجلي؟ أنا واحد زفت الزفت كنت. رب السماء والأرض ينزل ويتجسد ويأخذ جسد من العذراء مريم المطوبة ومن الروح القدس ويموت لأجلي، لك مين أنا؟ مين أنا؟ هذا الشيء بس لحاله بيخليني بيعطيني قوة دافعة، قوة دفع للشكر ليل نهار إلى كل الأبدية كلها. وخاصة شوف هلأ إحنا شفنا هلأ المسيح بالإيمان مش هيك؟ بس بكرة تخيل لما توصل وتكون حد حول العرش وهو ممجدا في الوسط وتقول يا عمي معقولة؟ يعني هل أنت مصدق بالإيمان؟ بس أنت لما تشوف الملائكة كلها عم تسجد له بتسبحه وهذا هو نفسه الذي مات لأجلك، بتقول طار عقلي، ما بيصدق الموضوع، مزبوط ولا لا؟ بس هذه هي محبة الله، محبة المسيح الفائقة المعرفة. الله يعطينا نعمة باسم المسيح يزيد إيماننا ويزيد تعلقنا بشخص الرب. ما تضع قلبك على العالم، كل هذا عالم سيفنى، كله سيمضي. في ترنيمة بتقول كنت حبها كثير بس ما عشنا نرنمها، من زمان كنا نرنمها، الكل يمضي ويزول لا شيء يبقى لا يحول. أو مثل ما قال بولس الرسول، لأن هيئة هذا العالم تزول، كله رح يزول مش باقي إلا شخصه. فتعالوا نحبه لأجل شخصه. على فكرة الناس بتستغلنا، ناس كتير وياما ناس بتمدحنا وتضحك علينا ونحن بنصدقهم، يعيش فلان ويعيش فلان ليه؟ لأنه عم يستغلونا. لكن ربنا ما بيستغلنا، إذا جاز التعبير نحن استغلينا الله، نحن اللي استفدنا منه. شو استفاد مني هو؟ لكن هو لأنه بحبنا، أحببتكم فضلا، هو بحبنا. بس نحن شو استفاد منا؟ ماذا يقدم الإنسان لله؟ شو بنعمل له؟ شو بدنا نعطيه؟ أشياء فضة ذهب؟ شو بدنا نعطيه؟ حتى لو صلينا له يعني بزيد؟ لا، هو مكتفي بكماله، بس لأنه الله بحبنا. بس نحن اللي استفدنا منه. وحين كثيرا ما نستغل الله، لأنه الرب بيقول له بالماضي ليعقوب أي لإسرائيل، بيقول له أنت استخدمتني، استخدمتني يعني استغليتني يعني، وأتعبتني بخطاياك.
أنت أتعبتني يا يعقوب بخطاياك، أنت استغليتني.

حاشا نستغل للرب، دعونا نحبه من كل القلب، دعونا فعلا نفتخر بالرب، إن كنا فوق وإن كنا في الوسط وإن كنا في الأرض وتحت الأرض مش مهم، المهم الرب هو الله، والرب مات لأجلنا ويحبنا أكثر مما تتصور. لو مهما يعطيك ألف ألف ألف عقل الرب مش رح تقدر تتصور هذه المحبة. من أجل ذلك ساعدنا يا رب نعيش في خوف اسمك، نخدمك، نلتزم بإيماننا، ونعيش فقط كما يحق لإنجيل المسيح، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. آمين. آمين. سيدنا الرب، حبيب قلبي، أشكرك لأجل رحمتك ومحبتك لنا، أشكرك لأجل شخصك في الأول، لأنك الصالح، لأنك الأمين، لأنك المحب، لأنك المعطي، لأنك غافر الذنوب، لأن في كل الكمالات، لأنك الله الظاهر في الجسد. نشكرك لأجل فداك وخلاصك. الكلمة يا ربي اللي أعطيتنا إياها خليها تعمل في قلوبنا يا رب، خليها تعمل في قلوبنا يا رب. بصلي من كل قلبي يا رب أني أطلب منك أكثر، أني أحبك أكثر وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر. بصلي لأجل إخوتي وأخواتي، ساعدنا ننشغل بشخصك، نكون مشغولين فيك، أفكارنا قلوبنا متعلقة بشخصك. ساعدنا يا ربي ما نهتم بأمور هذا العالم الحاضر، إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، لأنه واضح أننا دخلنا العالم بدون شيء وسنخرج منه بدون شيء. باسم المسيح أعطينا نعمة في عينيك، ساعدنا نخدمك، ساعدنا ننادي بخلاصك، نكرز لهذا وذاك، ساعدنا نحب بعضنا البعض، ساعدنا نحب بعضنا البعض، ساعدنا نغفر لبعضنا البعض، ساعدنا نغفر للناس، لأنه حتى الناس اللي برا إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. ساعدنا نكون كاملين مثل ما قلت لنا، كونوا كاملين لأن أباكم السماوي هو كامل. أعطينا نعمة يا رب، أعطينا نعمة. بشو بدي أكرمك إلا أني أحفظ وصاياك، أني أعيش في خوف اسمك، إلا أني أكون خاضع لك وعيش في استقامة القلب. شو بدي أقدم لك يا رب إلا خضوع وطاعة وتقدير واحترام. باسم المسيح يا رب، بركي على كل رأس منحني أمامك، باركي يا رب علينا، على عائلاتنا، افتئدنا برحمتك حتى نزداد أكثر فأكثر فأكثر في محبتك وخدمتك وطاعتك. باسم المسيح نصلي يا أبانا في الروح القدس، ولك كل المجد. ويلي عم تسمعني قبل ما سلم المنبر للأخ وميت، رجاء رجاء قلوا للرب، قلوا للرب يا رب ارحمني، أنا محتاج لخلاصك، أنت مت على الصليب لأجلي، وأنا يا رب بعدني عم قاوم التوبة، يا رب توبني فأتوب، ساعدني توب يا رب، ساعدني أخلص يا رب، خلصني، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك اللي قدمته على الصليب، لأنه بدون سفك دم الذبيحة لا تحصل مغفرة للخطايا. ساعدني يا رب أقبلك، واعطيني أنه يسكن الروح القدس فيي، واعطيني يا رب نعمة واهبة الحياة الأبدية، ليس لأجل الحياة الأبدية بل لكي أكون معك إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. باسم المسيح آمين.

الإصحاح الثامن من إنجيل يوحنا كان فيه معركة، معركة كان فيها ضحية اصطادوها معلمين الناموس والفريسيين علشان يجربوا الرب يسوع، بيقول كده الكتاب، ليجربوه. نفس الكلمة اللي استخدمت عن تجربة الشيطان للرب يسوع في البرية، نفس الكلمة جابوا عشان يجربوه. جابوا ست أمسكت في ذات الفعل، أمسكت وهي بتزني. إزاي جابوها في الصبح ما نعرفش، لكن لما بيكون الشر عاوز يعمل مؤامرة استطاعوا أنهم يوقعوا الست دي في بشكل ما الصبح وجابوها ليه. ولما جابوها يقول الكتاب أنه أقاموها في الوسط، وكان كل واحد فيهم جاهز للرجم مع الحجر اللي عاوز يرجم بيه، وحطوها في الوسط. هذه السيدة ما نعرفش عنها أي حاجة غير أنها أمسكت في الفعل ده، لكن إيه هي إنسانيتها، شكلها، ما نعرفش عنها أي حاجة، لكنه استخدموها كمادة للهجوم على الرب يسوع عشان يجربوا الرب يسوع. مسكوا الحجر ورفعوا الحجارة عشان يرجموها، وسألوه، قالوا لهم موسى، قالوا للرب يسوع موسى أوصى لنا أن مثل هذه ترجم. بتقول أنت إيه؟ وصراخ وزحمة وأصوات عالية وحجارة قاسية في الإيدين وفي القلوب مالية، بحور من ناس بدون إحساس، لا ينفع عذر ولا حتى التماس. يا ناس محدش عارف السبب فيكم، يا ناس ده أنا هموت من الخجل وسطيكم، سيبوني بهدلتوني عذبتوني، يا ناس ده أنا برضو إنسانة زيكم. اسكتي اسكتي، ما تتكلمي، لا تبكي ولا تشكي ولا حتى تتألمي، واحكم يا ملك اليهود، احكم بالناموس، احكم بالتلمود، احكم يلي بتقول المحبة تسود، احكم. هتحكم بإيه؟ ما الفعل واضح وفاضح، احكم بس على المكشوف، خلي العالم كله يشوف، احكم ده احنا كلنا عليها شهود. صراخ زحمة قلوب بدون رحمة، حجارة قاسية ظلمة حقدة، حقد اسود سواد فحمة، بهدوء بمنتهى الهدوء على الأرض يكتب كلامه كلام، يا سلام ده بيكتب خطايا كل واحد بالتمام، والجو يبتدي يروق وكل واحد من طعم الخجل يدوق، والصوت العالي ينخفض والقلب المتعالي ينقبض ويزوغ ويختفي، مع انه كان جاي يحتفي. وتدور على بحور الناس ما تلاقي جنس مخلوق، ودموع دموع سايلة بحور من بدري مجوش، وحزن جوه القلب والنفس مكروش والشعر منكوش، دول كانوا جيوش وحوش، لكن انا مش ببكي منهم، ده انا ببكي على ذنبي وذنبهم، على خطيتي، على اللي مضلم شمستي، على اللي مضيع بهجتي. مش تمد ايدك، مش تمد ايدك يا رب وتحوش، نظرة عتاب صغيرة ومحبة رباني تغسل خطايا الجسم والقلب اللي جواني، وانت يلي بتعاني وبتقول الخطية هلكاني، ده قال لي اذهبي ولا تخطئيش.

0: احنا في المسيحية موحدين بالله.
1: ان ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم. انت في نظري ساقط ومش تايه. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
1: مفيش فايده، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني

0: عملت البتاع يا خي؟
1: قال لي انا حلم حياتي اخش دور سمية. افتكرته بيضحك بيهزر.
0: مرحب بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من برنامجكم شعاع نور. الشعاع بيوصل لكل قلب ولكل مكان، والشعاع ده لما انتم بتردوه كمان علينا احنا بنبقى محتاجين لشعاع النور ده، عشان النور كمان ينور لما بتبعتوا لنا حاجات مفيده وافكار لبرامج جميله وحاجات نافعه. بيحصل تواصل جميل بيننا وبين بعض، فنقدر نفيد بعض، نشجع بعض، نحفز بعض بالايمان المشترك. مجموعة الحلقات دي أحبائي مجموعة حلقات خاصة جدا ومركزة جدا حوالين المشهد الأخير في حاجات في حياة رجال الله القديسين في الكتاب المقدس، رجال ونساء بالتأكيد، الله ما عندوش ذكر ولا أنثى، لا عبد ولا حر. بنشوف فيها في الحلقات دي إيد ربنا وهي بتشتغل مع الناس، ولا سيما في المشهد الأخير، آخر مشهد في حياة الإنسان أو آخر ما جاء ذكره في الكتاب المقدس عن هذا الشخص. مجموعة الحلقات دي شرفنا فيها أخ عزيز فاضل أخويا مهندس رفعت واصف.
2: شكرا سمير،
0: مرحب بيك يا رفعت، فرحانين كتير بوجودك معنا. حقيقة يعني التفسيرات اللي ربنا بيحطها على فمك لينا بتوضح قوي لينا أنه كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم وللتوبيخ. مرات كنت أتصور في بعض آيات تنفع تتشرح وفي بعض حاجات ما تتشرحش، في حاجات ممكن نستفاد منها وحاجات ما نستفادش، لكن بشكر الله أنه ممكن نستفاد من كل كلمة الله وكل كتاب نافع.
2: احنا مش بنفسر قوي يا صمويل، احنا بنتشارك.
0: يعني ايه نتشارك؟
2: بنتشارك في اللي ممكن يكون الله عايز يقوله. يعني انا نفسي اشجع اللي بيشوفونا، اللي بنعمله احنا حاليا دلوقتي شيء بسيط قوي ومش محتاج، هو لو قعد قدام الكتاب المقدس وهو نفسه يقرا الآية ويقول له رب عايز تقول لي منها ايه، ممكن يقول له كلام اروع بكتير من اللي احنا بنقوله. وشخصي ساعات الناس بتفتكر ان اللي قاعدين في التلفزيونات دول هم دول بتوع الكتاب واللي عارفينه واللي بتاع، لكن اللي قاعدين في البيوت دول ما، لا ده مش حقيقي.
0: صحيح.
2: الكتاب بيقول ويكون الجميع بما فيهم المشاهد اللي سمعني متعلمين من الله. يعني الله زي ما قلنا انت ابنه وانا ابنه والمشاهد ابنه، طالما كلمني من حقك تقول يا رب كلمني انا كمان. صح كده ولا
0: مظبوط؟ بس كمان مش بس ان انا يعني فعلا يعني لمسني قوي يا رفعت وانت بتقول انه مش مجرد ان احنا بنقرا الكتاب او نفسر الكتاب، لا، لكن احنا بنعيش الكتاب وبنشارك، يعني بنحوله الى حياه وبناكله ونتغذى بيه ونشبع بيه. فعلا ده كلام رائع ومهم. حقيقه في كل مره ربنا بيفتح عينينا على يعني شخصيه جديده من الكتاب. شخصية النهاردة شخصية شديدة قوية، طبيعته القتل، واعتاد باستمرار على تنفيذ أوامر الإعدام، لكنه في هذا اليوم يتقابل مع متهم من نوع آخر، متهم من طبيعة أخرى. لعله لم يتقابل، وبكل يقين لم يتقابل من قبل مع مثل هذا الإنسان. كان شخصاً اعتاد باستمرار أنه حين يتقابل مع أي متهم يحوله من ميت من حي إلى ميت، يميته. لكن حين تقابل مع هذا الشخص لم يحيل هذا الشخص المتهم من حي إلى ميت، لكن هذا الذي يبدو متهما حول قائد الماء من ميت إلى حي، ميت بالذنوب والخطايا إلى معترف بلاهوت المسيح. تعالوا نتقابل مع الشخص ده في متى 27 والآيات من 54. تقول كلمة الله: أما قائد الماء والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله، حقا كان هذا ابن الله. رفض الشخص ده وظيفته ايه؟ طبيعته ايه؟
2: قائد المياه؟
0: قائد
2: روماني عنده 100 عسكري تحت ايده، قائد ما يقصد 100 عسكري. ومعروف ان الرومانيين كانوا الى حد ما زي ما انت قلت قساء، يعني كانت قوتهم في مدى قساوة قلوبهم. يعني الرومان عامة كانوا يعملوا مصارعات، المصارعة تنتهي ان واحد يقتل واحد، والناس حواليهم بيش

0: شجعوا وبيهتفوا كده، يعني شيء في منتهى البشاعة.
1: وكانوا يجيبوا الناس يرموهم للأسود ويتفرجوا
0: ده بالنسبة لهم المتعة بتاعتهم والحاجات. فأنت متخيل بقى لما يبقى الجنود، إذا كان عامة الشعب بيحب يتفرج على الحاجات دي، أمال الجنود نفسهم يبقى لهم
1: مش ماتش كورة لكن ده ماتش بني أدمين.
0: يعني زي المصارعة بتاعت الأيام دي، بس إيه، مش واحد يضرب واحد، لا، واحد يقتل واحد يكسر دماغه. دي المناظر اللي كانت لطيفة بالنسبة لهم. يعني
1: طبيعة شخص طبيعته دموية
0: جدا جدا. بس العجيبة شفنا قوات بقى في الكتاب المقدس حاجة تانية خالص. وفي كمان في قائد مئة زي اللي جه في سفر الأعمال كرينيليوس، كان شخص متميز وطاقي. وفي قائد مئة تاني معرفش اسمه، المسيح قال عنه: لم أجد في كل إسرائيل إيمانا مثل هذا، اللي قال له أنا غير مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي، لكن قل كلمة في أبو
1: صحيح أبو. ويايروس وكثيرين، الحقيقة الكتاب مليان من، يعني في ناس حتى يقول عليهم الكتاب رسول بولس يسلم عليكم القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر.
0: بيت قيصر
1: يعني قيصر اللي كان بيضطهد المسيح والمسيحية من داخل بيته فيه قديسين. وأنا بشكر ربنا جدا، النهاردة في وسط الأسر الحاكمة والأسر المالكة في بلاد عربية استطاع نور المسيح أن يصل إلى كل مكان، وهناك قديسين حتى من بيت قيصر وجماعات ما كناش نتوقع أن يكون فيها شخص مسيحي، وبلاد كانت تفخر أن ما فيش فيها شخص مسيحي. النهاردة نشكر الله، من الآكل خرج أكلا ومن الجافي خرجت حلاوة. أشكر الله، ماذا كانت بداية هذا الشخص حين تقابل مع المسيح؟ موجودة في متى 27 آية 36. رفضت أرهنا من فضلك متى 27 36.
0: ثم جالس يحرسون هناك دي كده.
1: أيوة.
0: ثم جلسوا يحرسون هناك وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصان واحد عن اليمين وواحد عن اليسار.
1: ماذا كانت بداية هذا الشخص؟
0: أنه في عدد 36 كان هو اللي بيحرس وقت الصليب، أو كان قائد المجموعة اللي بتحرس وقت الصليب، ومجرد بيأدي مهمة. يعني ما فيش شخص هو جاله أمر بالحكم عليه، ما بيفرقش معهم ده مين قوي يعني، وابتدوا ينفذوا الحكم، ابتدوا ينفذوا القتل فيه يعني، مش أكتر من كده.
1: لكن الدنيا اتطورت أكتر بعد كده لما يحكي الكتاب أنه آية 47 في نفس الإصحاح: فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا أنه ينادي إلي. وللوقت رقد واحد منهم من اللي كانوا واقفين هم بيحرسوه بقى وأخذ سفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه.
0: عايز تقول إيه؟
1: يعني شرب المسيح الخل، يعني لونجينوس ده اللي هو من كابادوكيا في الأول كان يحرس المسيح. الخطوة الثانية
0: اسمه منين؟
1: من تاريخ الكنيسة. من تاريخ الكنيسة لونجينوس من كابادوكيا كان قائد الماء في هذه الكتيبة يعني. وكان وهذا الشخص شرب المسيح الخل. ليه كان بيشربوا الخل؟
0: تفتكر ليه؟
1: الحقيقة الخل فيه مادة مخدرة. وأنا أتعجب قوي من المسيح أنه يقول عليه الكتاب: ذاق ولم يرد أن يشرب. رفض في درس روحي حلو في الحتة دي قوي.
0: قولهن يا سمير.
1: إن هو لما ذاق المسيح لم يرد أن يشرب. قال أنا مش عاوز أخد بنج أو مخدر وأنا بقدم ليكم الخلاص. أنا عاوز أشرب الكأس إلى أقصاها. ده الفرق بيني وبين المسيح. يعني أنا لما بقدم المسيح وبقدم للمسيح بحاول أصوم أقل الأصوام، أصلي أصغر الصلوات، أقدم أقل العملات، أقضي مع الكتاب ربع آية تكفي وخير وبركة في الكنيسة. لو أقدر أخذ ربع ساعة في الكنيسة كفاية، مهم أسلم على الناس وأثبت أن أنا حضرت. أنا بحاول أقدم أقل شيء. لكن هو لما جه يقدم لي الخلاص أراد أن يقدم لي أفضل شيء. تعرف يا رفض، نقطة واحدة من دمه كانت تكفي. لكن ما نزلش من على الصليب غير لما قال: قد أكمل وقدم أسمى ما لديه. نفتكر مرة واحد كان عاوز، واحد غني جدا جدا حب يرتبط بواحدة فقيرة خالص. فراح للتاجر بتاع الذهب يعني جواهرجي يعني، قال له: عاوز أغلى هدية ذهب عند

0: شبكة أغلى شيء. فقال له فيه المبلغ ده؟ قال له أكتر أكتر. قال له فيه ده؟ قال له أكتر بس ما عنديش تاني. قال له روح في المحلات اللي جنبك هات هات هات. فالراجل بتاع الذهب قال له سعادة الباشا ممكن لو سمحت أشوف العروسة اللي هتديها الشبكة دي؟ فجت العروسة
1: مش اللي هي
0: قال له سعادة الباشا سعادتك أتاخد الشبكة دي للعروسة دي؟ يعني سعادتك بتدور على الغنى ده كله كله عشان تدي العروسة دي؟
1: عايز تقول ايه؟
0: عاوز اقول من صدق خبرنا. المسيح لما جه يحبني اخذ جسد، اخلى نفسه، خذ صورة عبد، صائرا في شبه الناس عشان يقرب مني. ما عندناش في المسيحية سبحانه وتعالى، لكن في المسيحية سبحانه، نعم سبحانه، لكنه تنازل وتواضع. اللي بيتعالي مش عالي، اللي بيتعالى ده مش عالي. لكن في المسيحية عندنا المسيح عالي، هو الله زي ما هنشوف بعد شوية، هو الله الظاهر في الجسد. والمحور الجوهري هنا انه الشخص ده حين قدم من المسيح ذاق ولم يرد ان يشرب.
1: انت تقصد انه الله يعني حتة الصليب دي، ما هو اي موت كان فداء. يعني المسيح لو مات قتلا بالسيف ما هو كان يفديني برضو.
0: صحيح.
1: ولو مات باي شكل ان كان غير الشكل ده كان فداء برضو.
0: صحيح.
1: لكن هو اختار شكل مليان بالعار درجة نقول وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
0: انت عايز كان كل ملعوق ملعوق على خشبة،
1: عايز يقدمه كإعلان حبه ليا وكإعلان تقديره.
0: صحيح. فرق كبير بين اللي انا بقدمه له واللي هو بيقدمه لي، فرق كبير بين غناه وفقري، فرق كبير بين تضحيته وشحي وانا بقدم هذا لإلهي.
1: يعني انا حاسس انه انت بتدوس على حتة انه إدراك حب المسيح ليا ده ممكن يعمل فرق كبير في حياتي، مش كده برضه؟
0: بالتأكيد بالتأكيد. وده اللي غير بقى حياة هذا القائد من العنف والقتل وإراقة الدماء. حتى قيل في تاريخ الكنيسة بعد كده أنه استشهد ومن أجل المسيح ومات من أجل إيمانه بالمسيح. عشان كده في آية 54 يقول أما قائد الماء والذين معه يحرسون يسوع بعد ما مات المسيح وأسلم الروح مات بالجسد، لما رأوا الزلزلة
1: وما كان
0: خافوا، قالوا حقا كان هذا ابن الله. الحقيقة أنا شايف كنوز كتيرة في الجزء ده، كنوز كتير.
1: تعال نطلع منها.
0: بطلع منها كل الحقيقة. الحتة الأولانية لما رأوا الزلزلة لما رأوا الزلزلة خافوا جدا وقالوا. أنا عاوزة تربطني ما بين الثلاثة دولة في وسط الأحداث اللي حوالينا. أيام دي في زلازل كتيرة يا رأفت.
1: أيوة.
0: زلازل في الأحداث اللي بتحصل، وزلازل في الظروف المادية اللي صعبة، وزلازل في كتير. يبدو أن الموضوع ده مهم أوي. إحنا عاوزين بعد الفاصل تحط لنا الجوانب المهمة اللي هنعيش على أساسها، وكمان نشرح موضوع ابن الله. خليكم معنا أحبائي، عندنا فاصل سريع وهنرجع بسرعة. عاوزين ربنا يفتح علينا النهاردة في المشهد الأخير في حياة هذا الشخص اللي بدأ حياته كحارس للمسيح وقت صلبه وكساقي له بالخل، ثم تحول إلى شهيد المسيحية. خليكم معنا. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني.
2: أنا أنزل؟ أنا ما أنزلش. المسيح ينزل لكن أنا ما أنزلش.
0: أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
3: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
2: أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني؟
3: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
0: ثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
2: إذا كان عاجبك المسيحية هي كده.
0: طبعا طبعا. أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني أنا لا أتحمله.

0: مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل مباشره كنا بنتكلم في برنامج شعاع نور حول الموقف والمشهد الاخير والاقرار الاخير والكلمه الاخيره التي سجلت لقائد المئة الذي كان يحرس المسيح، وما اروعه وما اعظمه. مرحبا بك مجددا اخويا رأفت. كنا بنتكلم في الايه بتاعت انجيل متى 27 والايه 54، اما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما راوا الزلزله وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. يعني شايف ان في ناس ما بتتغيرش غير لما يحصل في حياتها زلزله،
1: وفي ناس ولا بالزلزله بتتغير. يعني برضو الناس دي حصلت زلزله، يعني هي الزلزله دي ما حسش بيها الفريسيين وما حسش بيها الناس اللي صلبوا المسيح اللي هو الكتبه، ما حسوا بيها كله، ما حسش بيها رودس.
0: صحيح،
1: حس كل الكلام ده، كل الناس دي حست بالزلزله، عملوا ايه؟ ولا حاجه. يعني في ناس بيحصل في حياتهم زلازل وهم كما هم، وفي ناس الله بيتعامل معهم تعاملات في منتهى القوة، وفي ناس ظهر لهم في أحلام، وفي النهاية برضو كل اللي عملوه أنهم هربوا من الصوت ده وعرفوا يكتموا صوت ربنا في حياتهم،
0: استغفروا وتصوروا أنه دي أحلام من الشيطان، لكنها كانت دعوة لله ليهم. خسارة.
1: في تعاملات قوية من الله عملها مع ناس كتيرة جدا. هنا الناس دي كويسة على فكرة. الناس دي لما حصلت الزلزلة خافوا وتأثروا واعترفوا وقالوا أنه كان بالحقيقة كان هذا ابن الله. يعني ولو أني هسألك بعد شوية يقصدوا إيه بأن هم قالوا ابن الله، لكن من الواضح أن في ناس بتتأثر، ويمكن مشاهد اللي قدامي محتاج يراجع نفسه، هو أخبار تعاملات الله مع إيه جايبة نتيجة ولا مش جايبة. يعني الله في الفترة اللي فاتت، في ناس مثلا سمعاني دلوقتي كانت متعرضة الفترة اللي فاتت لحوادث موت، ونجي وربنا اداك عمر جديد، وما سألش ربنا انت اديتني عمر ليه، وما سألش ربنا انت انقذتني، وما سألش ربنا كل ده حصل وانت طلعت من قلب الموضوع بمعجزة. طب طلعت ليه؟ الزلزال اللي حصل حواليك ده ما خلاكش تفوق وتعرف انت فين؟ ما حصلش.
0: أذكر مرة احد التجار الكبار كان الخدام يكلموه عيش لربنا كفاية تعالى الكنيسة توب من قلبك، ما كانش يقبل خالص يعني. وافتكر مرة حد من الآباء الكهنة راح زاره قال له اعمل معروف حل عن نافوخي، شغل بتوع ربنا دولت انا مش قده، ابعد عني، ومشاه وطرده يعني. بس بعديها بثلاث أسابيع دخل العناية المركزة وكاد أن يموت. وفي وسط الضيقة طلب، جاله أبونا. نعم. قال له أبونا عاوز أتوب من كل قلبي. يا ابني مش أنت طردتني يا ابني قبل كده؟ أبونا أنا عاوز أتوب، أبونا اعمل معروف، صلي لي أبونا، أنا عاوز أبتدي مع ربنا بداية جديدة والمسيح مصدق أنه يغفر لي خطايا. يا ابني من قلبك؟ لا من قلبي يا أبونا.
1: من مرضه
0: مش من قلبه. يا ابني المرض كان في قلبه فعلا. فبعد شوية خلاص ابتدى مع ربنا، بعد شوية سمعنا أبونا أن ربنا شفاه وخرج وحلو. أسبوع واثنين اتصل بي، فينك يا عم ما جيتش؟ قال لا يا أبونا أنت بتصدق. أنت بتصدق ده الواحد بس بيبقى تحت تأثير المرض كده فبيبقى خايف يموت، لكن أنا بقيت بصحة كويسة وعدت الأزمة وخلصت القصة.
1: مرة ربنا تخيل في سفر هوشع يقول لهم ماذا أصنع بك يا يهوذا؟ ماذا أصنع بك يا إفرايم؟ فإن أحسانكم لي كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكرا. وكأنه بيقول لهم أعمل فيكم إيه؟ يعني عمال أضرب على ما تضربون بعد، أضربكوا تاني ليه؟ تزددون زي غانم، خلاص ما عادش يجيب معك حاجة، أدي فوق دماغك وانت زي ما انت.
0: يعني قساوة القلب، قلب لما بيتأسى بيبقى زي الفول المحصرم اللي مهما يغلوه مش عاوز يتغير. لكن هنا أشكر الله من أجل قائد المئة لما رأى الزلزال. يمكن لما شاف المسيح بيتجلد ما أثرش فيه، لكن ولما شاف المسيح عطشان وبيديله الخل ومرضيش يشرب غير كل الباقيين، مرضيش ما امنش بيه. لكن لما حصل الزلزله، من فضلك ما تضطرش ربنا انه يسمعك صوت عالي، عشان لما يسمعك صوت عالي تحصل زلزله في حياتك وتتوب. ان كنت عاقل توب النهارده، ما تضطرش ربنا يعديك بازمه، اصله لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع.

0: يحيى.
1: استاذ صموئيل انت كده مش بتخوفنا؟
2: الكتاب قال كده، قال منذرين بالخوف.
1: طب انا عايز اسال سؤال، هي الخوف من ربنا هو هو مخافته؟
2: لا، مختلف.
1: مختلف.
2: بص، لما يكون في عيل بيلعب على قضبان السكه الحديد وجاي قطره هيلهفه،

0: احبطنا المريض واقول له شكرا واديني واديني فلوس بعد كده، لان ده ده مصلحته وخيره. عاوز تقول لنا حاجه؟
1: انا عايز اقول لك على حاجه، يعني اشارك بفكره صغيره. بقيه الافكار البشر اللي حوالينا غير الفكر بتاع الكتاب المقدس، معظم كلماتهم تخويف.
0: ايوه،
1: والناس عايشه مع الله بدافع الخوف. وهنا الناس دي خافوا من الزلزله زي ما انت قلت، وفي ناس ماشيه بتصلي عشان خايفه، احسن لو ما صليتش، بتصوم عشان خايفه، والعلاقه كلها مع ربنا خوف لحد ما ربنا يقضيها على خير ونخلص وبعدين نبقى ناخد الجنه بعد كده على حسب مفهومهم يعني. طب الكلام ده مش هو ده اللي عايزه ربنا معانا؟ اكيد في اختلاف، مش كده سمو؟
0: صحيح.
1: عندي ايه جميله قوي نفسي اشارك بيها، فيها فرق كبير ما بين الخوف والمخافه. في خروج 20:20 نفسي اوضح الحته دي، ايه جميله جدا. تسمح لي بدقيقه بس اقرا الايه دي يا سمو لو لو لو لو توافق. بيقول ايه في خروج 20:20؟ بيقول فقال موسى للشعب، بيكلم الشعب، كانوا برضو شافوا زلزلة وشافوا نار وشافوا شغلانة يعني. فقال موسى للشعب لا تخافوا، يبقى هو مش عايزهم
0: يخاف،
1: لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. ركز بقى معاي.
0: أي.
1: هو بيقول له ما تخافوش. ما نخافش ليه؟ أصل ربنا مش جاي عشان تخافوا، أمال جاي عشان إيه؟ عشان تكون مخافته أمام وجوه الله. مش مخافته هي نخاف منه؟ لا. انا مش عايش مع اله حياتي مع اخاف منه. يا اما كده بقى خلص موضوع الابوه. انا ابويا بخافه، بابويا بحترمه، لكن اعيش خايف منه؟ ما اعتقدش ان انا هتمتع باله حقيقي بالمنظر كده.
0: صحيح. عشان كده قديس الامندونيس مره قال انا لا اخاف الله. قال لي لا تخاف الله يا أبانا، قال لأني أحب الله والمحبة الكاملة تطرد الخوف خارج. أنا مش بخاف منه لكن بخاف على مشاعره،
1: بخافه.
0: صحيح.
1: مخافته يعني احترامه، يعني حبه.
0: صحيح.
1: عارف لما أبونا إبراهيم قدم ابنه إسحاق على المذبح، عارف الله قال له إيه؟ قال له الآن، الملاك قال له ساعتها، قال له الآن علمت أنك خائف الله. وكان بيقدم ابنه ذبيحة، هو قدمه
0: مش خايف من الله،
1: مش خايف من الله، خائف الله معناها بتحبه بتحترمه.
0: وده حتى لو ما كانش الدولة موجودة أو الناس المراقبين، أبويا موجود أو الناس موجودين، حضور الله وأنه شايفه باستمرار
1: بخاف.
0: ده مخاف. لكن الحقيقة مش عاوز الحلقة دي تخلص غير لما نوصل للنقطة المهمة اللي أنت قلت عاوز تسأل فيها.
1: يعني إيه؟ أول ما يقول لك قالوا حقا كان هذا ابن الله، الناس دي تقصد إيه بكلمة ابن الله؟
0: الحقيقة كلمة ابن الله تتعجب إنها اتكررت مرتين في هذا الإصحاح.
1: ايوه
0: اتفضل. بص حضرتك ايه 43 وايه 54. ايه 43 في متى 27 تقول قد اتكل على الله فلينقذه الان ان اراده، لانه قال انا ابن الله. وهنا الجند قالوا عليه انه وقالوا حقا كان هذا ابن الله، ده رئيس الجند. وفي يوحنا 5:8 ودي ايات لا يوحنا 5:8 مختلفه كمان، اليهود فهموا كلمه ابن الله دي، يوحنا 5:8 فهموه ايه بقى؟ قالوا كده فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه، لانه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله.
1: كتير كلمة ابن معناها انه بيعادل.
0: مظبوط. كتير بيسالونا بنسال اي ارني اين قال المسيح ان الله فاعبدوني. اهو مواقف كتيره جدا انا اختطفت منها ثلاثه بس. هنا لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه، واليهود فاهمين كلمه اب انه الله ابوه بانه معادلا نفسه بالله. وانا اشرحها في بساطه شديده. كلمة ابن الله نقول فلان راجل ابن راجل. يعني له نفس طبيعة أبيه. فلما نقول المسيح ابن الله معناها أي أنه له نفس طبيعة اللاهوت التي لله. لما نقول المسيح ابن الإنسان بتكلم نفس الناسوت الذي للإنسان، فالمسيح ابن إنسان وابن الله، وهذا هو روعة ابن الله. لكن أمر تاني تفيد نفس الشيء، ابن النبات نبات، وابن الحيوان حيوان، وابن الإنسان إنسان، وابن الله أي أنه
1: الله.
0: هو الله مش كده؟ عشان كده مش كلمة ابن الله معناها ان ربنا اتجوز وخلف، لا، وقال فلا يا عم.

0: ده الجواز ده للأجساد، الجواز ده للأجساد، والله ماله،
1: الله روح،
0: الله روح، فلا يمكن لله أن تكون له صاحبة وخلق كل شيء، مستحيل الله مش ممكن تكون له صاحبة. يعني الناس اللي بيتصوروا نحن نقول المسيح ابن الله، معناها أن الله اتجوز العذراء مريم وخلفه المسيح؟ حاش.
1: يمكن عشان ما عندهمش المعنى المجازي والمعنى الروحي ده، فقط معنى حس، يعني ابني يعني حد خلف
0: وتجوز. لا طبعا،
1: لكن معنوي.
0: وده يجيبني الحته الثالثه، لما نقول فلان ابن مصر، ابن العرب، ابن النيل، نقول ابن السبيل، هل السبيل اتجوز الحاره خلفه الولد ده؟ لا. الذي ينتمي الى الاتي من، فابن الله اي الذي جاء من الله.
1: حتى عند الاحبه المسلمين يعني يقولوا ام المؤمنين، لا يمكن يقصده
0: انها خلفت كل المؤمنين طبعا،
1: يقصد
0: اشكرك
1: يعني امومه بمعنى
0: المعنى روحه. الرابع اي انه اللاهوت لم يفارق ناسوته، فالمسيح انسان كامل واله كامل في نفس الوقت اللي كان فيه انسان كامل هو ايضا كان الها كامل. وده واضح خالص لما كان نايم في المركب على مستوى البشر والجسد، الناسوت الانسان، لما قام من النوم قال للبحر اسكت وللريح ان تهدأ، فصار هدوء عظيم. حتى التلاميذ استغربوا قالوا مين ده، حتى الريح والبحر يطيعانه. جميل قائد الماء انه لما شاف الزلزله قال خلاص انا امن. عشان كده انا بشرح جدا لاحبائي المشاهدين في كلام حديثنا عن لاهوت المسيح وكلمه ابن الله، لا نقول ان المسيح جاء من نتاج جواز الله، الله مش اب بمعنى انه اتجوز، لا، اب بمعنى انه معادلا نفسه بالله زي ما لاي. يعني تعرف رفض انا اللي قدامك اب ولا ابن؟
1: الاثنين.
0: انا اب لاولادي وابن لابوي، وفي حياه ابقى كم بني ادم كم انسان قدامك؟
1: لا، انسان واحد،
0: انسان واحد عزيز. برغم ان انا في صفات اب، انا اب وانا ابن وفي حياه، لكن ببساطه شديده انا فعشان كده في الفصل نحن لا نتكلم عن فالله او في الثالوث نحن لا نتكلم عن الفصل، لكن نتكلم عن التفاصيل، تفاصيل اللي بنعرف من خلالها. اذا كلمه ابن الله معناها انه نفس الشيء،
1: نفس الطبيعه،
0: نفس الطبيعه،
1: تمام،
0: اي انه جاء من الله، اي ان لاهوته لم يفارق ناسوته.
1: يعني ايه لاهوته لم يفارق ناسوته؟
0: يعني المسيح كان في وسط، بينما هو الله بينما هو إنسان. أشرح ببساطة شديدة، دي حتة حديد سودة حمراء سودة باردة ما بتلسعش، نحطها جوه النار، النار تتحد بالحديد، وتبقى النار نارا والحديد حديدا، بس الحديدة الحمراء تبقى، السودة تبقى حمراء والباردة تبقى سخنة، اللي ما بتلسعش تبقى بتلسع، بنقول النار اتحدت بالحديد. يجي الراجل الحداد يدق بالشاكوش على على النار، على الحديدة الحمراء، بيضرب النار ولا بيضرب الحديدة؟ بيضرب الحديدة طبعا،
1: بيضرب الحديد
0: برغم اتحاد الحديدة بالإيه؟
1: بالنار.
0: يبقى اللي كان بيتألم على الصليب اللاهوت ولا الناسوت؟
1: الألام الجسدية،
0: الألام الجسدية طبعا في الناسوت، برغم اتحاد الاثنين مع بعض، ولاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. في نهاية الحلقة دي بنشكر ربنا جدا من أجل هذا التغيير الرائع اللي حصل في حياة هذا قائد المئة، وشهد حقا كان هذا ابن الله. بصلي من كل قلبي ان شعاع النور ده يوصل لحياه كل واحد واحده فينا ويعمل تغيير حقيقي. بشجعك انك تخش على السايت بتاعنا او اي سايت اخر، اسمع تاني الحلقات ديت او حلقات تانيه كتير عشان تعرف مين هو الله وتكون علاقه حقيقيه معاه. امين.

هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. مين سندي؟ مين أهلي؟ ليه اتولدت كده؟ الإجابة بتيجي كل مرة بطريقة مختلفة. نجاة، ستر، حضن إلهي،

0: أبواب بتفتح في وقت المستحيل. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من شهادات حية، والنهاردة من قلب الألم ومن وسط الغربة والانكسار هنسمع شهادة تحكي رحلة نفس تعبت لكنها لقت عزاها الحقيقي في الرب يسوع وحده. تيجي نشوف ونسمع معانا النهاردة جويس مطران. أهلا بيك يا جويس.
1: هاي،
0: ازيك يا حبيبتي؟ منورانا.
1: شكرا.
0: احنا مبسوطين قوي ان انت معانا يا جويس، وهنبدا حلقتنا بالصلاه. ممكن تصلي؟
1: امين.
0: تفضلي.
1: نعم يا رب يسوع، اطلب منك بهيدي الحلقه انك تعطيني حكمه من عندك لحتى تكون كل كلمه عن مجيد اسمك. اطلب منك يا رب عن جد يكون صوتي نور على منارة لكثير من المتابعين والمشاهدين اللي عم يسمعوا. تكون عن جد شهادة حقيقية تلمس كثير عالم، تكون شهادتي بركة لكل شخص تعبان ولكل شخص بحاجة يسمع صوتك. إلك الحمد والشكر، باسمك بصلي. أمين
0: أمين. جوي، شهادة حية للعالم كله أن الرب بيدور على أولاده ومش بيسيبهم أبداً. هنبتدي الحلقة النهاردة مع جويس وهي بتحكي حكايتها، ونشوف ونسمع وفعلا لمجد الله. أهلا بيك يا جويس مرة تانية. قولي لي يا جويس، مين جويس؟ عايزين نسمع منك.
1: بنت مثل أكيد ما خلقت مثل ولا بنت عادية. ولدت بالسجن، ولدت بالسجن من دون ولا أي أم ولا بي. ولدت بمحل توعيت على الحياة، في ناس حوالي ما بعرف مين هني ولا حتى بعرف مين بيكونوا. بيبي ولدت من دون، مش مثل أي ولد بمستشفى ولا مثل أي ولد بيكون أمه مجهزت له تيابه أو شيء. ولدت بمحل مش حلو أبداً مع ناس مش حلوين.
0: ليه اتولدت في السجن يا جويس؟
1: لأنه أمي ما كانت منيحة، كانت بتتعاطى مخدرات، فاضطرت أنها تكون بالسجن لأن كانت تعمل أشياء مش مظبوطة.
0: وبعدين عشت الوقت قد إيه في السجن؟
1: عشت تقريبا شي 9 أشهر أو 10 أشهر بالسجن لحد ما إجا وقت وهي قالت لرفيقتها كانت بالسجن انه فيكي تاخديها وتبيعيها. فرفيقتها خافت وهونيك تدخل النيابه العامه ونقلوني من السجن على الميتم.
0: يعني ايه تاخديها وتبيعيها يعني؟
1: تبيعيها يعني تاخد مصاري مقابل، تعطيها مصاري بعازة مصاري.
0: مين اللي خرجك من السجن ووداكي في الملجأ؟
1: النيابة العامة، القضاء يعني، لقوا انه انا مش الناس تضل هونيك فودوني على الميتم. اول شيء الميتم ما كان بيستقبلني ابدا وما كانت بدها تستقبلني لانه ما بداش، انه ما بعرف ليه صراحة بوقتها. بس بعدين رجع مش الحال، ضليت يوم بالنيابة العامة وبعدين رجعت رحت على الميتم.
0: قولي لي، قبل ما كانش في تواصل بينك وبين مامتك وانت في الملجأ؟
1: أبداً ما كنت بعرف شي عنها ولا بشوفها بحياتي ولا بعرف شي عنها. بعرف إنه هي كانت بالسجن وربيت على هذا الأساس. أنا بعدين بس كبرت عرفت هالأمور. أنا وصغيرة أكيد ما كنت بعرف، ما كان في أي كونتاكت بيناتنا.
0: زرتيها وانت كبيرة؟ زرتي ماما في السجن؟
1: لا أبداً. ما أنا لزوره.
0: ما تعرفيش مين أبوكي؟
1: لا أبداً.
0: علشان كده سموكي جويس مطران؟
1: صح. العائلة اللي تبنتني هي سمتني جويس مطران بعد وقت طويل، لأنه أنا خلقت بنت من دون هوية، من دون ولا أي ورقة ثبوتية تثبت مين أنا.
0: كنت مسيحية ولا مسلمة ولا إيه الديانة بتاعتك كانت؟
1: مسيحية.

0: وودوكي على الملجأ من سن 10 شهور وما تعرفيش أي حاجة، ما تعرفيش حاجة عن باباكي، مين بابا؟
1: لا أبدا ما بعرف شيء عنه أبدا، ولا بعرف شو اسمه ولا بعرف شيء عنه، لا هو ولا ماما.
0: ولا فكرتي مرة تسألي ماما مين بابا؟
1: لا ما أنا ما بعرف الماما لحتى أسألها، ما أنا ولا مرة قبلتها ولا مرة شفتها.
0: في حد كان بيزورك وانت في الملجأ؟
1: أول شيء لا ما كان في حدا بيزورني أبدا، ما عندي ولا أي تواصل مع حدا.
0: كنت عايشة ازاي في الملجأ؟
1: يعني أنا أول شيء بدي أشكر الرب إنه ربوني وكبروني لعمر محدد، ولكن كانت السيئات أكثر بكثير إذا بدك. كأنا بنت تربيت من دون أهل مع بميتها، كنت أنا أكيد كنت أنضرب، كنت أتعنف، كنت ليه إنه أنا لازم أعمل لأنحب، ما في محبة صادقة من أنا وصغيرة. طبعا كنت لازم أنا يكون عندي واجبات لحتى أنا أقدر حدا يحبني، لازم أنا أعمل وضحي. وبعمر 13 سنة كنت أنا مسؤولة عن أكثر من 20 ولد، كانوا هن يعيطوا لي ماما.
0: كنت بتروحي مدرسة؟
1: كنت روح على المدرسة بس مش مثل أي حدا، مش مثل أي تلميذة، كنت روح تعبانة ومتضايقة، كنت روح بس لأقضي وقت وأجي.
0: بعرف وفي الملجأ دايما لما يكون في بنات في الملجأ او اولاد بيجوا في الويك اند او في ايام الاجازة بيخرجوهم او في الاعياد بيخرجوهم، كانوا بيخرجوكي في الوقت ده؟
1: للأسف أنا ولا مرة طلعت على محل، ولا مرة كنت ضل بس بالميتم.
0: ما كنتش بتسألك نفسك انا ليه قاعدة، مش معنى انا من دول البنات الموجودين او الاولاد الموجودين؟
1: أكيد أنا أول شيء ربيت وكبرت على أساس إنه هي أمي، على أساس أنا ما بعرف شيء. بعدين بس صار عمري 13 سنة عرفت الحقيقة إنه أمي هي بالسجن كانت، وعرفتها بطريقة مش حلوة أبدا. قالت لي هيك بطريقة مش حلوة أبدا نوعا ما، فعملت شوك بوقتها. بعدين استوعبت إنه أنا لا، في أم وفي بي، ولكن هني تركوني وأنا ما بعرفهم.
0: وفي وانت في الملجأ تعرضتي لكلام مؤذي او إساءة جسدية؟
1: للكلام المؤذي على طول، كنت على طول اتعير انه اذا امك هي خلقانه بالسجن، وراح اذا امك بالسجن معناتها انت راح تكوني مثلها، معناتها انت اخرتك هي مثلها على طول. انت ربنا ما بيحبك، لو بيحبك ما كان عمل فيكي هيك. فانا باتجاه ربنا كنت انا نوعا ما بكرهه، كنت انا ما بحب الله. على طول بلوم الله، ليه عملت في هيك؟ ليه ما بتحبني؟ انت ليش عملت في هيك؟ وليش انا شخصيا؟ فكنت انا ما بدي اياه بحياتي. وبالنسبه للعنف الجسدي اكيد كنت انضرب، وكان في يكون في ظلم، واكيد طبعا.
0: كان في قداس بتحضريه في الملجأ، كان في صلاة، يعني اتعلمتي ازاي اصلا ان في الله؟
1: طبعا كان في قداس، ولكن بالنسبة إلي كان قصاص. كان إذا بتوديني على القداس يعني أنت عم تقصصيني، لأن ما كنت أحب أبدا. كنا نصلي المذبحة وكان في أبونا يجي وكنا نصلي بالقداس، بس بالنسبة إلي كان قصاص هذا الشيء. ما كنت أنا، ما في أي علاقة بيني وبين الله. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي، يعني كنت أنا أقولها رددها بس هيك مجردا، لأنه في نظام ولازم أتبعه غصبا عني.
0: قعدت 13 سنة في الملجأ، وكمان كنت مسؤولة عن مجموعة زي ما انت بتقولي.
1: قعدت أنا 16 سنة بالملجأ.
0: لا، ال 16 سنة وانت في الملجأ بتدرسي، بتخدمي اخواتك الباقيين اللي في الملجأ،
1: صح،
0: بتذاكري،
1: وبالعزل وبشطف، وأنا بنظف الدار كله، أنا بنظف الميتم كله، وأنا كل شيء.
0: هو الملجأ ده كان كبير ولا في عدد قليل صغير؟
1: لا كان كبير.
0: طب
1: بتقولي مثل
0: مش
1: ما
0: معنى انت بس اللي بتنظفي يعني؟
1: لأنه كنت أنا ليش كنت أقل؟

0: أكثر من غيري، لأنه كله كان عندهم أم أو بي ممكن يجي ياخذوهم بالويك إند، إلا أنا ما كان عندي حدا لحدا يجي يخدمه بالويك إند وهيك.
1: اه يعني انت ما كأني ما عندكيش حد تشكيله على اللي بيحصل.
0: صح، يعني أنا إذا انضربت ما كان عندي حدا أقول له إنه حدا ضربني أو حدا عمل معي شيء. فغيري كان عنده أم أو بي، كنت أنا الوحيدة ما بفل وقت الأعياد وهيك، كان الكل بفله من الميتم، أنا لا ما كنت بفل، كنت بضل. فهذا الشيء اللي كان أكتر يفرق بيني وبينه، إنه أنا ما كان في حدا يشكيله همي.
1: الوقت اللي انت كنت بتقعدي فيه في الملجأ، كنت بتقعدي مع ربنا بتصلي بالليل؟ كنت ازاي يعني فترة بالليل دايما احنا بنخلص كل حاجة وبنيجي كده نختلي بنفسنا وبنقعد مع لوحدي واقعد اتكلم مع نفسي، كنت ايه بتقولي لنفسك وانت قاعدة؟
0: كنت بقول له ما بدي اياك يا الله بحياتي، بعد عني، انا ما بحبك، انا ما بدي اياك بحياتي، انا بكرهك، ما بدي اياك، بعد عني، ما بدي شيء منك. هذا كنت اقوله، ولانك انت ما بتحبني، ولان انت ليش عملت فيي هيك، وليش انا شخصيا.
1: ولا يوم فرحت يا جويس؟
0: لا ولا نهار صراحة فرحت، ولا نهار كان عندي فرحة ابدا، لانه ما عشت لا طفولة ولا مراهقة مثل ما أي بنت لازم تعيشهم. وقت طفولتي كنت أنا عم ربي غيري، وبوقت المراهقة كنت أنا عم بتحمل مسؤولية غيري كمان، فولا شي عشته مزبوط. وأديت أنا كذا مرة بوقت مراهقة على عمر الـ14 أو 13، كمان جربت أنتحر كذا مرة.
1: كنت بتنتحري؟ كان عندك فرصة انك تنتحري رغم ان الناس اللي حواليكي وان انت مسؤولة عنهم؟
0: وصلت لمرحلة إنه أنا ما عادش قادرة أتحمل إنه كل شيء حوالي مش مظبوط، وأنا بعدني ولد، يعني أنا بده مين يربيني، وبده مين يقول لي أنا عيط له ماما، مش الوليدة تعيط لي لإلي ماما. يعني أنا كان لازم أنا أحضن حدا، وأنا حدا يسمعني. الوقت اللي كنت أنا عم بسمع كذا ولد، كنت أنا أم للمريض، وأم للجوعان، وأم للي بحاجة لإلي، وأم للساخن. أنا وقت كان أسخن ما كان في حدا يكون حدي، كنت أضطر أنا أقوم وأرفع إجريي لحتى أنا أكون قود الأولاد.
1: يعني رغم ان انت كنت محتاجة انك تقولي لحد يا ماما وتعيطي عليه او تنادي عليه وتقولي يا ماما، لكن كنت انت اللي في الوضع ده، انت اللي بيتقلك يا ماما،
0: صح،
1: وده انت كان واجعك جدا، ولا كنت حاسة ان انت بتعملي حاجة تسندي بيها الاطفال دي؟
0: نوعا ما اكيد هذا الشيء بيوجعني، بنفس الوقت كنت اخذ قوه منهم، كانوا بس يعبطوني، حس بقوه بحنان، بحس انه لا في انا ما بدي اعملهم مثل ما انا تعاملت، لانه انا تعاملت انا وصغيره بطريقه سيئه، فانا كنت ضل صامده لحتى هالولاد الجيل الثاني يتعاملوا بطريقه منيحه مش مثل ما انا عملوني.
1: وازاي فكرت في الانتحار؟ يعني عملتي ايه عشان تنتحري؟ ايه الوسائل اللي انت خدتيها عشان تنتحري؟
0: جربت اخد دواء ادوية كتير ولحقوني على اخر دقيقة اخدتهم كمان.
1: قولي لي يا جويس، مفيش ولا مرة حد بيذكرك بعيد ميلادك ولا تعرفي يوم عيد ميلادك امتى؟
0: للأسف بوقت الميتم أكيد ما كنت بعرف لا نهار ولا أي دقيقة ولا شيء، كانوا مثل أي نهار عادي، كنت حتى ما أحسب السنين، كانت السنين تمرق، لا عيد ميلاد ولا حتى ولا شيء خالص بالأعياد ولا شيء كليا. يعني كنت بس بعرف الشغل والولاد ورعاية الولاد وبس.
1: يعني كان في يوم كده انت كاتباه في تاريخ الميلاد انت اتولدتي امتى؟ موجود ولا انت يعني اتولدتي يوم ايه؟ يعني مثلا انا بعرف انا يوم اتولدتي فيه مثلا في فبراير، انت اتولدتي في اي شهر بتبقي عارفة؟
0: أكيد بعرف أنا كنت، بس ما كان حدا يعيدني بالنهار اللي العيد، يعني أكيد كنت بعرف.
1: امتى اول حد احتفل لك بعيد ميلادك؟
0: بعد هيك سنين طويلة، إذا بدنا نرجع للأول، منشدة السجون يلي أنا هلا بقلها ماما، يلي هي هلا بالنسبة إلي كل شيء بحياتي، يعني هي من الأول كانت معي من أنا وصغيرة، بس هي اللي هي عملت لي شوية أشياء اللي لازم تتأمن بالسجن، لأنه هي كانت مرشدة بالسجون بالإنجيلية، بتعطي الكتاب المقدس ونيكي.

0: فوقت اللي أنا خلقت كانت هي عم تأمن لي أقل الاحتياجات يعني لأي طفل بحاجة لإله هنيك.
1: هي اللي
0: بعدين
1: كانت تفضل.
0: إيه بعدين هي صار معها ظرف صحي كرمال هيك اضطرت إنه تتركني شوي من ال إنه أنا أروح على الميتم، وضليت فترة طويلة ما شفتها.
1: بصي، انا كنت عايزه اسالك حاجه. الوقت اللي انت قررتي فيه يعني خلاص اتنمرتي على الملجأ وقلتي خلاص انا لازم اخرج من الملجأ، امتى؟
0: امتى؟ بعد ما صار في كتير مشاكل، بعد ما انا اديت لكذا مره بالانتحار، بعد ما انا كتير تعذبت وقررت انه اترك علمي وصير هدفي الوحيد هو الولاد، قررت اتخلى عن حلمي وعن علمي وخلص هدفي هو الولاد، لقيت حالي انا كتير تعبانه وزعلانه وهيك، لحد ما مرشده السجون هي بترجع حياتي، بترجع مره وبتقرر تزورني بالميتم.
1: انا عندنا صور لاخويا المخرج، ممكن كمان وانتي تعلقي عليها ممكن نحطها، اللي هي اللي هي المسؤولة عن السجن وانتي معاها، وهي اللي خدتك من السجن للملجأ،
0: صح
1: وهي اللي كانت متابعاكي كمان.
0: صح
1: انتي بتقولي لها ماما ايه؟ هي اسمها ايه؟ ممكن تقولي لنا على اسمها كمان؟
0: هدى هليل.
1: امين، ربنا يباركها. يعني هي اللي صنعت جويس، ربنا بعتها لك يا جويس.
0: ايه اكيد
1: وده وانتي في الملجأ.
0: صح. هودي رفقاتي هون كانوا عاملين، اول مره كنت بشوفها بعد سنين، كانوا عاملين حفله، فهي اجيت وكانوا عاملين حفله ووزعوا لنا هدايا. بوقت انا كنت براسي انه هي امي، فسالتها هيك سؤال، قلت لها انت الماما، فانه هي هيك طلعت فيي ودمعت، انه انا كنت براسي انه على اساس هي امي الحقيقيه، ما كنت بعرف انه لا وفي ام في امي غير وهيك.
1: هي بتعمل كل مرة كده مع ناس تانية؟ يعني لو في حالة في نفس حالتك في السجن، هي ده بتعمله ولا هي عملت ده معاكي انتي بس؟
0: هلا هي كانت تعمل مع كذا حدا، بس اكيد مش رب حط على قلبها محبه رهيبه لإلي، ما بعرف ليه على طول انا بسألها بقلها شو هالمحبه اللي رب حطتها، اكيد كانت كل حدا بحاجه لإلها، ولحد اليوم كل حدا بتحس انه بحاجه لإلها اكيد بتهتم فيه، ولكن اكيد بطريقه حدود وبطريقه، بس مش اكيد مش قدي
1: يعني كأن
0: اكيد.
1: الرب حط ماما
0: انا
1: هدى،
0: بقبل الاسف.
1: كأن الرب حط ماما هدى يعني في الموت مخارج زي ما بيقولوا كده. رب حط
0: صح
1: ماما هدى في حياة جويس عشان تبقى جويس زي ما احنا شايفينها دلوقتي.
0: ايه امين.
1: طلعت ازاي من الملجأ يا جويس؟
0: ايه عم بقول لك، اجى يوما ما وهي قررت تاخذني وروح معها على الكنيسه. كنت انا بحالي لا يرثى لها صراحه، بحاله تعب، بحاله حزن، ولبس مش طبيعي، كنت اول مره رحت شفت فيها، رحت شفتها فيها كنت لابسه شورت كتير قصير وكنزه نص بطن، وما كنت وكنت مبسوطه يعني بهاللبس عادي، بس كان وجهي كتير حزنين ومني منيحه. اجا وقت وقررت انه تاخذني وتعزمني لعندها على العائله، انا اكيد ما كنت بعرف شو يعني عائله ولا بعرف شو معنى عائله. رحت اول مره لعندها على الكنيسه، فصراحه استغربت انه في ناس عم ترنم، في ناس عم تصلي، في ناس بتحبني، في ناس عم تقلي، عم تعبطني، عم تبوسني، وانا انه مش عملت لها شيء الوقت اللي انا كنت انه بطريقه مش منيحه عملهم. بعدين اخذتني لعندها على البيت هيدا النهار، وتغديت انا واولادها والعيله والاحفاد، فهيك كنت عم شوف محبه انا ما شفتها ابدا، كنت عم شوف سلام بوجوههم انا ما شفته ابدا. فخلص النهار وصار لازم ارجع على الميتم. رجعت على الميتم وهون كانت صدمة لإلي، صرت بلشت أقارن إنه إيه، لا العالم مش مثل ما أنا مفكرة، العالم مش عبارة عن أولاد وعن ظلم وعن ضرب وعن بكي، لا في عالم بتحبني مثل ما أنا، رغم لبسي ما كان حلو، رغم على طول أنا كنت ضل عيط وكنت ضل اتمرد وكنت ضل جفصة وكنت ضل ماني منيحة معها هي ولا

0: مرة ما عملتني إلا بالمنيح، ولا مرة عيرتني، ولا مرة إلا ما حضنتني. كنت أنا على طول أحكيها بطريقة مش حلوة، هي ترد لي إياها بطريقة حلوة. فهذا الشيء كمان خلاني أفكر نوعا ما إنه لا، في حياة تانية مش مثل حياة الميتة. وضلتني عم فكر هون، وبلشت شوي شوي قررت أتخلى عن مسؤولياتي. قررت إنه أنا مش ملزمة ضل مستلم الأولاد، وقررت إنه سلم المفاتيح للراهبة وقل لها أنا ما عادش بدي أستلم الأولاد. بعد كم يوم كان وقتها رح يصير عيد ميلادي، بعد فترة يعني كان إجا عيد ميلادي. وبهيدا النهار كان حسسني قلبي إنه هي بدها تجي. يعني كنت كل الليل عم فكر إنه ما ممكن هي تكون جاية. بقى الصبح بكير بسمع الجرس، فضحكت عرفت إنه هي أكيد رح تكون إجت. فلبست دغري وعيطوا لي قالوا لي اجي تاخدك. رحت معها ورحت على الكنيسه كمان مثل العاده. اكيد كنت كمان مستغربه، كان كمان في كتير عالم عم تبوسني وعم تحبني بطريقه. وانا وراجع على البيت جيت هيك انصدمت، فتحت الباب لقيت انه البيت مزين والولاد والاحفاد وهيك العائله كلها مولوده، ولقيت جاتو وهدايا. فكان أول مرة بحياتي صراحة بعرف شو معنات العيد ميلاد يعني، أو بعمله بحسه حقيقي، بحسه مع ناس حقيقية بتحبني بطريقة عن جد صادقة من دون ولا أي شرط. وبنفس الوقت بوقتها أنا كنت فكر بطريقة مش حلوة، كنت بعدني بعملها بطريقة منا منيحة. وكمان خلص الوقت الحلو وقررت أرجع على وصار الوقت أرجع على الدار. بس رجعت على الدار أنا هون بتذكر عيد ميلادي أنا بأدار قبل عيد الأم بكم يوم. فقررت خلص أنا بدي أقفل. ليه؟ لأنه قررت أنه أتخلى عن الأولاد. أكيد ما كان شيء هين علي، بس أنا كنت لازم كمان شوف حياتي، لأنه صرت قارن أنه لا، في محبة صادقة، في ناس بتحبني مثل ما أنا، في ناس بتحبني من دون ولا أي شرط، في ناس أرجتني إنه لا، الحياة منا عبارة بس عن أولاد وعن دار وعن محيط، لا عبارة عن شيء تاني. فبوقت عيد الأم كنت أنا عم طب أغراضي بكيس زبالة، وهي طلعت فيي قالت لي أكيد عم تمزحي مثل أي نهار. بنهار عيد الأم يلي هو أنا هيدا النهار اللي ما كنت أحبه أبدا، قلت لها أنا لازم فل. وبالفعل بعيد الأم لقطت تيابي وفلت. هي ما قالت لي ولا أي كلمة، قالت لي الله معك. كنت هيك بحس انه ممكن صراحة تفقدني، لانه اليوم الواحد اذا بيربي بسينه بالبيت ممكن يفقد لها. انا 16 سنة هي ما وقفتني ولا جربت تصلح الاغلاط، ولا جربت تحسسني انه ممكن انا اكون منيحة، ممكن هي تأمن لي الراحة لإلي. للأسف قالت لي الله معك وفليت من دون ولا اي تعلق. هيدا الشيء كان كمان جرح كبير بقلبي.
1: طب دي ماما هدى عملت كده، لكن اللي في الملجأ عملوا ايه وانت قلت لهم ان انا هسيبهم هسيبكم وهمشي وعايزه اقفل، يعني عايزه اترككم؟
0: هو اللي عم خبرك عنه هو اللي بالملجأ، هي اللي قالت لي الله معك، هي اللي قالت لي اللي انا عم خبرك هلا هي عنها للرعب، مش عم خبرك عن
1: عن
0: عن
1: اوكي
0: يعني عم خبرك انا عن الرعب. بس قررت فل بعيد الام هي قالت لي الله معك، ما تعلقت فيي ولا قالت لي انه نحن بنحبك، ولا ارجتني انه هي عن جد في تعلق، ما ارجتني شيء، قالت لي الله معك وبس. وطلعت من الميتم ب 700
1: يعني دول المشرفين على الملجا هم اللي قالوا لك الكلام ده، قالوا لك روحي اعملي اللي انت عايزاه، بدك اللي بدك تعملي اعملي.
0: ايه طلعوني بلا اي ورقه ثبوتيه ومضوني على ورقه انه انا هني ما بيتحملوا ولا اي مسؤوليه هني بيعملوها، وكأن هني عم شككوا على مرباهم انه هذا اللي زعلت منه. والاكثر من هيك قبل ما فل نبشوني وطلعت انه هيدا المربى انا تربيت عندكم، نبشولي تيابي، ما بعرف اذا كنت يمكن سير امام ممكن سير اشي منشفه او مدري شو. فزعلت كثير كمان.
1: يعني كمان كانوا فاكرين ان انت هتسرقي حاجه من الملجا، فوطه او اي حاجه، فهم بيفتشوا كل اغراضك.
0: صح.
1: طيب وخرجتي انت ما كنتيش خايفه؟ كان معاكي فلوس؟ كنت رايحه فين؟
0: ما بعرف، ما كنت متكلي على الله لانه ما كنت بعرف الله ولا كنت بعرف شيء بالحياه. انا قلت اول ما طلعت قلت انه انا اخذت هالقرار، ان شاء الله بدي موت بالطريق احلى من ما ضل هناك. لأنه بالنسبة لي هيدا

0: ده كان سجن تاني.
1: حبيبتي حتى أغراضك في أكياس زبالة
0: صح
1: وماشية بيها في الشارع، وانتي بنت حلوة، فانتي ما كنتيش خايفة؟
0: بلا أكيد كنت خايفة، وكنت كتير خايفة، وكنت مرعوبة، بس كان قد ما فيي بجرب أو بحالي، لأنه ما كان عندي قوة، ما كان عندي وقت إني خاف، كنت أنا ممنوع خاف، لأنه بكل بساطة ما عندي وقت لخاف، مش الوقت إني أكون عم خاف فيه.
1: رحت فين يا جويس؟
0: كانوا رفقاتي بالميتم طالعين قبلي، بعرفون، رحت جمعة لعندهم ونمت عندهم. هن كانوا عايشين بطريق مع العالم كتير، بطريق غلط كتير كبير، وبطريق منه مزبوط أبدا. فأنا بس جيت لعندهم هالجمعة اضطروا إنه هن يكونوا مثالية قدامي، كأنه أنا بنت ما بعرف هالأمور كلها سوا. فهيدا الشيء أثرهم. بعد جمعة على القد بدقوا لي وبيقولوا لي تعي خدي أغراضك. كانوا كمان، كان عندي كم شنطة، قاموا لي يوم كمان من الشنط، كبوا لي يوم كلهم بكيس زبالة وحطوا لي يوم برا.
1: هما كانوا بيعملوا ايه؟
0: يعني كل شيء ممكن العالم تعمله، الشباب، العلاقات، الشرب، السكر، الظاهرات، السهرات، هودي كلهم انا ما كنت بعرفهم، ولا كنت بعرف شو معناتهم، ولا كنت فيهم اساسا، لانه انا طالعه من مطرح ما بعرف هودي كلهم.
1: طب ويا ماما رموا لك حاجتك
0: بعرف كثير
1: واغراضك،
0: منيح بالعلاقات.
1: رمولك حاجتك وأغراضك بعد أسبوع واحد بس كنت قاعدة معاهم،
0: صح
1: علشان انت ما كنتيش موافقة باللي هما بيعملوه. طب رحت فين؟
0: صح
1: قعدت في الشارع ازاي؟
0: لا أول يوم اضطريت إني أدق للماما، هي أصلاً ما كانتش بتعرف إني أنا طلعت، لأنه هي لو كانت بتعرف أكيد ما كانت رح تخليني أروح إلا عندها، فأنا قررت إني ما أخبرها لحتى ما أعطي لحدا همي. بعد جمعة أنا خبرتها، هي ما كانت بتعرف إني أنا طلعت من الميتم،
1: انت
0: بس
1: اتصلت
0: طلعت
1: بماما هدى؟
0: قلت لها هيك صار معي، لأنه ببساطة ما عرفت شو بدي أعمل، وكنت كل الوقت عم دور على بيت لأستأجره، وقررت استأجر البيت، وشفت بيت دغري ودغري استأجرته.
1: منين الفلوس؟
0: كذبت عليها،
1: فين؟
0: قلت لي كان أنا معي 1,000,000 ليرة أول ما طلعت من الميدان. كان أنا معي 1,000,000 ليرة أول ما طلعت من الميدان، ودفعت، كان وقتها 300,000، يعني دفعت منه 300,000 لأجار البيت.
1: بصي يا جويس، انا مش عايزه اقطعك، انا عايزه اسمع الحكايه كامله. يعني احكي لي كده، بعد ما خرجتي ورحتي اجرتي مكان، احكي لي بالظبط اللي حصل معاكي، احكي، اتكلمي، انا عايزه اسمعك.
0: بعدها فتت على البيت، أكيد ما كنت بتوقع إنه البيت يكون هيك. البيت كان فيه رطوبة، كان فيه صراصير، كان فاضي. أنا بنت بحياتي ما أنا مثل حالي، فكان أول نهار ما في فرشة، ما في تخت، ما في شيء، كنت مجبورة أنام على البلاط، مهم أنا في بيت يسترني يعني. فقررت إنه أنام على البلاط لكذا يوم، وكمان كان تاني يوم لازم أروح ودور على شغل وأشتغل. فبلشت أدور على ناس، وأول ما استأجرت البيت كذبت عليها، اضطريت كذب عليها وكبر عمري، لأنه ما بعتقد في حدا بيأجر بنت عمرها 16 سنة بيت لحالها. فبس استأجرت البيت وهيك، رحت كمان وكبرت حالي بالشغل، ورحت لعند، كنت بلشت أشتغل بمحل تياب من الصبح لعشية، صرت أشتغل، ولأنه لا أقدر أدفع أجار بيتي والكهرباء طبعا، على كذا يوم وكذا كذا شهر. بعدين راهبة صارت تحكي مع كذا حدا، كل ما أروح أشتغل يشحطوني من الشغل ويقولوا لي إنه أنت ما عندك وراء وما عندك شيء، أكيد هي اللي كانت تقول لهم. فكل ما أروح دور على شغل وأشتغل فيه، كانت هي ما بعرف شو، يجيها تليفونات أو يجيهم تليفونات.
1: دي المسؤولة عن الملجأ.
0: صح
1: طيب انت كنت بتروحي تدوري على شغل، ايه نوعية الشغل اللي كنت بتدوري عليها؟
0: على كل شيء مهم اشتغل، اشتغلت بمحل تياب، اشتغل كل مرة اشتغل بمحل لصاحب المحل ينصبني بالمصاري وما يعطيني حقي. لا هي اللي انت، لأنه بنت ما عندك وراء، لأنه انت بنت منك مزبوطة، لحد ما وصلت لمطرح قلت انا خلص، انا عم بمشي كثير على طريق صح، من شغلي للبيت ومن البيت للشغل ما عم لاقي نتيجة. صرت طلعت انه رفقاتي معهم مصاري ورفقاتي مبسوطين ورفقاتي منيح، ليش انا ما بديش اكون مثلهم؟

0: قررت جرب العيشة تبعهم، رحت معهم وجربت، غروني، ما بقول لك كانت حياة حلوة، عشتهم 3 أيام. رحت معهم وشربت وأرقلت وصهرت، هني هاو كانوا 3 أيام بس، وبفضل بشكر الله يعني، هلا أنا بشكر الله أكيد إنه كان حافظني، إنه ولا حدا بالعالم قدر يدقر شعرة من شعراتي، لا بالميتم ولا بالسجن ولا برا بالعالم، رغم صار في كتير أمور بحياتي، بس بفضل ربنا كان حافظني ولا مرة حدا قدر يدقر شعرة من شعراتي.
1: يعني رغم ان انت كنت موجوده في وسط اصحابك تاني اللي بيعملوا كل حاجه في الدنيا مش مظبوطه، ابتديتي تشربي تسهري تخرجي معاهم، بس انت محافظه على جسدك كامل، محدش يلمس شعره من شعرك.
0: صح، أنا كنت صح أسهر معهم، ولكن ولا مرة سكرت بحياتي ولا مرة. أكيد جربت يعني هني كانت فترة كتير قصيرة، 3 أيام كانوا مش أكتر من هيك، أو جمعة ماكسيموم، وصار لازم وقت أرجع البيت. كنت أنا قضيت ليل نهار نهار ليل، وشفت الحياة وانبسطت فيها، انبسطت وكل شيء، ولكن رجعت على البيت ورجعت لمرحلة الصفر، وطلعت إنه هيدا فرح ناقص. رجعت على البيت ما اجاني الا تليفون واحد، من بعد هالتليفون اجاني، كانت الماما عم تقول لي، طبعا هي مرشدة سجون بقصد انا، وقالت لي، هي كانت بتعرف انه هي، بس ما عاتبتني ولا وحسستني انه انا ممكن اكون غلطانه، بس قالت لي انت كيفك منيحه، وانا بدي، وكنت انا فتره انه خلص بقاش بدي اروح على الكنيسه، فهي أصرت، وأكيد بكل محبة كانت عم تحكيني إني أنا أرجع أروح معها على الكنيسة، أرجع أروح معها عند العائلة، بعد ما أنا مرقت بظرف أكيد صعب بين الرفقة، إنه كانوا هني مؤقتا السهر والشرب والسكر معي، ولكن بعد هذا الشيء ما حدا سأل عني، ما حدا حكاني.
1: كملي يا جويس، أنا عايزة أسمعك، إزاي عرفت الرب يسوع؟
0: فهون رحت أنا معها وصرت أتفاجأ بالترانيم، أنا صرت أروح معهم بالترانيم، صرت أمشي معهم بالترانيم، وبلشت رنم معهم، هيدي أول خطوة، أو قبل كنت أنا ضل قاعدة وانصدم، بلشت رنم معهم، وبلشت أجي لعندها على العائلة، وبلشوا هيك، ولا حدا كان يحكيني عن الكتاب المقدس أبداً، لأنه كانوا بيعرفوني إنه أنا ما بحب الرب وما بحب الكتاب المقدس أبداً، هن كانوا مجرداً يعيشوا قدامي. فأكتر شيء جذبني وخليني نوعاً ما أفكر إنه هي، ولا مرة رغم كل شيء أنا عذبت، أنا ضليت 6 أشهر من بعد ما طلعت عذاب، يعني بتقولي مراهقة، كنت بنت مراهقة وضايعة وبدي أجرب كل شيء بالحياة، كل شيء جربته بالحياة ممكن، ولكن هي الأم الوحيدة اللي كانت ولا مرة تحكيني بأسلوب مش حلو، على طول تحضني، ولا مرة سمعتني كلمة غلط، ولا مرة دقرتني، ولا مرة إلا ما تقلي تحكيني من كلمة الله، مع إنه كذا مرة أنا أحكيها بطريقة جفصة، على طول، مش كذا مرة، على طول أنا بدلها بغير طريقة، وهي تحكيني بطريقة حلوة. لحد ما نهار ما كنا عم نتغدى عندها بالبيت، وكل ونشكر الرب يعني عن جد، عائلتها كلهم بتحبني، ولادها كلهم كانوا يحبوني وبعدهم بحبوني، والاحفاد هيك كانوا كلهم بحبوني محبه صادقه انا بحياتي ما شفتها صراحه. ف انا بعتبره بيي، كمان بيكون ابنها، اعطاني كتاب قال لي اقري فيه، اول كلمه قلت له انا ما بدي اياه للكتاب، شو هيدا انت عم تضحك علي، شو هيدا انا ما بدي اياه ابدا، قال لي اوكي خلي معك، ما بدي اياك تقري فيه، خلي خدي لعندك على البيت، وعلى طول كان يقول لي الرب يحبك. انا كنت انه هون لا، انه الرهبة انه كانت تقول لي انه لا الرب ما بيحبك، لو بيحبك عمل فيك هيك، واسمع شيء تاني. انا بنفس الوقت صرت قارن، هونيك ما كانوا يحبوني ابدا، لانه انا لازم ضحي، لازم اعمل ليحبوني، هوني بيحبوني وانا مثل ما انا، أنا بوسخي، أنا بعصبيتي، أنا بمثل ما أنا، ولا مرة عيروني، ولا مرة انتقدوني، أنا وبلبسي الغلط، ولا مرة حسسوني إني أنا مش منيحة، مع إني أنا كنت جدا ماني منيحة، وجدا ما بقدر أكون بمجتمع، لأنه طالعة من

سجن لسجن. فنهارا ما صرت روح على الكنيسة واجي على البيت، حي الطبيعية ما فيها شيء، يعني روح على الكنيسة وانبسط بالجو بس، ما شوف شيء وارجع على البيت. لحد ما نهارا ما اجى نهار، يلي هيدي نهار ما بنسي ابدا بحياتي، كنت كتير زعلانة وتعبانة كتير كتير كتير، انه خلص هيدي اخر خرطوشة، انا بدي انتحر، حتى لو انا بروح على الكنيسة وحتى لو في ام بتحبني، بس انا ما بدي اياها لهالحياة. اوكي ما اوكي انا عم بنبسط بوقتها وخلص. بقوم انا عم عزل وهيك، بلاقي هذا الكتاب هيك مليان غبرة، كان شو 7 اشهر له. فقلت خليني افتحه وشوف شو فيه، وبالفعل فتحته يطلع لي الآية بالمزمور: إن أبي وأمي قد تركاني فالرب يضمني. طلعت هيك أنا بأول ما فهمتها، رجعت قريتها مرة تانية: إن أبي وأمي قد تركاني فالرب يضمني. أنا ما عندي أم وبي، وهو عم بيقول هو قادر يضمني. طلعت أنا هيك قلت إنه أنا عندي آخر خرطوشة بالحياة، يا أما أنا بدي أتبع هالجملة وأمشي فيها، يا أما أنا خليني أنتحر وخالصين، إنه أنا جربت كل شيء وما لقيت الحل المناسب. بوقتها حسيت أكيد هيدا الشيء أخذ معي كتير وقت. ليه؟ لأنه أنا كان عندي كبرياء، والواحد لما بده يجي عند الرب بده يكسر كبرياء ويكون بتواضع قدام الرب، ويكون يقول إنه هو خاطئ. لأنه نحن كإنسان نحن عنا طبيعة بشعة، إن نحن مستحيل نقول إنه نحن خاطئين. فأنا كشخص كنت مستحيل أعترف إني أنا خاطئ، قول أنا ما بأذي حدا معناتها أنا مش خاطئ. فأخذت معي كتير وقت لحتى أنا جيت لعند الرب بليلة من الليالي وركعت، قلت له: يا رب أنا بدي سلمك حياتي، أنت قلت لي إن أبي وأمي قد تركاني فالرب يضمني. صار تجي كذا آية: تعالوا إلي جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. طيب هودي الرب عم بيقوله، أنا هودي ما سمعته من حدا تاني، ولا مرة حدا قال لي الرب بيقول لي هيك شيء. طيب إذا هو عم بيناقض حاله، أنا بدي أجرب، بدي أشوف إنه هذا الإله البعيد اللي أنا ما بحبه، اللي أنا بكرهه، اللي أنا هو بعيد عني، بدي أجرب أتقرب منه، إنه أنا ولا مرة جربت أتقرب منه، بس أنا حاطة براسي إنه هو منه منيح. فقلت بوقت، قلت: يا رب أنا بديك أنت تكون على حياتي، سيد على حياتي. أنا بعترف قدامك، أكيد كنت بدموع نازلة قدامه وببكي، قلت له أنا بديك تكون سيدة حياتي وبدي عيش، جرب عيش الحياة معك أنت. عشت الحياة، بدي أشوف إذا عندك بلاقي الفرح الدايم ولا لا، بدي أشوف عندك أنا إذا بتتغير حياتي ولا لا، لأنه جربت كمل علمي وجربت كل شيء بالحياة، ولكن كنت كمان مش مرتاحة، كنت كمان مش مرتاحة. لحد ما اجى هذا النهار اللي عن جد بالفعل ركعت قدام الرب وقلت له: يا رب انا بدي هيك تكون سيد بحياتي، انا بعترف قدامك اني انا خاطئه، اني انا ماني منيحه، اني انا انسان ماني منيح، بديك انت تجي على قلبي وانت تنظف لي قلبي من جوا، لان المظاهر ما بترجع. بوقتها بنهار بثانيه حسيت في شيء مش طبيعي صار معي، صرت ابكي كتير كتير كتير، وحسيت عن جد بهيك، حسيت جسمي منه مرتاح، حسيت نهار يعني ضليت وقت طويل عم ببكي، وقت طويل قدام الرب عم ببكي كتير كتير كتير. بعد ما بكيت ودغري نمت، وهيت الصبح حسيت حالي مش أنا، حسيت حالي إني أنا مش أنا، إني أنا بلا مصاري وبلا أشياء بالبيت، ولكن أنا في شيء ما بعرف شو هو اللي مفرحني، ما بعرف شو اللي هو اللي يعطيني سلام من جوا. قبل ما كنت أفهم شو هو السلام، ولا كنت أفهم شو هو الفرح، يعني كنت أنا مرحلة مرحلة مع الرب. أول شيء سلمت قلبي، بس الرب كتير اشتغل بحياتي، الرب كتير علمني، الرب كتير كان معي بكل خطوة. ما بقلك بمسيرتي كم مرة شكيت بالرب، كم مرة لمت الرب كتير، وأنا كنت مؤمنة. لحد ما إجا سبت أحد الجاية اللي لازم أنا أروح فيها على الكنيسة، كانت أول مرة بسمع وعظة وأنا بفكر فيها. بالعادة كنت روح وما فكر بالوعظ، روح وعادي طبيعي، روح واسمع وخلص. لحد ما أجا الوعظة إنه عن الحياة الأبدية، إنه أنا إذا سكرت عيوني هون وين بدي روح بعدين، إنه هيدي الحياة هي عبارة عن حياة زمنية.

0: قصيرة، يمكن 80 يمكن 90 يمكن سنتين، ما بنعرف ربنا شو كاتب، بس بعدين في حياة تانية وين بدي كملها. فكمان هذا الشيء خلاني أفكر أكتر وأكتر. بوقت عن جد صرت أتغير، عن جد الرب غيرني كتير، عن جد هذا الشيء يمكن مشكل حدا وبس أنا تغيرت، العالم ما عاش صدقت. أنت جويس صار أجاني كتير اضطهادات، وأول اضطهاد أجاني من الميتم، أول اضطهاد أجاني إنه أنت شو عم تعملي إنجيلية، قلت له أنا عم بطبع الرب وحده. أجاني اضطهادات قد ما بدك، أجاني عالم بعتولي عالم منا منيحة لحتى يوقعوني قد ما بدك، ولكن الرب كان حميني. الرب ما خلى ولا حدا بالعالم يدق إيده على شعرة من شعراتي، لأنه لو ما الرب أنا أكيد كنت رحت مع رفقاتي ورحت بالغلط. فبوقت الرب بلش يشتغل بحياتي، الرب نقلني من شي لشي، الرب نقل هيدا القلب، قيم قلب هيدا اللي كان فيه كره، كان أنا كتير كره الرهبة اللي فيه بغض، اللي فيه حسد، اللي فيه نميمة، اللي فيه كل شيء بشع ممكن تشوفيه كان فيه، الرب نقله. وشوي شوي أنا صرت أستغرب من حالي، كيف أنا صرت أكون لايقة، صرت أحكي مع العالم بطريقة تانية، صار رب غيرني بالفعل، صار رب حط بقلبي محبة تيجي هيدا الرهبة، تيجي هيدا الميتم، وأنا ما كنت بعرف شو المحبة، رب حط بقلبي تسامح، رب حط بقلبي تواضع، رب حط بقلبي إنه أنا بعمري ما كنت بتوقع إني أنا أتقرب من الرب، صار رب يكبرني أكتر وأكتر. وصلت لمرحلة أنا هلأ واصلة مع مرحلة مع الرب إنه أنا بقول له يا رب أنا مستعدة أتألم، لأنه الألم منك كتير حلو، الألم منك رح يعلمني. بعدين الرب أرجاني مسيرتي بالحياة، صرت أنا بدل ما لومه إنه ما عطاني أهل صرت أشكره هلأ، لأنه كذا واحد لو أنا عطاني أهل يمكن ما كنت كون مرتاحة، بس أنا بعرف مثل ما إبراهيم طول معه لحد انتظر كم سنة إبراهيم لحتى الرب بعت له ولد، وبعد ما بعت له إياه قال له بك تقدمه ذبيحة. فقداش حلو إنه كمان الرب يكون أنا عم بشتغل بحياتي، قداش حلو إنه الرب يكون عم يحضر لي حياة حلوة أكيد بعد كل هيدا الألام، لحتى أنا أكون عم أجد اسمه، لحتى أنا أكون هلأ هون. لأنه في كتير عالم ما عنده أهل، وفي كتير عالم عن جد ما عنده حدا بحياته، فممكن أنا أكون الرب، أنا هلأ صرت أفهم أن الرب عمل معي كل هالأمور لحتى يقيمني على كتير.
1: قولي لي يا جويس، كملت تعليمك؟
0: طبعا كملت، وأنا هلأ عم بعمل كمان شيء خاصه بالإدوكيشن.
1: تعملي ايه؟ بتساعدي الناس؟
0: صح، خلصت الترمينال انا، والوقت اللي الكل كان عم يحرضني انا طلعت الاولى وفتت على الجامعه من دون ولا اي ورقه ثبوتيه. كانت كل العالم عم تحرضني، والمدير اللي كنت انا معه بالمدرسه كمان جرب ينصبني واخذ المصاري وما خليني اقدم، ولكن باسم يسوع الرب كان مدبر كل شيء، والرب خليني أقدم وأنا أطلع الأولى بالمدرسة والأولى بالجامعة.
1: دخلت جامعة إيه؟
0: عم بعمل بسيكولوج.
1: وبتشتغلي كمان؟
0: إيه، أنا هلأ بخدم مع السوريين أكتر من ما بحسه شغل، هيدا شغفي أكتر من ما بحس شغل نوعا ما، بلاقي حالي هنيك، بلاقي حالي بهيداك المحل يلي هونيك كتير عالم بحاجة لمحبة، كتير عالم بحاجة لكلمة الرب، كتير عالم بحاجة لتعريف الرب مزبوط، كتير عالم ما عنده ثقة بحالة، ما عنده محبة، إيش عن الرب كتير بعيد. لا، فأنا هون وأنا بهالخدمة للأبد لحتى أنا أرجع وعيش قدامهم لحتى يعرفوا أنه في إليه وفي رب. ولكل بنت أنا بكون هلأ مع المراهقين كمان، مع الأعمار المراهقين كمان أنا معهم بالمدرسة، لأنه في كذا قصة، يا ما في ناس عندها أهل ما بتحبهم لأهلها، يا ما في ناس أمها منا منيحة، فأنا هون لحتى أكون أنا عم بفهمهم، فأنا

0: هون معهم لحتى أكون أنا أكيد الرب حطني بهيدا المحل، مش مين ما كان في يفهمون. أنا لو ما قطعت بكتير أمور بحياتي، لو ما قطعت بهالأشياء أكيد ما رح أكون عم بفهمون. فهون أنا بشكر الرب إنه هو قطعني بكل هالأمور لحتى أكون أنا قادرة أوقف مع الناس.
1: فضلتي من سن 16 انت

0: يعني انت قعدتي من 16 ل 22 سنه ولا مره احتجتي؟ يعني مين كان بيصرف عليكي في الفتره بتاعت التعليم؟ مين كان بيهتم بيكي وانت قاعده لوحدك في البيت؟
1: اكيد كنت انا اشتغل، ووقت اللي انا وقفت شغل كمان الرب اكيد كان عم يدبر، كان في كتير ناس محبين. بس هوني انا بوقف بنقطه، انه وقت اللي انا امنت بالرب اكيد الرب ما وعدني بحياه حلوه، اكيد الرب ما وعدني انه رح كون لافي ان روز، ما وعدني انه رح كون بيرفكت، ما وعدني رح يكون معي مصاري. هو وعدني انه كل الظروف اللي انا بمرق فيها هو رح يكون ماسك ايدي، لانه انا وقت كنت مع الرب ياما انا ما يكون معي ولا ليره، ولكن الرب يامن لي الاحتياجات المناسبه لإلي. ياما ما يكون معي مصاري، يمكن لليوم ما يكون معي مصاري، ولكن الرب على طول كان يسدد الاحتياجات على الاخر. كان الرب عن جد يعني بركاته علي شتي بركات ما بتنوصف، بركات يعني ولا مرة أنا بفكر بشيء إلا ما الرب بيكون عامله. بس اللي بقوله إنه في تحديات، في صعوبات، في امتحانات. الإيمان منه هين، منه كلمة بتتم الإيمان، إنه أنا هلأ مش عم عيش بشيء، بالعكس أنا هلأ عم عيش أكتر من قبل، أنا هلأ عم عيش باضطهادات أكتر، ولكن أنا بعرف إنه الرب ثابت. أنا بتغير والظروف حوالي بتتغير، الرب ثابت، الرب بيحبني، الرب هو بي، هو أمي، هو صديقي. وبالوقت الحلو أنا اللي خليني أكمل مع الرب لليوم إنه أنا شفت فيه الفرح الحقيقي، شفت فيه الفرح الدائم، إنه أنا ممكن كتير أيام أكون معصبة ولكن السلام اللي بقلبي ما بينوصف. ليه؟ لأنه الرب بحياتي، لأنه الرب ماسك إيدي، لأنه الرب على طول حضني، لأنه رغم أي حدا بالعالم من مكايد إبليس قبل الحلقة وبعد الحلقة، ويمكن في اضطهادات كتير علي هلأ كاني أنا عم بشهد عن الرب، ولكن أنا بسلام، هو عم بيقود سفينتي، أنا بقول له أنا ماشي معك بسلام، لأنه أنا بوثق أنك أنت لك مخطط لحياتي.
0: روعة، إحنا حاسين بمحبة ربنا ليكي قوي يا جويس، وإزاي الرب حافظ على جويس رغم كل الألم اللي أنت مريتي بيه. بس كنت عايزة أسألك حاجة، في مقولة دايما بيقول فقد الشيء لا يعطيه، إزاي أنت دلوقتي مع الناس السوريين وأنت فاقدة الحب من وأنت صغيرة، لكن كنت بتدي الحب للناس اللي أنت بتساعديهم دلوقتي؟
1: هيدي على طول انا بقولها، على طول بس اطلع مع حدا او هيك على طول بقولها، انا هيدي المقوله ما بامن فيها ابدا، بحسها مضاده كليا عن اللي انا فيه. بالعكس فاقد الشيء يعطيه واكثر، بما انه انا فقدته من العالم والناس ولكن الرب عوضني فيه، لان هلا اكون قادره انا عم ساعد السوريين. ايه انا فقدت هالشيء، بس كان في مين عوضني عن كل هالامور؟ لو أنا بعدني مع العالم أكيد ما كنت رح أقدر أعطيه للسوريين، بس لأنه الرب عوضني عن هذا الشيء اللي أنا فقدته، لأنه بمحبته بالوقت اللي أنا كنت بحاجة حدا يعبطني أنا هلأ وعبط ألف واحد، بالوقت اللي كنت أنا بحاجة لحدا يقول لي حبيبي لحدا يطبطب علي أنا هلأ طبطب على 10 على 1000 واحد. ليه؟ لأنه الرب كفاني من محبته، لأنه الرب أرجاني محبة صدق، لأنه الرب أرجاني أنه أنا بنته، الرب أرجيني عن جد هو قده بيحبني، قده هو عن جد واثق فيي. رب عليني مقامي من عبد لبنت لملكة، لأنه أنا بنت ملك الملوك ورب الأرباب. رب خلى العالم تحترمني بالوقت اللي العالم ما كانت تحترمني، رب عليني مقامي وخليني أعرف أحكي مثل ما هو بده. ليه؟ لأني أنا قلت له لرب أنا بدي إياك تشتغل بحياتي، ولليوم أنا كل يوم بقول له أعطيني حكمة. وأنا قبل ما أطلع معك على الحلقة بصلي يا رب أنت بك تعطيني الكلام منك أنت، يا رب أنت بك تخفيني ورا صليبك يا رب. وعلى حتى بس روح مع الخدمة مع السوريين كمان بحكي نفس الشيء، يا رب أنت بك تسبقني على الخدمة، لأنه أنا لليوم إذا تخليت عن الرب أنا ولا شيء، ترجع لنقطة الصفر.
0: عايزة تقولي إيه للمشاهدين يا جويس؟
1: أنا بحب أقول أول شيء للناس المراهقين، أكتر شيء بوجه لأن أنا هذا النوع بحسه أكتر شيء حساس. أول شيء حلو كل مراهقة أو المراهق أي حدا عم يحضر، لو الأهل منه منيح، كتير أوقات أنا بعرف أنه ببيوت ممكن ما يكون في سلام، ممكن الأهل ما يكونوا منيح، ولكن حلو أنه الأهل عطول يكونوا نعمة، لو من منيح.

0: أكرم أباك وأمك، إذا الرب يوصينا عليها. فالأهل نعمة لو شو ما كان، لو كيف ما كانوا الأهل نعمة. فحلو إنه الولد يكون عم يحترم أهله بغض النظر أهله كيف كان.
1: طيب
0: هيدي شغلة.
1: كنت عايزة تسمعينا صوتك، أنا عايزة أسمع صوتك وأنت بترنمي، تفضلي.
0: هيدي الترنيمة يلي أنا بحبها كتير ويلي هي لليوم هيك ببرنم لك شوي منها. هي غيرت لي حياتي نوعا ما.

0: برافو يا جويس، روعة. انت مش بس جميلة القلب والصورة والصوت كمان، انا فعلا شايفة الرب يسوع فيكي، وازاي الرب حماكي في كل ده. ربنا يباركك، ومتشكرة جدا جدا جدا على الوقت اللي انت اديته لنا. ربنا يباركك ويبارك حياتك. انا عارفة ان انت بنوتة حلوة، وناس كتيرة قوي كمان تتمنى انها تكون ترتبط بيكي. ربنا يباركك، وبصلي ان الرب يرسم حياتك وتشوف الرب اكتر واكتر في حياتك ويستخدمك.
1: أمين.
0: وفي نهاية حلقتنا عايزة اقول لك، يمكن كبرت من غير ام، يمكن عشت سنين بتدور على حضن، على امان، على كلمة حلوة وما لقيتش. يمكن الناس خذلتك والدنيا كانت قاسية عليك، لكن وسط كله ده كان في اله امين حافظك، شايف دموعك واحتياجك وما سابكش لحظة واحدة. نفس الرسالة دي توصل لكل ابن ولكل بنت. لو عندك أب أو أم، ما تستخسرش محبتك فيهم. اتصل، اسأل، زورهم، سامحهم، احضنهم، واقض وقت معاهم قبل ما الفرصة تضيع من إيديك. لأن في ناس النهاردة نفسها تسمع صوت أمها وأبوها لو دقيقة واحدة، مش قادرة. قناة الكارما بوق للشهادة. صلوا من أجل الخدمة، ودعموا قناة الكارما علشان رسالة الخلاص توصل لكل نفس تعبانة وتايهة. وانتظرونا في حلقة جديدة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر رب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. قد إيه بمجد ربنا لأنك كنتم موجودين معانا في قناة الكارما، بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم. فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما، وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا إن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم إن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد إن يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم إن كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، حط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حطتها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا، ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان من قنوات الكارما وبرنامج يعود فيحيينا، حلقة جديدة فيها بنسمع صوت الرب وبنلبي الندى لكل كلام الرب يشاركنا بيه من جمعية خلاص النفوس بني سويف، المكان الغالي اللي فاتح أحضانه بمحبة كبيرة جدا علشان يستقبل خدمة غالية من خلال قناة الكارما. خلونا قبل ما نبدأ حلقتنا نعزي أنفسنا ونعزي الكنيسة في مصر وكل شعب الرب المتألم لرحيل خادم الرب الغالي الأخ عصام خليل. عينينا مليانة دموع وقلوبنا مليانة وجع، لكن نفس العينين مليانة رجاء ونفس القلوب مليانة شوق لقرب اللقاء.

0: الرب القريب فعلا متألمين والفراق صعب جدا، لكن اللي بيعزي نفوسنا وبيعزي قلوبنا ان الرب هو لينا مرسال النفس مؤتمنة وثابتة الى ما داخل الحجاب. احنا بنعزي كل الكنيسة وبنعزي كل حبايبه، وفعلا لما كملت ايام خدمته مضى الى بيته، فعلا خدم جيله واجيال كتيرة وانا منهم بمشورة الله. الأخ عصام ليه فضل على ناس كتيرة وعلى شباب كتيرة وعلى خدام كتيرة، الرب استخدمه يتلمذهم ويكبرهم ويشجعهم، وأنا كان ليا نصيب كبير جدا من هذا التشجيع من أكتر يمكن من 20 سنة. عشان كده أنا بقول له هنيئا ليك، سلامة الوصول. فعلا رقد ورقد في الرب وعرف إزاي يجاهد الجهاد الحسن، وفعلا زي ما قال الكتاب تمثلوا بنهاية خدمتهم وتمثلوا بسيرتهم الحلوة وإيمانهم اللي كان إيمان مشرف ومشجع لكل الشباب. بعزي بشكل خاص الكنيسة في مصر الجديدة، وبعزي الشباب اللي فعلا متألمين لفراق هذا البطل العظيم. لكن كمان أنا متأكد أن وسط التعزيات دي الرب النهاردة يشجعنا بعنوان جديد وبصوت جديد، وخصوصا هذا العنوان. ومن دواعي سروري وفرحي أن أنا أرحب برجل الله الغالي بن قوسين القسيس توفيق دانيال. أهلا بحضرتك.
1: أهلا بيك.
0: راعي كنيسة النعمة بحدائق المعادي. أنا فرحان جدا أن أنا مع حضرتك النهاردة.
1: أنا أكثر أخويا جوزيف، الرب يباركك. أنا بتشرف أن يكون لنا أول لقاء مع بعضينا، مش في الميديا بس، لكن وجها لوجه. وبثق أن نعمة الله اللي رتبت الفرصة أكيد على قلب الله أن يستخدمنا لإطعام شعب الرب وإطعامنا احنا شخصيا.
0: أنت بركة كبيرة جدا.
1: الله يبارك حضرتك. وبتشرف كتير أن أكون مع أخويا بيتر. يعني أنتوا الاثنين شرف ليا، وإن كان دي أول مرة نلتقي، لكن بثق أن الروح القدس أمر بالبركة لينا وهيستخدمنا لمجده.
0: أمين أمين. وبقدم أخويا وصديقي الغالي الأخ بيتر فرحات. أهلا بيك أخ بيتر.
2: بيك يا أخو جوزيف.
0: رب يباركك واستخدمك دايما ممسوح.
2: أمين أمين أمين.
0: رب يباركك. عنوان حلقتنا خروف للذبح، ويمكن الكلمة دي مش مرتبطة لا بالأحداث ولا مرتبطة باللي بيحصل حوالينا قد ما مرتبطة بكلمة الله. لكن خلونا قبل ما ندخل في خضم الموضوع الغالي، زي ما دايما أقول لكم جهزوا الورقة والقلم، تسمعوا كلام بسيط وعميق من كلمة الله في موضوع غالي جدا، غالبا هو موضوع الكتاب المقدس. خلونا نبدأ بترنيمة مع أخونا بيتر وبعد كده نبدأ في الموضوع الغالي.
2: آمين.

0: آمين آمين. تعالوا نطبق الوصية الغالية اللي الرب قالها في يوحنا 5، فتشوا الكتب. والرب قال في يوحنا 6: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. حضرتك طلبت إن احنا نقرأ تكوين 22
1: بالزبط.
0: من عدد 1 لعدد 14. سفر التكوين أصحاح 22 من عدد 1 لعدد 14، كلام غالي جدا عن الطاعة اللي كان أخونا بيتر بيشاركنا بيها. بيقول كده الكتاب من عدد 1: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم، فقال له إبراهيم فقال له يا إبراهيم، فقال هأنذا، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، واذهب إلى أرض المورية واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه، وشقق حطب المحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك نسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهب كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال: هأنذا يا ابني. فقال: هوذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. عدد 9: فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب، وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: هأنذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر إذ كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. عدد 14، العدد الأخير في هذا الحدث الغالي: فدع إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. حضرتك اخترت عنوان غالي جدا، غالبا هو محور الكتاب المقدس، خروف للذبح. ليه حضرتك اخترت؟

0: العنوان ده.
1: حابب بس في الأول أشارك معك أخي عيد وأقول إن إبراهيم من الشخصيات العظيمة في كلمة الله، يعني يعتبر قطب من الأقطاب، إن ما كانش مش واحد من الآباء لكن تقدر تقول عليه أبو الآباء،
0: ايوه
1: شخصية اعتبارية في كلمة الله
0: مهم.
1: وليها مكانتها. يكفي إن أقول هو الوحيد اللي لقب بخليل الله،
0: خليل الله
1: وإلى الآن لما بتلاقي واحد اسمه إبراهيم معرفش وجه العلاقة، الناس ما فكرتش
0: ابو
1: فيها،
0: خليل
1: يقول أبو خليل. طب مال إبراهيم وخليل؟ لا، ده نسبة إلى إبراهيم لما لقب خليل الله فبقى أبو خليل، أي إبراهيم يقولوا أبو خليل.
0: ايوه
1: لكن لو نرجع نفكر في إبراهيم، إن كان عندنا 4 آباء في العهد القديم في سفر التكوين،
0: ايوه
1: عندنا إبراهيم، عندنا إسحاق، يعقوب، يوسف،
0: يوسف
1: تقدر تحطه
0: تمام
1: من الآباء.
0: ايوه
1: كل واحد فيه تقدر تشوف فيه صورة مختلفة. إبراهيم أرى فيه دعوة الله، دعا الله إبراهيم، وهنرجع لها لأن الكلام يكون عنه.
0: ايوه
1: لكن في إسحاق أرى الميراث، فصار إسحاق وارثا
0: وارثا
1: لكل شيء. لما حتى راح كبير بيت إبراهيم يخطب رفقة،
0: ايوه
1: قال له إن كل ما لسيد إبراهيم ورثه إسحاق،
0: اسحاق
1: أعطاه لإسحاق. فإن كنا نرى في إبراهيم دعوة الله لينا وإخراج الله لينا من الظلمة، من الأوثان، من العبادة الغريبة، أشوف في إسحاق صرنا ورثة
0: يا
1: الله
0: سلام يا سلام
1: وورثونا مع
0: مع المسيح
1: المسيح.
0: ايوه
1: لكن في يعقوب أرى التأديب والتدريب، الله دربه، الله أدبه، وحوله من يعقوب إلى إسرائيل،
0: اسرائيل
1: أمير مع الله، بل من يأتمر
0: بأمر
1: بأوامر
0: الله
1: الله،
0: يا سلام
1: فحياته تغيرت تماما. لكن صار يوسف
0: سوري التدريب
1: والتأديب،
0: التأديب والتدريب
1: التدريب، الله درب في يعقوب، الله أدب في يعقوب،
0: حلو قوي
1: عمل في حياته تدريب وعمل في حياته تأديب،
0: تأديب
1: وعرف يخرج منه يعقوب ويحوله إلى إسرائيل،
0: أبو الأسباط
1: أبو الأسباط اللي في أواخر حياته في تكوين 49 يقول اجتمعوا فأنبئكم أنبئكم بما يصيبكم في أواخر الأيام.
0: أيوه.
1: يعني صارت العيون مفتوحة ليرى أواخر الأيام،
0: أيوه.
1: اللي ما كانش بيشوف تحت رجليه عرف يشوف
0: أواخر.
1: أواخر الأيام، فده اللي عمله في حياته التدريب والتأديب.
0: أيوه.
1: لكن أرى في يوسف الألم الذي يتبعه المجد،
0: المجد.
1: فتألم يوسف، تألم 13 سنة وهو عنده 17 إلى أن وصل لل 30، تألم 13، لكن قبلهم 17 كان مدلل في بيت أبيه، ومن ال 30 لآخر عمره ال 110 تمجد مع الله في قصر فرعون وهو المتسلط.
0: لا يقاس بالمجد
1: لا يقاس
0: العتيد
1: بالمجد العتيد الذي يستعلن
0: فينا.
1: فينا.
0: أيوه.
1: لكن ارجع تاني لابراهيم، ارى في دعوة الله.
0: دعوة الله.
1: ليه ان قلت لي ليه دعوة الله؟ لان الكتاب بيقول لو رحنا النحمية 9:7 يقول ابراهيم نحمية بيقول كده في 9:7 انت هو الرب الاله الذي اخترت ابراهيم اخترته. فدي نعمة اخترته. يعني حياة ابراهيم بنيت على نعمة الله ودعوة الله.
0: أيوة.
1: هل النعمة كانت في العهد القديم موجودة؟ بدليل لما يقول في تيتوس 2 ظهرت نعمة الله. ظهرت، لما يقول ظهرت يبقى ايه؟ كانت موجودة.
0: أيوة.
1: بس ما كانتش ظاهرة. عارف لما يقول عن محبة الله يا اخويا جوزيف، الله بين
0: محبته لنا،
1: بين، يبقى كانت موجودة بس بين
0: أظهرها.
1: أظهرها
0: يعني.
1: فالنعمة موجودة بس أظهرها. المحبة موجودة بس أظهرها. فيقول اخترت ابرام واخرجته من اور الكلدانيين، يبقى اختيار، نعمه اختارت. وقصتنا كلها ملحمه نعمه.
0: أيوة.
1: قصه نعمه، حضرتك موجود هنا وانا موجود واخويا بيتر.
0: أيوة.
1: بالنعمه التي نحن فيها مقيمون، وجعلت اسمه ابراهيم حوله. لا، ده كمان يقول في اشعياء 51:2 انظروا الى ابراهيم ابيكم والى ساره التي ولدتكم لاني دعوته وهو واحد وبركته واكثرته.
0: ايوه.
1: لا، خد بقى اشعياء يشوع عفوا 24:2 وليه؟ وقال يشوع لجميع الشعب هكذا قال الرب الى اسرائيل اباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر تارح ابو ابراهيم وابو نحور وعبدوا الهه اخرى. يعني جاي من عباده غريبه.
0: الرب انتشلوا يعني.
1: انتشلوا.
0: وده
1: اللي عمله.
0: ودي النعمه.
1: معايا، دي نعمه الله.
0: يا سلام.
1: اللي انتشلتنا. يعجبني بقى المنظر في وعظة استفانوس لما يقول عنه في عمل 7 عدد 1-2 ظهرت، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم. وليه كان محتاج يظهر المجد وإله المجد؟ لأن الحقيقة أنا بحب أقول كده كتير عنه، كان إبراهيم في ما بين النهرين، يعني قاعد ما بين نهرين. البلد اللي دعي منها إبراهيم

0: كانت ما بين نهرين، يعني على يمينه نهر وشماله نهر. علشان تطلع واحد من بلد ما بين نهرين ده صعب. احنا في مصر نتميز بنهر النيل. عملنا له أغاني واحتفاليات وضجة كبيرة لأن وعبادة. عندنا نهر نشكر الله
1: وعبادة
0: وعبادة عبدة في وقت من الأوقات وعروسة تطرح في النيل.
1: عايز تقول ايه يعني فكرة أنا بين نهرين
0: صعب تطلعه صعب تطلعه. ده واحد قاعد في أمان وضمان قاعد انجف نهر في زي نهر كريس سيجي الآخر تطلعه لفين؟ وبعدين بتطلعه لما هو لا يعلم.
1: أيوه.
0: خرج وهو
1: لا يعلم.
0: طب أطلعك إزاي مما تعلم إلى ما لا تعلم؟ ظهر إله المجد.
1: هللويا.
0: وكأنه بيقول له ما يطلعك من اللي انت فيه غير لما استعلن ليك بمجدي.
1: أيوه.
0: كتير اسمح لأقول للمشاهد كتير. أيوه. انت في حاجة مش قادر تخرج منها، في حاجة مش قادر تطلع منها، عبادة منظورة، حياة مستأمنة ومؤمنة، مش هتعرف تطلع منها، في حاجات انت عايش فيها مش عارف تطلع منها، بس عارف ايه اللي يخرجك؟ إله المجد.
1: يا سلام.
0: عندما يرى ويستعلن
1: يا سلام.
0: إله المجد يخلع قلبك منها. مش عارف لو تساعدني. أيوة. الترنيمه اللي بتقول
1: اخلع قلوبنا.
0: اشكرك صدقني عمال ادور ما عارف اجيبها. اخلع قلوبنا من العالم واللي فيه ومش هنكلبش فيها لا احنا منها. احنا اللي يقدر يخليني اتخلع وقلبي يتخلع عندما ارى اله المجد.
1: يعني ينفع كده يا سيس في بداية الحلقة يعني قبل ما نتكلم في العنوان تسخن الحلقة بالشكل ده
0: هو الرب
1: نتكلم عن الدعوة. يعني انت ربطت ما بين بداية دعوة الرب لإبراهيم والطاعة وما بين الأصحاح اللي احنا فيه.
0: نعم.
1: آخر امتحان فيه طاعة.
0: نعم.
1: كلمة هأنذا يمكن تكون مكلفة ومكلفة جدا لكن اللي مع الرب عمرها ما كانت خسرانة
0: أبدا.
1: يعني انت أبداً. بتقول ان خدوا للمجد خدوا للأفضل ما كانش واخده علشان يوديه الحتة
0: مش بيتوهوا
1: زي ما تيجي تيجي يعني.
0: لا مش هو لما ضعف قال تعبير مش حلو
1: ابراهيم
0: الحدث منذ ان الله اتاهني لكن الحقيقه ما هي كانتش متاهه هي كانت دعوه
1: رب متوهش
0: يقول عنه في عبرانيين 11 بالايمان ابراهيم لما مش تاه لما دعي هي دعوه ومجد اتحط على حياته. والى الان لو تلاحظ كل الناس يقول لك انا تبع ابراهيم
1: أيوة.
0: كل اللي حوالينا يقول لك انا تبع ابراهيم كله ليه؟ لانه قال له اعظم اسمك واللي يعظم اسم الرب تلاقيه كله عايز يلزق فيه.
1: ايوه ده حقيقي.
0: تلاقيه كله عايز يقول لك انا ابراهيم لان دي دعوه الله. بس ليه بذكر بقى دعوه الله لابراهيم؟ علشان اقول ان كان ابراهيم النهارده واحنا بنحكي عنه قدم اغلى ما ليه لانه شاف الغالي.
1: ايوه.
0: ايه اللي خلى ابراهيم يقدر يضحي باسحاق الغالي ويقول له احطه لك وما يغلاش عليك يا غالي؟ يعني دايما احب اقول قال له انت غالي ويرخص لك مش الرخيص
1: الغالي.
0: لكن يرخص لك الغالي.
1: يا سلام.
0: طب ليه بتقدم الغالي؟ قال لانه وراني الاغلى. ظهر
1: إله
0: المجد. فلما انا الله بيلمع في حياته ويكبر في حياته ويغلى في حياتي يسقط كل الاشياء والقشور. عارف لما يتقال عن شاول في اعمال 9 وللوقت سقط من عينيه شيئا كالقشور. ايه القشور؟ كل ما كان فيه شاول من عبادات وطقوس
1: اللي هو قال عليه نفاية بعد
0: نفاية
1: كده.
0: بعد كده حسبت كل شيء.
1: ايه
0: اللي واقع من عينيه؟ ده قشور. بس ده كان غالي بس يحسب قشور امام النداء وامام المجد اللي شافه وامام الاستعلان اللي استعلن لابراهيم او لشاول في العهد الجديد.
1: عايز اقول الترتيب مهم انه تبدا دعوه الله زي ما حضرتك كنت بتقول انه لما دعي اطاع فتكون الامتحان الاول ما بينه وما بين الامتحان الاخير انه يقدم ابنه. ترتيب مهم.
0: ترتيب مهم جدا. يستعلن لي المجد ابتدي امشي المراحل اصل للمرحله الاخيره ويمكن ده هناخدها مع بعض واحنا بندردش فيها. مش هتقدر تعمل كده غير من خلال الترتيب والتدريب.
1: اوكي حلو.
0: الترتيب والتدريب.
1: تخيل احنا بدأنا الحلقة ولسه لحد دلوقتي ما قلتليش ليه اخترت العنوان ده.
0: ده اللي كنت عايز بقى اروح. واحنا بنحكي عن الخروف اخويا جوزيف اعتقد توافقني الرأي لما اقولك الخروف نراه يستعرض في كل الكتاب. خط بالعرض ماشي في كل الكتاب.
1: أيوة.
0: بدءا من يعني لو قلت عنه في بداياته ارى في الخروف ارى في بداية الكتاب في صورة رمزية.
1: أيوة.
0: وفي وسط الكتاب في صورة نبوية وفي بداية الأناجيل بصورة حرفية
1: حقيقية.
0: وفي آخر الكتاب بصورة أبدية. أفكها

0: شوية وأقول في بداية الكتاب أرى في صورة رمزية فأكثر من رمز. يعني أفكر إيه اللي سطر آدم وحواء؟
1: الخروف
0: اللي اندبح. إيه اللي النهاردة بنحكي عنه في صورة رمزية
1: بدلية عن إسحاق؟
0: عن إسحاق الكبش الممسك بقرنين. أرى بصورة نبوية أشعية 53.
1: أيوة.
0: كشات صاخ إلى الذبح وكنعجة صامتة
1: أمام جزية.
0: أرى بصورة حرفية هو ذا حمل الله مرتين من يوحنا المعمدان.
1: أيوة.
0: أرى بصورة أبدية رأيته كأنه خروف قائم
1: كأنه
0: مذبوح. يعني أجيبه من أول الكتاب لآخر الكتاب هو الكبش اللي أتمنى أن الرب يفتح العيون ونعرف مين هو الخروف. مين هو الخروف؟ مين هو الخروف في كلمة الله؟ مين هو الخروف اللي الناس محتاجاه بجد؟ مين هو الخروف اللي يفدي إسحاق أو غيره؟ مين هو الخروف اللي فدى نفسه من العبور إلى الحفرة؟ مين هو الخروف اللي ذبح علشان اللي يرنم عنه وكل مرنم وإحنا معاه مذبوح حمل الله قد ذبح؟ مين هو؟ هو ده اللي ذبح من أجلنا. فإن كان بتسألنا حضرتك ليه اخترنا الخروف أو للإشاء؟ لأنه هو في كل الكتاب أراه حمل الله المذبوح.
1: ينفع تقول أربع حاجات تاني اللي هم اللي ورا بعض، الأبدي والحرفي؟
0: في بداية الكتاب أراه رمزية بصورة رمزية. في وسط الكتاب أراه بصورة نبوية. في بداية الإنجيل أراه بصورة حرفية
1: وقعي.
0: لأن الحمل جه
1: تجسد.
0: في آخر الكتاب في سفر الرؤيا أرى بصورة أبدية قائم وهيفضل قائم
1: كأنه مصر.
0: وهو موضوع الترنيمة يا أخويا جوزيف، بداياتنا مع الله تبدأ من خلال هذا الحمل.
1: أيوة.
0: ونهاياتنا عندما نصل للمجد الترنيمة ستكون موضوعها الحمل. مستحق أنت أن تأخذ
1: الخروف المذبوح
0: أن تأخذ المجد والكرامة والقوة لأنك ذبحت واشتريت. إذن بدأنا مع الله بالدم.
1: أيوة.
0: ونختم مع الله
1: بالدم.
0: حتى عبرانيين 11 أخويا جوزيف يبدأ القصة بين هابيل قدم تقدمه والله شهد عنه النبار، يجعل رحاب الدخول يختم عن الحبل القرمزي.
1: أيوة.
0: يعني نبدأها بالدم ونختمها بالدم. نخرج بالدم، شعب مصر خرج من أرض مصر بالفصح بالدم. ورحاب دخلت إلى شعب الله بالدم. الحبل القرمزي لا نخرج إلا بالدم ولا ندخل إلا بالدم. فقصتنا مربوطة بالدم. أول شخص تميز التوأم، أول توينز فارس وزارح. الاثنين، الولد اللي مد إيده ربطوا على إيده شريط علامة حمراء ورجع تاني رجع إيده. بس عايزه ليه نميزهم من بعض إزاي؟ مين البكر المربوط بشريط احمر؟ اي التميز، كيف يتم التميز؟ بالدم. لن نتميز الا بالدم، لن نخلص الا بالدم. لا غفران خطاه، لا مروح سماء الا
1: بدماء كما من دم كريم.
0: هللويا.
1: دم المسيح
0: اشترينا.
1: انت اتكلمت عن الترنيمة، تعالوا ناخد ترنيمة واحنا بنشوف الخط المستقيم اللي من بداية الخليقة لحد الأبدية واحنا بنرنم الترنيمة الخروف المذبوح.
0: هاللويا.

0: أمين. لو حضرتك لسه داخل معانا الحلقة دلوقتي، احنا بنفكرك ان احنا بنتكلم عن خروف للذبح، ورجل الله الغالي القسيس توفيق اتكلم عن الخط المستقيم من الناحية الرمزية والناحية النبوية وكمان الناحية الواقعية الحقيقية والناحية كمان الأبدية. هو ده الكتاب المقدس، هو ده الكلام، هو ده الكتاب المقدس، وهي دي كلمة الله العظيمة اللي فيها بنشوف موضوع واحد وهو موضوع الفداء. حضرتك هنتكلم عن تكوين 22.
1: نعم.
0: انا خدت بالي النهاردة وانا بقرا اكتر من مرة، قريت يمكن 3-4 مرات، ان ابراهيم قالها انذا 3 مرات. انه قال للرب هانذا، وقال لابنه هانذا، وقال لملاك الرب لما كان
1: نادى عليه،
0: نادى عليه وقال له هانذا.
1: هانذا
0: تفسرها بايه طاعة ابراهيم؟
1: ده شعار كان دايما ابراهيم رافعه في حياته، هانذا هانذا. شخص بيطيع، ومفتاح كل بركة أخويا جوزيف.
0: أيوة.
1: البركة، وإن كانت البركة مكلفة لكنها أيضا ليها بركاتها. فإن كانت البركة بتكلفني لكن في نفس الوقت، عفوا، إن كانت الطاعة مكلفة لكن أيضا لها بركاتها.
0: أيوة.
1: إن كانت الطاعة مكلفة فالعصيان تكلفته أكبر.
0: يا سلام يا سلام.
1: الطاعة بتكلف بس خلي بالك العصيان هيكلف أكتر. وانا بطيع بدفع ضريبة، بس لما بعصى بدفع ضريبة اكبر بكتير.
0: عشان كده
1: كان ده شعاره هانذا.
0: يعني بحس ان هو ما كانش عنده صعوبة في ان هو يقول الكلمة دي. الرب قال له خد ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق حاضر، زي ما كنت بتقولها، من لان هو شايف الاغلى اللي فرق معاه، يعني
1: اللي فرق معاه. ويمكن هنتعرض في الكلام اكتر كمان اخويا جوزيف، ان هو اصر يرتبط بالوعد اكتر من بالواعد اكتر من الوعد.
0: ايوه،
1: اصر انه يرتبط بمن وعد اكثر من الوعد. يعني في سياق الكلام يمكن في نقطه كده عايز احطها واقول فيها، لكن لاحظ معايا ان الامر ده كان امر غالي على قلب الرب. وإن كنا حكينا في بداية الحلقة بتاعتنا على إن الخروف إن هو البديل لإسحاق،
0: البدلية،
1: دايما بفكر الناس عندها شعار. تلاقي أخويا بيتر لما واحد يدخل السجن ويطلع يقولوا له كفارة، لما يتقطع قميصة ويتكسر جهاز أو أي حاجة،
0: فداك،
1: خد الشر وراح. الناس بتدور على الكفارة وبتدور على
0: البدلية
1: والفدا. يعني يقول له فداك، بس في تعبير يقول له خد الشر وراح. نفسي أعرف خده وراح فين. يعني خد الشر وراح، الناس تقولها. ولما جاء من يكفر وجاء من هو البديل وجاء من هو ياخد الشر ويروح به للصليب، رفضه. فإلى خصته جاء وخصته لم تقبل. الناس بتدور، ولما جاء رفضوه، وما زالوا يبحثون عن من يكفر ومن يكون بديل ليهم ويحمل البدلية عنهم ومن يفدي. وجي لكي يفدي
0: البار من أجل الأسمة
1: ويرفض. بل تستغرب أكتر لما يقول الحجر الذي رفضه
0: البناؤون.
1: عارف لو قال رفضه السمكون تعديها، رفضه النجارون تعديها، لكن رفضه البناؤون المتخصصون في الحجارة،
0: نفس النوعية
1: اللي المفروض اللي يفهموا في الحجارة. رفضوه رفضوه من له، ورفضوه الأغراب، وإلى الآن المسيح مرفوض، مع إن ما فيش حل إلا
0: في المسيح.
1: في المسيح،
0: المسيح يسوع
1: هو المسيح. المسيح هو حل القضية، من يكفر ومن يرفع الاسم ويرفع الخطية. ووضع، والرب قد وضع عليه
0: اسم
1: جميعنا. لكنه ما زال مرفوض. لكن خلينا نرجع يعني لهذا الإصحاح الغني.
0: فعلا إصحاح غني جدا، والكلام والتعليم فيه كتيرة جدا. أنا عندي سؤال بره المنهج.
1: اتفضل.
0: فلما هما طلعوا على الجبل، إبراهيم وضع الحطب على إسحاق. وبعد ما حطوا، حط إسحاق على الحطب. انت قلت لي هقول حاجه مش عاديه.
1: انا ترددت ان اشارك بيها ولا لا، بس هي حاجه فيها مداعبه لكن فيها غرض. الحمار شال الحطب من البيت الى ان وصلوا الى الجبل، الى سفح الجبل تحت. وهنا شال ابراهيم الحطب من على الحمار ووضعه على اسحاق اللي طلع بيه للجبل.
0: تمام.
1: صعد.

0: صاحبي للجامعة. كنت مرة افتكر من سنين طويلة كانت في اخت فاضلة انتقلت وراحت المجد. كنت بحكي في الفكرة دي وفي العظة دي، كانت الاخت دي بسيطة وجميلة، لما تتعزى تقول نعم نعم، اول ما تتعزى تؤمن على كلام الواعظ فتقول نعم نعم. فانا بحكي في تكوين 22 من سنين طويلة، وبعدين بقول انتوا عارفين في القصة دي لو هندور على الخاطئ بجد هو الحمار. لو هنشبه في اللغة المدرسة الرمزية مين الخاطئ؟ الحمار. وما تستغربش أيوب قال كجحش الفراء يولد الإنسان، وإنسان في كرامة ولا يفهم
1: يشبه البهائم.
0: إذا ده مش تعبير اللي قال يصعب على حد، ده تعبير الكتاب وما فيهوش قسوة، يعني التي تباد. فكنت بقول أخويا بيتر أخويا جوزيف، بقول الحمار شال الحطب الحمل إلى أن وصل إلى سفح الجبل فشال عنه سحاب. إن جيتوا للحق مين الخاطئ في القصة؟ هو الحمار. طب أقولها بصدق على نفسي، أنا اللي كنت اللي شايل، أنا الحمار اللي كنت شايل شايلي. فالأخت اتعزت قالت نعم نعم، قلت لها جيت في دي وأمنت وقلت نعم نعم، أقول لك الحمار أنا تقول لي نعم نعم، عديها لي يا أخت أم فلان.
1: أنا مش هقول أمين.
0: لما ندور فعلا احنا اللي كان علينا الحمل، احنا اللي كانت علينا الاثقال، لكن الرب قد وضع عليه اسم جميعنا، فخد شلتي وهو بنفسه الاب وضعها على المسيح وما قاليش حطها انت يا توفيق. ليه؟ لان انا لو دورت على اخطائي واسامي من يوم ما اتولدت الى ان اموت، اخطاء كتير جدا هنسى من كثرتهم هنسى. فالرب عارفهم واحده واحده. راح هو اللي جمعهم. وراح على الابن وصر ان يسحقه
1: بالحزن
0: ويحط عليه حمولتي.
1: يا سلام، معنى جميل جدا. من غير نعم نعم
0: كان اسحاق من غير نعم نعم ارجوك، لكن كان اسحاق شعاره ها انا ذا، قالها للاب
2: ابراهيم.
0: عفوا ابراهيم، اشكرك اخويا بيك. قالها لله، لله نعم. وقال لإسحاق لما قال له يا أبي نعم، ولما نادى عليه ملاك الرب قال له نعم. ها أنا ذا، ها أنا ذا، أي نعم نعم بكل طاعة ولا. الإصحاح ده أقدر أشوف فيه أخويا جوزيف أربع دروس نتعلمهم رأسيين.
1: أمين.
0: الدرس الأولاني أقدر أقول أن القصة واحدة من الرموز، من أعظم الرموز. واحدة
1: من أعظم
0: هذه القصة من أعظم الرموز. وفي الدرس الثاني أقدر أقول من إسحاق نتعلم بعض الدروس. اما في الدرس الثالث اقدر اقول الرب واهتمامه باحتياجات النفوس. ان قدرنا نوصل للدرس الرابع هقول ان بركات اعظم من كل الكنوز.
1: امين.
0: اول ثاني الاربعه.
1: يا ريت.
0: القصه واحده من اعظم الرموز.
1: الرموز.
0: ان في اسحاق نتعلم
1: بعض الدروس.
0: بعض الدروس. ثم ارى الرب واهتمامه باحتياجات النفوس. واخيرا البركه اعظم من كل الكنوز.
1: يعني القصه واحده من اعظم الرموز. وهل ده معناه ان في رموز تانية غير الرمز دوت بيعبر عن الذبيحة؟
0: اعتقد كتابنا
1: عنوان البرنامج
0: اعتقد كتابنا مملوء وممتلئ بالرموز التي تشير لشخص واحداث مرتبطة بالشخص.
1: تمام.
0: شخص هو شخص المسيح، هو موضوع كل الكتاب. بدأ يشرح لهم الامور المختصة به من جميع الكتب. اذا كل الكتب تشاور على
1: شخص
0: واحد هو شخص المسيح. وإن أخرجت المسيح من كتابنا يبقى كتاب المطالعة، كتاب القراءة، يعني عفوا أقول لي فايدة، لكن المعنى يضيع عندما تخرج المسيح. فهو موضوع الكتاب، هو موضوع الكتاب.
1: ده حقيقي، ده حقيقي فعلا.
0: كتابنا بلا مسيح بلا هو من أعطى للكتاب القيمة.
1: صح
0: أخويا جوزيف.
1: أيوة.
0: ومن ناحية تانية يشير إلى أحداث ترتبط بهذا الشخص. ففي تجسده، يعني أشعياء 53 ترى تجسده، ترى كفارته، ترى فداءه، وهكذا
1: ألمه. أيوة.
0: ألامه. ترى لمن استعلنت، لمن استعلنت لأنه بيزرع الرب. أحداث بميلاده، الكتاب يحكي عن ميلاده، يحكي عن تجسده، يحكي عن صليبه، يحكي عن قيامته، يحكي عن صعوده، فهو موضوع الكتاب. لما احكي واقول ان واحده من اعظم الرموز، هل هناك رموز اخرى؟ طبعا. عفوا، لما الرب عمل الكون اللي احنا فيه اللي نعرفه اللي ما نعرفوش والخليقه الاخرى اللي نعانها بولس، خلق بكلمه العالمين. فخلق بالعالمين، لكن لما جه يستر ابراهيم، يستر ادم وحواء، يقول الكتاب انه صنع
2: لهم أقمصة
1: لهما من جلد. أقمصة

0: من جلد.
1: ما قالش خلقه.
2: لكنه صنع. وأفهم لما يصنع أقمصة من جلد يبقى احتاج إلى
0: ذبيحة.
2: ذبيحة. ذبيحة. ذبيحة لكي يستر أدم وحواء. والرائع يقول صنع لهما أقمصة وليس قميص. كنت أنتظر يقول صنع لهم قميص يبدلوا فيه أو قميصين. لكن أقمصة. كأنه عايز يقول أبدا من اللي عليك ما هيدوب ولو داب عندي تاني وتاني أسطرك. لا ده كمان يقول عند اللي يستر جوزيف، عند اللي يستر بيتر، عند اللي يستر توفيق.
0: صنع بنفسه تطهيرا لخطايا. يا سلام يا سلام.
2: وكانه عايز يقول معمول حساب كل حد فيكم.
0: أيوة.
2: مش بس آدم وحواء. لأن الباقي سقط في آدم وحواء. لكن عندما يستر من سقطوا في آدم وحواء. يعني البعض يسألنا ويقول طب وأنا إيه ذنبي؟ أتعرى مع آدم وحواء وأنا غلطت؟ يا حبيبي إن كان ليس لك ذنب مع إن لك ذنب أنت اقترفته. انت بتسقط. يعني انت مش بس مشكلة انك ورثتها لكن صنعتها خطيتك. لكن حتى ولو تم الحل موجود انت لم تفعل فيه شيء. يعني غلطتك اللي ورثتها طيب اعتبر كلامك كامل صح.
0: كأنه ما عملش حاجة.
2: ما عملتش حاجة في الخطأ. طب وانت عملت ايه في البر؟
0: ما عملش حاجة برضه.
2: صنع لك أقمصة من جلد. نسجوا ليك في دم الصليب بعد كده وان كان ده الرمز. فأرى اول صورة في جنة عدن وألبسهما. يعني ده مش صنع بس.
0: ألبسهما.
2: ده ألبسهما. لأن ما نعرفش نلبسه. والخلاص. ما نعرفش نتناوله. كأس الخلاص هو اللي قدمونا. لكن لو مشيت شوية تشوف فلك نوح. الفكرة مش اختراع نوح. لكن نقول بالإيمان لما أوحي إليه. يبقى ده عمله إيه؟ وحي. الله ادهوله المكت والفكرة والمقاسات 350 ده وحي. نسبة 1 على 6 ده وحي. ما عملهاش اختراع نوح. والخشب يعمله منين؟ مش اختراعاته.
0: ولا يعرف يعمله.
2: ولا يعرف يعمله. ده تايتانيك غرقت. فلك نوح قدام كل الخراب اللي حصل مغرقش. لأنه تصميم إلهي. تايتانيك اللي بيقال إن اللي عملها تحدى وقال ولا الله يقدر أن يغرقها.
0: السفينة التي لا تغرق.
2: التي لا تغرق. لكن فلك نوح لم يغرق لأن مقاسات إلهية، تصميمات إلهية، وإن كان التنفيذ ترك إلى نوح بوحي من الله. لكن بص الروعة بقى أخويا جوزيف. لما جي يطلي من الداخل بالقار، كلمة القار جاية كفار. كفر. غطاء. وكأنه عايز يقول عندما طليت بالكفر من الداخل بالقار لم يتسرب نقطة مياه من الطوفان. نقطة. انفتحت الينابيع والطاقات والدنيا انفجرت وما قدرتش نقطة تتسرب. ليه؟ لأن في كفر. ونحن لن يصل لمن يحتمي في المسيح، هذه واحدة من الرموز، لن يصل إلينا نقطة مياه دينونة لأن المسيح سد كل غضب الله في الصليب. في الصليب. حتى لو تاخد لبال حضرتك كل نيران الله نزلت على الذبائح الرمزية، واحنا بنتكلم على واحدة من الرموز، كل نيران الله نزلت على الذبائح الرمزية أكلت الذبائح. لكن جاءت كل نيران الله من غضب أكلت الذبائح. لكن جاءت في المسيح، المسيح في الصليب أكل كل نيران غضب الله ولم تتبقى نيران. يعني إن كان في الذبائح التهمت نيران الله الذبائح، لكن في المسيح التهمت المسيح، لكن المسيح كان لديه القدرة حتى أنه صرخ بصوت عظيم. يعني ما كانش قطع الأنفاس، لسه عندي قدرة أدفع تاني لو عندك أي تمن عايز تاخدهم. لا خلاص استوفيت حقي. أنا أريد بقى الذين أعطيتهم أن يكونوا معي.
0: ولا شيء من الدينون
2: على الذين هم في المسيح. ونرنم
0: ولا نقطة.
2: نقطة تانية في رومية 8. إذن لا شيء من الدينونة من الغضب. ما فيش نقطة تتسرب لحضرتك ولا لحضرته ولا لحضرتك ولكل من يحتمي في صليب المسيح. فالقصة كانت واحدة من الرموز. حتى الفلك. اسمح لي يا أخويا جوزيف أقول الفلك. الفلك لو نتذكر الخروف بتاع الفصح بتاع خروج 12 تاخده يوم 10 من شهر 7 10/7 يكون عندك تحت الحفظ 4 أيام وفي اليوم الرابع تذبحه. يبقى الذبح في يوم 14. تتخيل الذبح يوم 14 المفروض كرمز يقوم يوم كام؟ 17 بعد 3 أيام كرمز. الفلك استقر يوم 17/7

0: الفول يعني الخروف يوم 14 يتذبح، عفوا الخروف نجيبه يوم 10 نذبحه
1: 14
0: القيامة بقى المفروض تبقى ايه
1: 17.
0: الفلك استقر يوم 17/7 على جبل أرارات، الجبل العالي المرتفع المقدس. وكأنه عايز يقول اللي اتذبح يوم 14 استقر يوم 17 في الفلك، فذبح ذبح في الشهر 14 استقر وارتفع وقام يوم 17 رمز للقيامة. لا طب ارجع معايا إسحاق، إسحاق نفسه اللي الكلام عليه إبراهيم الرب تكلم إليه وقال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وإذا به إلى أحد الجبال المورية التي أريك، واحد من الجبال التي أريك في الأرض دي. قال له حاضر. مشي قد إيه إبراهيم؟
1: ثلاثة أيام.
0: إذن أقدر أقول بكل يقين أن إبراهيم خلع من قلبه واعتبر إسحاق مات في قلبه من يوم ما الله تكلم إليه. ففضل ميت في قلبه 3 أيام. جه عند اليوم الثالث حطه على المذبح وبعد كده راح خده
1: أقام.
0: القصة بديعة.
1: وهو كان مقتنع فعلا أن هو هيموت. قال كده لأنه قادر على الإقامة
0: من الأموات. ما كانش بيجامل. أحيانا تروح خدمة في الصعيد وتيجي أخت بسيطة تمسك لك البطة البحة الفرخه وتقول لك نذبحها لك يا اخو جوزيف، بس هي لا هتذبح ولا هتعمل، هي بتتجامل يعني لو انت وفيت ماشي، بس انت رأفه بتعفو عن هذه البطه والفرخه. لكن ابراهيم ما كانش بيعمل كده، يعني اذبحه لك يا رب.
1: ده ربطه
0: هو ده بجد ورفع السكين بجد. لكن الله تدخل وكان الرب يقول له حبيبي انا اب وانت اب وانا اب لابن وحيد وانت اب لابن وحيد، ولا يشعر بابو الابن الوحيد الا الاب اللي ليه ابن وحيد، فالابن الوحيد الذي هو في حضن الاب فهو اب لابن وحيد.
1: عشان كده انت حضرتك قلت من اعظم الرموز،
0: من اعظم الرموز
1: الاب والابن،
0: اب وابن. وكانوا في توافق. مرتين تقرا زي ما حضرتك لاحظت ملحوظه حلوه واشرت اليها، 3 مرات هانذا، مرتين تقرا عن ابراهيم واسحاق وذهبا معا،
1: ذهبا معا
0: وكانهم في توافق،
1: صعدا معا، ايوه
0: في توافق. لم يكن هناك تضارب بين الاب والابن، وده مش عايز وده عايز، لا ده خطه. خططها الاب نفذها الابن، يعلنها الروح القدس. يعلنها الروح القدس. وبدون روح الله محدش يقدر يصدق القصه وروعه القصه ويشوف جمال القصه. فكانت القصه يا اخويا جوزيف واحدة من أعظم الرموز. إن حبيت تروح بعد كده بعديها الحياة
1: القصية، لا لازم هنروح، بس ناخد ترنيمة.
0: أمين.
1: وبس إحنا كده خدنا رمزين، الأقمصة من جلد والفلك، وربطت فكرة الأب والابن في التوافق، الأب والابن إبراهيم
0: وذهب معا،
1: يا سلام،
0: مرتين
1: غنية كلمة الله،
0: مجدا للرب.
1: تعالوا ناخد ترنيمة ونكمل الكلام الغالي عن خروف للذبح.

0: أمين
1: أمين أمين. قصة من أعظم الرموز لارتباط الأب بالابن. بس إبراهيم ما قدمش إسحاق، لكن الله قدم المسيح، قدمه علشان زي ما كان بيقول جناب القسيس. وشفنا رمزين حلوين، شفنا الرمز الأول في آدم وحواء، صنع لهم أقمصة كافية، وشفنا الفلك اللي ما فيش نقطة مية لأن فيه كفر، فيه كفارة، حاجة تحمي من الدينونة. وتكلمنا عن تكوين 22، إيه كمان رموز حلوة بتعبر عن الخروف؟
0: كلمة الله مليانة برموز كتير. يعني لو رحنا للصخرة اللي ضربها موسى. ما كانش ينفع تخرج مياه إلا لما
1: تضرب.
0: المرة التانية قال له كلمها،
1: كلم الصخرة،
0: وكأنه عايزه اللي هي تضرب
1: مرة واحدة.
0: قدم نفسه مرة واحدة. دخل إلى الأقداس هي مرة واحدة. وفي المرات التانية بقى لما تعوز تشرب منه تتكلم معه. هو ضرب مرة من أجلك، لكن بعد كده تتكلم في شراكة معه، تحكي معه، ومن هنا يخرج لك ما يرويك. الحية النحاسية اتلدغوا، يقال إن الحية الكبرى اللي كانت مميتة، السم بيجري، الحياة اللي لدغتهم السم بيجري جواهم بيميت، لكن ما فيش باب للنجاة إلا إن ارفع راية على راية حية نحاسية. وعلشان تعمل حية نحاسية أو تعملها بالشكل حية ونحاسية لابد أن تجتاز النار.
1: أيوة.
0: ولابد أن تطرق سر الله أن يسحقه
1: بالحزن.
0: ففي سحق وفي طرق، نفس الفكرة. وبعد كده يترفع كما رفع موسى الحية في البرية، هكذا يرفع
1: ابن الإنسان.
0: وكل من نظر إليها مش يشفى لكنه يحيا. لأن الموضوع مش شفى ومرض ولا مرض وشفى، لكنه موضوع موت وحياة. مفيش فصال. بص أخويا جوزيف، في موضوع الخلاص مفيش نقاش. المسيح قال تعبير، قال من لا يجمع معي فهو يفرق، يعني مفيش أرض وسط أو أرض رمادية. لإما تقبل لإما ترفض، مفيش كده، لإما قبلته لإما رفضه. يعني لإما تؤمن بيه مخلصك، لإما ترفضه مخلصك، ومالكش باب تاني للخلاص والنجاة. لكن واحنا بنحكي عن هذه القصة أنها قصة من أعظم
1: الرموز.
0: قال الرب تبارك اسمه في يوحنا 8:5 اخويا جوزيف، لما يقول ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح. قريت عباره قال لك اعتقد ينفع نقول ان ابراهيم شاف 3 ايام لله، مش يوم واحد بس. قال ممكن يكون راه في يوم ولاده اسحاق، وان يكون راه في يوم تقديم اسحاق، وممكن ان يكون راه في يوم زفاف اسحاق بمعنى. والثلاثة الرموز. يوم أن رآه في ولادة إسحاق، لأنه جاء من أبوين مستحيل يخلفه.
1: مماتا.
0: معجزة. مستودع سارة المماس. وهي سارة بقى تشهد عنه. وهو نفسه. لكن سارة قالت عنه في تكوين 18. قالت أبعد فنائي.
1: يكون
0: لي تنعما وسيدي
1: قد شاخ.
0: يبقى أنا فنيته هو شاخ. يبقى لا نافع فيا ولا. على فكرة قبل كده قالت له ادخل على الجارية. ليه؟ أنا ما منيش فايدة، والكتاب يشهد عنها طبيا إنها ما تنفعش، لكن أنت تنفع فأدخل أنت على الجارية. وبالفعل قد تم وجاء إسماعيل. لكن جت بعد كده تقول إيه هي بقى؟
1: لنا ولا أنت.
0: آمن على خلاف الرجاء.
1: أيوه.
0: بالرجاء. يعني إيه خلاف الرجاء؟ يعني ما فيش رجاء في مين؟ لا فيها
1: ولا
0: فيا. بس آمن على الرجاء. الله هو على خلاف الرجاء بالرجاء. على خلاف الرجاء فينا، بس بالرجاء فيه.
1: يا سلام.
0: ومن هنا خلينا أقول لكل حد بيشوفنا، قد يكون انقطع رجاءك من أشياء كثيرة. صحتك ما فيهاش رجاء، قضيتك ما منهاش رجاء، تحليلك ما لهوش رجاء، ظروفك وإنك تخرج من اللي انت فيه ما لهوش رجاء. طب خلينا أقول

0: لك الأكثر من الكل، أبديتك مستحيل أنها تتغير من الظلمة للنور، من الموت للحياة، ما فيش رجاء. بس هل تعلم أن المسيح جاء لكي يكون لك
1: رجاء؟
0: رجاء هو رجاء، رجاء لمن ليس له
1: رجاء.
0: رجاء هو ابن الإنسان لمن ليس له إنسان. المسيح فيكم هو رجاء المجد، هو الرجاء، ويكون للذليل
1: رجاء
0: وتسد الخطية
1: فاها.
0: لو كنت تزليت من حاجات كتير، وتزليت من خطيتك، تزليت من أبديتك المظلمة اللي انت عارف ريحها، وبتقول ما فيش رجاء، حياتي تتغير. ما الكل رمى طوبتي، المسيح مش رمى طوبتك. بتقول الكل بيقول ما منكش فايدة، المسيح بيقول لك عندي ليك فايدة. الذي كان قبلا غير
1: نافع
0: ولكنه الآن قد صار نافعا لك ولي. ينفع أخويا اللي انت مش نافع، ما منكش رجاء، المسيح بيقول منك رجاء. اللي بيقولوا لك ان انت وقلتك واحد وقلتك احسن،
1: فيش منك فايدة يعني.
0: اختار الله ضعفاء، ادنياء،
1: جهال
0: المصدرة بهم، الغير موجود. هل الله يختار شيء غير موجود؟ لا، ده عايز يقول اللي وجوده زي عدمه، ووجوده قلته احسن،
1: ويدعو الاشياء الغير موجوده،
0: الغير موجوده، ويخليك يا غير موجود
1: كموجوده
0: تبقى موجود.
1: يا سلام.
0: فهنا ارى
1: اليوم
0: في يوم الولاده، اليوم الاول،
1: اليوم الاول
0: راى الله. بمعنى جاء المسيح بولاده معجزيه، وجاء اسحاق بولاده معجزيه.
1: يا سلام.
0: كيف ولد المسيح بولاده معجزيه؟ جاء بطريقه لم ياتي بها بشر. وما تقوليش زي ادم، انسى الكلام ده. ليه؟ لان ادم كان لازم يجي بالطريقه دي، ملهوش. لما بنقول المسيح من ابوه، يقولك طب هو ادم من ابوه؟ يا سيد الفاضل، ده كان راس الخليقه ادم، لازم يبلوش اب. انت ده اول منتج. لكن المسيح عندما جاء كان بمشيئه رجل وامراه، كله بيتولد. ليه ده بقى بالذات بدون رجل؟ لأنه دخل إلى العالم بطريقة معجزية متفردة.
1: يا سلام.
0: كيف يكون لي هذا وأنا
1: لست أعرف
0: رجل أو لم أعرف رجل؟ أراها في ولادته، لكن أراها أيضا في يوم زفافه. وخليني أرجع ليوم الفدا بقى اللي احنا الكلام عليه. في زفافه، بص روعة الكتاب، وأنا أعرف أنك عاشق للكتاب. وتفاجئت أن كمان بيتر، أنا بتعرف بيك، سامحني بيتر بجد، وأنا في كلامي معاه في قبل الحلقة،
1: وانت في الإصحاح ده أكثر.
0: الرب يباركك يا أخويا جوزيف،
1: بجد يعظم الرب،
0: الرب يحفظك. بص روعة الكتاب بقى في زفافه. متى ولدت عروس إسحاق؟ في هذا الإصحاح. اقرأ من فضلك أخويا جوزيف في أواخر تكوين 22. خليني معاك أقرأ النص في أواخر تكوين 22.
1: عدد 23.
0: لما وولد بتوئيل
1: رفقة.
0: رفقة دي مين؟
1: زوجة إسحاق،
0: عروسة إسحاق
1: مستقبلا.
0: متى جاء خبر ولادة العروس؟ في إصحاح تقديم إسحاق.
1: يا رب.
0: مش عايزة هللويا دي.
1: يا رب. هللويا.
0: أيوة. قول يا أخي. يا متى ولدت الكنيسة؟ نعم، أؤمن أن الكنيسة ولدت يوم 50 عندما سكنها الروح القدس، لكنها ولدت العروس، وجاء ذكر العروس يوم أن قدم العريس. يوم أن قدم، ما كانش في عروس، وجدت يوم أن قدم. يا حبيبي، وكان عايز يقول ما كانش هيكون لها وجود إلا جاء خبر اللي هتبقى في يوم الأيام يرتبط بيها في يوم تقديمه. فعلى هذا الجبل لا أرى فقط سكين، لكن أرى عروس تولد. مجد ليك.
1: حتى طريقه الزفاف بتاعت اسحاق غريبه، يعني
0: انه يحضرها.
1: ازاي يعني العازر ويروح والاسقي
0: جمالك؟
1: حاجه غريبه،
0: روعه قصه. بديع. مش ممكن روائي او واحد بيالف سيناريست يعرف يعمل الحبكه دي.
1: أيوة.
0: لا ده بص الروعه، روعه كلمه الله. عندي كلام ونقف قدامه. أيوة. نخلع اقدامنا لاننا نقف على ارض مقدسه.
1: أيوة.
0: بعد تقديم إسحاق يقول ونزل إبراهيم وأخذ غلاميه. طب فين إسحاق؟ ما بعد الصليب، ويبدو للعين أن إسحاق اختفى، أن المسيح اختفى. ظهر 40 يوم وصعد ولا أحد يراه، رؤيا العين، وكأن إسحاق اختفى. طب إمتى نشوف إسحاق بعد تكوين 22؟ مش في 23، أحداث 22 انتهت، قدم إسحاق. 23 لا نرى إسحاق، 24 أرسل إبراهيم كبير بيتيه ليحضر له عروس. متى سنرى المسيح مرة أخرى بعدما تجسد وعد معنا يوم

0: أن يتنرى مرتين أو يظهر مرتين، يظهر مرة ظهور سري للكنيسة للعروس.
1: أيوة.
0: فيجي الاختطاف. نرى العريس في تكوين 24 للعروس وهو يزف إلى رفقة. ودخل بها خباء أمه وتعز بها بعد موت سارة. بعد موت أمه دخل، وبعد موت الأمة الإسرائيلية إلى خصته جاء
1: خصته.
0: أما كل الذين قبلوه فرح بالعروس هو. ويفرح يوم زفاف، يوم يخطف العروس. وإمتى يظهر تاني؟ يوم استعلانه ويجي بالعروس وسترى كل عين. يا قل لي مين يعرف يعملها دي؟ فأرجع وأقول تاني، واحدة من الرموز، واحدة من الرموز تولد عروسه يوم تقديمه، واحدة من الرموز ويبدو وكأنه اختفى وهو ماشي مع تلمزي عمواس واختفى عن عيوناهم، اختفى، لكنه سيأتي ويظهر يوم زفافه للعروس، وسيأتي وستراه كل عين والذين طعنوه ينوحوا عليه.
1: ده ظهور.
0: نعم،
1: ده الظهور.
0: فالظهور في الاختطاف تراه الكنيسة، وفي الظهور يأتي مع الكنيسة وترى كل عين. وإن كان هناك فارق بينهم 7000، لكن هيجي بعد كده وستراه كل عين عندما يأتي في بداية الملك. أرجع تاني وأقول أداء ده يوري لك برضو روعة رمزية كلمة الله واحنا بنحكي عنه. لكن كمان اقول احنا قلنا
1: يومين
0: انهم ثلاث ايام، خدنا يوم ولادته وخدنا يوم الزفاف، لكنه راى ايضا يوم تقديم اسحاق. راى وتهلل وفرح في ايه بقى؟ راى الولد بيقول له اسحاق، بيقول لابوه يا ابي هذا الخروف وهذا المحرز والنار والسكين، اين الخروف
1: للمحرم؟
0: انا في رايي يعني اقول لقد رفع إسحاق السكين على أبوه قبل أن يرفع أبوه السكين على إسحاق.
1: واو.
0: تخيل، تخيل هو بيقول له بابا السكين اهي والنار اهي، فين الخروف؟ كنت بحكي مع بيتر قبل الحلقة، فقال أنا مسكت ابني، كان عنده كم سنة يا بيتر؟
1: سنتين.
0: مسك ابنه وبيحكي له حكاية إسحاق وإبراهيم ويده فارغة فاضية، فبيقول له وراح مسك إبراهيم إسحاق يده فاضية وبيعمل كده، راح قال له أنت هتعمل إيه؟
1: بيتر مع
0: بيتر مع ابنه اللي دلوقتي عنده 12 13 11 سنة، بس كان عنده سنتين سنتين وشوية. فبيتر بيقول لابنه حكاية إبراهيم وإسحاق، وراح رايح بيعمله هيعمل له حكاية إنه ذبح ابنه أو رايح يذبح ابنه، فبيتر بإيده الفارغة بيعمل كده لابنه
1: يعني.
0: فراح ابنه قال له أنت هتعمل إيه يا بابا؟ إبراهيم اتوجع، وأرجو أن ناخد لبالنا، وإن كان سرة أن يسحقه
1: بالحزن،
0: لكن بلا شك أن قلب الآب علشان كده حجب وجهه، حجب وجهه علشان يجتاز هو الألم لوحده، وحجب وجهه لأنه مش قادر يشوف ابنه وهو يعتصر ألم. قدم إسحاق وهو
1: مجرد.
0: وده كان قلب الله الأبوي متألم صحيح من أجل السرور المسيح، والآب مسرور أن يسحقه، يعني الابن من أجل السرور الموضوع أمامه،
1: الصليب ذهب للصليب
0: اللي هو نتاج، والآب مسرور، الاثنين مسرورين لكن الاثنين متألمين
1: موجعين طبعا،
0: بس علشان فرحته بيك وبيا وبيك وبيك احتمل الصليب مستهينا
1: بالخزي.
0: راح وهو موجوع، بس كانت فرحته بيك وبيا اكتر من الالم اللي بيعدي فيه.
1: ايوه.
0: عارف لما تبقى انت متحمل شيء نتيجه انك عارف اخرها ايه. فاللي كان بيهون عليه الصليب، بيهون عليه الصليب النتاج اللي جاي. الثمره الفرحه. انا بتالم وانا داخل العمليات وعارف ان هيشرحوا فيا، بس عارف في بعد كده راحه
1: تاتي بثمر كثير.
0: ثمر أيوه. كثير أيوه. ويدوم. اخويا انت نتاج الصليب، نتاج الالم من الاب والابن، تألمه بس علشان حضرتك ما تتألمش، من فضلك ما تبيعش حياتك وابديتك وتبيعها بخطيه رخيصه، يا على الترنيمه بتاعت زمان، علشان ايه بعيده ليه يا نفسي قولي علشان ايه، علشان خطيه وشهوه رديه تضيع ابديه. طيب ليه؟ طيب ليه يا نفسي قومي تعالي اليه، تعالي ذوقي عمل يدي، ده الرب قبلك. يا فعلا خلونا من فضل

0: لك عزيزي المشاهد اجري على المسيح وقول له اقبلني. في القصة ارى فيه تحمل الله من اجلي ومن اجلك، والمسيح الذي تحمل من اجلي ومن اجلك. فدول الثلاث ايام اخويا جوزيف
1: ايام غاليين جدا جدا.
0: لكن خليني اقول لك حاجة لو الوقت يسمح.
1: اتفضل.
0: اول كمان
1: قبل ما نقول الترنيمة،
0: اول مرة علشان نبقى خلصنا من اعظم قصة رمزية، اول مرة ارى فيها، اول مرة حضرتك سيد العارفين بالكلمة، الإشارة الأولى في كلمة الله لها وزن كبير ولها أهمية كبيرة. أول مرة تأتي كلمة محبة وحب في تكوين 22. خذ ابنك
1: الذي تحبه،
0: وحيدك الذي تحبه. أول مرة تأتي في كلمة الله، ما جاتش في 21 إصحاح قبل كده، أمال جات فين؟ في 22. جات عن إيه؟ الذي تحبه. وكأنه عايز يقول قصة الحب تجسدت في قصة الصليب، في قصة إسحاق. عرفت تاني مرة تيجي فين بقى أخويا جوزيف؟ وأحب إسحاق رفقة.
1: وكأن 24.
0: الحب تكون 24. وكأن الحب قصريا حصريا على المسيح لنا، ومن الآب للابن، ومن العريس
1: للعروس. بص بقول لك يا أسيس، أنا ما بحبش أقول الكلام ده، بس أنا بغير منك كده. أنت جبت منين الثلاث أيام دولت؟ ثلاث ايام اللي فيها يعني يشوف ابراهيم الرب في ولاده متعسره ما كانش موجوده، ويشوفه في انه تتولد
0: ولادتها
1: في نفس المود بتاع اسحاق
0: وزفافها.
1: يعني عظيم لما الرب عزيز المشاهد، لما الرب يقول كده، لما ابراهيم يقول للرب كده، الله يرى الله يرى الله يرى الله يراني، يعرف يدبرها بالطريقه وبالكيفيه اللي ما تخطرش على بالك، يعرف ازاي يدير الاحداث. زي ما كان بيقول جناب الأسيس، الرب أعظم سيناريست لقصة عظيمة جدا جدا، امتدت فيها ألم لكن كان فيها أمجاد. شفنا الرب وشفنا عظمة الرب، ولما نشوف تكوين 22 ما بين الأب والابن الأرضيين، نعرف قد إيه عظمة القصة اللي اتقال عنه ليس لأحد حب أعظم من هذا. نفسي بعد ما نخلص الحلقة بعد ساعة من دلوقتي أو أقل ترى الإصحاح ده كمان مرة، علشان عينيك تروح للصليب وتروح لعظمة الحب وتشوف الآب اللي حب الابن هذه المحبة العظيمة. تعالوا نسمع ترنيمة، بصراحة أنا قلبي ولع من الكلام عن خروف للذبح. نسمع ترنيمة مع أخونا بيتر ونكمل الكلام الغالي مع جناب الأسيس.
2: تعال أقول له كده، اديني أمانة ليك علشان أنجح زي أبونا إبراهيم.

0: آمين آمين. قصة من أعظم الرموز، مش بس لأنه القصة ملهمة لينا، بنشوف محبة حقيقية من أب كان هيقدم ابنه بشكل حقيقي لما بيقولها أنا ذا، لكن كمان حضرتك قلت الفكرة التانية أنه إسحاق منه بنتعلم دروس.
1: نعم.
0: إزاي نتعلم من إسحاق دروس؟ طبعا إسحاق بيرمز للمسيح، فأكيد في قصص حلوة بتعبر عن هذه الطاعة وهذه المحبة.
1: إسحاق كان في الطريق، يعني أنا خليني أحطه من صورتين. صورة أن هو رمزية واضحة جدا لشخص المسيح، زي ما اتفقنا في ولادته، في عرسه، في ولادة عروسته،
0: دي فرقت معاك،
1: أيضا في تقديمه على الجبل. لكن كمان في صورة تاني أقدر أشوفه، أن صورة لكل مؤمن، لكل مؤمن. زي ما كانت ولادة إسحاق صعبة، ولادتنا احنا كانت مش سهلة.
0: أيوة.
1: علشان نبقى مؤمنين احنا ما خدناهاش كده بالسهولة، لكن الدفع الثمن. وفي ذات الوقت ان تغيير شخص، دي اعظم معجزة. اعظم معجزة ان في شخص يتغير ويصبح انسان جديد. لكن خليني ارجع واقول، كان لابد ان امتحان ابراهيم ايمانه، لابد ان يمتحن. يعني لما بيبتدي تكوين 22 يقول حدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم. اذا كان ما يحدث مع ابراهيم عباره عن
0: امتحان.
1: ده امتحان. ولابد ان الايمان الذي لا يمتحن لا يعتمد. علشان تعتمد ايمان يبقى لازم يدخل محك الامتحان. وتعرف ازاي الذهب الفرص من الشرد الصيني من الحقيقي يدخل النار،
0: دخل النار.
1: فدخل ابراهيم النار. ولكن إسحاق نتعلم منه درس، إن كان إبراهيم مطيع فأعتقد أقول إسحاق أيضا مطيع. تعلم الطاعة. إسحاق تعلم الطاعة مما تألم به نظير إبراهيم. وأيضا الآية دي أقولها اللي قيلت عن المسيح في عبرين، لمع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. ناس تسأل يعني المسيح تعلم الطاعة؟ طبعا، لأن كان المسيح لا يطيع لكنه يطاع. قبل التجسد يطيع مين؟ مين أعلى؟ الآب والابن والروح القدس مساويين. مين هيأمر مين؟ لكن عندما تجسد ابن الله
0: تعلم.
1: هنا تعلم الطاعة. مش عايز أقول طول عمره لأنه ملوش عمر سرمدي أبدي أزلي، لكن المسيح السرمدي كالله ما كانش يطيع حد.
0: بالظبط،
1: دائما يعطي الأوامر فيطاع. لكن عندما تجسد تعلم الطاعة مما
0: تألم،
1: وهذا ما اجتزى فيه إسحاق.
0: الطاعة المتألمة يعني.
1: المتألمة.
0: أوكي.
1: وطعم السهلة. أنه يحمل الحطب وأنه يصعد للجبل. يا أخي أنا ما أعرفش يعني إزاي وأن يربط ويتحط ولم ينطق ببنت شفا. في البداية ما كانش عارف أنه هو المحرقة، لكن كان عارف ما يفعل في المحرقة. كان بيتر بيشاركني ان كان شاف فيديو كده، ان كان ابوه بيعلمه، حبيبي لما نيجي نقدم افضل ما عندنا. ولما نيجي نقدم اغلى ما عندنا، ولما نيجي نقدم اللي بنحبه، الخروف اللي بنحبه، مش اي خروف. فكان في الفيديو افتكر كان بيشاركني ان يقتني خروف يحبه ويعمل علاقة معاه طيبة. وانت عارف لما يكون في حيوان في البيت انا لا انسى نرمين زوجتي مره جابت كتكوت للاولاد، كم كتكوت وماتوا، عاش واحد. ففضل في البيت هي اللي تاكله هي اللي تشربه. لما ابتدى يبقى حاجه كده فرخه صغيره، بداره يسموه بداره كده، فقلنا خلاص نذبحه، وذبحناه بصدق. نرمين رفضت تاكل منه.

0: ما اقدرش. ده كان بيمشي معايا زي القطه، يدخل المطبخ يطلع السرير ويمشي في رجليا ازاي. ليه بحكي الحكايه دي؟ اسحاق عارف ان الذبيحه لما تقدم، وابراهيم معلمه لما تقدم تقدم شيء مرتبط بيه، شيء بتحبه، شيء غالي عليك. لما خدت القاروره مريم وقدمتها وكسرتها، قاروره غاليه كثيره الثمن، ليها قيمه عندها. فلما تيجي تقدم الاب، لما اقدم قدم لنا الغالي.
1: ايوه
0: قدم لنا الغالي المحبوب
1: الاغلى،
0: اغلى شيء عنده. وعلم ابراهيم اسحاق لما هنقدم هنقدم الغالي. فلما ابتدى يقدم ابراهيم اسحاق، عايز اقول له انت
1: الغالي،
0: الغالي. انت الغالي. بس الى هنا اسحاق، وهنا المفارقه العجيبه، صار اسحاق مع ابراهيم وهو لا يعلم انه هو الذبيحه، لكن صار الابن مع الاب، ارسل ابنه وهو يعلم انه هو الذبيحه. يسوع خرج وهو عالم بكل ما
1: سيأتي
0: عليه.
1: وابراهيم ويوحنا نادى عليه،
0: نادى عليه وذا حمل الله. ولما قال ليهوذا ما انت تفعله افعله باكثر سرعه، هو عارف. وسبع مرات يقول ان ابن الانسان سيسلم ويموت وسيقوم. لم يفاجئ يسوع بما فعل فيه، والا يتحول المسيح شهيد، لان تم اغتياله.
1: أيوة.
0: بالعكس قال لهم من تطلبون؟ قالوا يسوع. قال لهم انا هو، ان كنتم تريدون ان اتي معكم دعوا هؤلاء ان يذهبوا. هو قدم نفسه، اسلم نفسه، اخلى نفسه، لم يرضي نفسه، مجدا لنفسه، وهكذا مع نفسه. لكن ارجع واقول من اسحاق واحنا بنتعلم انه كان خاضعا لمشيئه الاب. ونحن نحتاج ان كنا نتعلم دروس. عايزين نتبارك لازم نخضع. حضرتك اشرت للملحوظه الحلوه، ها انا ذا من ابراهيم، وقالها اسحاق دون ان يقولها. اعتقد الولد كان يعرف يفرفط من ايد ابوه
1: طبعا،
0: وكان يعرف. كنا بنتناقش كان ممكن يكون عمره كام؟ عمره عدى
1: 17
0: طيب. وده اللي يمكن قلته لبيتر، لا اظن انه قال لي من 20 سنه 18 سنه.
1: وابوه كبر،
0: وابوه كبير،
1: وهم اللي
0: يعرف يتصرف مع ابوه كويس.
1: أي.
0: أي. يعرف يتصرف مع ابوه كويس، ويتهمه بالجنون،
1: وده ربطه ابراهيم. ربطه
0: لا يعرف ان يربطه الا لما يكون الولد مسلم لي. ان اردنا البركه، ان اردنا ان ياتي مننا نسل كثير ونثمر في حياتنا كاسحاق بك به يدعى نسل. عايز تثمر اخويا جوزيف، عايز تثمر يا توفيق، عايز تثمر اخويا بيتر، عيش حياه الخضوع. ده درس اعتقد نحتاجه. ونتحمل الالم، نتحمل الالم. مفيش بركه بدون
1: الم،
0: يسبقها الم، لابد ان يسبقها.
1: حضرتك قلت حاجه غريبه، انه اسحاق لما طلع وعرف خلاص قال الله يرى، ولما اتحط على المذبح عارف انه هو هيتقدم ذبيحه.
0: نعم.
1: يعني مع اول وهله فيها اسحاق بيتحط على المذبح هو الذبيحه. هل اسحاق عارف انه دي ذبيحه هتقدم،
0: حط
1: فيها نار وسكين
0: بلا شك،
1: لان شفة بمعنى
0: بدليل بيقول لابوه تحته اين الخروف للمحرقة. يبقى هو فاهم ان في خروف وفي محرقه، اذا عاين قبل كده تقديم ذبايح، يبقى فاهم اللي بيحصل.
1: ابراهيم بتاع ذبايح،
0: بتاع ذبايح، رجل الذبيحه. يبقى لما يعني كان دايما يقولوا لنا كده ان ابراهيم عايز تعرف بيته وخيمته بحاجتين، او تعرف حياته بحاجتين، خيمه ومذبح. طيب هنا عرف لما يسال عن المحرقه يبقى فاهم يعني محرقه. الولد بيسال عن المحرقه يبقى فاهم يعني محرقه. لما اتربط واتحط على الحطب وشاف الحطب يبقى فاهم هو المحرقه.
1: يسلم.
0: وهنا خضوع الابن للاب. لكن كمان واحنا بنتعلم من ابراهيم واسحاق الدروس، ابراهيم حدث تدريب في حياته يا اخويا جوزيف. يعني خلينا اقول حاجه، رفع السكين على اسحاق. هل هذه اول مره ترفع السكين على اسحاق؟ رفعت قبل كده في تكوين 21 عندما ختن ابراهيم اسحاق.
1: الختان،
0: تتخيل. والمسيح ايضا قبل الصليب تمت عمليه وهو طفل صغير،
1: الختان
0: فقطعت منه، وجاء يوم قطع. وكان الرب بيقول لابراهيم لن اجيزك الامتحان الكبير قبل ان اجيزك
1: بالامتحانات الصغيره.
0: الله لن ياخذنا لامتحان كبير
2: تدريب
0: قبل ما يعدي بينا بالتدريبات.
1: ايوه
0: قبل ما يعدي بينا
1: تدريبات.
0: احب اقولها دايما كده، عارف الشباب المقانص دول ده ما بيطلعلوش عضلات فوريه،

0: يعني ما بيعملش كده فيبقى كده. ده زمان كان نعمل صفحتين ونحط فيهم
1: عصاية.
0: كنت مرة بخدم خارج مصر في أمريكا في ولاية تينيسي ولاية، وبعدين وأنا بحكي كان في ست كبيرة مهاجرة، يعني مهاجرة ليها زمان، فجيت أضرب المثل قلت عارفين لما كنا زمان بنيجي نحط صفيحة صفحتين ونحط وسطهم عصاية وبتاع والشباب، فبقول صفحتين وكانوا يعبوهم، فالأخت لأن من زمن قالت تحط فيهم طين، فقلت لها أيامك أنت طين لكن أنا عايز أكمل أسترسل، فهي طلعت كده ما أقصدش عفوا يعني، فبقول لها أيامك أنت طين، قالت لك كتر خيرك يا ابني، الكلام ده من حوالي 16 سنة، أنا عايز أقول أيامك أنت كانوا بيعبوهم طين لكن بعد كده فيحطوا بعد كده أسمنت وزلط ورمل. وبعد كده النهارده بلغه الايام دي الولاد يروحوا الجيم، فلما بيحصل تدريب بعد كده يقدر يعمل رفع اثقال. ابراهيم علشان يصل ان يرفع السكين على ابنه وحيده الذي يحبه اجازه في تدريبات، قاس الف ذراع وعبرني، الف ذراع وعبرني ثم نهر السباحه، نهر السباحه لا يعبر. حياتك تحتاج الى تدريبات، والله بيعمل كده، درب ابراهيم ويدربنا في حياتنا الروحية إلى أن يصل بينا. كمان علشان يصل إبراهيم وإسحاق نتعلم منهم دروس، كان عنده الخضوع والطاعة.
1: أيوة.
0: ويكتز به. يكتز به هذا شعار رفعه لما قال له أخرج من أرضك وأهلك وعشيرتك،
1: بداية
0: بداية الرحلة،
1: بداية الترابيس في
0: التدريبات. تدريبات. لكن أقول لحضرتك حاجة أخويا
1: جوزيف
0: عايد. الشيء الغريب والعجيب، إبراهيم عرف يعبد في أيام كتير، يعني خلينا أقول بسرعة كده، بداية لما قال بالإيمان إبراهيم لما دعي
1: أطاع،
0: خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي، خرج وهو لا يعلم إلى أين، لكنه كان يعلم مع من، يعني طلع مش عارف رايح فين لكن عارف مع مين. انا مش عارف رايح لمين رايح لفين لكن عارف ماشي، عارف الترنيمه اللي بتقول لك ان كنتم شايفين لوحدي
1: انا مش وحدي،
0: فانا طالع من المعلوم للمجهول،
1: بس هو معايا،
0: بس اللي مطمنه هو معايا.
1: يا سلام،
0: كيف يسيران اثنان معا ان لم يتوعد اي يتفق، متوعدين متفقين على ميعاد ومكان ومسيره، فتوعدوا على مكان اللقاء وساعه اللقاء وطريق اللي هنسير فيه. فابراهيم من البدايه ماشي مع اللي يعرفه، بس ارجع واقول بالايمان ابراهيم لما دعي
1: أطاع،
0: خرج وهو لا يعلم
1: إلى أين،
0: خرج من مكان ولا يعلم إلى أين المكان، وعندما وعد انتظر وهو لا يعلم متى. قال له هدي لك إسحاق، هدي لك ولد، إمتى دي بتاعتي مش بتاعتك. أجندة الله ما ينفعش كان يخترق الزمن ويغير المواعيد، كانت عارف لما يتقال عن المسيح انه في الوقت المعين ارسله، مات في الوقت الزمان. المعين ولما يتقال عنه في اشكرك، ولما جاء
1: ملء الزمان ارسل الله
0: في ميعاد ملء الزمان. فلو انا بدرت لك المواعيد تتلخبط، انا مش برتبها ليك، عليك برتبها عليه
1: هو، صح، عشان تكون مظبوطه
0: مظبوطه على المسيح. هو ابراهيم عايز، بس يا حبيبي انا هدي لك علشان يجي منك اللي انا عايزه مش اللي انت عايزه. فلو انا هلخبط المواعيد علشان ابراهيم واسحاق، هلخبط مواعيد ميعاد مجيء المسيح، والمسيح لازم يجي امتى؟ لما جاء ملء الزمان في الوقت المعين ارسل الله ابنه في الوقت ده. لكن اول خرج وهو لا يعلم الى اين، بس صدق في ربنا، لكن يعلم مع من، وانتظر وهو لا يعلم متى لكنه انتظر، وانتظر وهو لا يعلم كيف لكنه صدق، وقدم وهو لا يعلم لماذا لكنه قدم. نقول تاني
1: قبل المواعيد،
0: طلع مش عارف لفين بس طلع، وانتظر مش عارف امتى بس انتظر، وصدق مش عارف ازاي هتعملها معايا تديني اسحاق لكن مصدق، وقدم ومش عارف ليه بقدم اسحاق ليه،
1: كأنه بيقول طالما اديتهوني بتاخده ليه.
0: ده عنده اسباب كتيره تخليه يقول لا يا اخويا جوزيف. ده وعد ولا مش وعد؟
1: طبعا

0: طب انت اديتوني علشان تاخده؟ نمرة اتنين، عايز تاخده خده، بس مش انا اللي اقدمه. يعني انت عايزه
1: خده بس بعيد
0: خده، بس اصحى الصبح الاقي ميت، بس مش انا اللي انحره واذبحه. الحاجة التالتة صعوبته، اقول لمين؟ ما تقولش. ما قالوش ما تقولش، لكن ابراهيم ما شاركش. ومين هيصدقه؟ لمن من صدق
1: خبرنا.
0: هو ده اللي انت عايز تعمله، ده يتصدق.
1: ايوه ايوه.
0: وبعدين اصدق ده المفروض ابراهيم لما قال له يا ابراهيم ابراهيم يقول له مش انا ذا، اذهب عني يا شيطان.
1: بس اي حاجه بس مش بالطريقه
0: دي، ما تقوليش ان اقدم ابني. وبعدين عارف لو قال له، يعني لو قال له قدم وانا هقيمه، هو كان يثق في الاقامه من الاموات، بس ما قالوش يعني ما قالوش قدم وانا اقيمه.
1: مالكش دعوه انت، قدم
0: ما تكلمش، قدم بس. طب قدم بس. القصه كانت قصه صعبه جدا. خرج وهو لا يعلم الى اين، انتظر وهو لا يعلم متى، صدق وهو لا يعلم كيف، قدم وهو لا يعلم لماذا. خليني اقول، يمكن ربنا بيقول لك اطلع من اللي انت فيه، بتقول له روح فين؟ يقول لك مالكش دعوه دي بتاعتي. يمكن بيقول لك استناني هعمل معاك، تقول له هتعملها امتى؟ يقول لك بتاعتي. هعملها معاك، هتعملها ازاي؟ مالكش دعوه بتاعتي. هات اللي عندك اديهولك ليه؟ ما انت اللي اديتهوني، هاته مالكش دعوه. وعارف لما قدمهوله خد منه، قدم له اسحاق، نزل بيه ام عظيمه.
1: بالظبط.
0: اتاري اللي بتقدمه لربنا، وده درس برضو نتعلمه من ابراهيم واسحاق، اللي بتقدمه بيرجع لك بالفوائد، بس مش فوائد 17%،
1: لا لا لا،
0: ولا 100%،
1: ملايين.
0: ده اجعلك نجوم السماء وكالرمل الذي على البحر. يبقى ده كام ده بقى؟ يبقى اللي بديه لربنا ما بيضيعش، اللي بتقدمه لربنا ما بيضيعش، هيرجع لك ببركات وافره.
1: انا بحس ان السماء انطفضت وهي بتشوف السكينه بتاعت ابراهيم على رقبه اسحاق، فالرب بيقول له بذاتي اقسمت، يعني اللي هي يعني انا شفت مشهد جميل، يعني خلص. ما مش ما اكتملش زي الرب يسوع استلي سيف على الرعيه، لكنه الرب شاف محبه حقيقيه.
0: ما هو ده لماذا؟ عارف لو سالت
1: بالظبط
0: هو راى يومي. انا بتخيل في السماء بقى يوم ما ارسل الاب ابنه، شاف الدنيا بيسال الملاك ولا حد يقول له ايه اللي بيحصل. قرر الاب ان يرسل ابنه. يعمل ايه؟ سيقدم. يقدم ايه؟ للذبح. كشاة ساق
1: الى الذبح.
0: ياه، ده أتاريه من 2000 سنة خلاني عملتها. مكت نموذج،
1: نموذج لم يكتمل.
0: لم يكتمل، لكنه سيكتمل في الابن الوحيد.
1: أيوة أيوة.
0: الرائع بقى، لكي لا اطيل علشان ارجع لاخويا بيتر.
1: اتفضل.
0: ان ابراهيم في الوقت ده سمى اللي هيعمله مع اسحاق ايه؟ سجود. سجود. يقول للغلامين ايه؟ اجلس انت هنا مع الحمار، واذهب انا والغلام لنسجد ونعود. هنا عنده يقين ان سيعود، لكن يقول لنسجد. يا عم السجود اللي بتقوله؟ قال ما السجود لازم يبقى مكلف. وبعدين سجود سماها واحد قال وقت الغموض. وقت
1: الغموض.
0: هو ابراهيم فاهم حاجه من اللي بيحصل، بس وقت الغموض هقدم سجود. وقت الغموض هقدم سجود. بص اخويا جوزيف، زاروا الرب كذا زياره قبل كده. أيوة. وكانت زيارات حلوه، بس الزياره دي كانت صعبه. زياره في تكوين 15 امتى كانت؟ كانت بالليل. عرفت منين بالليل في تكوين 15؟ لما يقول اخرجه خارج الخيمه، خارجا خارج الخيمه، وقال له ارفع عينك عد
1: نجوم السماء،
0: السماء ان استطعت. اسال بقى ده كان ليل ولا صبح؟ ليل
1: طبعا.
0: لو ورى له النجوم في عز الظهر اكيد ليل.
1: مش ابراهيم اللي يشوف،
0: مش الرب اللي يعمل مع ابراهيم كده. فقال له عند النجوم، يبقى كان ليل. زياره ليليه. عارف تكوين 18 كانت زياره نهاريه، وقت حر،
1: حر النهار.
0: يبقى امتى بيزورنا؟
1: في كل الاوقات،
0: ليل وصبح وظهر. اخويا الفاضل يلي محتاج زياره يعرف يزورك وقت الليل، وسط الليل الدامس.
1: ايوه
0: وجودك. ايوه وجودك لامس. أيوة. طب وقت حر النهارده برضو صعب. وقت حر النهار ما حدش يروح لحد، وقت ما حدش يزورك لا ظهر ولا ليل، هو بنفسه يزورك.
1: أيوة.
0: الزياره الاولى في تكوين 15 اداله وعود، هباركك وهو لما قسم الذبايح واجتاز الرب، وابراهيم ما اجتاز، واوقع الرب الاله سباتا على ابراهيم، لان بيقول ان دخل في سبات، والرب عدى وقطع العهد الرب واداله وعود. طب وفي تكوين 18 برضو اداله وعود. بس في الحالتين في تكوين

0: 18 قال اخفى عن ابراهيم ما انا فاعل، هتعمل ايه يا رب؟ قال له هولع سدوم. قال له معقول ديان جميع الارض لا يصنع عدلا؟ قال له طب انت عايز ايه؟ قال له فيها 50 مش تنجو؟ قال له انا اجيها. قال له طب لو 45؟ قال له نجيها. قال له طب لو 40؟
1: لو فيها 10.
0: قال له نجيها. طب 30 20 10؟ قال له نجيها. لاحظ معايا بيفاصل في مين؟ في سدوم وعموره علشان يطلع
1: لوط.
0: لوط بس فاصل في سدوم وعموره، فاصل في الاشرار، فاصل في القطار، فاصل في البار. نقولهم تاني. فاصل في الاشرار، فاصل في القطار، فاصل في البار. لوط البار.
1: لوط البار
0: حسب بطرس. لما جه بقى يقول له على اسحاق ما فصلش.
1: ما فصلش
0: يعني فاصل في القطار، ما فصلش في ابنك وحيدك، ما فصلش. افصل في الاشرار، ما فصلش في البار، ما فصلش في دول، في ده وفصل في دول. اه وكان الرب عايز يقول له بص حبيبي قضيه الصليب لا فصال. ما يرمز الى الصليب ما فيهوش فصال، وحل قضيتنا ما فيهوش فصال. اللي بتدور لك على حل غير المسيح سكه تاني ما فيه الا يسوع.
1: عشان كده الرب ثبت وجهه الى الصليب
0: نحو
1: فعش. لما قالوا ان شئت ان تجيز عني هذه الكاس لكن لتاكل لا ارادتي بل
0: هي ارادتك،
1: هي الصليب يعني
0: الصليب. فدي دي روعه ابراهيم. رغم انه مش فاهم لكنه ساجد. رغم انه في
1: غموض وقت الغموض
0: لكنني ساقدم سجود.
1: يا سلام.
0: التعبير ده مش بتاعي، حد قاله خدام الرب لفاضل فبستعيره منه. قال لك قدم سجودا
1: وقت الغموض.
0: وقت الغموض سجود وقت الغموض. انا مش فاهم، مش فاهم ليه. قول بقى بيتا
1: مش عايز افهم.
0: ليست دعوه للغباء. مش فاهم ومش عايز افهم، انا غبي وعايش غبي. لا انا اثق.
2: يكفيني
0: دعوه للثقه، يكفيني انك
1: بابا.
0: بابا مرات تكتسف اشياء وانت مش فاهم زي ابراهيم، بس حتى ولو مش فاهم ثق في الله ابوك.
1: امين.
0: ان اليد التي تمسك السكين ايد ابوك. ايد ابوك الذي جاز ابنه من اجلي ومن اجلك علشان ينجيك من النار. امين. ارجع لك بيتر نستمع
1: من غير اي تعليق. تعالوا نسمع ترنيمه مع اخونا بيتر.
3: نفسي اقول الايه دي لانه لاقى بابناء، لانه لاقى بذاك الذي من اجله الكل وبه الكل، وهو ات بابناء كثيرين الى المجد، ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام. تعال نقوله كده، تربطني بيك مشاعر وصداقة وحكاية

0: امين امين. فعلا ابراهيم عمل كده صالح، وانتظر الرب وقدم سجود وقت الغموض. ودي الفكره الثانيه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها، ان اسحاق بنتعلم منه بعض الدروس. هل في وطبعا ابراهيم
1: طبعا
0: بنتعلم منه افضل الدروس.
1: درس تاني ممكن اقول يعني درس او اتنين نتعلمه منه. ابراهيم لما راح يسجد لم يسمح لشيء يعطله عن سجوده، ودي حته مهمه جدا يا اخويا جوزيف. واحنا بنسجد ما تسيبش شيء يعطلك عن السجود.
0: بمعنى
1: بمعنى لم يسمح لمشاعره تمنعه عن السجود. لم يسمح لاقرب ما ليه ساره تمنعه عن السجود.
0: قال لهاش اصلا.
1: لم يشاركها. واعتقد لو شاركها قال لها هذبح الواد تذبحه. يعني تذبح مين؟ ده قره عيني.
0: ده اقل حاجه
1: ده
0: يعني.
1: اللي جاي بعد 25 سنه وانا في التسعينات. وده هيجي تاني زيه؟ لا ده مش هيجي زيه، ده مش هيجي غيره.
0: ايوه.
1: وممكن تتهم ابراهيم بانه اختل كبر وما حاجه. لا مش هتقدر. اعلانات الله مش الكل يتوافق معك فيها.
0: ايوه.
1: كلام الله ليك مش الكل. فاكر لما قال للمراه بتاع دهنه الزيت قال لها ادخلي واغلقي بابك ليه تقفل بابك؟ مش كل اللي هيشوفك يصدق اللي انت بتعمليه. نحاميه لما اجتازت انا وبهيمتي يقول لم اخبر احد بما في قلبي
0: بما انا فعله. صح.
1: اللي هتعمله خلاه في قلبه. يعني في امور الله يضعها في القلوب ما ينفعش. يوسف اتاذى بسبب انه كان بيشارك باحلامه.
0: ايوه.
1: في حاجات الله يحطها في قلبك ما حدش تاني هيحمل الرؤيه معاك اللي انت حاملها. الله اللي بيضعه. ان شاركت يتهموك بالمختل، يتهموك انك انت متعجرف اللي بتقوله. ان وضع ان قال لك الرب شارك ده حاجه تانية. لكن ما يصنعه معك الرب قد تحتاج الى انك تغلق الباب. اليشع دخل وقفل الباب وصلى وتمدد على الغلام ايليا في العلية. فنحتاج احيانا مرات كتير في السجود لا تسمح لشيء يعطلك. لم يشارك الغلامين ولا زوجته ولا ولم يتاجر بقضيته. بمعنى يعني ما عادش مع بيتر جاره وقال له تتخيل ربنا طالب من ايه، فالناس ترسي ليه ويطبطبوا عليه. وده سبب من الاسباب اللي خلى ابراهيم يبكر. الله تكلم اعتقد في حلم الليل او في رؤيا الليل. راح صح الصبح خد الواد. ما تنتظر. طب يومين لو قعدت اخد ود مع نفسي قد يبرد القلب ولا اقدم.
0: مشاعر تخونه.
1: أي المشاعر. انا دلوقتي صوت ربنا جامد معايا. وعشان كده بقول دايما عندما يتكلم الرب لشخص قدم كذا، اعمل كذا، سافر إرسالية، روح لنفس، ان سبت نفسك ستفتر المشاعر. عارف لما بيقول عن فيليكس لما سمع وعظة بولس
0: تراكم
1: ارتعد. ارتعد من الكلام عن البر والتعفف.
0: بالظبط.
1: البعض بيخطو ويقول لك قال له متى حصلت على وقت استدعيك، فيقول لك وللاسف لم يحصل. الكلام ده مش مظبوط. استدعاه كان ينتظر ياخذ منه. استدعاه مرارا كثيره وكان بيسمع منه.
0: أيوه.
1: بس خلاص القلب اتحجر. يا لو كان تم من اول وعظه
0: وقلت تركه، يعني كان قدام عينيه.
1: فالفكره ان قد يتكلم اليك الله، اول ما يتكلم نفذ بسرعه، لانك لو ما نفذتش ياما ناس اجلوا القرار فما خدهوش. ما خدهوش لانه اجل القرار. ابراهيم بكر. ليه بتبكر؟ الدنيا مش يعني طب اقعد يومين ثلاثه احتفل بالواد ده، انت يوم في طمع عملت له وليمه. طب يوم ما هتقدمه ما تعملوش
0: اخر ليله،
1: اخر ليله تودع منه. لا طب اعمل له اسبوع
0: اشبع منه، يعني
1: اشبع منه وما تجيبش سيره لحد، بس اقعد مع الواد يعني في طمع وليمه وداعه. قال لو استنيت

0: بقيت القلب يبرد من فضلك يا اللي الرب اتكلم معاك. واثق ان الله يتكلم لحد ولنفوس. لو الرب مكلمك انطلق للخدمة، ودي دعوة الله الواضحة، هتنتظر هتطلع على المعاش وتقول كان نفسي اخدم ربنا والرب كان مكلمني، وتفطر الدعوة في قلبك. لو الرب مكلمك عن عطية قدمها، لو الرب مكلمك عن خدمة افتقاد لنفس اعملها، ما يتكلم اليه الرب بكر وافعله. الامر الثاني اللي اقدر اتعلمه في من ابراهيم واسحاق، الرب قال لابراهيم بعد ما قدم اسحاق، قال له الان علمت انك خائف الله
1: ولم تمسك ابنك،
0: لانك لم تمسك ولم تمسك ابنك، يا على بركه لم تمسك. عرفت ازاي يا رب؟ قال له ما مسكتش. عارف البركات اللي في حياه ابراهيم؟ لم يمسك. ياما كوارث جايبينها لروحنا لاننا
1: نمسك.
0: العيال تتولد كده ويفضلوا كده، واحنا كلنا نفضل كده كده لغايه لما نعمل كده.
1: مسكين فيها
0: ساعه لما نعمل كده، نعمل كده يا رب، نعمل كده بدري واحنا عايشين.
1: ايوه
0: يعني عندما نموت نرخي ايدينا، يا لو تحدث اماته فترتخي ايدينا، نرنمها لنكلبش فيها واحنا متبتين،
1: فضينا منها يا دينا،
0: فضينا منها يا دينا، احنا مش كده
1: تخصنا ولا
0: تخصنا ولا يلينا واحنا ماسكين فيها وهي لينا. دايما اقول نفسي اشوف اللي عمل القميص حاطط الجيب على القلب. شوف كده جيوب اي قميص بجيب على القلب، كان بيقول لك حطهم على
1: قلبك.
0: قلبك يا عزيزي لنرخي ايدينا. لنرخي
1: أيامين.
0: وهنا البركة حصلها إبراهيم لأنه لم يمسك. ارخي إيدك تاخده،
1: وده تقرير الرب عنه مش تقرير أي حد.
0: نعم.
1: لم تمسك. أنا شايف إيديك مفروطة،
0: وده معناه أن إبراهيم قدمه خلاص.
1: أيوه.
0: والرب حسبها له تقديم. على فكرة في أشياء إيجابية تحسب وأنت لم تفعلها، وأشياء سلبية تحسب وأنت لم تفعلها. أول مرة فكر فيها وأنا معاك دلوقتي. على سبيل المثال الأهدم وابني مخازن واقول
1: لنفسي.
0: هو الراجل عمل حاجه؟ عمل حاجه؟ ما عملش.
1: ما
0: هو قال اهدم، قال لنفسه اهدم وابني واقول لنفسي يا نفسي كل لا كل ولا شرب ولا هدم ولا بنى، جاء صوتي يا غبي
1: هذه الليله
0: تاخدها ليه؟ ده ما عملش. قال وانا هستنى لما يعمل. في اشياء تقتل. من نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى. مش لازم ربنا يمسكني متلبس، لكنه فكر الحماقة،
1: فكر قبل فعل.
0: قال له كده في طريقة رعيت اسما
1: في قلبي.
0: ومرة تانية يقول عن الطريق طريقا باطلا فاهدني
1: طريقا
0: أبديا.
1: مزمور 139.
0: فين الطريق أخويا جوزيف؟
1: خبرني الله وأعرف قلبي
0: وامتحن وأعرف
1: أفكاري
0: وإن كان فيها طريقا باطلا. سؤال خدت بالك حضرتك؟ يقول له وإن كان أنظر إن كان فيها طريقا. أنا أسأل بقى، هو أنا اللي في الطريق المفروض ولا الطريق اللي فيها؟ المفروض أنا اللي في الطريق،
1: طلع من جوايا
0: أنا اللي في الطريق. لكن قال له ان كان فيا اتاري الطريق قبل ان اسير فيه يسير فيا.
1: يسير فيا صح.
0: فمش لازم يمسكني متلبس بالشر، ومش لازم اذبح اسحاق في الخير. ياما عطايا لم اقدمها حسبت ان انا قدمتها. يعني مسكت فيا حضرتك، انت من منيا؟ ما فيناش حد من بني سويف. حد مسك فينا بعد الاجتماع من بني سويف وتعالى ومسك جد ولم نستجيب للطلبة، هل الله يحسبها له؟
1: طبعا يحسبها.
0: هو كان صادق في مشاعره. في خدمات لم أقدمها، في خدمات ما قدرتش أعملها لصحتي لإمكانياتي.
1: سرب عارف دوافعك.
0: ينزل لقلبي ويكافئني عليها.
1: يا حلو قوي.
0: لم تمسك. عزيز. أنا ما قدمتش، هو طلع منك. هو طلع
1: منك.
0: خرجوا من مصر لكنها لم تخرج
1: منهم.
0: من في قلبه. محسوب عليك انك لسه في مصر.
1: ده حقيقي. عشان كده الرب بينظر الى القلب، كاشف القلوب وعارف ومختبر القلوب
0: وعارف
1: وفاحص القلوب. احنا كده اتكلمنا عن رموز. للاسف احنا معانا 10 دقائق او
0: بسرعه ناخد الفكره الاخيره.
1: انا لازم ناخد الاربع افكار، مع ان كل فكره منهم خدمه او كل فكره منهم عايزه حلقه لوحديها. اتكلمنا عن قصه واحده منها رموز،
0: من اعظم الرموز،
1: من اعظم الرموز.
0: نتعلم اعظم الدروس
1: او بعد كده البركات واهتمامات.

0: طلاب
1: الثالثة
0: النفوس.
1: أيوة، عناية طلاب النفوس واهتمامات طلاب باحتياجات النفوس. إبراهيم مشي، وصل للجبل، صعد الجبل، رتب الحطب، بنى المذبح، رتب الحطب، حط الواد بعد ما ربطه حطه. الرب هنا راح تدخل، إبراهيم إبراهيم ارفع إيدك. لاحظ أخويا جوزيف، إن لم يكن إبراهيم مدرب على صوت الله كان الواد ده ضاع. بمعنى إبراهيم ارفع يدك، ما تمدش ايدك على الواد. لو ابراهيم مش متدرب كان الله ينادي وهو لا يستجيب،
0: وهو خلاص مغيب
1: هينزل، هو او كان يقول لا الصوت اللي فات ده صوت ربنا والصوت ده الشيطان عايز يمنعني
0: اذا عني، أو صوت نفسي
1: او العواطف والمشاعر هي اللي بتعمل كده، لكنه كان مدرب. راح قال زي ما حضرتك اشرت، ومره ثانيه برجع لك اهو، ها انا ذا. يعني انت عارف اللي قال لك اخرج، وعارف اللي قال لك، وعارف اللي قال لك خده، وعارف اللي بيقول لك ما تذبحش، بس الرائع بقى، قال ابراهيم ابراهيم لا ارفع ايدك، ما تمدش ايدك على الولد. يقول الكتاب ونظر وراءه اذ بكبش ممسكا. كنت دايما انا مليان فكره قال له انظر وراءك خلفك. تتخيل الرب ما قالوش بص، هو اللي بص. وكانه ابراهيم بيقول ما دمت قلت لي اعفو عن اسحاق يبقى اكيد جبت البديل.
0: في بديل مكان،
1: طالما مش هنذبح ده يا اخي افهم من فضلك، طالما قال لك مش انت لا تذبح يبقى في بديل، وطالما البديل جه انت لا تحتاج لخروف ولا لشيء، لان البديل يكفي يكفي، انا مش محتاج معاه حاجه تاني، كانت ذبيحه كامله. نظر وراءه فراى كبشا ممسكا بقرنين. وهنا بقول بقى احتياجات النفوس. كانت نفس إبراهيم ونفس إسحاق لكي ينجو يحتاج لبديل. أين يوجد البديل؟ كان يقدر الرب أن يجعل هذا الكبش يخرج مع إبراهيم من بيته
0: ويمشي ثلاث أيام،
1: وإبراهيم يقول له ما يرجعش ويفضل معه. ممكن
0: واسمه رايح يسجد،
1: ورايح يسجد واخدين معنا الذبيحة، لكن والرب يعني يخليه على الجانب الثاني ماشي جنب كبش، ارجع ارجع ما يرجعش، يقول خلاص انا هقدم اسحاق بس براحتك تعال، وما يقدرش يرجعه. ليه ما حطتوش جنبي الكبش ده من اول السكه؟ لن يحسب لك امتحان نجحت فيه، انت معاك الكبش اهو. يا حبيبي اخدك الى ارض جرداء، جبل وغابه، جبل وغابه، وهناك اعرف ارتب لك في المكان الصعب. يا ما الرب يقودك لأماكن صعبة، لكن يعرف أن يرتب في الأماكن، يشبع في الخضرة نفسك، يشبع
0: في الجدوب،
1: هي دي روعتها. سأرتب الاحتياج في الجدوب، أجيلك في مكان ما تقدر. ما هيجي منين؟ أنا أجي منين؟ منين دي بتاعتي؟ فرتب الله الاحتياج. قد تكون تعاني من احتياج، الله يعدك، بس عارف فين يجيب الاحتياج؟ لما طاع وراح للجبل اللي قال له عليه. عايز تلاقي احتياجك يسدد، خليك في الارض. اذهب الى صرفت
0: صيدا،
1: امرت امراه. اذهب الى نهر كريس، امرت غربان. روح المكان تلاقيه
0: حتى لو الطريقه صعبه.
1: الامر الثاني في اهتمامه بالنفوس، مش هطول فيهم علشان نختم مع بعضين. الزمان، متى ظهر الكبش؟ عندما التوقيت اترفعت السكين. طب هاته قبليها بدقيقتين، بخمسة، بعشرة،
0: هي
1: لا اجيبه قبليها، مش هتحط اسحاق. طب هاته بعديها،
0: يبقى الرب قال كده فشيل اسحاق وحط،
1: فشيل اسحاق او بعديها هتذبح اسحاق. امال امتى؟ لحظة فارقة. الله سيأتي بالاحتياج في اليوم الرابع، يقيم لعازر. في الهزيع الرابع يأتي ماشيا، يأتي بين أربع أرابع. في اليوم الرابع، في الهزيع الرابع، ولو كنت بين أربع أرابع.
0: وهو الرابع الشبيبي ابن
1: الله، وهو الرابع. أشكرك على الإضافات بتاعتك،
0: يعني يجي في الوقت المظبوط،
1: يجي لك في الوقت، يجي لك بقى الرابع.
0: الرابع أيوه،
1: الله الله. في اليوم الرابع يقيم ميتك، وفي الهزيع الرابع يهدى عاصفتك. في الهزيع الرابع، ولو كنت بين أربعة
0: أرابع،
1: أرابع. ويأتيك الرابع الشبيه
0: بإذن الله،
1: بإذن الله. فالزمان يصنع فارق، يجي في وقته. أنا الرب في وقتي أسرع به. كيف يسدد احتياجات الإنسان؟ يسددها بكبش. هات فيل، ده الفيل أكبر، ما ينفعش ذبيحة. طب هات غزالة وزرافة طوال، مش هيتقدم.

آتيك بما أكبر من احتياجك ولن آتيك بأقل من احتياجك. هات أرنب ما يدبحش، قطة ما يدبحش، أمال هتبعت إيه؟ كبش. ده احتياجك. الله بعت احتياجنا، كنا نحتاج لبديل وجاء البدل.

0: خمس أصفار الحلوين. قال تعبير حلو، قال غالبا هذا الكبش جاء واتحشر في شجرة وعمل يتحرك في القرنين دخلوا
1: مسك.
0: مين اللي حطه في الحتة دي؟ ممسكا بقرنين، ممسكا بقرنين. مين اللي زنى وزق ربك يا أخي؟ علشان ايه؟ ما لو الكبش ده مفلوت مفكوك كأيالة مسيبة هيجري، وابو مين اللي يجري وراه؟ مين يجيبه؟
1: والقرنين بتاعته
0: ابراهيم مربوط، ابراهيم كبير ده عجوز، ده كتر خيره طلع الجبل. اسحاق مربوط، الغلامين تحت،
1: مع غلامين صح،
0: سره ما تعرفش. طب مين يمسكه له؟ ربنا ماسكه له. عارف اول القصه يقول له خذ ابنك، عارف اخذ القصه يقول ايه؟ فاخذ ابراهيم الكبش. اولها خذ ابنك، اخرها اخذ ابراهيم الكبش. بس حلو التعبير اخذ ابراهيم، تحس فيها ايه؟ سهوله. اصلا لما يبعت الحل يبعته سهل. يبقى نقول يعرف يجيب لك احتياجك المناسب في المكان المناسب في الزمان المناسب
1: أيوه.
0: التوقيت المناسب بطريقة
1: مناسبة
0: سهلة لسنك لضعفك لظروفك. الله مش هيتأخر عنك، لأنه صالح ما بيتأخرش، صالح ما بيبخلش، صالح ما بيتغيرش، صالح في كل معاملاته.
1: ربنا يباركك يا سيس، بجد حاجة غالية جدا. احنا هنختم بترنيمة صغيرة، بعد كده هناخد في دقيقة البركات اللي نطلع بيها من القصة الغالية دي اللي بتاخدنا لأجمل مشاهد الكتاب المقدس مع أخونا بيتر.

نفسي أقول لكم لكل المشاهدين اللي بيسمعونا إن الرب يصحي أشواقنا من تاني، نعرف قيمة الذبيح الحقيقي اللي مات علشاننا على عود الصليب. في رموز حلوة، وشفنا الرمز الغالي في تكوين 22، وشفنا الدروس الحلوة من إبراهيم وإسحاق.

0: ورموز الطاعة الحلوة اللي قدموها، وكمان شفنا احتياجاتنا واهتماماتنا ازاي الرب بيسددها في الوقت المحدد وبطريقة محددة وبكيفية غالية جدا. انا بشكركم اعزائنا المشاهدين. قبل ما نختم عايز اشكر اخويا بيتر للوقت الغالي والترنيمات الغالية. الرب يباركك يا اسيس. احنا هنختم بس بشكل مختلف، هتختم معانا بالبركات الحلوة من القصة دي. الكاميرا هتكون مع حضرتك تختم بيها، واحنا بنشجع المشاهدين للقصة الأجمل. بصلي ان عيونهم تستنير فيشوفوا الذبيح الحقيقي من خلال تكوين 22. بس خليني افكرك او افكر حضرتك بان احنا اتكلمنا عن اعظم الرموز واجمل الدروس وازاي الرب بيسدد الاحتياجات، لكن كمان اكيد القصة فيها بركات غالية جدا. الكاميرا مع حضرتك.
1: وانا بختم، خليني اقول لك عزيزي المشاهد، من فضلك اعرف ان مالكش غير حل واحد في شخص واحد، بدونه مالكش بركة مالكش حياة. ان كنت بتكلم عن الامور والنتائج بتاع التقديم اسحاق، لا بتاع التقديم شخص المسيح، حصلت ثلاث امور: بركة، كسرة، نصرة. كسرة اي تكاثر، واخيرا نصرة. البركة قال له اباركك مباركة، والكسرة قال له اكسر نسلك تكسيرا، واخيرا في النصره قال له يرث نسلك اباب اعدائه. مش هتعرف تعيش وتثمر غير من خلال دم المسيح. مش هتعرف تعيش متبارك وحياتك شعر فيها برضا الهي غير من خلال دم المسيح. ده احتياجك الحقيقي. مش هتعرف تعيش انتصارات وترس باب الاعداء والحرب عند باب يحاربون عند الاعداء او عند الباب، مش هتعرف تعيش النصره دي غير من خلال نصره المسيح. من فضلك لو انت مكسور، لو انت مهزوم، لو انت واقع، ليك النهارده البديل اللي قدم نفسه عنك. ما تدورش على حاجه تاني، ما تدورش على خروف على الجبل، ما تدورش على ذبيحة تقدمها، ما تدورش على أي حاجة، لكن في واحد قدم نفسه مرة واحدة وبعديه مش محتاجين حد تاني. أنت كفايتك في المسيح، هو اللي يقدر يضمن أبديتك. أمين.
0: أمين أمين أمين. وأحلى الكلام هو آخر الكلام، البركات اللي لينا في شخص الرب يسوع المسيح. جناب الأسيس بشكر حضرتك، الرب يباركك ويزيدك من التعليم الغالية البسيطة اللي تدخل القلب كده بالروح القدس.
1: شكرا.
0: أعزائنا المشاهدين نشوفكم في حلقة جديدة من حلقات يعود فيحيينا. إلى اللقاء.

0: ازيكم؟
1: اهلا بيك.
0: نشكر ربنا. انا مبسوط بالوقت اللي احنا بنحكي فيه في تحديات في حياتنا وازاي ربنا بيدينا نصرة عليها.
1: ايوه.
0: هايدي قولي لنا، وانت في المشورة اللي ربنا بيستخدمك فيها بتقابلي اكيد ناس بيبقى نفسهم قوي ياخدوا قرارات ويقربوا من ربنا وحياتهم تتغير، بس بيبقوا عاجزين انهم يكملوا السكة وينتصروا على القرارات اللي هم فيها. حكي لنا شوية في الحتة دي.
1: كتير خالص بتبقى طبعا بعض حالات المشورة عندهم مشكلة ارتباطهم بشيء، والارتباط بالشيء كأنه بيبقى مقيدين بيه، يعني أنا مرتبطة بالشيء دي ومش قادرة، أو بالشيء ده ومش قادرة أسيبه، فأنا مقيدة بيه. فكان عندي حالة كانت صعبة قوي، كانت مربوطة قوي بالمركز. أنا مش قادرة أسيب المركز ده، مش قادرة أسيب المكانة دي. فكانت حقيقة دخلت في مرحلة كآبة شديدة جدا واكتئاب، لما في وقت كان المطلوب منها أنها تسيب المكان ده أو تسيب المركز ده. وخدنا وقت أنه إزاي نعرفها أنه أنت محتاجة تتحرري، كونك أنك ماسكة في الكرسي زي ما بنقول. فدي خدت وقت كبير، لأنه فعلا هي كانت على وشك الانهيار بسبب مركز. وهي مؤمنة جدا على فكرة وبتحب رب قوي، يعني الموضوع ما كانش له علاقة بالنسبة لي ان هي يعني ما كانش فعلا طب امني بربنا، طب انا اوريدي انا مؤمنة وبخدم. بس كانت الحتة دي كانت خطيرة فيها جدا، وكنت بحس انه وكأن ابليس رابطها بالمكانة او بالمركز.
0: عندك شخصية زي كده يا
2: عايزة اقول اكمل على كلام هايدي، انه مرات بيبقى برضو التعلق بعادة معينة انا اعتدت ان انا اعملها كل حياتي، فبقت العادة دي جزء مني، يعني نمط من السلوك أنا بعمله على طول على طول على طول، وما عنديش استعداد إن أنا أبطله أو أغيره. وده بيبقى ليه أضرار عليا، يعني بيربطني بحاجات، بيخليني أبقى مستهلك ومستنزف في إني أبقى بعمل الأمر دوت باعتياد مستمر. فده بيبقى قيد، ده بيبقى قيد على الحياة، لأنه المشكلة في أنه بيأثر على طريقة تفكيري. فبقول لنفسي كده

0: انه انا سعادتي مرتبطه بهذه العاده بممارسه هذه العاده، انا اشباعي مرتبط بممارستي لهذه العاده. بقول لنفسي افكار زي كده وبقتنع بيها، فبتبقى معتقد عندي، ودي المشكله، ان انا ببقى معتقد انه سعادتي في اني اكون في هذا المركز، سعادتي في اني اكون بعمل العاده دي باعتياد وباستمرار. فطريقة تفكيري بتربطني، لأن القيد بيبتدي من طريقة التفكير الذهن يعني، فأنا بطريقة تفكيري بتربطني بتخليني أبقى مش حر إني أختار اختيارات أخرى بره هذه العادة وبره هذه الممارسة. ودي مشكلة كبيرة جدا في حياتنا، بنبقى زي حطينا في قالب وقالب ضيق، وإحنا مش مدركين الأضرار اللي بتحصل لنا نفسيا وجسديا وروحيا من استمرارنا في هذا الأمر يعني.
1: وكمان أكمل على الكلام اللي قلته، أتوقع أنه أنا محتاج يبقى عندي زي نور أو وعي، أو أروح لحد أصلي معاه يبقى متخصص وفاهم، متخصص بمعنى أنه عنده خبرة يعني، فاهم الأمر ده، هل هو عادة مسيطرة على حياتي، هل دي حاجات قديمة رواسب مترسبة جوه شخصيتي وكياني وأنا محتاجة أتحرر منها، ولا الأمر ده نوع من القيد الروحي اللي ممكن يبقى رابطني. لأن الحقيقة يعني في حياتي في الخدمة بشعر أنه ناس كتير بتبقى أزمتها الكبرى أنهم مش قادرين يدركوا أن العالم اللي احنا موجودين فيه ده فيه عالم مادي اللي احنا شايفينه واللي احنا بنتعامل معاه واللي احنا بنتحرك فيه، بس في كمان عالم تاني، عالم روحي اتكلم عنه الكتاب المقدس وشرح فيه كتير، وقال انه في ملائكة ودول ربنا حطهم لمساعدة المؤمنين، وقال عنهم في بطرس الرسول الاولى اليست هذه ارواح مرسلة لخدمة العتيدين ان يرثوا الخلاص. ففي ارواح ملائكة بتساند المؤمنين، وكمان في أرواح شريرة بتصارع المؤمنين، قال عنها الكتاب المقدس في أفسس 6 مصارعتنا ليست مع
2: لحم ودم
1: بل مع رؤساء، مع سلاطين، مع أولاد العالم، على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. والبعض بينكر القضية دي، وأنا الحقيقة بخاف من الأمر ده. فمثلا لما يقرأ بعض الأجزاء الكتابية، زي مثلا لما الرب أخرج لاجئون من شخص في لقا 5، لما الرب في لقا 9 ومتى 9 اتعامل مع الولد اللي كان عليه روح نجس. والحقيقة سمى الرب في الكتاب المقدس أرواح بأسمائها، فقال في روح نجس، وقال في روح
2: لاجئون،
1: وقال لاجئون، وقال روح بعل ذبول، وقال يعني اتكلم ده. كمان الكتاب المقدس مع المرأة المنحنية قال انه في روح بها ضعف. روح ضعف يعني مش الموضوع ضعف طبيعي، لكن الموضوع روح ضعف
0: جسدي.
1: ففي اوقات بتبقى القيود دي سببها وسكتها أرواح شريرة،
2: والدليل بنقول عليها أنه إبليس بيضرب الشخص بالروح دي يعني. يمكن دي توضح أكتر، أنه أنا ضربني بروح العلاقات المستمر، في ناس عندها علاقات علاقات خارج زواج، أنا ضربني بروح المركز وحب السلطة، أنا ضربني بروح حب المال. دي الحاجات اللي طبعا غير بقى طبعا الأرواح الشريرة اللي بيحكي عنها الكتاب المقدس، دي الأرواح ضربني بروح الكذب. فدي من ضمن
1: في روح كذب.
2: دي من ضمن الارواح اللي ممكن الشخص يقع فيها. يعني لازم ابقى مدركه انه انا عندي نقطه الضعف اللي احنا بنقول عليها نقطه الضعف، هي الروح دي روح ضعف عندي في منطقه معينه.
0: يعني عايزه اقول برضو انه خلينا نقول كده، بس صلحوا لي لو مش مظبوط الكلام، انه الفكره بتبتدي بانه انا بستحسن امر معين، يعني بستحسن علاقه او عاده أو مركز بحس إنه حلو، وبعدين تبتدي أفكار تقول لي ده مديكي سلطة، مديكي إشباع، مديكي كرامة. فالمعتقد ده يتحول جوايا لأنه حاجة أنا ابتديت أعطيها ولاء وأعبدها. وانس إن أنا دخلت، مجرد ما أنا دخلت في إنه الحاجة دي بقت كأني أنا بعبدها، كأني أنا خاضع ليها أو تابع ليها أو هي اللي بتمشيني، يبقى كأنها بقت إله في حياتي. في اللحظة دي بيتحول الأمر القيد، وفي الحتة دي بيجي بقى إبليس ويبرطع، لأني أنا اديته أرض صغيرة والأرض دي إيه كبرت،
1: فتحت له باب.
0: فبقى زي ما كانت هايدي بتتكلم في حلقة من الحلقات.

0: انه في ثعلب صغير. الثعلب صغير دخل بوظ حته وبعدين افسد الكرون كلها، فبقت حياتي كلها بتلف حوالين هذا الثعلب اللي بقى ثعالب وبقى حاجات كبيره. فاللي بيوصلنا لاننا نبقى مقيدين هي البروسيس دي، هي السيكونس ده اللي بيبتدي باعجاب،
1: اللي هي المراحل دي،
0: المراحل دي. اشكرك يا هايدي. اللي بتبتدي باعجاب ثم اقتناع ثم ولاء ثم عباده فيتحول ل مش بيجي من الهوا، عشان احنا كل حاجه بنقول الشيطان عملها، الشيطان ضربني. لا، طب ما انا برضو ما انا بقرر.
2: للامانه في الحته دي زي منطقه شائكه حتى جوه المجتمع الروحي، دي منطقه شائكه جدا. اعتقد اني سي اس لويس قال عنها الفكره دي، قال هناك موقفان يفرحان الشيطان. الاول ان ننكر وجوده، والثاني ان نعلق كل شيء على تدخله. بمعنى انه في موقفين بيفرحوا ابليس قوي. الموقف الاولاني، في ناس لما تيجي تكلمها عن العالم الروحي تقول لك لا لا لا، اشوف بعيني، ما فيش حاجه اسمها عالم روحي، وشيطان ربطه وشيطان قيده وشيطان امتلكه. ودي منطقه خطيره قوي، لانه الكتاب المقدس يا جماعه انا ما اقدرش انكر اللي قاله الكتاب، لدرجه ان بعض القاده جوه الكنائس يقولوا لا ده قضيه الارواح الشريره دي مش موجوده، ده وقت المسيح ما كانش يكتشف المرض النفسي. فبدل ما الكتاب ما قالش المرض النفسي فقال أروح شر. طبعا دي نوع من عدم الأمانة في التفسير الكتاب المقدس. لكن الموقف الثاني اللي بشوفه وده خطير ومدي الناس حق، إنه كل حاجة لما تحصل في حياتهم يقول
0: هو الشيطان،
2: إبليس الشيطان. حتى بعض الناس بأمانة إذا صح الصبح وشاف غراب اسود ولا حاجه يقول انه ده ابليس. وده يدينا زي انطباع برضو ان احنا نحذر شويه واحنا بنقول المشاهد، انك انت محتاج تكتشف، ولو انت مربوط في حاجه ومقيد في حاجه تبقى محتاج تكتشف هي دي الخلفيه بتاعتها حاجه
0: زي.
2: محتاجه تتعالج فيا شخصيه في طباعي في حياتي، ولا حاجه انا مقيد فيها بأرواح شريرة. لأنه مثلا القصة اللي احنا نفسنا ندخل فيها شوية واسأل حضراتكم فيها،
1: خليني بس أقول حاجة في الحتة دي. فضل. يمكن علشان برضو تبقى الحتة دي واضحة، ليه احنا ساعات نقول لا احنا مش مربوطين؟ لأنه مش فاهمين فكرة أرواح الشرير. أرواح الشرير مش مجرد لاجئون، مش مجرد كده. لو احنا أدركنا أنه دي روح شريرة اللي مسكاني في ضعف وانا مربوط بيها، ادرك انه في ارواح فعلا. يعني انا مربوطه بالعلاقات، انا مربوطه بالفلوس، انا مربوطه بالكذب. دي اسمها انا مربوطه بروح شريره جوايا. فليست كل ارواح شريره اللي هي دي، في طبعا ارواح شريره كده مع الناس اللي مش مؤمنه ما فيهاش روح الله. بس الشخص اللي فيه روح الله، ابليس ذكي، هو عارف انه مش هيعرف يدخل لي الدخله دي، انه روح الله جوايا فهيحميني. لكن في نفس الوقت هيربطني، ودي كلمه الروح الشريره، هيربطني بروح الكذب زي ما قال الكتاب. فانا برضو هنا يعتبر مربوط بروح شريره، كذب، جنس، علاقات، مال، انا هنا مربوطه.
2: يس،
1: برضو اسمها مربوط.
2: اكمل على كلامك هايدي، لان الموضوع ده مهم قوي. يعني مثلا لما اقرا في الكتاب المقدس عن زكا في لقا 19 ومحبته للمال، ما اقدرش اقول انه زكا كان مربوط بروح شرير. لا، زكا كان مربوط بمحبه المال،
0: بقيد.
2: قيد اسمه محبه المال، بس مش عليه روح شرير.
1: بالظبط.
2: فعشان كده لما الرب اتعامل معاه ما خرجش روح شرير. ده الرب اتعامل مع عقله. مع ذهنه، فتعامل معاه كإنسان طبيعي أنه محتاج يقبل المسيح. عكس القصة اللي احنا نتكلم فيها اللي هي في لقا 8، لما الكتاب يقول في عدد 2 وكان بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها 7 شياطين. فدي حالة ودي حالة، دي كيس ودي كيس. ده حد مربوط طبيعياً بالمال فمحتاج الرب يخاطب ذهنه. لكن أعتقد في الحالة دي ما كانش الرب محتاج يخاطب أولاً ذهن مريم المجدلية،
1: لأنها مش موجود ذهنها أصلاً.
2: مش برافو عليك.
0: بالظبط.
2: فكان الأول لازم يتعامل مع الروح الشرير، يخرج السبع شياطين. فلما السبع شياطين خرجوا كان النتيجة إنه الرب عرف يتعامل معاها ويحكي معاها.
0: لأن هي كانت ممتلكة ممتلكة روحيا، ودي المنطقة الكبيرة قوي كانت أرواح الشر ممتلكة روحها، وبالتالي كان في إظهارات للروح ده في حياتها. يمكن النص ما قالناش، بس بما أنه قال أنه أخرج منها 7 شياطين، إذن كانوا الشياطين دول مستحوذين على كل حياتها، يعني كل كيانها.
2: اللي كان عليه اللاجئون، اللي كان بتقول عليه أخت هايدي، لقى 5، الكتاب المقدس بيقول عنه أنه كان بيسكن بيجرح نفسه. فالمسكين حتى اللفظ الانجليش للفكره بوسيسد، اللي هو ممتلك من عاد، فكان بيجرح نفسه. لما خرج الكتاب بيقول عليه كان لابسا وجالسا وعاقلا وكارزا. شاركينا هايدي اكتر، هو هل ممكن مؤمن، علشان برضو في ناس هتخاف، هل ممكن مؤمن يمتلك من العدو؟
1: يمتلك من العدو بالصوره اللي لقيتها فينيس، بس مش بالروح الشريره تدخله. احنا فينا روح الله، احنا بنتكلم على المؤمن، روح القدوس جوانا. فمش ممكن ابدا ابليس يدخل جوانا بالروح الشريره اللي هي حكينا عنها مع مريم المجدليه. لكن هو ذكي كفايه انه يجيني من خلال نقط ضعف. بس دي بتيجي امتى؟ عشان نبقى مدركينها، بتيجي لما في كرونسوس الاولى في اصحاح 3 بيقول ان المؤمنين نوعين، مؤمن روحي ومؤمن جسدي.
2: صحيح.
1: المؤمن الروحي ابليس ما يقدرش يجي ناحيته، لانه ماسك قوي في ربنا، بيقعد قدامه طول كل يوم، بيقعد قدامه بيصلي، فواعي قوي للثعلب الصغير، واعي قوي للثعلب الصغير. المؤمن الجسدي كمل بولس وقال انه لان فيكم حسد وانشقاق وخصام وزنا، كل ده جاي المؤمن. مؤمن، بس يعني ايه جسدي؟ يعني روحه انطفت، الروح القدوس انطفت جواه، لأنه لا بيقعد قدام الله ولا بيصلي ولا ليه شركة مع الله، وعايش زي العالم. هو بس آمن أنه المسيح هو رب وجه واتصلب، وفي وقت من الأوقات كان أمين وسلم حياته للمسيح، بعد كده مشي
0: سلك بالجسد بقى.
1: بالجسد هنا إبليس شاطر أنه يمتلك فيا انه الحته دي،
2: او خلينا اقولها بلغه ادق، انه اللفظين اللي قلتيهم اللي قالهم الكتاب في افسس واعتقد في تسالونيكي، لا تحزنوا الروح ولا تطفئوا الروح.
1: بالظبط.
2: فالروح حزين ومنطفئ، النتيجه انه ابليس مش هيمتلكني لكن يقيدني.
1: فطبعا
2: يربطني.
1: انا بشوف حالات كتير جدا من الزوجات، انا بتعامل اكتر مع الزوجات، مقيده بخطيه ما ابتدت زي ما فينيس قالت، ودي البدايه، ولازم نخلي بالنا، لان هو مش هيجي لك يقول لك اذني.
0: بالظبط.
1: مش ممكن يجي لحد ما نقول له اذني، لكن يقول وايه يعني بصه،
0: استحسن،
1: وايه يعني صداقة، ويعني تتكلم مع حد ده صديق. فبداية كده خلاص أنا دخلت في القيد.
2: وتأكيدا لكلامك، لأنه الكتاب لما قال الشهد العظيم ده لنفسي كل حد يبقى حافظه زي اسمه، عدد 23-23، سفر العدد صح 23 عدد 23، الرب قال أنه ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة على إسرائيل. فمستحيل مستحيل مستحيل مؤمن ابن ربنا سلم حياته للمسيح، ساكن فيه الروح القدس، حتى لو حزين ومنطفئ، انه ابليس يسكنه.
0: طبعًا.
2: لان ما ينفعش يبقوا
0: مع بعض
2: روح الله وروح شيطانيه ساكنين جوه المؤمن، لكن ينفع يربط. قول لنا يا اخت فينيس، ايه العالم اللي بيسموه عالم الارواح، اللي لما الناس بتدخل فيه بتمتلك من العدو؟
0: يعني برضو باكد تاني ان هي طريقه تفكير. فمثلا أنا بفكر إنه اللي يديني أمان إنه أروح أعمل حجاب، أنا بصلي وربنا معايا وكله تمام، بس إيه المشكلة يعني إن أنا أستعين بقوة أخرى أعمل حجاب لابني علشان يخلف، أعمل حجاب لبنتي علشان تتجوز، أقرأ الفنجان، مش عارفة أعمل أي بقى ممارسات شيطانية، زي أحط إيدي في إيد إبليس يعني، أحط إيدي معاه يعني ساعدني برضو، ربنا موجود وتمام وكله حلو وإحنا بنصلي، بس ما يمنعش برضو. ده بيدخلني طبعا، بيجرجرني في السكة دي، ده بكل تأكيد، لأن الحاجات دي ممنوعة تماما. يعني إن أنا أعمل حاجة زي كده، عشان كده الكتاب يقول في بطرس تقريبا، مش فاكرة بطرس الأولى ولا الثانية، لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين، فالقوا رجاءكم بالتمام
2: على النعمة.
0: على النعمة. فإن أنا إلقوا رجاءكم، يعني إيه إلقوا رجاءكم؟ يعني اتأكدوا إنه في مستقبل وفي أمل من خلال نعمة الله، إنما تلقوا رجائكم على على الحجاب ولا السحر ولا قراية الفنجان. ليه الشخص بيتجه أو ليه حد بيتجه لكده؟ لأنه عايز يطمن، لأنه خايف إنه يا ترى هتمشي الأمور، يا ترى هنجح في شغلي، يا ترى طب إيه القرار الصح اللي أخده. أنا مش عايز أبذل

0: المجهود اني اقرب من ربنا واعرف كلمته واقعد معاه واسمع صوته، يعني دي رحله طويله، فحد يديهاني على الجاهز كده. روح ربنا بيقول لك، او روح ان شاء الله هتبقى كذا كذا.
1: هو بيقول
0: واعمل مزمور على فكره، يعني في ناس بتعمل احجبه بالمزامير،
2: مزمور 23
0: مزمور 23 يعني
2: تحط في الاحجبه
0: حاجات منتهى الزيف والجهل، يعني ايه ده ايه ده.
1: لما قال الكتاب هلك شعبي
0: بالظبط
1: لعدم المعرفه، الحقيقه ده فظيع. يعني اقدر اقول لواحد معقوله معقوله تبني ارتباطك تبدا ارتباطك بحجاب؟
2: ده هنا بقى في نقطه كمان صعبه واحنا يعني محتاجين نحكي فيها، لانه ساعات بنات تتصل بيا، انا كل ما يجي لي عريس يسيبني عشان معمول لي عمل. يعني
1: خطير.
2: هل العمل، وده سؤال، هل العمل ياثر
0: على قرارك؟
2: على قرارك، هل العمل ياثر على عليكي انت؟ ما انت لو مؤمنه كل الاعمال الشيطانيه دي مش هتيجي ناحيتك. فليه انا دايما أرميها على العمل؟ طب فكري، ما ممكن تبقى هو بعد ما قعد معاكي اكتشف ان انت شخصيه مش مناسبه لي.
1: صح.
2: ممكن تبقى انت منفره في طريقتك في الكلام. صح. ممكن تبقى انت لبسك مثلا فيه مشكله، فدي مشكله تانية ان احنا بنعلق فعلا الحته دي على الاعمال.
0: ده اللي كنت حضرتك بتقوله، اللي قاله سي اس لويس، انه اما ننكر وجود الشيطان يا اما ننسب كل حاجه للشيطان.
2: الشيطان.
1: واقدر اقول السؤال الغلط بيجيب إجابة غلط، والسؤال الصح يجيب إجابة صح. فبدل ما أنا أقول الشباب بيهربوا لأن عليا
2: معمول لي عمل،
1: معمول لي عمل،
2: معمول لي عمل،
1: يعني معمول لي عمل. طب ما أقول أنا سلمت حياتي للمسيح وديت قلبي للمسيح، ولما بدي حياتي وقلبي للمسيح مستحيل مستحيل لعمل ولا روح ولا. بس أرجع للفكرة دي، لأن الحقيقة أنا يهمني قوي أن أقول للي بيسمعونا، خطير قوي انك تروح برجليك.
2: بالظبط.
0: طبعا طبعا
1: لدواري الارواح الشريره.
0: ايوه،
1: لانه ابليس مفترس. يعني لما الكتاب المقدس بيقول اصحوا وساروا لان ابليس خصمكم
0: كاسد،
1: كاسد زائر يقول ملتمس من يبتلعه، فهيهبشك هيهبشك، هيهبش بيتك، هيدمرك، هيدمر عيلتك، هيدمر الارتباط بتاعك. واقدر اقول صدقني حتى لو اداك في البدايه ارتباط، بس هيديك طلاق في النهايه، لان عمر ابليس ما الا بيدي باليمين وبياخد بال.
0: الكتاب يقول ان توجد طرق تبدو للانسان مستقيمه، لكن عاقبتها
1: طرق الموت.
0: طرق الموت، فدي مصيبه. يعني
1: بيعجبني قوي في القصه بالحقيقه مريم المجدليه، انا بحب منبهر بالقصه العظيمه دي، اللي اقدر اقول انه اتغيرت وكان في مفاتيح كده جميله لتغييرها. شاركوني كده، ان اعتقد اول حاجه عملتها مريم المجدليه انها قبلت المسيح.
0: طبعا
1: انفتحت لي، قالت فعلا انا في ازمه وانا محتاجه اتغير واقبل المسيح. فلما جه المسيح واداها حريه قبلته، لان في ازمه كبيره اتوقع حضراتكم هتوافقوني فيها، انه في ناس كتير تروح وتصلي في اجتماعات كرازيه وتتحرر وحد يصلي من اجلها وتفك، بس للامانه هو جاي لربنا ليه؟
0: عشان يتفك
1: منه. فكني. بس الحقيقه لا، أنا عايز أكمل زي ما أنا. أنا عايز أقرأ آية خطيرة قالها الكتاب المقدس وأقول فيها صدقني، احذر خروج الروح الشرير بدون قبول المسيح، ده مش حل، ده أزمة كبرى. يقول الكتاب في إنجيل متى صح 12 عدد 45، أبدأ من 43، بيقول إذا خرج الروح النجس من الإنسان يكتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. توقعي أن لو مريم المجدلية الرب حررها، بس ما قبلتش في حياتها المسيح مخلص شخصي، فسبعة وكل واحد هيجيب ثمانية، يبقى سبعة في ثمانية
0: 56.
1: تخيلوا معايا 56 روح شرير. فأعتقد المفتاح الأساسي في المنطقة هنا مش خروج الروح الشرير، لكن المفتاح الأساسي الأكتر هو قبول المسيح في الحياة،
2: الاستمرارية. والاستمرارية أنا مستمرة، يعني ده اللي هيخليني محمي إني أستمر بقى. أنا فعلا بشوف ناس رايحة بس عشان الروح اللي فيها تروح، بس أنا لو ما استمرتش ده غلط، أنا محتاجة أستمر.
0: يعني أأكد على كلام هايدي، الاستمرارية معناها إني أنا أقبل المسيح سيد وملك
2: بالظبط،
0: وليس فقط مخلص.
1: آه
0: يعني إنه أنا فيما بعد سأسلك تباعا لهذا السيد.

0: همشي وراه، هطيعه، هتعلمه، هدرس كلمته.
1: أيوة.
0: ذهني هيتجدد كل يوم زي ما الكتاب بيقول في أفسس 4:22 إنه تخلعه من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد.
1: أيوة.
0: وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الجديد المخلوق بحسب البر وقداسة الحق. فإذا أنا ما عملتش العملية دي يوميا زي ما هايدي بتقول، دي الاستمرارية.
1: أيوة.
0: إن كل يوم أخلع القديم والبس الجديد وذهني يتجدد بالكلمة. لو ما عملتش كده هيجي طبعا تاني وأوحش زي ما حضرتك قلت. دي حاجة مهمة قوي، لأن الوصف هنا أن البيت مكنوس ومزين، فأنا فرحان قوي، بس البيت فاضي.
1: أيوة.
0: فاضي، مفهوش حاجة،
1: نعمة،
0: مفهوش نعمة.
1: عايز أرجع تاني اللقاء 8:2، لأنه جميل قوي قوي قوي. الدليل للكلام اللي حضراتكم بتقولوه أنه لقاء 2 بيقول وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة أمراض، مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها 7 شياطين، ويوانا امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة وأخريات أو أخر كثيرات
0: كنا
1: يخدمنه
0: من أموالهن.
1: شايفين الروعة؟
0: رائع.
1: يعني زي ما حضرتك قلتي، الرب لما بقي ملك المال بقي
0: بتاعه
1: رخيص، فبقي أقدر المال أحطه عند رجلين الرب وأقول له أنا بخدمك بمالي وبممتلكاتي.
0: تتحول
2: لانه بقى وكيل.
0: ايوه،
2: يعني انا بقيت الله. وكيل للمال، يعني
1: جميل قوي اللفظ،
2: بقيتش ممتلكه. وده يوريك كمان ان هي كل القيود اللي كانت فيها مش بس الارواح الشرير. ما احنا اتفقنا ان المال ممكن يبقى
0: قيد.
2: هي خلاص بقت حره. على فكره دي مشاعر جميله قوي، احنا محتاجين نختبرها. يعني يمكن بنجد صعوبه ان احنا نفك القيد ده، بس حقيقي انت لو فكيت القيد ده هتبقى حر. هو الكتاب بيقول كده، الحق يحرركم. احنا محتاجين نتحرر، فاحنا مش بنقول حاجه عشان نضغط على اي حد. انت محتاج تتحرر ومحتاج تعيش بحريه الحق. ده لمصلحتك مش لمصلحه اي حد تاني.
1: يوحنا 8:32 و36 تقصدي يا اختي؟
2: صح.
1: تعرفون الحق
2: والحق يحرركم.
1: الحق يحرركم.
2: لانه احنا عبيد للخطيه لو فضلنا مقيدين بيها.
0: صح.
1: تعرفون الحق والحق يحرركم، وإن حرركم
2: الابن
1: فبالحقيقة تكونون
2: أحرارا.
0: حاجة جميلة قوي قوي. فبدل ما احنا نبقى عبيد للخطية نبقى عبيد لله.
2: حرين، هو احنا عبيد، بس هو عبيد الله دي جميلة، بس احنا أيوة.
0: أحرار.
2: مفيش حاجة، يعني أنا بنام مرتاحة.
1: يس.
2: حاسة بحرية.
1: بس أنا كمان بيعجبني قوي قوي في اللي بيعمله المسيح. لو وقفت على منطقة الحرية هبقى هايل ومنبهر وفرحان زي ما حضرتك بتقولي. لكن ايه رايكم كمان في الجمال اللي ختم بيه الكتاب واللي نفسي اختم بيه حلقتنا؟ يا جماعه، لا، ده في مستقبل اعظم واروع وامجد من التحرير. اول حد رافق المسيح لنهايه رحله الصليب هي
0: مريم
1: المجدليه. ويا للروعه، وقفت واول حد ظهر للمسيح في القيامة أو بعد القيامة مش راجل، مش بطرس، مش يوحنا، لكن العظيم إنها مريم المجدلية اللي خرج منها 7 شياطين. وأول مبشرة خرجت وبشرت بقيامة المسيح
0: هي مريم المجدلية.
1: هي مريم المجدلية، لدرجة إن البابا يوحنا الثاني سماها اسم جميل أو قال عنها مبشرة المبشرين وخادمة الخدام. يا المقابلة مع المسيح حلوة
0: أوي أوي،
1: والحرية
0: أوي.
1: جميلة. هللويا. شكرا ليكم على الحلقه الجميله دي، وشكرا ليكم على الوقت الممتع ده. ربنا يبارككم، ونتقابل في نساء تاني. الرب ادها نصره، والرب ادها تحدي، وقدرت أمين. تقول المسيح اتحدى حياتي وكمل معايا.
0: امين امين.
1: اتخانت من زوجها
2: لانه الخيانه في مبدا العالم هو العلاقة الجسدية،
0: ومش بتروي شبعه في إنه يكون بينبسط بيكي وبيحبك، أنت بتجبريه إنه يجرب.
2: إني بستهين بجرحه وبقف في حتة أنت مكبرها قوي، أنت مكبراها قوي، عند مجرد شات.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: سلام ونعمة لكم مشاهدينا، وتحية طيبة من برنامج الشاهد. بحب أرحب أيضا بضيفي الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيك يا نجاة.
0: كيف صحتك؟
1: شكر ربنا. كيفك أنت؟
0: مبسوطة تكون معنا ونكون مع بعض عم بنقدم هذه الحلقة من برنامج الشاهد، ويلي تسجل كمان أجزاء كتيرة وحلقات كتيرة من قبل. خلينا أنا وياك والمشاهدين نروح نشوف بعض المشاهد من برنامج الشاهد. نروح ونرجع. يتهمون المسيحية بأنهم يعبدون ثلاثة آلهة.
2: بيقولوا برضو بولس هو اللي اخترع الكلام ده، لكن الأناجيل مش بنتكلم.
0: يعني إيه وحدانية الله؟
2: ما ينفعش إن الله يكون واحد مطلق.
0: أي نص قرآني بيهاجموا فكرة الثالوث؟
2: مقولة بتقول ربنا عرفه بالعقل.
0: فكيف وجدت المسيح في القرآن؟
2: سؤال اليهود لمحمد، مين هو الله بتاعك يا محمد؟ قال لهم الله اللي أنا بدعو بيه هو نفس الله المذكور عندكم في التوراة يهوى.
0: الشيخ أحمد ديدات وهو قال بنظرية الإغماء،
2: أمنة بنت وهب أم الرسول كانت تستعيذ بالصمد. الصمد ده وثن.
0: المسيح مثله مثل آدم، خلقه الله من تراب.
2: خرافات.
0: أعزائي المشاهدين، رجعنا، ومثل ما شفتوا بالمشاهد أنه كانت حلقات مليئة بالدراسات وبمناقشات كتير هامة. وأحدى الحلقات كانت بتدور حول اختبار حضرتك دكتور سامي، أنه كيف أجيت للمسيح وكيف المسيح غير حياتك. لكن إجا كتير تعليقات، يمكن بآلاف التعليقات.

0: تعليقات اجت حول هاي الحلقة بالذات، وفي منا التعليقات المنيحة طبعا قليلة كتير مقارنة مع كمية من التعليقات اللي كانت كلها أغلبها شتائم وذم وتكذيب و يعني تجريح كمان وتكذيب إنه أنت أصلا ما كنت مسلم، لكن تدعي إنك أنت كنت مسلم أو تمثل في بعض الأحيان. واليوم دكتور سامي يعني في تعليق، أنا بصراحة يعني بعتذر من المشاهدين، ما فيني أقرأ هذا التعليق، في شتائم كثيرة رح يظهر قدامكم، أنتوا رح تشوفوه وتقروه بنفسكم. لكن حضرتك دكتور سامي كيف بترد على هاي الشتائم أو هذا التعليق اللي إجا؟
1: خليني الأول أقول أن أنا بشكر ربنا من أجل كل التعليقات اللي كانت موجودة على الاختبار، والحقيقة كان في تعليقات كتير برضو كويسة، يعني تقريبا 50-50 في شتايم، لكن في عدد كبير من الأشخاص اللي هم مسيحيين أساسا أو أشخاص شافوا أن أنا بتكلم كلام معقول وكلام عائل وما فيهوش أي تجريح لأي إنسان، ففي كتير شكروا برضو، يعني مش كله كان شتايم. لكن الشتايم، لأن القرآن نفسه مليان شتايم اللي هم بيقولوا عليه كلام الله، للأسف في شتائم كتيرة. خليني أقولك يعني مثلا حتى عم رسول الإسلام ما سلمش من الشتيمة، سماه أبو لهب،
0: عمو للرسول،
1: فنزل في سورة بتقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. عمه شتمه في القرآن. شخص تاني اسمه العاص ابن وائل عير محمد بأن ابن محمد مات، فقال له أنت أبطر، فراح جايب إله القرآن آية تشتم العاص بن وائل بنفس الشتيمة اللي شتموا بيها، فقال له إن شانئك هو الأبتر. فشتيمة من إنسان بيقابلها إله القرآن بشتيمة زيها عشان يرضي النبي بتاعه. المشركين وصفهم إله محمد بأنهم نجس في سورة التوبة، يقول إنما المشركون نجس.
0: كل هذا مشرك هو نجس.
1: يعني حتى نسى مثلا أنه أهل محمد وأقرباؤه كانوا من طائفة المشركين النجس دولت، النجسين دولت، فدي شتيمة موجهة لأهل وعشيرة رسول الإسلام نفسه. إله الإسلام وصف اليهود بأبشع الأوصفة، قال أنهم زي الحمير وزي الكلب. في السورة يقول مثلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا، ويقول في مكان تاني فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. رب الإسلام بيوصف اللي ما اتبعش دعوة محمد إنهم كالأنعام كالبهائم، يقول في سورة الأعراف إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. بس يسوع علمنا حاجة تانية، الرب يسوع علمنا إن اللي بيطلع من أفواهنا اللي جوه قلوبنا، بيقول كده الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير بيخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. اللي في قلبك بيطلع على لسانك. فالشتيمة بتطلع من المصدر بتاعهم، مليان للأسف شتيمة.
0: والمسيح كان قدوة لتلاميذه أنه حتى في أصعب أيام أو أصعب أوقات من حياته كان يلعن فهو يبارك، كان بيتشتم فبيبارك، حتى في الصلب صلى أن يغفر أعدائه اللي كانوا عم بيصلبوا

0: ففي بالمقابل يعني فرق كبير ما بين التعليم إنه حدا أهانك أنت بتباركه وحدا أهانك فترجع تستعيذ بالله ومن خلال آيات تشتم هذا الشخص.
1: والناس كانت بتستغرب من كلمات النعمة اللي خارجة من فمه.
0: لم يكن في فمه غش. نعم مذكور هيك عن المسيح. في أحد التعليقات كمان بيقول أكيد بعد دراستك للإسلام تركته لأن ربنا ختم على قلبك مثل أبو لهب. فكيف بتفسر هون ليه شبهك بأبو لهب وليه بيقول ختم على قلبك؟
1: هتكلم يعني عن موضوع ختم على قلبك ده.
0: شو يعني؟
1: يعني قفل عليه، حط عليه غشاوة عماك. لكن خليني الأول أقول له أنت لازم تعرف ليه محمد سب عمه. لازم تعرف ليه سبه. عارف القصة بتاعته إيه؟ أبو لهب ده اسمه عبد العزي بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، وده كان أحد سادات قريش، راجل منزلة كبيرة يعني، بس كان بيعادي للإسلام، ما كانش قابل موضوع الإسلام ده. وزوجته كمان اللي هي قالها في الصورة اللي أنا قريتها اللي هي تبت يدا أبي لهب وتب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من المسد، دي كانت إنسانة تلقب بالعوراء. مش معنى كده أن كان في مشكلة في عينها، لا، لأنها كانت حلوة فكانوا بيقولوا عليها العوراء. وهي أخت أبو سفيان، هي وأخوها كانوا برضو بيعادوا الإسلام، فالراجل عمه ومراته كانوا بيعادوا الإسلام. وبعدين في حديث مشهور إنها لما سمعت الآية دي الشتيمة بتاعتها خدت كومة من الحجار، حجارة، وراحت للكعبة في الجامع، وكان أبو بكر معاه، وقالت لأبو بكر فين صاحبك؟ سمعت إنه يقوم بهجائي بيشتمني.
0: نعم.
1: ووالله لو وجدته لضربته بما في يدي بالحجارة اللي معاها. أبو لهب ومراته، أو ما اسموش أبو لهب بس عموما يعني هو ومراته كان عندهم ثلاث ولاد، عتبة ومعتب وعتيبة. عتبة ومعتب أسلموا يوم فتح مكة، وحاربوا كمان في غزوة حنين وغزوة الطائف. عتبة اتجوز بنت محمد رقية، وأخوه عتيبة اتجوز أم كلثوم بنت الرسول. لما نزلت السورة ديت أبوهم قال لهم طلقوا البنتين، فطلقوا البنتين، وعتيبة اللي كان متجوز أم كلثوم راح لمحمد ومسكه كده من هدومه يعني، قال له كفرت بدينك، طلقت بنتك، لا تحبني ولا أحبك. فدعا عليه رسول الإسلام. وبعدين القصة بتقول أنه مش عارف الولد الغلبان ده خرج في تجارة للشام وطلع عليه أسد وقتله، فلما أبوه سمع بالكلام ده قال أنا كنت عارف أنه لن يفلت من دعوة محمد، لأنه رافض يؤمن بالكلام اللي جابه محمد، فعشان كده بيشتمه.
0: تتوقع من نبي أنه دايما يكون محافظ على هدوءه أو محافظ على الكلام اللي بيصدر من فمه؟ فيعني لابد أنه الواحد مفروض يضبط نفسه ولا تخرج ألفاظ سيئة. يعني هيك شفنا من الأنبياء القبل يعني، فشيء يعني يدعو للخجل أنه واحد يقعد يدعي على حدا أو يعني يشتم أو يسب الآخرين عوضا عن الشتائم اللي كانت تجاهه. أو
1: وعمه كان في مثابة أبوه، لأن أبوه مات فعمه اللي كان بيربيه يعني،
0: فما بالك يعني. واللي نحن هلأ قاعدين عم نعمله أنه أشخاص شتموا حضرتك، وأنا كمان اتشتمت لما أنا قلت اختباري، مع أني أنا مسيحية وأنا أصلا يعني ولداني مسيحية

0: وأؤمن أنه المسيح هو اللي شفاني. لكن لما شاركت اختباري مع الناس بهدف أنه يضل في عندهم أمل أنه السرطان ما هو إلا اسم، واسم المسيح هو أعلى من كل اسم، حتى لو كان مرض السرطان أو الإيدز أو أي شيء تاني. فاللي شاركته أنا فقط لحتى يكون في عندهم أمل أنه في شفاء، في شفاء، في رجاء. لكن قبلت بالشتائم، يعني قبلت بالدعوات، حتى مثل هاي الدعوة أنه إن شاء الله كنتي متي وما طلعتي وقلتي الاختبار، يعني إن شاء الله ما كنتي حصلتي على الشفاء. طيب الشخص اللي حكى أنه ما فكر أبداً أنه هالإنسان عنده أطفال، عنده أولاد، يعني ما في إحساس بالإنسان الآخر. فالشتائم اللي قيلت لحضرتك، الآن أنت جالس ومحضر لهالمواضيع من فترة، تعب حالك لحتى هذا الشخص اللي شاتمك كمان يعرف أنه المسيح اللي فيك، روح الله اللي فيك، بيخليك تتصرف معه أو ترد عليه بمحبة، ترد عليه مش مثل الألفاظ اللي هو عم بيحكيها لحضرتك.
1: ما هم شتموك ليه؟ ما أنت قلتي لأن أنت حد منهم كتب لك أن أنت بتقولي أن المسيح هو اللي شفاكي. فهم مش شتموك مش عشانك أنت، علشان أنت بتقولي بتدي المجد ليسوع اللي عمل المعجزة دي.
0: نعم. وأنا عند كلمتي المسيح هو اللي شفاني. بنروح لتعليق من شخص اسمه بسام الشربجي، بيقول: ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير ذلك فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: زي التاني اللي قال ختم
0: على قلوبهم،
1: وده برضو بيقول ختم،
0: نفس العبارة.
1: ده فكر إسلامي معاش عش في كيانهم للأسف يعني. والغريب أن إله القرآن هو وحده اللي بيختم على قلوب الناس. وأنا حوريكي من آية في القرآن بيقول كده، بس إله الإسلام اللي بيعمل كده. سورة الأنعام بيقول: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ فيش حد تاني غير إله الإسلام هو اللي بيختم على القلوب ويعمل أبصار ويعمل عيون وياخد السمع بتاعهم. المدثر بيقول: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نفس الحكاية اللي في الرعد، سورة الرعد، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إله الإسلام بس اللي بيعمل كده. لا، ويا بسام الشربجي، تعرف إن مش إله القرآن بس بيختم على القلوب، لا ده بيعمل أبصار، زي ما أنا قريت من شوية وأقول لك في سورة محمد بيقول: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طب لما أنت عميت عيونهم وخلتهم بقوا ما بيسمعوش، أفلا يتدبرون القرآن؟ هيتدبروش زي إذا كنت أنت عميتهم وقفلت على قلوبهم. سورة النحل بيقول: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. مين اللي طبع؟ الله بتاعهم هو اللي طبع. مش بس بيعمل أبصار ويختم على القلوب، لا ده كمان بيحط أكنة، أخشية على القلوب عشان ما يفهموش، عشان ما يفهموش. فبيقول في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. لما تروحي تشوفي إيه أكنة ديت في التفسير، يقول لك هي جمع كنان، وذلك ما يتغشاها من خزلان الله إياهم عن فهم ما يطلى. يعني هو قاصد أنهم ما يفهموش، فحط الأكنة ديت على قلوبهم. نفس الكلام في سورة الإسراء: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. سورة الكهف: إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يعمل أبصار ويحط على القلوب أكنة.

عشان ما يفهموش. مش دي أعمال الشيطان؟ أنا آسف إن أنا بقول كده بس فكر، مش دي أعمال الشيطان؟ الكتاب المقدس بيقول كده، بيقول إله هذا الدهر اللي هو إبليس بيسميه إله هذا الدهر، بيقول قد أعمى أذهان غير المؤمنين عشان لا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. ف يا بسام

0: كثير في هاي العبارة بتقول من له أذنان للسمع فليسمع. والمسيح نفسه شفنا بمعجزات كثيرة، فتح عيون أعمى، كمان فتح لسان وأذني شخص أصم ما كان فيه يحكي. وكمان لما تلاميذ يوحنا المعمدان لما راحوا لما أرسلهم يوحنا وقالوا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر، قال لهم العمي يبصرون والعرج والمشلولين عم يمشوا الموتى يقومون، روحوا قولوا له هيك. ف يعني
1: وطوبى لمن لا يعثر فيا، قال لهم طوبى لمن لا يعثر فيا.
0: لكن المغزى ان يعني في فرق كبير، انه اذا انتم بتعتبروا انه المسيح هو انسان فقط، كيف انسان فقط بيكون قلبه على الناس وبريدهم هن عيونهم تفتح، ابصارهم يشوفوا فيها وأذنيهم يسمعوا فيها ويتكلموا، ولكن الإله اللي أنتوا بتعبدوا بيعمي أبصاركم وبيحط ختم على قلوبكم لحتى ما تفهموا ليش أصلاً الإنسان ناقص جهل. الإنسان محدود، والله هو كلي المعرفة، فالله الساكن فيه هو بيقول عن الروح القدس الساكن، الروح القدس يسكن فيكم هو يرشدكم إلى كل الحق. فأنا كإنسان أصلاً أنا جاهل، أنا ما عندي معرفة، الله لما بيسكن فيه بيعطيني المعرفة والبصيرة. كمان في الكتاب المقدس شيء عن ختم، عن الختم، أو فيك تحكي لنا عن الختم في الكتاب المقدس؟
1: في رسالة أفسس ممكن تقرأ الآية بيقول فيها.
0: نعم، في رسالة أفسس مكتوب الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق أنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. في رسالة أفسس 13:1.
1: هي خلي بالك الثلاث أفعال، سمعتم آمنتم ختمتم.
0: نعم.
1: الأول سمعوا لأن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، ولما سمعوا أمنوا كلمة الحق اللي هي إنجيل خلاصهم. أول عمل الروح القدس بيعمله في نفس الإنسان الخاطي بيوري له أنه محتاج يعرف حقيقة نفسه. حقيقتي إيه؟ أنا ميت بالذنوب والخطايا، أنا مليان ذنوب وخطايا. وما أقدرش أنقذ نفسي، مفيش أي حاجة أنا أقدر أعملها علشان أبعد روحي عن الهلاك الأبدي. فأسمع كلمة الحق، أسمع الإنجيل، أسمع الخلاص عن طريق يسوع، أسمع أن يسوع وفى كل المطلوب، أسمع أن هو مات بالنيابة عني على الصليب عشان يولدني الولادة التانية، الولادة التانية اللي بتيجي من الماء والروح، المية اللي هي رمز لكلمة ربنا والروح اللي هو الروح القدس. فأنا محتاج أسمع كلمة ربنا ومحتاج الروح القدس اللي هو يولدني من جديد، الولادة الجديدة اللي يسوع قالها لنيقوديموس مرة لما جاله زمان المعلم اليهودي ده، قال له أنت محتاج أنك تتولد من جديد من فوق. فالراجل قال له إيه، هدخل بطن أمي تاني يعني عشان أتولد وأنا كبير كده؟ قال له أنت معلم إسرائيل ومش فاهم الكلام ده، الكلام ده عندك في العهد القديم، أنت لازم تتولد من روح ربنا من جديد، هو اللي حيولدك. الروح تهب حيث تشاء، وإحنا مش عارفين هي جت منين ورايحة فين، بس أنا شايف التأثير اللي عملته. فأنت مش هتشوف، أنت مش هتعرف أنت بتتولد إزاي، لكن هتشوف أنك بقيت خليقة جديدة لما روح ربنا يجي ويولدك من جديد. الختن اللي هي ختمتم هنا على فكرة دي أول مرة اتقالت عن الشخص الأولاني اللي ختم، كان الرب يسوع. مكتوب كده عنه لأن هذا الله الآب قد ختمه. فالختم هنا مع أنه ما عملش خطية لسه وعمره ما عمل خطية ولا عرف الخطية ولسه ما ماتش عن الخطاة، لكن اتختم وهو حي لأنه مش محتاج أي حد يشيل عنه خطيته لأنه ما فيهوش خطية. لكن إحنا بعد ما بنتولد الولادة الجديدة، يقول لنا الله الذي

0: ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. فده الختم اللي موجود عندنا هنا، مش إنه عشان يقفل قلوبنا إننا نفهم أو نعرف، لا ده ختم من نوع تاني.
1: صحيح.
0: ختم من نوع تاني.
1: صحيح.
0: الختم هنا بالروح القدس علامة على صحة الإيمان بتاعنا.
1: نعم.
0: يعني حضرتك لما بتعملي تشتري بيت وبتعملي عقد شراء، بتروحي للحكومة أو للجهات المختصة عشان يحط الختم عليه.
1: نعم.
0: الختم ده بيشهد إن الكلام ده صح. فختم الروح القدس اللي جوايا بيشهد لي إن أنا في الطريق الصح، بيقول لي إن أنا ابن الله. فأنا بتأكد.
1: نعم.
0: المؤمنين بياخدوا ختم الروح القدس كبرهان أو علامة الملكية. يعني أنا لو عندي حاجة بقول دي بتاعتي، بحط عليها الختم بتاعي باسمي، دي ملكي.
1: نعم.
0: يسوع قال إن هو الراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، مش كده؟ بس إحنا بنشوف دايما إن صاحب الخرفان بيحط ختم عليها إن الخروف ده بتاعي، ده ملكي.
1: صحيح.
0: فهو دي نقطة تانية، الختم بيتعمل ليه؟ عشان يثبت ملكية. فربنا بيختم بروح القدوس فينا عشان يقول انت بتاعي.
1: نعم.
0: انت ملكي.
1: نعم.
0: وبعدين هو كمان عربون.
1: نعم.
0: فده بيضمن لي اخرتي هتكون فين.
1: نعم.
0: انا بدفع عربون عشان بقول ده بتاعي، وده مقدمة بس، لكن في النهاية هيكون بتاعي لما ادفع الثمن كله. فده الختان او ختم الروح القدس، مش زي الختم بتاع القرآن.
1: نعم. والإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. ولما بيختم روح القدس على حياتنا بتتغير وبتكون ثبتت للمسيح للحياة الجديدة، صار اسمه أو مفرز، خلص مفرز لله للمسيح. نهاية حلقتنا بحب أشكرك دكتور سامي.
0: أشكرك.
1: وبحب أشكر كمان المشاهدين لأنه تابعتونا بهاي الحلقة وكنتوا معنا، وبتمنى من كل المشاهدين اللي عندهم أي استفسار أو أي سؤال ياريت راسلونا على الإيميلات اللي رح تطلع على الشاشة، وبتمنى لكم وقت ممتع ونلقاكم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟

عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرب شفينا. هقرأ معاكم آية من رسالة بطرس الأولى إصحاح 2 وعدد 21. بيقول الكتاب الكلمات دي: لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواتي. أنا بقالي فترة في سلسلة، الحقيقة السلسلة دي يعني فارقة معايا قوي، إن إحنا بنبص على المسيح وبتكلم هو ليه المسيح جه للعالم، وبتكلم بقالي كذا حلقة ان هو جه علشان يبقى هو المثل بالنسبة لنا، يبقى هو القدوة، فنقدر فعلا نبص عليه ونقدر نعيش زي ما هو عايش. النهاردة عايزة أكمل في الحتة ديت، يمكن يعني آخر مرة أتكلم في السلسلة ديت، انه عايزة أتكلم على انه ازاي المسيح. المرة اللي فاتت قلت ان هو جه ينقض أفكار دينية غلط وأفكار في المجتمع غلط، جاي يتحدى المجتمع بالأفكار الغلط اللي فيه. فاتكلمت مثلا ان هو جه واتكلم في موضوع يوم السبت، انه السبت جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. والنهاردة عايزة أكمل وأقول ان هو اتحدى أفكار في المجتمع وأفكار دينية في المجتمع بالية عن المرأة، انه المرأة في المجتمع الشرقي والمجتمع اليهودي اللي كان المسيح عايش في وسطيه، المرأة بالنسبة لهم مواطن درجة تانية ملهاش الكرامة، وجاء المسيح علشان يعطي للمرأة المكانة والكرامة. كانت مواطن درجة تانية لدرجة أن الرجل اليهودي كان كل يوم الصبح لما يصحى يشكر ربنا يقول له: أنا بشكرك لأن أنا يهودي مش أممي، أنا بشكرك لأني رجل مش امرأة. فبيشكر أنه هو يهودي، أنه هو مش من ضمن الأمم، أنه هو رجل أنه مش امرأة، لأنه المرأة كان ليها فعلا مكانة درجة تانية. وجاء المسيح يتكلم ويقول أنه أنا وأنا رايح للصليب أنا رايح من أجل الاثنين، من أجل الرجل من أجل المرأة، أنه ليس الرجل دون المرأة في الرب ولا المرأة دون الرجل، أنه نظرة ربنا للمرأة مختلفة تماما عن المجتمع بيبص عليها. عشان كده لما المسيح فمرة تلاميذ راحوا علشان يشتروا أكل وهو تقابل مع المرأة السامرية، لما هم جم استغربوا إن هو قاعد مع امرأة وإنها سمعتها مش كويسة، وكأنهم عايزين يقولوا له: أنت إزاي بتغامر بسمعتك إنك تقعد مع المرأة دي ما تستاهلش إنك أنت تغامر بسمعتك ليها. وهو عايز يتحداهم، المرأة دي تستحق إنها تخلص، إنها تتوب، إنها فعلا تعرف سكة التوبة. الناس كانت مستغربة أنت إزاي تخلي واحدة زي المرأة المجدلية تقرب منك، دي كان فيها 7 أرواح شريرة، وتبقى هي مبشرة القيامة. أيوة، المرأة ليها قيمة عالية، المرأة مش أقل من الرجل، مش أقل من الرجل. يسوع طول الوقت كان عايز يدي للمرأة المكانة بتاعتها، ويقول للمجتمع هو ربنا شايف المرأة إزاي. فمرة اتعزم المسيح عند رجل اسمه سمعان، وهو هناك في العزومة جت امرأة معروفة في البلد كلها انها خاطئة، وجت اترمت عند رجليه بتوبة وابتدت تغسل رجليه بدموعها وتقبل رجليه وتمسحها بشعر راسها. فسمعان اتضايق جدا وكده جواه قال انه فعلا لو الشخص ده من ربنا على يسوع كان عارف المرأة ديت انها امرأة خاطئة ازاي يخليها تقرب منه. فالمسيح بص له قال له: سمعان، أنا لما دخلت بيتك أنت قبلة لم تقبلني، الست دي أنا من ساعة ما دخلت بتقبل رجليا، أنت ما ادتنيش مية عشان أغسل بيها حتى رجليا، الست دي غسلت رجليا بدموعها ومسحتها بشعر راسها لأنها أحبت كثيرا، قد غفرت لها خطاياها الكثيرة. يسوع بيتحدى، عمال يتحدى المجتمع حتى لو اتكلموا عليه، حتى لو انتقدوه، لكن لازم أهد الأفكار البالية اللي موجودة في المجتمع الديني عن المرأة، لأن المرأة قيمة جدا في عينين ربنا، المرأة ليها قيمة كبيرة في عينين ربنا. من الحاجات كمان اللي تحداها أنه تحدى اليهود في نظرتهم لغير اليهود للأمم، أنه تملي اليهود كانوا شايفين أن هم يعني جنس كده عالي قوي مختار، وأنه بقية الأمم دولت ولا حاجة. فالمسيح جاء تحداهم أنه هم بشر زيهم زيكم، انه الرب هو اللي خلقهم زي ما خلقكم، ما ينفعش تبصوا لهم بطريقه دونيه. وعشان كده لما جت
المرأة الكنعانية اللي هي من الأمم مش من اليهود، وتصرخ للمسيح تقول له ارحمني يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. في الأول المسيح ما ردش عليها، فابتدت تكمل صراخ، فالتلاميذ قالوا له سكتها، دي عمالة تدوشنا، عمالة تزعجنا، وكانهم حاسين انه لا، دي من الامم، دي انت ما تعملهاش حاجه. وتفاجئوا ان المسيح شفى بنتها، دي من الامم مش من اليهود. ايوه، الامم ليهم قيمه كبيره في عينين ربنا، الامم مش درجه تانية، الامم ليهم فعلا غلاوه وقيمه في عينين الرب. اما واحد قائد 100 جاء للمسيح وقال له انا الخادم بتاعي مريض جدا، فيسوع قال له انا حاجه واشفيه. فقال له انا لست مستحق انك تدخل تحت سقف بيتي، انت قول كلمة، قول كلمة من بعيد هيبرأ. والناس حاسين ده قائد 100، ده مش يهودي. والمسيح كأنه بص لهم وقال لهم انا لم ارى في كل اسرائيل ايمان بمقدار هذا الرجل، ان الرجل ده ايمانه اقوى من كل اللي موجودين في اسرائيل، وشفى الخادم بتاعه. جاي يسوع يتحدى المجتمع ويغير النظام، الفكر الديني اللي موجود اللي مش مظبوط، علشان يقول لهم ربنا بيفكر ازاي، ولازم تفكروا بالطريقة اللي ربنا بيفكر بيها. لكن كمان من الحاجات الجميلة اللي احنا بنبص بيها على المسيح، علشان يا جماعة المسيح مبهر، المسيح مبهر. الحاجات الجميلة اللي في المسيح ان هو يسوع المسيح كإنسان عاش منضبط عاطفيا جدا، قدر يضبط عواطفه اللي هي ناس كتير ما تعرفش تعملها. يعني في ناس كتير مرات وانت بتتعامل معاهم تحسهم ايوه موضوعيين، وناس تانية كتير عواطفهم اللي بتقودهم، بيبقوا عايشين بطريقة غير ناضجة. لكن يسوع قدر يضبط عواطفه في كل موقف من المواقف. كتابي

تكلم لما يوحنا المعمدان هيرودس قطع رقبته. يوحنا المعمدان ده قريب المسيح، ده صديقه، ده شريك خدمة، ده هو اللي شاور عليه وقال إن هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هو اللي شجع التلاميذ بتوعه إن هم يتبعوا المسيح. فيوحنا ليه مكانة كبيرة جدا عند المسيح، ليه مكانة كبيرة قوي في قلبه. لما يوحنا هيرودس قتل لما هيرودس قتل يوحنا وقطع رقبته، وكمان جاب راسه على طبق يديها لراقصة، موقف صعب جدا، موقف محزن جدا للمسيح. عشان كده هو اختلى، راح لموضع خلاء عشان عايز يقضي وقت لوحده ويقضي وقت مع الآب. فاللي حصل انه الجموع لما سمعوا ان هو راح في المكان ده تبعوه، جم وراه. المسيح لما بص لهم هو من حقه ان هو ممكن يقول لهم ممكن تسيبوني شويه لوحدي، انا محتاج الوقت ده ابقى لوحدي، انا قلبي حزين جدا على شخص غالي عليا، انا عايز اقعد مع الاب لوحدي. ما عملش كده، ضبط العواطف بتاعته، ضبط الحزن بتاعه، وشاف الجموع عندهم احتياجات كتيره قوي، عندهم احتياجات وان هم مرضى. فبيقول الكتاب انه لما راى الجموع تحنن عليهم وشفى مرضاهم. إذا يسوع انت ازاي قادر تعمل كده؟ ازاي قادر تفضل تشفيهم وتتحنن عليهم وانت من جواك مجروح وانت من جواك موجوع؟ وتخيلوا انه ده اليوم اللي هو فيه اشبع الجموع، اللي عمل معجزه 5 ترغفه وسمكتين، وبعد ما الجموع مشوا طلع على الجبل لوحده علشان يقضي وقت مع الاب. انضباط رهيب علشان نتفرج عليه ونتعلم منه ازاي في قمه جرحه وازاي في قمه حزنه، الجرح والحزن ما خلاهوش يبعد عن احتياج الناس وحبه ليهم وتحننه ليهم. فموقف تاني ازاي قدر يبقى بالانضباط الجامد دوت، انه في العشاء الاخير لما قال للتلاميذ شهوه اشتهيت اني اكل الفصح معاكم، وهم وضبوا من اجل العشاء دوت، وهو كان عارف انه واحد هيسلمه، عارف انه يهوذا هيسلمه، عارف ان هم هينكروه، ورغم كده اتعشى معاهم وكسر الخبز وادالهم كلهم، وادى ليهوذا وادى لبطرس وادى لكل التلاميذ. والحاجه العظيمه اللي عملها، تخيلوا انه عارف انه واحد هيبيعه، واحد هيبيعه، واحد تاني هينكره، وواحد هيسلمه، اللي هيبيعه ده هيسلمه علشان يروح للصليب. بعد العشاء بيقول الكتاب انه اخذ مقذره كده واخذ منشفه واتزر بيها، وابتدى يغسل ارجل التلاميذ ويغسل رجلين يهوذا ويغسل رجلين بطرس. بطرس قال له لا ما تغسلش رجلي، قال له لازم اغسل رجليك علشان اللي انا بعمله معاكم انا عايزكم تعملوه مع بعض. انت وانت موجوع وانت عارف ان هم هيخونوك وان هم هينكروك، انت بتغسل رجليهم؟ ايوه ايوه، ده يسوع يا جماعه، ده يسوع اللي قدر في وسط حزنه وفي وسط جرحه ازاي يضبط المشاعر دي الحزينه، ازاي يضبط المشاعر المجروحه ويعمل الصح اللي لازم يتعمل. لكن كمان واحنا بنتفرج على المسيح، لانه هو يا جماعه بتبقى مش عارف تتفرج على ايه ولا على ايه، انه يسوع انت ازاي عشت كده، انت ازاي عملت كده، انت احنا ما شفناش حاجه زي كده، احنا ما شفناش شخصيه كده في الوجود. انه الحاجه الجميله في يسوع انه يسوع عاش اللي هو علمه. عشان كده قديس لوقا اللي كاتب سفر الاعمال بيكتب لواحد صديق ليه اسمه ساوفيلوس، بيقول له انا ابتديت اكلمك واكتب لك عن كل ما ابتدى المسيح يفعله ويعلم به، بيعمله الاول، بيعيشه الاول، وبعد كده بيعلمه. وكان يسوع بيقول اللي هيخلي الكلام تحسه ان هو حقيقي، اللي هيخلي الناس تصدق الكلام انهم يلاقوني ان انا عايش الكلام دوت، انه اكتر حاجه الناس بتتعلم بيها هي القدوه والمثل، مش الكلام اللي بنقوله. لو قلت كلام ومش عايشه ملوش قيمه خالص، لكن يسوع ما قالش حاجه مش عايشها، فتملي كان قدوه ومثل وليه تاثير. ما حدش يقدر يقول له انت ازاي بتقول كده، لا انا عايش كده، مش ازاي بقول كده، لا ده مش ممكن الواحد يقدر يعيش الكلام ده، انا عايش الكلام ده فانتوا تقدروا تعيشوه، انا عايش الكلام ده انتوا تقدروا تعيشوه. يعني لما جاء يتكلم عن الغفران، والغفران تحدي صعب جدا، لما بطرس راح قال له كم مره يغلط فيا اخويا وانا اسامحه؟ 7 مرات. وبطرس حاسس ده يعني رقم كبير قوي، اتفاجئ المسيح بيقول له 70 مره 7 مرات،
انت هتغفر بلا حدود يا بطرس.

يسوع الغفران صعب جدا، الغفران تحدي كبير قوي. انا عشت الغفران، وعلى الصليب صلبوه، حطوا المسامير في ايديه وفي رجليه، حطوا تاج الشوك على راسه، ويقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ايه ده يا يسوع؟ انا عشت الغفران عشان ابقى المثل والقدوه ليكم. مفيش حاجه انا بقولها مش بعيشها قبل ما اقولها. لما هتبص على حياه المسيح هتلاقيه فعل وعلم، اللي هو علمه عاشه وعمله قبل ما هو يقدر يعلمه للناس، كان تملي قدوه ومثل وتحدي للناس. لكن كمان من الحاجات الجميله اللي تتفرج عليها في حياه المسيح انه ازاي تملي يسوع قدر يفصل ما بين الفاعل والفعل، ما بين الشخص اللي بيغلط وما بين الغلط بتاعه. وتملي عمال يقول انه الفاعل ده شخص والشخص غالي. الفعل اللي بيعمله الخاطئ رخيص، لكن هو هيفضل غالي، هيفضل قيم. يسوع ده صعب قوي، ده صعب قوي. احنا لما واحد بيسرق بنقول عليه حرامي، بنلزق الفعل بتاعه فيه في الفاعل. لما واحد بيزني، واحده بتزني بنقول عليها زانيه، بنلزق على طول الخطأ في الشخص، ده زاني، ده سارق، ده كذاب. ويسوع يقول في فرق ما بين الفاعل والفعل. الفاعل هيفضل انسان قيم ليه قيمه كبيره، وتملي ممكن اقوده للتوبه وللرجوع تاني من السكه الغلط. الفاعل حدينه، لكن الفاعل انا هديله تملي فرصه تانيه. وعشان كده لما جابوا له المراه الزانيه اللي امسكت في ذات الفعل وجايبين حجاره علشان يقدروا يرجموها بيها، على طول يسوع عمل الفصل ده ما بينها كانسانه، ما بين الفاعل وما بين الزنا. الزنا وحش قوي، الزنا بشع، لكن هي كانسانه انا عايز اقودها للتوبه، انا مش عايز ادينها. عشان كده قال لها امدانك احد؟ قالت له لا يا سيد. قال لها ولا انا ادينك، لكن انا جاي ادين الخطا اللي انت عملتيه. اذهبي ولا تخطئي ايضا، ما ترجعيش للخطيه تاني، لانه الزنا بشع، لكن انت غاليه وممكن تبقي انسانه جديده وممكن تتوبي وترجعي ليا من جديد. عشان كده مرات انت تبقى حاسس نفسك انه ما فيش فيك امل، انك شايف نفسك وحش قوي قوي قوي، وهو يبص لك ويقول لك انا شايف فيك امل. انت غالي، انت مخلوق على صورتي، انت تقدر ترجع تعيش تاني كانسان في حياه مستقيمه. الخطأ بتاعك هو ده اللي انا بدينه، وانا بقول لك انك ما ترجعش للخطيه تاني، انا هغفرها لك وما ترجع لهاش تاني، وانت بدي لك فرصه للتوبه. لما بطرس انكر المسيح وحلف، حلف قدام جاريه انه ما يعرفوش، قال انا ما اعرفش الراجل دوت. صعب قوي اللي بطرس عمله ده. انت عشت مع يسوع 3 سنين يا بطرس، ده انت سمعت اجمل تعليم خرجت من فمه، انت شفت كلمات النعمه اللي كان بيتكلم بيها، انت شفت اقوى المعجزات، انت شفته بيفتح عينين واحد مولود اعمى، بيقوم واحد بقاله في القبر 4 ايام وقد انتن، بيقوم مشلول بقاله 38 سنه. اللي انت شفته مع المسيح واختبرته رهيب يا بطرس، ازاي قادر تنكره؟ ازاي كمان قدام جاريه عمال تحلف انك انت ما تعرفش الرجل دوت؟ مش كده هو خرج وبكى بكاء مر، لانه اللي عمله صعب قوي. بس يسوع كانه عايز يقول له بفصل ما بين الفاعل والفعل يا بطرس، هتفضل انت غالي، هتفضل انت محبوب، هتفضل انت شخص انا بثق فيه. الفعل اللي انت عملته وحش، لكن انا بفصل ما بينك وما بين الفعل بتاعك. عشان كده لما تقابل معاه عند بحيره طبريه قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب، انت تعلم اني احبك، بحبك. قال له ارعى غنمي، ارعى خرافي، بحبك، ما زلت بثق فيك، ما زلت بالنسبه لي انت بطرس. عشان كده يا جماعه بطرس لما شاف اللي المسيح عمله معاه وازاي فصل ما بين الفاعل والفعل بتاعه، عرف يعيش للمسيح وعرف يعيش زيه، وعرف كمان في يوم يموت من اجل المسيح. اللي المسيح عمله معاه ده قوي جدا، وده اللي يسوع بيعمله معاك وعايز يعمله معاك لو انت صدقت غفرانه ومحبته. تملي هفضل اقول لكم في شخص مبهر اكثر من كده؟ في شخص ممكن تسلم له حياتك يبقى اعظم من الشخص ده؟ انك تقرر انك تمشي وراه وتعيش من اجله، اعظم، في حاجه اعظم او حد اعظم من يسوع؟
يسوع يا جماعة ما فيش زيه.

يسوع يا جماعه ما فيش زيه، هو النهارده اللي بيمد ايده ليك وبيقدم لك الدعوه، تعالى حط ايدك في ايدي، تعالى اتبعني، تعالى امشي ورايا، انا عايزك تكون تلميذ حقيقي ليا، واحد بحقه حقيقي من اللي بيتبعوني. تملي لازم تعرف انه القرار قرارك، انك تقدر في اللحظات دي، واحنا هنصلي بعد لحظات، انك تقدر في اللحظات دي تيجي بتوبه قدامه وتقول له انا جاي افتح قلبي ليك، واقول لك انت املك قلبي، انا عايزك انت يا رب. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: عايزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك يا عصام،
1: اهلا
0: شكرا
1: دكتوره
0: عشان
1: نور،
0: كل مرة بتيجي
1: ميرسي
0: وبتتعب، احنا بيفرق معانا وجودك معانا قوي. شكرا
1: ميرسي
0: يا عصام.
1: بجد.
0: أهلا بيك يا ديفيد،
1: اهلا
0: وحشتنا جدا،
1: دكتوره،
0: بقالك
1: حبيبي
0: مدة
1: حبيبي،
0: كبيرة ما جيتش.
1: الله
0: احنا عارفين انك في
1: يخليك،
0: وقت كنت تعبان، الحمد لله على
1: الله
0: سلامتك، نشكر
1: يخليك،
0: ربنا عشان
1: شكرا
0: وجودك
1: ليكي،
0: معانا.
1: شكرا ليكي.
0: عايزة أدعوك وأدعوكي في اللحظات ديت، غمض عينيك وصلي معانا، ولأن الرب فعلا عايز يتعامل معاك بطريقة شخصية النهاردة. تعالى زي ما انت ليسوع، تعالى قول له يا رب انا بشكرك، انا بشكرك لانك انت رب شايفني غالي رغم كل اللي انا عملته، ورغم ان انا نفسي مش طايق نفسي، لكن انا بشكرك لانك انت تملي عندك الغفران وتملي عندك الخلاص والفداء. انا جاي احط نفسي بين ايديك، انا جاي افتح قلبي ليك يا رب، وجاي اقول لك يا رب اسكن في قلبي واقبلني عشان اصير ابن حقيقي ليك. تعال النهارده فعلا بتوبه حقيقيه قدامه، وصدق ان هو يسمع صلاتك ويقبلك ابني ليه.
1: يا رب اشكرك يا رب انك بتقبلني يا رب زي ما انا، يا رب مش بتشترط يا رب ان انا اصلح يا رب من نفسي علشان اقدر اجيلك، لكن يا رب انت بتدعوني ان انا اجي زي ما انا، وانت يا رب تيجي وتصلح وتشكل وتغير يا رب فيا. يا رب بسأل يا رب من اجلي ومن اجل اخواتي يا رب اللي بيشاهدونا دلوقتي يا رب، انه تيجي يا رب فعلا يا رب على كل قلب يا رب بيطلبك يا رب، انه يفتح يا رب ويا رب يتقابل فعلا معاك، ويا رب فعلا انه يجد يا رب نعمة ويجد عون في حينه، يا رب انه يلاقي يا رب فعلا

0: لو انت تملي بتتعاملي انك مواطن درجه تانية عشان انت امراه، ولقيتي انه فعلا اللي حواليكي بيعاملوكي بالطريقه ديت، النهارده يسوع جاي يشفي قلبك ويقولك انت مين في عينيه، ويقولك انت غاليه، انت غاليه، انت مش اقل من الرجل في عينيا، انا مت من اجلك ومن اجله. لو انت يوم ما اتولدتي بابا زعل انك انت جيتي بنت، وتملي في البيت كنت حاسة أنه أخواتك الولاد ليهم قيمة أكبر منك، تعالي النهاردة قدامه وقولي له أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنه يا رب أنا غالية في عينيك، أنا قيمة في عينيك، لأنك أنت يا رب بتحبني. افتحي قلبك عشان يشفيه من الإحساس بالدونية، من الإحساس أن أنت ملكيش قيمة كبيرة زي الرجل. افتحي قلبك علشان هو اللي عايز يلمس الجرح دوت ويرجع لك تاني ثقة في نفسك وفرح، فرح بإلهك اللي أحبك للمنتهى.
1: أشكرك يا رب أنه يا رب لا عبد ولا حر ولا رجل ولا امرأة، لكن الكل يا رب عندك واحد وبتقبلهم يا رب زي ما هم. أشكرك يا رب أني النهاردة يا رب جاي برسالة لكل امرأة بتشاهدنا النهاردة، إنها يا رب غالية عندك وإنها ليها قيمة وإن ليها يا رب اعتبار، وإن يا رب فعلا يا رب حبك ليها ما يقلش عن حبك لكل البشر. يا رب تعالى يا رب ثبت الفكرة دي يا رب في أذهان وفي قلب يا رب كل يا رب واحدة بتشاهدنا دلوقتي. يا رب إنك تيجي يا رب بزيارة ليها تطبطب عليها يا رب، إنه ليها قيمة غالية يا رب عندك، حتى لو المجتمعات يا رب اللي حوالينا مش بتديها قيمة ومش بتقدرها، لكن يا رب عندك يا رب هي إنسانة كاملة يا رب، يا رب وإنت بتقبلها وإنت يا رب بتقدم لها يا رب كل يا رب غالي ونفيس يا رب علشان تبين لها حبك. مبارك اسمك.

أنا في قلبي حاجات كتير النهاردة عايزين نصلي لها، وفي طلبات كتيرة جات لنا. أنا عايزة أصلي للعينين، لأنه بتقابل مع ناس كتير كتير عندها مشاكل في عينيها. في ناس فقدت عين من الاتنين، في أصلا مولودين مش بيشوفوا، وفي فعلا عندهم يعني أمراض مختلفة، كاتاراكت ويعني وحاجات كتير، حاجات كتير في عينيهم. فعشان كده لو النهارده دي مشكلتك او دي مشكلتك، حطي ايدك على عينيكي واحنا بنصلي، حطي ايدك على عينيك واحنا بنصلي، وقول له يا رب اللي انت صنعته في الكتاب المقدس مع ناس كتير كان عندها مشاكل في عينيها تصنعه معايا، انت الصانع الايات والعجائب. امين. يا رب انا بشكرك يا رب، عشان يا رب كل واحده حاطه ايديها على عينيها دلوقتي، وكل واحد حاطط ايديه على عينيه وجاي يا رب بيصرخ لك وبيقول لك يا رب زي بارتيماوس، انت اللي تيجي تلمسني، انت اللي تيجي تلمس عينيا اللي ضعفت يا رب من السكر، انت اللي تيجي تلمس عيني يا رب اللي بقى فيها رب فايبروزس، يا رب انت اللي تلمس يا رب عينيا اللي عماله اخد في حقن في عينيا ودلوقتي ما بقتش تجيب نتيجه زي الاول. يا رب انت الخالق، يا رب انت الخالق، انت رب اللي ترجع يا رب تديني يا رب

0: ببصر يا رب من جديد، وبشكرك يا رب علشان يا رب نيفين يا رب اللي صلينا لها يا رب في البرنامج يا رب فعلا مرات كتيرة قبل كده، انت مش ناسيها يا رب، انت مش ناسيها، وانت صاحب الايات والعجائب، انت اللي بتصنع ايات وعجائب يا رب. نيفين اللي مش بتشوف من وهي يا رب مولودة، يا رب تعالى يا رب حط ايدك عليها يا رب على عينيها، وزي ما عملت مع بارتيماوس يا رب اعمل معاها. نشكرك، بننتظرك، مصدقينك يا رب انك انت الاله القدير، ليك المجد يا رب.
1: هللويا يا رب، انت ما كنتش بس بتشفي يا رب الاعين، لكن يا رب كنت بتخلقها يا رب من جديد. يا رب الاعمى منذ ولادته انت جيت يا رب واوجدت له يا رب بصر من جديد، ومصدقين يا رب انه طالبيك يا رب فعلا هيناله رحمه وينالوا عونا في حينه. يا رب تعالى شدد ايمانهم، وتعالى يا رب فعلا يا رب زورهم زيارات يا رب غير عاديه. تعالى على كل يا رب حد يا رب الدكتور قال له خلاص ما فيش امل، الطب وقف عند كده، انت يا رب ما عندكش حدود وما عندكش يا رب مستحيل، لاني انت خالق الاكوان كلها يا رب بكلمه قدرتك. تقدر يا رب فعلا تخلق يا رب اعين جديده لطالبيك. تعالى تمجد يا رب، وتعالى يا رب طبطب على كل يا رب نفس يا رب اتكسرت يا رب، ونفس يا رب فعلا بتطلب انها ترجع تشوف تاني. يا رب في كل نعم وفي كل غنى، مبارك اسمك.

0: معانا تليفون. الو
1: الو،
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: دكتورة نورة معايا.
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: انا عايزاكي تصلي ربنا يديني تشفي، بقالي 11 سنة مملين.
0: امين امين في اسم يسوع. حاضر. معانا تليفون تاني. الو
2: ايوه الو
0: ايوه اتفضل.
2: لو سمحت كنت عايز بس تربط لنا مرض السكر.
0: امين امين. انت طبعا اكيد بتاخد العلاج، وانا بشجع مرضى السكر امشي على العلاج مظبوط، لانه فعلا السكر لما بتقدر تظبطه ده بيحميك من المضاعفات اللي ممكن تحصل. انا عارفه انه في ناس بتاخد العلاج وبيبقى السكر برضه مش راضي يتظبط، وفي اسم يسوع احنا فعلا نطلب ايد ربنا القديره للناس اللي عماله تاخد العلاج وبرضه السكر بتاعها بيبقى عالي قوي. امين. معانا تليفون. الو
1: الو
0: الو. ايوه
1: الدكتوره نوره معايا.
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: يا دكتوره نوره، عايزه تسجل ابني.
0: ايوه
1: عشان عنده مشكله.
0: حاضر. انت مش عايزه تشاركي
1: يا
0: بالمشكله؟
1: دكتوره انا وديته،

0: انا وديته للدكتور وقال لي عندي صد في قلبه وعملنا له انشاء، بس الصد ده كبير بس ما طلبش عمليه ولا حاجه.
1: امين امين ان الثقب دوت يلتئم في اسم يسوع، امين. طب انا عايزه نصلي دلوقتي للارحام المغلقه، وتملي عايزه اقول ان احنا شفنا معجزه انه يسوع بيفتح الارحام، شفناها عشرات وعشرات المرات. هو الحقيقه يعني بيتحنن على ناس كتير منتظره ومنتظره بال 11 سنه وبال 20 سنه، وتملي بقول انه اللي يسوع عمله معايا وعمله في الكتاب المقدس مع ساره ومع اليصابات ومع حنة هو مازال بيعمله، لان هو امس واليوم والى الابد. عشان كده حط ايدك على بطنك في اللحظات دي، مهما كانت المشكله، مهما كان الدكاتره قالوا لك انه زي ما فيش امل، لو انت عملتي محاولات لاطفال الانابيب كذا مره وفشلت، حط ايدك على بطنك في اللحظات دي وقولي له انت تقدر، انت قدير، انت الخالق. يا رب نشكرك، يا رب نشكرك لانك تزور ناس كتير في بيوتها في اللحظات دي، وتحط ايدك يا رب عليهم وتنفخ يا رب نفخات شفاء. يا رب بشكرك يا رب ان الارحام المغلقه تتفتح يا رب بكلمه رب من عندك يا رب. كل يا رب مشاكل في التبويض وفي الانابيب وفي الارحام والاندومتريوزس يا رب، والمشاكل اللي عند الازواج يا رب، ما فيش مشكله تقف قدامك لانك انت الخالق، لانك انت الشافي، لانك انت القدير. يا رب فرح يا رب ازواج وزوجات كتار كتار كتار باطفال يتولدوا، يبقوا عارفين انه دي هدايا منك يا رب، ان عطايا يا رب من يمينك القديره. وبصلي يا رب بطريقه خاصه لكل ست حاولت يا رب محاولات يا رب في اطفال الانابيب وفشلت ويأست، يا رب انك تملا قلبها بالرجاء يا رب، انها ترفع عينيها يا رب عليك وتنظر يا رب ليك وتصدق، تصدق انه لا يستحيل عليك امر. مبارك اسمك يا رب، ليك المجد.
2: هللويا يا رب. بصلي يا رب بصفة خاصة يا رب للأخت اللي اتصلت اللي بقالها 11 سنة يا رب مستنياك يا رب، وأخوات كتير يا رب فعلا يا رب يا رب مكسورين بسبب يا رب الموضوع ده، لكن أنت يا رب تيجي تتحنن وتتراءف وتيجي تزورهم يا رب زيارة خاصة، وتيجي يا رب فعلا تشفق يا رب عليهم ويا رب تفرحهم، وتيجي يا رب تزرع يا رب فيهم يا رب زرعة جديدة يا رب فعلا يا رب، تنبت يا رب فعلا يا رب مكرسين يا رب لشخصك يا رب، أطفال يا رب من نوعية صموئيل ومن نوعية يوحنا المعمدان يا رب فعلا يا رب، يكونوا يا رب شهادة حية يا رب ليك، بنمجد اسمك، ليك كل مجد.

0: معنا تليفون. ألو ألو ألو، أيوة اتفضل. ايه الطلبة اللي انت محتاج تشاركها؟
1: طلبة للجواز، ان انا اتجوز.
0: انك تتجوز. امين امين. احنا جات لنا كذا طلبه من ناس ومن بنات كمان طالبين ارتباطات كده من ايد ربنا وتملي، واحنا بنصلي للارتباط بقول لكل شخص منتظر ربنا انك فعلا تتجوز واحده او تتجوزي شخص يبقى ابن ربنا، تبقى بنت ربنا، عشان بينكم بيتكم يتبني على الصخر الحقيقي اللي هو يسوع المسيح، مش مجرد جوازه وبس، لانه المشاكل الزوجيه بتبقى كثيره جدا لما تبقى الجوازه مش مظبوطه. امين. معنا تليفون. الو الو الو
1: دكتورة نورة.
0: ايوه اتفضل.
1: طيب يا فندم، انا عندي 62 سنة حضرتك.
0: ايوه طب سوري انا مش عارفه افسر، قادرين تفسروا اللي بيشاركوا؟
2: مش قادر افسر،
0: مش قادرين نفسر الحاجه اللي انت بتشاركها. سوري ان احنا مش قادر. فانت ممكن للكنترول تقول لهم ايه الطلبه اللي عندك. عندك عمليه قلب وعمال تاجل فيها. اوكي. انا عرفت يعني، قالوا لي من الكنترول روم. لا امين امين. احنا دلوقتي في كذا طلبه للقلب جات لنا، صلي معانا في اللحظات ديت، ما تخافش. احنا هنطلب انه فعلا يسوع هو اللي يملا اوضه العمليات بحضوره، هو اللي يدي نعمه وحكمه للدكاتره. فلو انت فعلا محتاج للعمليه ما تفضلش تاجلها، لكن تطلب انه ايد ربنا هي اللي تبتدي العمليه. صلي معانا دلوقتي، والاخ اللي طلب عشان ابنه اللي عنده ثقب في القلب وناس تانية عندها مشاكل في القلب، صلوا معانا في اللحظات ديت في اسم يسوع. يا رب نروح لمين غيرك يا رب، لانك انت الطبيب الشافي يا رب. احنا فعلا يا رب نجيب ابنك يا رب بين ايديك، ونسال يا رب انه كل خوف يا رب جواه من العمليه يا رب ينتزع يا رب، ويصدق يا رب انك انت اللي تملا اوضه العمليات بحضورك، انت اللي تدي نعمه وحكمه للجراح وتمسك بايد الجراح وهو بيعمل العمليه. بنصلي يا رب لابنك اللي عنده ثقب في القلب يا رب، يا رب انت اللي تيجي يا رب فعلا يا رب عليه بنفخات شفاء، بلمسات شفاء يا رب، ويرجع قلبه طبيعي يا رب 100%. بصلي لناس كتير يا رب عندها مشاكل في القلب وفي الضغط يا رب، وبتاخد يا رب علاجات لكن لسه تعبانه. يا رب انت اللي تؤمر يا رب بشفائهم، وانه العلاج يجيب نتيجه بسبب ايدك الممدوده ليهم. مبارك اسمك لانك تسمع الصلاه وتستجيبها، ليك المجد يا رب.
2: يا رب بحط يا رب ابنك يا رب اللي خايف يا رب يعمل عمليه، انت يا رب ترشده يا رب وتبعته يا رب لدكتور يا رب يبقى يا رب قادر يا رب يشخص المشكله، وقادر يا رب انه يا رب يمشي معاه سكه العلاج. وبسال كمان من اجل الطفل اللي عنده ثقب يا رب في القلب، انت تيجي يا رب تلمسه لمسه شفيه يا رب. بصلي لكل طالبيك يا رب في العنبر ده يا رب، انه فعلا يا رب تمد ايدك على كل شرايين وكل اورده تلفت وكل صمامات يا رب يا رب محتاجه تتغير. اشكرك يا رب انه في بلدنا يا رب الملف ده تقدم قوي.

بقي في مراكز، يا رب يا رب فعلا عندها موهبة وعندها معرفة يا رب منك، بتعرف يا رب تعمل الأمور دي بكل أمانة. يا رب تعالى بنعمة وتعالى ببركة، وتعالى يا رب فعلا سدد كل احتياجات العمليات دي بحسب غناك في المجد. ليك كل مجد.

0: معنا تليفون. الو،
1: ألو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: عندي طب اتصال، أنا بنتي جوعان ولما الدم ما وصلش المخ
0: اوكي.
1: ومحتاجة قوة من ربنا. إذا الرب بتفضل علينا وعلى زوجي وعلى عيالي.
0: امين امين امين. انا كنت حالا ده بصلي للمشاكل اللي في القلب، فالدم اللي بيوصل للمخ يعني ده علشان الدوره الدمويه، ففي اسم يسوع، في اسم يسوع انه تستقبلوا لمسات كده من الرب، وخلوا عينيكم مرفوعه عليه، لانه لما يبقى في مشاكل وبتاخدوا علاج وكانه العلاج مش جايب نتيجه، صلوا انه ايد ربنا اللي تمتد للعلاج ده عشان العلاج يجيب نتيجه. احنا بنصدق انه الرب بيستخدم العلاج، بيستخدم العمليات، والحاجات اللي ملهاش علاج وملهاش عمليات بيدخل فيها بطريقه معجزيه. هو يهوى رفا، هو الرب الشافي. معنا تليفون تاني. الو الو، ايوه حبيبتي اتفضلي.
1: الو
0: الو، ايوه اتفضل اتفضلي. احنا سامعينك، اتفضلي.
1: شكرا عليك. الرقم عليك ليه؟
0: سوري، ممكن توضحي الكلام بتاعك اكتر؟
1: عليك الاسم وعليك الرقم.
0: عصام قادر تميز؟
2: هعطيك الرقم، مش عارف.
0: اوكي. طيب، يعني خليكي مع الكنترول روم علشان هم يقدروا يساعدوكي. معانا تليفون تاني. الو، مساء النور، اتفضلي.
3: دكتورة، عايزة تفهمي في مشاكل مع زوجي، يعني
0: امين امين امين. احنا بنجيلنا فعلا طلبات صلاه كتير للمشاكل الزوجيه، واحنا عايزين نصلي انه يسوع هو اللي يزور بيتكم، هو فعلا اللي يذوب الخلافات، اللي يكسر الكبرياء اللي مرات بيخلي ازواج مش قادرين يتصالحوا مع بعض، لان كل واحد مستني التاني هو اللي يجي يعتذر له. ففي اللحظات ديت ممكن يا ديفيد يعني تقول ترنيمه او اتنين من انه زي ابليس تحت اقدامنا، انه فعلا كل خلافات وكل تدخلات من عدو الخير تحسم، وان الرب هو اللي يزور البيوت ديت في اسم يسوع.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سكرادلين، وسنواصل اليوم مع الجزء الثاني من رسالتنا.
1: نعم، وسنتأمل في نبوة إشعياء حول حدث مستقبلي بالنسبة لنا هو حدث سابق، إنه مجيء الرب يسوع.
0: دعونا نشاهد الإنجيل في العهد القديم.
1: مشاهدي الكرام، إليكم الجزء الثاني من السلسلة الجديدة بعنوان الإنجيل في العهد القديم. عندما جاء يسوع تعرض القادة الدينيون للتهديد. لقد كشف يسوع شكلهم الديني الذي كان في الحقيقة مجرد طقوس فارغة، لم يكن لديهم علاقة صحيحة مع الله. قال يسوع عن القادة الدينيين في عصره: أنتم مثل قبور مبيضة، تظهر من خارج جميلة وهي من الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. كل شيء أبيض ومتألق من الخارج، لكن من الداخل هناك تعفن وعظام أموات. ما يقوله: أنتم تحافظون على القانون الخارجي، لكن من الداخل هناك تعفن. لذلك رفضوه. قال يوحنا: جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. رفضته أمته. لقد أرادوا زعيما سياسيا يحررهم. في البداية فكروا: سيأتي المسيح ويحررنا من الأشوريين. ثم هزم الأشوريون من قبل البابليين. قالوا: المسيح سيحررنا من البابليين. ثم هزم الفرس البابليون. ثم قالوا: المسيح سيحررنا من الفرس. وفي أيام يسوع قالوا إنه سيحررنا من الرومان. إسرائيل اليوم تقول: عندما يأتي المسيح سنتحرر من أعدائنا الذين حولنا. ما أرادوه هو الحرية والازدهار وليس المغفرة. لذلك رفضه عامة الناس عندما جاء، على الأقل ليس في البداية. أعني، تذكرون عندما بدأ خدمته العامة لأول مرة وصنع المعجزات وبدأ الناس يتبعونه بالمئات والآلاف في كل مكان ذهب إليه، وأخيرا حتى في الأسبوع الأخير من حياته عندما دخل مدينة أورشليم، اصطف الناس في الشوارع بالمئات وربما بالآلاف، ورنموا مزمور العهد القديم: طوبى للآتي باسم الرب. لكن في نهاية ذلك الأسبوع نفسه هتفت الجموع المتقلبة معا: أصلبه، أصلبه، أصلبه. لأنه اتضح لهم أخيرا أن هذا الرجل يسوع لم يكن زعيما سياسيا، ولم يكن يرغب في أن يكون قائدا عسكريا لقيادة تمرد ضد روما، وأنه كان ولا يزال قائدا روحيا، وأنه جاء كما تنبأ إشعياء ليموت من أجل خطايانا. حتى التلاميذ الذين كانوا الأقرب إليه تخلوا عنه. قال عنه إشعياء: رجل أحزان. تخيلوا معاناة ابن الله القدوس يعيش في شوارع عالمنا الشرير. كان يسوع باستمرار يجول يصنع خيرا، مهتما باحتياجات الناس من حوله. كان هناك البرص، المكفوفين، المشلولين. لقد رأى العمى الروحي في قلوب الناس كما لم يراه أحد من قبل. نقرأ في سفر إشعياء الإصحاح 53 والعدد الرابع: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله.

ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. أيها الإخوة الأحباء، إليكم هذا المبدأ. جاء المسيح كما قال أشعياء ليتألم من أجل خطايانا. رسالة الكتاب المقدس ليست فقط أن يسوع مات، الجميع يموتون. رسالة الكتاب المقدس هي أن يسوع مات من أجل خطايانا. هذه هي الأخبار السارة للإنجيل. يقول أشعياء في نهاية الآية الخامسة: بحبره شفينا. الآن هناك جزء كبير من المسيحية اليوم يقولون هذا يعني أن الشفاء الجسدي هو جزء من الكفارة، إنه إذا كان المؤمن مريضاً فكل ما عليه هو تسمية هذا المرض والمطالبة بالشفاء، لأنه حقك كمؤمن. الآن الحقيقة هي أن الله يشفي الناس جسدياً في بعض الأحيان، لكنه لا يشفي الجميع، وبالتأكيد لا يشفي كل مؤمن، لأن الشفاء يرجع إلى سيادة الله وإرادته. لذلك الشفاء الجسدي ليس جزءا من الكفارة. الآن هناك ثلاثة أجزاء للخلاص. أولا التبرير، أي إعلان أننا مبررين أمام الله. ثم التقديس، وهي عملية تستمر طيلة العمر حيث نصبح أكثر فأكثر مثل يسوع. ثم أخيرا التمجيد، حيث بعد الموت نكون تماما مثل يسوع. في أشعياء الإصحاح الأول والعدد السادس يقول: من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب. يبدأ أشعياء سفره يقول إن هناك مرض روحي في البشرية. إنه يصف هذه القروح، لكنه يصف العالم روحيا. بعد ذلك يصل إلى قمة سفره وهو أشعياء الإصحاح 53، فيقول: بحبره شفينا، أي عندما يأتي المسيح سيكون لنا شفاء روحي. أنا أعلم أنه شفاء روحي، لأن بطرس الرسول يقول في رسالته الأولى الإصحاح الثاني: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. يستخدم بطرس هذه العبارة من أشعياء الإصحاح 53، ويستخدمها في سياق الشفاء الروحي وليس للشفاء الجسدي. كما ترون أيها الأحباء، ينظر إلى الخطية في الكتاب المقدس وخاصة في سفر أشعياء وفي كتابات بطرس على أنها مرض. أحب ما قاله شارلز سبيرجن عن المرض الروحي للخطية. قال: إنه وراثي عالمي معدن ومدنس غير قابل للشفاء ومميت. كما ترون الموت ينهي الألم الجسدي، لكنه ليس علاجا للخطية بعيدا عن المسيح، لأنه يتبعنا في الحياة التالية. يقول: بحبره شفينا، بآلامه ومعاناته. نقرأ في العدد السادس: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. قال أشعياء: نحن مثل الأغنام، تتجول الأغنام وتضيع بسهولة، وهذا نحن. نحن مثل الترنيمة التي تقول: من غيرك عمري ضياع في ضياع. نحن نميل للابتعاد عن الله ومحبته. نحن تماما مثل الأغنام. الخطوة الأولى في المجيء إلى الرب هي الاعتراف بأننا أخطأنا. الآن فكرة أننا جميعا خطاة ربما تكون أوضح حقيقة موجودة في كلمة الله وفي كل مكان في البشرية. يجب أن يكون ذلك واضحا. ومع ذلك فإن الكثيرين من الناس في ثقافتنا لن يعترفوا بهذا. إنهم يبررون خطاياهم ولن يعترفوا بأنهم أخطأوا. قبل سنوات زار حاكم ولاية تكساس الحاكم نيف سجنا في تكساس، وكان هناك وقت يسمح فيه للسجناء القدوم وإجراء محادثة شخصية مع حاكم

الولاية. اصطفوا وأخبروه بقصصهم وأنهم أبرياء وكيف تم الإيقاع بهم وأنهم لا ينبغي أن يكونوا في السجن ولم يكونوا يستحقون أن يكونوا هناك. وأخيرا جاء رجل وتحدث إلى الحاكم، قال: هل تعلم؟ أنا مذنب وأنا أستحق أن أكون في السجن، لقد ارتكبت جريمة وأنا آسف على جريمتي، وما أطلبه هو رحمتكم، وإذا رحمتني فأنا أعدك أنني سأفعل الصواب وسأعيش بشكل صحيح. وهكذا أعجب الحاكم بصدق هذا الرجل لدرجة أنه عفى عنه في النهاية. لمن سيغفر الله؟ فقط لأولئك الذين يعترفون بأنهم خطاة ويقولون بصدق: نعم أنا أخطأت. علينا أن نعترف بأننا مثل الخراف، ضائعون ومنفصلون عن الراعي. أيها الأحباء، دعونا نستمع لما يقوله يعقوب في الإصحاح الثاني ونقرأ العدد العاشر: لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. ما يقوله هو أن ناموس الله مرتبط ببعضه البعض. الآن هو لا يقول إذا كسرت وصية واحدة بإمكانك الاستمرار وكسرهم جميعا، هو يقول إذا كسرت واحدة فأنت كسرت الناموس كله، أنت مذنب، أنت خاطي. الآن بالنسبة للسيدات، لا يوجد شيء اسمه حامل قليلا، إما أن تكوني حامل أو لا، ليس هناك شيء اسمه أن تكون خاطي قليلا، إما أنك خاطي أو لست كذلك. هذه النقطة المهمة التي يقولها يعقوب. لنفترض أنه ألقي القبض على رجل ووضع الأصفاد في يديه، وبينما كانوا يقودونه يقول: لم أقتل أحدا، لم أغتصب أحد، لم أتحرش بأي طفل، فقط أنا سرقت أحد الملوك. حسنا، أنت في السجن لأنك كسرت القانون، وليس عليك خرق كل القوانين. إذا خرقت قانونا واحدا فأنت مذنب. والحقيقة هي أننا جميعا كسرنا بعضا من شريعة الله. بالتأكيد جميعنا كذبنا، ومعظمنا كسرنا أكثر من وصية من وصايا الله. ما هو ثمن الخطية؟ يقول الكتاب المقدس إن أجرة الخطية هي موت. نقرأ الآية الخامسة: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. لقد جرح وتألم من أجل تعدياتنا وخطايانا. كلمة معاصينا تعني تجاوز الخط، مثل أن ترسم خط ثم تتجاوز هذا الخط. هل تعلم؟ لقد رسم الله بعض الخطوط وبعض الحدود ونحن تجاوزناها جميعا. لنفترض أنك تشاهد مباراة كرة القدم، وربما تشاهد فريقك المفضل، وأحد اللاعبين قام بتسديدة جانبية رائعة وأحرز هدفا، والجميع يهتفون وفرحين لفريقهم. ثم نلاحظ أن الحكم يوقف المباراة ويقول: أنت تجاوزت الخط هنا، وأنت لا تصدق إلى أن ترى إعادة المشاهد، وتقول: نعم بالكاد لمس وداس على الخط، لكنه داس على الخط. ما حصل أنه كسر قواعد اللعبة لأنه تجاوز الخط. لقد وضع الله 10 حدود وكلنا كسرناها، ربما ليس جميعها لكننا كسرنا بعضها، ليس كذلك؟ إذن أنت متجاوز، أنت كسرت قانون الله، وهو تألم من أجل تعدياتنا. ثم يقول: ملنا كل واحد إلى طريقه. إنه يتحدث عن طبيعتنا، نحن لدينا طبيعة الخطية التي ورثناها عن آدم. ملنا، انحرفنا لفعل الخطية. يولد الأطفال الصغار مع طبيعة الخطية، لذلك لا يجب أن تعلمهم الكذب،
إنه أمر طبيعي.

طبيعي جدا، أليس كذلك؟ يعتقد الآباء الصغار أن ذلك لن يحدث أبدا. ذلك لن يحدث أبدا. في يوم من الأيام يقف أمامك ابنك الصغير أو ابنتك الصغيرة ويكذبون في وجهك، وأنت مصدوم تماما وتفكر لماذا فعلوا ذلك؟ لم يعلمهم أحد أن يفعلوا ذلك. هذا لأنهم ملتوون من الداخل. نحن جميعا لدينا هذا الميل، هذه الطبيعة نحو الخطية. لا يجب أن تعلمهم ذلك، هذا يخرج من طبيعتهم. يقول: مجروح من أجل معاصينا. نقرأ الآية السابعة: ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. الحمل يصمت عندما يذهب إلى الذبح، لا يقاوم. هل تعرف لماذا؟ لأنه لا يدرك أنه سيموت، ولا يعرف أن هذه هي المذبحة. لكن يسوع عرف يوم موته، كان يعرف ما سيحدث، ومع ذلك لم يقاوم، لم يحتج. كان صامتا أمام رئيس الكهنة حنانية، كان صامتا أمام رئيس الكهنة قيافة، كان صامتا أمام هيرودس وبيلاطس، لم يدافع عن نفسه سوى الإجابة على الأسئلة. لماذا؟ لأن يسوع جاء ليموت تماما كما تنبأ أشعياء. هذا كان هدفه، أن يجرح ويتألم. الآية العاشرة: أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. اليهود هم من طالبوا بموته، قالوا: أصلبه أصلبه، وبيلاطس الحاكم الروماني أمر بصلبه. وجنديا رومانيا دق المسامير بالمطرقة في يديه ورجليه. لكن أشعياء يقول: أما الرب فسر بأن يسحقه. الله الآب هو الذي طلب موته. إليكم هذا المبدأ: موت المسيح يرضي عدالة الله. الآن دعونا نلخص الإنجيل، الأخبار السارة، لأن هذا كان ما يدور حوله أشعياء الأصحاح 53. نحن جميعا أخطأنا، كلنا كغنم ضللنا، وأجرة الخطية هي الموت، أي الانفصال عن الله. لكن هل تعلم ماذا فعل الله؟ لقد أعطى الله الشعب في العهد القديم نظام تقديم الذبائح، وهو موت البريء من أجل المذنب. كانوا يحضرون حمل بريء ويقدمونه من أجل المذنب. تتساءلون لماذا بهذه الطريقة؟ حسناً، لماذا توجد جاذبية؟ لماذا خلق الله الكون بقوانين فيزيائية معينة؟ هذه هي الطريقة التي خلقه بها، هذه هي طريقته في خلق الكون. في الأسواق القديمة كان الرجل يجلس وأمامه طاولة عليها سلع للبيع، ويأتي رجل آخر ويساوم على السعر، وعندما يتم الاتفاق على السعر بدلاً من المصافحة كما نفعل يرفع يده، وهكذا تتم الصفقة. مات يسوع وأقامه الله الآب من الأموات قائلاً: الثمن يكفي، ثمن الخطية، ثمن الخطية الكامل قد دفع. أرضى الله عدال، أرضى عدالة الله. الآن قد تتساءل: لماذا يجب أن ترضى عدالة الله؟ إذا كان الله محبا فلماذا لا يذهب الجميع إلى السماء؟ لماذا لا يسمح الله للجميع بالدخول؟ لماذا يجب إرضاء لماذا يجب إرضاء عدالة الله؟ دعونا نطبق ذلك على العالم البشري. لنفترض أن هناك قاضيا بشريا يقف أمامه شخص مغتصب أو شخص متحرش بالأطفال، تمت إدانته من هيئة المحلفين، والآن حان وقت الحكم. يقول القاضي: هل تعرف؟ أنا قاض محب،
سأترك

أخوك تذهب، أنت حر، ستقول انتظر لحظة، هذا القاضي ليس جيدا. في الواقع ستكون هناك حركة لعزل هذا القاضي، لأنه يجب أن يكون هناك عدالة. المذنب يجب أن يعاقب. الخطية هي جريمة ضد الله ويجب دفع ثمنها. إما سندفع ثمنها في انفصالنا عن الله إلى الأبد، أو سيدفع ثمنها أو سيدفع ثمنها يسوع على الصليب. نحن لدينا فساد في طبيعتنا ولدينا عمى في أذهاننا، ويسوع دفع الثمن. أريد أن أقرأ لكم جزء أخير من أشعياء الإصحاح 53. جميع الضمائر في صيغة الجمع، لكني سأقرأها بصيغة المفرد. لكن أحزاني حملها وأوجاعي تحملها، وأنا حسبته مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح من أجل معاصية، مسحوق لأجل آثامي، تأديب سلامي عليه وبحبره شفيت. أنا كغنمة ضللت، ملت إلى طريقي، والرب وضع عليه إثمي. هذا الجزء من كلمة الله يتعلق بي. المسيح مات من أجلي، ليس فقط من أجلي ومن أجلك أيضا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا. هذا هو الإنجيل، هذه هي الأخبار السارة. الآن سنختم وقتنا بدعوة خاصة لك. سأدعوك لتسليم حياتك للمسيح. أولا عليك الاعتراف بأنك أخطأت، وتكون مستعدا بعدم الثقة بصلاحك أو برك الذاتي، وأن أعمالك غير كافية لإرضاء الله. فقط عليك أن تقول: أنا أضع إيماني بيسوع ويسوع وحده، أنا أثق أنه مات من أجلي، وأن الله يحبني، وأنه أرسل ابنه، وأنا أضع إيماني واتكالي عليه وحده. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للإجابة على أسئلتكم ومساعدتكم على فهم أي استفسار لديكم حول كلمة الله. أنت لست بحاجة إلى كاهن، ولست بحاجة إلى قسيس، أنت فقط بحاجة إلى الرب يسوع المسيح فقط. عليك فقط الاعتراف بأنك أخطأت وتضع إيمانك بيسوع. يقول الكتاب المقدس: لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. اتصل بالرقم الظاهر على الشاشة وقل: أنا أسلم حياتي للمسيح. أو ربما هناك شخص سيقول: أنا سلمت حياتي للمسيح لكنني تائه، لم أهرب من الله لكني ابتعدت وانجرفت بعيدا عنه. ربما تحتاج إلى البدء من جديد اليوم، وربما تحتاج إلى إعادة تكريس لحياتك، وتقول: أريد أن أكون في علاقة صحيحة مع الله وسأعيش حياة القداسة. هناك أشخاص مستعدون للصلاة معك ومساعدتك، أو ربما تريد الانضمام لكنيستنا. ربما تقول: أنا أريد عائلة روحية. لذلك يمكنك الاتصال وسيتحدث معك شخص وسيساعدك لتكون عضوا في كنيستنا إذا أردت ذلك. أو ربما تقول: أنا قررت أن أتبع المسيح وأريد أن أعتمد. في المعمودية عندما تنزل في الماء، هذه شهادة صامتة بأنك مت مع المسيح وقمت في جدة الحياة. إنها خدمة صامتة. أنت لا تقف أمام الناس مثلي أو أمام الكاميرا وتبشر بكلمة الله، لكن في المعمودية أنت تقوم بعظة صامتة. اسمح لي أن أصلي من أجلك بينما تفكر في هذا الالتزام والقرار المهم في حياتك. نصلي. أشكرك يا رب على جميع الناس الذين سمعوا رسالة اليوم. أشكرك على أشعياء الذي عاش منذ عدة قرون وأعطيته هذه البصيرة حول مجيء يسوع وحول آلامه وموته، وأن البريء يموت من أجل المذنب. شكرا من أجل كلمتك الواضحة.

0: لنا. نعم يا رب، أنا أصلي أن تعطي الشجاعة للأشخاص الذين يحتاجون للاتصال، أن تمنحهم نعمة الوثوق بك، وأن يسلموا حياتهم التسليم الكامل لشخصك كمخلص شخصي لحياتهم. أسأل كل هذا باسم يسوع، آمين.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا الإنجيل في العهد القديم. قسيس راجر، من المثير للاهتمام أن هذا الجزء كتب قبل مجيء المسيح بوقت طويل جداً، وأنت تكلمت عن أنهم كانوا يتوقون لمجيء المسيح وكانوا يعلمون أنه سيأتي، وتكلمت أيضاً عن أن أشعيا قال أنه سيتألم، لكن ليس بالضرورة ذلك الملك العظيم الذي كانوا يتصورونه.
0: حسناً، كان العالم القديم يتوق إلى مجيء ملك عظيم، ملك يحكم وينتصر على الأعداء ويجلب السلام للعالم، وبالطبع نحن نعلم هذا سيحدث مع المجيء الثاني للمسيح، لذا كل هذه النبوات ستتحقق لاحقاً. لكن نبوءة أشعياء كانت أن المسيح سيأتي وسيتألم ويكون الذبيحة البريء الذي يموت من أجل المذنبين، إن المسيح ابن الله سيكون ذلك الحمل الذي يموت من أجل الخطاة. هذا ما يخبرنا عنه الكتاب المقدس. نحن من نسل آدم خطاة. بالمناسبة أنتم وأنا نحن الخطاة، أليس كذلك؟ بالحقيقة لقد صدق إشعياء عندما قال أن يموت البريء من أجل الخطاة. نحن جميعا أخطأنا، وسيأتي المسيح ليس كحاكم ولكن كبديل، كذبيحة من أجل أن يحررنا من خطايانا. إنها رسالة رائعة وفي جوهر الإنجيل.
1: من الصعب أحياناً التفكير بأنه مات من أجلي، وأنه مات من أجلك، وأنه مات من أجلكم أنتم الذين تشاهدون من أي مكان الآن. ذلك أنه تخلى عن حياته طواعية، وأنه تألم وتحمل آلام الصليب من أجلنا. إذا كانت لديكم أسئلة حول هذه الرسالة الفعالة أن يسوع جاء ليتألم ويموت لكنه قام من الأموات وفي اليوم الثالث قام وفعل ذلك من أجلكم ومن أجلي لأنه يحبك ولديه خطة مدهشة لحياتك، أيضا بإمكانكم متابعتنا على موقعنا todayswalk.org، وهناك أشخاص مستعدون للإجابة على أي أسئلة لديكم وفتح الكتاب المقدس وإظهار مدى محبة الله لكم والصلاة معكم حول أي احتياج لديكم. فقط تواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة. قسيس راجر، أنا أحب قصص العهد القديم جداً وأحب مشاهدة قصص العهد القديم، إنها رائعة جداً. أيضاً أشكرك على هذه الرسالة الرائعة. أيضاً إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من رسالة اليوم أو أي رسالة من خدمة مشوار اليوم، تواصلوا معنا على موقعنا todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم.
2: يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: بكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. وبنعمة الله النهاردة معنا أختنا الأخت رولا، كانت معنا قبل كده، هي من عرب إسرائيل، كانت معنا في حلقة قبل كده وهتكون معنا النهاردة بتشاركنا طبعا بمناسبة موسم الحج، هتشاركنا في إن كيف كان الحج سبب من أسباب تركها للإسلام أو ارتدادها عن الإسلام. فمع حضراتكم برحب بيها، أهلا بك يا أخت رولا، منورانا للمرة الثانية.
1: معك يا أختي نورة، السلام المسيح إليك وجميع المشاهدين.
0: أهلا بيكي. إحنا متعودين في بداية كل حلقة من برنامج صوت العابرين بنصلي، فأستأذنك تتفضلي تصلي من أجل وقت الحلقة ومن أجل يعني إن رسالة المسيح اللي على قلبك ورسالة المحبة اللي عايزة يعني توصلي أو توصليها لإخواتنا وأحبائنا المسلمين إنها تكون بتوصل لهم باسم يسوع. تفضلي حضرتك.
1: أبونا السماوي، أشكرك يا ربي من أجل إتاحة الفرصة مع أختي نورة وبرنامج صوت العابرين. أشكرك يا ربي لأجل كل شخص يا ربي عم تستخدمه لنعلن عنك يا ربي وعن مجدك وصلاحك وعملك اللي ما إلها حد يا ربي، عملك الصالح اللي ما إلها حد معنا. أصلي يا ربي هالحلقة تكون سبب بركة لكثير ناس يا ربي، تكون يا ربي شرارة إنه يبلشوا يفكروا ويدوروا على الحقيقة يا ربي. بصلي يا رب انه توصل لاكبر عدد من الناس يا رب، وتكون حقيقي السبب انه يتخلوهم يفكروا، خاصه بموضوع الحج يا رب، لانه الناس تعبانه والناس يا رب بتحاول بكل ما معها من قوه ومصاري وتعب يا رب انها توصل لهناك، متوهمين انهم يا رب بينالوا توبه وبينالوا يا رب غفران منك وكل هاي الطرق اللي خلقها ابليس يا رب لشتت انظارهم عنك. بصلي يا رب تكون الحلقه يا رب تعطيهم حكم يا رب وفهم يا رب ووعي يا رب ويدوروا عليك يا رب يوصلوا لك في اسم يسوع المسيح. امين
0: امين امين باسم يسوع. طيب خلينا في الفيديو الاولاني ده نشوف عقليه المسلم اللي نشأ على هذه العقيدة، مهما كان التطور ومهما كان استغلالهم لكل التكنولوجيا ومهما كان حتى في الحج نفسه، وهنشوف مشاهد كتير قوي عن اللي حاصل دلوقتي واستغلال التكنولوجيا وأمور يعني إله الإسلام نفسه ما كانش عنده فكرة عنها، لكن بيظل الفكر الموروث وبتظل الأفكار السجين فيها المسلم مش بيتحرر منها نهائياً. فخلينا مع حضراتكم نشوف الفكرة اللي مش ممكن بتزول في يوم المسلم، كل يوم الأمر ده معاه لأن هو يوميا بيعمل اسمعوا.
2: طبعا هذا الشامبو، شوفوا لفظ الجلالة موجود هنا، لفظ الجلالة والشامبو معروف بشكل عام إنه وين مكانه؟ المجلس، لا مكانه الحمام، فذلك يحرم وضع هذا النوع من الشامبوهات بالحمام لأنه فيه لفظ الجلالة.
3: هيدا الفيديو مهم جدا جدا جدا وخطير جدا جدا جدا. اسم الله، اسم الجلالة موجود بالتواليتاتكم بالحمامات عندكم، لازم كثير تنتبهوا.
4: طيب مثل ما بتشوفوا جبت منتجان بس ما رح بين اسمهم، بتفوتوا على التواليت عندكم على الحمام وبتدوروا على معجون اسنان او شامبو وبتشوفوا

0: إذا مكتوب عليهم من ورا رام الله، رام الله يعني اسم الله هو موجود بالتواليت، بتواليتكم كلياتكم. طيب ومعجون الأسنان، معجون الأسنان نفس الشيء، رام الله كلمة الله موجودة كمان بمعجون.
1: تخيلوا الفكرة دي، تخيلوا القيد ده، تخيلوا الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، ويظل الشخص يا حرام حبيس. طبعا انا بقول دي حاجة بيعملها كل يوم، بيدخل الحمام بأي شكل من الأشكال كل يوم، واكتر من مرة الشخص بيدخل الحمام، فهو مطالب يا حرام ان هو كل المنتجات اللي هو بيستخدمها يدور فيها. رام الله دي منطقة، يعني اس المصنع موجود في منطقة اسمها رام الله، عايز انت بقى تبحث وتقرأ في كل حاجة بتستخدمها وتشوف الحاجة اللي عليها اسم الله وتبدأ بقى تمسح ليه يعني انت متخيل ان في اله يعني عنده التفكير السطحي للدرجه دي؟ اله سطحي، اله ما عندوش يعني بيفكر بهذه السذاجه وهذه السطحيه، يقول لك ما تقولش اسم الله. طيب يعني ليه القيد ده؟ ليه انت تعيش في القيد ده في زمن زي ده؟ ليه السطحيه دي؟ فكر في الاله اللي قال لك على الامر ده. ده اله عنده حكمه، ده اله بيعرف يفكر، ولا ده اله يعني عنده نرجسيه عايز اسمه ان هو يعني يعامل بشكل معين، ويفضل المسلم حبيس الفكره طول حياته، وفي كل لحظه بيكون فيها محتاج يدخل الحمام مراقب يا حرام. يعني ايه رايك في الفكره دي قبل ما نتطرق لفكره تانية، وبعد كده نسمع منك اخت رولا، اتفضلي.
2: هو كثير مضحك عن جد، يعني بتحسي كانه اله الاسلام سنسيتيف هيك، عنده حس حالي يعني حس عالي سوري من الحساسيه. يعني المسلم بس يدخل التواليت هو ما بيقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولا ما بيذكر اسم الجلاله، ولا اصلا ما بيبلش. في كثير منهم انا كنت اسمعهم وانا صغير، خاصه من عندنا في العائله، بيسموا قبل الوضوء، بيسموا.
1: ايوه
2: تمام،
1: ما احنا في الحمام فعلا كنا واحنا بنتوضى بنسمي فعلا.
2: طب فانت بترفضوا اصلا يعني لسه الشامبو، انت ما بتقرا، ما بتروح تمسك الشامبو كل ما تفوتي التواليت تقرا شو مكتوب عليه، بس يعني انت بترفض اسم الجلاله تبعك في التواليت. ف يعني المنطق تبعهم غريب، وبس بتعرفي بس شحنة مشاعر لا اكثر ولا اقل.
1: طب واذا كان المسلم يعني مفروض ان هو ياخد رسول الاسلام قدوه، هل رسول الاسلام كان بيستخدم شامبو؟ هل رسول الاسلام كان بيستخدم معجون الاسنان؟ ولا الشامبو يعرفه ولا شافه، ولا معجون الاسنان، ولا حتى يعني اقول ايه مثلا طريقه النظافه العاديه في الحمام ما كانش عنده، وكان بيمسح بالثلاث حجرات يا حرام.
2: بالضبط، المي نفسها ما كانت متوفرة عنده. مع انه على فكره ذكرتني بشغله اختي نوره، يعني انا بتذكر كان يحكوا لنا انه اصابعه كانت تدفق مي، يعني تدفق مياه منها. تمام، وهي الشغله بعد يعني ما بلشت.
1: لا ما هي كانت المياه بتنزل من بين اصابع الرسول، لكن لما كان بيروح يعني يقضي حاجاته ما كانتش بتبقى مقطوعه وقتها، فكان بيضطر ان هو ياخد الثلاث حجرات ويرجع من الغائط يقعد ياكل مع اصحابه، هم يقولوا له يعني اغسل، انت ما غسلتش ايد، ما توضأتش، يعني كانوا مكسوفين يقولوا له انت ما غسلتش ايدك يا رسول الله، فبيقولوا له انت ما توضأتش، كان يقول لهم ايه ده، انا مش وقت وضوء، انا مش عايز اصلي، وكان بياكل ويلعق اصابعه. ما علينا، فيعني المفروض المسلم يقتدي، ياخد الرسول قدوه ويرمي بقى الشامبو، ويرمي كل والصابون وكل وسائل التنظيف دي، ولا يشغل نفسه بقى مكتوب اسم الله ولا مش اسم الله مكتوب، ويكتفي في بالثلاث حجرات قدوة وأسوة برسوله، أو إن هو يعني يكون يعني ماشي بحسب الحاضر، بيواكب الزمن الحالي ويعيش زي البشر بقى، زي ما البشر تقدموا ووصلوا، وزي ما إله الإسلام نفسه وصل. يعني خلينا نشوف في الفيديو الأولاني المرحلة اللي وصل ليها البيت إله الإسلام والحج في الحج في مكة، يعني أو في بيت إله الإسلام، وصل لإيه يعني الوضع اللي كان إله الإسلام نفسه ما كانش يتوقعه أو ما كانش يعرفه، أو ما هوش المكان دوت أو الشكل ده اللي كان موجود عليه وقتها، وقت الرسول طبعا. تفضلوا مع حضرتكم شوفوا التقدم.
2: بالضبط،
3: اللي عكس السير بالإكس، اللي واقف دائرة صفراء، اللي ماشي صح صح. انتهينا. هذه تعطي تنبيهات.
4: غرفة عمليات فوقها غرفة عمليات فوقها غرفة عمليات، ثلاث غرف عمليات أمنية بالتواصل مع الخدمية.

0: مع الأمني الأمني، المعالم بالذكاء الاصطناعي، مع الخطط الموضوعة. اليوم تاني يوم التشريق أو أيام التشريق، نسبة نجاح 600 خطة أعطت 98%. وين راحت 2%؟ هي بتنعطى أثناء المغادرة. هي الأجهزة بكل تفاصيلها بشكل مباشر من الحرم المكي، من المشاعر، من كل مكان. 10,200 كاميرا أقل تقدير، العدد أكثر من هذا الرقم، عم يراقب 160 كيلومتر تطويق مكة المكرمة.
1: يعني تخيلوا، طبعا دي لمحة واحدة، ان ما عندناش وقت نجيب المنظر كله. يعني بيقولك دي ثلاث غرف عمليات فوق بعضها، بيستخدموا الاي اي، بيستخدموا كل التكنولوجيا الحديثة، بيستخدموا الساتلايت. يعني فيها رهيبة حقيقي، يعني فيها يعني تقنيات رهيبة جدا للمتابعة والمراقبة. وده حقيقي، يعني هم حلو ان هم عملوا كده واستفادوا من البترول، لكن انا اقدر اقول ان اله الاسلام ليس لي اي فضل نهائي نهائي في اللي حاصل في بيته دلوقتي. المنظر الجميل اللي حاصل، المباني، الارضيات، المشاهد اللي اول ما المسلمين يدخلوا يبكوا. انتوا بتبكوا ليه يا حبايبي؟ بتبكوا ليه؟ ده كل ده من البترول، كل ده من اموال البترول، كل ده عملوا الغرب الكافر. الغرب الكافر طلع لكم البترول، اكتشفوا، جاب لكم الاجهزه اللي بتطلع البترول، قرر لكم البترول، اداكم يعني عمل لكم كل حاجه، حتى الابنيه مهندسين جم صمموا وعملوا، حتى المواد البلاط بتاع الأرض، كله صناعة الغرب الكافر. فالمفروض المسلم لما يروح يبكي، أنا أسفة في الكلمة يعني، لكن دي الأنسب، إنك تسبح بحمد الغرب الكافر اللي وصل بيت إلهك للمنظر ده. إله الإسلام مديون للغرب الكافر اللي أخرج له البترول من الأرض، اللي بناله كل المشهد ده بالمعدات بكل حاجة. وعشان ما ننساش، تعالوا نفكركم وفكر إله الإسلام ببيته مش من 200 سنة، من 98 سنة، لما اخترعوا، والغرب الكافر برضو اخترع حاجة اسمها الكاميرا وابتدى يصور. أول يعني 30 ثانية أو 20 ثانية من غير صوت، لأن ما كانش غالبا في صوت في التصوير دوت. لكن شوفوا مع حضراتكم، لاحظوا التواريخ، 98 سنة ويمكن أقل كمان، فاتفضل أقل من 100 سنة يعني. اتفضل، يعني الكلام ده من 98 سنة، من أقل من 100 سنة. اتفضل. أول مشهد ده سنة 1928، إحنا في 2026، يعني 98 سنة. كان المنظر ده، ولا كان في AI، ولا كان في بترول، وكان الناس يعني بتشقى علشان تروح تحج. ليه حرام؟ عشان إله الإسلام وعدهم إن هم هيرجعوا بلا خطايا، بلا ذنوب، بلا معاصي، هيرجعوا كما ولدتهم أمهم. وهذه الخدعة اللي خدع بها رسول الإسلام المسلمين. هنكمل مع حضراتكم. دي كلها سنة 28، كانوا بيجوا من الأماكن شتى أو من بلاد شتى، من بلاد العرب، بالمنظر دوت. سنة 32،
2: الصفا ربوة في طرف جبل قبيس، وحيلت إلى درجات كالسلم، وعنده يبدأ السفر. يسعون بين الصفا والمروة سعيا،
1: يطوفون
2: أطوافهم بعبارات الدعاء والاستغفار في تضرع وخشية، ويحمل أصحاؤهم المرضى والضعفاء حتى يتيسر للجميع الحج كاملا.
1: الدنيا تطورت شوي.

يفضل المسلم زي ما قلنا كده ان هو بيدخل الحمام برجله اليمين ولا الشمال، يشيل اللي يدور في كل حاجه بيستخدمها على اسم الله، وفي نفس الوقت بيستخدموا التكنولوجيا وكل التطور لبيت الاله الاسلام اللي نفسه اله الاسلام يعني ما كانش عارف ولا الرسول تنبأ ان في يوم من الايام الغرفه الحجريه اللي يعني هدمت وبنيت يعني بتاع 20 مرة ولا 22 مرة اللي كانوا المسلمين نفسهم الحجاج ابن يوسف ضربها بالمنجنيق، وكان الكرامتة كمان قتلوا يعني قتلوا مسلمين اتحاربوا

0: مع بعض ورموا جثث أكتر من 20,000 حاج في بئر زمزم اللي المسلمين حاليا يعني بيشربوا منه بالهنا والشفا. يعني أمور كتيرة جدا احنا هنعرض في الحلقة كذا فكرة, لكن خلونا نرجع مع أختنا رولا لأن هي هتدينا برضو فكرة عن اختبارها, لأن لو في من حضراتكم يعني حد لسه أول مرة يشوفها أو كده هنسمع منها, لكن من فضلكم فكروا المشهد اللي انتوا بتشوفوه في الحج دوت ده نتاج البترول, ده كل حاجة موجودة فيه ده بفضل الغرب الكافر اللي زي ما قلت لكم كده اللي ما فيش أي فضل لإله الإسلام في اللي موجود فيه مكة دلوقتي, اللي موجود فيه السعودية والخليج بحاله دلوقتي, كل ده من الغرب الكافر. ما تروحوش تبكوا على مشهد جميل أو المشهد حلو حقيقي, يعني المناظر والمباني جميلة والخامات اللي موجودة والذهب حاجة يعني مبهجة العين, بس ما تنسوش الأصل, ما تنسوش أصل الكعبة, ما تنسوش حالة رسول الإسلام, ما تنسوش وضع المكان دوت بيت إله الإسلام من 98 سنة كان شكله إيه. ونشكر ربنا من أجل الكاميرات اللي بينت لكم وأظهرت لكم إن لا فضل لإله الإسلام في اللي أنتوا بتشوفوه ده. بجد بتصعبوا عليا لما بتروحوا ويعني بتاخدكم يعني الحالة الروحية وتبكوا على المشهد. المشهد ده مش حقيقي, المشهد ده مش من صنع إله الإسلام, من صنع الأموال البترول عن طريق الغرب الكافر. فتفضلي أخت رولا.
1: كده اتفق معك يا أختي منى. بما يخص اختباري والأمور اللي يعني الرب فتح عيوني عليها بما يخص يعني الحج والذبائح وعيد الأضحى وهي الأمور, كانت الصبية اللي حكيت لك عنها المرة اللي فاتت اللي هي أول شخص يعني
0: لو تدينا فكرة عشان اللي ما كانش متابع يعني نقدر نبدأ مع حضرتك من نقطة معينة, يعني يبقى ادينا فكرة عن اختبارك ونكمل. تفضل.
1: اختباري بلش لما قابلت بنت أمريكية الأصول يعني وحكت معي عن المسيح لأول مرة. بتذكر أصلاً هي أول ما قعدت مقابيلة وبلشت تحكي حكت لي أنه أنتوا بتذبحوا ذبائح حباء, الذبيحة الأبدية الأزلية اللي أجا شال كل الخطايا هو يسوع المسيح. فانا يومها طبعا يعني ما اعطيتهاش القدر الكبير من الاهميه, بس حتى استهزأت فيها انه هل معقول انه الله جل وجلاله يتعلق على خشب يعني من الصلب.
0: طب اسمحي لي اختي رولا, معلش انا هتعبك معي يعني نرجع نقطه كمان. يعني انت حضرتك من عرب اسرائيل, انت من اسره مسلمه, يعني ايه اللي خلاكي توصلي انك انت تبقي في حديث مع واحده مسيحيه؟ يعني انت كنت في الاسلام يعني مسلمه من اللي بيقولوا عليهم اسلام وسطي المعتدلين يعني ابدأ لنا خطوه قبل. تفضل.
1: حاضر. فانا جاي من بيت مسلم من عرب اسرائيل, عرب الداخل اكيد سمعت فين عرب 48. صار مع ظروف خاصة يعني واضطرت أسافر على دولة ثانية غير دولة اسرائيل طبعا, وهناك ترتب يعني موضوع انه الرب طبعا هاي كله ترتيب منه من خلال كلية اللغات اني اتعرف على صبية امريكية مسيحية عن طريق بنت يعني صديقة مشتركة اللي هي مسلمة مصرية. فبلقانا الأول يعني بس طلعنا تقابلنا بكافيه كان لقاء غريب بصراحة. يعني أنا شفت البنت جايبة معها كتاب مقدس وصليب, ومن أول يعني ما قعدت بلشت تحكي لنا بموضوع الذبيحة الفداء. فطبعا لحنا جاي من الإسلام يعني إحنا بنعرف عيسى, بنعرف المسيح, نعرف انه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فموضوع الصلب يعني او موت المسيح مش مقبول بالنسبه لي لانه كنا نؤمن انه هو على قيد الحياه, يعني هو مع الله فوق, الله رفعه وما سمح انه ينصلب. وفكره انه الذبيحه هو المسيح هو الذبيحه او انه المسيح هو نفسه الله هو الذبيحه في نفس الوقت, هي معضله على فكره غريبه عجيبه بالنسبه للمسلم. احنا ما كان اختي نوره يعني ما كنا منفتحين على موضوع الإيمان المسيحي لهالدرجة, يعني كان مبهم بالنسبة لنا, مبهم هذولا بس ضالين بيأمنوا أنه المسيح هو الله وانتهى الموضوع. لكن انه ليش انصلب، كيف انصلب، وين انصلب. انا صدقيني انا يعني انا اول مره كنت اعرف ان المسيح اصلا انصلب في ارض اسرائيل بال 2017، يعني مش قبل هيك لهالدرجه يعني.

وبعد إيماني طبعا لما يعني لما آمنت وعرفت إنه شو المسيح عاش في أرض إسرائيل، والمسيح يعني مش بعيد خطأ بمدينتي حتى، فالموضوع كان بالنسبة لي صدمة. فبتذكر إنه يومها تطرقنا لموضوع الفداء والذبيحة، وأنا ما كنتش فهمته أبدا يعني. ومن وقتها على فكرة يعني الموضوع، أنا بعد لقائي مع هاي البنات صار في انقطاع تقريبا لفترة معينة،

0: الحلقة اللي قبل، لكن لما بلشت أدور يعني واستوعبت إنه في شيء يعني مش طبيعي في الإسلام، كان من الموضوع على فكرة اللي عن جد من الأشياء اللي خلتني يعني أستوعب إنه في شيء غلط، في شيء غلط، هو موضوع الذبيحة والفداء والحج كله، كله الحج كله، إنه فكرة كيف الإنسان ينول التوبة النصوحة من الله. أنا كمسلمة مثلا، تمام، كمسلمة مسلمة، كيف بدي أنال الغفران من الخطية؟ فهاي الموضوع اللي كان فاصل بالنسبة لي بعد ما تركت الإسلام وإيماني في يسوع المسيح وعمل يسوع المسيح على الصليب والفداء والذبيحة، وإنه كيف إبليس شوه كل المنظومة هاي، كل الخطة اللي الرب وضعها وكل الخطة الخاصة اللي الرب وضعها شوهها وخلاها غريبة عجيبة، إنه صارت بيرجعنا للذبائح الحيوانية، بيرجعنا لأنه إنه نضل نذبح في استمرار، يعني انه طب وين الحل في الموضوع؟ يعني انا كنت دائما اسال حالي لما بلشت اتطرق اكثر شيء لموضوع الحج، هل الحج كافي انه يحل معضله الخطيه في الاسلام؟ هل الحج بيعطيني حل ابدي، تعال نقول لحديت موتي او لحديت انتقالي للعالم الاخر مع الله، تمام؟ هل بيعطيني حل؟ هل انا بعد ما احج وارجع لبيتي راح اعيش في طهاره وقداسه يعني لحديت موتي او انتقالي من العالم؟ فهون كانت صدمتي انه عن جد ما في حل، ما في حل، بالعكس هو شوه كل شيء، هو كانه حجر كل شيء، كل شيء المسيح حطه من دم طاهر، دم حي، الذبيحه الحيه اللي فيش فيها ولا خطيه ولا تشوه، نكله لوثنيه ورمي احجار وطوفان وطهاره جسديه مش طهاره روحيه ابدا، هو شبه كل شيء باختصار. فكان عن جد موضوع الفداء والاضاحي او عيد الاضحى وموسم الحج من اكثر الاشياء اللي خلتني عن جد يعني انه اصعب فيها انا مشكله يعني عويصه في الايمان نفسه.
1: يعني موضوع الحج وانت مسلمه، موضوع الناس بتروح تحج والاضحيه، انت كان عندك حواليه تساؤلات.
0: جدا جدا.
1: طب هل شاركتي التساؤلات اللي كانت جواكي مع حد؟
0: طبعا شاركت، كان هذيك الفترة عندي حدا من العائلة على وشك يروح يحج يعني، فكانت واحدة من العائلة يعني بسألتها يا فلانة أنت هلا، كنا فاتحين التلفزيون وكانوا عم بيجيبوا لقطات من الحرم المكي يعني وهيك، قلت لها أنت قربت تحج، أنت عارف شو بدك تروحي تعملي هناك؟ فقالت لي إيش، شرحوا لنا شو رح نعمل، فقلت لها أوكي أنا بعرف رح تعمل، أنت رح تعمل إيه مثلا؟ رح تطوفي، رح ترمي الحجرات، رح تروحي وتيجي بالصفا والمروه، رح توقفي بجبل عرفه، هل انت فاهمه ليش هيك عم تعملي؟ اه طبعا، هو الرسول قال لنا نعمل هيك. هذا هو الجواب، الرسول قال لنا نعمل هيك. طب انت ليش بتطوفي؟ شو بتستفيدي بس تطوفي؟ شو بتستفيدي بس تخبطي حجر في حجر؟ ليش هو ابليس واقف لك من 1400 سنه هنيك يعني مثلا؟ اكيد لا. هو ابليس اصلا جسد؟ واكثر سؤال كان محيرني، ابليس شو بيعمل في بيت الله؟
1: اي
0: اللي هو
1: داره،
0: اقدس من اطهر مكان، ابليس
1: هو
0: شو
1: جاره،
0: بيعمل هنا؟
1: يعني هو بيت الله
0: بالظبط
1: هناك
0: بالظبط.
1: وابليس جاره، الاتنين موجودين في
0: شيء
1: مكان،
0: غريب.
1: يعني في بقعة جغرافية او مكان جغرافي واحد، يعني جيران.
0: وهل السبع جمرات اللي كل مسلم بيخبطها وعندك تعرف في ملايين بيروحوا على الحج كل سنه، تخيلي قديش السعوديه بتدفع مصاري اصلا على الاحجار هاي للحصاوي لتلمها وتجيبها اصلا. لكن هل انا باذي ابليس بشكل او باخر في هذا الرجم؟
1: ده انت عارفه في مشهد الرجم ده، يعني بتشوفي ان ابليس او الشيطان، يعني بفكر المسلم، يعني هم بيضربوه وبيهنوه ويعني بيتعدوا عليه وهو محترم ولا بيكلمهم، يعني قاعد في مكانه باحترامه مهذب، بيستنى كل سنه الموسم يجيله عشان يتضرب بالحجاره، يعني مسالم خالص. يعني معرفش هل هو بيحب الموضوع ده ولا ايه، لكن هو يشوف الناس بمنتهى، احنا عندنا مشاهد غريبه بصراحه وهم بيلقوا الحجاره دي على ابليس بمنتهى الغل وبمنتهى الكراهيه، وهو بيبص لهم كده يعني متفهم، عارفه يعني ايه ابليس بيبص لهم بيتضرب ومتفهم، متفهم ولا يهمك، اضرب اضرب.
0: صدقيني انا كان عندي مره اشتريت سنه تطبيق يعني في موضوع علم النفس في مشفى، وكانت قدامي هذا المنظر انه واحده عم ترمي حجار على حيطه مريضه، يعني مريضه عقليه يعني الواحد شو بده يحكي، فهذا الشيء طبعا بعد ما صار، فانا بتذكر كيف ربطت الموضوع يعني. طب هذه كم الناس اللي عامله قاعده، الناس مش بأمراض عقليه، طب سبب يعني ملايين.

0: الناس بتعملها في الحج، وبقولوا عنه انه في قمه، يعني عمل في قمه القداسه وفي قمه الايمان. فمنع
1: طب ما تيجي كده نشوف فيديو رقم 17 ورقم 18 كده، وانتي حضرتك بتكلمي على نفس الفكرة، ونشوف يعني انت متخيل، تخيل ان اللي بيضرب ده الشيطان وهو قاعد وسايبك تضربه، يعني انت فكرت يعني تفضل. بص الناس بيعملوا ازاي، متهافتين قوي ان هم يكونوا يعني بيلقي الحجر بكل ما عنده من غضب من إبليس اللي بيخليه يعمل المعاصي ويعصي ربه، فهو عمال يضرب. يعني انت متخيل بجد بجد ان في شيطان قاعد لك يعني اكتر من 1400 سنة قاعد في المكان ده مستني الوظيفة السنوية بتاعته ان حضرتك تيجي، طبعا لابس ملابس الإحرام وعامل الدنيا دي كلها عشان تضربه بالحجر وهو قاعد لك؟ انت متخيل كده؟ متخيل يعني هو شايفك اصلا، يعني انت رايح له بملابس الاحرام، سوري، يعني انت يعني بتحج عريان زي ما كانوا الوثنيين بيعملوا، لكن بتلف لفف على جسدك مجرد بشكير. فانت متخيل بنت بحالتك الغريبه ديت لو البشكير وقع، انت اتفضحت، سوري يعني في التعبيرات ديت، لكن انت متخيل ان الشيطان دوت اللي شايفك بحالتك ديت يعني عادي كده وبيتضرب ومبسوط وعارف ان انت كده حاسس بارتياح انك انت غلبت الشيطان؟ انت بجد غلبت الشيطان؟ نشوف الفيديو اللي بعديه، يعني في المشاهد اللي بنشوفها دي الناس اتفضل، يعني ايه ده؟ هي دي مش وثنية؟ انتوا شايفين يعني بعيد عن وثنية، شايفين الشيطان ساذج بالمنظر دوت؟ يعني ايه يعني مش عارفة بصراحة. ممكن كمان فيديو رقم 16 برضو بيعبر عن نفس الحالة، تفضل. لا نشوف ده، نشوف ده، نركز بقى مع ده، نركز مع ده. الجهاد تفضل.

0: شايفة ازاي اخت رولا؟ يعني غالبا يعني عامل القياس صح وبيلفها لفة دايرة كاملة ويلف وزيو على الشيطان. يعني تفضلي.
1: يعني الواحد شو بده يحكي، الله يضيع له تعب. ربنا لا يضيع له تعب هالمسكين. يعني صدقين الواحد شو بده يحكي، يعني شيء مضحك وشيء كوميدي، شيء مبكي في محزن بنفس الوقت.
0: ايوه صحيح، صدقيني
1: شيء محزن صدقين. يعني ما بعرف هل هو يعني اللي بيعمل هيك شيء عن جد، هل هو يعني عقليا يعني سليم؟
0: ايوه
1: يعني حقيقي. واذا لاحظتي هم عاملين كمان الباحه اللي قاعدين فيها ابليس باحه كبيره كمان، يعني عاطينه مساحته
0: طبعا
1: لابليس ومظبطين الموضوع ومنظفينه وعاملين مكان اللي يكون يحتوي كل حجاره اللي حتترمى، او حتى لو في اسلحه ثانيه حتترمى.
0: يعني. أنا عندي
1: الموضوع
0: فكرة، أنا عندي فكرة للمملكة العربية السعودية، إن الحج الجاي يعملوا بقى إيه، يعني تقسيم كده بالإي آي كبير في للشيطان، عشان الناس وهي بتضرب تشوف يعني، فيعملوا له كده منظر كده في شاشة حلوة كده يبان إن هو قدامهم ويضربوه بقى عشان يتفاعلوا بشكل أكتر. يعني هم كده في زي ما إحنا شايفين كده في حماسة وفي غل وفي بيضرب عدو ده عدو بيضربه، فين عدوه ده مش شايفه، بس هو عدوه قاعد يضربه عادي. فبجد يعني مش قصدنا سخرية، لكن فعلا فعلا الموضوع لو ما فكرتوش بيه واستخدمتوا العقل اللي ربنا مديهولكوا يعني عشان تستخدموه، يعني فموضوع فعلا قمة السخرية، السخرية وقمة الأسف يعني عليه، إنك أنت تفضل تفتكر إن الشيطان. طبعا الأخت أنت قلتي أخت رولا إن هو الشيطان كيان جسدي او يعني حاجه ماديه، انت فاهم مين هو الشيطان يعني، او انك تبقى فاكر ان هو قاعد لك تضربه. اتفضل يا اختي.
1: كمان الطريقة جدا سطحية وحقا تليق بفكر من قبل 1500 سنة على الأقل.

0: يعني هي طالت بزمن محمد، لكن مع التقدم والتطور يعني الواحد مل من هاي الجملة، يحكي لهم إن الغرب الكافر وصل القمر والمسلم بعده على بيخبط الحجر في الحجر. يعني خلص حان الوقت إن الواحد صدقني، أنا أحيانا يعني بقول أوكي أنا كنت مسلمة لهالقد وهالقد سنين، نسبة إني ما كنت فاتحة القرآن، ما كنت فاتحة سيرة محمد، ما كنت
1: يعني
0: فاتحة كل الكتب هاي، فكنت مسلمة، لكن أول ما فتحتها وقرأت فيها استوعبت في العقل اللي الله حط لي إياه إنه مستحيل يكون هذا الفكر أو هاي الإيمان أو هاي الطقوس الوثنية، أي حتى لو مناش نسميها وثنية، هاي الطقوس مستحيل تكون كافية للواحد يتواصل مع الخالق. يعني حتى قبل إيماني في المسيح لسه أنا كنت في مرحلة البحث تمام، أو مرحلة ترك الإسلام، استوعبت إنه هاي السطحية في الإيمان، هذا مستوى السطحية، وما في مشكلة بالحياة البشرية انحلت في الإسلام على فكرة، لا الخطية ولا السقوط في الخطية ولا الزلة ولا شيء، ولا شيء انحل. الطبيعة الفازت تبعي الإنسان، الإسلام ما أعطاها حل. فأنا لما قرأت هالأمور صعبت إنه في غلط مش طبيعي في هذا الإيمان، فانسحبت منه. فإنك إحنا اليوم بال 2026 بتواجد الذكاء الاصطناعي وتواجد الإنترنت وما في داعي تروح تسافر لتشتري كتب ولا شيء، كل شيء متاح، بس اقرأ اقرأ، هي بس اقرأ، بس حرك راسك يعني مش أكثر، اقرأ اقرأ. مثلا فوت على سورة الأعراف لأي 31، روح شوف تفسيرها مثلا، اقرأ هاي الحكي يليق في إله، يليق في خالق، يليق بإنسان طبيعي أصلا، ليش أقول لك رسول، يليق في إنسان طبيعي سطحي عادي طبيعي، يعني ملوش أي علاقة بالله، ما بيليق
1: وعايزين
0: طبعا.
1: كمان يعني نشوف الفيديو رقم 19 والصراع السنوي للحجاج عشان لمس الحجر، هل يليق بإله يعني ان هو يطلب من الناس مجموعه معينه، يعني مجموعه من المعينه من اكتر من 8 مليار على الارض، ان المجموعه اللي هتروح، وطبعا المكان مهما اخذ ملايين لكن هيفضل منطقه محدوده، منطقه جغرافيه محدوده، فيطلب من الناس دي غالبا بيقولوا السنه دي 2 مليون راحوا، فيطلب من 2 مليون ان هم يعني في ساعات معينه ساعات قليلة ان هم يتنحروا ويسرعوا الصراع ده كله عشان يلمسوا يمين وهو على الارض، وليه يخلي يمينه عبارة عن 8 احجار متكسرة ومتجمعة ومتلزقة؟ ده ايه اليمين دي؟ ايه اليمين المفككة دي؟ ايه يمين الله المفككة دي؟ خلينا نشوف مع حضراتكم.
2: الحمد لله.
1: فيعني عندك تعليق على المشهد السنوي بتاع لمس الحجر الأسود اللي هو يمين إله الإسلام على الأرض؟ تفضلي.
0: في دكتور مرة بتذكر بطفولتي في أيام رمضان، تعرف بيت يعني إسلامي طبيعي، كنا نفتح على قناة السعودية خاصة قبل الإفطار بشي نص ساعة، نسمع الأداعي والصلوات، طبعا كان يعني في لليهود المسيحيين حصة في الأداعي هاي. المهم كنت أشوف دائما بكمية العالم اللي بتطوف، كمية العالم، كنت أستغرب، أنا كنت طفل لسه كنت أستغرب من الكمية هاي، إنه إيه طيب أنا بعرف انه بس يصير عندنا فرح في الحاره، يعني عرس زواج، ويكون في زلام ونسوان بنفس القاعه مع بعض بيعملوا حرب وضرب على اساس اختلاط وعلى اساس ممنوع حدا يشوف حدا ويلمس حدا ويرقص بالغلط. فطلع هون احنا بنحكي عن موسم حج واداء يعني طقس ايماني الهي اسلامي، والناس يعني لزقانه في بعض، يعني يعني غصب عنك بدك تلمس من كثر العالم هذا. بعدها لما كبرت وبلشت اشوف كيف بيموتوا يلمسوا الحجر الاسود، لسه يعني كان الموضوع برضه جديد علي، لا هم بيطلعوا فوق بعض، زلام على نسوان، نسوان على زلام، ما بتفرق معهم، وكله بيطلع فوق الثاني. إيه طب شو مع التحرش؟ شو مع اللمس؟ شو مع انه هاي الناس اصلا اغلبها تاخذونيش بهالكلمه من غير اوعي داخليه اصلا؟ إيه شو مع مثلا الجندي الضابط اللي جابوا معاه لقاء اللي قال لك بصير اشياء مش طبيعيه يعني بحد الحجر الاسود او منطقة الطواف، الواحد يعني مش حابب انه يحكي كثير.
1: انا معايا الفيديو لكن الفيديو صعب يعني، لان هو واحد بيقر حياة بس صعب. بس بمناسبة ان حضرتك بتقولي ان لمس الحجر اللي هو يمين

0: الله، اللي هو انا قلت ان هو مجرد 8 حجاره مفككه، اللي هي يمين الاله الاسلام على الارض عباره عن حجاره مفككه، وعندي كمان الاثبات لي فيديو لشيخ. المهم ان جزئيه اللمس الحجر دي، المراه المسلمه بما انها عوره اله الاسلام عنده حساسيه منها، يعني بيتحسس ان هي تيجي وتلمس الحجر اللي هو يمينه. فهي انك تيجي وتلمسي يا عزيزتي المسلمه اللي حرام بتتكبدي على التكاليف والسفر وتروحي وتبكي هناك، اصلا اله الاسلام مش عايزك تلمسيه، يعني العلامه على وجوده ويمينه وايديه اللي هو الحجر، بيقول لك ما تجيش عندي، ما ممنوع اللمس للمرأة لأنك عورة. نشوف كده توثيق الكلام ده في الفيديو رقم 25، الشيخ بيتكلم من الكتب الإسلامية عنك عزيزتي المسلمة اللي رايحة ويعني عايزة تلمسي الحجر، لا اعرفي دينك صح، إلهك إله الإسلام بما أنك أنت عورة عنده تحسس من أن أنت تيجي تلمسيه، عنده مشكلة، فبيقولك ما تجيش تلمسي الحجر اللي هو يميني. اتفضل.
1: والنساء تزاحم الرجال على تقبيل الحجر الأسود، ما حكم ذلك؟
2: والمرأة بالذات لا تزاحم الرجال لأنها عورة وفتنة. والمرأة بالذات لا تزاحم الرجال لأنها عورة وفتنة. فيكفي الإشارة، يكفي منها الإشارة إلى الحجر الأسود إذا حالته في طوافها. نعم.
0: عزيزتي المسلمة أنت عورة وفتنة وإله الإسلام عنده تحسس منك، ممنوع أنك أنت تروحي تلمسي الحجر اللي هو يمينه على الأرض، بس شاوري له بس كده من بعيد، قولي له إزيك هاي. طيب نشوف الفيديو بقى رقم 11 ونشوف نسمع مع حضراتكم عشان محدش يقول، عشان لو في أحبائنا المسلمين، في أستاذ أحمد وأستاذ محمد اتصلوا ففقدنا اتصال، بس ارجعوا تاني لكن اسمعوا البئر زمزم اللي تشربوا منها بالهنا والشفاء دي، كان فيها 20,000 وأكتر من 20,000 جثة مسلمين اترمت فيها، وده المعلوم يعني، أكيد في غير كده كتير يعني، بس أنتوا بتشربوا بالهنا والشفاء. والحاجة التانية إن الحجر دوت كان عبارة عن 8 قطع، يعني يمين الله المفككة مش كفاية إن هي حجارة، لا دي حجارة مكسرة كده، والشيخ هيوصف لكم. اسمعوا الشيخ بيقول إيه، تفضل.
3: ذلك جاء القرامطة، لما جاء القرامطة عام 317 للهجرة جاءوا من الأحساء، جاءوا من شرق الجزيرة العربية. لما جاءوا القرامطة جاءوا في يوم 8 ذي الحجة أبو طاهر القرمطي، فقتل الحجاج وردم ب20,000 قتيل من الحجاج ماء زمزم. قتل الحجاج وردم ب20,000 قتيل من الحجاج ماء زمزم، وجعل فرسه يبول على مقربة من الكعبة، وقال أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا.
0: طب نفسني هنا، نفسني ده واحد مسلم وقعد يبول جنب الكعبة وإله الإسلام ما زعلش ولا اتضايق، لكن لما جم الوثنيين جات كانوا بيحجوا طبعا حوالين الكعبة، وجاء فيه الأبرهة اللي هو اسمه محمود، قال في الحودة لما الفيل محمود جه عند الكعبة وعشان يهدها سوري يعني، راح إله الإسلام زعل قوي وبعت له طير من جهنم، أرسل إليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ليه؟ لأن إله الإسلام زعل على الكعبة الوثنية، الكعبة اللي فيها أوثان، اللي ما كانش فيه إسلام ولا كان فيه رسول المسلمين، فإله الإسلام غار واتضايق على الكعبة الوثنية وبعد طير أبابيل. لكن لما جه المسلمين يضربوها بالمنجنيق يقتلوا بعض، يبول جنبها عادي بالنسبة له، ولا بعت محمود ولا بعت عبد الله، سابهم يعملوا راحتهم. الحاجات دي مش تخليكم تفكروا، يعني هو اتضايق ان جاي الفيل محمود يهد الكعبة، لكن سابها تتهد كتير، ساب المسلمين يضربوها. كان فين ده سنة واحد كان اسمه تقريبا الجهمني أو حاجة زي كده، كان مسلم وكان جاي يعمل انقلاب حوالين الكعبة وفعلا احتلها، لولا السعودية يعني استنجدت بفرنسا وبعتوا لهم جيش وخلصوهم من الشخص اللي احتل الكعبة ده ومسلم. فكان فين إله الإسلام؟ وكان فين الفيل محمود ولا الفيل أحمد ولا الفيل عبد الله؟ كان ما كانش عنده أفيال تانية ينقذ بيها كعبته، ولا الكعبة اهتم بيها بس لما كان اللي جاي، لما كانت كعبة وثنية وكان المشركين هم اللي فيها؟ إيه؟ هي النقطة دي مش بتخليكم تفكروا يا جماعة؟ مش بتفكروا يعني؟ طيب اهو زي ما سمعتوا كده ان القرامطة المسلمين او المسلمين اللي كانوا موجودين وبيتنحروا في المكان دوت كانوا بيبولوا جنب الكعبة.

0: الإسلام مكبر دماغه. تفضل.
1: كث الحجر الأسود في الأحساء في هجر في البحرين 22 سنة. هذا في دولة بني العباس.
2: والناس تحج.
1: والناس تحج ويؤشرون إلى موضع الحجر. بعد 22 سنة.
0: يمين الله مش موجود.
1: في محفل كبير وشهود إن هذا هو الحجر. من أدرك الحجر منهم يعرفوه، لكنه عيد مكسر. فالآن إذا لاحظت عبد الرحمن اللي تقبل الحجر هو قطع بالداخل، إنما هذا إطار يحمل الحجر. ثماني قطع أشبه بالتمرات، منها الكبرى ومنها الصغرى. ثماني قطع هذه المقصود بالحجر. وقد جاء في الحديث نزل عند الترمذي بسند صحيح، نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم.
0: فيمين الله كانت إيه؟ كانت ثمن قطع زي بتاع ده، زي التمرات يعني، حاجات كده قليله، يمينه قليله قوي ومكسره كمان مش متجمعه يعني. وكمان فضل بيت اله الاسلام بدون يمينه لمده 22 سنه، والمسلمين بيروحوا يحجوا ويعملوا يمينه مش موجوده، بس كانوا بيشاوروا له كده على المكان اللي هو كان فيه. طيب استاذنك اخت رولا ناخد بس تليفون وبعد كده ارجع لحضرتك، ولو عندك اي تعليقات على موضوع الحجر ومحاوله المسلمين لمس الحجر عشان يشعروا ان هم ممكن ذنوبهم يعني تغتفر. معانا استاذ محمد، اهلا بيك، تفضل. محمد محمود غالبا.
3: اتفضل. اهلا استاذ.
0: اتفضل حضرتك. هل حضرتك حجيت قبل كده استاذ محمد؟
3: ايوه حجيت.
0: ولمست الحجر؟
3: لا لا ما لمستوش.
0: طب ازاي يعني تروح لغايه هناك وما تلمس الحجر؟ طب
3: في انت... لا في زحام شديد ما لمستوش. انا عاوز اسال واحد بس حضرتك.
0: ماشي اتفضل. بس انا على موضوع الحج، فانا عايزه يعني اتناقش معاك ونستفيد من خبرتك.
3: انا عارف موضوع الحج، انت بتفكري موضوع الحج والمواضيع بتاعت الحج. انت ما تفكريش انه الاله بتاعكم تحمل فيه واحد السيده مريم يبقى حامله في الاله وينزل في بطنها وينزل من ناجرة بول. إله ينزل من ناجرة بول مفروض يتنزع عن الوضع ده. كيف إله ينزل من ناجرة بول وتبقى حاملة فيه؟
0: طيب خلاص شكرا أستاذ.
3: لا ما خلاصي لا
0: لا ما هو انا عندي وقت حلقه. انت داخل تتخانق. انا مش عايز اتخانق.
3: انا ما انتظر
0: انت لما يتكلموا مش عايز اتخانق.
3: ما هو بتصبر عليه.
0: طيب شكرا شكرا على مداخلتك استاذ محمد، متشكر قوي. طبعا موضوع اللي انت قلته ده ترد عليك 100 مره، فمعلش بقى مش وقتك بصراحه، عشان انا عندي موضوع وعندي الاخت رولا محتاجه تكمل موضوعها. طيب معانا اتصال اخت نهال، اتفضلي اخت نهال. اتفضلي.
4: نعم وسلام يا اخت نوره، برحب بحضرتك وبالاخت المباركه رولا، ربنا يبارككم. اما بالنسبه للفيديوهات اللي حضرتك عرضتيها بخصوص رجم الشيطان في الحج برمي الحجر، هو ده بالظبط اللي بيتقال عليه المضحك المبكي. وعلى راي حضرتك يا اخت نوره، كم الغل والانتقام بيقابل من الشيطان بكل احترام. وده خلاني اول مره، سامحوني اني اقولها ومش قصدي خالص سخريه، لكن اقول الصدق في المسيح، قلبي وجعني من جوه اول مره أحس أن الشيطان بيستلذ بسذاجة الإنسان. يعني بأمانة متخيلاه بيغني ويقول زوروني كل سنة مرة واصرفوا فلوسكم وابذلوا مجهوداتكم وأنا واقف بضحك بصوت عالي على عقلياتكم. والمشكلة أو خليني أقول الكارثة الكبرى أو المصيبة هو الاعتقاد بأنه هو ده اللي هيغفر الخطايا والذنوب. أنا بصلي من كل قلبي النهاردة أن كل مسلم بيشاهدنا يشيل العصابة من على العينين وينسى بس ولو لساعة واحدة انه مسلم، ويفكر بأمانة هل الله العظيم اللي بنقول عليه في كل كلامنا عز وجل تبقى هي دي طريقته للعفو عن الانسان وغفران خطاياه؟ لا بجد دي اهانة عظمى. يا ريت يا حبايب قلبي نفكر ولو للحظة واحدة قبل فوات الاوان، والرب يبارككم.
0: اشكرك اشكرك. اتفضلي يا اخت رولا.
5: مع الأخت نهال حكته بخصوص الحجر الأسود، أنا قرأت مرة في مصدر إسلامي أخت نورة أنه الحجر الأسود أصلاً يحط الخطايا، يعني يمحى الخطايا. فالمسلم اللي يا جماعة يا مسلمين، إذا أنت مسلم روحت حجيت وما لمست الحجر الأسود عندك مشكلة، عندك مشكلة عويصة فيما يتعلق في المغفرة اللي أخذتها أو التوبة اللي أخذتها. كمان شغلة أخت نورة، يعني مين المستفاد من موسم الحج؟ احنا لو هلا بال 2026 نطلع على موسم الحج، مين المستفاد منه؟ لانه اذا الشخص المسلم اللي بيحج، كل اللي بيسمعونا المسلمين اللي بيسمعونا، اذا انت مفكر انك أو مش تبكر، طلع

0: حالك اذا انت حبيت. يعني الاستاذ محمد اللي كان معانا، انا مش بس بنصحك تدرس بيولوجيا، انا بنصحك تتمعن في الحج اللي حجيته.
1: صحيح.
0: هل انت بعد ما حجيت وصلت لمستوى محترم من القداسه والطهاره؟ هل علاقتك مع الناس صارت اكثر؟ هل حبيت لجارك مثل ما بتحب لنفسك؟ هل صليت او دعيت لليهود يا الله يهديه ولا الله ياخده
1: لا،
0: ولا
1: هو
0: للمسيح؟
1: هل هو عنده ثقه اصلا ان هو المعاصيه اتغفرت؟ هل عنده ثقه ان هو رجع كما ولدته ام؟ يعني لو كان عنده امين، يعني كان امين مع نفسه وفكر هل انا فعلا مغفور الذنوب والمعاصي والخطايا؟ فكر يا استاذ محمد بصراحه. ولا بيحتاجوا ليه كل سنه يروحوا؟ ويحتاج ليه ان الشخص، مين كمان اللي مش مين بس اللي بيستفاد من فلوس الحج، مين اللي بيروح يحج اصلا يا اخت رولا؟ اللي بيروح يحج المقتدر اللي عنده امكانيات. ودلوقتي احنا كان لو كان عندنا وقت، يعني احنا عندنا الحج الفي اي بي ودنيا تانية خالص يعني. ففي شخص بيروح يعني بيصرف ملايين بحسب لو بالعملة المصرية يعني، عشان يعني ينعم بحج منتهى الرفاهية. وفي ناس تانيين بيروحوا رايحين بمسابقة في مصر كده زي قرعة، يعني بيعملوها لشخص ما عندوش إمكانيات ممكن يكسب في القرعة ديت ويروح حج مجانا، فده طبعا حج الفقراء. فإيه الإله ده؟ إيه الإله اللي عنده الطبقية ده؟ إيه الإله اللي عشان يدي غفران لازم يدفعك صك تمن الصك اللي هو هيدهولك؟
0: 100% 100%. فالموضوع ما في اي روحانيه ولا في اي شيء يتعلق بالايمان. قصه انه الاله هذا بالضبط زي ما قلت، اللي هو عنده طبقات والناس عنده طبقات. يعني حتى محمد نفسه ما لما حج ما كانت الاوضاع هيك. اليوم الحج اختلف كثير، يعني الموضوع يعني فلت كثير على الاخر. اليوم مش بس عشان تروح تحج وتنال طوبي من الهك انت، بيلزمك عن جد يعني عشرات مؤلفه من الدولارات. لا مش بس هيك، انت حتى لو تدفع هذا المبلغ برضه في طبقيه حتى في الحج نفسه. يعني بتلاقي المغني والممثل والاعلامي مستوى شيء بالحج، المسكين العامل والموظف مستوى شيء ثاني في الحج. يعني الطبقيه مش بس بانه من يقتدر على الحج ولا لا، لا طبقيه حتى في داخل الحج نفسه، في داخل موسم الحج نفسه.
1: وحصل السنه دي كمان اخت رولا، لو في وقت هنعرض الفنان يعني في اعلاميين راحوا وحتى الناس علقوا عليهم ان الناس اتضايقوا ان ما عندهمش امكانيات. بس اسمحي لي عشان في استاذ احمد اتصل والتليفون وقع ورجع تاني. اهلا بيك استاذ احمد، اتفضل مشاركتك. استاذنكم لان الوقت بقى قليل، 30 ثانيه المشاركه، ويا ريت في موضوع الحج ما نخرجش بره الموضوع. اتفضل حضرتك. اهلا بيك، اتفضل استاذ احمد، اتفضل.
2: هو اصلا حج البيت ده اصلا الايمان استطاع عليه طويل، يعني ما يقدرش، ما هوش لازم، يعني هو مش هتحاسب عليه لو ما عملتوش.
1: حضرتك لو بتتكلم يعني لو فتح السبيكر ولا بتتكلم كده، يعني ممكن تكلمنا من السماعه يعني من التليفون، و30 ثانيه بعد اذنك عشان اتفضل. حضرتك قلت، انا سمعت قلت ان الحج لمن استطاع اليه سبيلا ملوش لازمه، مش كده برضو؟
2: مش ملوش لازمه، هو اللي يقدر يعمله يعمله واللي ما يقدرش عادي.
1: لكن يعني الافضل ايه؟ يعني الافضل لاي مسلم او اللي بيتمنى اي مسلم ان هو يعمله ولا لا؟ هل النتيجه خلاصه في العبادات الاسلاميه كلها انهي عباده بتكون فيها ربح الحسنات وضمان الجنه اكتر في العبادات كلها؟
2: الصلاه والصوم.
1: يعني الصلاة الواحد اللي بيصلي بيبقى ضامن ان هو بعد ما خلص فرض الصلاة ان رجع منها كما ولدته امه ابيض؟
2: لا، بس هو اصلا الحج زي الصلاة والصوم، بس الحج لما استطاع عليه
1: هو الصوت مش واضح بجد، الصوت مش واضح. لو ممكن حضرتك معلش توضح بتقول ايه؟ قول الجملة تاني بجد، ما سمعتش بعد ما حضرتك قلت الصلاه، قلت ايه؟ بس معلش بسرعه عشان وقت في تليفونات ثانيه معايا.
2: اتفضل. لان النبي كان عارف ان هي فرصه، في ناس مش هتستطيع.
1: لا انا مش، لا انا اسفه مش قادره اسمع. بس انت حضرتك عايز تبرر يعني ان ان ان لمن استطاع اليه سبيلا. ماشي، هو قال لمن استطاع اليه سبيلا، بس انا واحده كنت مسلمه كنت اتمنى ان يكون عندي الامكانيات ان انا اقدر اروح احج او اروح الامر ده، الفريضه، اقضي الفريضه دي. ليه؟ اولا لان انا رايحه بطل.

0: ثانيا ان انا هلمس او هشاور ليمين الله على الارض. ثالثا انا ضامنه ان انا هرجع كما ولدتني امي، ممسوحه متصفره. انا عندي كمان فيديو الشيخ بيقول الميزان بتاع السيئات بيجي على الزيرو، فهو في احلى من كده؟ ده الناس بيروحوا، ده الشخص بيروح حج وبيدعي على نفسه انه يموت، يقول يا رب اموت هناك عشان ضامن من هناك على الجنه على طول. فلا، الحج مش زي الصلاه، مش زي الصوم، مش زي الامور دي كلها، يعني مش زي بقيه الفرائض. الحج مميز جدا جدا وحضرتك عارف. ف طيب ناخد تاني معانا مين؟ استاذ احمد عبد العزيز، اتفضل. اسمع حضرتك من التليفون و30 ثانيه بعد اذنك عشان وقت البرنامج، اتفضل. نعم اسمعني من التليفون بعد اذنك. انا مش سامعاها. ايوه اتفضل اسمعني من التليفون.
1: ماشي يا فندم،
0: اتفضل اسمعني من التليفون.
1: انت معايا؟
0: انا معاك، انت اللي مش معايا. اسمعني من التليفون و30 ثانيه وبتكلم في موضوع الحج، اتفضل.
1: طب لحضرتك ده حد تاني بتكلم غير ده؟ مش انا.
0: ايه بيقول يا جماعه؟ انا مش سامعه.
1: انا عندي كلمتين عايز اقولهم لحضرتك ومش عارف معناهم.
0: بيقول حاجه مش عارف معناها. طب كمل كده، حاول اسمع، اتفضل.
1: وحياتك.
0: لا مش سامعه. لا لا كده مش سامعه. يعني يا ريت لو حضرتك تتصل وتسمعنا من التليفون وبلاش بتكلم من سماعه او حاجه. طيب معانا اختنا سيلة، اهلا بحضرتك، اتفضلي. فقدنا الاتصال بحضرتك. لو ممكن، هو الوقت خلاص، بس اذا حضرتك قدرتي تاني اهلا بحضرتك. طيب معانا، طيب بسرعه 30 ثانيه لكل تليفون. معانا جورج الاول من مصر عشان اتفضل حضرتك.
2: ايوه مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضل سيادتك.
2: ايوه مدام نوره معايا؟
0: اتفضل حضرتك، اتفضل 30 ثانيه يا اخ جورج، اتفضل.
2: انا جورج يا فندم.
0: اتفضل يا فندم.
2: الو
0: سامعاك، صدقني اتفضل.
2: الو
0: اتفضل سامعاك. هو في مشكله في التليفونات غالبا.
2: سلام ونعمه. سلام ونعمه.
0: سلام الرب، سلام الرب ليك، اتفضل.
2: سلام ونعمه. سلام حضرتك. اول حاجه سلام حضرتك طيبه. بصي حضرتك الحاجات اللي جالها الحج
0: سامعاني؟ لا الصوت مش واضح، الصوت مش كويس. الصوت هو اتكلم حضرتك من التليفون، بلاش تتكلم من السبيكر، ما تفتحش السبيكر.
2: سامعاني كده؟ سامعاني؟
0: سامعاك، 30 ثانيه بعد اذنك، اتفضل.
2: حاضر. المنهج اللي هو ماشيين دي، يعني المنهج بتاع وقت ماشيين نظام اخطبوط.
0: لا الصوت مش، انا مش سامعه. لا انا مش سامعه، بعتذر لحضرتك. هو غالبا يعني غالبا في مشكله في التليفونات. مش عارفه هيكون في كمان مشكله دي مع مصطفى ولا ايه. طب ممكن ناخد مصطفى نجرب لو في مشكله. خلاص اتفضل مصطفى.
3: مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضل.
3: في انجيل مرقس اصحاح 16.
0: انا بتكلم في موضوع الحج. انا موضوع الحج انجيل مرقس. مرقس ما حجش حقيقي، فمعلش يا مصطفى ابقى راجع الحلقه من الاول واعرف المعلومات اللي اتكلمنا فيها عن الحج اللي انت اكيد ما مش عارفها، واتصل بينا بقى بعدين عشان ما عندناش وقت المره دي الحلقه دي. اخت معانا الاخت سيلة. طب 30 ثانيه اخت سيلة، اهلا بيك، اتفضلي. معلش في مشكله في التليفونات، اتفضلي.
4: اللي هو المعجون او اي حاجه في الحمام. لو واحد بقى الاسم نفسه اسم عبد الله او عبد الله او عبد الغني، ده يعمل ايه؟ ما كنتش الحمام خالص وربنا يفتح العيون.
0: شكرا، مختصره برضو اختي سيلة، ربنا يباركك. فعلا انت لو اسمك بقى عبد الله، طب لو انت عبد الله فعلا في الحمام وحد نادى عليك فتبقى شكرا اختي سيلة. طيب احنا معانا دقيقتين اخت رولا، فاتفضلي يعني قدمي لنا رساله بقى، يعني الوقت خلاص فعلا وكان عندنا حاجات كتيره، اتفضلي.
5: اقدم رسالتي ابتداء من التعليق اللي حكاه المسلم، اعتقد محمد كان اسمه او احمد، انه من استطاع اليه سبيلا. انت بالضبط انت دست على الوجع يا محمد، انه هل فعلا إلهك حط لك خطة أو حط لك مثلا خطة تتبعها لحتى تنول التوبة النصوحة أو تنول المغفرة الكاملة

0: كل خطاياك لحديت يوم الحج؟ لا طبعا، لانه لو هيك كانت كل الناس فيها تحج، او لو انه هيك كان حط على الاقل حل اقل سهولة انه يكون متناول الجميع، مش يحط الحج لناس وناس، ناس تتصفر سيئاتها وناس لا. هاي اكبر، على فكرة اكبر شيء، اكبر دليل يدل انه الهك اصلا غير عادل، ما عنده حتى عدل في في في في الموضوع اللي بده يحل فيه اكبر معضلة، هي معضلة الخطية، معضلة الموت. فبوجه اكيد حكي للمسلمين وبقول لهم يعني ما تكونوا ما تظلكمش تابعين محمد، لانه محمد ما كان بقارئ، لكن انتم نشكر الله انه انتم قارئين ومثقفين ومتعلمين. الموضوع مش اكثر من انه تفتح دماغك، عيونك المقدسه تحطها على جنب، طلع على الموضوع من منطق، منطق مطلق، منطق. الموضوع، والموضوع مش انك تترك الاسلام وتصير مسيحي، الموضوع انت لوين رايح بعد هالحياه، انت اهل بيتك اولادك لوين، تمام؟ يعني مش تشلح جاكيتة تلبس جاكيت ثاني، لا، شوف مين اللي بيعطيك حل، مين اللي ضامن لك اخرتك وين، مين ضامن لك حياتك بعد الحياه هاي، ابديتك وين رح تقضيها. اذا مفكر انه في طريق ثاني غير يسوع المسيح انت اكيد غلطان. فبصلي ان المسلمين يفتحوا عقولهم، يفتحوا كتبهم، يفتحوا سيره محمد. سيره محمد لحالها كفيله انها تتركهم الاسلام، لو الانسان بس عنده شويه ضمير حقيقي، شويه ضمير، يحط النصوص القرآنية وحياة محمد تحت المجهر ويقول هل طليق في إله ولا لا طليق، تمام؟
1: صحيح صحيح.
0: فبتغلب على موضوع الحج اللي كله أصلا وثنية وعبادة أحجار، أنتوا تتهمون الآخرين بعبادة الوثنية. شوف أنت اتمعن في الحاجة، شوف مين بعبد الأحجار والوثني،
1: صحيح.
0: شوف
1: ودي
0: مين اللي معيشك في الجاهلية. هو مش
1: صحيح.
0: أنت طلعتكم من الجاهلية، هو حطكم في نص الجاهلية.
1: صحيح صحيح. ودي يعني اشكرك جدا، دي فعلا يعني خلاصه الامر. فكر في العباده اللي انت بتعملها هي ايه وبتعملها ازاي، فمن فضلك فكر. شكرا ليكي اخت رولا على وجودك معانا النهارده. من فضلك زي ما قالت لك الاخت رولا ونصحتك، فكر في ابديتك ولا تنسى وانت بتفكر ان رب يسوع المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياه. الاسبوع الجاي حلقه جديده من صوت العابرين. شكرا لحضراتكم على المتابعه النهارده، والاسبوع الجاي حلقه جديده من برنامج صوت العابرين. انتظرونا والرب معكم.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها، والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

من معجزات يسوع المسيح. هل ما زالت معجزات المسيح مستمرة حتى يومنا هذا؟ كم عدد المعجزات اللي أجراها يسوع المسيح؟ من كفر نحوم رح أتكلم عن معجزات المسيح.

0: من كفر نحوم منواصل دراستنا، وفي هذه الحلقة راح أتكلم عن معجزات المسيح. كفر نحوم في شمال بحيرة طبرية التي تطل على بحيرة طبرية الجميلة تحت مستوى سطح البحر، كانت تعتبر وطن المسيح الثاني. ترك المسيح الناصرة وجاء وسكن في كفر نحوم تتميم للنبوات. أرض زبلون ونفتالي رأت نور المسيح العجيب، وأيضا المنطقة كانت مزدحمة بالسكان، كان في مدن وقرى عديدة في هذه المنطقة. أنا موجود داخل مجمع يعود تاريخه إلى أواخر القرن الرابع أو القرن الخامس. هذا المجمع بني على المجمع الأصلي اللي بتشوفوا حجارته من الحجارة السوداء البازلتية. في هذا المجمع علم المسيح، شفى المسيح، وكان محور إرسالية وخدمة ومعجزات وتعليم يسوع المسيح من هذا المكان. هذا المكان مناسب لأنه معظم المعجزات حدثت في كفر نحوم، فرح أتكلم عن معجزات المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.
1: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟
2: وإنما قال هذا ليمتحن فيليبوس، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل.
3: لا يكفيهم خبز ب200 دينار، ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا.
2: وقال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟
1: اجعلوا الناس يتكئون.
2: وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر الله

0: وكذلك من السمكتين. بقدر ما شاء. فلما شبعوا قال لتلاميذه:
1: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء.
0: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس

0: الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم.
1: كفر نحوم كانت تعتبر وطن المسيح الثاني، ومعظم معجزات المسيح حصلت في هذه المنطقة أو حول بحيرة طبرية. في إنجيل مرقس الإصحاح الأول مكتوب عن يسوع خرج من المجمع وللوقت دخل بيت سمعان، وهون بتشوفوا يعني دقة الكلام. خرج من المجمع وأول شيء دخل بيت سمعان، المكان اللي شفى فيه حماة بطرس. هذه المنطقة تشهد عن معجزات المسيح. هذه المعجزات كانت تؤيد مصداقية دعوة يسوع المسيح، إنه المسيح مش كان بيتكلم بكلام لكن مصاحب بشرعية بمصداقية مهمة جدا، اللي بتأكد صحة الكتاب وبتأكد لاهوت المسيح. معجزات المسيح فإذن تؤكد وتؤيد مصداقية المسيح، شرعية المسيح كالمسيح، وأيضا تبرهن على لاهوت المسيح أنه المسيح، أنه الرب، وتظهر سلطان المسيح الفائق، لأنه ما في حد صنع معجزات كم الهائل والتنوع في هذه المعجزات مثل ما فعل يسوع المسيح. المعجزة أحبائي شيء خارق يعجز الإنسان، مشان هيك بسموها معجزة، يعجز الإنسان بالنواميس أو القوانين الطبيعية إنه يعملها. فالكتاب بيتكلم عن عدة اصطلاحات بسميها عجيبة، الناس بتتعجب منها. معجزة أي إعجاز الشيء. كتير مرات في إنجيل يوحنا بيستخدم عبارة آية، والآية هي علامة. يعني المسيح لما كان بيصنع معجزة في إنجيل يوحنا كانت تعتبر آية اللي فيها بعد روحي، عمق روحي، وتفسير روحي أيضا. والكتاب أيضا بسميها أعمال، لم يقدر أحد أن يعمل هذه الأعمال إن لم يكن الله معه. هذه المعجزات بغض النظر شو نوعيتها أو تسميتها دايما شيء خارق. خارق يعني في قانون آخر غير القانون الطبيعي، لأن الرب هو اللي خلق النواميس والقوانين الطبيعية. حياة المسيح هي معجزة. عندما دخل إلى أرضنا دخل بمعجزة، ما نسميها معجزة التجسد. وما بعد هذه المعجزة، كل المعجزات شيء تلقائي، كل المعجزات شيء طبيعي. حيث وجد المسيح وجدت المعجزة ووجدت العجيبة، وهذا ليس شيء غريب. فالمعجزات أيضا هي تتميم للنبوات. أول إعلان في الكتاب عن الشفاء أنا الرب شافيك. إشعياء بيتنبأ عن المسيح بسبعمائة سنة قبل الولادة، مكتوب الذي بحبره شفينا. وعندما كتب الرسول بطرس قال عن يسوع المسيح هو نفسه حمل خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. بجلدته شفيتم. أنا الرب شافيك، والرب يسوع قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. والشيء الجميل والعظيم في معجزات يسوع المسيح كانت علنية أمام الجميع، حتى الأعداء شافوا المعجزات وشهدوا ولم ينكروا المعجزات. مثلا فتح عيني المولود أعمى في القدس كان واضح أمام الجميع، إقامة ألعازر من الأموات قرروا أن يتخلصوا من ألعازر بسبب أنه يعني شافوا معجزة حدثت مع ألعازر. هذه المعجزات تتميم لنبوات التي تعطي المصداقية والشرعية والهوية للمسيح أنه المسيح، بحسب إشعياء 53 وبحسب إشعياء 35. وعندما قال يسوع اذهبا واخبرا يوحنا العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبقى

الشرون وطوبى لمن لا يعثر فيها. هذه المعجزات كمان كان المسيح بيخرج الأرواح الشريرة النجسة. هذه المعجزات كانت بتلقائية، كانت بسلطان فائق، كانت بقوة الكلمة، قوة الكلمة المنطوقة. كان في قوة داخلية تخرج من يسوع لشفاء الناس. يسوع المسيح ووجوده كان برهان ومعجزة أيضا. شافوا سلطانه، شافوا حياته المتميزة الخارقة بلا خطية، شافوا قدرته الفائقة العظيمة. مثل ما ذكرت إنه المسيح لم يتصنع المعجزات ولم يطيل بالصلوات أو الطلبات ولم يجاهد ويصارع حتى يصنع المعجزة. كانت معجزات المسيح تلقائية، كان مليان بالثقة. وين ما راح كان بيحكي الكلمة وكان بيشفو، كان بيستخدم الكلمة، أحيانا بيستخدم اللمس. حتى مكتوب جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. كثير مرات بوضع الأيادي أو عن طريق الخلق، تحويل الماء إلى خمر أو شفاء المولود أعمى، طلع عينيه بتراب وخلق عينان جديدتان. يعني ما في شيء محدد أو وصفة معينة شو هي معجزات. بقال الجليل قال املأوا الأجران ماء وابتدأ يصبوا، حدثت المعجزة. إشباع الآلاف، كسر الخبز وهني بيوزعوا الخبز، ما انتهى ولا السمك انتهى، أشبعوا 20,000 شخص. وهكذا أحبائي، معجزات متعددة متنوعة، سواء هدأ العواصف هنا على بحيرة طبرية، مشى على الماء، أخرج الشياطين، أشبع الآلاف، بل حتى وجه السمك إنه يجي للشبكة، وأيضا يعني شفى الشاب اللي يده يابسة هنا في هذا المجمع. طهر البرص، لم يتنجس بنجاسة الأبرص، بل الأبرص طهر بطهارة يسوع المسيح. أقام الموتى، أقام ابن الأرملة، أرملة نايين، أقام ابنة رئيس المجمع، وأقام العازر بعدما أنتن وكان يقيم الموتى. حول الماء إلى خمر، الماء الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة، صار له لون، صار له طعم، وصار له ريحة. فإذا يتميز بهذه المعجزات القوانين الطبيعية، يعني خلق قانون آخر اللي هو قانون يسوع المسيح، إنه له السيادة وله السلطان المطلق. عاوز أختم هذه الفقرة أقول إنه معجزات المسيح كان إلها هدف، كان إلها معنى، وكان إلها أهمية. مش مجرد عم بيعمل شو للناس، عم بيعمل أعمال خير ورحمة ومحبة ونعمة وحنان.

منكمل حديثنا عن معجزات المسيح. بتشوفوا اليوم السياح من كل العالم تيجي بتزور كفر نحوم وأماكن عديدة. بالحقيقة إنه اليوم في كتير يعني حجارة، ما نسميها الحجارة تتكلم أو الحجارة تشهد، وكل هاي الاكتشافات هي بتأكد صحة الكتاب ومصداقية دعوة يسوع المسيح. وين ما بتمشي في الأراضي المقدسة بتشوف في شيء اتعمل، تعليم، معجزة، بركة، حدثة في كل الأماكن. طبعا الحصة الأكبر كفر نحوم والمدن المحيطة وحول بحيرة طبرية صنع معجزة.

معجزات كثيرة. في كثير ناس أساءت فهم المعجزات. إحنا قلنا الغرض من المعجزة الرحمة والمحبة والنعمة والحنان، لكن للأسف مثلا هيرودس بمحاكمة المسيح كان بيرجو إنه المسيح يصنع معجزة أمامه، لكن المسيح كان صامت أمامه ما صنعش معجزة. لما تجرب المسيح من الشيطان في البرية قال له إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. طبعا أجاب المسيح وقال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وعندما جاءوا اليهود في هذا المكان طلبوا آية، قال جيل فاسق وشرير لا تعطم له آية إلا آية يونان. بيتكلم عن علامة مهمة جدا اللي هو موت وقيامة يسوع المسيح. فالغرض من معجزات المسيح ما هياش إظهار أو ألعاب أو قوة لإبهار الناس، دايما إلها هدف عميق روحي جدا. فإذا هدف المعجزات أول شيء إنه المعجزة لازم تقابل احتياج إنساني، وإنه هذا الاحتياج لا يمكن أن يتم بطريقة أخرى أو بالأحرى استحالة. فالمعجزة هي قانون خارق اللي بتكون لخير الإنسان ومنفعة الإنسان وبتقابل احتياج إنسان. مثلا ابن الأرملة، أرملة نائين، الرب يسوع أقام الابن لأنه أمه أرملة ما عندهاش أي شخص يعتني أو يهتم باحتياجاتها. لما أشبع الآلاف بقرب هذا المكان الناس كانت بدها تخور في الطريق وحتى وين يروحوا يبتاعوا يشتروا أكل وخبز، فقال يسوع أعطوهم ليأكلوا، طلع أنه صعب. فالمسيح صنع المعجزة، معجزة خير بتقابل احتياج الناس اللي مش ممكن تتم بطريقة أخرى. شيء آخر، هذه المعجزات أكدت تصريحات وإدعاءات يسوع المسيح. الشيء اللي بيميز يسوع إنه مش بيتكلم أقوال لكنه يفعل أفعال. أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف، أنا هو نور العالم فتح عيون العمي، أنا هو القيامة والحياة أقام الموتى. فإذا مش مجرد كلام أو تصريحات، لكن هذه التصريحات تمت بتدقيق بتفصيل مهم جدا. فإذا هذا السلطان الإلهي أيضا ممزوج بالمحبة الإلهية، فكان المسيح بيتحرك بالمشيئة الإلهية، عنده السلطان لكن مليان محبة لاحتياجات الناس حتى يهتم فيهم وفي احتياجاتهم أيضاً.

معجزات المسيح لها هدف واضح لخير ومنفعة الإنسان، كانت من محبته النابعة من قلبه، عنده السلطان والسيادة الكاملة أنه يقدر يصنع المعجزة، ليس لإظهار معين لكن للمس احتياج معين وتعليم درس معين. مثلا في نفس المجمع شفى المسيح رجل اللي كانت إيده يابسة، لكن للأسف كانوا بيراقبوا يسوع المسيح هل سيشفي في يوم السبت، فكان المسيح حزنان على القلوب المتحجرة والعيون العمياء والآذان الصماء، فطبعا صنع المعجزة لكن عم بيعلم أنه يجوز فعل الخير في السبت. ومرة في إحدى المجامع امرأة

منحنية كانت في المجمع، والرب رآها ودعاها وضع إيديه عليها فاستقامت. كان رئيس المجمع مغطاس جدا، هو 6 أيام ائتوا واستشفوا. فالمسيح كان اللي بيعرف القلب قال له

0: فكم بالحري هي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 14 سنة. فدائما في احتياج بيتقابل من خلال المعجزة، إنه النفس البشرية والنفس الإنسانية أهم، وعلم إنه السبت خلق للإنسان وليس الإنسان للسبت، وأن يسوع المسيح هو رب السبت، فيجوز فعل الخير في السبت. في قصة أخرى هنا في كفر نحوم، لأنه كانت البلد كلها مزدحمة والزقاقات كلها، جاءوا بمفلوج، 4 حاملين مفلوج، ودلوه من السطح حيث يسوع المسيح. شاف المسيح إيمانهم ونظر إلى هذا الشخص وقال له: مغفورة لك خطاياك. الكتبة والمتدينين اللي في الغرفة سمعوا وابتدأوا يتمتموا في داخلهم: من يغفر خطايا إلا الله وحده؟ إنه يتكلم بتجديف، من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله؟ المسيح العالم بكل شيء قال هذه العبارة: أيما أيسر أن يقال لهذا المفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال له: قم احمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلم أن لابن الإنسان سلطان على الأرض، لك أقول: قم احمل سريرك وامشي. قام ومشى أمام الجميع. فإذن كان يعني في درس عميق، مين بيغفر خطايا؟ هاي المعجزة بتتكلم عن غفران المسيح وأنه قادر أنه يخلق لأنه له السلطان. أدرك أهمية المشكلة أنه في خطية، فقال له: مغفورة لك خطاياك. بس كيف أكد وأثبت أنه هو قادر أنه يشفي؟ أنه شفاه وأقامه من الفلج، وهذا تأكيد أنه غفر خطاياه. وهذا حدث أيضا في كفر نحوم، في قصة مشهورة جدا، ابن قائد 100 اللي أرسل وراء يسوع. هذا القائد جاء ليسوع وقال له: يا سيد، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي. والمسيح نطق الكلمة وشفي غلام ابن قائد 100 عن بعد. وهنا أحبائي، لما خرج المسيح من المجمع ودخل بيت بطرس، شفى حماة بطرس من الحمى وصارت تخدمهم. فإذا نستطيع أن نستشف أن هذه المعجزات هي معجزات رحمة، هي معجزات فيها نعمة، وهذه المعجزات معجزات خير، معجزات بركة، تعبير عن حنان يسوع المسيح. طهر البرص، ردهم إلى الناحية الاجتماعية والدينية، كانوا مرفوضين من المجتمع، مش بس طهر، رد له اعتباره في المجتمع، وهذا ما فعله يسوع المسيح.
1: ولما كان المساء نزل تلاميذه إلى البحر، فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون إلى عبر البحر إلى كفرنحوم، وكان الظلام قد أقبل ولم يكن يسوع قد أتى إليهم، وهاج البحر من ريح عظيمة تهب.

0: فرضوا أن يقبلوه في السفينة. وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها.
1: من هذا أحبائي نرى أن معجزات المسيح كثيرة ومتنوعة، ملهاش طريقة أو وسيلة خاصة مثل ما شفنا. معجزات شفاء المرضى، إخراج الأرواح الشريرة النجسة، معجزات قوات، مثلا الطبيعة هدأ العواصف، مشي على الماء وأيضا حول الماء إلى خمر، معجزات تكثير الخبز، إشباع الآلاف، تطهير البرص، إخراج الشياطين، ومعجزات خلاص النفس. هذه تعتبر معجزة مهمة جدا. لكن اللي بيميز معجزات المسيح هو الاستمرارية. المسيح قال: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا. في إنجيل مرقس قال: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمه، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. فالمعجزات استمرت في حياة التلاميذ. أن نطلب باسم الرب يسوع المسيح. شوف، منشوف بطرس، منشوف بولس، منشوف فيليبوس، منشوف آخرون كثيرون اللي الله استخدمهم بمعجزات. ويقول الكتاب: يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. في الختام، يمكن أنت محتاج لمعجزة، لكن أهم معجزة أن الرب قادر ينقلك من الظلمة إلى النور، من الموت إلى الحياة. قال يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. فإذا ما زال المسيح الحي يعمل حتى يومنا هذا. يمكنك في هذه اللحظة أنك تعترف وتقر بخطيتك وتتوب عنها وتقول له: يا رب ارحمني أنا الخاطئ. ادعوه حتى يأتي إلى حياتك، يخلصك ويتوج ملكا وربا على حياتك. ثم أحب أعوز أقول للي بيشاهدونا: يسوع ما زال يشفي المرضى. يمكن أنت عم بتشاهد بتقول: فعلا بصلي في اسم الرب يسوع لكل مشاهد، أي ضعف أي مرض بتمر فيها الرب يشفيك في هاي اللحظة باسم الرب يسوع. مرضى السرطان، وعلى قلبي أقول في كتير نساء بصلوا أن الرب يعطيهم الرزق الصالح. في اسم الرب يسوع بصلي الرب يعطيكوا الرزق الصالح، والرب يشفي كل ضعف وكل مرض في اسم الرب يسوع. آمين.

مشاهدينا ومشاهدي الكارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مولى الاحداث. حلقه النهارده 1 يونيو 2026. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده حس

0: بالاتفاق انه بيتم الاحتفال 1 يونيو من كل عام بعيد دخول السيد المسيح الى ارض مصر. عيد هام جدا، احتفاليه جميله جدا، بتكون فرصه حلوه كمان علشان السياحه للسياحه لارض مصر اللي باركها المسيح مبارك شعبي مصر. وعشان مبارك شعبي مصر والانجيل ده كان موجود عند كنيسه العذراء المعادي، النهارده كان في احتفاليه عند كنيسه العذراء بالمعادي في الاول بحضور نيافه الانبا دانيال، طبعا مطران المعادي وتوابعها، وزي ما انتم شايفين كان بحضور جميل جدا ومركب في النيل وعليها صوره دخول العائله المقدسه الى ارض مصر بحضور طبعا عدد من الكهنه ايضا والشعب، وكان طبعا حاجه جميله جدا. ايضا كانت في المساء بحضور البابا تودروس الثاني انطلقت احتفالية عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر والعرض الأول لفيلم القدس الثانية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. والحقيقه انه كان في تصريحات هامه جدا. يافت الانبا بيقول قال ان مسار العائله المقدسه ليس تاريخيا فقط بل رساله ايمان حي، والرحله حولت الالم الى بركه وقداسه لمصر. الجمعيه المصريه الالمانيه الشماليه تهنئ بذكرى دخول العائله المقدسه الى مصر، وتعلن ايضا فعاليات متحف العائله المقدسه في هيلدسهايم. وطبعا يعني زي ما انتم شايفين اهتمام كبير جدا جدا. الحقيقة أنه هذا العيد عيد مميز، وكان برضو تم عرض على الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برضو صور جميلة جدا لدخول المسيح والعذراء بالإي آي طبعا لأرض مصر، مع تعليق بصوت قداسة البابا تودروس.
1: عبي مصر،
2: المسيحية دخلت كل دول العالم، ولكن المسيح هو بنفسه دخل إلى مصر.
1: الكنيسة القبطية كنيسة واحدة من أقدم كنائس العالم، تأسست في القرن الأول الميلادي على يد القديس ماري مرقس الإنجيلي، تباركت بزيارة العائلة المقدسة إلى مصر في بداية القرن الأول الميلادي. ونجد أن نبوة جاءت في سفر أشعياء في العهد القديم في إصحاح 19 تقول مبارك شعبي مصر. على هذا الأساس الكنيسة تأسست منذ العهد القديم، ولذلك فهي واحدة في تاريخها وهي كنيسة فريدة في تأسيسها. أدعو الجميع لزيارة مصر. مصر تتمتع بتاريخ طويل وبحضارة غنية، حضارة فيها البعد الفرعوني والقبطي والإسلامي والأفريقي والعربي، وحضارة البحر الأبيض المتوسط، وحضارة الجريكو رومان الرومانية اليونانية. ومصر لها تاريخ، ونحن نسمي مصر أنها قلب العالم، هي في وسط الخريطة عندما تنظر إليها، ونقول في بلادنا أن مصر أم الدنيا.
0: كمان بالأمس احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية أيضا بانتهاء الخمسين يوم بعيد حلول الروح القدس. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. كل سنة وحضراتكم طيبين. وطبعا بعد انتهاء عيد حلول الروح القدس أو بيسمى عيد العنصرة عيد الخمسين، بيكون بعد كده بدء صوم الرسل، حيث بدأ اليوم صوم الرسل. وصوم الرسل السنة دي 41 يوم، لأنه هو بيتم يأتي عيد الرسل في موعد ثابت من كل عام، فبتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الرسل في 12 يوليو الموافق 5 أبيب، وده بيأتي دائما طبعا في ختام صوم الرسل اللي بتتغير من سنة لسنة مدته. وكل لما العيد بيجي بدري صوم الرسل بيكون كتير شوية، لما العيد بيجي متأخر صوم الرسل بيقل. واعتقد ده يفسر لكم ليه بيزيد او بيقل وبتختلف المواعيد. طبعا في ناس قالك مكفاية 12 يوم، لكن علشان الكنيسة والآباء حطوا طبعا هذا التوقيت ان عيد الرسل دايما في 12 يوليو، عشان كده بيختلف الصوم. الصوم 41 يوم. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة بقى في حلقتنا عندنا موضوعات مهمة جدا. للأسف الشديد أنه النقد أيدت سجن صبري كامل الشهير طبعا بالقضية المتهم فيها قضية الطفل ياسين أو طفل دمنهور، الحكم 10 سنوات. ربنا يكون معاه والكل بيقول له إلجأ بقى لعدالة السماء. كان بقى فوز باريس سان جيرمان في المباريات الأوروبية، ففوجئنا بأنه الدنيا قلبت أعمال شغب وإصابات.

وموضوعات غريبة جدا وتكسير وسرقة وحاجات كتير حصلت في باريس. في أمريكا بقى كان في فيديو قلق الناس كلها، انفجار نيزك فوق ولاية أمريكية اللي هي كانت عند فلوريدا، والفيديو طبعا وصوت الانفجار كان انفجار شديد جدا، هنشوف برضو تفاصيله. كمان في كان جسم مشبوه أربك مطار ميونخ مع وكان في كمان تم منع 26 طائرة من الهبوط، بس محدش قال هل ده ليه علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية ولا لا. في مصر بقى لقينا حزب النور طلع تاني يا جماعة، طلع تاني مع ايه؟ مع فيلم برشامة اللي هو غش في الثانوية العامة. طب انتوا مالكم مال الفيلم؟ قالك لا لازم يتحكموا الفنانين اللي عملوا الفيلم ده. ليه يتحكموا يا عم؟ قالك اصل هم أساءوا للدين الإسلامي في الفيلم يعني. طب ليه دلوقتي؟ ده الفيلم عرضه كان من زمان قوي. قال لك اصل هو نزل على الاي بي تي في وعشان كده ناس كتير هم شافوه بقى وناس شافوه، وقال لك لا لا لا. وبيوقفوا بيطلبوا بوقف عرضه. عرضه على فين؟ ده الاي بي تي في ده خلاص هو وقف في السينما. بعد كده قال لك لا احنا ممكن عايزين نحاكم العاملين والممثلين اللي كانوا وراء هذا العمل. نروح بقى كمان للإدارة بقى الأمريكية بتتراجع عن إلزام المتقدمين للجرين كارد ومغادرة البلاد. فاكرين الموضوع ده اللي قلت لكم ان هم عايزين يرجعوا الناس اللي هم واخدين فيزات العمل او الفيزات اللي هي الدراسة ويرجعوهم قال عشان ياخدوا الجرين كارد من بلادهم؟ فدلوقتي خلاص الموضوع ده تم تراجعت الإدارة الأمريكية عن هذا الأمر. الرئيس ترامب انتقد البابا ليو الرابع عشر لاستضافة عمدة شيكاغو براندون جونسون في الفاتيكان. يعني برضو لسه بيصير الجدل تاني وخلافات مع ما بين البابا وما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبابا ليو. عندنا بقى المحادثات يا جماعة، قال لك المحادثات إيران مثمرة وترامب بيربط أي اتفاق في المحادثات بمصلحة الولايات المتحدة، بس ده كان من يومين أو كان امبارح أو كان، لكن النهاردة إيه اللي حصل؟ قال لك أنا مش مهم عندي اتفاق، وأعلنت إيران إن هم وقفوا المفاوضات. يا إيه ده؟ لا بس في حصلت حاجات هقولها لكم برضو، لأن إحنا لازم طبعا نتسلى في الموضوع ده اللي ما شكلوش ليه نهاية أو مش هنوصل لتفاوض أو مش هيكون فيه مفاوضات على المدى القريب. الجيش الأمريكي عطل سفينة حاولت الوصول لميناء إيراني. ده معناه إيه؟ إنه الحصار على المواني الإيرانية مازال مستمر. كمان كان في برضو طبعا في عشرات السفن وناقلات النفط بتنجح في عبور مضيق هرمز رغم القيود اللي فرضتها ايران. على فكره المواضيع النهارده دي بالنسبه لايران والكلام ده كله في النص كده، لقينا تم ضرب الكويت مره تانية اصابه امريكيين وتدمير مسيرتين في هجوم ايراني على الكويت وطبعا استنكار. لكن النهارده ايه هو الخبر الرئيسي في الاحداث بتاعت النهارده؟ الضربات القويه جدا اللي نفذها الجيش الاسرائيلي بعد اعلان نتنياهو ان هم هيكثفوا الضربات ولازم ان الناس تمشي من اماكن كتيره ومنها طبعا سور. فايه اللي حصل؟ انه كانت في ضربات في لبنان، عفوا سور اللبنانيه في جنوب لبنان، مدينة صورة اللبنانية. المهم انه ظهرت فيديوهات لاحتلال اسرائيل لقلعة الشقيف بلبنان، وطبعا في تداعيات بقى ودلالات التوقيت وكل اللي بيحصل ده. طب الدنيا هتستمر كده؟ لا، لقينا ترامب قال لك انا اتصلت بنتنياهو وامرت بانه يرجعوا، كان في قوات تانية رايحة هتدمر دنيا، ده هم دمروا 3 بيانات وجابوها على الارض والدنيا صعبة جدا جدا جدا النهارده في جنوب لبنان. لكن ترامب قال لك انا اتدخلت، كلمت مع نتنياهو، وقفت ورجعت قوات كانت رايحة تعمل ضربات تانية في جنوب لبنان. وبكرة المفروض في الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. فدي كلها تطورات حصلت النهاردة. عندنا كمان حماس الحقيقة مستاءة من أنه إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بإعلان السيطرة على 70% من القطاع. وناس بدأت تحلل الأمور. لبنان إسرائيل يا جماعة توسعت بالفعل زي ما كان الرئيس ترامب قال، سيطرت على 70% من قطاع غزة، سيطرت على أماكن بالنسبة لجنوب لبنان، كمان سيطرت على الجولان بالكامل في سوريا. يعني توسع كبير جدا ومستمرة طبعا الصراعات في اتجاهات مختلفة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، يعني بيعمل صراعات في المنطقة مستمرة. في بقى بالنسبة لتحويلات المصريين بالخارج حققت رقم تاريخي وارتفعت إلى 35 مليار دولار، ودي تعتبر قفزة بنسبة 32% خلال 9 أشهر. والمزيد من الأحداث هتكون معانا النهاردة، تابعونا. يعني للأسف النقد أيدت سجن صبري كامل طبعا في قضية طفل دمنهور أو الطفل ياسين. الحكم كده 10 سنين تم تأييده. محكمة النقد أيدت الحكم الصادر بحق صبري كامل بالسجن لمدة 10 سنوات بعد رفض الطعن المقدم منه على الحكم. بقرار محكمة النقد بتصبح الأحكام الصادرة في القضية نهائية وباتة لتنتهي

ذلك جميع مراحل التقاضي، ويغلق الملف قضائيا بعد سنوات من تداول القضية أمام المحاكم. والحقيقة الأستاذ شريف رسمي المحامي كان وضح كده شوية معلومات، قال لك من يتابع القضية منذ بدايتها يعلم أن المعركة الحقيقية لم تكن اليوم أمام محكمة النقد، ولا كانت أمام محكمة أول درجة، بل كانت أمام محكمة الاستئناف. القضية بدأت ببلاغ، وبعدين شهدت حفظ أوراق أكتر من مرة، وبعد كده صدور قرار بأنه مفيش وجه لإقامة الدعوة، ثم عادت للحياة من الجديد بعد طبعا الأمور اللي حولوها لقضية رأي عام، والحاجات اللي حصلت طبعا من الأمور الغلط، واللي اعترفت البنت اللي كانت بتنشر معلومات غلط بأن هي فعلا اعترفت بكده. فبالتالي عادت للحياة هذه القضية من جديد، ووصلت إلى محكمة الجنايات اللي أصدرت حكم بالسجن المؤبد. بعد كده راحت محكمة الاستئناف اللي فتحت أبوابها على مصراعيها أمام الدفاع، استجابت لمعظم طلباته. في الاستئناف تم استدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته، وبعدين استدعاء كبير الأطباء الشرعيين ومناقشته. وكان في ناس عندها يعني بالنسبة لكل اللي حصل ده أنه كده يتم إثبات أنه مفيش دليل قاطع على أنه صبري كامل قام بهذا العمل. تم طرح دفوع عديدة، مناقشة أدلة فنية قانونية. القاضي استمع باهتمام شديد لكل ما طلبه الدفاع تقريبا. والحقيقة الأستاذ شريف رسمي بيقول لذلك كنت أرى منذ ذلك الوقت أن جلسات الاستئناف هي المحطة الأخطر والأهم في القضية كلها، والفرصة الأكبر أمام هذا القاضي. عشان كده لما حصل الحكم في محكمة الاستئناف، الأستاذ شريف بيقول إن هو قال كده إنه محكمة النقد مش محكمة وقائع، مش بتعيد مناقشة الأدلة من جديد، ولكن هي بتبص على سلامة تطبيق القانون والإجراءات وتسبب الحكم. عشان كده جه الحكم بهذا المنظر. وطبعا قد يختلف الناس حول القضية، يختلفون حول قوة الأدلة أو ضعفها، وممكن اختلافات مختلفة، ولكن في النهاية الحقيقة طبعا هو حتى بيقول أنا كنت مقتنع ببراءته، ولكن لما جه الحكم بتاع الاستئناف كان خلاص كده، وان كان النقد متوقع انه هيكون بس تثبيت هذا الحكم للاسف. ربنا يكون معاه، ربنا يكون مع اسرته. وطبعا زي ما بنقول عداله السماء اقوى بكثير من اي عداله اخرى. وفي المواضيع كده بالنسبه للقضاء لم يعني هنا اتهموا، لكن الادله ما كانتش ادله قاطعه باتهامه، والله اعلم بالحقيقه. بعد الجدل الذي أثير حول البيان الأول من نيافة الأنبا سرابيون حول الراهب صموئيل البراموسي، واللي اتقال عنه بالمناسبة يا جماعة ده ما كانش بيان رسمي، ده كان بيان في الجروب بتاع الكهنة، وفي حد من الكهنة هو اللي سربه، والمفروض يحققوا مين من الكهنة اللي سربه. بس هو الحقيقة مش واحد بس من الكهنة اللي سربه، أكتر من كاهن. وفي النهاية هو بيان برضو كان رسمي، البيان يعني او كان بيان مكتوب من نيافه الانبا سرابيون. فهل بس الفكره ما كانش على الصفحه الرسميه للإبرشيه؟ دلوقتي في بيان رسمي على الصفحه الرسميه للإبرشيه، بس هل البيان ده عالج اي حاجه؟ هو البيان شال منه كلمه انه حدث منه امر مؤسف، بس هل بعد ما اتشالت الكلمه دي غيرت حاجه من الموقف؟ ما غيرتش، لان اللي بيتقال دايما يقولك ايه، الرصاصه انطلقت خلاص، طلعت من المسدس يعني من السلاح، انتهينا. الرصاصه طلعت وعملت قلبان كبير جدا بحكايه امر مؤسف، وبدات بقى ناس كمان دلوقتي حتى بعد ما اتقال انه امر مؤسف بدانا نلاقي ناس كتيره بتتكلم من الشعب بتاع الإبرشية مع قنوات مختلفه، مع طبعا على قنوات على اليوتيوب مش قنوات رسميه للقنوات المسيحيه يعني الرسميه، اللي بيقول انه ده كان في أمور مش كويسة. اللي بيقول ده يا جماعة حرام عليكم، الراهب صموئيل كان بيدخل بيوتنا وإحنا عارفينه، وده راجل مريض وراجل كان شعلة نشاط، إزاي بس تقولوا عليه حاجة زي كده؟ ما بين ناس تانية بتقولك لا ده هو كانت الحكاية إنه كان في زوج وزوجة مختلفين، والزوج والزوجة المختلفين دول الزوج له نفوذ شوية وعلى علاقة قوية بالكهنة التانيين اللي في الكنيسة، فبالتالي والخلافات اللي بين الزوج ده وزوجته، أبونا صموئيل جه مع الزوجة، فراح الزوج زعل وبدا يتكلم مع الكهنه اللي هم في كنيسه ماري مرقس اللي هي في كالفر سيتي، وبدا طبعا والكهنه دول كلموا الانبا سرابيون، هو كان في مصر، وحكوا له اللي حصل والدنيا، وبناء عليه اتكتبت حكايه امر مؤسف. ايه هو الامر المؤسف؟ مش مشكلتنا خالص. طب ليه الموضوع ده اخذ اهتمام رغم ان كان في وقائع قبل كده على فكره؟ يعني مثلا كان في راهبات في دير سانت كاترين، وبرده كانوا جايين عشان يمسكوا الدير، وبعدين برده بقرار من الانبا سرابيون مع مناقشه الموضوع برضو مع رئيس الدير ماري جرجس، لانهم كانوا جايين من دير ماري جرجس ورجعوا. الكلام ده مثلا من فتره مع
عملش قلبان ولا عمل، يعني كان في شوية جدل كده بسيط، لكن ما كانش موسى

ينفعش بالطريقة دي. اشمعنا بقى قصة الرهب صموئيل اللي انتشرت وشكلها تستمر شوية؟ عشان هو مريض كانسر. اللي تعرف انه الكانسر اللي عنده ده حاجة في الغدة وحاجة نادرة، هذا النوع من السرطان نوع نادر وملوش علاج في مصر، وان هو كان علاجه هنا، وان هو بدأ يجي هنا علشان فعلا العلاج. يعني بداية مجيئه من حوالي كام سنة كان بسبب العلاج، ما كانش عشان يجي يخدم هنا في كنيسة ماري مرقس او انه يروح كنائس تانية عشان يبقوا اعدادهم 4 كنائس، لا ده هو كان جاي للعلاج. فلما حصلت ظروف في الكنيسة وكان في كاهن يعني ظروفه كانت مرض وبعدين تنيح، فالبابا الانبا سرابيون عفوا قال له طب انت ممكن تخدم معنا في الكنيسة وتبقى كاهن، نرسمك كاهن. هو قال له لا، انا اترسم كاهن على يد ابويا اللي هو الانبا سيزورس رئيس الدير. فنزل هناك مصر وترسم كاهن، وبعد كده جه وكمل خدمة. خدمته كانت نارية حقيقي، والناس كلها بتحبه دلوقتي وملحمة حب كبيرة جدا، والناس مش عايزين يصدقوا، مش مصدقين اي حاجة. ولكن طبعا انا برضو بقول الله اعلم بالحقيقة. بس يا جماعة، ناس قالت لك طب ما هو حتى لو هو، لو قلنا ان هو اخطأ ومحدش معصوم من الخطأ زي ما قلنا، وان في رهبان كتير بيخطئوا يمين وشمال، واللي بيحصل معاهم بيكون تأديب من خلال الدير، الأديرة اللي هم فيها. طب هو جاي هنا عشان علاج لانه ملوش علاج في مصر، تنزله ليه تاني مصر؟ طب ما تخليه هنا في اي دير واعملوا عليه التأديب اللي انتوا عايزينه. مش مفروض التأديب للرهبان لو حصل منهم خطأ بيكون هو في مصر زي هنا في امريكا، زي في اي دير من أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؟ طب يبقى نزلته ليه؟ نقرا البيان معلش اللي هو الرسمي بقى يا جماعه، وانا قلت لحضراتكم بس كده ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. هل حد مننا يملك الحقيقه الكامله؟ عشان بس ما تقولوش انا قلت كذا ولا قلت كذا، ما حدش مننا، انا بقول لكم المتداول. اما البيان فبيقول، والبيان الرسمي اللي هو صدر الاحد امس 31 مايو 2026، رساله بخصوص الراهب القس صموئيل البراموسي. احبائي ابناء بورشيت لوس انجلوس المباركين، يسعدني ان اهنئكم بعيد حلول الروح القدس، متمنيا لكم حياه روحيه مقدسه. أريد أن أوضح لكم بعض الأمور بخصوص خدمة الآب الراهب القس صموئيل البراموسي. الآب الراهب القس صموئيل البراموسي حضر لوس أنجلوس بناء على طلب نيافة الحبر الجليل للأنبا إيسيزوروس أسقف ورئيس دير البراموس. اهتمت إبرشيت لوس أنجلوس بالأمور الخاصة بعلاجه وإقامته، كما استضافته كنيسة ماري مرقس خلال سنوات إقامته. بعد صيامته كاهن بديره في مصر وعودته إلى لوس أنجلوس استكمال العلاج، ظل مقيما بكنيسة ماري مرقس. في فترة المرض الأخير للمتنيح القمص رفائيل، كان رفائيل حنا، قمت باستئذان نيافة الأنبا إيسيزوروس أن يساعد الراهب القس صموئيل البراموسي في خدمة كنيسة ماري مرقس، وقد قام قدسه بالخدمة بهمة ونشاط، بل امتدت خدمة أنشطته الخاص أو النشاط الخاص به في افتقاد إلى مناطق متعددة، وتم تكليفه بالخدمة في 4 كنائس في منطقة لوس أنجلوس. يوم الجمعة 15 مايو سافر الراهب صموئيل البراموسي إلى ديره، لأنه هنا يا جماعة برضو البيان اللي هو كان صدر يوم الحد الأسبوع اللي فات كان صدر بعد، واللي توزع الكهنة يعني كان صدر بعد سفره يوم 15 مايو، فوضحها برضو الأنبا سرابيون وقال إن هو سافر الراهب صموئيل البراموسي إلى ديره حتى تتاح له فرصة أخذ مشورة أب اعترافه ورئيس ديره في خدمته وحياته الروحية. أثناء زيارتي لمصر وفي لقائي مع قداسة البابا تواضروس الثاني يوم السبت 23 مايو 2026 عرضت بعض الأمور الخاصة بخدمة الراهب القس صموئيل البراموسي على قداسته، فأمر أن يبقى الراهب القس صموئيل البراموسي بديره تحت رعاية الأنبا إيسيزوروس. التقيت في نفس اليوم بنيافة الأنبا إيسيزوروس بدير البراموس، وحضر اللقاء نيافة الأنبا إبراهام وأحد رهبان الدير، وتمت مناقشة الأمر من كافة جوانبه، والتأكيد أن بقاء الراهب القس صموئيل البراموسي نافع لأجل حياته الروحية. طيب هي هنا حياته الروحية، وبيأكد نيافة الأنبا سرابيون أنه الموضوع جه لما عرض المشكلة على البابا توادروس، البابا توادروس قال له يرجع الدير، ولما قابل الأنبا إيسيزوروس رئيس الدير قال له البابا، لأن كان في ناس بتشكك في أنه قابل الأنبا إيسيزوروس، وكان ناس بتشكك بأنه قداسة البابا طب عارف التفاصيل ولا معرفش. بس احنا هنا زي ما بقول لحضراتكم الموضوع كله أخذ منحنى كبير قوي عشان الأمور الإنسانية بأنه راجل مريض. بنكمل معاكم البيان وتحت، وبيقول كده أنه ناقش الأمر مع نيافة الأنبا إيسيزوروس من كافة جوانبه، والتأكيد أن بقاء الراب القس إلى البراموسي نافع لأجل حياته الرهبانية، وأنه سوف يتم تقييم حالته الصحية بواسطة لجنة طبية متخصصة، وفي حالة الاحتياج لمتابعة علاجه الطبي فسوف تقوم إبرشيت لوس أنجلوس بتوفيره له. هل ده معناه إن هو لو احتاج علاجه إن يرجع هنا تاني هيرجع؟ هي برضو مفتوحة. بيقول أهيب بالجميع
وخاصة محبي الراهب القس صموئيل البراموسي الذين تمتعوا بخدمته أن يشتركوا معنا في الصلاة لأجله أن يعينه الله بنعمته في جهاده الرهباني

ويمن عليه بكامل الصحة والعافية. الرب يبارك حياتكم ويهبكم حياة روحية مقدسة بعمل روحه القدوس. نيافة الأنبا سرابيون والتوقيع ورسمي ونزل على صفحة الإبرشية. اللي بقوله لكم ده يا جماعة هو طبعا في جدل كبير لسه موجود، وطبعا يعني ما فيش رد فعل رسمي مثلا من أبناء الإبرشية اللي هم كانوا أصدروا البيان اللي فات. كل ردود الفعل بتتمحور حول إنه إيه اللي عمله طيب يعني، وناس بقى بتقول أي كل واحد بيقول حاجة. أنا حبيت بس أقوله لكم في البداية دي يا جماعة، أقول لكم المتداول، لكن أنا ما عنديش معلومة مؤكدة تمام. وفي النهاية بنصلي من أجل صحته، من أجل سلامة صحته، لأنه هنا لو فعلا حصلت ضعفات او امور صعبه هتبقى الدنيا مش كويسه. وانه لو في امكانيه، لانه ده اللي مطلوب، انه لو في امكانيه ان هو يرجع يكمل علاجه في اي مكان تاني، لانه هنا فكره انه هو من الاول جاي علشان العلاج لهذا النوع النادر من الكانسر مش موجود في مصر، فهي دي يمكن اللي هتخلي الامور يمكن تمتد شويه. ودي كده قلت لحضراتكم الخلاصه بالنسبه لهذا الامر من كل المتابعات خلال الفتره اللي فاتت. ربنا يدي سلام للكنيسه، وربنا طبعا يحافظ على صحة وسلامة القس صموئيل البراموسي. فاكرين الأخ نسيم عبد المسيح أولا بعتوا لنا وقالوا لنا يا جماعة الكلام اللي هو بيقوله إن هو قس بروتستانتي ده مش صحيح، هو بيدعي إنه قس وإن هو مش قس ولا تابع لأي كنيسة من الكنائس الإنجيلية. ده اللي اتصل بينا ناس وقالوا لنا يا جماعة الكلام ده مش صح قوي. مين نسيم عبد المسيح؟ احنا عرضنا عليكم بعض الفيديو بس من غير صوت، لأنه كان فيه ألفاظ صعبة وكان قاعد يقطع الصور المسيح، وكمان قال لك برضو اتكلم بشكل غير لائق على الصليب. المهم فهو كده صور القديسين وكان برضو اتقال والعدرة، وقال ان هو برضو جاب سيرة الصليب كده برضو بشكل مش لطيف أيضا يعني. المهم ان هو اتقبض عليه بتهمة الإساءة للرموز المسيحية. ايه ده؟ طب كويس، طب هما اللي بيسيئوا للرموز المسيحية من اخواتنا المسلمين محدش اتقبض عليه ليه؟ وما بيتقبضش عليهم ليه؟ اشمعنى يعني انتوا يعني شاركتونا كده يعني كمسيحيين متضايقين من نسيم ده وقبضتوا عليه بسرعه كده؟ ده اراء من الاراء اللي انتشرت على المواقع الحقيقه، حيث اعلنت السلطات الامنيه المصريه القبض على المتهم نسيم عبد المسيح وجار عرضه على النيابه العامه للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبه اليه بازدراء الاديان والاساءه للرموز المسيحيه. جاء ذلك بعد موجه غضب واسعه اثرها مقطع فيديو ظهر فيه وهو يمزق صور للسيده العذراء القديسين ويسيء للصليب، مما دفع عدد من القانونيين لتقديم بلاغات رسميه ضده الى النائب العام لحمايه الوحده الوطنيه وصون المعتقدات. وحده وطنيه ايه؟ ما احنا مسيحيين في بعض، وهو مسيحي وعامل الحكايه دي علشان برضو في كده ايه شويه لخبطه في دماغه. فهو حضرتك طيب ما بنصونش الوحده الوطنيه دي ليه؟ معلش في ناس ثانيه بتسيء من اخواتنا المسلمين للمسيحيه وللدين المسيحي ولرموزنا المسيحيه برضو. معلش ده تساؤل بس يعني كتير جدا عرضوه على موقع التواصل الاجتماعي، وانتم عارفين ان انا بحب اعرض برضو اي ردود فعل في المواضيع اللي زي كده، وبنترك الاجابه هل في اجابه ولا مفيش اجابه. وطبعا ممكن برضو تلاقي ناس بتقبض عليهم من اخواتنا وتلاقيهم ايه ممكن يرجعوا بعد شويه، لكن هل ده بقى هيكون فيه عليه حكم وهيتسجن ولا ايه اللي هيحصل؟ وكده حمايه للوحده الوطنيه وصون للمعتقدات. بعض الاخبار الابطيه اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت، كان في غاز تسرب داخل دير السيده العذراء المحرق في اسيوط، وللاسف اصيب 5 اشخاص باختناق، وكانوا فادي وهاني وابراهيم ورائد ووائل، وهم كانوا في غرفه المبيت بتتراوح اعمارهم ما بين 22 عام ل 29 عام. حبينا نطمن عليهم، ما كانش حد كاتب، بس ان شاء الله يا رب يكونوا اتعالجوا ورجعوا بالسلامه. وعلى طول بعد ما انتشر الموضوع ان في تسرب غاز، انتقلت قوه من ضباط وحده مباحث مركز شرطة الأوصية الموقع لإجراء المعاينة اللازمة، والحمد لله عدت على خير وتم نقل المصابين للمستشفى، وإن شاء الله يا رب يكونوا خرجوا بألف سلامة. وقفنا بقى عند حاجة كده، فيديو غريب وأنا لغاية دلوقتي مش فاهمة قصده. هو الفيديو ده الحقيقة في واحد من المساجد، واتسرقت الكوتشيهات بتاعتهم جزامهم، وهو بيصرخ وبيقول أنا إزاي جاي جامع أصلي واتسرق ومش عارف إيه. واحد بيقول له بقى إيه، والله لو كنيسة ما يحصل كده. اللي هو ايه لو كنيسه ما يحصل فيها كده؟ دي مش فاهماها معلش من حضرتك كده. فيعني فناس مسيحيين نشروا، واحنا مالنا طيب؟ يعني احنا مالنا بجد؟ انت يعني اتسرقته في المسجد جايب سيره الكنيسه ليه؟ نسمع الجزء ده.

0: داخل او كنيسه وهيحصل فيها كده.
1: انما ده وضع
2: يعني ازاي انا جاي
3: لا تعليق. النهاردة كان انتقل إلى أمجاد السماوية. الحقيقة طبعا بنقول عزيز في عيني الرب موت متقي، حيث تتقدم أسرة قناة الكرمة وعنهم الأخ صموئيل استفانوس بتعزي الحرة القلبية لرحيل وانتقال خادم الرب الأخ عصام خليل. عصام خليل ولد 1 يوليو سنة 1962، انطلق ليكون مع المسيح الذي أحبه 1 يونيو. هو كان ميلاده 1 يوليو وانتقل إلى السماء 1 يونيو 2026. الأخ عصام خليل هو مؤسس مجلة نحو الهدف، مؤسس مؤتمرات بصمة، مؤسس برنامج فاحصين الكتب، ومؤسس كتابي شبابي، ومؤسس خدمة كتابي شبابي، ومؤسس خدمة رعاية الشباب في المنيا، وكان يباشر الخدمة بنفسه. كان أيضا سكرتير أمين في لجنة دار الكتاب المقدس. طبعا بنعزي من كل قلوبنا كل أسرته ومحبيه وكل شعب الكنيسة. وطبعا يعني مران آثى الرب قريب بجد، فعلا ملحمة حب. هو كان على فكرة عمل عملية قلب مفتوح، وبعد كده بعد ما كان خف وكله تمام حصلت شوية مضاعفات بسبب فيروس كان جاله أثناء العملية. من يومين كان كتير جدا طلبات صلاة من أجله، وطبعا الرب اختار انه يسترد ودعته. هو الحقيقة كان في لقاء وكان بيسألوه: تحب الناس تفتكرك بإيه لما ترحل عن أرضنا؟ وده كان رده
4: بعد عمر طويل. يعني تحب الناس تفتكرك بإيه؟
1: أولا ليه بعد عمر طويل؟ ده اشتهاء كان عند رسول بولس وأنا بشاركه. يعني إذا رب شاف إن أنا خدمتي خلصت فليكن بعد عمر قصير. سأنا نحب الناس تفتكرني بإيه؟ هو مش لازم بالنسبة لهم يفتكروني، أنا أتمنى أنهم يفتكروا الإله اللي أنا خدمته، أنا كنت بحاول أن أقدم صورته بأي شكل من الأشكال. لكن لو أنت مصر حول المحبة والابتسامة.
3: قد إيه كان جميل. نروح بقى لشوية أخبار كده من مسيحي العالم. وللأسف الشديد متطرفون إسلاميون صرخوا الله أكبر وأوقفوا قداس كنسي في أندونيسيا. كان أثناء القداس ليه؟ إذا اتضح أنه موضوع أنه عندهمش تصريح. إيه ده التصريح مش في مصر بس؟ ده طلع في أندونيسيا برضو. حشد من المسلمين بقيادة عناصر من جبهة الجهاد الإسلامي اقتحموا موقع جديد لكنيسة البعثة المزدهرة في إقليم يوجاكارتا بأندونيسيا ومنع إقامة القداس. المعترضون برروا موقفهم ان الكنيسه ما عندهاش تصريح للعباده في هذا الموقع الجديد، واعتبروا وجودها في منطقه ذات اغلبيه مسلمه مصدر ازعاج للسكان. ما اعرفش ليه الفكر ده بجد وامتى هيروح، وانه كده اتضح ان هو يعني موجود وسط الاغلبيه المسلمه في اماكن كتير للاسف. يعني شهدت الواقعه تهديدات مباشره للمصلين، بينها التهديد بحرق الكنيسة ما دفع طبعا الرعاية لمغادرة المكان، بينما أكدت الكنيسة أن الحادث تسبب في صدمة نفسية للمصلين خاصة الأطفال، وطالبت بحماية حرية العبادة المكفولة دستوريا. لو يا جماعة أي مجموعة من الأقلية وسط أي مجموعة تانية بيسمح لهم، إذا كان هنا في الولايات المتحدة الأمريكية عايزين يعملوا جوامع أو زوايا أو أي حاجة من بياخدوا تصاريح بشكل سهل جدا ما فيهوش أي حاجة، لأن من حقهم حتى لو هم كام أسرة. إيه المشكلة يا جماعة؟ أنا مش فاهمة بصراحة. ربنا يهديكم يا رب وربنا يفتح عيونكم. فنان سويسري ابتكر عمل فني فريد ورسم صورة السيد المسيح على طائرة سوفيتية طراز ياك 40. الطيارة دي كانت طيارة مهجورة في أرمينيا وتحولت إلى تحفة فنية جمعت بين الإرث السوفيتي والروحانية المسيحية. هو الحقيقة فنان يعني فعلا، والصورة جميلة جدا جدا. بس علشان كده برضو بأكد لحضراتكم إن الطيارة دي كانت مهجورة في أرمينيا. ايه اللي حصل بقى بالنسبة لأعمال الشغب اللي كانت في باريس بعد فوز

0: فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. السلطات الفرنسية اعتقلت أكثر من 890 شخص بعد أعمال شغب وعمليات نهب وإحراق عقب تتويج الفريق فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. والحقيقة أنه ده خلال الفعالية دي، المباراة دي كانت نهائي دوري أبطال أوروبا اللي شهد فوز باريس سان جيرمان على أرسنال بركلات الترجيح واحتفاظه باللقب. نشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 8000 في باريس بعد أعمال العنف. والحقيقة أنه الواحد لغاية دلوقتي مش فاهم اللي هم بيعملوا كده ليه. طبعا كانت حوالي الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي أفادت الشرطة بتوقيف 2216 شخص، تغريم 89 آخرين، واعتقل 45 شخص، احتجز 13 منهم، تم ضبط نحو 24 شعلة نارية، 100 لعبة نارية، بينما تضرر موقف حافلات في شوارع جانبية متفرع من شارع الشانزليزيه في وسط باريس، أصيب شرطي واحد. أفادت الشرطة برضو بتضرر مخبز مطعم في شارع فيرساي بالقرب من ملعب بارك دي برانس التابع لنادي باريس سان جيرمان. يعني هو طيب، هو للدرجة دي مؤيدي الفريق الثاني هم اللي عملوا كل ده؟ الواحد برضو بجد ده حاجة غريبة جدا. تجمع ما بين 4000 و5000 شخص خلال المباراة، القيت مقذوفات على عناصر الشرطة. متحدث باسم الشرطة قال ان نحو 150 شخص حاولوا الدخول من احدى البوابات قرب الملعب لكن الشرطة صدتهم. باريس سان جيرمان نفسه بقى الفريق حافظ على رباطة جأشه وفي نهائي الدوري، وطبعا كان حذر ليحتفظ باللقب بفوزه بركلات الترجيح على أرسنال بعد انتهاء الوقتين الأصلي، ومعزز مكانة الفريق الفرنسي بين عمالقة أوروبا المعاصرين. لكن الحقيقة فعلا هذا الأمر وهذه الأعمال من الشغب التي حدثت، أعتقد يعني ان هي نشوف التقرير الاول زمايلي، لانه بجد حاجه مؤسفه جدا كل ما حدث بالنسبه لهذه الاعمال من الشغب.
1: كيف يمكن لمدينه ان تحتفل باعظم ليله كرويه في تاريخها ان تتحول الى ساحه حرائق ومواجهات؟ باريس سان جيرمان حقق لقبه الأوروبي الثاني على التوالي، لكن بعض الجماهير حولت فرحة التتويج إلى مشاهد من الفوضى والدخان. قبل المباراة كانت السلطات الفرنسية تتوقع الأسوأ، فنشرت أكثر من 22 ألف عنصر أمن في أنحاء البلاد، بينهم 8000 في قلب العاصمة باريس. متاجر أغلقت أبوابها وحصنت محالها، شوارع وضعت تحت مراقبة مشددة. ورغم ذلك اشتعلت النيران في السيارات والدراجات النارية، واندلعت أعمال شغب في عدة مناطق من العاصمة، ما دفع قوات مكافحة الشغب إلى التدخل واستخدام الغاز المسيل للدموع. لكن هذه المشاهد ليست جديدة، فبعد اللقب الأوروبي الأول شهدت باريس مئات الاعتقالات وعشرات الإصابات وإحراق مئات المركبات، وبعد اللقب الثاني عادت الحرائق وصدمات من جديد في مشهد يوحي أن بعض الجماهير اعتادت على الشغب أكثر مما اعتادت الاحتفال. المفارقة أن باريس احتفل بلقب أوروبي جديد، لكن صور الحرائق والفوضى خطفت جزءا من مشهد التتويج. فإذا كانت هذه المشاهد بعد الفوز والتتويج باللقب الثاني على التوالي، فكيف كان سيكون المشهد لو انتهت تلك الليلة بالخسارة؟
0: لغاية دلوقتي مش فاهمة بجد، يعني ربنا يرحمنا من اللي بيحصل ده. جه بقى انفجار نيزك فوق ولاية أمريكية، والفيديو رصد كرة النار اللي نزلت واللي كان عبارة عن انفجار نيزك. انفجر نيزك كان مندفعا نحو الأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة، وفق ما قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ما أحدث دويا تردد صداه في أنحاء المنطقة جراء انفجار. الانفجار اللي تسمع صوته بقوة تعادل 300 طن من مادة التي ان تي. قالت جينيفر دورين نائبة رئيس قسم الأخبار في ناسا لوكالة فرانس بريس أن كرة النار تفتتت فوق شمال شرق ولاية ماساتشوستس وجنوب شرق ولاية نيو هامشير. معلش أنا أسفة، قلت لكم فلوريدا ده كان حصل حاجة تاني الحلقات اللي فاتت، لكن ده كان في ولاية ماساتشوستس وجنوب شرق ولاية نيو هامشير عند الساعة 14:06 أو 18:06 بتوقيت جرينتش. أوضحت أيضا متحدثة عن ناسا بأن كرة النار هذه لم تكن مرتبطة بأي زخات نيزكية نشطة حاليا، بل كانت جسما طبيعيا لم تكن ناجمة عن عودة حطام فضائي أو قمر اصطناعي إلى الغلاف الجوي. وأضافت أنها تقدر الطاقة اللي كانت منبعثة

0: عند تفتيت هذه الكرة النارية بما يعادل حوالي 300 طن. معلش كبر كده الصورة، أنا يعني هو في لحظة معينة من هناك خالص يا جماعة، لو تعيد الفيديو تاني مش أهي اللي بتنزل دي، تمام؟ فكانت جنب ماساتشوستس ونيو هامشير، وأدت بكانت الحياة الطاقة المنبعثة تعادل عند تفتيتي ما يعادل حوالي 300 طن من مادة التي إن تي، وهو ما يفسر دوي الانفجارات العالية. انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا جدا، وحصل جدل في امستردام في هولندا، لان شرطي كان طرح امرأة حامل ارضا خلال توقيف امني. فعلا المشهد كان مشهد صعب قوي قوي، وكل الناس كانت عايز تفهم وايه ده وليه عمل كده، وهي بخير على فكرة ولدت وكده، بس المقطع ده كان تداول على نطاق واسع جدا واثار استنكارا دوليا. اظهر عناصر من الشرطة الهولندية وهم يلقون سيدة حامل ارضا بقوة اثناء عملية توقيف داخل مركز لطالبي اللجوء. وفق تفاصيل الحادثة، الشرطة كانت بتحاول توقيف رجل داخل المركز، بينما اقتربت منه امرأة قالت لاحقا انها زوجته للاستفسار عما اذا كان يمكنها البقاء معه قبل أن يتم التعامل معها بعنف وإسقاطها أرضا. ما دفع زوجها طبعا للتدخل، هو بدأ يدخل في ضرب، قعد يضرب طبعا عنصر الشرطة اللي هو أعها بالطريقة دي. طبعا تطورت الواقعة إلى استخدام إجراءات تقييد إضافية من بينها كلب بوليسي. تقارير لاحقة قالت أن الحادثة وقعت في مركز لطالبي اللجوء بمنطقة كامفيش في بلدة زيفات قرب أمستردام، وليست داخل مستشفى كما ورد في روايات أولية. وبحسب منشورات لعائلة السيد، السيدة وضعت طفلتها بسلام بعد الحادث، في مجرى التعرف على الرجل الموقوف على انه لاجئ فلسطيني من قطاع غزة يبلغ من العمر 30 عام. بس هو بصراحة برضو فعلا تعامل الشرطي مع الامرأة الحامل كان تعامل صعب جدا جدا. الحرب الروسية الأوكرانية يا جماعة، احنا مخلينها في الأول كده قبل مواضيع المفاوضات واللي حصل في حزب الله، بس ليه بقى؟ لأن التصعيد كبير جدا، ولأن دلوقتي بدأت يبقى في أخبار كتير عن هذه الحرب الروسية الأوكرانية، مش عارفين هتمتد كام سنة، وللأسف مفيش أي سلام في الأفق إلى الآن. النهاردة أحدث حاجة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن احتجاز ناقلة نفط روسية، هذه الناقلة خاضعة للعقوبات بالمحيط الأطلسي، فيما وصفت موسكو الخطوة بأنها انتهاك للقانون الدولي وأنها أقرب للقرصنة. ده اللي حصل طبعا، واعترضتها فرنسا واحتجزت، بصوا طريقة الاحتجاز برضو، علشان كده كانت روسيا ردت وقالت أنه اللي حصل ده قريب للأقرب للقرصنة. ده النهاردة ومش عارفين ردود الفعل وامتى هيتم الافراج عن هذه السفينة، الله اعلم، لكن هو قال احتجازها كان ضمن العقوبات. الحاجة التانية بقى موضوع المسيرة اللي كانت راحت على رومانيا، وبدأت طبعا لقينا في مشاكل هناك، فروسيا هددت بإغلاق السفارة الرومانية في موسكو وطرد السفير، وكان في ضربات عسكرية روسية على مطارات ومواني وقواعد عسكرية في أوكرانيا. موسكو أعلنت السيطرة على بلدات ومدن في محوري خاركيف ودنيبرو بيتروفسك خلال 24 ساعة. كان في كمان هجوم أوكراني مضاد في خرسون وزابوريجيا. يعني الأمور دلوقتي يا جماعة، وبحسب المراسل القناة العربية كانت الحقيقة أن الضربات الروسية تستهدف إمدادات الجيش الأوكراني. أوكرانيا تنقل الحرب إلى العمق الروسي، والمسيرات ضربت منشآت النفط.
1: فخلال الأسابيع الأخيرة كثف الجيش الأوكراني من هجماته بالمسيرات على منشآت لوجستية ونفطية في جنوب روسيا، متسببة بأضرار جسيمة في ظل استمرار الهجوم الروسي الواسع على أوكرانيا للعام الخامس على التوالي. حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا قال إن مسيرات أوكرانية استهدفت ناقلة نفط ومستودعا نفطيا في جنوب البلاد، ما أدى إلى اندلاع حرائق من دون تسجيل إصابات. وخلال الأسابيع الماضية عززت أوكرانيا قدراتها الهجومية متوسطة وبعيدة المدى، مستخدمة تكنولوجيا الطائرات المسيرة والصواريخ التي طورتها محليا، وأصبحت الهجمات على المنشآت النفطية الروسية شبه يومية. كشفت بيانات رسمية ومصادر لرويترز أن كل مصافي النفط الرئيسية تقريبا في وسط روسيا اضطرت إلى وقف أو خفض إنتاج الوقود بعد الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية. وبينما تستعد العاصمة الأوكرانية لمزيد من القصف العنيف بعدما وصفته وزارة الخارجية الروسية في وقت

0: سابق من هذا الأسبوع بأنه ضربات منهجية وشيكة على كييف، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها بعد اجتماعه مع كبار القادة العسكريين إن بلاده تسعى إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في إضعاف وتقويض المجهود الحربي الروسي، بما في ذلك شن هجمات بعيدة المدى على أهداف مرتبطة بقطاع النفط. تصريحات زيلينسكي جاءت عقب رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديد أي جدول زمني لانتهاء الحرب، قائلا إن المزاعم الغربية عن استعداد روسيا للحرب مع أوروبا هي محض أكاذيب. وتأتي تصريحات بوتين بينما نددت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو بتصعيد خطير وغير مسؤول بعد أن ارتطمت مسيرة قالت بوخارست إنها روسية بمبنى سكني. وأثار الحادث إدانة واسعة من جانب حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي اللذين حملا روسيا المسؤولية وحذرا من تكرار هذا النوع من التوغلات، حيث زاد هذا التوغل من المخاوف من امتداد الحرب
1: على أوروبا. لكن هنا دلوقتي امتداد الحرب على أوروبا، لكن بوتين قال لك لا ده محض أكاذيب وما فيش حاجة زي كده. اللي حصل كمان من مسيرة أوكرانية ملغومة استهدفت محطة زابوريجيا النووية وأحدثت ثقب في جدار إحدى غرف الآلات، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت تلقيها التقارير الموثقة عن هذا الهجوم المباشر اللي شنته القوات الأوكرانية على مبنى وحدة الطاقة في محطة زابوريجيا النووية. وأعرب المدير العام للوكالة رافائيل جراسي عن قلق بالغ إزاء هذا التطور، وصف استهداف المنشآت بالنووية باللعب بالنار. ما ينفعش يا جماعة بصراحة، لأن كده هتحصل طبعا إشعاعات ويعني وهتبقى الحرب هتدخل في منحنى صعب جدا. رئيس بيلاروسيا بقى الحرب أوكرانيا ستتخذ طابع مختلفا حال شن هجوم عسكري على بيلاروسيا، لأن كان برضو في اتهامات لبيلاروسيا أن هي بتدعم روسيا بشكل كبير وبتساعدها عسكريا. فطبعا كده الرئيس سبق وقال لهم لو أي هجمات حصلت علينا هيكون دلوقتي الحرب هتاخد منحنى مختلف. ربنا يا رب يبعت السلام في هذه الحرب الصعبة إلى الآن يعني. طيب أنا بقى قبل ما أتكلم على المفاوضات اللي هي غالبا كده بخلاصة الكلام، إن الرئيس ترامب النهاردة في مقابلة مع CNBC قال لك أنا مش مستعجل وما فيش أي مشكلة خالص وإن هم الخسرانين لو ما فيش مفاوضات. أنا هروح للي بيحصل في حزب في جنوب لبنان والأمور اللي حصل مع حزب الله في الأول. ليه؟ لأنها فعلا التصعيد ده خطير جدا جدا يا جماعة، والمواضيع واخدة منحنيات غير طبيعية لدرجة إنه يعني لولا فعلا إن الرئيس الأمريكي دون ترامب تدخل كنا هنشوف طبعا أمور أكثر بكثير جدا في هذه الحرب. استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتلويح بالمزيد. الحقيقة أنه أكثر حاجة كانت بارزة في هذه الضربات القوية جدا هو موضوع احتلال إسرائيل لقلعة الشقيف بلبنان. أفخاي أدروعي نشر فيديو بتاع ده صور للدرون وهم مسيطرين على القلعة ورفعوا العلم الإسرائيلي.
2: باشرة بين بيروت وتل أبيب والضغط الدولي والإقليمي كلها محاولات لم تفلح بوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان حتى الآن. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء قرى جديدة في الجنوب والبقاع، يصوب ومن ثم يقصف، يعتبر أنها رد على انتهاكات من جانب حزب الله لوقف إطلاق النار. المعارك على أشدها. في بدايتها هددت إسرائيل سكان جنوب نهر الليطاني بالمغادرة، وبعدها سكان جنوب نهر الزهران أيضا الذي يقع على بعد 10 كيلومترات شمال الليطاني، لتعلن هذه المنطقة منطقة قتال. حزب الله بدوره يرد بضربات تصل إلى كريات شمونة.
3: صاروخ واحد سقط في وسط المدينة تسبب بأضرار جسيمة للمتاجر. لو أنه سقط في فترة ما بعد الظهر لكنا أمام كارثة حقيقية لخسائر بشرية. هل هذا هو وقف إطلاق النار؟ لا يوجد وقف لإطلاق النار لا في كريات شمونة ولا في شمال إسرائيل.
2: من شمال إسرائيل إلى داخل الجنوب اللبناني أيضا، حزب الله يقول إنه نصب كمينا لقوة إسرائيلية قرب بلدة الغندورية الجنوبية وأجبرها على الانسحاب.
1: زي ما شفتوا التقرير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أصدر أوامر للجيش بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان خاصة ضد

مواقع حزب الله شمال نهر الليطاني وزي ما شفتوا نهر الزهراني كمان. فالعملية امتدت، القوات الإسرائيلية عبرت النهر وسيطرت على مواقع استراتيجية من بينها قلعة الشقيف، وأكدت استمرار العمليات حتى إزالة ما وصفته إسرائيل ونتنياهو بالتهديد على بلدات شمال إسرائيل. قال لهم إحنا بنوعدكم أن أنتم هتكونوا آمنين، شمال إسرائيل اللي هي الحدود مع جنوب لبنان. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش وسع نطاق القتال وسيطر مجددا على قلعة الشقيف ورفع عليها العلم الإسرائيلي، وانها جزء اعتبرها جزء من منطقه امنيه عازله ستبقى القوات فيها لغايه ايه بقى. قال لك هنفضل بقى موجودين في هذه المنطقه. كل ده رد طبعا على المسيرات اللي بتقتل جنود اسرائيليين واللي بتدمر اماكن كتير في اسرائيل. وكمان قالوا ان دي كده المنطقه دي منطقه امنيه عازله ستبقى القوات فيها. واكد المتحدث باسمه او وزير الدفاع الاسرائيلي كاتس بان الجيش نيه الجيش تدمير بنى تحتيه ومواقع يستخدمها حزب الله في القرى الحدوديه اللبنانيه. في المقابل اعلن الجيش الاسرائيلي توسيع عملياته البريه شمال نهر الليطاني. طبعا كان في انذارات اخلاء، كان في مشاهد جابت كمان يعني نزوح عدد كبير جدا من اللبنانيين في هذه المناطق. الطيران الاسرائيلي شن هجمات على عده بلدات بينها يحمر الشقيف، زوتر الشرقيه، دير الزهراني، المارونيه، وكمان كان في وزاره الصحه اللبنانيه قالت ان كان في اصابه 13 شخص من العاملين في محيط مستشفى حرام اصغاره اسرائيليه. والجيش الاسرائيلي اعلن مقتل جندي واصابه اربعه اخرين في هجوم مسيره بجنوب مسيره من حزب الله كانت بجنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلى الجيش الاسرائيلي الى 13 منذ وقف اطلاق النار. وسائل اعلام اسرائيل أعلنت اعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه خليج حيفا مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق شمال إسرائيل. 5 صواريخ اللي أطلقت من لبنان أطلقت باتجاه صفد وتم اعتراض أحدها وسقوط 4 في مناطق مفتوحة. في صور بقى متداولة للأضرار اللي كانت بمحيط مستشفى جبل عامل، وقالوا أن المنطقة بتاعت جبل عامل دي برضو إسرائيل بتسيطر والقوات الإسرائيلية توغلت فيها بشكل كبير جدا. زي ما انتم شايفين النيران، ودي غارة إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي كان قبل ما يعمل كل ده كان دعا إلى إخلاء الضحية الجنوبية بالكامل. وطبعا كمان في الحتة المنطقة بتاعت جبل عامل دي كانت في مشاهد لثلاث مباني سويت بالأرض تماما في مدينة صور اللبنانية، وأضرار كبيرة في الأقسام الداخلية وغرف العمليات والرعاية المركزة بمستشفى جبل عامل. الجيش الإسرائيلي بقى قال إن هو قتل قائد منطقة صور في حزب الله اللي هو اسمه إيه؟ أبو علي حمزة، كان برضو بغارة دقيقة بالأمس. كامل أعداد بقى اللي سقطت يا جماعة بكل الأحداث دي كلها من 2 مارس لغاية النهاردة 3433 شهيد و10395 مصاب في هذه الأحداث والتصعيد اللي بين إسرائيل وبين حزب الله. كمان كان في برضو فرار حشد من الناس كبير قوي على شاطئ نهاريا شمال إسرائيل بحثا عن الأمان، وذلك بعد سقوط مجزوفات في البحر. ومن جانبه أعلن حزب الله انه اطلق طائرات مسيره كانت يوم السبت اللي فات استهدفت سكنات عسكريه قريبه من الشاطئ. عشان كده المشهد ده كان يوم السبت لما قاذفات كانت بتنزل والناس الاسرائيليين طبعا اعصابهم الذعر. وده نفس اللي بتعمله برضو اسرائيل في الضربات اللي بتروح على سور وجنوب لبنان، والناس يا عيني بتمشي ونزوح بكميات كبيره جدا. جت جانب الايراني بقى الحديث النهارده قالت لك لا لا لا لا، احنا هنعلق الاتفاقيه المفاوضات مع المحادثات مع الولايات المتحده احتجاجا على انشطه اسرائيل في لبنان. والجيش الايراني انذر سكان شمال اسرائيل انه هتتعرضوا لهجمات اذا استهدفتوا الضحيه. وجماعه الحوثي دخلت على الخط وقالت احنا كمان ممكن ندخل في الحرب ضد اسرائيل حال استمرار التصعيد في لبنان. ده خلى ترامب عمل ايه بقى؟ راح ترامب اعلن اتفاق وقف اطلاق نار جديد بين اسرائيل ولبنان، واكد ان لا قوات ستتجه إلى بيروت. الرئيس الأمريكي أجرى اتصال وصفه بالمثمر للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أنا ليه أقراها لحضراتكم من هنا؟ لأنه الكلام ده كان بالضبط قبل ساعة من دلوقتي، ساعة من قبل ما أدخل معكم الهواء على طول كانت الأحداث اللي هي الجديدة دي. وكتب على تروس سوشيال، أضاف ترامب على في تصريح له على منصة تروس سوشيال أن لا قوات ستتجه إلى بيروت، وأن كان في قوات كانت في طريقها لهناك وتم إعادتها بالفعل. وقال ترامب أنه أجرى
عبر ما وصفهم بممثلين رفيع المستوى اتصال مع حزب الله. هو الكلام ده جه بعد ما قالوا ان هو برضو كان في انه الرئيس اللبناني جوزيف عون كان اكد للرئيس ترامب ان هم تعهدوا بانهم مش هيعملوا ضربات تاني وهم هيوقفوا، بس لازم ان ترامب ياكد ان اسرائيل برضو هيوقفوا الضربات.

لان احنا زي ما بقول لكم دمار ودنيا وقتلة بتزيد عددهم بارقام غير صعب غير يعني ارقام صعبه جدا. المهم ان هو قالك ان هم تعهدوا بان انهم هيوقفوا اطلاق النار وانه اسرائيل لازم تتعهد بان لن تهاجمهم، وبالتالي ده اللي قاله الرئيس الامريكي دونالد ترامب. وفي تطور متصل، اعلنت السفاره الامريكيه في لبنان ان حزب الله وافق على المقترح الامريكي القاضي بالوقف المتبادل للهجمات

إطلاق نار شامل في لبنان يعد شرطا أساسيا مقدمة لانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال أنه أبلغ الرئيس ترامب بأنه خلال الاتصال الهاتفي بأن إسرائيل كانت يعني أنها كانت مرتبة مع أنها تشن هجمات محدودة على أهداف معينة في بيروت إذا لم يوقف حزب الله هجماته، وأن الجيش الإسرائيلي هيواصل. يعني كده إيه ده برضو هش، هذا الاتفاق يعتبر هش يعني. فده اللي اتقال، وأنه طبعا واشنطن حملت حزب الله مسؤولية التصعيد في لبنان. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال إسرائيل تنفذ سياسة تدمير شامل بحق الجنوب اللبناني. المعالم الأثرية في لبنان لم تسلم من الاعتداءات الإسرائيلية. يعني ممكن أعرض زميلنا بصوا الفيديوهات، الفيديو بتاعت منطقة جبل عامل دي شكلها إيه؟ يعني الفيديو اللي عرضناه من شوية والدمار والدنيا المتكسرة. قال برضو أنه المتحدث باسم الحكومة قال لن ندخر جهدا في وقف إطلاق النار في لبنان وإعادة الإعمار. لبنان لن يكون صندوق بريد للرسائل الإقليمية. قررنا الذهاب للمفاوضات، وبكرة في جولة رابعة من المفاوضات بين عسكرية، بين العسكريين من إسرائيل وعسكريين من لبنان، وبترعاها هذه المفاوضات واشنطن. بكرة الجولة الرابعة. سياسة الأرض المحروقة اللي بتتبعها إسرائيل لن تمنحها الاستقرار. كل دي لنواف سلام. هذه الحرب فرضت علينا وكلفتها كبيرة. ومصر طبعا أدانت بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وشددت على رفضها القاطع لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني. طلبت بانسحاب إسرائيلي فوري وكامل من كافة الأراضي اللبنانية والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده، وشددت على ضرورة إطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسؤولياتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان، وحذرت من أن استمرار هذا التصعيد في لبنان سيقود إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. ولقينا كمان مصادر يمنية تحدثت عن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق محافظة مأرب. وبالتالي هنا يعني يبدو أنه إيه، طبعا ده أكيد موضوع حوثي برضو. ومقطع الفيديو بيظهر الطائرة وهي تحترق وتتحطم وسط تجمع الأهالي. وده المأساة اللي حصلت يا جماعة في جنوب لبنان للأسف الشديد. باختصار انا عايزه امشي كده معاكم في المفاوضات واللي حصل، لان على فكره الحصار مستمر. في سفن كتير كانت ظهرت كانت بدرون، والسفن يعني تصوير درون باين ان في سفن كتير جدا واقفه عند مضيق هرمز. فبالتالي الاوضاع زي ما هي. طبعا امريكا قالوا ان احنا بعتنا مسوده جديده وفيها بنود جديده، بس هي لن تمتلك ايران سلاح نووي، احنا حفظناهم من كتر ما كررناهم. يجب ان احنا هناخد اليورانيوم المخصب ونحطمه، انه مفيش اي رفع للعقوبات غير لما ايران تتوعد كتابة بانه مفيش اي تخصيب لليورانيوم، ولا انهم هيحصلوا على قنبلة نووية. ده كل الكلام اللي هو ماشي خلال الايام اللي فاتت. اللي حصل طبعا انه بيت هيكسس كان من كام يوم كده قالك قاضي المحادثات جميلة ومثمرة وهنواصل الضغط، وايران انتقدت الموقف الامريكي، وتقارير قالت ان الادارة الامريكية اجرت تعديلات جديدة على مشروع مذكرة التفاهم وأعادتها إلى طهران عن طريق الوسيط الباكستاني. وهم كمان قالوا احنا كمان عملنا تعديلات على الموضوع، على الوثيقه برضو اللي احنا بعتناها لباكستان. وفي الاخر زي ما بقول لحضراتكم، التعديلات المقترحه من ترامب لا تعني قبول طهران. وكاله تسنيم الايرانيه قالت ايران هتدخل تعديلات جديده. ودخلنا بقى في الموضوع ده. ترامب قال اكبر اصول ايران هو الاعلام المزيف. مسحنا قادتهم مرتين ونص ونتعامل الآن مع النصف الأكثر عقلانية. دي كانت من خلال اللي هو اللقاء مع كان CNBC اللي هو اتعمل النهاردة أو اتعمل امبارح واتذاع النهاردة. عموما يعني ترامب قال نعقد صفقة عظيمة مع إيران ببطء وثبات. وتجاهل الرئيس الأمريكي تعليق المحادثات غير المباشرة مع إيران، وفي مقابلة مع CNBC اليوم الاثنين قال أنه لا يهتم إذا كانت قد انتهت، ولأن هو قال لك هم اللي أنهوا عشان بسبب لبنان. وترامب قال بصراحة أنا لا يهمني إن كانت قد انتهت، لا يهمني حقا، لا أكترث بذلك على الإطلاق. إيران لم تبلغ الولايات المتحدة بعد بوقف المفاوضات، وأشار أنه لا يمانع في انتظار طهران حتى توافق على اتفاق مقبول. واشنطن عرضت الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، وده على حسب التلفزيون الإيراني الرسمي يا جماعة، بس بعد كده بيقول لك الكلام ده مش صحيح. المهم مسعود بازشكيان قال أن إيران بتمر بظرف حساس وتواجه تحديات متعددة داعيا إلى توسيع
دائرة اتخاذ القرار. ده قالي باف.

قال علينا الحفاظ على الوحدة لمواجهة محاولات تقسيم إيران. تصريحات من هنا ومن هنا مع استمرار الحصار الأمريكي على المواني، والسفن الإيرانية بتتلقى تحذيرات من البحرية الأمريكية بعدم العبور، الجيش الأمريكي أعلن تعطيل سفينة حاويات من الوصول إلى ميناء إيراني، سنتكم قالت إن هم غيروا القيادة الأمريكية الجوية، غيرت مسار 118 سفينة وعطلت 5 آخرين منذ بدء الحصار، والحصار قال هيرفع ببطء، ده وزير الخزانة الأمريكية. طبعا في برضو اللي هو الالتفاف، وإن في سفينات بتبقى البحار مظلم بيضلموا بيقفلوا الدنيا علشان يعبروا، فبالفعل بيقال ان في عشرات السفن ونقلات النفط نجحت انها تعبر في مضيق هرمز رغم القيود بسياسة الإبحار المظلم. 20 سفينة عبرت المضيق، لكن لقينا النهاردة في خبر جديد كانوا بيقولوا فيه انه السفن كتيرة جدا بتصوير درون موجودة في السفن دي في حدود مضيق هرمز، وطبعا بعد تهديد ترامب لعمان وتأكيد الأخيرة مسؤوليتها السيادية لأمن الملاحة، السلطنة أحذرت من جسم طافي قالوا ممكن يكون لغم. طبعا الأسعار النفط قفزت بأكثر من 6 دولارات النهاردة بعد ما أفادت إيران بأن هم فريق التفاوض أوقف المفاوضات. الضربات اللي راحت على الكويت حصل فيها إيه بقى؟ 2 أمريكيين اتصابوا وتم تدمير مسيرتين، وكان في اعتراض القيادة المركزية الأمريكية قالوا أن هم اعترضوا صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفوا القوات الأمريكية في الكويت. الإمارات أدانت والسعودية أدانت ومصر أدانت، والحقيقة أنه كل الأوضاع دي كانت صعبة جدا. اللي حاصل بقى يا جماعة في الموضوع اللي هو الخاص بقى باللي أنا قلته لكم في البداية، خبر مهم قوي ولازم ما أختمش الحلقة غير أقوله، الإدارة الأمريكية تراجعت عن إلزام المتقدمين للجرين كارد مغادرة البلاد وتقديم طلباتهم في بلادهم، وترامب قال أنه أمريكا عادت، نحن محظوظون للغاية لأننا نعيش في أقوى دولة في تاريخ العالم. طبعا التراجع ده علشان خاطر كانت هتبقى مشكلة كبيرة موضوع أن الناس ترجع عشان تاخد جرين كارد من بلدها. ترامب بقى بعد ظهور صورة الاجتماع بين البابا المولود في شيكاغو وعمدة شيكاغو قال لك يجب على شخص ما أن يشرح للبابا أن عمدة شيكاغو عديم الفايدة، وده كان ترامب نشر منشور وعلق بعد أشهر من التوتر بين الرئيس والبابا ليو حول انتقادات، طبعا لانتقادات البابا اللي بينتقدها لسياسات إدارة ترامب المتشددة في مجال الهجرة. طبعا أمور كتيرة حصلة برضو، حاجات ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي، وبرضو معلش ما لحقناش نقول كل الحاجات الباقية معانا من العناوين، لكن إن شاء الله تنتظرونا الأربع والمزيد من الأحداث ومرا الأحداث. إلى اللقاء.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء كل مرة تتواصلوا معنا بكل الطرق. تقدر تتواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الانترنت www.lifestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة فان بيج حياتك في قصة Your Life in a Story أو جروب حياتك في قصة. كمان تقدر تزور قناتنا على اليوتيوب حياتك في قصة تشاهد وتحمل كل الحلقات السابقة. قصتنا النهاردة بعنوان تنقذ جارتها من الانتحار فتنقذ حياة أسرة. وهذه القصة المباركة حكاها وكتبها خادم الرب القمص تدرس ملطي. أبونا تدرس ملطي كتب مجموعة كبيرة من القصص في مجموعة من الكتب. أنا بشجعك أنك تقرأ هذه الكتب اللي أغلبها اختبارات حصلت معاه. وفي هذه القصة كان بيحكي عن شابة اسمها سارة. وسارة كان معها أولاد ولكنها كانت خلاص وصلت لآخرها، وكان الشيطان ملاها أن محدش بيحبها. قال في مرارة كانت سارة تسير بخطوات هستيرية تخرج من حجرة إلى أخرى وهي تقول لا يمكن أن تكون جهنم أقصى مما أنا فيه، لابد أن أموت، فالموت مهما كان عواقبه فيه راحة لي، لقد كرهت حياتي وكرهت زوجي حتى أولادي، لا أريد أن أكون زوجة ولا أريد أن أكون أم، لست خدامة، أقضي أغلب النهار في تجهيز الطعام وغسل الأطباق ونظافة البيت، لست عبدة، لا مفر لي إلا الانتحار. أمسكت سارة بالموس وعلشان تضرب بكل عنف معصمها يدها علشان تنتحر بأنها تقطع الشرايين. وفي اللحظة اللي هي بتحط فيه الموس وبتنتحر رن جرس التليفون وقالت إيه ده؟ مين بيتصل بي؟ لن أجيب، فإنه لا يوجد من يحبني، ليس من يشاركني مشاعري ويدرك ما في أعماقي، ليس من يجيب أسئلتي. فقالت ما ردش على التليفون، صمت التليفون ومرة تاني بتنتحر رن التليفون ولم يتوقف، فتسمرت عيناها على التليفون وهي تفكر ترى من يكون هذا، أبي أو أمي اللي فرحوا بميلادي وجابوني في الحياة العذاب دي، ولا زوجي اللي افتقد كل حيوية ولا حفلات ولا رحلات كما كنا في بداية زواجنا، أنا لا أطيق أن أراه أو ألمس يده، ولا عيالي ولا أصدقائي، ما فيش حد بيحبني. وبعد كده وهي بتفكر راحت رافعة السماعة وقالت ألو، ردت عليها واحدة بتقول لها أيوة سارة، قالت لها أنت مين؟ قالت لها أنا إنسانة بتحبك، قالت لها ما فيش حد بيحبني، قالت لها لا أنا بحبك ويوجد شخص يحبك أكثر مني، قالت لها مين أنت؟ قالت لها أنا جارتك، أنت ما تعرفنيش بالاسم، مفيش علاقة بيا، بس أنا ساكنة قدامك على طول، لكن شفتك النهاردة في البلكونة وكنت كئيبة جدا جدا وأنا بصلي، صوت المسيح قال لي أني أكلمك، خلي بالك، وأقول لك أن المسيح بيحبك. فقالت لها عايزة إيه؟ قالت لها عايزة أقول لك أن المسيح بيحبك. قالت لها بيحبني إزاي؟ قالت لها إزاي؟ وبعد تشكيلها مشاكلها، أنا زوجي ما بيحبنيش، عيالي ما بحبهمش، أبويا أمي ما بحبهمش. قالت لها أيوة أنا عندي دليل أن المسيح بيحبك. وبعدين بدأت تكلمها عن الرب يسوع المسيح وزارتها دقائق قليلة وصلت معاها، مشيت الجارة وركعت سارة سلمت نفسها للرب يسوع المسيح وقالت له يا رب يسوع أنت الهدف اللي أنا هعيش له كل أيام حياتي، لو اشتدت التجارب أضعاف مضاعفة لن أتركك، أسكن في حياتي ولتستلم قيادة أسرتي. شعر سارة أن كل شيء تغير في حياتها، في الحال تغيرت نظرتها إلى الله وتغيرت نظرتها إلى الكل. جاء طفلها من المدرسة فاستقبلتهم بفرح شديد وكأن أول مرة تشوفهم، وبدت الدموع تنهامر من عينيها وتقول في نفسها يا أول مرة أحب أولادي بالشكل ده. وبعدين سمعت صوت المفتاح الباب ولقيت جوزها فحضنته وقالت له سأعوضك أنت والطفلين كل السنين اللي مضت، على فكرة أنا بعتت لك جواب على الشغل أني أنا هتيجي تلاقيني جثة ميتة وأن أنا بكرهك، لكن سامحني هتتلقى الجواب بكرة لبعده. وحكت

قالت له ازاي جارتها كلمتها عن المسيح وازاي اتغيرت حياتها بمجرد ركعه واحده، والزوج صار للمسيح والولاد بقوا للمسيح وتحول البيت كنيسه، ربحت باباها وربحت مامتها وربحت الجميع. تنقذ جارتها من الانتحار وتنقذ اسره باكملها حينما اطاعت المسيح اللي قال لها اتصلي بجارتك وقولي لها ان انا بحبك. ساستكمل هذه القصه الرائعه مع ترنيمه بعد ترنيمه ولا اروع من تاليف وتلحين وترنيم اخويا الحبيب المرنم يوسف صمويل. ابقى مع

كانت ترنيمة أحلى ما في الحكاية، ترنيمة جميلة ألفها ولحنها ورنمها لينا أخونا المرنم الجميل يوسف صمويل في قصتنا النهاردة اللي حكاها وكتبها القمص يعقوب تدرس ملطي في كتاباته عن القصص القصيرة، وهو يتحدث عن سارة. سارة الشابة اللي معاها طفلين واللي فكرت في الانتحار وبتدوس على بالموس تجرح نفسها تذبح نفسها. التليفون رن، قالت لا محدش بيحبني. تاني التليفون رن، ردت مين انت؟ قالت لا انا واحدة بتحبك. قالت مفيش حد بيحبني. انت مين؟ قالت لا انا جارتك، شفتك في البلكونة مكتئبة. في ايه؟ عايز اقولك وانا بصلي لأجلك واحد بيحبك، مفيش حد بيحبني. قالت لا لا يسوع المسيح بيحبك. وجاتها وقرت لها من الإنجيل وركعت سارة وحياتها اتغيرت في الحال. يا أخي كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت. لما ولدينا جم خبطوا استقبلتهم وكأني أول مرة تحب. إيه ده؟ هذا ما كتبه أبونا يعقوب تدرس ملطي لما جوزها جه حضنته وقالت له عايش معاك مخلصة طول العمر، ما تزعلش مني هيوصل لك بعد يومين الجواب اللي بعته لك إن أنا انتحرت. إيه؟ حكيت له القصة. طب وإيه اللي غيرك؟ اللي غيرتني آية من الكتاب المقدس، قصة رائعة. وعايز أشاركك في هذه القصة في ثلاث كلمات سريعة. الكلمة الأولى بقولها لكل شخص مسيحي حقيقي، اشهد للبعيد والجار، اشهد للجميع. والكلمة الثانية كلمنا عنها كتير في حلقات سابقة، الشيطان وخدعة الانتحار. بس من كتر القصص يعني هنعمل ايه؟ ثم اخيرا محبة اقوى من النار. مين بيحبني؟ قالت لها واحد واحد. ما فيش حد؟ لا في واحد بيحبك وعند الدليل. ايه الدليل؟ الدليل قال المسيح ليس لأحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبه. اشهد للبعيد والجار بشكل خاص الجار. قال المسيح ستنالون قوة، أعمال الرسل عدد واحد وعدد أصحاح واحد وعدد ثمانية، ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم، كل اليهودية السامرة إلى أقصى الأرض. عارف لما تكون جنب ترعة أو نهر وترمي كده حتة حجر تلاقي بتعمل دوائر كده؟ فالرب يسوع أمر إن الأول نشهد في أورشليم بيتك وقرايبك وجيرانك، بعدين اليهودية المنطقة الأوسع، ثم السامرة أوسع، ثم كل الأرض. لنا رب نعم علشان نكون شهود. حلوة هذه الجارة، وتتمنى من أبونا يعقوب تدرس ملطي يكتب لنا

0: اسم الجارة، لكن حتى هو ما كتبش الاسم الكامل، دي في القصة الحقيقية هي سارة مين احتراما للخصوصية، ربنا يكافئ قدسه. لكن الـ الـ الـ الفكرة جميلة، بصت من البلكونة لقيتها مكتئبة، ما قالتش أحسن، تلاقيها متخانقة مع جوزها تستاهل، لا لا لا لا لا، دخلت تصلي لأجلها، يا رب جارتي كئيبة، يا رب الدنيا صعبة، أنا ما أعرفش عندها إيه. صوت الروح القدس قال لها اتصل بيها في التليفون. اتصلت بيها في التليفون في اللحظة اللي هي بتنتحر. عايز أقول لك كثيرا في خدمتي ما مرات استدعوني علشان أروح أصلي مع حد أو أزور حد يشهد ربنا. في أحد القرى في صعيد مصر جاني قال لي أبويا عايز يشوفك وعايزك بالاسم. انا عارفكم هتزعلوا مني جدا، بس قلت له حاضر هاجي لك الصبح، كنت جاي من سفر طويل. قال لي لا ده هو عايزك دلوقتي. قلت له ما اقدرش، هاجي لك الصبح الساعه 9. رحت الساعه 9 الصبح لقيت عاملين صوان في الشارع والسابل. قلت قال لي مش قلت لك تيجي امبارح؟ ابويا مات بعد ما جيت لك بثلاث ساعات. زعلت يعني، زعلت بصراحه من نفسي. في جار ليك يمكن هينتحر او هيموت او في ظرف، صلي لاجل جيرانك، اشهد ليهم، قابلهم ابتسامه، كل ما تتاح لك فرصه اعمل الخير للجميع، ولا سيما لاهل الايمان كما هو مكتوب في رساله غلاطيا، اشهد للبعيد والجار. ثم الشيطان وخدعه الانتحار، خدعه رغم انها تافهه تافهه. حتى هي ساره بتقول ايه في الكلام اللي كتبه ابونا يعقوب تدرس ملطي، 100% الجحيم، قال هي بتقول لنفسها الجحيم مش هتكون أمر من اللي أنا فيه. يا سلام يا سلام، ده البحيرة المتقدة بالنار والكبريت فيها درجات حرارة لا يمكن أن تطاق، فيها ظلمة فيها نار فيها كبريت. الكلام ده قاله المسيح على فكرة. المسيح هو تقول لي ده إله كل نعمة، صح، المسيح جاء مملوء نعمته حقا. 33% من الكلام اللي قاله المسيح بيوصف فيها الجحيم رهيبة، تقتل نفسك. إبليس لو قلت في حلقات سابقة وهقول في دي وفي اللي جاي، لو خطرت على بالك الشيطان حط في مخك فكرة الانتحار مرة، خدها بجد، او لو سمعت عيالك بيحكوا او اخواتك خدها وصلي لاجلهم. يا رب القتال، القتال ابليس اللي دخل في قايين وخلاه يقتل هابيل، واللي دخل في يهوذا سمعان الاسخريوطي وخلاه يشنق نفسه، بيخليني عايزني انتحر او عايز ولادي. صلي صلي، الانتحار فكره شيطانيه رديئه. لكن اخيرا الشيطان دايما بيقول لك مفيش حد بيحبك، ما فيش حد بيحبك. انا اتحداك ان قدرت تثبت لي ان المسيح ما بيحبكش. ايوه المسيح ما بيحبنيش، ما عنديش فلوس، انا عيان، ولادي سابوني، لا لا لا، انا عندي دليل انه بيحبك. هكذا احب الله العالم، عندي دليل، حتى اعطى ابنه الوحيد، مات المسيح لاجلك لكي لا يهلك كل من يؤمن به. ادعوك يمكن تكون الحلقه دي، نفسي صدقني اجيلك، قالوا لي في الاستوديو ما تحركش من الحته دي، نفسي اقرب كده كاني بقابلك، حاسب زي بولس وسيلة لما السجان كان بينتحر، لا تفعل بنفسك شيء رديء، الشيطان عايز يدمر حياتك، تعال اقول له يا رب استلم حياتي، يا يسوع يا اللي غيرت بيت ساره واولاد ساره وزوج ساره والاسره كلها، غير حياتي. ارجوك اكتب لي، اكتب لي تأثير هذه الحلقات، ابعت لي وتواصل معايا إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

أحبائي مشاهدين قناة الكارما، معرفش أنت بتتعامل مع القناة إزاي، معرفش أنت بتشاهد البرامج المتنوعة في هذه القناة وأنت مدرك مدى التأثير ومدى الحدود المتسعة اللي بتحصل من خلال قناة مثل قناة الكارما، واللي الرب بيعمله بإرشاد من الروح القدس للماتيريال أو المادة اللي بتتقدم في هذه القناة. أي اجتماع حضرتك بتحضره في بلدك أو في كنيستك له limitations، له محدودية العدد، حتى لو اجتماعك كبير جدا أو الخدمة كبيرة جدا توصل 1000 حتى. ما يحدث من خلال قناة مثل قناة الكارما وما يحدث من خلال المادة اللي بتتقدم والرب يقود قناة الكارما أنه يختار مثل هذه المواد بيوصل لملايين. مستوى التأثير، مستوى الإمكانية الروحية اللي بتدخل بيوت وبتنقل عمل روحي جاي من صلاة، جاي من تكريس، جاي من تكليف، جاي من دعوة إلهية على حياة القناة وعلى حياة العاملين في هذه القناة هو حقيقي. عشان كده بيحدث ثمر. ما يطلعش ثمر إلا لو في بذار حقيقية مزروعة في العمل لكي تأتي بثمر مضاعف ويصل حدودها وتأثيرها برا كل محدوديات سابقة. اللي أنا عايز أشجعك عليه إنك وإنت بتشاهد شاشة، أنت بتشاهد وراها جيش من العاملين وجيش من الرؤية وجيش من التكليف وجيش من الدعوة وجيش من الصوت الإلهي اللي بيقود حاجات كتيرة بتحصل في هذه القناة. نمرة واحد، أشجعك تصلي، أشجعك إن كل مرة بتفتح هذه القناة ترفع إيدك كده وقول يا رب أنا بصلي لكل حاجة بتحصل، بصلي للقيادة، بصلي للحكمة، بصلي للدعوة، بصلي للتعضيد، بصلي للقوة، بصلي لأنه كل شيء يحفظ، كل أمر يحفظ والدعوة والتكليف على هذه القناة تحفظ. وكمان لو رب شغلك بأمور عملية لتعضيد هذه القناة أشجعك أيضا، لأنه تأثير اجتماعات بيحصل له حدود، لكن تأثير قناة الكارما وما يقدم فيها ليس له حدود، لأنه بيوصل لملايين وملايين وبيفضل ما يحدث بيستمر وبيتكرر وبيأتي بنتائج وبنتائج وبنتائج. الاجتماعات بتخلص لكن البث وتكرار البث بيوصل وبيستمر. شجعك جدا، تأثير الميديا في الزمن اللي جاي كمان سيزداد. تأثير العمل الروحي الإعلامي واللي بيحمل كلمة الرب سيزداد. فشجعك الصلاة، شجعك بالتعضيد، شجعك أنك ترفع إيدك وتصلي من أجل كل العاملين، حماية، حكمة، قيادة. صلي من أجل هذه القناة أن يستمر الرب يقودها، يستمر الرب يحفظها، يستمر الرب يأتي بتأثير روحي من خلالها.

عند رب أزمنة جديدة، دايما عند رب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند رب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. كتير بنمر بمواجهات وبنتصور أنا بمر بمواجهات، وكأن المواجهات هي نهاية المطاف. المواجهات مش النهاية، المواجهات هو ما قبل الامتلاك. كل امتلاكات يسبقها مواجهات. لو بتمر بمواجهات وبصورة خاصة اللي أنا مشغول بيه وكنت مشغول بيه وأنا داخل مواجهات

نفسية بصورة خاصة المواجهات النفسية في هذا الزمن. كل ما تمر بمواجهات ده اللي بيحصل إيه؟ نحن بننسى الحق، والحق بيقول لك إن المواجهة بتسبق امتلاك، بتسبق ميراث، بتسبق دخولك لأرض جديدة، بتسبق امتلاك لحاجة غالية جدا. وكل ما تزداد المواجهة معناها إنه الامتلاك اللي جاي تقيل جدا أو قوي جدا أو غالي جدا أو سمين جدا للزمن اللي جاي. فبتمر بهذه المواجهة هي ما قبل الدخول. وبصورة خاصة بتحصل مواجهات نفسية، ناس كثيرة بتتلخبط في نفسها، وده اللي أنا شعره في هذا الزمن، زي ما يكون في مسافة حصلة في، بحاول أدور على كلمة، في كلمة إنجليزية اسمها dissociation، يعني زي حاجة مقطوعة من بعض، مفصولة من بعض، زي ما يكون المشاعر اتخذت في حتة، العالم أخذ مشاعرك وأحاسيسك في حتة، برغم إنك شايف على الجانب الآخر الوعد والبركة في الحتة التانية، بس مشاعرك هنا فمتلخبط هنا، برغم إنك شايف إن في رغبة إلهية وفي دعوة إلهية. فزي ما يكون في حتة مفصولة بتبدأ أحسها في كثيرين، وكنت مشغول بيها وأنا داخل النهاردة الاجتماع، زي ما يكون كده في حاجة متمزعة ما بين النفس وأنا نفسيتي فين، والوعد واللي أنا شايفه والكلمة اللي اتقالت أنا فين، لو جاز التعبير أنا بهزر معاكم يعني، وبينهم هو عظيمة، يعني أنا مشاعري هنا وأدي الوعود هنا، وبينهم هو عظيمة، ومين ياخدنا الحتة دي. وهذا الفعل هو فعل كاذب من لوياثان، ومعظمكم عارف ده، هو ده ما يصنعه هذا الروح، هو ما قبل الدخول إلى أرض الامتلاك. هذا الروح دايما تخصصه هو بيشتغل قبل امتلاكك لأراضي جديدة. لوياثان كلكم عارفين، مش هفتح، لأن احنا حكينا على لوياثان كتير، أنا دي مقدمة يعني، بس لوياثان ده هو اللي تلمسه تنسى الحرب، وده اللي برضو بشعره، أنه بعض الأحيان الناس ما بتبقاش مدركة أن ما يمر به في القلب وما يمر به في النفس هو يعني مش دي النهاية، مش دي أنت، مش دي هويتك. لكن الدعوة أو الميراث أو الانتصار أو الأرض الامتلاك اللي وراء هذه الحرب هو دي هويتك. ولوياثان يأتي قبلها مباشرة علشان يقوم عامل كده كعبشة لخبطة، انفصال، ده أنا حاسس كده، والأرض أنا شايفها، أنا شايف الوعد، أنا عارف الوعد، بس أنا حاسس كده، وبين إحساسي وأرضي هو عظيمة. كان عايز أقول مين بيمر بالإحساس ده يرفع إيده، بس ما حدش يرفع إيده، لأنه لوياثان برضو مواصفات لوياثان موجودة في أيوب. اللي حب يعني يشوف لوياثان بيعمل إيه، هو كل قصته في أيوب، يقوم منسيك الحرب وعمل شبور على الرؤية وعلى الدعوة، يتملي بكبرياء، يقول لك مش هتعدي، تيجي تحاربه وتجد مش قادر تحاربه، يقول لك ما فيش سهم يوصل له، يعني أي حاجة تبعتها فتحس إنك زهقان من العهد أصلاً، يقول لك هو كاسر العهود، فلها معاني كتيرة، بس هو يحسسك ان العهد اللي ما بينك وبين الرب مش شغال، مش مش مش مش واصل ليك، او انت مش ناجح فيه، او الرب مش حاسس بيك، او حبه حاجات كده. هو يعني لوياثان يحب يعمل شبوره. بحب الايه، كنتش هفتحها بس نفتحها، اشعياء 27. دائما دائما لوياثان هاجم الشعب قبل ما يخشوا أرض الموعد، دائما يحصل حاجة قبل دخول أرض الموعد لمنع دخولهم. أشعياء 27، بسبب الصليب، بسبب الفدا، بسبب كل ما صنعه يسوع لحياتك، في نتائج. ففي ذلك اليوم، والتعبير ده تعبير نبوي عمال يتكرر، حلو انك تدرس وترجع ورايا، فتجده في 25 مرتين، تجده في 26 مرتين او ثلاثة، وتجده في 27 مرتين، فانا وصلت ل 27. في ذلك اليوم، عرفت بقى اليوم ده ايه؟ اليوم ده الفدا، اليوم ده اللي فيه فنى الرب قوة الموت.
في ذلك اليوم يعاقب الرب سيفه القاسي العظيم الشديد. شايفين نوع السيف؟ القاسي العظيم الشديد.

لوياثان الحية الهاربة، لوياثان الحية المتحوية، ويقتل التنين الذي في البحر. أوكي، أول كم حاجة صغيرة كده، أنا بحكي معاكم كده في الأول كم حاجة صغيرة. نمرة واحد، ما يحسم معركة لوياثان هو السيف الرب العظيم الشديد المهوب. أوكي، فدي مواجهة إلهية، مش مواجهتك حضرتك بشدتك، بس دي مواجهة إلهية. طب تقولي طب أنا أنتصر إزاي في المواجهة دي؟ انتصارك في المواجهة دي إنك ما تقعش تحت الشبورة وتصدق إن الحرب هي أنت، تصدق وتستمر معدي مكمل، لأن هتأتي المعنى جاي حالا. تستمر مكمل، مش متلخبط في مشاعرك، مش متلخبط في قلبك. قلبك مش مدعو انه يبقى متشقق او متجزأ او مليان صحراء. البرية وعد الرب، البرية تصير بستان، يعني تتملي ماء وتتملي ثمر وبستان يزهر ويملى. مش مقاصد الرب انك تقف في الحرب او في الشبوره، فوانت معدي الرب هو اللي بيحسم بسيفه القاسي العظيم المخوف راس لوياثان حي. انت فقط ما بتقفش، انت فقط بتسب الهوى اللي كنت عمال بضحك فيكم، دي كذبه، دي خداع. والشبوره اللي على مشاعرك وعلى قلبك اللي عداك هنا هو كانك مفصول عن الوعد اللي قدامك، دي كذبه، هذه دي كذبه. ده لوياثان، ولوياثان ما تحاربوش بقوتك انت، السيد يقطع راس لوياثان الحيه المتحويه بسيفه القاسي العظيم المهوب. هكمل الآية حالا، بس نمرة واحد هو اللي هيحسمه، مش انت هتطلع سيوفك وتحارب، ما ينفعش. أيوب يقول لنا ما ينفعش، هو السيد اللي ممكن يقطعه بس. طب أنا دوري إيه؟ ما توقفش، لو وقفت لوياثان بينجح. كمل معايا، لوياثان الحية المتحوية وإيه؟ ويقتل الرب، يقطع ويقتل التنين الذي إيه؟ القصة كلها إن دايما لوياثان كان في الحاجز اللي قبل الدخول أو قبل الخروج، كان في البحر الأحمر وكان في نهر الأردن، والرب قطع رؤوس التنانين. فاكرين الآيات دي في سفر المزامير؟ فعبورهم في البحر الأحمر، ما هو كانش في تنانين في البحر الأحمر، بس اتكلم عن حالة روحية. هتفهم حاجة؟ هو الإعاقة عن الخروج والإعاقة عن الدخول، لأن كل نقلة روحية بيسبقها مواجهة، ففي المواجهة ما تقفش. هللويا. المواجهة مش هويتك، مش أخرتها المواجهة. فاهمين حاجة؟ فاهمين قصدي؟ أنا عايز أقول مش عارفة، مش مش مش أصلاً في مواجهة الأيام دي وبس نحلها وربنا يفرجها ونبوس إيدينا وش وظهر يبقى كده نشكر ربنا. نو يا حبيبي، مش هي المواجهة وخلاصك من المواجهة هو خلاص المشكلة. المواجهة سببها إن في نقلة وفي امتلاك وراها. استمرارك وعدم وقوفك وانك تتخشب او تتثبت في المواجهه هو اللي بيحسم بسيفه القاسي العظيم المواجهه اللي على حياتك. فقال كده بسيفه الرب القاسي العظيم الشديد يقطع يعاقب لوياثان الحيه الهاربه ويقتل التنين الذي في البحر. فهذه المواجهة هو اللي بيحسمها لكل عائق بيمنع دخولك لأرض جاية. أمين. تعالوا نقرأ مع بعض يشوع 3. أنتوا جمال زيكم. هللويا. الرب يريدك ويريدك أن تمتلئ كل، تمتلك فرحك، تمتلك سلامك، تمتلك بيتك، تمتلك نفسيتك، وتمتلك بسلطان، وكل حاجة تبقى فيك يسوع. الستاندرد، القياس بتاعك، المقاس بتاعك هو قياس قامة ملء المسيح. الستاندرد بتاع أولاد الرب، لأبناء الرب، الروح القدس ساكن فيهم، إن كل حاجة تبقى يسوع. نفسيتك، قلبك، فرحك، قدستك، عينيك، إيمانك، استخدامك، قوتك، تأثيرك يبقى تأثير يسوعي. حتى ننمو جميعا إلى، فاكرين، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، أفسس 4. فهذا ده المستوى، الستاندرد هو يسوع، القياس بتاعنا هو يسوع. فكل حاجة فيك، مقاصد الرب، حضرتك وحضرتك تمتلك في المسيح يسوع كل ما خزنه الرب ليك.
فتمتلك.

بيتك بسلطان، تمتلك حياتك وخدمتك واستخدامك وإيمانك، كل ما يسكب الرب على حياتك هو بيطلع يسوع فيك، لأن الروح القدس بيطلع يسوع فيك. فيشوع ثلاثة هم معبرهم، حكينا عن يشوع واحد واثنين الأسبوع اللي قبل اللي فات، يشوع ثلاثة هو بداية العبور. فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم، كلكم عارفين الآيات بس هقراها معاكم. أتوا إلى الأردن وهو كل بني إسرائيل وباتوا هناك قبل أن عبروا. كان بعد ثلاثة أيام أن العرفاء جازوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: عندما ترون تابوت العهد الرب إلهكم والكهنة اللويين حاملين إياه فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءه، لكن ليكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس، لا تقربوا منه أو تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه، لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل، داخلين على حاجة ما دخلتوش فيها قبل كده. قال يشوع للشعب: تقدسوا. آية مشهورة جدا، معروفة جدا، لأن الرب إيه؟ غدا يعمل غدا في وسطكم عجيب. هللويا. مرة تاني، مفيش رب ما خرجكش من العبودية أو ما خرجكش من الأرض الظلمة والخطية علشان تقعد بتحاول تعيش معاه. رب خرجك علشان تعبر برية بسرعة لتدخل أرض امتلاك الأبناء. الأبناء يمتلكون، استعلان الأبناء هو استعلان امتلاكهم. لو احنا كلمة استعلان الأبناء أو كلمة استعلان عامة هي الكلمة اللي احنا من أول أكتوبر عاملين بيقول ده داخلين زمن استعلان، استعلان استجابات. يا التارجت بتاع الرب مش الدوران، التارجت بتاع الرب هو الامتلاك. أنا بقول هذه الكلمات عشان تتشجع، احنا في زمن امتلاكات، والامتلاك ملخصه إن كل حاجة فيك تبقى يسوع. إظهاراته استجابات صلاة، سلام في نفسك وفي قلبك، سلطان الرب يزور بيتك، واستخدامات الرب بثمر، فكل حاجة تستعلن فيها يسوع. ده الملخص بتاعه. الرب ما خرجكش من أرض العبودية علشان تعيش في البرية، لكن دخلك الأرض امتلاك وحرية. فده لكل حد بلا استثناء، وهو ده الدم السمين اللي دفع لحياة كل واحد واحدة فينا. فلهم اعملوا مسافة ما بينكم وبين تابوت العهد، لأنكم داخلين حتة ما دخلتوهاش قبل كده، ما دقتوش الفرح ده قبل كده، ما دقتوش الإمكانيات دي قبل كده. وعايز أقول لكم، احنا بنتشجع بكل شهادة شفاء، بس أنا عايز أقول إنه لسه كتير، لسه كتير، وبصورة خاصة في الأمور النفسية لسه كتير. ومقاصد الرب إنه يتمجد، وحيبتدي يدي كلمات خاصة لكثيرين وكثيرات فيكم، ويقول لكم على أمراض معينة علشان حتقابلوها. في بعض حين حقول لكم المرض قبل ما تقابلوه، فلما تقابلوه تقوموا مصليين وانتم مصدقين بإيمان إنه قالك عن المرض قبل ما تقابليه. تقابله في أشخاص، يعني مش تقابله في حياتك، يعني تقابله في أشخاص. حد فهم الجملة اللي قلتها دي قبل كده؟ يعني الرب يوم يكلمك عن أنه أنا عايز أشفي مثلاً، كمثل يعني العصب السابع بتاع وش. أنت ما عندكش العصب السابع وما عندكش أي حاجة في الموضوع ده، بس الرب يقوم سكب جوه قلبك وانت قاعد قدامه. أنا بدي مثل نطرك وحرجع بيك تاني، ما تقلقش. موقع جواك هذه الكلمة أنه هو أنا هشفي العصب السابع. حلو قوي، أوكي ماشي. فتحس ان ممكن يكون كلمه ملهاش اي معنى، او انطباع جواك او حس جواك ملوش اي معنى، لغايه لما تخرج وبعديها بيومين ثلاثه تبقى في وسط اصدقائك وتكتشف ان حد عنده العصب السابع. فهو الرب قال لك من يومين ليه؟ عشان اللي هيحصل بعد يومين، عشان لما تقابل صديقك او تقابلي صديق تقوم ماسك ايده وقال الرب قال لي، فيقوم مصلي معاه. بس مليان ايمان لان الرب قال لك قبليها. استعلان يسوع في أولاد الرب هو الاستعلان، أنه يكلمك فيعدك للمواجهة، يعدك للمعجزة اللي هو عايز يعملها من خلالك، فيملاك إيمان. قال لهم أنتم ما دخلتوش الأرض قبل كده، فاعمل مسافة ما بينك وما بينه علشان عينيك ما تتشتتش، تبقى شايفه هو بس، تبقى مهابته قدامك، حضوره قدامك، مخافته قدامك، فمش متشتت. أحد مخافته

قاطر هذا الزمن كلنا بنواجهها، مفيش حد بلا استثناء. لو قلت مين بيعاني من التشتيت او بيتهاجم بالتشتيت في هذا الزمن، لو حد ما رفعش ايده هنقول له توب، لانه نوع التشتيت بيزداد في الزمن ده، بيزداد في الزمن ده. فببساطه قال لك سيب، اعمل مسافه بينك وبينه. ايه قصه المسافه دي؟ لانك ما مشيتش ما مشيتش في هذا الطريق قبل كده، فانت محتاج انك تبقى عينيك مش متشتته، عينيك شايفاه بكل وضوح. واحد الحاجات اللي بتساعدك في ده انك تطلب مهابه الرب ومخافه الرب تملاك، لان التشتيتات بيبقى منظرها جميل في بعض الاحيان، وفي بعض الاحيان بيبقى منظرها روحي. ما اعرفش التشتيتات بتاعتك روحيه ولا مش روحيه، بس انا تشتيتاتي روحيه، فبتشتت. فاهمين حاجه؟ بتشتت لان منظرها جميل فبتشتتني، برغم انه في افضل. Are you here؟ مريم مرسى ما كانتش بتعمل خطيه، بس كانت متشتته عن الاغلى. فاكرين مرسى ومريم؟ اوكي. فمرسى ما كانتش بتعمل حاجه خطيه، ما كانتش بتعمل حاجه غلط، كانت تخدم يسوع، بس كانت متشتته عن الاغلى، عن الصالح. فاهمين حاجه؟ المريم اختارت النصيب الصالح، انت جمال. وبالتالي مخافه الرب لما بتملى قلبك بتساعد الفوكس بتاعك في هذا الزمن. عشان كده بشجعك مره تاني للتعامل والعلاقه مع روح مخافه الرب، لانه بيقوم عامل تيونينج، عامل اعاده صياغه، واعاده صوتك بيبقى مظبوط، او قلبك يبقى مظبوط على الصوت الالهي، فتعرف السكه، تعرف الطريق. ليه؟ لانه ده تبع تقدسه. لأنه لما بتسيب حاجة، تقدسوا أني غدا أصنع بكم عجائب. تقدسوا دي يعني انفصلوا، تقدسوا يعني ما تعملش أي حاجة معروضة عليك. اتعلم أنك تقول لأ، لأن كل دي مش ألم، دي ياس. يعني كل ياس لها ثمن، كل ياس أنت بتعمل فيها حاجة. فتعلم أنك تقول لأ في بعض أحيان، لا لتشتيتات، لا لضياع وقت، لا ل اكيد بتقول لا للخطيه مش كده؟ يعني احتياطي لحسن يكون لسه اللي بقولها تصورت ان الخطيه مسموح بيها، انت بتقول اقولها احتياطي. حاضر. فبتقول لا للخطيه طبعا، بس انت بتقول لا لكل انت محتاج تكلم نفسك باللا، لان اللا بتدي قوه للياس، اللا بتدي قوه لاختيارك. كلكم سمعتوني انا بحكي ان ادم ما كانش عنده اختيارات كتيره غير حواء. كانش عنده اوبشنز. عشان اكمل الجمله، فلما كان ادم يقول لحواء بحبك، تقول ما، لكن لما حضرتك تقول لمراتك النهاردة أنا بحبك، لها قيمة، لأن كان عندك أوبشنز تانية، وأنت قلت لأ للتانية وقلت ياس لمراتك. حد فهم حاجة؟ فما عندك اختيارات كتيرة، وتختار حاجة، الحاجة دي بقى وراها قيمة. أنتوا هنا؟ كل ما بتزداد يعني برضو يعني آدم كان عنده غلطة واحدة يعملها، عنده كل شجر الجنة، بس هي شجرية واحدة غلط. حد فاهم حاجة؟ فاختار الغلط. احنا النهاردة هي حاجة واحدة صح. تضحكوا على ايه؟ دي الحقيقة. كل الشجر غلط، هي شجرة واحدة صح اسمها شجرة الحياة. أنا بتراجعوا عليه فعلا، بتكلم بجد. أي نعم، تضحك، لكن دي الحقيقة. كان من جميع شجر جنة تأكل، بس هي دي نو أم نشن الفالح. في المقابل النهاردة ما أعرفش عنك، بس الأوبشنز كتيرة جدا وكلها غلط. عشان تصيب الهدف هي شجرة واحدة صح، كل موقف شجرة واحدة صح، في كل حدث، في كل علاقة، في كل مكالمة، في كل خروجة، في كل تليفون، في كل وقت فاضي، في كل ساعة، هي شجرة واحدة صح، هي شجرة الحياة.
ولما بتختار الصح انت بتلغي اي حاجه تانية، بتقول لا لكل حاجه تانية لا، وبقى

في قيمة في اللحظة، بيبقى في قيمة في أنت بتجد قيمة خارجة منك، لأن شجرة الحياة دي يسوع، فكل حاجة فيك تبتدي تطلع يسوع، وهو ده القيمة بتاعتنا، ده القياس القيمة بتاعنا. أنتوا هنا مش كده؟ عشان كده بنقعد وقت، ولو بعضكم ملاحظ بنقضي وقت أطول في العبادة قبل الكلمة، علشان أنا مستغلي الوقت ده أكتر في الزمن ده، إن وقت إدراكك ومهابة حضوره تملاك، بتعمل فوكس شوية، بتعمل يعني إعادة صياغة المشاعر.

فده وقت بيبقى مش ضايع، مش وقت هو بنفضل بنقول ترانيم وخلاص، نو ده وقت الزيت بينسكب، حياتنا بتتظبط عليه، وقت هو بيملك زيادة بنتغير لتلك الصورة عينها. ليه؟ لأنه تقدسوا لأني غدا أصنع بكم عجائب. أنت داخل أرض جديدة. أمين. آية 15 يشوع 3 آية 15. أنتوا هنا مش كده؟ كويس. عند إتيان حامل التابوت إلى الأردن، عند إتيان حامل التابوت إلى الأردن وإنغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد، وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن أدام المدينة التي إلى جانب سرطان المنحدرة إلى بحر العربة بحر الملح، انقطعت تماما وعبر الشعب مقابل أريحة. بس أنا دايما بتعجب بصورة إيجابية عن الوقت اللي عبر فيه الشعب الأردن، لأن الشعب عبر الأردن في أوحش وقت ممكن يعبر فيه الأردن، وهو ممتلئ إلى كافة شطوطه لأن كانت كل أيام الحصاد. لو مش عايز أخد وقتك أو أخد وقت طويل في الحتة دي، بس هي كان في أشهر كل التلج على جبال لبنان بيدوب وعلى جبال الأردن بيدوب وبينزل ويملأ نهر الأردن، فده بيحصل في شهرين. مرتين لو أنا قاعد جنب الرب وليه رأي في الموضوع، وأنا مليش أي رأي في الموضوع، أقول يا رب طب نستنى عليهم شهرين يعني يعدوا، مش في الوقت اللي ما ينفعش يعدوا، في الوقت الأردن فيه هادي شوية، يعدوا في الوقت اللي يعني خليني أرجع الكتب بادي بيه. كتير بتحس أنه أنا الدنيا متلخبطة، فده مش وقت عبور، ده مش وقت امتلاك. هو في وقت اللخبطة أو في وقت الدنيا في وقت هيجان الأردن جواك هو وقت العبور. ربنا مش مستني هيجانك يهدى، ربنا بتحب يتمجد في وسط هيجانك. هقولها احتياطي مرة تاني، ربنا مش مستني الهيجان أو التحدي أو البرودة أو الانقسامية أو الانفصالية أو أنه يهدى علشان يدخلك الأرض، هو بيدخلك الأرض عشان هو يتمجد مش عشان أنت تتمجد. فبيدخلك الأرض برغم أن الأردن مليان، والأردن مليان ده يعني الدنيا مليانة مواجهة، الدنيا مليانة تحدي، الدنيا بتقول مش عبور دلوقتي، طب ما نستنى شوية وصل لغاية نهر الأردن، طب نقعد، احنا بقالنا يعني ضيعنا 40 سنة، شهرين ايه؟ حد فاهم حاجة؟ يعني هعملوا ايه شهرين؟ نركن شوية عند الحتة دي لغاية لما الأردن يهدى. ربنا مش مستني ظروفك تتحسن، ربنا بيتمجد في وسط ظروفك فتعبر، لأن التحدي الأردن مش الهدف، الأرض هي الهدف. فاهمين قصدي؟ يعني أقولها بالبلدي، زي ما يكون ناس كتيرة بتعيش إيه؟ أنا عندي مشكلة تتحل وأبوس إيدي وش وظهر وأقعد. ده خطأ روحي، ده خطأ روحي، ده طفولية روحية، كأن الرب دوره إنه يسكب بالنعمة معجزة وهو ده دي الحياة، دي البرية. البرية كان بيسكب المن كل يوم ودي الحياة. لما دخلوا أرض كنعان وقف المن، هنبص عليها يمكن الأسبوع الجاي، وقف المن لأن دي تكنولوجيا لوحدها، إزاي يقف المن في أرض البركة؟ ده أنا كنا بنتباركين ما بين قوسين في البرية وهو بيمطر علينا الأكل كل يوم. ما في فرق ما بين الطفولية بتاعت عبور البحر الأحمر والنضج بتاع عبور الأردن، لأن كان لازم اللي شايلين الحضور دولة رجليهم تتبل في وسط الأردن لغاية لما كل الشعب يعدي. في عبور البحر الأحمر محدش تبل. يعني إيه محدش تبل؟ يعني البحر اتشق، عبروا على اليابس. هنا هم عبروش على اليابس، هنا هو دخلوا برجليهم في المية حاملي الحضور. حد هنا من حاملي الحضور؟ ناس رفع ايديها وناس حضرتك من حامل الحضور، فحضرتك
وقفتك في الزمن اللي جاي مختلفة تماما عن

قبل كده لما خرجت من العبودية الرب كان بيعديك على اليابس، عدي حبيبي أنا دفعت كل الثمن. هنا هو دفع كل الثمن، بس بيقولك بص دي تكنولوجيا تانية خالص، ده امتلاك مختلف خالص. حاملي الحضور الإلهي رجليهم بتتبل في المية ويفضلوا ثابتين إلى أن يعبر كل الشعب لغاية المية وقفت فين؟ المية وقفت بعيد، فاكرين؟ وقفت المياه المنحدرة آية 16 من فوق. من فوق دي يعني إيه؟ من حتة بعيدة عن الحتة اللي بيعبروا فيها، من فوق في النهر. وقامت ندا واحدا فين؟ بعيدا جدا عن أقدام المدينة، يعني المية اتقطعت بعيد، يعني بقية النهر فضل معدي والكهنة واقفين في وسط الأردن لغاية لما المية تصفت. Are you here؟ ده مختلف عن عبور البحر الأحمر. البحر اتشق قدامهم، عبروا على اليابس. وشكو مخدود كان أول مرة تسمعوا القصة دي. البحر الأحمر عبروا على اليابس اتشق قدامهم، هنا البحر وقف بعيدا جدا وفضلت المية معدية، والكهنة حامل الحضور الإلهي أرجلهم ثابتة في قاع الأردن. ده إيه؟ ده نوعية إيمان أو صلابة إيمان، لأن رب استثمر فيك وفيك لأزمنة طويلة. التارجت مش عبور الأردن، التارجت امتلاك. فوأنا واقف حتى والمية معدية أنا ثابت، لأن أنا شايف اللي قدامي، أنا مش باصص للأردن هيوقف إمتى، أنا مش مستني المشكلة تخلص، أنا بعدي في وسط المشكلة، أنا مثبت رجلي في قاع المشكلة لغاية لما المشكلة تخلص. ليه؟ لأن أنا مش منتظر الأردن ينشف، أنا شايف الأرض اللي قدامي. أقول أمثلة ولا أعمل إيه؟ أيا كان ما تمر بي، مش تحدي في البيت، تحدي اقتصادي، تحدي نفسي، أيا كان ما تمر بي هاخد تحدي نفسي علشان أنا مشغول بالأمور النفسية. أيا كان ما تمر بي أنا منزعج نفسيا، أوكي، هل دي هويتك أنك منزعج نفسيا، ولا هويتك أنك ابن مستخدم؟ أنا هويتي ابن مستخدم، بس في ديسوسيشن، هو ده اللي كنت حاسه، في حاجة فاصلة كده، في حاجة متجزأة. فأنا مشاعري هنا وإن أنا مستخدم دي هنا، وما بينهم هو عظيمة. أولا قلت لك اللي هو العظيمة دي كذبة من لوياثان، شبورة من لوياثان، فتعمل إيه؟ ولا حاجة. أنت حامل الحضور الإلهي، أنت مش اللي نفسيته متلخبطة، أنت مش اللي قلبه متحمل ومتقيل وكده ومعجزت على بدري. نو، أنت مدرك الدعوة على حياتك لازم تكمل، وطول ما أنت بتحارب من أجل الدعوة على حياتك هتعيش. حد بس واحد رفع ايده بس. طول ما انت مصدق الدعوة على حياتك هتعيش. لما تصدق الدعوة على حياتك خلصت خلاص. عايز تعيش؟ عايز ربنا يديك طول العمر؟ ربنا يديك طول العمر. محتاج حد يدعي لك يعني. بهزر معاك. عايز طولة عمر، طولة العمر جاية ان في دعوة لسه ما خلصتش في حياتك وانت وراها. سيطيل الرب أيامك. تعرفين الرب يطول الأيام؟ عارفين الوصية، أول وصية بوعد اكرم أباك وأمك لكي إيه؟ فإحنا بالضبط. وبالتالي أحد الحاجات اللي تطول أيامك دي ممكن نعملها دراسة في اجتماع، بس هنعمل مشكلة في كل حاجة. أحد الحاجات اللي تطيل أيامك هو إنك مصر على دعوتك إنها تتم، لأن طول ما في دعوة أنت بتحارب من أجلها رب يعطيك أيام لتتميم هذه الدعوة. سلام، مش موضوعنا فمش هطول فيها، بس ده موضوع مهم جدا. وانت واقف وسط التحدي، هو دي هويتي اللي أنا بمر بيه، ولا أنا رايح تجاه الدعوة؟ فالحامل الحضور الإلهي مش قصتهم مش إن الأردن يقف، قصتهم إنهم يعبروا الأردن، لأن في أرض بقيت للامتلاك. فوقفت أرجل الكهنة، شايفين الآيات دي؟ عند إتيان حامل التابوت، آية 15، دول حامل الحضور. وإنغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة الأردن، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. المياه وقفت من فوق بعيدا جدا،
ويوصف لك اتقطعت فين، وده قصة بقى ممكن كنا نجيب خريطة ويقول لك وقفت 50

50 ميل بعيد عن المكان اللي عبروا فيه. يعني المياه اتقطعت 50 ميل بعيد. ففضلت المياه معديه، اه بتوطى بس مع معديه، هم واقفين ارجلهم ثابته في قاع الاردن. ده عبور ناضج، ده عبور مش معتمد على العيان، ده ايمان صرف، ايمان كده خام. احنا رجلنا مبلوله بس احنا مش مبلولين. Are you here؟ احنا رجلنا مبلوله بس احنا مش غرقانين. احنا رجلنا مبلوله بس احنا ثابتين. ايام موسى ما حدش اتبل، ايام الاردن الكهنه كلهم حامل الحضور اللي هو حضراتكم كلكم، احنا كلنا كلهم اتبلوا وهم واقفين ثابتين. ليه؟ لان عارفين ان في شعب لازم يمتلك. انتوا كويسين؟ مش عايز اطول بس ببساطه كلكم عارفين القصه، فلو قلت لكم يعني انتوا عارفين ان بطرس كان تعب الليل كله ولم يصطاد شيء. فلما الرب قال له خش العمق وارمي الشبكه، ده كان مش مناسب ليه، ما كانش افضل. انتوا عارفين انه عارفين الصيادين بيصطادوا ازاي؟ اول ما خدت خدمتي كان في السويس، فانا عارف الصيادين انه يرمي الشبكه دي يعني مش بيوقف كده ويقوم رميها وتطلع، ده بيقعد يجدف على الاقل نص ساعه عشان يعمل دايره، وهو عمال بيجدف عشان يعمل دايره، بيرمي الشبكه ويجدف ويرمي الشبكه ويعمل دايره فيقفل الشبكه، وبعد كده يلم الشبكه وهي مليانه. ده موضوع على الأقل اللي كانوا في السويس بيعملوه، كان بياخدونه على الأقل نص ساعة عشان يعمل القصة دي. فهو قضى الليل كله عمال بيعمل الدوائر دي وبيرمي الشبكة وما فيش حاجة تطلع، فيقوم واخد المركب مرة تانية ويجدف ويعمل. لما الرب كلكم عارفين آية على كلمتك، ده كان قدامه نص ساعة تجديف. فاهمين حاجة؟ يعني ما كانش ألذ حاجة على أوكي يا رب على كلمتك أهدي الشبكة أهي. نو ده قعد نص ساعة بيجدف علشان عشان يعمل اللي الرب قاله، بس على كلمتك ألقي الشبكة، على كلمتك أعبر الأردن وهو مليان إلى كفة شطوطه حتى لو اتبليت. يشوع 4، أنتوا هنا، أنتوا جمال. الرب يعمل حاجة جميلة في العروسة في الزمن ده. أنت عروسة الرب، عارفين يعني عروسة الرب؟ يعني أنت جمال، يعني هو بيحبكوا جدا، يعني ما عندوش حتة تاني يسكن فيها محبته ونعمته إلا عروسته. ده حضراتكم واللي بيشاهدونا برضو، مش أنتوا بس الموجودين يعني. ده أنتوا. فأنفضوا من عليكم بقى أنا غلبان، أنا حيران، أنا تايهان، أنا وجعان. على السيج بيضحكوا. ده مش انتوا، انتوا العروس المرهبة كجيش بألوية الجميلة كالقمر الطاهرة كالشمس. فاهمين حاجة؟ هويتك بتخلي ردود أفعالك بحسب هويتك. وطول الوقت لوياثان عايز يوصلك انت عبد، خلف في البرية، استمر في البرية. حياتنا هي في البرية. نو، حياتك هي مش في البرية، حياتك أرض امتلاك وحرية. الأبناء يرثون والأبناء يبنون، العارفون الفاهمون يضيئون والعارفون يقون. يشوع 4، لما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن، من الرب كلم يشوع قال انتخبوا من الشعب 12 رجل، رجل واحد من كل سبط، أمرهم قال احملوا من هنا من وسط الأردن نوقف أرجل الكهنة من الحتة اللي وقف فيها الأرجل الكهنة راسخة 12 حجر، عبروها معكم وضعوها في المبيت الذي فيه تبيتون. وحطوا 12 حجر في قاع الأردن، يعني بنوا 12 حجر في قاع الأردن وأخذوا من قاع الأردن 12 حجر واتنقلوا بيه لكنعان. انتوا هنا؟ ما عرفش انت مدرك الصورة، يعني أنا أدركتها قريب مش من بعيد. يعني إن 12 حجر دول مش أخذوا 12 حجر وحطوهم، لو 12 حجر دول عملوا بيهم مسبح. ففي مسبح في قاع الأردن وفي مسبح في كنعان. خدوا 12 حجر من قاع الأردن
ونصبوها في كنعان الأرض الامتلاك.

وجمعوا 12 حجر في قاع الأردن وعملوا منه ففي مسبح مخفي تحت المية وفي مسبح معلن في كنعان. انتوا جمال. في مسبح متغطي بالمية في قاع الأردن وفي مسبح منقول في كنعان. بص انا مش بشرح مش بفسر لك سفر يشوع، انا باخد نقاط انا مدرك انها لي علاقه بالزمن ده. في مسبح مخفي وبحسب ما يحدث في الخفاء في حياتك وفي مخدعك بيحصل موت لكل حاجه ما ينفعش تخش بيها الارض اللي جايه، بيحصل نهايه، بيحصل موت، بيحصل تثبيت لنهاية كل أمر له علاقة بالبرية في المذبح المخفي في المخدع، علشان عبادتك الظاهرة الاجتماعات والخدمة والحركة قدام الناس تبقى مثبتة. ففي مذبحين عندك، مذبحين، مذبح ظاهر ومذبح مخفي. بحسب قوة مذبحك المخفي انتصارك في المذبح الظاهر. المذبح الظاهر بيعلن امتلاك الرب للأرض الجديدة. ال 12 حجر اللي نصبوها في الجلجال هم عملوا مذبح بيقول الرب مالك على الارض الجديده. بحسب قوه المذبح المخفي قوه المذبح الظاهر. وكل ما بيزداد في الزمن ده مذابحنا الداخليه الخفيه كل ما بتزداد قوه مذابحنا الخارجيه. شفت انا قلت لكم انتوا جمال ليه؟ المذبح المخفي بيحكم بالموت على القديم. حتى لو انت مش قاعد تصلي للقديم وتجلد نفسك، انت مجرد ان مذبحك المخفي، مذبحك في المخدع مبني وراء الرب، ال 12 حجر اللي في قاع الاردن مبنيين وبتقدم سجودك وبتقدم عبادتك وبتقدم مهابتك وبتطلب وجه الرب، ده بيعمل موت للقديم، بيظبط خطوطك على السماء. وبقوه المذبح المخفي مذبحك الخارجي. فال 12 حجر المذبح اللي اتبنى في ارض كنعان هو مذبح بيعلن امتلاك الرب للارض الجديده. فخدمتك يستعلن فيها امتلاكات للارض الجديده، ان مذبحك المخفي ثابت. انتوا كويسين؟ قولوا لي اختم. لانكم ما قلتوش لا يبقى عايزيني اختم. يشوع 5، يشوع 5، خدتوش بالكم من النكتة بس ماشي. يشوع 5، أول ما أنا مش ماشي معاك تفسير سفر يشوع، أنا ماشي معاك نقاط مدرك أنها ليها علاقة بمعنى نبوي في هذا الزمن. أول ما دخلوا، عندما سمع يشوع 5 هارا حبة آيات وبكى، عندما سمع ملوك الأمورين الذين في عبر الأردن غربا وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر أن الرب قد يبس مياه الأردن من أمام بني إسرائيل حتى عبرنا، ذابت قلوبهم، لم تبقى فيهم روح بعد من جراء بني إسرائيل. محتاج تدرك أن ممالك العدو بتخاف من كل خطوة تقدم بتحصل في حياتك. ما اعرفش عنك لو بتحب تخوف ابليس ولا لا. امتلاكك للارض هو اللي بيخوف العدو. امتلاكك للميراث، مش الصوت العالي، مش اي حاجه تاني. امتلاكك لمواريث صلواتك وبيتك واستخدامك هي اللي بتخوف العدو، بتخوف العدو. فاكرين لما الجواسيس راحوا الرحاب، رحاب قالت لهم قد علمت ان الرب اعطاكم الارض. هم كانوا رايحين يتجسسوا ربنا حدينا الارض ولا لا. فمملكة العدو بتبقى عارفة أنك أنت منتصر وأنت مش عارف، لأنهم عارفين اللي الدفع وراك. ولو صدقت استعلان الأبناء بيحسم المعركة. الخليقة منتظرة استعلان الأبناء. رحاب قالت له احنا سمعنا بخبركم لما عبرتوا بحر الأحمر، بحر صوف، برغم أن الجواسيس اللي قدامها ما كانوش موجودين أيام بحر صوف، دول من الجيل اللي وراه. اوكي مش هخش في الحته دي، هنفتح نفسنا فتحه في الاغلب شاركتكم بيها قبل كده. في ذلك الوقت، ايه 3 في ايه 2، في ذلك الوقت قال الرب ليشوع ايه؟ اصلح لنفسك ايه؟ هللويا، دي حفله السكاكين، وهنختم بيها الاجتماع النهارده.

أما جمع كل الرجال وصنع ختان. آية 8: كان بعدما انتهى جميع الشعب من الاختتان أنهم أقاموا في أماكنهم في المحلة حتى برأوا. يعني قبل ما تعمل أي مواجهة هيحصل ختان. الختان ده قال الرب ليشوع: اليوم قد أحرقت عنكم عار مصر، فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى ذلك اليوم. لا يمكن أن تدخل مواجهات امتلاك إلا بعد ما يتقطع من عليك عقلية العبد. عقلية العبد وعار مصر، ودي اللي هنختم بها النهاردة. الرب بيدحرج عنك عار مصر لأنك بتدخل أرض امتلاك. عار مصر هو ذكريات كل هزيمة، ذكريات كل فشل، ذكريات كل شكاية الإبليس نجح فيها. عار مصر هو كل حاجة بيعيرك العدو إنها حصلت في حياتك. الشعب خرج من مصر في ليلة، يقول لك ليلة حفظها الرب، فاكرين؟ بس الشعب خرجت مصر منه في 40 سنة. مش محتاجة بس انك 40 سنة عشان تبتدي تمتلك، شباب صغير هنا، لكن مقاصد الرب كان يحسم معهم هذه العقلية في سنة واحدة. عدم إيمانهم لففهم في عقلية البرية وفي عار مصر. ما كانش ينفع يعملوا أي مواجهة. يقولك قعدوا لغاية لما برقوا. برقوا من إيه؟ من ختانهم، من عار مصر. في حاجة بتتدحرج من علينا. خلي بالك، كل مواجهة وراها ميراث قوي ما كانش فيها قبليها. سوري، كل ميراث ما كانش بس بيسبقه مواجهة، كان بيسبقه سكاكين. قصة كلكم عارفينها. موسى رب قعد يقنعه إنه يخش يخدم لمدة إصحاحين. وحط ايدك يا ابني وطلعها تطلع برصة، حط ايدك يا ابني طلعها تطلع كويس، انا بتهت، انا ما اعرفش اروح، طب ايه بعد حد غيري؟ طب فاكرين القصص دي؟ قعد اصحاحين يحاول يقنعه عشان يروح يستخدم. اول ما قال له اوكي يقول لك وقف الرب ليقتله. بقالك اسبوعين، بقالك اصحاحين بتقول لي روح، في الاخر قلت لك ياس. عارفين الكتاب المقدس ده في خروج 5: فوقف الرب ليقتله. ليه؟ لأن لازم تختن ابنك. ما ينفعش تطلع بدون يبقى في إبليس عنده، فرعون عنده تعيير عليك. فأنت رحت قابل فرعون، فرعون ما عرفش يعيرك. إيه؟ لازم تختن ابنك. فكان فيها سكينة برضو.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: أبوك سامع. أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك أبوك السماوي سامع. قال أحدهم عن الصلاة: الصلاة هي الأوقات الرائعة التي يقضيها المؤمن مع الله. صدقوني بتكلم من قلبي، أعظم الأوقات في حياة المؤمن هي الوقت اللي بيقعد معاه مع الرب. حتى كاتب الترنيمية قال الكلمات ديت: القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية. احنا بنرحب بيكم، وكمان بنرحب بأختنا الغالية الأخت نجاة، شريكة الخدمة وشريكة الدرب وشريكة الحياة وشريكة الصلاة. أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: النهاردة يوم مختلف، وإحنا بنتكلم عن أبوك السماوي سامع.
1: نعم.
0: ورب هياخدنا في حتة عن شخص رائع جدا، رغم المخاطر لكنه صلى، رغم الشكاية لكنه صلى، رغم أنه كان منتظره
1: أسود.
0: جب أسود لكنه
1: كانش فارق معي.
0: ما كانش فارق معاه. في

0: دانيال 6 بيكلمنا عن واحد فتح الكوة. وأنا جدي النهاردة بصلي إن الله يدينا أشخاص يقفل الباب ويفتح الشباك. تاني، اقفل الباب وافتح الشباك. أقولها مرة تالتة، اقفل الباب. يقول الكتاب، يقول لك اللي عايز يصلي يدخل، ادخل إلى مخدعك واعمل إيه؟ اغلق بابك. لكن في نفس الوقت افتح الشباك. الشباك ده الطاقة اللي فتحها دانيال على الله. في دانيال 6 في خمسية جميلة نتكلم عنها في اسم يسوع علشان نصلي معاكم في اسم يسوع. أول حاجة الأمانة في حياة المؤمن اللي هو دانيال. الحاجة الثانية أعظم علة في حياة المؤمن. الحاجة الثالثة عدم الخوف في حياة المؤمن. الحاجة الرابعة يمكن البشر يعجز في المواقف الصعبة عن تنجية المؤمن، لكن شهادة ملك وثني عن إله المؤمن، شهادة الملك عن إله المؤمن. وفي اللحظات الصغيرة ديت بيتكلم الكتاب فيه عن أمانة المؤمن، أمانة دانيال. يذكر الكتاب أن الملك ولى 120، ودول عبارة عن حكام أو ولاد، وحط عليهم ثلاثة. الثلاثة دول كان من ضمنهم دانيال. بس يذكر كتاب كلمة جميلة، أما دانيال ففاق فاق على الكل. عارفة ليه؟ لأن المؤمن متميز. أخويا الغالي أنت متميز. متميز في شغلك، متميز في الشارع بتاعك، متميز في المكان اللي أنت بتكون موجود فيه. أنت متميز. أعلمه
1: أن الرب قد
0: أن الرب قد ميز تقيا. المؤمن دائما مؤمن إيه؟ متميز. أول حاجة حياة المؤمن فيها تميز. لكن الحاجة الثانية أعظم علة في حياة المؤمن، بدأوا يدوروا على دانيال،
1: حاجة يمسكوا عليها،
0: يمسكوا عليها، ملقوش في حاجة. طب الشغل بيجي بدري، طب الدفاتر بتاعة دانيال مظبوطة، طيب المواعيد مترتبة، طيب بالنسبة لدانيال دوت ممكن نلاقي، ملقوش فيه ولا حاجة. لكن يذكر هنا الكتاب يقول لك
1: إلا من جهة
0: لجيو علة واحدة. هم قالوا لك لا نجد على دانيال هذا علة إلا من جهة شريعة إلهه. وأنا فارق جدا معايا أن يا رب كل الناس تشتكي علينا من شريعة إلهنا. يا رب ما تكونش في علة خالص في حياتنا غير هي العلة دي، شريعة إلهه. بصي عملوا ثلاثية، اجتمعوا قدموا عليه الشكاية، حددوا المدة، الملك ختم. راحوا للملك وبدأوا يتكلم معاهم، تعرفين القصة. راحوا عملوا عليه شكاية، محدش يطلب منك يا جلالة الملك من أي حد، لا فوق ولا تحت، إلا منك أنت. طب والمدة 30 يوم. راح جاب الملك وراح ختم. ديت اللي إبليس بيحاول يعمله. والفارق معايا جدا جدا يا أخت نجات حتة ملقوش في علة دي
1: طبعا.
0: إلا من جد. يا رب يا رب النهاردة
1: فعلا
0: يكون الصلاة هو الحاجة الوحيدة اللي متميزين بيها في اسم يسوع المسيح. اتفضلي.
1: زي ما سمعنا من الأسيس إنه فعلا هو كان العلة الوحيدة على دانيال من جهة إلهه، إنه هو كان بيعبد الرب. هو دانيال ما كانش خايف، وكان عنده جرأة كبيرة قوي جواه، وعلشان كده فتح القوة بتاعته وصلى. بيقول عبارة كعادتي أو كما كان يفعل قبل كده، يعني هو ما كانش مثلا لما سمع الكلام ده قالك طب أنا بقى هظهر لهم العكس وأنا هصلي، أو ما كانش بيعمل، أو كان مثلا بيصلي وخاف وقفل الشباك عشان ما حدش يشوفه عشان ما يترميش في جب الأسود. لا، هو كان بيعمل كده طبيعته، بيصلي 3 مرات، وهو بيصلي 3 مرات قبل كده كانت القوة بتاعته مفتوحة، يعني ما كانش بيقفلها. فهو كمل بنفس الخط اللي ماشي فيه، يعني كان عايش عليه. هو كان جواه جرأة. الجرأة دي جات من من من كام حاجة. أول حاجة جات من إنه زي ما كنت بتتكلم إنه هو فوق على كل اللي معاه. هو الجرأة دي جات من هو كان عاوز يكون أمين لإلهه
0: فعلا
1: ويكرم الرب. عشان كده في أول أصحاح بيقول إيه؟ إنه دانيال جعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر المشروب. ما خافش من أمر الملك، ما خافش من أي حاجة. وكان عارف ومتأكد إنه هو لما هيرضي الرب وهيمجد الرب وإنه يكون أمين للرب وما يكلش من ما ذبح للأوثان على حسب الشريعة إنه الرب هيكرمه. فعلا الرب بيقول إنه حاشا لي فإن أكرم الذين يكرمونني. وفعلا فاق دانيال بعد 10 أيام وكان بيأكل النبات أو القطاني ومرضيش يأكل ما ذبح للأوثان.

0: حسب الشريعة الرب أكيد أكرمه، لأنه هو حط في قلبه أن يكرم الرب. فعشان كده كان مميز، هو مش مميز كده لكن كان مميز بمسيرة الرب معاه، لأنه هو صار مع الرب وهو كان حاطط في قلبه أنه لازم يكرم الرب. الحاجة التانية أن هو برضو مرضيش أن هو يطلب أو يصلي من أي حد إلا الرب، لأن برضو الشريعة بتقوله كده أن هو لما يجي يطلب يطلب من إلهه، ولما يجي يصلي يصلي من إلهه. فهو برضو مرضيش أن هو يعمل حاجة عكس الشريعة، وبرضو كان مصر أنه يكرم الرب. فالإكرام الرب وأمانته للرب هي ادته الجرأة والشجاعة أنه يكمل في نفس الخط زي ما هو عايش، أنه يصلي وقواه مفتوحة. فلما سمع بأمر الكتابة وأنه أي حد هيطلب من أي حد سواء ملك أو من بشر أو من إله غير الملك هيترمي في جب الأسود، ما خافش، ما فرقش معاه، ويعني ما كانش نفسه ما كانتش غالية عليه، ولا كان فارق معاه أي حاجة. وكان فارق معاه حاجة واحدة، أنه إزاي يمجد الرب وإزاي يكرم الرب وإزاي يكون أمين للرب في حياته. وأكيد مش ممكن، مش ممكن أبدا حد يبقى عاوز يكرم الرب وبيدور كل هدفه إزاي يمجد الرب في حياته والرب هيسيبه، أبدا مستحيل. لكن فعلا زي ما احنا عارفين، بالرغم أن الملك كان بيحبه وكان عاوز ينجيه وحاول ينجيه بس ما قدرش طبعا عشان ان هو امر، فلكن الرب نجاه وحافظه من الاسود. ولما جم يرموا الناس اللي اشتكت على دانيال، ما كانش لسه وصلت للجب، ما كانش لسه نزلت لغايه تحت، كانت الاسود بطشت بيها، لكن الرب انقذ دانيال من جب الاسود. وثق اي حد بيسمعنا انه انت لو حبيت تكرم الرب حتى لو كان في شكايه من العدو او من الاشرار او من اللي حواليك ودبروا لك مؤامرات وعملوا اي حاجه، ثق انت ما دام انت عاوز تكرم الرب اكيد الرب هيكرمك. اكيد ده حاشا لي، فانه طبعا اكرم الذين يكرمونا، ده وعده. فمش ممكن هتكون بتدور ازاي تكرم الرب وتكون امين للرب في شغلك مثلا، ممكن ما تاخدش رشوه، ما تعملش زي ما هم بيعملوا، ما تزوغش من الشغل، ما تعملش اي حاجه زي ما اي بقيه البشر بيعملوا، والرب هيسيبك ابدا. لكن اكيد الرب هينقذك ويرفع راسك ويمجد اسمك، وبالتالي الرب نفسه هيتمجد من خلال حياتك.
1: ده الانسان المؤمن التقي اللي هو عايش في محضر الله، يقفل الباب ويفتح الشباك. وده اللي عمله دانيال. دانيال خدوه رموه في جب الأسود، وجي الملك بصوت أسيف يقول له يا دانيال يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده استطاع؟ قال له عش إلى الأبد، لأن إلهي أرسل
0: ملكه.
1: هذا الصلاة يا جماعة، إحنا مش بنعبد إلهه بس، إحنا بنعبد إله قادر وقدير على كل شيء. ده اللي بيسمع صلاتنا، هو اللي بيعرف يعمل الكلام ده كله كويس. لكن آخر حاجة شهادة من ملك وثني عن إله المؤمن. بصوا خلي بالكم الشهادة أنا خدتها من الكتاب لأنها رائعة جدا. بيقول الكلام ده: فمن قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي، عايز تعمل إيه؟ يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال. يا سلام،
0: هللويا.
1: أصل المؤمن المصلي ده بيجي قدوة للناس. الحاجة الثانية، تمام، الحاجة الثانية لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد. معقولة؟ معقولة الكلام ده يكتب واحد وثني؟ لأنه شاف مؤمن مصلي. لكن رقم ثلاثة: وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. أربعة: هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات، ده ملك وثني اللي بيقول كده، والعجائب في السماوات وعلى الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود.
0: نعم.
1: هو بيختم الكلمات ديت يذكر كده النتيجة النهائية اللي رجعت على المؤمن المصلي. عارف الكتاب بيقول إيه؟ بعد ما كل الحكام اللي اشتكوا عليه كلهم اترموا في جب الأسود، النتيجة النهائية كان إكرام المؤمن.
0: هللويا.
1: المؤمن اللي ما حدش يلاقي له علة غير الصلاة، الله بيكرمه على فكرة.
0: أكيد.
1: حتى لو أنت في شغلك وأنت بتسمعني كويس وأنت مؤمن مصلي تقي والناس حواليك بيعملوا شكايات كتيرة، أعرف أن الله مش هيسيبك.
0: نعم.
1: تماما.
0: نعم، عاوز يكرم الرب.
1: طالما أنت بتكرم هو هيكرمك، مش ممكن أبدا هيسيبك. خلي بالك يذكر كتاب يقول لك في آخر كلمات: فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي. أعرف أن أحلى وقت تقدر تتمتع به هو الوقت مع الله. في قصة فارقة جدا في حياتي عن واحد راهب، والراهب دوت كان ديما يسأل الرئيس الدير بتاعه، قول لي كلمة منفع يا ابونا. يقول له بص يا ابني ساعة من عنده أبرك من 100 سنة. يجي بعديها باسبوع يا ابونا يقول لي كلمه منفع، يقول ساعه من عنده يا ابن ابرك من 100 سنه، كل شويه ساعه من عنده ابرك من 100 سنه. فراح بص كده وهو ماشي

0: رايح الجلية بتاعته ليجي فيه جلية تاني فيها ترانيم، قال لك أدخل لسه معايا ساعة على صلاة العشية، وراح دخل وهو بيصلي اتغيرت الدنيا والحال والأجواء. بعد ساعة بص في من ساعة خلصت راح فتح وهو طالع، لا ليجي المكان هو المكان ولا الزمان هو الزمان ولا ليجي حاجة، لقى مدج ولقى مكان كبير كده وفضل ماشي وباب، راح خبط على الباب قال لهم أنا الراهب فلان اللي هنا، قالوا أنا أعرفك منين إحنا ما نعرفكش أساسا، فراح ودوه رئيس الدير، فضل يجلف في الدفاتر ليجي اسمه كان موجود في الدير ده بس من 100 سنة. وبعد كده قال له أنت مين، حكى له الحكاية، وبعد ما حكى له الحكاية راح قال له واضح اني انا عايز ارجع، بدات علامات الكبر تيجي على وشه وعلى شكله وعلى شعره، وراح غمض عينه وقال لك انا هروح اكمل معاه هناك لانه تمتع بالوقت الرائع
1: مع الرب.
0: في ثواني اشكر الرب على المؤمن المصلي.
1: يا رب بنعظمك ومجدك، بنشكرك لانك فعلا انت سامع الصلاه، ومش ممكن ابدا يا رب حد يحط في قلبه يا رب انه يكرمك ويبقى امين مع شخصك يا رب وامين ليك وانت تسيبه ابدا، لكن انت قلت حاشا لي فانه اكرم الذين يكرمونني. نشكرك يا رب لانك انت بتكرم ولادك يا رب، وبترفع راس ولادك لما بيحطوا في قلبهم ازاي يكرموك ويحبوك. ساعدنا نحبك ونكرمك ونكون امناء ليك في السر قبل العلن يا رب، وليك كل الشكر وكل الحمد.
0: آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجك أبوك السماوي سامعك. آمين.

أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، وأشكر من كل قلبي كل واحد فيكم أعطى وقت وقعد قدام الشاشة حتى نتعلم مع بعضنا البعض من كلمة الرب في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذا الوقت أيضا سأتكلم عن المبادئ اللي بتساعدنا أنه نسمع صوت الله. واحد من الأمور المهمة اللي بتساعدنا أنه نسمع صوت الله أن يكون لدينا فكر الرب، وفكر الرب هو معلن في الكتاب المقدس، معلن في كلمته. إن أردنا أن يكون لنا فكر الله علينا أن نقرأ كلمة الله وأن ندرس كلمة الله وأن نحفظها حتى يكون عندنا فكر الله. أعطيك تشجيع ونصيحة مهمة جدا، أن لا تقضي وقت طويل في طلب الإرشاد في كل كبيرة وصغيرة في حياتك، لكن اقضي وقت طويل في أنك تتعلم كلمة الله وتقرأها وتحفظها وتمتلي منها وتعيشها وتخليها تصير جزء من حياتك. عندئذ سوف تعرف أمور كثيرة ما في داعي تصلي فيها لأنها معلنة من خلال الكلمة وراح تكون واضحة بالنسبة لإلك. فعلي أن لا أسأل الرب عندما تأتي الأمور الواضحة والمعلنة في كلمة الرب، علي

أن لا أسأل الرب عنها لأنها واضحة، لأن الرب تكلم فيها أصلا أوريدي من خلال الكلمة. فعلى سبيل المثال عندما تيجي عندي مثلا فتاة وتقول لي أنا تقدم لي شاب غير مؤمن وأريد أن أصلي حتى أسمع وأعرف مشيئة الرب في الموضوع، وأنا رح أخذ 3 أيام صوم وصلاة وأريد أن أصلي في الموضوع، وشو رأيك؟ في أمور من هذا النوع واضحة جدا لأنه كلمة الله تعلنها، في أمور ما في داعي نصلي فيها إذا كان الكتاب المقدس تحدث عنها وإذا كان الكتاب المقدس تكلم عنها بوضوح. فمثلا بحكي لها تعالي نشوف كورنثوس الثانية 6:14، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. كلمة الله واضحة بقول ما بينفع تكون تحت نير مع شخص غير مؤمن، لأنه أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بليعال أي مع إبليس وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. فكلمة الله واضحة، فأحيانا ما في داعي نسأل، أو دايما ما في داعي نسأل الأمور الواضحة أو نصلي لأجل الأمور الواضحة المعلنة في كلمة الله. أيضا ما في داعي أسأل سؤال لو أخطأ إلي أخ مؤمن ماذا أفعل، لأن الكتاب المقدس بتكلم بوضوح في متى 18 إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، وإن لم يسمع منك وإن لم يسمع للكنيسة. في خطوات، في ستيبس موجودة في كلمة الله بتشرح لنا إذا أخطأ إلي أخوي شو أعمل. وعلى فكرة هذا واحد من أقل النصوص مطبقة في الكتاب المقدس، أقل النصوص بيطبقوها المؤمنين في الكتاب المقدس هو متى 18، لأنه عادة إن أخطأ إليك أخوك تروح تخبر كل الدنيا، لكن الكتاب المقدس بيقول اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. ففي أمور واضحة في كلمة الله، في أمور كلمة الله بتتكلم عنها، كلمة الله بتعلنها، ما في داعي أسأل عنها، لكن إذا أنا بعرف كلمة الله وممتلي من كلمة الله بعرف فكر الله لحياتي. لكن في القرارات المهمة في الحياة، في القرارات الكبيرة، في القرارات المصيرية، لا تتحرك خطوة واحدة من مكانك بدون ما تكون متأكد أنك أنت عم تسمع صوت الرب وبتأخذ إرشاده لحياتك جيدا في كل أمر مهم. موسى قال للرب إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا من ها هنا، قال له رب وجهي يسير فأريحك. ورغبة قلبي تكون لكل شخص بيسمعني ولكل خادم بيسمعني، ما تخدش قرار كبير في حياتك بدون ما ترجع للرب وبدون ما تسمع صوت الرب بقول لك وجهي يسير فأريحك، بدون ما الرب يقول لك هذه هي الطريق أسلك فيها. مبدأ آخر مهم من المبادئ اللي بتساعدنا في سماع صوت الله، أن نعرف وندرك أن إرادة الله هي أفضل بكثير من إرادتنا. إرادتنا في كثير من الأحيان بتكون مبنية على حسابات معينة إحنا عملناها، درسنا الموضوع جيدا فعرفنا التفاصيل، حطينا خبرتنا في الموضوع اللي شفناه واللي عرفناه، وبالتالي بنعمل قرارات بناء على خبرتنا. فأحيانا كثيرة لا تكون هذه القرارات من الرب، وأحيانا كثيرة بتكون تفكر ودارس الموضوع حسبها صح والرب ممكن يقول لك لا، وتشعر من الله أنه هذا الأمر ليس منه. أحيانا نحن نشك أنه إرادة الله لنا بنفس الطريقة اللي إحنا بنعمل فيها قراراتنا. أحيانا نعتقد أنه الله جالس في سمواته في برجه العاجي لا يعرف فينا ومش حاسس فينا وبعيد عنا، ولذلك نشك ونكون مقتنعين أحيانا أنه إرادتنا هي الأفضل. إحنا بنعرف حالنا أكثر، إحنا بنعرف ظروفنا أكثر، ونعتقد أنه الله لا يعرف. لكن الكتاب المقدس يتكلم إلنا عن مشيئة الله وإرادة الله بكل وضوح في رسالة روميا إصحاح 12 وعدد 2، فبقول هاي الكلمات روميا 12:2: ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا، بمعنى حتى تختبروا ما هي مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة. هنا رسول بولس يصف إرادة الله بثلاثة كلمات، الكلمة الأولى يقول عنها أنها صالحة، أي فيها كل ما هو للخير، كل ما هو للصلاح. وكلمة الله تخبرنا في أرمية إصحاح 29 أن أفكار الله من نحونا أفكار سلام وأفكار خير، فإرادة الله فيها كل الصلاح والخير لنا. أيضا يقول أن إرادة الله مرضية، أي مقبولة، مقبولة عند الله وأيضا عندنا نحن أيضا، لأنه الله بيعرفنا، فالله بيختار إلنا الشيء اللي بناسبنا، اللي بناسب شخصياتنا ودعوتنا وطباعنا ومواهبنا. أيضا يقول أن إرادة الله كاملة،
عندما أخضع مشيئة.

أتي لمشيئة الله أستطيع أن أختبر مشيئة الله الكاملة. من أجل هذا علي أن آتي دائما بالصلاة وأقول له يا رب لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وهي من أعظم الصلوات اللي ممكن يصليها أي خادم على الإطلاق، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. عندئذ أختبر هذه المشيئة الكاملة. المشيئة الكاملة يعني المشيئة المفصلة علي بالضبط، المشيئة اللي إلي الله خصصها لحياتي.

الله يقول لكي تختبروا. الله يريدنا أن نختبر هذه الإرادة الصالحة المرضية الكاملة. اليوم بدي أشجعك أنه الله يريد أن يعلن لك إرادته ومشيئته بنفس الطريقة التي أنت تريد أنك تعرفها. يعني أنت كل واحد فينا يريد أن يعرف مشيئة الله وإرادة الله لحياته. الله عنده نفس القلب أنه يعلن هذه المشيئة لك، يعرفها ويعلنها لنا. كلمة الله تقول في سفر الأمثال صح 3 عدد 5 و6: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. هذه الآية من الآيات المميزة عندي في العهد القديم، وعم بتقول هاي الآية بكل بساطة، إذا أنت اتكلت على الرب بكل قلبك، إذا وضعت ثقتك في الرب واتكلت عليه بكل قلبك وما اعتمدتش على فهمك ولا على خبرتك ولا على حساباتك، وضعت كل معرفتك جانبا واتكلت عليه وثقت فيه بكل قلبك، كلمة الله تقول هو يقوم سبلك. اتكل عليه بكل قلبك، على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه، في كل طريق، في كل قرار، في كل أمر، في كل مشورة اعرفه، دخله في الموضوع، صلي وأطلب مشورته، هو سيقودك، هو سيقوم سبلك. كثير من الناس بخاف من موضوع مشيئة الله، يعتقد لو أنا أخذت قرار خطأ شو ممكن يحدث. أنا بقول لك طالما في قلبك أنك تمشي في مشيئة الله، وضعت في قلبك أنك تتكل عليه بكل القلب حتى لو أخطأت، هو قادر أن يقوم سبلك، هو قادر أن يرجعك للطريق مرة تانية، قادر يحطك في التراك مرة تانية إذا أنت قلبك معه ومتعلق فيه. لا تخاف أن تخطئ مشيئة الرب. اليوم أطرد كل خوف من حياتك بأنك تخاف أنك تخطئ مشيئة الرب، لأن الخوف لا يأتي بثمر. لكن تذكر دائما أنه الله لن يتركك ولن يتركني حتى يتمم مقاصده من حياتي ومن حياتك، إذا قلوبنا كانت معه، إذا قلوبنا كانت متعلقة فيه تماما. الله بيتكلم إلينا، لكن ربما نحن لا نسمع ما يقوله الرب. المشكلة مش في الله، لأنه الله يتكلم، لكن المشكلة فينا، المشكلة في المستقبل، المشكلة في أذاننا. أحيانا إحنا مش بنسمع ما يتكلم إليه الرب. والله يتكلم بطرق كثيرة، الله يتكلم بطرق خلاقة جدا، لكن اليوم صلي وارفع قلبك معي للرب وقول له يا رب أثقب أذني حتى أسمع صوتك. في قصة بتتكلم عن رجل غني زار ورشة أخشاب، ورشة أخشاب كبيرة جدا، ورشة نجارة، وتجول فيها، وأرضيتها للورشة هاي كانت تمتلئ بنشارة الخشب، تقريبا عدة سنتيمترات من نشارة الخشب معبية كل أنحاء هذه الورشة. وهو بيتجول في هاي الورشة كان معه ساعة ثمينة جدا، فأضاع ساعته في المكان اللي هو موجود فيه، وبعد ذلك أعلن عن مكافأة مالية ضخمة لأي شخص بيلاقي الساعة. بعد ذلك العمال انتشروا في كل أنحاء الورشة يبحثون عن ساعة هذا الرجل الغني، واستخدموا أدواتهم وقعدوا يقلبوا بنشارة الخشب ويتحركوا في كل مكان حتى يبحثوا عن الساعة حتى يجدوها، لكن لم يستطع أحد أن يجدها. وكانوا خلال فترة الاستراحة واقفين في الخارج، ثم أتى ولد صغير جدا وجاب الساعة وقال للرجل هذه هي ساعتك. فكل العمال تفاجأوا وقالوا احنا بحثنا كثيرا، بحثنا بكل جهد حتى نلاقي الساعة وما لقيناها، كيف انت عرفت تلاقي الساعة؟ فالولد الصغير هذا قال بسيطة جدا، انا شفتكم عم بتقلبوا وعم تشتغلوا، انتظرتكم لخلصتوا وطلعتوا وجلست على الارض وحطيت اذني قريب من الارض لحد ما التقطت اذني دقات الساعة فعرفت الساعة وين موجودة. اخوتي احيانا احنا في زحمة الحياة وفي دوشة الحياة أحيانا كثيرة نفقد صوت الرب، بحاجة أن نأتي أمامه بهدوء. ما أكثر احتياجنا إلى الهدوء، ما أكثر احتياجنا إلى الانفراد بالرب، نقعد في جلسة هادئة معه حتى نسمع صوته لأنه يريد أن يتكلم. ساعة كانت، دقات الساعة كانت موجودة، لكن مع كل الدوشة ما حدش قدر يسمعها، لكن هذا الولد اللي خلى دانه قريبة من الأرض قدر يسمع دقات الساعة. وهكذا الله يريد أن يتكلم إلينا، لكن يريدنا أن نهدأ ونهدئ أصوات كثيرة من حولنا وأصوات كثيرة فينا حتى نستطيع أن نسمع صوت الرب. الكلمة الله تقول بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. كثير من المؤمنين فقدوا صوت الرب، فقدوا إرشاد الرب لحياتهم لأنهم لم يهدأوا أمام الرب في قراراتهم. يريدوا أن يصنعوا قرارات سريعة في الحياة. كثير ناس لا يهدأ وينتظر أمام الرب. في كثير ناس بيتقدم قدامه مشاريع، بنحط قدامه أمور، يريد أن يصنع قرار سريع ولا يهدأ أمام الرب حتى يسمع
صوت

تذكروا إليا في العهد القديم، الكتاب المقدس بيقول في سفر الملوك الأول إصحاح 19 عدد 11 و12 بيقول هاي الكلمات، بيقول فقال اخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا الرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. الله لم يأتي في الزلزلة ولم يأتي في الريح ولم يأتي في النار، لكن الله تكلم بصوت منخفض خفيف. فما أحوجنا في هاي الأيام أنه نهدأ قدام الرب في وسط زحمة الحياة، في وسط المشغوليات الكثيرة من حولنا، ما أحوجنا أنه نهدأ قدام الرب حتى نقدر نسمع صوته. إذا أردت أنك تسمع صوت الله عليك أنك توطي صوت العالم من حولك. To hear God's voice, turn down the world's volume. إذا أردنا أن نسمع صوت الله كويس، صوت العالم بحاجة نوطي الأصوات الكثيرة الموجودة في العالم حتى نقدر نركز ونسمع الصوت المنخفض الخفيف. الرب معك.

0: أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا المسيحية حياة. يسعدنا ويشرفنا يكون معنا الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا بحضرتك معنا.
1: أهلا بك أختي إستيل، وأهلا بالأفاضل المشاهدين.
0: موضوع حلقتنا النهاردة عن الله الآب، بس قبل ما نتكلم عن الموضوع نفسه هنقرأ شاهدين صغيرين من إنجيل متى. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذ السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الشاهد الثاني في إنجيل متى أصحاح 28 والعدد الأخير واللي قبله: فاذهبوا وتلمذوا، عدد 19، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. في الشاهدين دول يا حضرة القسيس، في الثالوث ظهر في الثلاث في الشاهدين دول: الله الآب والابن والروح القدس. ممكن تدينا الأول نبذة كده بسيطة عن الثالوث؟
1: تمام، ربنا يباركك. الكلمة المقدسة أو الكتاب المقدس بيشرح لنا أن الله موجود، ويعبر عن وجوده في ثلاث أقانيم: الآب والابن والروح القدس. الله واحد في الجوهر، اللي هو الله الآب والله الابن والله الروح القدس. أنا ما بعبدش ثلاث آلهة، ولم أتكلم عن ثلاثة آلهة، أنا أتكلم عن إله
0: واحد.
1: واحد. الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، يعني واحد في واحد في واحد سوي إيه؟
0: واحد.
1: عمرهم ما كانوا واحد زائد واحد، بتفرق واحد في واحد. ليه؟ أما أقول واحد في واحد في واحد، بعبر إنهم واحد في الجوهر

0: متساويين في القدرة والمجد. وزي ما حضرتك قريتي من شوية في متى 3 ومتى 28، يوضح عن وجود الآب والابن والروح القدس، وظهروا بصورة واضحة سواء في المعمودية لما كان الله الابن في المية، زوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب لا اسمعه،
1: ده صوت الله الآب،
0: الله الآب هذا هو ابن الحبيب، وأيضا الروح القدس على هيئة
1: حمامة.
0: القراءة الثانية اللي هي بتاعت الإرسالة العظمى، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. في شاهد كتابي أيضا في كورنثوس الثانية 13 اللي هي بتاع البركة الرسولية، نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم أمين. الكلام ده موجود في كورنثوس الثانية 13 وعدد 14. عايز أقول فكر البشر أحيانا يعجز عن أنه يفهم الثالوث، واللي عايز يفهم الثالوث فهم كامل، مش عايز أقول يعني من منطلق الإيمان، لا، لازم تكون مقتنع الأول، تقبل هذا الفكر وادرسه. لكن هتقول لي 3 آلهة هتفقد عقلك، هتقول لي لا ازاي مش لا انت هتفقد روحك. وفي مقولة رائعة، من ينكر الثالوث يفقد روحه. انت محتاج انك انت الله يرشدك عشان تفهم الثالوث.
1: طيب الثالوث دي جت في الكتاب كلمة الثالوث، ولا احنا كبشر لما لقيناها مكررة كده بيظهروا 3 قلنا اقانيم او قلنا ثالوث او قلنا كده؟
0: هي واضحة يا اختي اسر في القراءة اللي انت قراتيها، وظهور الثالوث بشكل واضح في المعمودية، والآية بتاعت الإرسالية العظمى والبركة الرسولية تؤكد أن الله الآب هو الله الابن هو الروح القدس، بس ظهروا بشكل واضح في الكتاب المقدس.
1: طيب في براهين عن وجود الله؟
0: طبعا.
1: فين؟
0: أعلن الله عن وجوده للبشر. الإعلان ده بيتم في إطار طبيعي وإطار ما وراء الطبيعي.
1: بمعنى إيه؟
0: بمعنى إعلان طبيعي، مثلا الإنسان دايما له ميول دينية، ودايما بيبحث عن إله يعبده، طبيعة البشر كده، وده يفصل لنا بعض الرموز. حتى مثلا لو تاريخ المصريين القدامى كانوا ليهم آلهة، يعني عندهم فكر عايزين يعبدوا ربنا، فهم فكروا في حاجات كتير، بس مش موضوعنا النهاردة. الحاجة الثانية، الإعلان الطبيعي بيتمثل أيضا في الطبيعة الأخلاقية للإنسان، شعور ان الله موجود بيخليني ان انا اثوب الخطا، انا مش هعمل كده عشان ما اغضبش مين؟ ربنا مثلا، تجاه فعل شيء اثوب الخطا، اهمال في شيء، شعور مثلا في بلاده او اهمال يجي كده تفوق شويه، لا انا مش هعمل كده، يجي لك صوت داخلي انا مش هعمل كده عشان ما اغضبش ربنا. طبيعه الانسان الأخلاقية تقتضي وجود كيان بيقف أمامه، أمام أو أمام الإنسان مسؤول، محل قيد للمحاسبة. يعني في حاجة قدامي، الله موجود، فده بيخليني إن أنا مقيد، بيخليني إن أنا ما أعملش حاجة تغضب ربنا، ما أعملش حاجة. دي بحد الإعلانات الطبيعية. حاجة ثالثة بتتمثل في قانون السبب والنتيجة، يعني المنطق بيعلمنا ان الكل سبب نتيجة، فالكون ده نتيجة، والله هو منشأ هذا الوجود، الله سبب وجود هذا الكون. يعني دي حاجة، ده دليل قاطع عن وجود طبيعي لله. ايضا نرى الاعلان الطبيعي نراه في قانون التصميم، المنطق وجود تصميم الأشياء اللي بيفترض، مثلا بيفترضها وجود مصمم. التفاعلات اللي في الطبيعة بين

0: الإنسان والطبيعة تشير إلى وجود حد صمم الجمال اللي موجود دلوقتي ده.
1: ما تعملش لوحده.
0: ما تعملش لوحده. طب مين هو المصمم؟ الله. الروائع يعني احنا لما بنروح مناطق سياحيه واول منظر جميل نشوفه على الطبيعي طبيعي نقول ايه؟
1: الله.
0: الله يؤكد ان وجود الله.
1: ده اللي بنسميه اعلان عام، الاعلان الطبيعي.
0: اعلان الطبيعي. في حاجه تانية نلاحظ ايضا في قانون الهدف، كل مره بنجد فاعل ورا منظومه هذا العالم الكبير. مثلا الزمن المحدد، مين اللي عمله لينا؟ الله ماسك بزمام كل الأمور وكل الأهداف وكل الزمن، في حد وراه اللي هي قوة الله. ده إعلان اسمه إعلان طبيعي. في إعلان تاني ما وراء الطبيعي، يعني معنى أصح إعلان فائق للطبيعة. الشخص المسيحي له معطيات الطبيعة اللي بتثبت بدورها وجود الله. بخلاف الأمور دي المعطيات دي، فالمؤمن بيتقابل مع إعلان فائق للطبيعة. الشخص المين؟
1: المؤمن.
0: لو بيؤمن بالمعجزات يعني. يعني في مثلا موضوعات في الكتاب المقدس. طيب بتتكلم عن إيه؟ عن كلمة الله. طب مين كلمة الله؟ تجسد الله، الكلمة الحية يسوع المسيح، الكلمة المكتوبة تشهد عن وجود الله، والكلمة المتجسد هو الله الذي تجلى في الجسد. دي حاجة فائقة إيه؟ الطبيعة. كلمة الله تعلني حاجة فائقة أنا ما أقدرش أتخيلها، لكن دي مرتبطة بكلمة الله، الله المتجسد، وأيضا الكلمة المكتوبة اللي بتكشف لي هذا الإله المتجسد اللي هو الله ظهر في الجسد.
1: حضرة القسيس، بعد ما عرفنا البراهين اللي بتدل على وجود الله، ممكن تقول لنا إيه هي طبيعة الله؟
0: طبعا طبيعة الله، أول ما نيجي نتكلم عن طبيعة الله أقول الله روح. الكلام ده شاهد كتاب في يوحنا 4:24، إن معنى أصح إن الله غير ملموس وغير مرئي. يعني ايه؟ الله واحد موجود، بس لما بنتكلم عن الله الاب نقدر نقول ايه؟ ان هو روح ذو طبيعه محدده وصفات غير متغيره. وده الحته المهمه. الرب هو الله، الكلام ده موجود في تثنيه 4، يقول الرب هو الله ليس اخر سواه. ما حدش يقدر يغيره.
1: لكن
0: صفاته ما تتغيرش.
1: مالوش جسد.
0: الله الاب حسب فكر العهد القديم الله روح.
1: حد بيشوفه؟
0: لم يره احد قط. تبالك؟ ايضا الله شخص. والله روح والله ايه شخص. بيمتلك الله كافه السمات الشخصيه. خلي بالك من اللي جاي عشان دي هتخدمنا في اللي جاي. الله يعرف؟ يشعر؟ له مشيئة؟ هو غارس الأذن ألا يسمع؟ بيسمع ولا ما بيسمعش؟ يسمع. هو صانع العين ألا يبصر؟ بيشوف ولا ما بيشوفش؟ بيشوف. المؤدب الأمم ألا يبكت؟ لا، نعم يبكت. المعلم الإنسان معرفة، ده مزمور 94 الكلام اللي أنا بقوله. إذن الله في هذه الصفات تؤكد أن له شخصية وله مشاعر، وأيضا فيه كامل صفات السمة الشخصية. إذن أنا لما بصلي بخاطب الله باعتباره يهتم بكل جانب من جوانب حياتي. بخاطب الله لأنه هو اللي خلقني، فينبغي أن أنا أرفع قدامه كل الأمنيات اللي بتمناها، احتياجاتي، بقلب يغمر السرور.
1: طب ايه صفاته لما هو إيه شخص وهو بيسمع وبيشوف؟ صفاته هي ايه؟
0: صفاته، طيب اقولها لك بحسب، انا مش هجيب كلام من بره، انا هجيب بحسب الكتاب المقدس. هو الله ابدي ازلي. ده مهاجم.

0: لما أقول كاتب موسى في التكوين، أول جملة يكتبها في الكتاب المقدس: في البدء خلق الله، تكوين 1:1، ليس من زمن لم يكن الله فيه موجود. إذن هو إيه؟ أبدي. ولن يأتي زمن لن يكون الله فيه، يعني الله أزلي أبدي، ده لازم نؤمن بيه. هو قال عنه أشعياء: إله الدهر. ويقول عنه في مزمور 90: من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة، منذ الأزل إلى الأبد أنت مين؟ أنت الله. يعني على طول كده أقول إن من صفاته إن الله أبدي. حاجة تانية، ما أجي أتكلم عن صفات الله العظيم، الله كلي القدرة، يبقى هو أبدي
1: كلية
0: وكل القدرة. يقول الكتاب في تكوين 17، لما كان إبرام ابن 99 سنة، ظهر الرب لإبرام وقال له، قال له إيه؟ أنا الله القدير، سير أمامي وكن كاملا. شاهد كتابي تؤكد هذا الكلام. وأيضا لو رحنا الخروج 6 هنلاقي إن الله كلي القدرة. فلازم كل شخص وكل كيان موجود على الأرض، سواء أمة أو دول أو الأخره، مجموعة أرضية أو كونية، لا تستطيع هذه الكيان الكبير سواء دول عظمى أو صغرى تحبط مسار مقاصد الله، مستحيل. عشان كده أنا أقدر أقول مقاصد الله في جملة في بعض الجهات، مثلا في الدول أو حاجة، يقول في حاجات كده فوق القانون، يقولوا إيه؟ جهة سيادية، مقاصد الله سيادية فوق كل شيء. مفيش قوة على وجه الأرض تقدر تغير مسار مقاصد الله كلي القدرة. يبقى الصفة الأولى إنه أبدي،
1: أبدي أزلي،
0: وأيضا كلي القدرة. وأنا عايز أتكلم كلي، كلمة كلي يعني تشمل الطبيعة الشمولية لله، كلي. أقول القدرة أي حاجة تانية معاه ممكن توصل لنا إحنا كبشر، لأن عقلنا محدود، جزء ضئيل من هذا الكلي، سواء في القوة أو القدرة أو كل شيء.
1: طبعا
0: يوصل لنا حسب ايه؟
1: احنا محدودين، وهو مش
0: محدود، قادرين نوصل لحاجه اللي هو فيه. فما نقدرش نلوم يعني بعض الاخرين مش قادرين يفهموا. لا، الله اعطاك حاجه على قدك، ما تلبسش حاجه خارج مقاسك. وده بقول للبشر اللي هم ساعات بيجيبوا حاجات من الله، اعطاك من خلال كلمه الله حاجه انت تعيشك سعيد ومبسوط، فاقبلها. تالت حاجة، الله غير محدود وكلي الوجود. بيحضرني مزمور 139 لما يقول: أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ يعني إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهدين يدك وتمسكني بيمينك. اللي أنا عايز أقوله هنا إن الله موجود في كل مكان، أرض تحت الأرض موجود، في السماء موجود، أي مكان هو موجود. عشان كده نقول إيه؟ هو غير محدود وكلي الوجود، دي من أحد صفاته. صفة رابعة ورائعة قال عنه ملاخي 3:6: لأني أنا الرب لا أتغير. يعني معناه الله لا يتغير، ما يتغيرش. فالكلام ده كله موجود في شواهد كتير قوي زي مزمور 102 ويعقوب 1:17. يعني لا يمكن أبدا هذا الإله يتغير، ده حقائق الكتاب. ليه؟ لأن البشر كلهم ممكن يتغيروا، وطبيعة الحياة تغير طبيعة الإنسان. ويجي إنسان يجي يقول إيه؟ أصلا غصب عني فوق حدودي، فاضطريت

0: اتغير، امشي ورا حد انا مش مقتنع، اتغيرت. وانت تشوفي حد تصرفاته مالك انت اتغيرت ليه؟ الظروف والامور خليته يعني يتنازل كمان عن مبادئه. لكن الله حاشا لله، لا يمكن يتغير في كل شيء. فعشان كده من لا يتغير هو الله. والشخص اللي بيتغير نتيجة أمور الحياة انظر إلى الله، لأنه لا يتغير، يقدر يفيدك لما تشوف هذه الصفة الجميلة. الصفة الخامسة الرائعة عشان ما ننساهاش، والأحباء المشاهدين يخلي بالهم معانا، الله أبدي، الله كلي القدرة،
1: كلي الوجود،
0: وكلي الوجود لا يتغير، وكلي المعرفة.
1: دي تخوف ولا تطمن؟
0: طمن طبعا.
1: ما تخوفش؟
0: لا لا،
1: مش هيبقى عارف كل اللي انا بعمله، يبقى برضه بقى تخوفني
0: عشان
1: شويه
0: عشان يرجعني يصوبني. يعني عظيم هو ربنا وعظيم القوه اللي فهمه، لا احصاء مزمون 147، يعني عظيم القوه. وبعدين في اعمال الرسل يقول كده معلومه عند الرب منذ الازل جميع اعماله. لازم احنا نعرف كل حاجه الرب عارفها من الازل والى الابد، عارف كل حاجه. يحضرني انا هقول مثل بسيط عشان الناس تفهمه، لكن في الكتاب المقدس مليء بان الله كلي المعرفه. لما ايليا حذر اخاب والرب قال له روح عند نهر كريث، وهو امر ان المطر يوقف 3 سنين ونص، فالنهر يبس ومش لاقي مكان، مش لاقي ما يشرب نتيجه ما فيش مطر. والغربان كانت ايه تاكله. الله شايف المستقبل، قال له اقول لك على حاجه، انت تروح الى صرفه وهناك هتلاقي ايه؟ هتلاقي ارمله. الله شايف، لأن كلنا المعرفة. الصورة اللي هتحصل بعد فترة إن إيليا عبال ما يروح، الله شايف هذه المرأة هتكون عندها شوية دقيق شوية زيت، وعايزة تأكل هي وابنها، فهتكون بتلم عيدان عشان تعمل الكحكة ليها. فيقول له لا أنا هقول لك على حاجة، روح لهذه الأرملة. طب وأول ما يخش إيليا عند هذه المدينة يلاقي أرملة بتعمل إيه؟ طب يا رب انت شايفها قبل ما كل المعرفة شايف. وحتى فكرة الخلاص الله دبره من قبل تأسيس العالم، الله دبره من قبل الخلق. فهنا دلائل رهيبة تؤكد ان الله كلي ايه؟ كلي المعرفة. دي مش محتاجة كلام. سادس حاجة الله قدوس. يعني أشعياء 6 قدوس قدوس رب الجنود مجدهم ملء كل الأرض. وأيضا مزامير كتير بيتكلم عن قداسة الله. فلا يمكن أبدا قداسة الله تقل. الله قدوس، أما أجي أتكلم عن الله قدوس، عشان كده أنا ليا كإنسان أقدم له كل الخشوع والتمجد والتعبد، لأنه هو قدوس. التعبد عند قدميه، دي من الصفات الجميلة اللي احنا محتاجينها نتعلم بيها من الله. أيضا الله عادل، الله لا ينحاز لحد في تعاملاته، منصف كل أعماله. يعني معروف كده مكتوب عنه في تثنية 32، هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. الله عادل، ما فيش أبدا شيء يقدر يتحكم فيه، لا رشوة ولا فساد اللي احنا بنشوفه النهاردة، ولا مجاملات ولا علاقات ولا قصر قوانين ولا يخليه مش عادل، لا يمكن أبدا. ده هو عظيم، عظيمة وعجيبة وهي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. طب إيه يقول عنه؟ قادر على كل شيء، عادله

0: حلوة دي.
1: ثامن حاجة في صفاته إن قداسته وعدله بيجعلوه يقيم عقاب الموت على خطايانا، ده شيء معروف. طيب محبته تجعله إيه؟ يرسل ابنه يحمل العقاب على إيه؟ الجلجسة بديلا عن الخطاة. والصليب أكبر دليل الروعة الجميلة، إعلان قداسة الله ومحبته. فهناك الرحمة والحق التقيا، هناك البر والسلام تلاقيا، مزمور 85:10. فإحنا هنقول 8 صفات في صفات الله رائعة جدا، والتامنة دي يعني حركتني كده.
0: طيب بالصفات الحلوة دي كلها، موقف الإنسان إيه أو البشر عموما من الله؟
1: باختصار شديد ينبغي للبشر أن يسجدوا له عابدين. فعشان كده الرب يقول لسامرية في يوحنا 4: فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يعني أنا محتاج العبادة الحقة، السبيل الوحيد فقط للشخص الغير مؤمن أن يجي عند قدميه ويعترف لي أنه محتاج يتغير ويديله روح جديدة. الحاجة التانية وأنا بختم فيها وبقول لك هذا الكلام، ينبغي أن نمجد الله في حياتنا سلوكنا، هو الملك السيد على حياتنا. فعشان كده إزاي أبدأ البداية الصحيحة؟ يبقى إذن ينبغي أن نطلب أولا ملكوت الله وبره، والأمور التانية هتبقى إيه لينا. نسعى أن نعمل ما هو لائق في حياتنا الطبيعية، نبقى على شركتنا معه، ما فيش حاجة تكسرنا، ما تبقاش الشركة بتاعتنا مكسورة. نتذكر دايما أننا نعيش حياة أمامه باستمرار، وأننا سنعيش الأبدية. يعني أنا عايز أقول دايما بقول الكلام ده، الحياة المسيحية في الأرض ما إلا بروفة لحياة أبدية في محضر الله. فعلي أنا كشخص أكون دايما في محضر الله هنا في الأرض، لأن دي بروفة لمحضره نبقى في السماء، ونشترك في تسبيح شخص المسيح. هي دي الدور بتاعي كإنسان، موقفي من الله للآب يكون هذا الموقف الصحيح. من نمرة واحد أن أسجد له وأعبده بالروح والحق، نمرة اثنين أن أمجده في حياتي وسلوكي.
0: شكرا ليك حضرة القسيس على الكلام الحلو ده والكلام المطمئن، سواء من طبيعة الله أو عن طبيعة الله أو عن صفاته. حابة أن احنا نختم، بس وجه كلمة حضرتك للمشاهدين.
1: أنا عايز
0: بالصفات دي
1: عايز أقول للمشاهدين، الله محبة، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والكلام اللي أثرني وأنا بتكلم وتأثرت بيه أنا شخصيا، وأنا عايز أقول لك، عدل الله وقدسته بتحكم علي وعليك حكم موت أبدي سبب الخطايانا، لكن محبته ليا جعلته أن يرسل ابنه الوحيد عشان يعمل إيه؟ عشان يشيل عني هذا العقاب في الجلجسة، وياخد اللي عندي ودين اللي عنده. خد الخطية بتاعتي وحملها على الصليب، ودي روعة إعلان قداسة الله. محبته ليا جعلت أن الرحمة والحق التقيا والبر والسلام تلاقيا. فياريت تقبله، استفيد من محبته، لأن عدله أنت هالك، عدله أنت تستحق الموت. استفيد من محبته عشان تنقذ نفسك وتكون مع المسيح إلى أبد الأبدين، ويكون زي ما الرسول ذاك أفضل جدا.
0: شكرا لحضرة القسيس.
1: شكرا، ربي يبارك كتير.
0: عزيزي المشاهد، الله محبة، الله عادل، كلي الوجود، كلي المعرفة. تعال لي هتتمتع بكل حاجة حلوة معاه. نشوفكم الحلقة الجاية مع حلقة جديدة وبرنامجنا المسيحية حياة. شكرا لي.

الرب لما اتكلم في سفر الخروج وإصحاح 3، الرب قال لموسى كده أنه أنا قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، سمعت صراخهم. الرب بيقول أنه الوقت الصعب اللي فات ده، الوقت المتعب ده، أنا عارف تعديت بإيه، أنا عارف تعانيت قد إيه الوقت اللي فات. الرب كلم الشعب بكده، ومش بس الشعب، لكن الرب لما كلم يعقوب في سفر التكوين وإصحاح 31 تلاقي نفس الآيات ونفس المعنى. في عدد 12 يقول لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لبان. القصة دي فيها مقارنة رائعة مع الخروج، لأنها بتحكي خروج من وقت صعب، خروج من وقت متعب، خروج من وقت مذلة. شعب في أرض مصر كان في مذلة، كان فرعون، كان عبودية، كان بيسخروا. ووقت لبان في حياة يعقوب ده كان وقت متعب، كانت علاقة مؤذية، علاقة فيها أبيوز. معاملة لبان ليعقوب كانت معاملة قاسية، فيها تحكم، فيها إساءة، علاقة كانت متعبة. لكن الرب جاء وقت وقال أنا شفت اللي أنت بتعدي بيه، ده وقت أنا بخرجك، ده وقت بداية جديدة. وحس أنه في رسالة كده، أنه don't miss اللي الرب بيعمله. بس عايز أشاور على حاجة في القصة دي، وده درس عايزك تنتبه بيه. قصة حفوكس طبعا لو أنت مشيت ينفع كل اللي أنا بقوله ده تقارنه في قصة الخروج، وتلاقي أنه في معاني ليه. بس أنا عشان الوقت هركز في قصة يعقوب. قصة يعقوب بتحكي أنه أن يعقوب خارج ورايح للدعوة، ورايح لمشيئة الرب، رايح للخطة. ارجع لأرضك، أنت في وقت اتصرفت غلط، أنت في وقت قتلت، ضحكت، آسف، ضحكت على أخوك وخدعته وتصرفت غلط في الوقت ده. الوقت ده أنا بخرجك من الغلطة أو الوقت، السنين اللي ضاعت في حياتك بسبب الموقف ده. قوم ارجع لأرضك مرة تانية، قوم ارجع لكنعان. ده كان وقت فيه مواجهات ضخمة جدا، مواجهات روحية. إيه اللي عايز أقوله؟ أنه في حاجات ممكن تكون بتحصل في حياتك تحس أنه النقلة سهلة، هرجع تاني، ده موضوع بسيط، هسيب حران، هسيب لبان، وهرجع أرض كنعان، وهرجع لإسحاق أبي مرة تانية، موضوع بسيط. بس القصة الحقيقية عشان يعقوب يكون في الخطة الإلهية دي، حاجة بتتقاوم جامد، دي حاجة بتتحارب جامد، دي حاجة وراها مواجهات روحية. إنه يطلع من تحت لبان من الوقت الصعب ده، ده موضوع مش سهل. إنه يرجع في تحدي يعيشه، وعيشه عايز يموته، حاجة تحديات روحية. عشان كده الوقت ده كان وقت كلمات كتير، ورب بيتعامل معه عشان يبني إيمانه، وقت صلاة كتير، وقت اختبارات روحية ضخمة، وقت مواجهات لدرجة إنه شاف جيش ملايكة. ده واحد بيسافر من بلد لبلد، الموضوع بسيط، لا ده محتاج جيش ملايكة، لأن في الروح في مقاومة روحية ضخمة جدا، لأن في الروح في مواجهات روحية صعبة هيحتاج إنه يعدي بيها. عشان كده بقولك إنه ما تستسهلش لو أنت عشان تكون في خطة الرب، ممكن دي حاجة تكون بتتقاوم، دي حاجة تكون بتتحارب جدا في حياتك. عشان كده ده وقت انك تلتصق بيه بالرب، وقت تكون ممنطق روحيا، وقت تكون انك كأنه يا رب انا معاك علشان في النقلة الجديدة دي اللي انت عايز تعملها، يا رب انت تنافيجيت مي كده، تحركني. زي ما تشوف وتقرأ قصة يعقوب، الرب كان بيتعامل معاه ازاي علشان يوصل بيه في المكان الصح، في مكان الدعوة ومكان الخطة الإلهية. في تكوين 32 وعدد 22، ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجريته وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يابوك، أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز كل ما كان له، فبقى يعقوب وحده وصرعه إنسان حتى طلوع الفجر. طبعا الكي هي بقى يعقوب وحده، ودي نقطة تحول ضخمة في حياة يعقوب. وصرعه إنسان حتى طلوع الفجر، الرب تعامل معاه بطريقته وصرعه إنسان. دي

بعد شوية أو في سفر هوشع تقرأ إنه مش إنسان لكن جاهد مع الملاك، وبعد شوية في القصة تحت يقول كده إنه جاهد مع الله. فالإنسان هو ملاك الرب، هو الله، وهو ببساطة عن ظهور إحدى ظهورات الإبن في العهد القديم. الرب اتعامل معاه وصرعه حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حك فخذه، فانخلع حك فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال اطلقني. ده الإنسان ده بيقول كده، مش يعقوب اللي بيقول الكلمات دي، وقال اطلقني لأنه طلع الفجر. فقال يعقوب رد وقال لا أطلقك إن لم تباركني. وتأمل في الجزء ده لأنه قصة يعقوب هي عن البركة، أن يعقوب عايز البركة والليلة دي كلها عشان ياخد البركة. بس لما تقرأ القصة تعرف أنه هو أوريدي سرق البركة من إيه؟ من أخوه، فالمفروض هو واخدها، بس زي ما يكون في حاجة ناقصة لأنه خدع أخوه. وقصة إسحاق لما جاي يبارك وطلب أكل وطلع يصطاد عيسو، مامة يعقوب كلنا عارفين القصة، قالت له تعالى وطبخت ودخلت ودته جلد عشان يكون زي عيسو اللي كله شعر وخداع، وسرق البركة من إيه؟ تعقب أخوه أخذ البركة منه. بس كل ده هو شعر إنه ما خدهاش بالطريقة الشرعية الليجيتمت، ما خدش البركة بطريقة شرعية. فقال له عايز بركة منك. فقال له ما اسمك؟ قال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك بعد يعقوب لأنك جهدت، بل إسرائيل لأنك جهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي وبركة هناك؟ خليني هتأمل معاك في القصة دي في معنيين صغيرين فقط. أول معنى أنه نقطة التحول في حياة يعقوب، في حاجة ضخمة حصلت في حياة يعقوب. لما تبص على شخصية يعقوب، زي ما بقولك يعقوب هو بيمثل معظم المؤمنين، شخص بيحب البركة، شخص عايز البركة، بس في نفس الوقت هو شخص عايز كل حاجة يعملها بدراعه، بدماغه، بقوته، بطرقه، بدهائه، بذكائه، يلتوي، يكذب، يخدع، عايز يعيش بالطريقة دي. دي شخصية يعقوب، ده هو عايشه. لكن في نفس الوقت هو شخص عايز بركة من الرب. عايز أقارن القصة دي بقصة يعقوب في البداية بتاعتها، في البداية وهو هربان لما هرب من وجه أخوه. في البداية في تكوين 28 تقرأ كده أنه بعد لما سرق البركة من أخوه، أخوه قال أنا هقتله، فخاف وهرب، ومامته قالت له اهرب، روح عند لبان أخويا واستخبى هناك علشان أخوك ما يقتلكش. ونتيجة الخطوة دي بعد 20 سنة عن أرض كنعان. في الطريق وهو خارج وهو طالع في بداية الرحلة دي، شخصية يعقوب، شخصية يعقوب اللي بتخدع، اللي بتلتوي، اللي بيحب الرب، اللي بيحب البركة، بس مازال عايش في الجسد، مازال عايش مش بالإنسان الجديد، يمثل المؤمن اللي عايش مش بالطبيعة الجديدة لكن عايش بالجسد، عايز البركة بس بيصارع فيها. في اللحظة دي في الطريق ده الرب قابله، كلنا عارفين الاختبار العظيم، وشاف الرب والسلم والملائكة طالعة ونازلة، قصة رائعة دي. قصة يعقوب بتحكي عن كتير من المؤمنين في الجزء ده، وعشان كده عايز أشاور إيه النقلة اللي أنا محتاجة تحصل في حياتي، إيه النقلة اللي أنت محتاجة تحصل في حياتك. يعقوب في القصة دي بعد لما شاف الاختبار الرائع ده في عدد 20 كده يقول ونظر يعقوب نذرا قائلا إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه وأعطاني قبزا لآكل وثيابا لألبس ورجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلها وهذا الحجر الذي أقمته عمودا يكون بيت الله وكل ما تعطيني فإني أعشره. يعقوب بيحكي في القصة دي عن المؤمن اللي في الجسد، المؤمن اللي بيحب البركة، والمؤمن اللي حياة الصلاة عنده ضعيفة جدا. الصلاة بالنسبة له هي جملة واحدة، يا رب خليك معايا. عارفين الصلاة دي؟ يا رب باركني، بارك بابا، بارك ماما، تصبح على خير. عارفين يعقوب دي حياة الصلاة في حياته ببساطة، إنه كل اللي هيصلي كلمة واحدة، جملة واحدة. كتير من المؤمنين حياة الصلاة بالنسبة لهم كده،

كتير من المؤمنين العلاقة الروحية زي يعقوب هي عبارة عن صفقة، بيعمل صفقة مع الرب، بيقول للرب لو انت بقيت معايا هتبقى إلهي وهدي لك. حد عارف بالصلوات دي؟ لو وقفت معايا في المشكلة دي كل اللي أنا عايزه من الرب إنه حللي المشكلة دي، وقف معايا في التحدي في الشغل ده، حللي الأزمة دي، حللي المشكلة دي، حللي الأزمة المادية دي. هي دي صفقات مع الرب. حياة الصلاة في حياة يعقوب حياة ضعيفة، بيمثل كتير من المؤمنين، بس حياة مش هتتناسب مع شخص مدعو إنه يمتلك. عشان كده بقارن معاك ليه؟ لأنه لما تقرأ إنه شخص شاعر إنه أنا مش محتاج أصلي كتير، أنا مش محتاج، أنا أعرف أتصرف، عارفين إنه حياة الصلاة بتاعتنا ضعيفة ليه؟ لأنه في كتير في حياتنا العملية إحنا بنعرف نفكر صح، إحنا بنعرف نقرر صح، إحنا بنعرف نعتمد على ذكائنا وحكمتنا وقوتنا وعلاقاتنا وقدرتي، أنا هعرف أحلها. ده الحاجة اللي جوانا، عشان كده مش شاعر باحتياج إني أجي للرب وأقول له يا رب أنا ضعيف، أنا ما عنديش، أنا ما أقدرش، أنا محتاجك أنت تتدخل في حياتي. دي علامة في حياة المؤمن. المؤمن اللي حياة صلاة في حياته ضعيفة هو مؤمن بالطبيعة بيعتمد على نفسه جدا وبيعتمد على نفسه زيادة. في حياة يعقوب هي نوعية الحياة دي، إنه أنا أعرف أتصرف في كل حاجة، بس حاجة للرب أقول له خليك معايا في اللي أنا بعمله، في اللي أنا بتصرفه، وحعمل مع صفقة مع الرب. حياة، بس دي حياة ما تجيبش البريك ثرو اللي الرب داعي يعقوب علشانه، لأن البريك ثرو ده محتاج حد متضع، حد متكل على الرب، حد مصلي، حد بيطلب الرب في كل تفاصيل حياته، حد معتمد على الرب في كل حاجة. فاللي حصل إنه يعقوب أنت شاطر، أنت بتعرف تتصرف، أديك داخل تحديات طول حياتك بتعرف تحلها، بتعرف تحل مشاكلك مع لبان، بتعرف تخدع عيسو أخوك، بتعرف تخدع إسحاق أبوك، بتعرف تتصرف تتصرف تتصرف، أنت شايف أنك بتعرف تتصرف. دخل في وقت جاب آخره، دخل في مشكلة أكبر من طاقته، مرتين ورا بعض يتعرض إنجاز التعبير للإبادة من حجم المشكلة، من حجم الضغط، مواجهة لبان مواجهة صعبة. المشكلة دي أكبر من أنه يعتمد على نفسه، أكبر من أنه يقول للرب أنا بعرف أتصرف بنفسي، ما يقدرش يعملها. مواجهة عيسو، وريني شطارتك. عيسو ده لما سمع أنك جاي، جاب 400 راجل علشان يجوا، علشان المرارة اللي جواه بقالها سنين طويلة. ده وقت أنه يعقوب جالي علشان أنتقم منه. بتعرف تتصرف يا يعقوب؟ اتصرف. ممشي الحياة الروحية بطريقة سطحية وعايز البركة وعايز الدنيا تمشي، عايز تتكل على الجسد وقدرتك وإمكانياتك والدنيا تمشي، خش في التحدي ده. يعقوب وصل لنقطة أنه عارف أنه أنا مش هقدر بدون الرب، أنا مش هقدر أعيش باتكل على الجسد، أنا مش هقدر في ده إني يحصل أشوف إيد الرب واختراق الرب وبركة الرب في حياتي. فيعقوب حصل في حياته تغيير. تقرأ يعقوب الحياة الصلاة في حياته هي عبارة عن جملة، ممكن يقعد سنين طويلة ما يصليش، ممكن يقعد شهور ما يصليش، إنه يعقوب ما بقاش عنده مفر غير إنه أنا ما عنديش لحاجة أنا ممكن أضيع فيها، ما عنديش غير إني أصرخ للرب وحاعد طول الليل مع الرب لغاية لما أخد من الرب بريكثرو، اختراق حقيقي من إيد الرب. وده أوقات اللي بنحتاج نمشي فيه لغاية لما نوصل للنقطة دي. أنا محتاج في التحدي دي زي ما بقولك إنه مهياش ببساطة، كل حاجة بترتبط بخطة الرب في حياتنا هي موضوع مواجهة روحية ضخمة في عالم الروح. شعب إسرائيل عشان يطلع من أرض مصر مش وخلاص، في فرعون، في قوة شيطانية عايزة تعطل الشعب ده، في الروح مقاومة ضخمة جدا. يشوع كان لازم يجي في وقته ويتقابل مع رئيس جند الرب، لأنه ما يقدرش المواجهات دي مش بالبساطة دي. ففي أوقات لازم يحصل في حياتنا إعلان إنه إحنا كأشخاص، إحنا ككنيسة مش هنقدر بقوتنا، احنا محتاجين ليالي الصلاة، محتاجين أوقات الصلاة علشان دعوة الرب تتحقق في حياتنا. هي محتاجة قوة روحية فوق إمكانياتنا الطبيعية.
اوعى تتعامل

مع أمور حياتك الروحية. خارج من عند لبان ممكن تفكر حاجة سهلة، دي مواجهة روحية، محتاج قوة من الرب، محتاج معونة من الرب. وشاعر كده أنه في ناس في وسطينا، الرب بيقول أنه ده وقت للنقلة دي، وقت للطلوع ده، وقت للخروج ده، وقت أنك تبقى في خطة الرب وفي مشيئة الرب باسم يسوع. دي ده المعنى. حاجة تانية باينة في القصة دي أنه بقى في ليلة صلاة، بقى في ليلة إيه؟ وقت صلاة. بيقول كده: وقال اطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لم تباركني. يعني وزي ما يكون كده نور قصادي أنه طلع الفجر، دي معناها أنه ليلة الصلاة خلصت، أن وقت خلوتي خلص، اجتماع الصلاة من ساعة كذا لساعة كذا جت ساعة كذا وخلص، فخلاص يعني صلينا وخلصنا الصلاة. بس في فرق أني لأنه الفجر طلع، وما بين أنه لا لن أطلقك إن لم تباركني، أنه الساعة بتاعت وقت الصلاة بيخلص مش لأنه التوقيت الطبيعي خلص، لكن لأني أخذت من الرب اللي أنا عايز أخده من الرب، أني أخذت البركة، أنه حصل البريك ثرو اللي أنا محتاج أخده. في القصة دي تشوف نقلة في حياة الصلاة في حياة يعقوب. يعقوب اتغير تماما. ليه؟ لأن ببساطة جدا لازم تفهم معايا ميكانيزم البريك ثرو. شخص بيتكل على الجسد محتاج يقعد يصلي علشان ما يبقاش بيتكل على قوته هو، لكن بيختبر قوة الرب وتأييد الرب في حياته. فلما يتكسر قوة الجسد ويتكل على قوة الرب، ساعتها يحصل البريك ثرو والاختراق والبركة تيجي، وهو ده المفتاح. وأوقات كتيرة ما بنبقاش مدركين ده. علشان كده في القصة دي تلاقي ان يعقوب اتكسر، حصل حاجة كسرته اتكاله على الجسد. لما رأى بيقول صرعه حتى طلوع الفجر، لما رأى انه لا يقدر عليه ضرب حك فخده، انخلع حك فخد يعقوب في مصارعته. ولذيذة القصة دي، يعني في ليلة الصلاة وكل حاجة زي الفل، ويعقوب طلع من ليلة الصلاة ايه؟ بيعرق. كان داخل سليم بيمشي، طلع من ليلة الصلاة بيحصل له ايه؟ انه بيعرق. ليه؟ لانه علامة في حياته انه يعقوب انت التغيير الحقيقي انت محتاجه انه انت تتكسر، ما تبقاش متكل على قوتك انت. في اوقات الرب بيسمح، الرب سمح لبولس بشوكة في الجسد لانها كانت مفيدة، بقت علامة في حياة يعقوب انه يفتكر انه في اللحظة دي انا قبل الموقف ده كنت انا بتكل على نفسي على قوتي، لكن عشان البركة تيجي المفتاح ليها انه انا اتكسر قصاد الرب. واوقات كتيرة اللي بيعطل البركة هو ان انا محتاج اتكسر قصاد الرب. اللي بيعطل البركة اتكالي على الجسد واتكالي على قوتي انا. فاللي حصل في ليلة الصلاة بتاعت يعقوب دي انه يعقوب حصل انه اتكسر، وبقى طول حياته في علامة في حياته بتفكره انه المفتاح للبركة يعقوب. انت عشت طول عمرك متكل على شطارتك وخداعك وقوتك ومهارتك، مش هو ده المفتاح للبركة. المفتاح للبركة انك تتكسر وتيجي تعتمد على قوتي انا، فتشوف البركة في حياتك. في حياة يعقوب البركة مرتبطة ليلة صلاة، بتكسر من الاتكال على قوتي، بتكل على قوة الرب البركة بتيجي. يعني مش صلى والبركة جت، فاهمين الفرق؟ صلى وحصل النقطة اللي هو محتاج يتغير فيها اللي معطلة البركة، حصل في ليلة الصلاة التغيير ده، فطلع واخد البركة، لأن في مفتاح للبركة في حياة يعقوب إنه ما يعيش بالجسد، ما يعيش بطبيعته القديمة. في نقلة حصلت في حياة الصلاة بتاعت يعقوب. واحنا كمؤمنين النهارده عايزين ناخد القرار ده، انه عايزين نقله تحصل الايام دي في الصلاه بتاعتنا، في اوقات الصلاه بتاعتنا. امين امين. نقله تحصل من الحياه السطحيه، انه الصلاه عباره عندي صلوه سطر واحد، او الصلاه عندي عباره عن صفقه مع الرب، لوقت انا بوصل فيه النقطه انه يا رب انا مش هتكل على قوتي، لكن عايز عملك انت، وعايز قوتك، وعايز تأييدك انت. تاني حاجة هختم بيها، يقول كده انه البركة بقى لن اطلقك ان لم تباركني.

الحقيقة أنه يعقوب كان جاي ليلة الصلاة دي علشان خايف من مواجهة أخوه، خايف من عيسو، مرعوب من عيسو، وعارف أن عيسو مستحلف أنه هيموته، وسمع أنه جاي ومعاه 400 واحد، فمرعوب، أنا خايف أنه يضيع كل حاجة، كل يبيت، كل

0: مرعوب. بس الحقيقة إنه في ليلة الصلاة دي لما وقف قصاد الرب وطلع الفجر حصل شيفت في تفكيره، إنه أنا مش بدور بس في حياتي إنه الرب ينجيني من الأمر ده، الرب يحفظني في المشكلة دي، الرب يبقى معايا في الأزمة دي، أشوف إيد الرب في الأمر ده. ده طلع بيقول إنه أنا عايز الدعوة على حياتي، أنا في ليلة الصلاة دي عايز أخرج مش مجرد اللي أنا بعدي بيه الأيام دي، المشكلة اللي أنا فيها. الرب دايما بيدعونا لحاجة أعظم والحاجة أكبر. يعني لو المشكلة جابتني للرب، بس الرب عايز في الوقت ده عنده خطة أكبر. دايما في الكتاب كده لما شاول بيدور على القطن، صموئيل عنده رسالة لي إنه ده حاجة بسيطة، الرب عايز يكلمك في حاجة أعظم. دايما لما بتيجي للرب بحاجة بيبقى في قلب الرب إنه عايز يكلمك وعايز يعمل في حياتك حاجة أعظم، والكي هو إني أتكسر عشان البريك ثرو يحصل. يعقوب من البطن كان عنده النبوة دي إنه كبير يستعبد ليه؟ للصغير، إنه البركة ليه هو. بس يعقوب بيمثل حياة المؤمن، اللي المؤمن اللي عمال يصارع بس هو مش مدرك إن أنا عمال أصارع على حاجة هي أوريدي عندي. عارفين كده أوقات كمؤمنين نقعد نصارع، نقعد نتخانق ونتخانق مع عيسو ونعمل وتعبان، لكن لو ارتحت إني مصدق إن الرب وعد بيها، الرب اتكلم بيها على حياتي وأنا مصدق فيها، أنا مش هحتاج أصارع الحياة دي في الحياة دي كلها. وأكبر مثل هو إنك تقارن حياة إسحاق بحياة يعقوب، تلاقي حياة إسحاق حياة كلها بركة، حياة كلها ما فيهاش الصراعات. ليه؟ لأنه هو برضو وارث الموعد، وارث الموعد زي يعقوب ما ورث الموعد. بس يعقوب الجسد قوي عنده، ولما تقرأ قصة يعقوب تلاقي إنه الجسد قوي عنده مش لما كبر، دي طبيعته. وأوقات بنصارع مع حاجات في طبيعتنا، وده بيبقى التحدي الحقيقي. يعني يعقوب بيصارع مع أخوه مش لما بقوا عيال صغيرة بيلعبوا مع بعض وابتدوا يتخانقوا على اللعبة، ما كانتش هي دي المشكلة هو وعيسو، لكن بيصارع مع أخوه من هو إيه؟ في البطن. الاتنين بيقول حصل، يقول تزاحم، الاتنين اتزحموا، عيسو ويعقوب اتزحموا في البطن. تزاحم دي معناها يعني حصلت مصارعة. تخيل واحدة حامل وفي بطنها توأم وفي ماتش مصارعة حرة شغال جواها، عمالين يتخانقوا ويضربوا في بعض، طبيعتهم من قبل ما ايه؟ من قبل ما يتولدوا، هي دي طبيعة يعقوب من قبل ما يتولد. مع انه لو كان مرتاح ومصدق انه الرب وعد كان اتمتع بالبركة. لن اطلقك ان لم تباركني. عايزك تنتبه معايا لحاجة في الكتاب المقدس. يعقوب أول حاجة عايز أفكرك بيها، يعقوب ما كانش محتاج يعمل ده كله. يعقوب ما كانش محتاج يصارع كل حياته ده، كان محتاج يريلاكس ويصدق في الوعد ويقول للرب أنت هتعملها، أنت هتعملها بطريقتك، أنت هتعملها في توقيتك أنت، أنا مش هحتاج أصارع لا مع عيسو ولا مع إسحاق ولا بدراعي ولا حاول أعمل أي حاجة، أنا مصدق فيك. لو كان عمل كده كان عاش حياة إيه؟ مختلفة. بس كان في حاجة في طبيعته هي دي اللي الرب احتاج سنين طويلة يتعامل معها تتكسر فتنطلق البركة في حياته.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الإسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحاً، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: وضع اسمك في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة. أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة هي أكاديمية مهمة جدا، هتدرس فيها مواد لاهوتية هامة جدا عن وحي الكتاب، عن عصمة الكتاب، عن وحدانية الله، عن شخص المسيح، عن الخلاص، عن تاريخ الكنيسة، عن الروح القدس، عن الأخرويات. مواضيع مهمة جدا، لكن الميزة في هذا الموضوع أنه لما تدخل تشترك في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة وتكون ملتزم لمدة سنة وتحصل على الكورسات والوحدات المختلفة خلال سنة، هتاخد شهادة. تقول لي إيه فايدة الشهادة؟ ليها فايدة مهمة جدا جدا جدا. هذه الشهادة اللي هتحصل عليها من خلال الوحدات المختلفة لمدة سنة هتؤهلك للاشتراك والدراسة في جامعة أمريكية للدراسات اللاهوتية، هترفع من عليك التكلفة المادية، وهتبقى فعلا طالب معتمد ومشترك جوه هذه الجامعة، تعطيك شهادة دراسية لدراسة الماجستير في داخل هذه الجامعة، وتؤهلك لدراسة الدكتوراه. الدراسة من خلال الأونلاين، الطلبة المشتركين في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة هتكون المصاريف معافى، ما فيش مصاريف، ما فيش تكلفة مادية. إن كنت بتدرس معانا تشترك معانا من الشرق الأوسط في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة.
1: للالتحاق بأكاديمية القرمة برجاء اسكان الكيو آر كود الموجود أمامك على الشاشة، أو الدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة www.alkarmatv.com.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من معجزات أليشع رجل الله. والحلقة بتاعت النهاردة عن آخر معجزة صنعها ربنا عن طريق أليشع. بس على فكرة حلقة النهاردة صنعها ربنا عن طريق أليشع بعد ما مات، حاجة عجيبة جدا، ده اللي هنشوفه في الحلقة. بس بذكر كل مشاهد ومشاهدة انه لما بندرس معجزات ربنا اللي عملها عن طريق أليشع، الغرض من كده مش بس نتعلم دروس، لان في دروس غزيرة من خلال دراستنا لمعجزات أليشع، لكن كمان لان أليشع في رمز واضح وان كان باهت طبعا، لكن رمز واضح لربنا يسوع المسيح. فأليشع اسمه ناب النعمة، واسمه أليشع اي اله يخلص، ويذكرنا باسم الرب يسوع المسيح اللي قال الملاك تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. تعالوا مع بعض نقرأ المعجزة النهاردة ويدينا الرب فيها دروس وبركة عظيمة، وأنا فرحان قوي لأن المعجزة دي من المعجزات المحببة جدا على قلبي. نقرأ بنعمة الرب من سفر الملوك الثاني وأصحاح 13 ومن عدد 20، بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ومات أليشع فدفنوه، وكان غزاة مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة، يعني في ليلة رأس السنة، وفيما كانوا يدفنون رجلا إذ بهم قد رأوا الغزاة، فطرحوا الرجل في قبر أليشع. فلما نزل الرجل ومس عظام أليشع عاش وقام على رجليه، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. كما قرأنا أحبائي، معجزة النهاردة عملها ربنا عن طريق أليشع بعد ما مات. أليشع بموته أقام ميت، يعني ممكن نسمي معجزة النهاردة الحلوة ميت يقيم ميت. فاكرين الرب يسوع لما قال دع الموتى يدفنون موتاهم، كانوا يقصد أنه الميت بالذنوب والخطايا يدفن الأموات جسديا. لكن عندنا النهاردة ميت اللي هو أليشع، حينما مات ودفن جيرا